0: ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
6: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
7: أنتم تستمعون الآن إلى حلقة معادة من هذا البرنامج.
8: هوا بلادي، هوا بلادي.

يا مساء الخير، مساء السعادة، حياكم الله مستمعينا الكرام في طلة جديدة من برنامجكم هوا بلادي على أثير إذاعة الرياض، ورحلة وطنية ممتعة. نحلق معكم خلال 3 ساعات إن شاء الله بطائرة هوا بلادي، متجولين في أرجاء الوطن ما بين الأخبار الحلوة وحصاد مراسلين هنا وهناك. الجميل جدا أنه نقضي في 3 ساعات متعة ومعلومة وخبر من هنا وخبر من هناك، والأجمل هي مشاركاتكم إن شاء الله اللي سوف نستقبلها في تمام ساعتنا الثانية من البرنامج، وهذا هو الأهم، مشاركتكم معنا إن شاء الله حلوة وممتعة بحلو استماعكم لأثير إذاعة الرياض. أصحابكم أنا ظافر الخثعمي في التقديم، يرافقني في الإخراج الجميل المبدع الحلو محمد الحماضي، مسيك بالنور محمد. 3 ساعات حلوة إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله تعالى. أيضا لزميلتنا من الإعداد عائشة زير وهبة العمران، يعطيهم العافية، رحلة ممتعة إن شاء الله. لكن قبل أن نطلع كذا فاصل غنائي كذا نروق، لا نذكركم بسؤالنا اليوم. سؤالنا ممتع اليوم، ويعني أنا أتوقع أنه كثير من المشاركات إن شاء الله اليوم نستقبلها في ساعتنا الثانية، فابدأوا مشاركتكم معنا وتواصلكم معنا من الآن. نسجل اسمك ورقم جوالك حتى نتمكن من الاتصال عليك إن شاء الله. سؤالنا يقول: دائما يكون في سفرتنا، في أي سفرة، في أي لأي مدينة لأي مكان، إلا ما يصير في أشياء غير متوقعة، دائما يصير أحداث غير متوقعة، ممكن زحمة، أجواء متقلب، يعني أنت رايح مدينة بس أنك تفاجأت أن الجو مو هو الجو اللي أنت كنت متوقعة، ولا التخطيط اللي مو مرتب، احيانا تروح بس انك ما انت مخطط لشيء، فتصير اشياء غير متوقعة، انك ما تلقى سكن، ما تلقى مكان مناسب للسكن، الا ما تصير هذه الاشياء اللي دائما ما تأثر على سفرتك. واحيانا حتى الزحمة، انت رايح مثلا لبها جيت الا والله زحمة، رحت الباحة قلت يا ابن حلال زحمة كل الدنيا، وين نروح، ما لقينا مكان، تصير لك اشياء واحداث غير متوقعة تماما، ولا يرافقك رفيق يرفع ضغطك. محمد يضحك يا كثر ما والله انك تختار واحد يا اخي يرفع ضغطك وقت رحلتك وسافرتك، وانت تبي تروق شوي شغلات يعني ما تتوقعها. عموما هذا هو سؤالنا معكم، ومشاركتكم معنا ممتع ان شاء الله في سؤالنا. شاركونا على 011 40 33 33 3.

يعني تحت الهواء محمد كنا نسولف يعني في مواقف تصير معنا أنا وياك وكثير يعني من الناس، لما نصير في سفر معين تصير عندك مواقف حلوة وجميلة وتتذكرها ودائما تقولها، ويمكن أحيانا بالسفر أكثر المواقف اللي غير متوقعة، إما زحمة إما أحيانا أجواء ما تناسبك وما تناسب حتى سفرتك، والكلام اللي قيل لك عن هذه أو هذا المكان إنه مو اللي ببالك عموما، ولا أنت ما أنت مخطط للموضوع أصلا من البداية، فأنت ما أنت مرتب الموضوع لسفرتك ولا حتى المكان اللي بتروح فيه ولا حتى السفر اللي بتروح فيه. وأحيانا اختيار الرفيق في السفر، اختيار الرفيق في الرحلة دائما يقول اختار الرفيق، وما تعرف صاحبك إلا في السفر، ويا كثر المواقف اللي تصير معنا، وكثير في أشخاص ممكن يرفع ضغطك، في أشخاص يونسون قلبك ويسعدونك. أعطونا هالمواقف الجميلة الحلوة في السفر، وش اللي صار عليكم من أشياء غير متوقعة في رحلاتكم أو سفركم لمدينة سياحية أو لموقع سياحي. أعطونا هالأجواء على 011-33-33-3. إن شاء الله بنبدأ استقبل اتصالاتكم في تمام الساعة 6:00 إن شاء الله.

0: سلام. والله يعني القصص كثيرة في هذا الموضوع الجميل. موضوعنا اليوم ترى مفتوح وجميل وممتع، وإلا يعني أنه يعني نستحضر هذه السوالف لما نكون في جلساتنا، وحتى ما بيننا وبين الأصدقاء أو بيننا وبين العائلة. المواقف كثيرة في هذا الموضوع، لكن أجواءنا في هوا بلادي. ننطلق إن شاء الله رحلتنا الآن في هوا بلادي من الرياض إلى القصيم إن شاء الله. القصيم واحدة من مناطق المملكة الجميلة واللي فيها يعني عدد من المهرجانات، لكن المهرجان هذا مختلف اليوم، المهرجان العودة للمدارس. يا في ناس ثقيل عليهم الأسبوع ذا، وفي ناس بدأ ثقل الأيام هذه مهرجان العودة للمدارس، لكن هو مستقبل والمستقبل كبير إن شاء الله. سامي الشبر من القصيم، حياك الله يا سامي.
1: أهلا مظافر، مساء الخير لك، مساء الخير لك كل من يستمع لنا عبر الأثير.
0: يا هلا وسهلا.
1: احنا جالسين نهيئ الناس ظافر، وإن شاء الله أنه ما يكون ثقيل عليهم، وإن شاء الله إن شاء الله أنه يكون
0: خير. والله في ناس يعدون الأيام ترى سامي، يا أخي لو باقي أسبوع، لو باقي أسبوع، لو باقي أسبوعين، أعرف يحبون الإجازة.
1: أكيد طبيعي، لكن الحياة ما تستمر على الموضوع واحد. ونيجي بيت الثقافة ببريد أكيد بيتهيئ
0: ويستانس.
1: ويكون عليه إن شاء الله، وبيكون عليه الأسبوع يعني نقول أخف، يعني بيكون إن شاء الله فيه مرونة أكثر.
0: إيه لا أجل أجل، هيئهم أنت من البداية الآن وعطنا أجواءك في هالجولة الممتعة.
1: أبشر أبشر، طبعا هيكم الله. تواجد الآن أنا في بيت الثقافة هنا في مدينة بريدة، واللي من خلاله ينطلق مهرجان العودة إلى المدارس، واللي يحظى بعدد من الفعاليات المصاحبة، بعدد من الشركات، هيئة الهلال الأحمر، جمعية سكر، وفعاليات مختلفة ومتنوعة هنا في بيت الثقافة. واللي يسعدنا أكيد أن نرحب بالأستاذة مجد العوفي، وهي مصممة البرامج هنا في بيت الثقافة، تأخذنا في تفاصيل أكثر عن هذا المهرجان، ونقول لها مساك الله بالخير وحياك الله.
2: أهلا وسهلا، حياكم الله وبياكم في بيت الثقافة. بيت الثقافة في هذا الأسبوع يحتضن العائلة من خلال برامج نوعية وفعاليات للعودة للمدارس، انطلاقا من برنامج قبل أن

0: أقرع الجرس، واللي يكون بالتعاون مع جمعية سكر وعدة جهات. فكرة هذا البرنامج اللي هو افحص واطمئن واستعد للمدرسة. فعندنا جهات كثيرة من ضمنها عيادات وغيرهم يساعدون أو يوفرون فحوصات واستشارات مجانية للعائلة وللطلاب. كذلك عندنا برامج تعنى بالذكاء العاطفي، بالاستعداد للمدرسة، سواء الاستعداد للطلاب الجامعيين أو طلاب الثانوي أو وغيرهم. كذلك عندنا بعض البرامج اللي هي تعنى بالأسرة، كيف الأسرة مع طفلها يستعدون للمدرسة، كيف نبدأ من الإجازة إلى الإنجاز، كيف نحصل أو نرفع من تحصيلنا الدراسي وغيرها من هذه الأمور. كذلك عندنا فعاليات وأنشطة ترفيهية للأطفال تحفزهم وتساعدهم أنهم ينطلقون في هذا العام الدراسي بنشاط وبحماس أكثر.
1: أشوف ما شاء الله أمامي مساحة الطفل، واللي ما شاء الله تحتضن عدد ما شاء الله تبارك الله كبير من الأطفال، اللي يلون واللي يرسم، فهي جميلة جدا.
0: إي نعم، هي الفكرة أنه تفعيلات ترفيهية ومنها كذلك أنشطة. حنا في بيت الثقافة نركز على تقوية الجانب الثقافي، تقوية جانب القراءة، فعندنا في مساحة الطفل هي أنشطة قرائية وترفيهية كذلك في نفس الوقت. فزي ما تشوف قاعدين يستمتعون يلونون ويرسمون، وكذلك أنشطة قرائية يقرؤون. منها حتى نساعد الطفل كقراءة واستعداد للمدرسة، كيف ينطلق قرائيا ويكون يعني قارئ ما شاء الله يعني جهوري ورائع بين أقرانه.
1: جميل، برنامج أو فعالية قبل أن يقرع الجرس.
0: إيه نعم.
1: عنوان رنان.
0: إيه نعم، هي الفكرة أنه الآن الأهالي أو العائلة تستعد لقرعة الجرس، جرس اليوم الأول من الدراسة. فحنا فكرنا بهذا الموضوع أنه قبل أن يقرع الجرس إيش راح تسوي العائلة، إيش راح يسوون الأهالي، إيش راح يسوي مجتمع بريدة قبل أن يقرع.

0: ويمكن طولنا عليك شوي. في برنامج عندكم جميلة وفعالية جميلة بالنسبة تخص يمكن طلاب المرحلة الثانوية، وهي اختيار المسارات المناسبة، اختيار الأقسام المناسبة، وهي التهيئة لما قبل المرحلة الجامعية.
1: نعم، اللي هو البرنامج اسمه بداية وأثر، وهو يعطيك فكرة عن روتين العودة للمدارس كيف تبدأ فيه. كذلك عندنا برنامج يعنى بالذكاء العاطفي، كيف الطفل أو الطالب يكون عنده الذكاء أنه على قولتهم يعرف كيف يتعامل مع أقرانه. دائما نواجه بداية العام الدراسي مع الأطفال مرحلة جديدة، زملاء جدد، فيكون الطفل صعب عليه أو حتى الطالب بشكل عام صعب عليه أنه يختلط مع أقرانه. فهذه الدورة تعطيه لمحة بسيطة، تعطي لمحة لولي الأمر كذلك كيف يساعد الطفل يتعامل مع هذا الأمر.
0: ما شاء الله تبارك الله، حضور وتفاعل كبير،
1: الحمد لله، هذا من فضل ربي.
0: موفقين يا رب.
1: وإياكم يا رب العالمين.
0: شكرا أستاذة مجد العوفي، وهي مصممة البرامج هنا في بيت الثقافة من تبويد، واللي مثل ما ذكرنا يحتضن مهرجان العودة إلى المدارس.
2: والله سامي الأجواء حلوة بيت الثقافة في بريدة،
0: جدا جدا حلوة، وفي نشاط وفي حراك وفي حضور ما شاء الله تبارك الله رائع جدا.
2: والله عاد تعرف هالأجواء ما قبل الدراسة هذه يعني تعطي مساحة حلوة، كثير من الفعاليات اللي تعطيك جانب أيضا جميل جدا. الاهتمام بالفعاليات ترى تجذب لمثل هذه المهرجانات أيا كانت. طبعا
0: أكيد ظافر، شوف ظافر، يمكن العودة للمدارس ومثل ما ذكرت بعد شهرين إجازة يمكن تكون صعبة شوي، لكن مثل هالبرامج هذه أكيد أنها يعني تكون باب يعني يعطي مرونة أكثر للعودة. أيضا ظافر يمكن الطلاب الصغار اللي حتى الآن ما دخلوا المدرسة واللي ما اختلطوا بأقرانهم، مثل هالبرامج أكيد تساعدهم وتهيئهم للدخول في هذا العالم.
2: بتستمر للأسبوع القادم إلى ما بعد الأسبوع القادم، ولا بس فقط لفترة يعني قصيرة جدا؟
0: جميل، بما أن الأستاذ مجد ما زالت معنا، الزميل ظافر يسألنا عن مهرجان العودة للمدارس، بيستمر للعام للأسبوع القادم. أنا مطول بقول العام القادم ظافر.
2: والله ودنا نجلس.
0: بيستمر للأسبوع القادم ولا فقط هذا الأسبوع؟
1: هو الأسبوع هذا هو التفعيل الأساسي، بعدها راح تكون برامج مصاحبة مثل مهارات قادة المستقبل وغيرها. يعني عندنا برامج مخصصة راح تستمر بإذن الله
0: طوال وقت الموسم الدراسي.
1: نعم، عندنا بعض البرامج والأنشطة راح تكون مستمرة بإذن الله.
0: موفقين، يعطيك العافية.
2: لا موفقين والله سامي، الله يعطيهم العافية إن شاء الله، ويعطيك العافية على هذه الجولة الممتعة من مهرجان العودة للمدارس بتنظيم بيت الثقافة في بريدة. يعطيكم العافية ومزيد من الجولات الممتعة معك سامي.
0: يا رب، حياك الله ظاهر.
2: يا هلا وغلا، حياك الله سامي. شكرا. يا هلا وسهلا.

0: هوا بلادي هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى. الله الله.
0: كل شيء فيه غير. الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً.

0: الحادية عشر مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
1: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
2: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: اهلا وسهلا فيكم، حياكم الله من جديد في هوا بلادي، ولازلنا معكم متواصلين في برنامج هوا بلادي في ساعتنا الاولى وانطلاقتنا الاولى من خلال هذا البرنامج. 3 ساعات متواصله ان شاء الله معكم من الجمال والعطاء في هذا الوطن الغالي. ننطلق معكم في أخبارنا الجميلة. في الرياض القابضة تطلق مشروع ساحة الورود، طبعا هي وجهة حضرية في حي الورود. طبعا الرياض القابضة هي الذراع الاستثماري والتنفيذي لأمانة منطقة الرياض، ومن خلال إطلاق هذا المشروع ساحة الورود تعتبر وجهة جديدة، يعني من خلال إطار الجهود التطويرية والمجتمعية اللي تعزز جودة الحياة، لأنه من خلال هذا المشروع نرتقي بتجربة المكان ونوفر أيضا مجال حلو للزائر أو للقادم لمثل هذه الأماكن، فتوفير بيئات حضرية أكثر فعالية واستدامة. المشروع عزيز المستمع على مساحة تقارب 68 ألف متر مربع، ما بين مرافق تجارية ترفيهية حدائق مساحات مفتوحة، إلى جانب أنه هناك عدد من المسارات للمشي والدراجات، عشاق الدراجات الهوائية، ويتيح أيضا خيارات متنوعة للسكان والزوار، ويسهم أيضا في تنشيط الحياة داخل الحي، يعزز أيضا من سهولة الحركة والربط بين عناصر هذا الجذب السياحي. ومن عامل جذب سياحي إلى منطقة أجمل وأجمل في أجواءها ونسيم البراد اللي فيها، دائما نقول إنه نسيم البراد يجيك من الجنوب شوي، لكن نروح مع زميلنا سعيد مشهور. سعيد مساء الخير.
1: مساء النور يا ظافر، كيف حالك؟
0: يا هلا وغلا والله يا سعيد.
1: أعتقد أنا من جماليات برضو.
0: أي والله أنت عامل الجذب المميز. حبيبي يا سعيد كيفك؟
1: الله يسعدك،
0: طمنا عليك.
1: الحمد لله،
0: منورنا حبيبنا سعيد. سعيد الأجواء عندك كيف؟ تصف الأجواء.
1: الأجواء والله غاية في الجمال الحمد لله، الآن ما في شمس. يعني الأجواء بشكل عام غائمة. جاء قبل العصر تقريبا رشة مطر جميلة على أبها وضواحيها، والحمد لله أجواءنا ما بين يمكن 22-24 درجة مئوية في هذا الحدود. أي والله الحمد لله، الحمد ولكن لله. موضوعنا هذا اليوم ظافر يختلف شوي عن السياحة، ف
0: نحن
1: نستهل عاما جديدا للدراسة. نسأل الله التوفيق لأبنائنا وبناتنا هنا في المملكة العربية السعودية.
0: اللهم أمين. أبد سعيد، نبدأ هذه الانطلاقة معك من أبها البهية وما يدور أيضا من خلال هذه الجولة الممتعة.
1: شكرا ظافر. الله يحييكم مستمعينا الكرام، التقي مع أحد الشباب في أحد المكتبات العامة في أبها وأتعرف عليك يا حبيبنا.
2: السلام عليكم. عليك معك أخوك عبد الملك بن سعد بن مبارك العشيدي.
1: ونعم يا عبد الملك. نحن الآن في هذه المكتبة وشايف تشتري أغراض وملفات وأشياء تستعد للعام القادم.
2: صحيح.
1: طيب أنت خريج ثانوي متجه للجامعة.
2: صحيح.
1: ما شاء الله تبارك الله. طيب باقي تقريبا 10 أيام على يعني بداية انطلاق الطلاب، من الآن أنت مستعد وجاهز؟
2: جاهز للمرحلة الجديدة.
1: حلو.
2: المستلزمات الضرورية للمرحلة الجامعية من كتب وأوراق وأقلام وغيرها من

0: ما شاء الله تبارك الله. أنا أقول لك قبلها بعشر أيام، فواضح إنك مجتهد يعني، وإن شاء الله انطلاقة قوية وبالتوفيق أخي عبد الملك. أي تخصص عبد الملك؟
1: تخصص هندسة ميكانيكية في جامعة الملك خالد.
0: ما شاء الله تبارك الله يوفقك. طيب بحكم كثير من الناس مجتمعنا أحيانا ما يشترون إلا بعد حتى بداية الدراسة، إيش رسالتك لهم؟
1: أنا أشوف أن التجهيز من بدري، معرفة الأشياء الناقصة عليك وتجهزها من البداية تكون أحسن لك، والترتيب والالتزام ممتاز.
0: أحيانا يكون الواحد عنده 4-5 عيال في البيت يدرسون، مو يمكن أنت وحدك الآن، ولكن البعض الذي أسرة كاملة ويتأخر، ويمكن تكون هناك زحمة وأسعار غالية، صحيح؟
1: صحيح، يفضل أنك تشتريها من بدري تأخذها من أكثر من مكان، مو شرط من مكان واحد.
0: أي
1: ولا يوم متقطع ما في مشكلة.
0: أي عشان تأخذ وقتك وما تدخل في الزحمة هذه.
1: صحيح.
0: أيضا أبو أحمد نلتقي مع أبو أحمد وهو المشرف في هذه المكتبة. مساء الخير يا أبو أحمد، وحياك الله معنا عبر أثير إذاعة الرياض. استعدادكم للطلاب والطالبات في المكتبة من قبلها بكم أنتم يعني طلباتكم، البضائع، الشنط، كل شيء؟
2: والله احنا نبدأ من حوالي قبل الدراسة بحوالي شهر وممكن
0: ونص تقريبا،
2: تقريبا شهر ونص على ما البضاعة توصل محلات الجملة وكذا، ونبدأ نسجل بضاعتنا الناقصة في المحلات ومكتبتنا كلها. ونروح مثلا محلات الجملة نجيبها إن شاء الله بإذن الله، والحمد لله احنا جاهزين حاليا.
0: انتم كتجار وموظفين مكتبات انتم لازم تكونوا جاهزين قبلها بمدة ليكون الوقت المناسب.
2: اقل شيء لازم تكون جاهز قبلها ب 15 يوم، قبل الدراسه ب 15 يوم تكون مجهز كل حاجه يعني كبضاعه وكاصناف وتسعيره.
0: طيب بدايه الدراسه سواء للطلاب والطالبات او الجامعه، يجين عندكم زحمه هنا في المكتبه وتقفل، يمكن حتى الواحد يلا يمشي.
2: والله الحمد لله اذا وفرت مستلزمات الطلبه كلها بتتعرف في وسط المكتبات. أيوه. انت مميز
0: فبيكون زحمه
2: لك زحمه.
0: طيب انت رسالتك للمجتمع عشان ما يكون زحمه حتى الحسابات والاختيارات والامور هذه، ايش رسالتك للمجتمع؟
2: والله رسالتي دايما اقول للزباين يعني ليه تجوا كلكم في وقت واحد. والله دايما الكلمه دي معايا في كل موسم يعني.
0: صحيح.
2: او كل سنه.
0: صحيح.
2: اقول ليه تجوا في وقت، ليه ما قدامكم اجازه شهرين ممكن قبل الدراسه تبقى 10 سنين تبداوا تاخذوا اغراضكم. هذا
0: عبد الملك الان.
2: لا عبد الملك طبعا جاء في وقت بدري واشترى حاجته والحمد لله.
0: فهذه الرساله انه يقسمون حتى الطلبات على بعض الايام يكون افضل لهم، حتى الاسعار حقيقه تكون افضل.
2: والله بعض الزمان يقول لك احنا بنبقى مسافرين خارج البلاد
0: عاد، هذه فئه قليله يعني. لكن الاكثر احنا متعودين على الزحمه ليله الدراسه.
2: لكن والله الزحمه دي بتعمل نوع من الفرحه والبهجه
0: نشاط وحيوية.
2: نشاط وحيوية، وتشوف الأطفال كده فرحانة وهي بتاخذ الأغراض. فالحمد لله ربنا يديم علينا بخير.
0: أرجع لعبد الملك، دائما ايش تحرص انك تاخذ من أغراض الآن يا عبد الملك؟ أنا شايف يدك ملف، ايش تحتاج الملف فيه؟
1: ملف أحتاج لتنظيم الأوراق، تقديمات الجامعة.
0: أنت متقدم ومقبول جاهز ومنتهي وضعك، لكن هذا شيء خاص فيك إذا. يعني ما هو أوراق رسمية تقدمها الجامعة؟
1: تقديم لأماكن ثانية، كليات عسكريه.
0: ايوه يكون عندك استعداد كتصوير اوراق وملفات.
1: صحيح.
0: ما شاء الله ما شاء الله، بالتوفيق ان شاء الله يا عبد الملك. الله يوفقك ويوفق ابنائنا وبناتنا في المملكه العربيه السعوديه. شكرا جزيلا. شكرا للمشرف في هذه المكتبه ابو احمد. ما اعرف اسمك ابو احمد كامل، نبغى اسمك.
2: والله اسمي جلال عبد العزيز.
0: اهلا وسهلا.
2: يا مرحبا.
0: شكرا يا استاذ جلال، وشكرا مستمعينا الكرام في هذه الرساله المباشره من ابها البهيه. ومع انطلاقة الدراسة لهذا العام عودة إليك ظافر في الاستوديو مع الشكر، ونشكر مخرجنا الحبيب محمد الحميضي حقيقة.
3: استاهل محمد عاد يعني انت عنده. والله شوف سعيد فعلا يعني كلام الاخ جلال لما يقول انه من وقت مبكر، المفترض انه فعلا من وقت مبكر قضاء مثل هذه الامور للدراسة، وبفترة اسبوعين الى ثلاثة أسابيع تحديدا يعني. مع أنه البعض يقول لي يا أخي باقي لسه بكير، لكنه الوقت يداهمك أحيانا.
0: والله هي رسالتنا أخي ظافر، سواء في الرياض أو في مدن المملكة ككل، إن نرسل هذه الرسائل، ففيه من يسمعها وفيه من يستعد وفيه من يتذكر.
3: صحيح.
0: وفيه فإن شاء الله رسائل مفيدة لكي يستفيد الشخص من وقته ولا يتزاحم الشغل في وقت واحد، وايضا لا يكون هناك تكتلات وزحمه في المكاتب، واحيانا بعض البضائع ممكن تنقص يعني مع

0: الأشياء. فهذه الرسالة متأكد بإذن الله تعالى سوف يستفيد منها صحيح. عدد كبير من المستمعين.
1: وأغلب أغلب المكتبات سعيد الآن أصبحت تقدم الخدمة أونلاين يعني أيضا تسهيلا للناس يعني وتوصلك بوقت قياسي أيضا ومن وقت مبكر أيضا يعني كل الأمور تسهلت الحمد لله يعني.
0: خدمة جميلة ولكن الأونلاين يمكن ما يرى المنتج بيده أو يختار الحجم المعين.
1: إيه لا عاد المعين. عاد بس حكاية الشنط المدرسية هذه اللي هي اللي أنا بختار وأنت بتختار. حبيبي سعيد شكرا لك شكرا لك والله يوفقهم يا رب إن شاء الله شكرا لك يا حبيبنا يا هلا بك يا هلا وسهلا.

الله متحمس مع متحمس مع الموسيقى. عموما يعني دائما وابدا فتره الدراسه وفتره ما قبل الدراسه والعوده للمدارس انه احتياطاتنا لابد تكون من وقت مبكر حتى نتلافى الازدحام، نتلافى ايضا غلاء الاسعار، لانه في وقت ازدحام ربما تكون بعض المكتبات يعني عمليه رفع الاسعار نوعا ما، وليس الكل طبعا. ودائما احرص انك تاخذ بوقت كافي. احيانا جمله المكتبات هي ربما تكون الاقل اسعارا، البعض يتجه لها والبعض الاخر يقول اقرب مكتبه الفرق يعني بسيط وما يحتاج انه انا اخذ هالمشوار. عموما يعني نحن نطرح لك كل الافكار ونطرح لك كل الامكانات ونقدم لك المعلومه حتى تكون واصله بشكل صحيح. عموما نذكركم بسؤالنا، سؤالنا للمشاركه معنا في ساعتنا القادمه ان شاء الله، تبقى يعني حوالي 20 دقيقة ونستقبل اتصالاتكم بإذن الله. يعني لما نسافر من مكان لمكان يصير عندنا أشياء غير متوقعة، إما في زحمة أو مكان مزدحم في المواقع السياحية ونتفاجأ فيها، أو ما نلقى يعني شقق ولا فنادق للإيجار، ولأنه مو مخططين ولا مرتبين من البداية ولا في تخطيط للموضوع تماما. وأحيانا أنت تتجه أنت وعدد من أصدقائك إلى هذا المكان لكن معك واحد يغير لك كل جو السفرة، إما أنه بالإيجاب أو السلب. عموما شاركونا على 011 40 33 33 3.

0: هوا بلادي هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: مع انطلاق صفارة الموسم الرياضي الجديد ترتفع حدة المنافسة وتشتعل مدرجات التحدي. نصنع الفارق، نغوص في أسرار الصفقات، نحلل أحدث المستجدات الرياضية لحظة بلحظة، وتتابعون أقوى اللقاءات.
2: كثير شفنا أنه ردة الفعل البعض يقول لك ليش ما في أحد متواجد عالميا وفي الدوري المحلي موجودين.
1: ولأن صوتكم هو نبض الشارع الرياضي، نفتح لكم المجال يوميا عبر استطلاع الرأي لنسمع تحليلاتكم وآراءكم مباشرة.
3: والله يا أخ علي، يعني عشان ما نجامل
4: ما نبي مجاملات اللي في خاطر
3: الحكم السعودي، وفي نفس الوقت ما نكون يعني سيئين مع الفيفا.
1: في ساحة الإعلام الرياضي يبقى المكان المفضل هو القمة، والعنوان الثابت هو الصدارة.
0: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
5: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
6: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
5: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
7: هوا بلادي هوا بلادي.

0: ورجعنا لكم يا في هوا بلادي في ساعتنا الأولى، ولا زال لدينا الكثير والأجواء ممتعة في هوا بلادي من خلال ما نقدم من خلال هذا البرنامج على أثير إذاعة الرياض. الأجمل دائما لما يكون في تنافس علمي رائع جدا، ومن خلال هذا التنافس تتحول المعرفة إلى إنجاز، وتترجم الطموحات إلى حضور عالمي في الميادين العالمية. لذلك المملكة العربية السعودية حققت 3 جوائز دولية في الدورة 21 من الأولمبياد الدولي للمواصفات، وهذا إنجاز سعودي بامتياز طبعا من خلال الاستضافة لدولة أو جمهورية كوريا لهذا الحدث. من بينها الميدالية البلاتينية، وهي أعلى جوائز الأولمبياد والأولى للمملكة في تاريخها في مشاركتها. يأتي هذا الإنجاز ثمرة لتأهيل الطلبة وتمكينهم بتكامل الجهود بين مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجال الموهبة والإبداع موهبة، وأيضا كذلك ما بين وزارة التعليم والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. الحديث عن هذا الموضوع يسرني يكون معي الدكتور صالح العتيبي، مدير مركز الأبحاث والدراسات في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. مساء الخير دكتور صالح.
1: مساء الخير، حيك خوي وحي السادة المستمعين.
0: ألف مبروك هذا الإنجاز وهذا المنجز.
1: الله يبارك فيكم جميعا، وألف مبروك للوطن.
0: ألف مبروك للوطن والقيادة اللي تدعم بكل يعني الإمكانات، سواء لكافة القطاعات التعليمية أو حتى للمواصفات والمقاييس. بداية دكتور، يعني ماذا يعني حصول المملكة على الميدالية البلاتينية لأول مرة من خلال هذه المشاركة؟
1: والله حصول المملكة على الميدالية البلاتينية بسواعد أبنائها الموهوبين لأول مرة بجائزة بلاتينية هو إنجاز فخر للمملكة وللهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، ويعكس قدرة أبنائنا الموهوبين على المنافسة وتحقيق النتائج المتميزة على المستوى الدولي. كما يؤكد أن المملكة لا تكتفي بتطبيق المواصفات القياسية في منتجاتها وصناعاتها، وإنما تستثمر أيضا في بناء جيل من أبنائها الموهوبين من طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية، القادرين على فهم المواصفة القياسية والمساهمة مستقبلا في تطويرها وصناعتها.
0: يا سلام، هالمشاركة كيف تقيمون المشاركة من خلال الطلبة السعوديين في هذا الأولمبياد؟
1: والله الأولمبياد يقوم على تحدي حقيقي، حيث أن موضوعات المنافسة هي موضوعات نوعية قائمة على موضوعات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي والتعرف على الوجه والصوت والنظارات الذكية. ويظهر التحدي الحقيقي بحيث أن المعلومات لا يعرفها الطلبة حتى دخول قاعات المنافسة، إذ يتعين على الطالب فهم الموضوع وتحليله بسرعة، ثم توظيف معارفهم ومهاراتهم لإعداد مواصفة متكاملة خلال وقت محدد، ومن ثم تقديمها أمام لجنة التحكيم ومناقشتها وشرح اللجنة مدى انعكاسها على منتجات وطنهم.
0: هذا له أهمية في تعريف الدكتور للطلاب والطالبات بالمواصفات والمقاييس والجودة في السن المبكرة؟
1: ما في شك، يعني نحن في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ننظر إلى هذا البرنامج باعتباره استثمار حقيقي في الإنسان، لأنه يؤسس لجيل يمتلك المعرفة والقدرة على الإسهام مستقبلا في منظومة المواصفات والجودة، ويدعم تنافسية المملكة وصناعتها واقتصادها. فالمعرفة بالمواصفات هي نقطة البداية، لكن الأهم هو قدرة الطالب على توظيف هذه المعرفة في إعداد المواصفة وفق المتطلبات والأسس المعتمدة لاعتماد المواصفات القياسية.
0: من خلال هذا التعريف وهذه المعرفة، من وجهة نظر الدكتور صالح، كيف يعني أسهم هذه المعرفة وهذا التكامل بين الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس ووزارة التعليم وموهبة في تحقيق هذا الإنجاز؟
1: طبعا كل الشكر والتقدير لشركائنا في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجال الموهبة والإبداع موهبة ووزارة التعليم، وكذلك الشريك الرئيسي هم أولياء أمور الطلاب الذين يمثلون شريك أساسي في تحفيز أبنائهم ودعمهم، حيث كان دور الهيئة يتمثل في الإشراف الفني وتقديم المحتوى العلمي والتدريب وتوفير الخبرات التخصصية في مجال المواصفات من خلال نخبة من الخبراء في الهيئة الذين عملوا على تدريب الطلاب وصقل مهاراتهم بالتوازي مع شركائنا في موهبة وزارة التعليم.
0: والله عاد طموحنا كبير يا دكتور، وطموحكم أكبر أيضا، لكن المشاركات القادمة إن شاء الله في الأولمبياد، ماذا عن هذا الطموح وأيضا المشاركة السعودية؟
1: ما في شك الطموح والشغف لا يتوقف، خصوصا مع ما تزخر به المملكة العربية السعودية، ولله الحمد من ثروة حقيقية من الموهوبين القادرين على تمثيل وطنهم وتحقيق المزيد من الإنجازات. وسنعمل بإذن الله على الاستعداد مبكرا لمشاركة الأعوام القادمة في الأولمبياد من خلال تطوير برامج التأهيل والتدريب والاستفادة من تجربتنا هذا العام بهدف تحقيق نتائج أكثر تميز ورفع راية المملكة عاليا بإذن الله في المحافل الدولية بسواعد أبنائها
0: بإذن الله. دكتور، أنتوا استقبلتوا الفائزين ولا باقي لسه ما استقبلتوا؟
1: نعم، استقبلناهم يوم أمس صباحا في مطار الملك خالد.
0: كيف كان التفاعل؟ يعني أبغى المشاعر اللي كانت موجودة يعني. والله دكتور،
1: والله المشاعر جياشة لجميع الأطراف، لا شركاء من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، ولا شركائنا في موهبة، ولا وزارة التعليم، ولا أولياء الأمور، بل حتى السعوديين المتواجدين في المطار كان لهم فرحة، شاركوا أبنائهم فرحتهم بتحقيق هذه الإنجازات، فالفرحة عامة. نبارك للوطن وللقيادة هذا الإنجاز الرائع.
0: والله أنا أشكركم دكتور، وشكرا لكم، شكرا على مثل هذه المبادرات النوعية والجميلة، وهذا التكامل بين القطاعات عموما في المملكة، القطاعات الحكومية من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس ووزارة التعليم وموهبة، هذا التكامل يعطينا دافع للمشاركات القادمة بتميز وإنجازات أكبر إن شاء الله بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله تعالى.
0: شكرا لك الدكتور صالح العتيبي، مدير مركز الأبحاث والدراسات في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، كنت معنا في هوا بلادي. يعطيك العافية دكتور.
1: شكرا لكم.
0: شكرا لك. يا هلا وسهلا.

الجميل لما نشارك ونقدم منجز حقيقي وناخذ هالإنجاز ونتفوق على عدد من الدول المشاركة، هذا هو إنجاز بحد ذاته. فألف مبروك لهؤلاء الطلبة، وألف مبروك أيضا للقيادة اللي دعمت وقدمت كل الإمكانات للحصول على هذا المنجز السعودي اللي يعتبر كأول مشاركة وكأول إنجاز من خلال هذه المشاركة في كوريا. نروح لشقرة، انطلاق مهرجان شقرة للسياح للتمور في النسخة الرابعة، انطلاق فعاليات مهرجان شقرة للسياح للتمور، طبعا هذه النسخة الرابعة بالمنطقة المركزية بمدينة عين بن فهد في محافظة الأسياح. الجميل أنه مشاركة المزارع والمنتج هذه جميلة، فما بالك بحضور المتسوقين المهتمين بالمنتجات الزراعية المحلية. وهذا المهرجان تحديدا هو امتداد للفعاليات الموسمية اللي تسهم في دعم النشاط الزراعي والاقتصادي في المحافظة. هناك فرصة أيضا للمزارع والمنتج لتسويق منتجاتهم، التعريف بجودة التمور المحلية وأصنافها، إلى جانب أيضا أنه في تعزيز الحركة التجارية خلال موسم التمور. ولذلك استمر هذا المهرجان مستمعين الكرام لمدة أسبوع، ويتيح للزائر أنك تتعرف على المنتجات الزراعية في محافظة الأسياح، وأيضا اقتناء التمور المحلية، الاستفادة من الفعاليات والأنشطة المصاحبة، يمكن عندهم عروض بعد، يعني يمكن يفيدك أنه تلقى عروض جميلة وممتعة، وتتعرف أيضا على هذه القيمة الجميلة للتمور. والحمد لله يعني هذه المشاركة وهذه المهرجانات في المملكة متنوعة ومتعددة، فما بالكم بمهرجان شقرة للسياح للتمور في النسخة الرابعة.

في سفرتنا من مكان لآخر يصير عندنا أشياء غير متوقعة ويأثر على سفرتك، إما تكون زحمة، إما أجواء، مناخ متقلب، تخطيط مو مرتب، اختيار رفيق الرحلة، ناس ترفع ضغطك وناس تونسك في الرحلة. فهذا هو سؤالنا لكم. بعد 7 دقائق الآن نبدأ استقبال مشاركاتكم على 011 40 33 33 3.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: هوا بلادي، هوا بلادي.

يا هلا يا هلا، حياكم الله من جديد مستمعي الكرام، وانطلاق أيضا أخرى في ساعتنا الثانية. انطلقت ساعتنا الثانية المخصصة لكم أنتم مستمعين الكرام ولمشاركاتكم وراءكم معنا في سؤالنا. هذه الساعة مخصصة لمشاركاتكم واتصالاتكم، ونستقبلها على 011 40 3 3 3 3 3. طبعا 5 3 زودت 3، لا 011 40 33 33 3. عموما نذكركم بسؤالنا. سؤالنا يقول انه دائما لما نسافر من مكان الى اخر تصير عندنا اشياء غير متوقعة، اما انه يأثر على سفرتك من خلال الزحمة او الاجواء والمناخ المتقلب او حتى التخطيط اللي مو مرتب. يعني تجي انك انت ما انت مرتب امورك، واحيانا تصطدم بواقع مرير. احيانا ممكن ما تلقى فنادق من الازدحام، ما تلقى شقق، فتاثر على نفسيتك ويصير عندك تردد انك خلاص. وفي ناس قالوا لك والله المكان الفلاني مكان مره رائع ومميز، لكنك تصطدم بالاجواء والمناخ. واحيانا لما تكون في رفقه حلوه في ناس تحلي الرحله معك، وفي ناس تعطيك اجواء حلوه، وفي ناس لا ترفع ضغطك، يعني يجيب لك تقول ليتني انا ما رحت. فكل هذه أشياء غير متوقعة بالنسبة لك في سفرك، فشاركونا على 011 40 33 33 3.

0: دائما في السفرة خلك متزن في أمورك ورتب أمورك، لكن أحيانا ما لم يكن في الحسبان، ما يصير عندك شيء يعني مرتب من قبل ولم تكن مرتبة هذه الأمور، تجدها تأثر عليك وتأثر على نفسيتك. خلونا ناخذ أول اتصال معنا أبو سميح. أبو سميح مساء الخير.
1: مساك الله بالخير.
0: يا هلا وغلا يا أبو سميح، يلا حيا.
1: أبا علف بلي مر علي طال عمرك.
0: أي قل لنا وش مر عليك.
1: رجال ثمانة مع أربع تلقى رجال مع رجال علي.
0: الله.
1: كنا أول ما نمشي لما الثلاثة إلى الأربعة. يقولوا إذا صار بنا المسار ما يطلع على عقب 20 يوم.
0: الله.
1: الطيب النردي يوم البعارين والتعب.
0: أي يقولون الصديق ما يبان إلا في السفر يا أبو سميح. يقولون الصديق ما يبان إلا في السفر.
1: هلا.
0: يقولون الرفيق ما يبان إلا في السفر لما يروح من مكان معك إلى مكان.
1: الله أعلمك والله هسه ابن عمة طائرات وباخرات وقطارات وسيارات نعم تسلحهم وشكر، لكن شف الأول وش يقول بعطيك لقزم بالمعنى هذا.
0: أي.
1: يقول أشدك على متحوي متلوي طلع من الرجال طلي طلع من الرجال عوي هاك الحين يعني ما يعرف الإنسان إلا بس.
0: صحيح. وكلامك صحيح والله يا أبو سميح.
1: خلاص والله بأمان الله.
0: الله يحفظك أبو سميح، شكرا لك يا حبيبنا فعلا. أبو الله يعطيك العافية أبو سميح، مشاركتك ممتعة يا أبو سميح، لأنه فعلا ما يبان الصديق إلا في السفر ولا يبان إلا من رحلة إلى أخرى. محمد الاتصال. محمد خليك معنا يا محمد من الاتصالات الحين. اشغلوه شوفوا كيف انشغل. طيب نقول أبو سميح بدأ معنا في اتصاله ويقول إنه فعلا ما يبان إلا الرفيق، أول لما كانوا يروحون أحيانا الرفيق واختيار الرفيق هو المطلب، فهذه تؤثر أحيانا على تنقلاتك من مكان لآخر، فتبي واحد يونسك، تبي أحد يضايقك ابن حلال، تبي الوناسة وسعة الصدر والعلوم الغانمة، وأحيانا ما تبي الطب بزحمة. عموما يعني هذا هو موضوعنا معكم اليوم، موضوع شيق وجميل ممتع وخفيف وممتع على الحديث معكم والحوار معكم. نذكركم برقم التواصل 011 40 33 33 33.

عاد محمد من توتر شوي لكن يلا ما عليه. مو من سفرة من مكان لآخر يعني أحيانا يحصل لك من مكان أو من سفرتك إلى مكان سياحي معين تصير أشياء غير متوقعة وأحيانا غير مخطط لها، إما أن يكون في ازدحام، أجواء ما ناسبتك أو أجواء متقلبة، أحيانا ما تلقى المكان المناسب للسكن، تخطيط مو مرتب نهائي للسفرة هذه، فتصير كل هذه مؤثرة على سفرتك نهائيا. اختيار الرفيق في الرحلة أحيانا بالإيجاب والسلب لها تأثيراتها. شاركونا على 011 40 33 33 3.

مع أجواء مختلفة تماما، تخطيط فعلا يصير مكركب أحيانا، ورفيق رحلة ما ونسك إلا ضاق صدرك من خلال هالرفيق. فشاركونا على 011-43-33-33-3.

من الأشياء الجميلة جدا لما أنت تروح من مكان لمكان يصير عندك حتى أحيانا قبول لهالسفرة، إما أنه اللي أحد أعطاك مؤشر من المؤشرات الحلوة قال لك والله المدينة الفلانية أو الموقع الفلاني يستاهل الزيارة روح زوره، ولما تتفاجأ أنه لا الجو مناسب لا المكان ما هو مهيئ أو مزدحم تماما، تصير عندك أشياء يعني تأثر عليك هذه الأشياء البسيطة والمقارنات البسيطة. أحيانا ترى تختلف جداول السفر من مكان لمكان، في ناس يناسبها السفر مثلا في شهر معين وفي ناس ما يناسبها في وقت معين، فهذه تأثر علينا أحيانا في سفرنا. الازدحام، السكن، التخطيط مبكر، ترى هذه مرحلة مهمة جدا. يعني في من الأشياء الحلوة اللي يصير أنك أنت مخطط لرحلة معينة ولموقع سياحي معين. الأصدقاء أحيانا بعض الأصدقاء جمعتهم حلوة لكن فيهم واحد اثنين يعني ما هم متوافقين مع الجميع، فهذا هو موضوعنا. شاركونا بعض المواقف اللي صارت عليكم في سفرتكم ما كنتم متوقعينها وأشياء غير متوقعة في رحلتكم على 011-43-33-33-3. نروح لمسارات المشي والحدائق في جدة لأنها تعزز حضور فعلا الرياضة المجتمعية خلال الصيف، لأنه واحدة من الأشياء اللي حنا دائما نركز عليها اللي هي المسارات في مناطقنا ومحافظاتنا. جدة واحدة من المواقع الحلوة، مسارات المشي في الحدائق والمساحات العامة في محافظة جدة كانت إقبال متزايد فعلا لممارسة المشي والأنشطة الرياضية، وتحولت فعلا إلى عنصر أساسي في الحياة اليومية للسكان، ولذا أصبحت خيار يجمع النشاط البدني والتنزه. وخلال موسم صيف هذا العام كان يعني محافظة جدة واحدة من الوجهات المهمة والمعززة لمفهوم الرياضة للجميع، لأنها تشجع على تبني أنماط حياة صحية أكثر نشاط، وأسهمت أيضا في انتشار المرافق العامة المهيئة يعني من خلال توسيع خيارات النشاط البدني، ولذلك أصبح في تطور فعلا في الحدائق. المسارات المعدة للمشي من خلال الحدائق العامة الواجهات البحرية وفرت الأمانة بيئات مفتوحة تقرب الرياضة من الأحياء السكنية والواجهات الرئيسية.

ولذلك جدة تحتضن 28 ممشى ومسار رياضي موزع بين الأحياء والحدائق والواجهات البحرية، إلى جانب أيضا مسارات مخصصة للمشي والدراجات في الحدائق المركزية، حديقة الأمير ماجد، حديقة أو حدائق السجة، حديقة الأجواد، المسارات الممتدة أيضا بمحاذاة الواجهة البحرية. ويتكامل هذا أيضا في تطوير هذه البنى التحتية مع برامج وزارة الرياضة ومبادراتها أيضا رامية في توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، من أبرزها أيضا مبادرة الرياضة المجتمعية في الحدائق العامة. هذه واحدة من الأشياء المهمة جدا في محافظة جدة. جدة وجهة سياحية ممتعة، فجدة غير.

في ينبع النخل موسم الجداد، في ينبع ختام موسم الزراعة وذاكرة موروث يعني ممتع بأمانة، لأنه مع نهاية كل فصل صيف تلقى أنه في يعيش المزارع في يعني ينبع النخل موسم الجداد، يمثل مرحلة مهمة وأخيرة من موسم النخيل، لأنه تجمع الثمار المتبقية على النخيل وتحصد وفقا لأصناف الأشجار ودرجة النضج فيها، فتعد يعني ينبع النخل من المناطق اللي تتقدم في موسم حصاد التمور. طبعا هذه مقارنة يعني بعدد من المناطق والمحافظات الأخرى، لأنه تبدأ معها مرحلة جديدة من التجهيز والتسويق. فلذلك المزارع عبد الرحمن أبو دعيج ذكر أنه جداد التمور يمثل بالنسبة لمزارعي ينبع النخل خاتمة موسم طويل من العناية بالنخيل والعمل المتواصل. أشار أيضا في حواره مع واس أنه المزارعين يستعدون لهذه المرحلة لجني الثمار، فهي وفق لأصناف النخيل وموعد النضج فيه.

وبيوصفها أيضا حصادا لجهد عام كامل. تخيلوا عام كامل وهذا هو موسم الحصاد. ف يعني صراحة متعب الموضوع لكنه ممتع في نفس الوقت، لأنه يعد بالنسبة للمزارع هو نهاية العمل الشاق اللي استمر طوال موسم، وبين أنه يبين أيضا أن المحصول يقسم وما يخصص البيت والضيافة، فهي فرحة للمزارع بهذا الإنتاج وهذا المصدر المهم الاقتصادي الرئيسي لينبع النخل.

الجميل انك لما تروح للاماكن التراثيه والتاريخيه والمتاحف، لما تروح لاحد المتاحف تجد انه فيها ذكريات كبيره جدا، ولذلك تشكل المتاحف الشخصيه وجهه مهمه جدا للزياره والاستمتاع بذاكره المكان والزمان. ولذا المتاحف الشخصيه يحرص عليها يعني المهتم بهذه المتاحف ان يقدم تجربه رائعه جدا للزائر والسائح. لذا شكلت هذه المتاحف وجهة مهمة لكل زائر لمحافظة من محافظات المملكة أو لمدينة من مدن المملكة أن يتعرف على تاريخ هذه المنطقة والمحافظة وما كان عليه الآباء والأجداد. وجهة رائعة ومميزة. دائما نركز على المتاحف الشخصية والمتاحف العامة اللي أيضا تقدم الدولة من خلالها دعم، سواء كان للمتاحف الحكومية أو المتاحف الشخصية أو المتاحف اللي تقدم تجربة رائعة جدا للثقافة والتاريخ والأصالة والموروث السعودي والحفاظ على هذا الكنز الثمين. اليوم عندنا كنز ثمين نحافظ عليه من خلال هذه المتاحف الشخصية. أصحاب هذه المتاحف فعلا يحرصون على أن تكون هناك قيمة وأثر ممتد لسنوات طويلة في الحفاظ على موروثنا وصلتنا. لذا شكلت من خلال وزارة الثقافة دور مهم جدا من دور الحفاظ على التاريخ والثقافة السعودية، ولذلك هيئة المتاحف يعني تقدم يعني نموذج من نماذج الدعم، وهو يعني بصراحة ركيزة من ركائز الدعم اللامحدود لقيادتنا الرشيدة لمثل هذه الأماكن التاريخية والتراثية. فهي وجهة مهمة، وجهة رائعة جدا لما تروح مكان تعرف على ثقافته وتاريخه من خلال هذه المتاحف وزيارتها، يعني ترجع بك شوي للماضي. فهي يعني صراحة وجهة سياحية ممتعة.

وفي سفرتنا من مكان لآخر تصير عندنا أشياء غير متوقعة عزيز المستمع الكريم، أحيانا ما نخطط لها وما تكون مرتبة ولا الأجواء مناسبة لها السفرة، وأحيانا تصطدم بواقع أيضا مختلف تماما في سفرتك السياحية، سفرتك أيضا لمكان آخر تبي تتعرف على ثقافتها، على مكان تاريخي، أو حتى أنت مع زملاء وأصدقاء، فأحيانا تصير عندك أشياء غير مرتبة ولا مخطط لها وتصير عندك قصة وذكريات تعيدها. واختيار الرفيق أيضا مهم جدا، فهناك أشخاص تستمتع بالرحلة معهم وهناك أشخاص أحيانا ما يناسبون هذه الرحلة. شاركونا على 011 40 33 33 33.

0: هوا بلادي هوا بلادي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
5: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
4: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.
6: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
7: هوا بلادي، هوا بلادي.

يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله من جديد مستمعين الكرام في هوا بلادي. طبعا سؤالنا كان معكم عن سفرتنا من مكان لآخر وتصير أشياء غير متوقعة، وأحيانا يكون زحمة، أجواء غير يعني متقلبة نوعا ما، تخطيط مو مرتب، اختيار الرفيق اللي معك بسفرك، أحيانا في ناس تحبهم وفي ناس لا انهم يرافقونك في السفر. فنبي تحكونا عن هذه المواقف اللي صارت معكم على 0114 33 33 33.

0: المملكة تعزز أمنها الغذائي بتوسع كبير جدا في المجال الزراعي في الفواكه تحديدا، خاصة في ثمان مناطق. ثمان مناطق، تخيل أنه ما شاء الله تبارك الرحمن.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.

اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال.

الصلاة خير من النوم.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام.

0: كانت هذه تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: عيشها صح مع عرفات الماجد وخليل العيسى.
1: طابت أوقاتكم بكل خير أعزائي المستمعين. استخدام القلم يمكن نشوفه شيء طبيعي وعادي، لكنه صراحة يلعب دور كبير في تنشيط شبكات عصبية واسعة جدا وحواس متعددة في الدماغ بشكل أكبر بكثير من الكتابة الرقمية. ودايما نقول صحتك قرار، وغذائك أسلوب حياة، وسلوكك هو سر التغيير. التوازن للحرمان، والوعي للعشوائية. عيشها صح. في زمن التواصل الرقمي، كيف ترتب حضورك في الأونلاين؟ هل كل وقت مناسب عندك للتواصل؟ ولا محدد لنفسك توقيت يخصك؟ خلونا نسمع منكم.
2: في الحقيقة بما يخص التواصل، الأصل هو تحديد أوقات مخصصة للتواصل والرد، وليس يعني تكون متاحا على مدار الساعة. التواجد الرقمي ممكن أن يستهلك طاقتك الذهنية ويشتت تركيزك. أيضا تحديد الأوقات يحمي الشخصية ويضمن وجود التواصل بتركيز. إتاحة التواصل على مدار الساعة تجعل الشخص في حالة استجابة مستمرة لردود الأفعال بدلا من التركيز على الأولويات والمهام اليومية. أيضا أنا يعني أؤيد تحديد أوقات للرد، يرسخ مفهوم احترام الوقت سواء كان العمل أو العلاقات الشخصية. تحديد الوقت والعزلة لا يعني أن هناك في استثناءات للردود الضرورية والاتصالات الطوارئ، لأن الانفصال الرقمي المؤقت في اليوم يقلل من الضغط النفسي، ويعني يعطي فرصة لراحة العقل بين التشتت والتواصل المستمر.
3: أوقات التواصل مفتوحة للمقربين جدا والأمور الضرورية، غير كذا تكون محددة في أوقات.
4: لا، ليس لدي نظام معين في التواصل أونلاين، بل إني ما أحب التواصل أونلاين، يعني خاصة في الآونة الأخيرة صار التواصل يعتمد أكثر على السوشيال ميديا، وأنا ما أحبه أصلا. يعني أنا أحب التواصل مباشر، الوضوح، الاتصال يعني بشكل واضح.
1: أعزائي، بكل زمن في طريقة وفي أسلوب للتواصل، وفي زمننا التواصل الرقمي فرض نفسه. لكن هل نعرف أن حتى التواصل الرقمي له إتيكيت خاص فيه؟ خلونا نناقش هذا الموضوع مع الأستاذة تغريد العلكمي، الخبيرة ومدربة الإتيكيت. أهلا وسهلا بك.
5: اهلا وسهلا استاذ عرفات، سعيده بوجودي معكم اليوم عبر اذاعه الرياض للحديث عن احد الموضوعات المهمه والمعنيه بتفاصيل حياتنا اليوميه.
1: استاذه تغريد، يعني ايش لما نقول اتيكيت التواصل في العصر الرقمي؟
5: خلينا نعرف المستمع الكريم بدايه ما هو الاتيكيت بمفهومه الشامل. الاتيكيت بمفهومه الشامل هو كل ما يهذب مظهر الانسان وتعامله وتواصله. وحين نقول إتيكيت التواصل في العصر الرقمي، فنحن نعني كيف نتواصل وكيف نتعامل في العالم الافتراضي بشكل لائق يعكس احترامنا لأنفسنا واحترامنا للآخرين. فلا شك أنه الذوق واللباقة والرقي لها أهمية كبرى في العالم الافتراضي مثل ما لها أهمية في العالم الواقعي.
1: نعم، يعني الآن الكل شابك أونلاين، ما في أحد ما عنده يعني أكثر من طريقة للتواصل الرقمي، لكن كيف نحدد أو كيف نبني إتيكيت التواصل الرقمي؟
5: يعني هو في عدة نقاط تندرج ضمن التواصل برقي في العالم الرقمي أو العالم الافتراضي. من بينها اللي هي أوقات التواصل، احترام أوقات التواصل. مثلا قبل أي رسالة أو اتصال بشخص غريب أو شخص في النطاق المهني مثلا، أو شخص لا تربطك به علاقة يعني قريبة، تسأل نفسك هل هذا الوقت مناسب للاتصال؟ هل هو وقت راحة، وقت نوم، أو وقت غير مناسب للاتصال؟ ثم من المهم أن نعرف أن تأخر الرد لا يعني تجاهل،

0: ينبغي أساسا أن تتوقع رد فوري من الآخرين. أشخاص لديهم مشاغل حتى تواجد الشخص زي ما قلتي
1: أونلاين. إيه بس أنت أونلاين شفت مسجي وما رديت علي، أنا شابك وأشوفك أونلاين بس أنت ولا كأنك تشوفني معك، هذا هي الردود الجاهزة يعني.
0: صحيح، هذه الثقافة لابد أن ندرسها في الناس، إنه لا الشخص الذي يكون على اتصال أو ممسك بهاتفه لا يعني أنه متاح للتواصل معك، ممكن يكون مشغول بأمر آخر. الأمر الثاني، لا يحق لك أن تعاتبه، يعني ما يحق لك أنك تقول له ليش ما رديت علي، ليش ما يعني ما شفت رسالتي، ليش تأخرت بالرد، ما يحق لك. كذلك أنت كمتلقي أو

0: نحافظ على تواجدنا الإلكتروني، نكون أونلاين بس بطريقة فيها ذوق.
1: بالنسبة للتواجد، من الطبيعي بل حتى من اللائق أن ألا يكون الشخص متاح طول الوقت. أيضا زي ما ذكرت قبل شوي، ولا داعي للتبرير غيابك. أنت متواجد إلكترونيا، كلنا ممسكين بهواتفنا طول الوقت،
0: صح،
1: ولكن لا يعني أنك متاح للتواصل مع الأشخاص من ناحية الانشغال. حتى فكريا ممكن الإنسان يكون مشغول فكريا أو ما له مزاج مثلا يرد في هذا الوقت. فالتواجد هو حق من حقوقك، هو مساحتك الشخصية التي ينبغي أن يحترمها الآخر لك. أيضا إذا زي ما ذكرت لك، أنه ينبغي الإنسان ما يصل إلى مرحلة التجاهل، يعتذر بلطف إذا تأخر بالرد. لا ينبغي أيضا أن يبرر، ما يقول والله أنا كنت مشغول أو كنت تعبان مثلا، أو لا، أعتذر عن التأخر في الرد ثم يسأل عن الموضوع اللي هو طالب فيه. فالتواجد هو حقك ومساحتك الشخصية التي ينبغي أن يحترمها الآخر.
0: طيب، في موضوع الاتصال يمكن الموضوع أكثر تعقيدا، بالذات يعني مثلا شخص ملح زي ما قلنا، وهي فيها من عدم الذوق الشيء الكثير، مثلا دق عليك كذا مرة ما رديت، يقوم ينبهك باتصال واتساب، ممكن يدق عليك سناب، لو جوالك آيفون يدق فيس تايم. فهذول كيف ممكن تتعامل معهم صراحة؟ بالذات إذا أنت مثلا ممكن تكون في اجتماع، ممكن تكون في ظرف صحي، ممكن تكون أصلا ما تبي ترد.
1: زي ما ذكرت لك، أنت هذه مساحتك الشخصية، تعتبر أنه في أنت في غرفة خاصة بك، من حقك تفتح الباب لشخص يطرق الباب، من حقك أنك ما تفتحه، من حقك أنك يعني تنبه الشخص الآخر أنه مزعج. يعني إذا تجاوز الشخص حدوده معك، يعني اتصل أكثر من مرة أزعجك بالرسائل، ممكن تقول له والله معليش أنت أزعجتني، لكن بلطف يعني بطريقة لطيفة، حتى توصل له رسالة أنه أنا غير متاح الآن. وفي المقابل ينبغي أن الأشخاص ما يصلون إلى هذه الدرجة من الإلحاح ومن الاتصال ومن الإزعاج، ومن يحترمون المساحة الشخصية. هو الموضوع تكاملي.
0: نعم.
1: بين الناس.
0: خلينا ندخل في إتيكيت الرسائل، بالذات لما تجيك الرسائل المكررة، صباح الخير، جمعة مباركة، يعني هذه اللي تجي مش بس رسالة، تجي رسالة بصورة بدعاء بفيديو ومكررة وتعبي الجوال.
1: صحيح، وهذه نعاني منها حقيقة. البعض يعتقد أنه إعادة توجيه الرسائل فرض، أو الرسائل العامة هذه هي عادة يومية، مثل الأذكار، مثل الرسائل التوعوية، مثل لابد أن يكون عندنا وعي أنه الأشخاص عندهم مصادر أخرى غيرك. يعني الأشخاص عندهم يعني مصادر مثلا توعوية، عندهم يعرفون كيف يدخلون لقراءة الأذكار مثلا، ما في داعي أنك تذكرهم أو تلح عليهم بالرسائل اليومية. أيضا من المهم أنه ما نرسل خبر قبل التأكد من صحته.
0: أوه، هذه أكثرها.
1: أي صحيح فعلا، أنه شخص خلاص وصلتني رسالة لازم أعيد توجيهها سواء أنا متأكد منها أو لا. أيضا اسأل نفسك قبل إرسال رسالة عامة، هل هذه الرسالة تهم الشخص الآخر أو لا تهمه؟ لابد من رفع ثقافة الوعي بأن ليس كل ما يصل إلينا يستحق إعادة نشره أو إرسال.
0: نعم، دخلنا في جروبات، والحين يعني ندخل في إطار آخر، اللي هي الجروبات، المجموعات، إن كانت عائلية، إن كانت للعمل، إن كانت للأصدقاء، هل في لها يعني خلينا أقول دستور يحكمها في الإتيكيت؟
1: شك، والإتيكيت يتعلق بكل شيء، بكل تفاصيل حياتنا اليومية، سواء في العالم الواقعي أو العالم الافتراضي. من بين الأشياء المختصة بالعالم الرقمي اللي هو الجروبس أو المجموعات، هذه نعاني أصلا فيها من إزعاج، ونعاني فيها من رسائل تثير الجدل، لها إتيكيت ولها قواعد ينبغي أن نلتفت لها. مثلا لا ترسل رسائل لا تهم جميع الأعضاء، احترم الهدف الذي أنشئت المجموعة من أجله. هذه المجموعة مجموعة عمل، خلاص رسائل عمل. هذه مجموعة مجموعة رياضية، لا تخرج عن نطاق الموضوع الذي أنشئت من أجله هذا المجموعة. أيضا لا تضيف أحد بدون استئذانه، واحترم رغبته إذا رفض أن ينضاف لهذه المجموعة. أيضا لا تطرح موضوعات مثيرة للجدل. إحنا دائما في الإتيكيت نقول الموضوعات المثيرة للجدل هي الموضوعات التي تمس الدين، التي تمس السياسة، التي تمس المظهر الشخصي، التي تصل إلى التنمر. هذه الموضوعات تجنبها ولا تطرحها في المجموعات. أيضا لا ترسل رسائل خاصة مع شخص آخر في مجموعة. إذا كنت يعني راح تتحدث حديث شخصي، يعني أخرج على الخاص، لا تتكلم في مجموعة حديث شخصي. هذه أبرز النقاط المتعلقة بذوق التواصل في الجروبات.
0: يعني ما بين الجروبات والمحادثات

0: الهدفات الشخصية ياما وياما توصلنا مجموعات يعني لمشاركة الصور والفيديوهات بكميات هائلة لدرجة ان ميموري الجوال خلاص قاعد يشتكي. شغلتك بس كل يومين تفضي تمسح محادثات تمسح صور تمسح فيديوهات، فهذه برضو كيف ممكن نتكلم عنها؟
1: هي أيضا تعود لإعادة الرسائل العامة. لابد من رفع ثقافة الوعي أنه ليس ما كل ما يصلك لابد أن تعيد إرسالة. المسألة المتعلقة بالصور، من المهم ألا تصور أساسا أحد قبل استئذانه. صورت أحد لا تنشر الصورة قبل استئذانه بدون ضرورة. أيضا احترم خصوصية الأماكن أثناء التصوير، الأماكن التي لا تسمح بالتصوير. لا تشارك أيضا لقطة محادثة خاصة يعني دون حاجة، حتى هذه فيها جانب قانوني. قد يعاقب عليه الشخص. مهم جدا أن ما نعيد توجيه أي رسالة خاصة دون إذن صاحبها. هذه كلها تدخل ضمن إطار الخصوصية. الخصوصية هي من أرقى درجات الإتيكيت.
0: نعم. نشوف في الإيموجيات وهي الرموز التعبيرية عندنا اللي هي الاستيكرات الحين اللي صارت منتشرة، والاستيكرات ممكن أخذ صورة عرفات مثلا وأحطها استيكر، صورة تغريد مثلا وأحطها استيكر ولد الناس هذاك، والموضوع صار مزعج لكثير من الناس لدرجة أن الآن صار فيها أيضا جانب قانوني. لو برضو نسلط الضوء على هذا الموضوع.
1: أيضا هذه مسألة متعلقة بالوعي، لابد من رفع الوعي أنه هذا محتوى خاص.
0: نعم.
1: سواء الصور اللي حتى لو كانت منشورة في مواقع عامة هي محتوى خاص. احترم خصوصية الآخرين، لا تنشر مثلا زي ما قلتي استيكرات لأشخاص دون استئذانهم أو دون ضرورة.
0: نعم.
1: أيضا الرموز التعبيرية، الرموز التعبيرية فيه إشكالية عندنا في استخدامها. الناس يستخدمونها بإفراط، لابد من استخدامها باعتدال في المحادثات. أيضا في أشخاص ما يختارون الرمز المناسب، يعني أصلا الرموز تحتمل أكثر من معنى وتختلف فهمها من شخص إلى آخر
0: ومن ثقافة إلى أخرى.
1: صحيح. فلابد أن نهتم بهذه التفاصيل ونكون دقيقين في اختيارها.
0: من الأشياء يعني اللي برضو نلاحظها في جلساتنا مثلا، كنا أنا جالسة أنا معاك يا تغريد وقاعدين نسولف، أنت فاتحة جوالك فأقوم أنا أطل على الجوال شوف قاعد تسولفين مع مين مثلا، قاعد ترسلين لمين، وهذه برضو من الأشياء اللي يفترض أن ننبه عنها.
1: صحيح. هذه أيضا تدخل ضمن الخصوصية. احترام الخصوصية واحترام مساحة الآخر هي من أرقى درجات الإتيكيت ومن أهمها. إن أساسا استخدام الهاتف في اللقاءات من غير اللائق أن تتصفح هاتفك أمام الناس، سواء في مكان عام أو في الاجتماعات أو في اللقاءات الشخصية أو الرسمية، حتى في الأماكن العامة. بعضهم يقول أنا في مكان عام يعني ما عندي مشكلة أتصفح هاتفي. لا، أنت في مكان عام تتصفح هاتفك باستخدام السماعة الشخصية حتى ما تزعج الآخرين. إذا كنت في اجتماع أو كنت في لقاء وصلك اتصال ووصلتك رسالة ممكن ترد عليها، ولكن تستأذن من الشخص وتعتذر بلطف. أيضا من المهم في يعني لمسة بسيطة أنه ما تضع هاتفك على الطاولة، سواء طاولة الطعام أو طاولة الاجتماعات أو أيا كانت. هذا يعطي الآخر انطباع أنه أنت يعني قابل للمقاطعة في أي وقت. فهذه تفاصيل إحنا قد لا ننتبه لها كثيرا ونحتاج أنه نذكر أنفسنا فيها.
0: خبيرة ومدربة الإتيكيت الأستاذة تغريد العلكمي، شكرا لك على كل هذه النصائح والتوجيهات، واللي أتمنى أن كلنا يستفيد منها ويعمل بها أيضا. شكرا لك.
1: العفو، شكرا لكم.
2: تدرون إيش كثر تأثر الفيتامينات على قوة ومتانة عظامنا؟ مثلا فيتامين دال علاقته قوية في عملية امتصاص الكالسيوم، ونلاقيه في صفار البيض وأسماك المياه المالحة أو عن طريق المكملات الغذائية. فيتامين جيم يدعم تصنيع الكولاجين اللي يعزز قوة العظام ويحميها من الإصابات. فيتامين كاف يساعد في صحة العظام ونموها ويحافظ على كثافتها وحمايتها من الهشاشة، ونلاقيه في الخضروات الورقية والزيوت النباتية وبعض الفواكه.
0: أعزائي، مشكلة صحية صرنا نسمع فيها أكثر من قبل ولأعمار صغيرة للأسف، مثل تكيس المبايض. وعشان نحمي بناتنا منها بسن مبكر، حبينا اليوم نسلط الضوء عليها مع الدكتور هيثم بدر، استشاري جراحة النساء والولادة. أهلا وسهلا فيك دكتور.
3: حياكم الله، أهلا وسهلا فيكم وشكرا للاستضافة على هذا الموضوع المهم.
4: اشرحها ونورنا.
0: دكتور اشرحها ونورنا، يعني ايش تكيس مبايض؟
3: الله يعطيكم الصحة والعافية. طبعا هذا موضوع جدا مهم، مثل ما تكلمتي تكيس المبايض من أكثر المشاكل الهرمونية اللي بنشوفها عند البنات والسيدات، هو مو عبارة عن كيس على المبيض ويجب إزالته عن طريق عملية مثل ما كثير ناس يعتقدوا للأسف، ولكن هو في الحقيقة اضطراب في الهرمونات يجعل التبويض ما يصير بشكل منتظم بشكل شهري، فتتلخبط الدورة عند السيدة، ممكن تزيد حبوب الشباب على الوجه أو الشعر الزائد، وأحيانا يؤخر الحمل. فهذا هو موضوع تكيس المبايض بشكل عام، ومن المهم جيد كثير من السيدات يفهموا عنه مثل ما تفضلتي.
0: طيب ليش انتشر في السنوات الأخيرة أكثر من قبل؟
3: هو ما مش حقيقة أنه انتشر فقط قبل، ولكن التشخيص صار حتى أسهل في العمل، لأنه صار في عنا أساليب للتشخيص أكثر، وبنفس الوقت أسلوب الحياة تغير. لو بنلاحظ كثير من الحركة السابقة اللي كنا نسويها دائما كأشخاص قلت، نوعية الأغذية تغيرت، الأكل صار أكثر ومصنع، كثير منه فيه سكريات زادت، وكمان لو نلاحظ حتى في اضطراب في نمط الحياة من ناحية السهر صار أكثر، النوم بطل في نوم معتدل بتوقيت معين، كل هذه الأشياء ممكن تزيد من حاجة اسمها مقاومة الإنسولين كذلك. فهذه كلها لما تزيد مع بعض هي كلها مرتبطة، وبالآخر بتأثر بشكل أعراض تكيس المبايض.
0: مقاومة الأنسولين ممكن تسبب بطريقة أو بأخرى زيادة الوزن، فهنا لأي حد أسلوب حياتنا، نوع أكلنا، أسلوبنا في النوم والصحيان والرياضة ممكن يكون سبب مباشر في إصابتنا بتكيس المبايض.
3: بلا شك له دور كبير مثل ما تفضلتي، لكن هو ما هو السبب الوحيد. في بنات عندهم استعداد وراثي كذلك، لكن نمط الحياة ممكن يخلي المشكلة تظهر بشكل أسرع وأسهل وأوضح أو يزيد حتى أعراضها. لذلك الأكل الصحي، نمط الحياة الصحي، ممارسة الرياضة بشكل منتظم وخاصة اللي فيها تمارين مقاومة، المحافظة على الوزن الجيد المثالي، تعتبر جزء من مهم جدا من العلاج.
4: فكرة غلط.
0: طيب عندنا معلومات مغلوطة يا دكتور ودنا نصلحها لنا. التكيس عبارة عن مشكلة بسيطة ممكن حلها من خلال العلاجات بس.
3: طبعا اللي بيعتمد على هذه المعلومة على أنها هي صحيحة فهو للأسف يعني بيحاول يلاقي علاج مؤقت، بس ما بيروح لجذر المشكلة. فالمعلومة بشكل عام أنه هي مشكلة بسيطة وفقط تنحل بالعلاجات هذا غير صحيح. العلاجات مو مجرد حبوب، في كثير من البنات تغيير نمط الحياة وعودتها إلى النمط الصحيح وإنقاص الوزن يكون من أهم العوامل للعلاج، وهو أكشري حتى أهم من الدواء نفسه، لأنه أنا ممكن أعطي دواء بيساعد مؤقتا في تحسين الأعراض، ولكن إذا ما رحت لجذر المشكلة وحليتها هتستمر، حتى لما أتوقف من الدواء هترجع المشكلة. والعلاج أكيد بيختلف حسب احتياج كل بنت، فهل العلاج طلب لتنظيم الدورة، هل هو لمعالجة زيادة حبوب أو حب الشباب، أو هو للمساعدة على الحمل وهكذا.
0: أيضا من المعلومات التكيس التخوف منه بالدرجة الأولى أنه البنت ما تحمل، فمع ذلك في ناس كثيرة ونسمع أنه بنت عندها تكيس ومع ذلك أحملت.
3: أكيد أكيد، وهذه نقطة طبعا أحب أطمن البنات فيها، تكيس المبايض ما يعني أنه الحمل مستحيل أبداً، بالعكس في بويضات بشكل جيد وفي إن شاء الله نسبة للإخصاب بشكل جيد، وفي ناس كثير حملوا بشكل طبيعي حتى بدون مساعدة على الإنجاب، ولكن بعضهم يحتاجوا بعض أساليب التنظيم للتبويض والإباضة أو حث الإباضة وعلاجات بسيطة، وفي كثير منهم لما رجعوا حسنوا نمط الحياة عادت الإباضة بشكل تلقائي بدون تدخل، وهذا ساعدهم في الحدوث في حدوث الحمل بإذن الله.
0: مشكلة تكيس المبايض المشكلة الأساسية فيها الوزن، لو نقصنا الوزن المشكلة تنحل.
3: إذا كان في وزن زائد نعم بشكل واضح ممكن يأثر إيجابيا على الإباضة. أحيانا حتى نزول 5-10% فقط من الوزن يحسن في حدوث الإباضة وينتج عنه تنظيم دورة ويزيد

0: تزيد فرص الحمل ويخفف كثير من الأعراض. ولهذا أمر مهم جدا إنقاص الوزن إلى المعدل الطبيعي، ما بدنا نروح أقل من الطبيعي أيضا، لأنه حتى لقينا بعض السيدات بيروحوا بيحاولوا يروحوا إلى النحافة المفرطة وهذا برضو ممكن يضر. ولهذا الوزن المثالي كيف بنعرفه؟ بمعرفة ما هي الكتلة الجسدية أو الجسمانية والوصول إليها معد، وذلك بمقارنة الطول مع الوزن للسيدة.
1: يعني السيدات في الأغلب بيحبوا أنهم يكونوا في نحافة زائدة.
2: طبقها صح.
1: طيب نبغي نطبقها صح يا دكتور، في البداية كيف أتأكد أني مصابة بتكيس المبايض؟
0: تمام، سؤال مهم وجيد، لأنه بدنا يعرف المستمعين أنه بالآخر تشخيص تكيس المبايض يكون عبارة عن استخدام أدوات، وهذه الأدوات في تقريبا السونار جزء من الأدوات وليس كل الأداة. فإذا ما لقينا حاجة بالسونار ما معناها برضو ما عندي تكيس المبايض. التشخيص يعتمد على أكثر من حاجة، انتظام الدورة أو عدم انتظامها، الأعراض اللي تشتكي منها السيدة، الفحص الإكلينيكي في العيادة، وأحيانا تحاليل الهرمونات خاصة معرفة وظائف المبيض، وأيضا نسبة هرمون الذكورة وهكذا ما نجده بالأشعة الصوتية. فكل هذول مع بعض بيعطونا تصور كامل وليس السونار لوحده. فكثير من السيدات بشوفهم بأنه بالآخر بشوفوا أنه الأشعة سليمة، فمعناها أنه أنا ما عندي حاجة، فبيستغربوا من كلام الطبيب لما يجي يقولهم أنه عندي أنه عندك تكيس، لأنه ما هو فقط الأشعة الصوتية هي اللي بتخبرنا، في عنا أساليب مختلفة لازم كلها مع بعض تعطينا الصورة الكلينيكية لوجود تكيس المبيض أو عدم وجوده.
1: اكتشفنا أنه سين من الناس مصابة بتكيس المبايض، متى تبدأ العلاج وكم يأخذ وقت؟
0: طبعا من المهم اليوم من لحظة اليوم استماعك للحلقة اللي قاعدين نتكلم عنها اليوم، العلاج يبدأ من اللحظة في تغير نمط الحياة، هذا أولا. وكم يحتاج من الوقت؟ هذا أول ما نتأكد من التشخيص. إذا كان العلاج يحتاج إدخال دواء أو شيء ممكن نبدأ فيه إن شاء الله من عند التشخيص في العيادة، ولكن اليوم من وقت سماع هذه الحلقة ممكن نبدأ نحسن من نمط الحياة اللي إحنا بنتبعه. أما كم يحتاج من الوقت فهذا يختلف من شخص إلى آخر، لأنه إحنا ما نعالج اسم المرض، إحنا نعالج الأعراض والهدف اللي تبغاه المريضة. في بعض الحالات تتحسن خلال أشهر، ولكن من المهم أنه نعرف أنه علاج تكيس المبايض يحتاج استمرارية ويحتاج الحفاظ على نمط حياة صحي بشكل مستمر، وهي أسلوب حياة للتحسين. ويا ما شفنا سيدات اختلفت حياتهم تماما إلى الإيجابية والأمور، وتحسنت الأمور بشكل جيد مع تحسين نمط الحياة مع بعض العلاجات اللي بيساعد فيها الطبيب في العيادة.
1: دكتور أنت نصحت بتغيير نمط الحياة للأفضل طبعا، لكن متى أقرر أني لازم أروح العيادة؟
0: طبعا إذا في حالة أنه في اختلال في الدورة وزيادة في الوزن مع زيادة في حبوب أو حب الشباب، زيادة المشعرانية، هذه الأمور طبعا إحنا كلها من مؤشرات احتمالية وجود تكيس المبايض، ولكن زيارة العيادة ممكن تكون مهمة حتى للكشف للتأكد وللاطمئنان. فيعني زيارة العيادة ليست فقط أثناء المرض، ولكن حتى لمعرفة إنه إحنا وين إحنا مقارنة بالوضع الطبيعي الصحي. فمن المهم جدا إنه إذا صار في عدم انتظام في الدورة، صار في زيادة في الوزن صعب النزول، علامات وجود مقاومة الأنسولين موجودة، التعب المزمن، حب الشباب الزايد، المشعرانية أو زيادة وجود الشعر في الأماكن غير المعتادة في التوزيع النسائي، فهذه كلها دلائل بتخلي السيدة من الأفضل زيارة المستشفى والطبيب لمعرفة الوضع والاطمئنان وتحسين الحالة الصحية. لأنه إحنا ليس هدفنا فقط عدم أو علاج وجود تكيس مبايض، إحنا بدنا نحمي السيدة من مخاطر تكيس المبايض على المستوى البعيد، لأنه عدم انتظام الدورة ليس فقط هو الهدف، ولكن حماية مدار مقاومة الإنسولين.

0: مشاكل لا سمح الله السكر مستقبلا، ارتفاع الكوليسترول، مشاكل القلب، كلها من نتائج الاستمرارية في عدم الالتفات لعلاج تكيس المبايض والاهتمام فيه بشكل جيد.
1: أخيرا الدكتور، نبغي مجموعة من النصائح للبنات والسيدات في هذا الخصوص.
0: حابب أقول يمكن أهم النصائح اللي بدي أتكلم عنها 4 نصائح. أولا، لا تهملي إنه دورتك مو منتظمة. إذا الدورة مش منتظمة اذهبي واحرصي على إنك أنت تعرفي إيش السبب، وتحاولي مع الطبيب معرفة السبب ووضع الخطة العلاجية الملائمة. ثانيا، من اليوم نقدر نحافظ على وزن صحي ونبدأ نمشي على تغيير نمط الحياة وممارسة المشي أو الرياضة بشكل منتظم، وخاصة رياضة المقاومة. الحاجة الثانية، تخفيف السكريات والمشروبات المحلاة والأكل المصنع اللي ممكن يساهم في أنه يزيد فجأة نسبة الإنسولين في الدم، وهذا ممكن يساهم في وجود مقاومة الإنسولين ومشاكل تكيس المبايض أيضا. الحاجة اللي هلأ صارت منتشرة برضو بدي أنبه منها، لا تشخصي نفسك عن طريق الإنترنت فقط أو ما تجديه من الشات جي بي تي. راجعي طبيب مختص، يعني ترى رأي الطبي ما زال مهم، ونظرة الطبيب في العيادة أمر مهم. وحابب أختم يمكن برسالة مطمئنة، أنه تكيس المبايض صحيح أنه شائع، ومعظم الحالات نقدر نتعامل معها بشكل ممتاز إذا تشخصت بدري والتزمت المريضة بتغيير نمط الحياة وتحسين والاستخدام العلاجات التي يوصفها الطبيب، وإن هذا ما هو نهاية الطريق، ولا يعني أنه الحمل أبدا مستحيل، بل هي حالة يجب أن نعرفها جيدا. ويوجد الحمد لله في الزمن اللي احنا فيه حلول كثيرة بتساعد المريضة للتحسن بإذن الله تعالى.
1: شكرا لك دكتور هيثم بدر، استشاري جراحة النساء والولادة، على هذه المعلومات المهمة اللي أتمنى كل سيدة وبنت تسمع لها بكل إنصات. شكرا لك.
0: يعطيكم العافية، وشاكرين ومقدرين هذه الجهود، وشكرا للاستضافة مرة أخرى، ونتمنى للجميع السلامة والصحة والسعادة والسرور.
1: كذا أعزائي نكون وصلنا معاكم لختام حلقتنا لليوم، أتمنى أنكم استفدتوا من كل تفاصيلها. كان معاكم في الإعداد والتقديم عرفات الماجد، وفي الإخراج خليل العيسى.
2: عيشها صح.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن. أرض الحكاية.

أنا الحجاز، أرض مشى فوقها الأنبياء، وتقاطعت عند دروبها قوافل الدنيا. أنا مكة، حيث ارتفع النداء الأول من بين الجبال. وأنا جدة، البوابة التي عبرت منها أمم الأرض نحو البيت العتيق. شهدت ممالك قامت وأخرى غابت خلف رمال الزمن. سمعت صليل السيوف ودعوات الحجيج وأحلام الرجال الذين أرادوا أن يجعلوا من هذه الأرض وطناً آمناً يجمع الشتات. في مطلع القرن العشرين كنت أعيش زمناً مضطرباً، سلطات متفرقة، نزاعات متكررة، وطريق يحتاج إلى قائد يعيد إليه الأمن ويجمع أطرافه تحت راية واحدة. ومن قلب نجد بدأت الحكاية تقترب مني.

في عشرينيات القرن الماضي كانت الجزيرة العربية تعيش مرحلة مفصلية من تاريخها. فبعد أن نجح الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود في توحيد أجزاء واسعة من البلاد، بقي الحجاز بما يحمله من مكانة دينية وسياسية محوراً مهماً في مشروع بناء الدولة السعودية الحديثة. لم يكن الأمر مجرد توسع جغرافي، بل كان مشروعاً لإعادة الاستقرار إلى منطقة تستقبل ملايين المسلمين وتحتضن أقدس بقاع الأرض، مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة. كانت تمثل قلب العالم الإسلامي، وكان مستقبل هذه المدن مرتبطاً بمستقبل الجزيرة العربية بأكملها. في عام 1924 للميلاد بدأت الأحداث تتسارع. القوى السياسية في الحجاز كانت تواجه تحديات داخلية وخارجية متزايدة، وفي تلك الأثناء تحركت القوات السعودية نحو الطائف. هناك دارت معارك شكلت نقطة تحول مهمة، ومع تغير موازين القوى أصبحت مكة المكرمة أمام مرحلة جديدة من تاريخها. دخل الملك عبد العزيز مكة المكرمة في مشهد ظل محفوراً في الذاكرة الوطنية. لم يكن دخول المنتصر المتعالي، بل دخول القائد الذي أعلن احترام قدسية المكان وحرمة الدماء، وأمام الكعبة المشرفة بدأت صفحة جديدة من تاريخ الحجاز، صفحة عنوانها الأمن والوحدة والاستقرار.

كم رأيت من ملوك وكم شهدت من دول، لكن أعظم ما تبحث عنه المدن المقدسة ليس القوة وحدها، بل الطمأنينة أن يأتي الحاج آمناً وأن يعود آمناً، أن تصان الطرق وأن تحفظ الأرواح. كنت أنتظر زمناً يعود فيه الأمن إلى دروبي، وكان ذلك الزمن يقترب. بعد مكة اتجهت الأنظار نحو جدة، المدينة الساحلية التي كانت تمثل شريان الحجاز التجاري وبوابته البحرية. هنا كانت السفن تصل من آسيا وإفريقيا وأوروبا، وهنا كان الحجاج يبدأون رحلتهم الأخيرة نحو المشاعر المقدسة. كانت جدة مدينة استراتيجية بكل المقاييس، لذلك أصبحت السيطرة عليها خطوة حاسمة في مسار توحيد الحجاز. استمرت الأحداث عدة أشهر، وتوالت المفاوضات والتحركات السياسية والعسكرية، حتى أصبحت المدينة أمام منعطف تاريخي جديد. أنا جدة، حارسة البحر الأحمر، بوابة الحجاج منذ قرون. شهدت لغات العالم وهي تختلط في أزقتي، ورأيت وجوه القادمين من كل الجهات.

كنت أعرف أن الأمن ليس مطلباً محلياً فقط، بل رسالة للعالم الإسلامي كله. وحين اقتربت لحظة التحول، كنت أدرك أن تاريخاً جديداً يوشك أن يولد. في ديسمبر من عام 1925 دخلت القوات السعودية جدة، وبذلك انتهت مرحلة سياسية كاملة من تاريخ الحجاز، وأصبحت مكة والمدينة وجدة تحت إدارة الدولة السعودية. كان الحدث أكبر من مجرد تغيير سياسي، لقد فتح الباب أمام مشروع طويل لبناء مؤسسات الدولة وتطوير الخدمات وتأمين طرق الحج والتجارة. ومن هنا بدأت ملامح المملكة الحديثة تتشكل بصورة أوضح. ما إن استقرت الأوضاع حتى بدأت رحلة البناء. شقت الطرق، تطورت الموانئ، تحسنت الخدمات، وأصبح الحج أكثر تنظيماً عاماً بعد عام. ومع إعلان توحيد المملكة العربية السعودية عام 1932، تحولت مدن الحجاز إلى جزء أساسي من كيان وطني واحد يمتد من الخليج إلى البحر الأحمر. ومنذ ذلك الوقت استمرت مسيرة البناء والتنمية بلا توقف.

لو عاد أبناء ذلك الزمن إلى حاضرنا لرأوا مشهداً يكاد يشبه الحلم. قطار الحرمين السريع، المطارات الحديثة، توسعات المسجد الحرام وتوسعات المسجد النبوي والموانئ العالمية، بالإضافة إلى المشاريع العملاقة التي جعلت من جدة ومكة والمدينة مراكز حضارية واقتصادية وثقافية كبرى. كل ذلك امتداد لرحلة بدأت قبل أكثر من قرن، رحلة عنوانها الوحدة. أنا الحجاز، كنت صفحات متفرقة فأصبحت فصلاً واحداً في كتاب وطن. من مكة حيث تتجه القلوب إلى جدة حيث تعبر الأمم، امتدت راية الوحدة وأصبح الأمن قصة تروى للأجيال.

هنا الحجاز، حيث لم يكن التوحيد نهاية معركة فقط، بل بداية وطن. وما بين مكة وجدة كتبت واحدة من أهم صفحات التاريخ السعودي، صفحة ما زالت آثارها حاضرة في الطرق والمدن والموانئ والمشاعر المقدسة. حاج يصل آمناً ويغادر مطمئناً. هنا السعودية أرض الحكاية، ووطن المجد الممتد من الماضي إلى المستقبل.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن. إذاعة الرياض نبض الوطن.
5: السعادة ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
4: الإذاعة زمان.

0: الشمس الأثير.
1: همس الأثير من إعداد محمد بن حمد الصويغ،

أعزائي المستمعين، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج الهامس الذي نأمل أن تحوز فقرته على الرضا والقبول.

ويا صديق المساء، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من كتم سره كان الخيار في يده.

وقال جعفر بن يحيى: الرزق مقسوم، والمريض محروم، والحسود مغموم، والبخيل مذموم.

أحلام حائرة. الموج يجذبني إلى شيء بعيد، وأنا أخاف من البحار فيها الظلام. ولقد قضيت العمر أنتظر النهار، أترى سترجع قصة الأحزان في درب الحياة؟ فلقد سلكت الدرب ثم بلغت يوما منتهى، وحملت في الأعماق قلبا عله ما زال يسبح في دماء. فتركت هذا الدرب من زمن، وودعت الحنين، ونسيت جرحي من سنين.

الموج يجذبني إلى شيء بعيد، وجعلته حلم العمر، وكتبت للأزهار للدنيا إلى كل البشر. الحب واحة عمرنا، ننسى به الآلام في ليل السفر، ونسير فوق جراحنا بين الحفر.

الموج يجذبني إلى شيء بعيد، يا شاطئ الأحلام، يوما من الأيام جئت إليك، يوما من الأيام جئت إليك، كالطفل يلتمس الأمان، كالهارب الحيران أبحث عن مكان، كالكهل أبحث في عيون الناس عن طيف الحنان، وعلى رمالك همت في أشعاري فتراقصت بين الربا أوتاري، ورأيت أيامي بقربك تبتسم فأخذت أحلم بالأمان المقبلة، بيت صغير في الخلاء، حب ينير الدرب في ليل الشقاء، طفل صغير. ورجعت منك وليس في عمري سوى أشباح ذكرى أو ظلال، وعلى ترابك مات قلبي وانتهى.

والآن عدت إليك، الموج يحملني إلى حب جديد، ولقد تركت الحب من زمن بعيد، لكنني سأزور فيك منازل الحب القديم. سأزور أحلام الصبا تحت الرمال تبعثرت فوق الربا، قد عشت فيها وانتهت أطيافها ورحلت عنها من سنين. بالرغم من هذا فقد خفقت لها في القلب أوتار الحنين، فرجعت مثل العاشقين.

عاصفة حاقدة. يا عاصفا ملك الدمار زمامه، فمضى يحطم كل ما يلقاه، كالطفل جاس مخربا في متحف للفن يكسر ما ترى عيناه، أو قائد أطغاه نصر حاسم فتوحشت في خصمه كفاه، رفقا بزهر ناضر متألق كالنجم يلمع في الظلام سناه، قد أكسبته الشهب ذوب ضيائها وغذاه نور البدر في مسراه، وحنى عليه الفجر عند طلوعه فكساه تاجا من رقيق نداه. هلا مشيت بساحة متمليا مستمتعا بعبيره وشذاه، متأملا سحر الوجود وحسنه وجمال صنع الله ما أبهاه.

0: وجمال صنع الله ما أبهاه. هل كان يبقى للنفوس بدونه معنى حري بالحياة تراه؟ إن عشقنا الزهر في ريعانه، وهناء قلب المرء ما يهواه. رفقا رفقا بقلب العاشقين، فإنه قد رق مثل الزهر في مجناه، وأقلع جذور الحقد من أساسها. فالحقد داء والسماح دواه.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان أول يا ليت يعود. الإذاعة زمان.

0: برنامج يعالج بعض القضايا الاجتماعية.
1: أعداد مريم الغامدي.
2: إخراج مهدي الريمي. التوافه تعرقل حياتنا.
3: لقد اشتريت قطعة أرض في منتهى الروعة يا حصة.
2: حقاً أم أنك تمزح يا صالح؟
3: صدقيني غداً عندما أحصل على صك الملكية سأريك إياه وتصدقين.
2: ولكن كيف؟
3: كيف ماذا؟
2: من أين يا صالح؟
3: من مالي والله يا عزيزتي من مالي.
2: لم تخبرني يوماً أنك توفر مالاً أو تدخر. منذ متى أنت تدخر؟
3: من زمان، كل ما زاد شيء من المصروف والراتب وضعته في البنك.
2: ولكنك لم تخبرني بذلك.
3: وهل جننت يا حصة؟
2: وهل يجن الرجل إذا أخبر زوجته بأنه يدخر نقودا؟
3: طبعا المجنون هو الذي يخبر زوجته بأنه يفعل ذلك.
2: لماذا؟
3: لأنها ستطلب منه وتكثر الطلبات وستقول له دعنا نسحب منها الآن ونعوضها غدا، وهكذا لن يوفر أي قرش ليوم كهذا.
2: بالعكس، لو أنك قلت لي لساعدتك
3: بإخراجها طبعا من البنك.
2: بإخراجها من البنك؟ ها؟ لا يعني إلى هذه الدرجة لا يثق الرجل منكم بزوجته؟
3: لا لا لا لا لا يا عزيزتي، هو يثق بها ولكنه لا يثق بطلباتها، وإذا رفض يبدأ البكاء والتهديد بالخروج من البيت وترك الأطفال، وربما تصل إلى أعطني ورقتي، لم أعد أطيق العيش معك، أنت بخيل، أنت لا تحبني، ويضطر المسكين وهو الزوج طبعا أن يثبت لها للعزيزة زوجته أنه يحبها والله العظيم، ويسحب النقود من البنك ويرضي ست الحسن والجمال، ويظل هو هكذا لا يدخر ولا يشتري أرضا ولا يبني.

0: حقا اشتريتما أرضا زراعية أنت وصالح زوج أختك؟
1: نعم، لقد اشترينا قطعتين أنا وهو، قطعتين متجاورتين.
0: حسنا فعلتما، ولكن حصة لم تخبرني بذلك. آه منها، كانت تخفي عني أمر شرائكم الأرض.
1: هي أيضا لم تكن تدري عن أمر الأرض.
0: حسنا، ومتى اتفقتما؟
1: كان صالح يدخر جزءا من راتبه كل شهر، أما أنا فالحمد لله كما تعلمين ورثت عن أمي رحمها الله مبلغا لا بأس به. سمعنا عن هاتين القطعتين، وتعرفين صالح أقدر مني على معرفة مدى صلاحية الأرض، وذهبنا عدة مرات إليها وسألنا عنها الذين لهم خبرة في هذه الأمور فامتدحوها وشريناها.
0: ما شاء الله، كانت أختك وزوجها يدخران المال ولم يبينا ذلك.
1: قلت لك إن حصة لا تدري عن ادخاره المال ولا نيته في الشراء.
0: ولكن ماذا ستفعلان بأرض زراعية؟
1: طبعا سنزرعها.
0: ومن سيشرف على زراعتها؟
1: نحن طبعا.
0: هل ستتركان الوظيفة؟
1: طبعا لا، فالمزرعة قريبة من الرياض ولذلك لن تكلفنا العناية بها الكثير.
0: معنى ذلك أنكما ستقضيان النهار بين المزرعة والعمل.
1: بالطبع.
0: والبيت ألن يكون له نصيب عندكما؟
1: بلى.
0: لم أفهم.
1: لأننا ببساطة يا عزيزتي سنسكن في المزرعة.
0: ماذا تقول؟ نسكن نحن في المزرعة؟
1: نعم يا عزيزتي، نسكن في المزرعة ونعيش فيها، نشرف على رعايتها وزراعتها بأنفسنا، ونستمتع بالغروس وهي تنمو أمام أعيننا بنقاء الجو البعيد عن المدينة وضجيجها.

0: ما أجمل الطبيعة التي حبانا إياها الخالق عز وجل.
1: نعم نعم، ما أجمل أن تعيش بين أحضانها، ترعاها، تغرسها بنفسك، ترويها بيديك.
0: ألم تكن أختك حصة هنا؟
1: بلى بلى، لقد ذهبت تحضر القهوة من الداخل.
0: تصدق يا خالد، أنني أشعر بأنني عدت إلى الوراء 10 سنوات وأنا أعمل في هذه الأرض. إنني أشعر بالنشاط يدب في عروقي وبالحماس يدفعني للعمل بهمة ولهفة.
1: نعم نعم، أنا أيضا أشعر بأن هناك تغيير رائع في نمط حياتي.
0: إنما قل لي، كيف لولو؟ هل ما زالت متضايقة بسبب وجودها هنا؟
1: لا لا عليك منها، غدا تعتاد هذه الحياة وتتأقلم معها.

0: لا يا حسلة، أنا لا أستطيع العيش هنا في هذه المقطعة.
1: مقطعة؟
0: نعم، وإلا ماذا تسمين هذه العزلة التي وضعنا فيها؟
1: ولكن يا لولو، لما تعطينا الأمر كل هذه الأهمية وتصفين عيشنا هنا في هذه المنطقة الجميلة بهذه الصفة الكئيبة؟
0: اسمعي يا حصة، أنت عشتي في القرية قبل الآن، وعشتي بين النخيل والأشجار، ولذلك لم تشعري بهذا الضيق الذي أشعر به أنا.
1: ما الذي يضايقك في هذه العيشة يا لولو؟
0: في الرياض أعيش قريبة من أهلي، من صديقاتي، من الأسواق. كلما أحسست بالملل اتصلت بأخي فيجي ليأخذني أقضي بعض الوقت مع أخواتي وأمي. أما الآن،
1: الرياض ليست بعيدة يا لولو، تستطيعين أن تذهبي وقت ما تشائين.
0: لقد رفض أخوك أن يعطيني حرية الذهاب إلى أهلي، في الرياض وقت ما أشاء.
1: حسنا، سأحادثه في الأمر، ولكن أريدك أن تخففي من مطالبك يا عزيزتي. يعني نذهب مرة في الأسبوع لزيارة الأقارب وشراء ما يلزمنا من السوق، ثم نعود إلى مزرعتنا الجميلة التي نبنيها معا، لبنة لبنة وغرسة غرسة.

0: أهلا أهلا أهلا، أين كانت حرمنا المصور؟
1: عند أحواض الزهور. تصدق يا صالح، نبتت الزهور التي قلت إنها قد لا تنمو في هذه الأجواء.
0: حقا، لقد أثبتت إذن أنك مزارعة من الدرجة الأولى.
1: وعندما تمر من ذلك المكان ستشعر بأنك دخلت حديقة عطر يا عزيزي صالح.
0: يا سلام، إذن أتوقع أن تصبحي صانعة عطور في مدة قريبة
1: وبأسرع مما تتصور.
0: جميل جميل جدا. وهل ستشاركك زوجة أخيك
1: لولو؟ هداها الله وأصلح نفسها.
0: أما زالت في مشكلاتها مع أخيك؟
1: بلى يا صالح، مسكين أخي، إنها لم ترح في حياته منذ انتقلنا إلى هذه المزرعة.
0: ولما لا تتحدثي معها أنت؟
1: وهل رأيتني قصرت؟ إنني منذ الصباح أذهب إليها لأرى هل هدأت، ولكنني أجدها ازدادت عنادا وتصلبا في رأيها.
0: وأخوك أيضا متمسك برأيه، يرفض العودة إلى الرياض.
1: معه حق، هل يترك بيتا كبيرا بناه هنا ومزرعة تعب في رعايتها والعناية بها ليسكن في شقة أو بيت بالإيجار؟
0: وهل يهدم حياته ويشرد أطفاله من أجل تمسك كل منهما برأيه؟
1: رأيت، انظر إلى هذه التوافه التي ستعرقل حياتهما وحياة أطفالهما بسبب تمسك كل منهما برأيه.
0: حصة، اذهبي إليها غدا، أنت امرأة ناضجة.

0: تستمعون إلى الإذاعة زمان.
1: زمان أول يا ليت يعود.
0: الإذاعة زمان.

0: مستمعينا الاعزاء، اخوة لنا اجبرتهم ظروف المرض ان يركضوا على الاسرة البيضاء. لهؤلاء الاخوة ندعو من الاعماق بالشفاء العاجل ونقول لهم
1: سلامات.

0: سلامات من إخراج
1: أحمد الدهش.
2: إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم أطيب تحية ونرحب بكم معنا إلى لقاء هذا الأسبوع من برنامج سلامات. في حلقة هذا الأسبوع نقلنا معكم ميكروفون الإذاعة إلى المستشفى المركزي بمدينة الرياض. نشكر لإدارة المستشفى وللزملاء في العلاقات العامة وعلاقات المرضى تعاونهم معنا في تنظيم هذه اللقاءات. نرجو لكم وقتا طيبا وممتعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى المرضى أينما كانوا الصحة والسلام والعافية.

0: نقول لك سلامات طيب إن شاء الله.
1: الحمد لله.
0: الاسم الكريم؟
1: محمد زين جهر.
0: حياك الله يا أخ محمد. سلامات، إيش اللي صاير معك؟
1: أنا ما في السوق، ما في سوق. لكن
0: نعم، أنت ما تسوق؟ نعم
1: ما أسوق.
0: نعم،
1: لكن أنا كان يشتري حاجات، رحت عندي بقالة.
0: نعم،
1: لما يروح بس هدفتني يعني سيارة واحدة.
0: أنت رحت للبقالة وصدمتك سيارة؟
1: أيوة. أيوة.
0: وين، في أي مكان هذا؟
1: في عليا.
0: قبل كم يعني؟ قبل فترة طويلة؟
1: يمكن 2 شهر ونص كده.
0: كيف صدمك السيارة يعني؟ ما كنت منتبه للطريق أو شيء؟
1: والله أنا ينتبه بس، لكن قدر الله بس.
0: أي وقت هذا الصدم صار؟
1: وقت الساعة 6 يمكن، الساعة 7. سبعة
0: مغرب ولا صباح؟
1: العشاء.
0: العشاء.
1: العشاء. العشاء.
0: والسلامات، إيش اللي صار لك بعد الصدم؟
1: تعال تعال تعال، قال لنا أركب سيارة علشان يوديني في مستشفى.
0: صدمك كسر رجلك ولا؟
1: أربعة كل.
0: أربع كسور.
1: رجلي و.
0: والحوض.
1: 2 يدي هذا مكسور وهذا مكسور.
0: الفخذ.
1: فخذ. وهذا مكسور يمين رجلي.
0: الحمد لله، لكن الحين انت طيب متعافي تمشي.
1: الحمد لله.
0: كم لك هنا؟
1: لا ما مشيت لسه
0: ما مشيت
1: لسه.
0: ما تمرنت على المشي؟
1: ما يجرب، لكن ما قدرت.
0: لكن ما. الحمد لله يعني، ما لك الا شهرين ولا؟
1: الحمد لله. الحمد لله والله الحمد لله.
0: جابوك اسعاف هنا؟
1: يمكن ورايا كان في، ايوه، ما لكن اسعاف هذا هو بذاته. اركب سياره قال لنا
0: نفس اللي صدمك.
1: ايوه
0: شالك وجابك.

0: كنا المستشفى.
1: ايوه
0: تعرفه ولا ما تعرفه؟
1: ما اعرفه قبل اليوم، ما اعرفه
0: جاء
1: قبل
0: يزورك الآن يطمئن عليك.
1: برضو. ايوه 2 مرات 3 مرات جاء.
0: جزاه الله خير يعني
1: ايوه
0: يطمئن عليك.
1: ايوه ايوه
0: ايش جنسيته اللي صدمك؟
1: والله سعودية شبه لي، لكن
0: إنما الحمد لله على السلامة، وإن شاء الله
1: الحمد
0: ما
1: لله
0: ترضى
1: الحمد
0: يصبر
1: لله
0: لك
1: الحمد
0: سلامة.
1: لله. كثير كمان يمكن جاءوا معه، ويمكن أنا شوية قلبي متحول، لكن هذا سيارة، ده سيارة حق البوليس شرطة، يمكن ورانا كان، يمكن أنا كده أقول.
0: نقول لك سلامات يا أخ
1: الله
0: محمد،
1: يسلمكم،
0: نتمنى
1: الله
0: لك الصحة
1: يسلمكم،
0: والسلامة. أنت
1: الحمد
0: من
1: لله
0: وين؟
1: الحمد لله. إريتريا،
0: إريتريا. إن شاء الله
1: إريتريا
0: مرتاح هنا في المملكة.
1: الحمد لله الحمد لله.
0: نتمنى
1: أيوة
0: لك إقامة طيبة ونقول لك سلامات.
1: الحمد لله، الله يسلمكم.
2: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان. إذاعة الرياض، نبض الوطن. معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة، نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
3: وناستكم لنا ترى منسين انت من وناستكم نستانس احنا ننبسط،
2: ونسمع نبض الناس اول باول.
4: 011 40 53، نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
5: او المشاركه عبر تطبيق الاذاعات السعوديه سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
6: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، بنطل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: قهوة الصباح.
4: صباح الرضا، صباح السكينة التي نبحث عنها وسط زحام الأيام، نفتقدها في ضجيج الواجبات. صباح الهدوء الذي نحتاجه لننصت إلى صوتنا الداخلي، ذلك الصوت الخافت الذي كثيرا ما نهمله، لا لأننا لا نكترث له، بل لأن ضجيج الحياة الخارجي أصبح أعلى منه وألح في طلب الانتباه. صباحكم لحظة توقف مستقطعة من عمر الزمن، لحظة صدق عارية من المجاملات مع النفس، لحظة نطرح فيها سؤالا بسيطا في ظاهره لكنه يهز أركان الروح في معناه: كيف حالنا حقا؟ ليس كيف حالنا التي نلقيها كتحية عابرة في الممرات، بل تلك التي نسأل فيها القلب عن جراحه المنسية وعن أحلامه التي تراكم عليها غبار التأجيل. نحن نعيش اليوم في سباق محموم لا يهدأ، كأننا في مضمار لا نهاية له، ننتقل من مسؤولية إلى أخرى، ومن دور نلعبه ببراعة إلى دور آخر نتقنه بجهد. نحاول أن نكون الأفضل في كل شيء، الموظف المثالي، الشريك الداعم، الابن البار، الصديق الذي لا يغيب. نجيد العطاء حتى الاستنزاف، ونتفنن في الاهتمام بكل من حولنا، لكننا في خضم هذا التهافت الخارجي نغفل عن الإنسان الوحيد الذي يرافقنا منذ النفس الأول وسيبقى معنا حتى النفس الأخير، أنفسنا.

نحن بارعون في التأجيل، نؤجل راحتنا حتى ننتهي من العمل، ونؤجل احتياجاتنا حتى يكبر الأطفال، ونؤجل حتى مشاعرنا ونكبتها ريثما يهدأ العالم حولنا، وكأننا ننتظر محطة أخيرة وهي وهمية سيأتي فيها وقت مناسب للاهتمام بأنفسنا. الحقيقة المرة أن ذلك الوقت المثالي لا يأتي أبداً، لأن الحياة ستبقى دائماً ممتلئة بالمهام. متى كانت آخر مرة جلست فيها مع نفسك جلسة غريب يتعرف على غريب، ليس لتفكر في الفواتير ولا لتراجع قائمة المهام ولا لتعاتب نفسك على تقصير مضى، بل لتمسك بيد نفسك وتسأل بصدق: ماذا تحتاج الآن؟ قد تحتاج لصرخة، قد تحتاج لبكاء، أو ربما تحتاج فقط لسكوت طويل لا يقطعه أحد. لا يمكننا أن نعطي من فراغ، ولا نستطيع أن نمنح الحب والسكينة ونحن نغلي من الداخل. الإنسان مهما بلغت قوته هو خزان طاقة يحتاج إلى إعادة تعبئة، فالتوقف ليس استسلاما بل هو استجماع للقوة وإعادة ترتيب للفوضى الداخلية. التصالح مع الذات يبدأ من القبول المطلق، أن تقبل حقيقة أنك لست بطلا خارقا وأنك لست كاملا ولن تكون. النقص والضعف والخطأ ليست عيوبا بل هي هويتنا البشرية. يبدأ التصالح حين نتوقف عن جلد ذواتنا بسياط لو أنني فعلت أو لماذا لم أكن أفضل. تعلم أن تكون صديق نفسك، تذكر دائما وأبدا أنت لست مجرد رقم في سجلات الموظفين، ولست آلة لإنتاج الطلبات، ولست مجرد قائمة مهام تتحرك على الأرض. أنت إنسان معجز فريد يحتاج أن يعتنى به وأن يسمع وأن يحب، وأولى الناس بهذا الاعتناء هو أنت. عش يومك بسلام، عش برضا وبهدوء يليق بقلبك المتعب الذي حان وقت استراحته. طاب صباحكم بكل حب، وإلى لقاء قريب.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: السعادة، السعادة ما تجي صدفة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة، كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. وعي. مع تطور أساليب التكنولوجيا وبحث الأطفال بصورة مستمرة عن الألعاب الإلكترونية أو المنصات الاجتماعية، تحولت فكرة إدماج الطفل في المجتمع عن السابق لتظهر لنا بطريقة هشة، وهذا يعود للتكوين العائلي. ففي الوقت الحالي يعيش الكثير من الأطفال حياة فردية بعيدة كل البعد عن الأعراف وعن التقاليد وعن حياة المجلس التي تعد جزءاً أصيلاً من الحياة الاجتماعية والهوية السعودية. لكن هذه المشكلة نستطيع حلها بشكل سهل من خلال إدماج الطفل في المجالس ومنحه فرصة التحدث والتعبير عن رأيه، مما يكسب الثقة فضلاً عن الاتكال عليه في بعض الأعمال. وهذا أحد الأساليب القديمة في صناعة الشخصية. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض بنقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
7: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحاً.

من نجد تتسم الأصالة لترسم لوحة مليئة بالتفاصيل وتأخذنا بجولة إلى الماضي الجميل، فمن قرية أوشيغر الواقعة شمال غرب الرياض دون التاريخ أرقاما ومعلومات بقيت محفورة في ذاكرة المملكة، خاصة وأن قرية أوشيغر يعود تاريخها إلى ما قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم.

تعود تسمية القرية باسم أشاجر نسبة إلى الجبل الأشقر الذي يحدها من الشمال، ويعرف عند أهالي القرية بضلع الجنينة، والذي قال فيه الشاعر: دار يلي شمالك نايف الجال، ذكرتني عصور اللي مضت فيها.

0: ما زالت شاجر تحمل الكثير من الذكريات والآثار القديمة، ما يجعلها وجهة سياحية ومقصدا للباحثين والمؤرخين والسواح الراغبين بمعرفة جزء من التاريخ القديم لمملكتنا، إذ تضم أوشاجر عددا من الأماكن التاريخية والتراثية، كما أنها تلقب برحم نجد لكثرة علماء الدين والفقه والتاريخ الذين ولدوا فيها، وهي غنية بواحاتها فماؤها عذب، كما أنها ثرية بالنخيل والبساتين.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: السابعة صباحا في الرياض. موجز بأهم الأنباء. وزير الخارجية ووزير الخارجية السوداني يوقعان وثيقة إنشاء مجلس التنسيق السعودي السوداني. وزير التعليم يؤكد انتهاء حضور المعلم في المدرسة بانتهاء اليوم الدراسي. صندوق الاستثمارات العامة يعلن ارتفاع الإيرادات 9% لتصل إلى 450 مليار ريال في 2025. وصول صندوق الاستثمارات المدارة تصل إلى أكثر من 3 تريليون ريال. أكثر من 258 ألف سعودي ينضمون إلى سوق العمل خلال الربع الثاني من العام الجاري. بدء مباشرة المخالفات المرتبطة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالمنشآت. الدرعية توقع اتفاقية تمويل بقيمة 2 مليار ريال لتطوير مساكن بالدرعية ووادي صفر. أمانة تبوك تعزز سلامة الغذاء بأكثر من 14,000 اختبار خلال العام الحالي. الصحة توسع الامتيازات السريرية لطبيب الأسنان العام من 18 إلى 41 امتياز. مزاد ملهم الدولي للصقور يواصل فعالياته باستقبال 14 مزرعة جديدة. استمرار منافسات دور 32 من بطولة كأس الملك بإقامة 5 مباريات. المقاتلات الحربية السودانية تشن غارات على مواقع تابعة للدعم السريع بمحافظة الكرمك، ويسقط طائرة مسيرة متطورة بكردفان. ميليشيا الحوثي تطلق 5 صواريخ بالستية باتجاه باب المندب وسط استمرار قصف المخا. الرئيس ترامب يطالب طهران برفع الراية البيضاء ويكشف تواصلا مباشرا مع الحرس الثوري. انتهى الموجز في أمريكا.

0: بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله صباحكم وأتم عليكم صحته والعافية. صباحكم منكة بنكهة القهوة ولا شيء غير القهوة يا سادة. صباحكم جميل مليء بطاقة الإيجابية والحيوية. صباحكم رائع وسعيد وفي تحقيق الأمنيات أينما كنتم وأينما حللتم في السيارات والطائرات والغواصات والسفن والقطارات والمترو يا سادة. صباحكم جميل ونصبح عليكم من برنامج صباح المملكة. وصباح الخير بدرية.
1: صباح الخير فهد وصباح الخير يا الرياض وصباح الخير الكل مدن ومناطق مملكتنا الغالية من شرقها لغربها من شمالها لجنوبها. صباح الخير يا السعودية. صباح الثلاثاء. ما قلت اليوم اللي بالعادة تقولها كل ثلاثاء. المهم سافر أبو يوم الثلاثاء.
0: لا. لا لا صباحكم يوم الثلاثاء اليوم الذي يخبرك بأنك لست بمقيد ولست بمفكوك.
1: الله يا سلام. صباح مختلف صباح ثلاثاء.

0: مختلف اليوم. كذا نرسل تحية لكل من بدأ يومه وقرر أنه يبدأ يومه كذا يحمل فرصة تستحق أنها تعاش بكل تفاؤل بكل أمل. دائما الأيام ما تقاس بعدد الساعات، الأيام تقاس باللي نصنع لأنفسنا، باللحظات الجميلة اللي تستحق أننا نتذكرها. نقول أسعد الله صباحكم من هنا من صباح المملكة اللي يعد فقراته هناء الصباغ، وأيضا سعدة عمر العتيبي بإشراف فهد حساني، وأيضا معنا وحوش الإخراج اليوم عبد العزيز الجربوع وإبراهيم الصويان، ومعكم أكيد أنا بدري يا خالد وفهد الغامدي من الآن وحتى العاشرة صباحا.
1: الله يعينكم يا شيخ،
0: ننطلق
1: ويصبركم ويربط على قلوبكم على هذا الصباح.
0: ثلثة.

0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
4: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
3: ونسمع نبض الناس أول بأول.
5: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
6: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
3: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

يتوقع المركز الوطني للأرصاد مستمعينا الكرام أن تستمر بمشيئة الله تعالى فرصة هطول أمطار رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة، خاصة أجزاء من منطقتي جازان وعسير، قد تسحبها رياح نشطة وزخات من البرد في بعض المواقع، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقة الرياض ونجران، مما قد يؤدي إلى تدني في مستوى الرؤية الأفقية في بعض الطرق المفتوحة. أما بالنسبة لدرجات الحرارة فقد سجلت المنطقة الشرقية أعلى درجات الحرارة المتوقعة اليوم، حيث تصل العظمى في الأحساء 48 درجة مئوية، تليها الدمام 47، فيما تسجل الرياض 46 درجة مئوية، والمدينة المنورة 45 درجة مئوية، ومكة المكرمة 44 درجة مئوية. أما على المرتفعات الجنوبية والغربية فتكون الأجواء ألطف نسبيا، تسجل أبها 31 درجة مئوية والباحة 30 درجة مئوية، فيما تبلغ العظمى في جدة 39 درجة وجازان 38.

0: موضوع يعني فعلا خلاني اقول يا اخي ايش السالفه. والله صدق صدق يعني خلني اشوف شو السياره. قاعد اتذكر ايش فيها ايش ما فيها. حتى تكلمنا كذا قبل شوي تحت الهواء واتذكر في في كرت كذا ماني قادر ارمي مع انه حق كافي بس يعني ما في اي ذكر خاصه ابدا. كرت كذا في ختم اذا رحت لهم اربع مرات الخامس ما مجانا يعطونك. بس رحت لهم مرتين ما عاد رحت المرة.
1: بس انه قديم فكرة الكرت يعني. ايه كم صار لسنة في سيارتك؟
0: قبل كورونا.
1: أوه
0: ايه لا قبل كورونا.
1: القلونة اصفر.
0: لا بالعكس رهيب واضح انه اصلي والله.
1: يعني لك شكله.
0: الله العظيم. فموضوعنا اليوم نتكلم عن ان كل سيارة لها اسرارها الخاصة وكل سيارة فيها شغلات ساكنة من سنوات متروكة. يا الله طالع تقول يا ولد هذا كم له عندي. يا ساتر تلقى فاتورة تلقى الله يكرمك كذا في شو كذا شوز كنت تروح فيه التمرين ولا النادي زمان مع الشباب
1: فردة والفردة الثانية
0: ما في فردة ثانية انتهى معروف في فردة دائما
1: ثاني طاحت
0: ايه. تلقى أوراق ملخصات شغلات معينة مثل الكورس ولا مرحلة دراسية كنت ايه فيها ولا مثلا تلقى ملابس بسبب ممكن نقلة روحة شيء. هذا طالع أنت تقول يا ولد غير التماثيل. والله طلع لقيت عندي تمثال قرد بالسيارة.
1: وش
0: جابك أنت؟ وش جابك أنت؟
1: يمكن واحد من العيال حاطه ولا شيء.
0: طالع زمان أذكرنا أيام أول ما جيت الرياض ذيك الأيام طالع ثري من ضمن الأثاث اللي كان
1: مع النقلة
0: سقطت أطالع لا وكذا مسوي يفكر يقول متى اطلع من الشنطه حر يا اخوي
1: ذبحنا اي والله إيه. وكمان بعد هذه الاوراق اللي تجيك اوراق ما تدري وش اصلا هي من فين جايه ويجي عليها هذه طبعه الكوب حق القهوه عرفت طبع عليها
0: إيه. يا الله
1: واضح انك كنت تقراها بذمه عرفت
0: كذا دائريه اي يا الله يعني في اشياء كثيره كنا نشوفها في السياره غير الاغراض اللي في الكيس. طبعا الكيس مع الوقت خصوصا اذا كنت ناسيه في السياره وفي الرياض طبعا يصير ريش.
1: ايه
0: قد جربتوا الاكياس كيف لما تنساها في السياره يصير في الرياض؟
1: اي والله الحر
0: عهن منفوش.
1: ايه
0: والله
1: كذا
0: غريبه يصير رمل. ايش فيه من انتهى مسكين انطبخ في التنور شنطه تنور في الرياض.
1: لا امي انا تحب الاكياس فما اذا جت من السوق ولا شيء تحط كيس فست كيس فست كيس إيه وتحطهم من فين تحتاجهم في السيارة ولا شيء يركبوا مع العيال تكب فيهم فتلقى فيه كيس وسط يعني محطوط في السيارة لازم تلقى
0: وشي يربطك بالذكريات قديمة وشي يربط تقول يا الله سق الله همسي
1: إيه.
0: لازم تلقى شيء في السيارة إلا طبعا في بعض الناس بسم الله عليهم ما أدري
1: إيه ما شاء الله
0: سيارتك إنها وكالة إيه. ما فيها شيء
1: والمراتب نظيفة
0: ما في شيء
1: إيه.
0: يعني ما في يعني حرفيا أنا شنطة سيارتي فهرس
1: إيه أنا دولاب ملابس سيارتي
0: حرفيا تلقين فيه كل شيء إيه؟ ملابس الله يكرمك الجزام المدري إيش لا لا لا أغراض
1: أنا أغرب شيء شفته في السيارة مكنسة الصغيرة هذه شفتها في سيارة صديقتي وش الوضع عشان تنظف
0: هذه حلوة هذه حلوة صراحة والله مرة حلوة ذي إيه؟ فكرة رهيبة
1: فصار حتى برضو يحطون كذا فناتيك مثل حاوية مهملات برضو البنات يحطون علاقة لشناطهم الماركة تحطها ورا يعني في تحس في فنا أغرب شيء برضو شفت صفت هذه أفلام كرتون حطتها كذا على الطبلوم واحدة من البنات وش ليه طيب تقول تعطيني كذا تفاؤل
0: الله
1: ما أحس إن السيارة سيارة كذا أنت حاط ست تماثيل على قولتك
0: ما شافوا القرد اللي عندي بالشنطة
1: لازم تعلقه
0: ما يتعلق
1: هذا تاريخ
0: قلت كذا خشبة
1: أوف
0: خشب منحوتة منحوتة هي طالع أنا لا
1: جيبه هنا في
0: لا وزعلان كذا والله
1: جيبه هنا في الاستوديو
0: كل ما أفتح على الشنطة مشي
1: إيش تبي ساكن في السيارة
0: بنطلع ولا طولنا بالحلال
1: فإذا اليوم نبي نسمع وش أقدم شيء نلقاه لو فتحنا كذا سيارتك وفتشنا. هل أنت شخص مرتب سيارتك وكالة ما شاء الله؟ هل أنت من النوع اللي ينفض ويجدد كل بعد فترة ولا أنت من الأشخاص اللي يأكلون في السيارة ويبدلون في السيارة والشوزات والشنطة حقت النادي الرياض اللي ما عمرها دخلت نادي الرياض تلقاها كذا احتياط في حال أني مريت النادي وصار ودي أني أنزل إيه فبرضو قل لنا إذا فيه برضو فيه جزم نضيعها مثلا نصها في البيت ونصها أغراض الأطفال أكثر شيء يمكن عند الأمهات اللي هي أغراض الأطفال تلقى ألعابهم، تلقى أشياء عشان يسكتون، أيباداتهم، أشياءهم في السيارة،
0: ملابس أحيانا تكون برضو احتياط لأخويا كذا حد.

0: على ثوب قهوه ولا شيء
1: يغير. يا سلام.
0: اي والله تلقى سروال وتلقى فلين الثوب وفلين وسروال
1: كله كله موجود
0: مرقع.
1: لو تبي حتى ماكينه حلاقه كل شيء
0: انت الحلال. شنطه السياره حقتي لو فتحتيها بيطلع اول ما تفتحين يطلع لك اغنيه وراس مالي الاغنيه تطلع مع الشنطه الهيرتي
1: من قد ولا غرام والله.
0: ذكريات وحلمه وامال وطموح.
1: فقل لنا برضو وش الشيء اللي مضيع الدوره في البيت اخر شيء لقيته في السياره يوم نظفتها؟ قل لنا. 011-45-53 من معنا
0: ابو عبد الله.
2: هلا والله. هلا
0: يلا حيا.
2: يلا تبكيك طول عمرك.
0: هلا والله شلونك ابو عبد الله؟ ان شاء الله تمام.
2: ورا مجون الحسنه.
0: ها
2: ورا مجون الحسنه طال عمرك.
0: والله ان نتشرف
1: يخلي الجو يبرد.
0: لكن
2: عندنا مرجان اللوم الحساء والحين هيا تعال.
0: ما شاء الله تبارك الله. الود ودنا لكن احنا ما ودنا نشرب من الحر للحر.
1: انتم متعودين احنا ما تعودنا.
2: والله هذيك الحراره اللي تنجف الدماغ.
0: بسم الله عليكم الرحمن الرحيم.
2: والله على طاري موضوعكم والله
0: انكسر
2: قلبي قسما بالله.
0: اوفا ليه
2: يا اخي؟ انا شفت انا عندي سياره عزيزه علي يعني انا عندي سياره كبيره بس اجيب بس عندي كامري يعني ايام اتذكر شبابي اخذتها يعني 2015 وظلت معي بس يعني الجلسه لها معينه فيها اغراضي على اقزر فيها عقب ما تقاعدت يعني انا ثم هذا استولوا عليها العيال والله العظيم صارت خربة يا ساتر. نسيت مقدم تقول هندي من بمبي.
0: يا ساتر.
2: في السيارة لا الوزنية ولا المشكلة ان فيها اغراضي الخاصة يعني الشيء اللي حببني ايام شبابي وايام حاط عمري هنا جوجة الرياضة زي ما قلت لا جوجة الرياضة ولا شوف شيء استولى على العيال وخذت الحرمة وغدا بيتنا كنا مواقف مول.
0: يا ساتر. ما شاء الله تبارك الله يبارك.
2: والله وأول أتذكر أول كنت أسرق السيارة من أبوي الحين صرت أسرقها من عيالي ما هو عندي أشوفهم لايقين وأكلها.
0: طيب شو أبو عبد الله وش الشيء اللي تلقاه بالسيارة كذا وش في شيء كذا مثلا
2: ألقى روعي ألقى شبابي.
0: بسم الله عليك.
2: تخيل راكب كامري.
0: الله
2: أيام أول الكامري عز يعني واحد أصليها راكب السيارة يا شايف روحي أنا كني
0: الله.
2: راكب روز راي.
0: الله الله الله
2: والله أتذكر شبابي وشنا فرحتي بالسيارة صحيح في جيب الحين وأكشخ بس لا بس سائل فرق أنك تتذكر شباب القطعة المعينة هنا
0: يا سلام
2: والمكان المعين هنا والحين تلقى روج من بادي ويش مبرد
0: مبرد.
2: والله العظيم خطوة طايحة في الأرض ولا قطران كني سلانية ورب
0: الكعب.
1: والله ما قصرت السيارة والله ما قصرت. أول شيء معك وتالي مع عيالك.
2: أنا ولد أنا جد سن قديم ورب الكعبة اتقرقعت ركبت يا بنتي يوم قلت لها بس قطيني سيارتي أركبت مطبة كان كسرت رقبتي.
0: الله يعوضك خير ان شاء الله وعلى هالذكرى الطيبه وروحك الحلوه.
1: لا والله ما قصرت السياره الله. ما شاء الله ماراثونها.
0: بعدين شوف ايش قال ايش لقى بسيارته يقول لقيت روحي لقيت شبابي يا الله
1: متعلق فيها لانه تلقاها اول سياره ولا يعني السياره اللي فعلا امتلكها
0: هي من الصبح
1: عشان كذا في بينه وبينها ذكريات. ترى السيارات اغلبها كذا
0: ما زيها زي علبه العطر لما تخلص.
1: اي فما ادري اذا انت زي ولا لا انا اسمي السيارات اللي امتلكها. اي
0: والله شو مسمي سيارتك؟
1: دوتر. هذه دوتر.
0: دوتر.
1: اي
0: انا ادري شو
1: لا صفر واحد واحد 40-53 يسعد صباحك يا مشرف.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أصبع عليكم جميعا فرجا فرجا.
0: سلام.
1: يا هلا بك.
3: صباح المملكة على إذاعة الرياض.
0: ألا لا لا لا لا لا
3: كيف حالكم؟ عساكم طيبين؟ كيفكم؟
1: والله الحمد لله يا أم شرف.
0: شرينا
1: كيف؟
3: يا رب لك الحمد لك الشكر.
1: بدت المدارس بدوا يرجعون للمدارس.
3: الله الأسبوع الجاي إن شاء الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله.
1: ها قولي لنا يا أم شرف بتشاركين معنا في الموضوع؟
3: إن شاء الله.
1: نتكلم
3: السيارة عن السيارة.
1: السيارات وش الأشياء اللي ما لها علاقة في السيارة نلقاها في السيارة؟
3: والله مثلاً المعدات حقتهم يعني مثلاً يحطوا لك كياس وأي شيء يحط لك. أنا هذه مركبة شفتها وسخة مركبة.
1: إيه إيه صارت وسخة. أنت زيي والله إيه. ما نظف
3: والله
1: سيارة
3: نظيفة أركب فيها مرة. هذه المعدات ما تعجبني. أي شيء مح فاس أي شيء أي شيء على تلقانه جنبك. هذه مرة ركبت فاس ودختي مرة قلت إيش هذا الحال. والله ما نركب فيها. إيه؟ جاب لي سيارة ما شاء الله يعني عنده في سيارة لازم يكون نظيفة حلوة نفسك تنفتح فيها.
1: يعني احنا تقريبا نص يومنا يروح في الطرق وفي السيارات يعني لازم تكون نظيفة.
3: ايوه يعني ايوه يعني والله شفت السيارات ما شاء الله مركبينها حتى تحس انها مبخرة
1: تخوف. في هذا اللي هو يحطونه العود حق السيارة اللي هو الإلكتروني برضو من الأشياء اللي أشوف البنات يصلحونه. برضو المكانس الصغيرة الكهربائية هذه اللي تنشحن برضو البنات أحس إنهم يحافظون بكثير.
3: أنا مرة معايا قهوة معايا قهوة في السيارة والله مع بنت أختي راكبة قالت لا يا خالة والله العظيم تسخن سيارتي يمكن تطشش ولا شيء يعني يجي مطب ولا حاجة. وخليت أنا رحت هناك يعني مكان يعني من المكانات يعني حلوة كحد جلسنا فيها وقعدنا تقهوينا.
1: والله يا سلام يعطيك العافية أم شرف منورتنا.
0: سلام
1: هلا بك. مين معنا؟ 011-4053
0: محمد.
4: السلام عليكم. صباح الجميع دعاة الرياض وأكيد طاقم البرنامج.
0: هلا سلام حيا الله محمد. هلا وسهلا.
4: الله يبقيه السيد إن شاء الله جميعا المستمعين.
0: حياك الله يا هلا وسهلا محمد. آه محمد سمعت الموضوع صحيح؟
4: ايوه اكيد سمعت الموضوع.
0: رايك؟
4: ما يحتاج الموضوع بس انا اقول بالنسبه لي يعني انه يعني يعني حصلت اشياء مثلا زي مثلا جوال اللي يقولوا لي جوال المملكه او جوال جهاز جوال العرب زي كذا فيها اشياء يعني منها مثلا زي الوجه والغطا زي كذا يعني حصلت في سيارتي زي ما تقول كان اول ما تنزل الاجهزه هذه تغير يعني الغطاء حقه او مثلا الوجه حقه فهذا انا اللي حصلته في السياره يعني.
1: يعطيك العافيه يا محمد وشاكرين لك اتصالك. شكرا للمشاركه.
4: شاكرين على
1: هلا يا اغرب شيء اغرب شيء سمعته واحد من الشباب هنا ما شاء الله يعني مو كبير في العمر كاسيتات في سيارته. هذا اغرب شيء تلقاه كاسيتات القديمة عرفتها زي الشريط أسود
0: كاسيت والله زمان من زمان, إيه زمان
1: رجعوا لها والله الناس الحين صار رجعوا للأسطوانات هذه
0: الأسطوانات يعني من باب كذا الحركات إنها ديكوريشن وحركات وإنها يعني إني يعني إني
1: لا بالعكس هي لها متعتها ترى
0: يا بنت الحلال
1: زي لما تقرأ جريدة إلكترونية ما تقرأ جريدة ورقية
0: شغل يوتيوب وخلاص
1: والله
0: أنا العظيم
1: 011-4053 من معنا نوال يسعد صباحك.
5: مرحبا.
1: هلا بك يا هلا بك والله
5: حياك. كيف حالك بدريه؟
1: يعافيك يا رب. هلا بك.
5: كيف حالك يا فهد؟
0: خير يا مهل العافيه طول لي عمرك الله يبارك فيك. صحه صحه
5: والله ما ادري ايش سالفه الصوت الكل يقول من اذا احد الرياض من اتكلمهم يقولوا لي صوتي تغير ما ادري. طيب الحين اي اغرب شيء اشوفه في السياره والله يعني في سياره اي احد يعني شيء ما ألقاه في البيت ألقاه في السيارة قصدكم والله ما نفهم من السالفة عدل يعني
1: يعني في شيء مثلا أنا لقيت في سيارة صاحبتي مكنسة كهرب قال ليش تنظف في السيارة في مثلا فهد تذكرة قديمة ما لها شغل بس ما نزلها تعني له شيء مثلا
5: لو كانت سيارة جديدة
1: جديدة كذا وكالة ما يمدي الواحد يحط فيها شيء
0: ما شاء الله.
5: إيه أنا أقول لك يعني إذا كانت السيارة جديدة يعني ما لحقوا يحطون الأشياء الغريبة والقديمة يعني أنا يمكن اللي شفت الغريب يعني في بعض السيارات مثل ما قلتي قبل شوي يمكن نسى مبخر ترى ناحط مبخر السيارة ضروري.
1: يا سلام.
5: إيه لازم ضروري المكنسة عندي هذه ريشة زي هي زي المشط لازم لا ركبت السيارة إذا في غبار كذا نظفة يعني هذا أهم حاجة عندي، إنه يكون غريب يعني أي حد يركب يشوفه، أحد يعطيني شيء، أخوي يعطيني قبل

0: سنوات تعليقة.
1: أي أوكي.
0: يعني مناسبة شراء السيارة وكذا أعطاني إياها وهو ركبها بالسيارة. وتوالت علي يعني التعليقات من صديقاتي وكذا، وخليتهم سنة سنتين وشلتهم. كل عنده أخوي ما شلت، الكل يسألني يقول ليش شلتي كل ديلين الذي خليتي؟ قلت ما أدري،
1: سبحان الله.
0: حسيت أنه لها معزة خاصة في نفسي، فما أحس حتى أولادي لما يركبوا السيارة ويشوفونها يستاذ هذه من بابا.
1: هذه
0: من بابا يعني فيفرحون فيها. فأنا هذه زي ما قلت المكنسة مبخر بخور أحب، بس الحين في الصيف طبعا لا، لأن ترين بعد حرارة الصيف ما
1: لا ما تخلينها في السيارة. طب أنت من النوع يعني، أنا أحس البنات كذا كل بعد فترة تغسل، يعني كل جمعة مثلا تغسل السيارة من جوا من برا وتنظف المراتب.
0: أنا يوميا يا بدرية
1: ما شاء الله تبارك الرحمن
0: يوميا.
1: عاد ما عندكم غبرة زينا؟
0: شلون
1: ما عندكم غبرة زينا؟ احنا عندنا
0: لا عندنا كيف. يجي الأغبار والله صدقين، في الليل أدخل هي نظيفة أقعد الصبح لها غبار. في غبار يعني مو غبار كبير، بس فيه لازم يوميا الصبح قبل ما أخلص المشي أجي وأروح أمسحها وأشوف أشيك على داخل، لازم ما أحب أطلع هي فيها
2: وصح.
0: وكل 15 يوم أوديها المغسلة
2: إن شاء الله. إن شاء الله
1: تلميع كفرات
0: وممنوع الأكل فيها يا بدرية بعد.
1: الله يا سلام
2: الله. هذا المتعة إنه في الأكل والسيارة، ترى هذا من ضمن الفعاليات الممتعة.
1: بس إذا معك بزارين صعبة.
2: لا بزارين والله حفلة.
0: لا حتى لا ركبوا خلاص عرفوا قانوني ممنوع الأكل يعني حتى لو وديت المغسلة ما يتعبون المغسلة في داخل من نظافة يعني تلميع بس يسوون لها.
2: والله
0: خلاص عودتهم في هذا. أنا أقول لهم إحنا ننزل وأكلوا على راحتكم.
2: ما شاء الله
1: والله أهم شيء ترى أهم شيء تضبطهم على الأكل.
2: شغل والله.
0: قوانيني صعبة يا بدرية وفهد.
2: أشوف.
1: هو المفروض إنه كذا يعني.
2: بس والله حالاته. بس والله حالاته.
0: تعودوا لكن.
2: بس حالاته نوال كذا، الواحد كذا يصفط كذا طالع ويشوف أهم شيء فيو كذا.
1: أنت كبير إيه فا عادي.
2: أكل بالسيارة وتمخمخ
0: وتشغل. ما أنا إذا كبير إذا صغير فهد وصخ لك وقبلك شيء وما قال لك، وبعدين تنتبه بعد فترة إن في شيء لزقت بالسيارة شلون تطير.
2: على حسب، إذا كان الفيو بحر قطيتهم بالبحر.
0: ما أعتقد أولادك بتقطهم في البحر.
1: يعطيك العافية نوال، شكرا لك اتصالك.
0: سلام حبيبتي
2: الله يحفظكم. اكيد والله صدق اكل العيال في السيارة يا الله.
1: انا عندي ولد لازم اروق له مزاجه قبل ما اوديه المدرسة. فكل يوم مرة يقول لي ابغى فول ابغى قلاب. تخيل نوقف عند باب المدرسة يقعد ياكل الفول، المرتبة ورا رايحة فيها يعني من كثر المكب عليها زيت الفول يعني خلاص عقبها حرمنا ما في.
2: هو راح المدرسة ولا بيصب صب
1: قبل؟
2: ما شاء الله عليه
1: قبل المدرسة لازم نروق.
2: ما شاء الله تبارك الله
1: صعب
2: والله فول على الصباح والله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. يلا
1: معاناة الأمهات عاد
2: الله يكون بعونكم والله يكتب أجركم والله أنكم صراحة تؤجرون على الشيء هذا والله يعطيكم العافية صراحة. طيب عبد الرحمن
3: حلو يصب صب.
2: يلا حيا درا.
3: أهلا وسهلا حياكم الله.
2: أهلا وسهلا حياك الله.
3: صباح مشروب العظمى.
2: لا لا
1: صباح الورد
2: والله مشروب والله صراحة.
3: حياكم الله وبياكم.
2: مشروبكم حيل غوي والله.
3: لا والله مشروب العظمى ما يحتاج هذا الشاي ما فيه غناءة عن هبل.
2: عز الله والله حيل غوي.
3: موضوع الحلقة عشان نكسب الوقت بس.
2: أسلم.
3: والله أنا ألقى مخدة ألقى شرشف ألقى أسلاك وايرلس حقة المسجل لأنها تضيع بين المراتب وكل مرة نشتري.
2: أيوة.
3: ولين جينا ننظف السيارة لقيت لي ثلاثة أسلاك أربعة أسلاك دائم نشتري دائم نشتري. بنسافر بنروح مشوار طويل ولا مثل شرقية غربية بالسيارة. قبلنا مرة شراي مرة ميزانية ما راح تنفع أسلاك.
2: ما شاء الله تبارك الله.
3: فدائما يعني هذه الأشياء يعني اللي أنا أشوفها دائما موجودة عندي في السيارة. السيارة اللي عندي موديلها 2008 ولا ذات عندي لها 20 سنة هذه.
1: ما شاء الله تبارك الله.
2: ما شاء الله ما شاء الله.
3: فبالتالي هذه يعني الأمور اللي دائما تكون متواجدة معنا في السيارة. يعني ما الشيء اللي يشوف المخدة هذه عشان النوم بس عادي يخلونها مرض ينزلونها معهم إذا وصلوا البيت ولا وصلوا الفندق ولا شيء أس نخليها ونقول بنحتاجها المرة الجاية. فعاد لجي ننظف السيارة تحتاج أنك تأخذ معك كيس عشان تنزلها فيه ولا أحيانا يمكن يرميها بعد حق اللي غسل السيارة يرميها يقول هذه قديمة ولا ما يحتاجها الرجال ولا شيء.
2: يا سلام
3: نعم هذا ما لدي والله يستر عليكم.
1: يعطيك العافية
3: حياكم الله.
1: يعني أنت تجي تروح للغسال دائما تقول مثلا أنا أقول للعيال يلا خذوا هذا الكيس روحوا فضوا لي السيارة.
2: يا سلام
1: فضونها من كل شيء. ال الكيس يبقى في البيت زي ما هو تخيل كان متجمع في السيارة صار متجمع في البيت. فتكثر الأكياس كل ما لها تنمو. برضو عندنا الأشياء اللي هو يقول أسلاك التوصيلات وكذا عندي أنا مثلا مفتاح البايكة دائما أضيع كذا يطيح بين المرات فلما أروح أغسل تغسيل كذا بذمة يبتدون يطلعوا لي 4-5 مفاتيح بايك أصير أوزع على أهلي خذ زيادة مفاتيح.
2: يا الله يا أخي جنون أقسم بالله العظيم ترى أحيانا تصير شغلات والله عجيبة
1: غريبة.
2: إيه لا لا لا عجيبة عجيبة. بعدين سؤال يا أخي كيف الحين لحظة الحين كيف الواحد يحافظ على أنه سيارته تكون مرتبة؟ يعني أنا غسل السيارة رتبها كل شيء اليوم الأول الثاني الرابع يصير فيه انفلات أمني
1: تطفش.
2: ايش في ليش القوارير ذي في السياره في كل مكان؟ ليش في كيسين هنا
1: كل يوم كل يوم كل يوم انت تستخدم هذه السياره وتعيش فيها اكثر من بيتك يمكن.
2: اي بس اتفاجئ بالكمي يبوي دوبن في اليوم الرابع يعني لا ثالث لين ثالث يوم اجمع في كيس الاغراض واحط الله يذكركم زباله ما احط اغراضي مثلا اللي استخدمها
1: اتمنى
2: ما ثلاث ايام بس بعد الغسيل. اي بس عرفتي حق
1: اول يوم تحط المشروب حقك في هذا انكب اخذت مطب انكب يلا غسيل ثاني
2: لا ويا ويلك تاخذ مشروب ولا تخلصه اعرف انه بيصير خميره لليوم الثاني.
1: لا انت لازم تتخلص من الزبايل اول
2: والله والله العظيم والله لا المشروب ما ادري ليش يتنسى كذا دائما لكن ما ودك يا اخوي ولا ما ودك
1: رجل
2: شكرا فاصل. لك الله يجزاك خير حبيبي تفهمني من نظراتي انت نشف ريقي.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: وناستكم لين ترمونسين، أنت من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعة.

0: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: صباح المملكة.
3: صباح المملكة.

0: وعودة لكم مستمعين الكرام. وكل واحد منا يقضي أغلب وقته يمكن في السيارة، ومع الأيام تبدأ كذا تتجمع بعض الأغراض، أشياء غريبة، أشياء عجيبة، أحياناً أشياء لها قصة، أحياناً أشياء ما أدري كيف وصلت للسيارة أصلاً. اليوم سؤالنا: وش أقدم وأغرب وشيء لازلت محتفظ فيه داخل سيارتك؟ وهل وش الأشياء اللي دائماً تفقدها في السيارة؟ يعني قل لنا وش الأشياء اللي تفقدها دائماً في السيارة. يعني نفقد أشياء كثيرة ما عدا، يعني أتمنى ونفتش في السيارة ألقى كذا 100 ريال، 50 ريال، 50 ريال، ما في
1: للأسف،
0: ما في في صرفات أحياناً.
1: هلل في هلل،
0: هلل تلقى
1: هلل واجد،
0: إيه تلقى هلل،
1: جمعها كذا حلو، خبيث تميز
0: شاكرك
1: يتمشي الليلة.
0: فإذا قل لنا وش الشيء اللي يمكن دائما موجود في سيارتك. إحنا سمعنا كثير اتصالات اللي يقول دائما سيارتي نظيفة، واللي يقول دائما أبخرها، واللي يقول لا أنا ما أركب بالسيارة إلا لما ينظفونها حقه، واللي يقول لا نلقى شواحن مجهولة الهوية ما ندري لمين من زمان، واللي يقول لي ألقى كاسيت، أشرطة كاسيت في السيارة عندي، قديمة سيارته صح؟ فقل لنا وش أكثر شيء يعني غريب لقيته في سيارتك، يعني قديم مرة. نبي نسمع اليوم على 011-40-53، تعال قل لنا وش عندك. هل أنت من الأشخاص يعني زي الوالدة الله يعطيها طولة العمر تحط الأكياس في بعض، يعني يمكن أحتاجها تخليها في السيارة، يعني ممكن تحتاجها تجمع فيها أغراضها تجمع فيها، فتلقى المرتبة الورانية كلها أكياس.
1: لا
0: 011-40-53 بقش. تعال قل لنا هل أنت فعلا عندك هذه الشنط، ولا أحيانا في ناس يحطون العزبة حقة الطلعات جاهزة دائما في شنطة السيارة، إذا هو راعي مكشيت ولا شيء، ولا يعني شوي ولا ما شوي، جاهزة العزبة وراء في شنطة السيارة على طول. في أشخاص ما شاء الله مرتبين، يعني أنا عندي واحدة من خوياتي تفتح شنطة السيارة تلقى في بوكس، وبعدين أشياءها أغراضها مرتبة، وفي شنطة كبيرة كذا شنطة تسوق فيها الأغراض مرتبة، أصلا شنطة السيارة ما شاء الله ريحتها حلوة يعني مرتبة ونظيفة.
1: سلام.
0: في ناس يحبون يدلعون سياراتهم.
1: أي أيوة والله ما شاء الله.
0: وفي ناس تلقى مركاء تلقى مدري شو.
1: ما في أنا ما في ملامح، ما أقدر أشوف ملامح الشنطة عندي. والله العظيم كلها أغراض، بس أطالع ما شاء الله في ناس والله ما شاء الله. تدرين أول مرة أدري إنه في لمبة في شنطة السيارة؟
0: لا. ما كانت تشتغل.
1: لا شغالة بس ما تبين، مغطي على الأغراض.
0: لا إله إلا الله، يبي لها نفض.
1: إيه أقسم بالله، مو بس يبي لها نفض، يبي لها جرد. متجر صارت ما صار.
0: فإذا نقول 011-40-53 من معنا. سليمان يسعدنا صباحك.
2: هلا صباح الخير أختي، صباح الخير أخوي فهد واختي البديعه. شكرا
0: بدريه.
1: هلا وسهلا. يلا
0: الله حية. اكبر، ضيعت اسمي الحين.
2: والله مضيع انا الدنيا، مضيع اسمك. اخباركم طيبين؟ معلش والله اختي ادريني ويا اخو، لاني ما احفظ اسمعنا والله صراحه.
1: يلا حيه، يلا حيه.
2: انا اخوك كل ما بغيت تصير كتيت برستيج والله تنحاس سيارتي كذا تودك. كل شيء فيها والله، مبغيك منقل ومبغيك مطور ومبغيك ملابس الشتاء صيف، مبغيك حتى الطب تحسني.
1: ياس.
2: اي والله حوس، ما انا استغرب بعض الناس ركبت ولا شيء في موجود بالسيارة ولا حتى إبرة تحت، أنا من كيف كذا؟ كيف الناس دي؟
1: ما شاء الله تبارك الله.
2: ما أدري أنا غلط ولا هم غلط، أنا أشوفه. أنا تدري لو بتقول لي مشينا كذا جاهز
0: مشينا تجيب السيارة.
2: أيوة أبد، كل شيء موجود.
1: ما شاء الله تبارك الله.
2: تدري فهد وقتي الكريم أخوي السعيد والله.

0: مرة أقسم بالله قبل شهر تارك واحدة من الدراج مفتوحة جيت أركبت مشيت تمام مشيت عادي أسمع وراء
1: وش
0: بسم الله الرحمن الرحيم جني راقص كنا
2: وش
0: وناظر اللبس واللابس
1: ساكن بالسيارة
2: لا
0: قسم باللبس قلت لا حول الله عندي شارع انا المهم يوم فتحت الاشارة قلت لا حول الله ووقف على اليمين وخش خش خش ومشى يعني الدعوة عندي انا ماشي مضبوطة ورا
2: اخوي يا ساتر
1: يعطيك العافية يا محمد ويسعد لنا صباحك ونستنا والله يا محمد سليمان ولا محمد
2: سليمان
1: سليماني وما ينسى اسمي انا بعد انسى اسمي واحدة بواحدة يقول 011-40-5-3
2: خالد
3: يا هلا وسهلا حبيب القلب
2: هلا
3: حبيب القلب حبيب القلب جعل ربي يخليك ارفق بقلب حبك وارحمه يا حياتي ارحم غريق في بحر غرامك يراعيك بعدك عذاب وقربك جنة غناتي بين الناس هواجس القلب تطريق انت اكثر انسان عزيت يا فهد من اعماقي
2: الله
3: متعلق قلبي بحبك وغلاك وعسى غلاك ما يسبب وفاتي
2: بسم الله عليك بسم الله عليك بعد عمر طويل
3: يا خالد محمد يا حياتي
2: الله الله الله صح لسانك صح لسانك وخلي
3: صح ذنبك
2: يا مرحبا يلا حي عايش مسمع صوتك يا اخوي
3: الله يحييك الله يحييك انت والاستاذ البدرية
1: يا ربك والله
2: ايوه
3: من ناحيه الاشياء انا طبعا احب الاشياء القديمه يعني عندي اشرطه من ايام اسكت وفي اغاني اختارها بعد مرات يعني ادور الشريط ما الاقيها وبعد كده فتره كده واسيبها واطلع البيت افتكرها
2: ايوه
3: ارجع ثاني مره السياره واجي اشيل الشريط اللي انا ابغى اسمعه
2: يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا خالد يا اخي صباحك رايق دائم يا اخي الله يديم
3: صباحك نور يا رب
2: حبيبي حبيبي طول لي عمرك اتمنى لك يوم جميل يا مرحبا يا مرحبا
1: الحين هو ضيع اسمي ها هو اللي ضيع اسمي لا سليمان اللي ضيع اسمي قال فيك قصيده اللي قبله ضيع اسمي وذا قال فيك قصيده
2: ايه
1: وانا ليه ما حد يقول لي قصيده فين ليان ليش ما تكلم اليوم انت شاربه شاي 011-40-5-3 ها يلا نوقف فاصل
2: لازم يعني متأكد
1: إيه لازم
2: ضروري اعتذر ترى طيب
1: حاول
2: يلا عشانكم

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول
3: 011-40-53. نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.

ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة. وتعد الأسرة النواة الأولى للمجتمع، كل ما ساد فيها المحبة والتفاهم انعكس على استقرار أفرادها وأيضا سعادتهم. من العلاقات الأسرية اللي تحظى باهتمام كبير علاقة زوجة الابن

0: بأم الزوج. هذه العلاقة تجمع بين شخصين يشتركون في محبة شخص واحد ويحرصون على راحته ويحرصون على سعادته، وبين المودة والاحترام وبين اختلاف الطبائع وأيضا اختلاف وجهات النظر تظهر الحاجة إلى بناء جسور من التفاهم والتقدير المتبادل بعيد عن الأحكام المسبقة أو حتى المقارنات اللي ممكن إنها تؤثر في صفاء هذه العلاقة. اليوم نبي نتكلم عن هذه العلاقة وكيف ممكن إنه نعززها بما يحقق الانسجام الأسري، وأيضا يسعدنا أننا نرحب بالأستاذ خالد بن محمد العبري، مدرب معتمد في المجال الاجتماعي وأخصائي اجتماعي ومستشار تربوي وأسري، ونقول يسعدنا صباحك.
1: يا هلا والله، صباح النور. أهلا السادة بدرية، أهلا، وأنا سعيد صراحة بالمشاركة في صباح المملكة الجميل.
0: يا هلا بك والله.
1: الله
0: اليوم يعني علاقة زوجة الابن وأم الزوجة توصف أحيانا بأنها أكثر العلاقات الأسرية حساسية، تجمع صحيح. بين الحب بين الاهتمام الحرص، كلهم يشتركون في محبة شخص واحد عزيز عليهم.
1: صحيح.
0: اليوم نبي نبدأ هذا السؤال، ليش تعد علاقة زوجة الابن وأم الزوج من أكثر العلاقات اللي يكثر فيها الحديث اجتماعيا، وهل الصورة النمطية المنتشرة عنها واقعية فعلا؟
1: يا سلام، صراحة هذا يعني هذا من أهم الأسئلة للمفهوم يعني تنطرح ونناقشها في في في في مثل هذه الموضوعات، لأنه بصراحة يعتبر تحدي في علاقة يعني وآية من آيات الله نعيشها اللي هي الزواج، هي صراحة من التحديات اللي تبين ونلاحظها كثير زي ما تفضلتم، اللي هو الحساسية يعني ما بين أم الزوج وزوجته، غالبا يعني تكون العلاقة يعني شائكة أو أو أو أو أو, أو يعتريها يعني نوع من الضعف، وهذه سبحان الله ترى من طبيعة يعني من طبيعة العلاقة، يعني الأم هي الإنسان العظيمة اللي التي أخرجت هذا الابن وربته ويعني وبذلت كل ما تستطيع من أجل تهيئته للعالم، وفي لحظة يعني تشعر بأنه يعني إن صح التعبير يعني انفلت منه. طبعا وهذا يختلف، ترى ليس كل الأمهات ينتبهون لهذه النقطة الحساسة، يعني يوجد عند البعض من الأمهات اللي يمكن يعني تدخل يعني فكرة أنه يعني هذا ابني طوال يعني هالسنوات وفي لحظة يعني يشاركني فيه أحد الآن، فلذلك يعني من من من من هذه الأفكار تنشأ يعني خلينا نقول ما نقول مشكلة، ينشأ هذا التحدي في كيف إن الزوج يعني يستطيع إنه يوفق يعني ما بين أمه اللي هي الغالية وهي اللي يعني على قولتنا يعني هي سبب وجوده، وبين زوجته أيضا الغالية اللي إن شاء الله تعالى بتكمل رحلة نجاحه، لأن هم الحمد لله ننظر للحياة السادة بدرية بأنه يعني النجاح فيها متكامل، يعني الأم قامت بدورها في أوقات كثيرة ورائعة وهيئت هذا الابن الرائع للمجتمع، فبالتالي بتسلمه إلى إنسانة أخرى أيضا رائعة ستقوم بدورها إن شاء الله تعالى في بناء هذا المجتمع. هي لبنات مثل ما أنت أيتها الأم بنفس الطريقة تزوجتي وبنفس الطريقة طلعتي من أهلك ومن أمك وعشتي مع زوج، كذلك التجربة تتكرر مع ابنك وهي أجيال يعني تتوارث يعني هذا النمط اللي المفروض يكون رائع ما بين الجميع.
0: بس تحس أستاذ خالد يعني في كثير من الأمهات عندها ممكن عدد كبير من الأولاد وتعودت يمكن على أنه يصير فيه زوجات وتجي تعودت على وجود الزوجات في أنها تأخذ الإبن، لكن في كثير يصير مثلا ابنها الوحيد أو ما عندها هالولدين اثنين، واحد مسافر واحد باقي عندها.
1: صحيح.
0: فتحس أنه أنا اللي كبرته، يعني لما تجي تسمع الشكوى تقول لك أنا اللي كبرته وتعبت عليه وعارفة وقفت معاه في ألم ووقفت معاه، تجي تأخذه ذي بارد مبرد، والثانية والزوجة تقول خلاص أنت كبرتيه وش تبين، خلاص خلي الباقي له وعياله، خليه يسوي أسرة جديدة، يعني خلاص ماسكته إلى متى يعني. فهذه تحس أنه أغلبية شكواهم أنه كل واحدة عندها وجهة نظر.
1: صحيح.
0: لكن تحسها نابعة من عدم الوعي، هذا واحد، واثنين من الزوج نفسه. يعني وهذا يقودنا إلى السؤال التالي، في بداية الزواج إيش الخطوات اللي لابد أن الواحد يوعى لها وتساعده أنه يبني علاقة صحية ومتوازنة بين أم الزوج وزوجة الابن؟ هل تبتدي من عند الزوج نفسه لو يبدأ يبني هذه العلاقة؟
1: بصراحة الزوج هو المسؤول الأول لضبط يعني هذا المشروع، بمعنى انه بيده انه يعني يبين يعني لأمه انها هي الكل في الكل، وانها هي التي يعني لها المكانة، وانه انت يا امي ترى يعني ما لنا يعني غنى عنك. ويبدأ ايضا يفهم زوجته يعني لهذه النقطة، أنه يعني ترى نبغى ننتبه أننا نحاول قدر المستطاع أننا في حضور الوالدة، أو نحاول قدر المستطاع ما نبين حتى للوالدة أنه حنا يعني شغلنا عنك. أو وهذه زي ما تفضلتي ترى تبين دائما في الأسر اللي عدد أفرادها قليل. يعني زي ما تفضلتي ترى يمكن الأم اللي أنه يعني هذا الولد هو وحيدها، ترى يكون التحدي هنا أقوى، أو يكون عندها ولدين مثلا، غير مثلا الأسر اللي فيها أعداد كبيرة من الأبناء، يمكن ما تبين هذه كثير. لكن لما يكون فعلا الأم ما عندها إلا هذا الولد، أو مثلا زي ما تفضلتي ولدين، هنا بصراحة يعني وعي الأم يساعد، وكذلك وعي الزوجة يساعد، وكذلك أيضا وعي الزوج يساعد. هي شراكة ترى، على فكرة هي شراكة ترى، كلهم شركاء في إنجاح هذا المشروع. الأم طبعا يعني غالبا ترى الأمهات يعني ما راح يعني يتدخلون في حياة يعني أبنائهم بالشيء اللي يضرهم، لكن ترى أحيانا بعض التصرفات تكون غير واعية، وهذه ترى يعني نلاحظها حنا ترى دائما. يعني بعض الأمهات أصلا يمكن تكون يعني مثلا مرت بتجارب مثلا قاسية، أو مرت مثلا بتربية فيها إشاءات أو ما شابه ذلك، فترتب هذا يعني على وجود عقد بينت في حياتها المستقبلية، فتبدأ تسقط غالبا بدون وعي ترى. ما في أم يعني تتمنى الضرر لأبنائها، لكن أحيانا ترى بدون وعي تسقط الأم بعض معاناتها على أبنائها. من ضمنها، وهذه اللي حنا نلمسها وتجينا استشارات كثير في هذا الموضوع، هذه الحاجاتيات اللي تصير يعني بين الأم وبين الزوجة هنا يعني. ولكن الجميل في الأمر إنه هذا الشيء سهل جدا حله زي ما تفضلتي، يعني قبل الزواج حاول يبين الابن لأمه يعني هذه المفاهيم، يبدأ وعيها. طبعا ما يوعيها وهو يعني يشعرها بأنه أفضل منها، لا، هذه نقطة مهمة أيضا يغفل عنها بعض الأبناء، لا، هذه معلمتك الأولى، هذه أمك الغالية، لكن تستطيع أنك تمرر بعض المعلومات بطريقة تشوفها مناسبة. يعني مثلا إذا بتكلمها بشكل مباشر، إذا بترسل لها مثلا مقطع فيديو مثلا يوعي في هذا الجانب، بحيث أنه يعني تكون مطلعة. والأهم من هذا أيضا أنه يكون في إجراءات عملية يقوم فيها الإبن، أنه لا يظهر يعني مثلا، خاصة في السنوات الأولى من الزواج. إحنا دائما نقول السنة الأولى من الزواج هي السنة اللي يعني يبرز فيها التحدي بشكل كبير. يعني الزوج في تحدي في كيف ينسجم مع هذه الزوجة، وأيضا يعيش تحدي آخر في كيف يولف ما بين أمه وما بين زوجته.
0: يعني أنت ذكرت الحقيقة نقطة مهمة لابد أن نتوقف عندها، اللي هي تمرير المعلومات. يعني أنا لو بقول مثلا أنا أمرر معلومات لشخص في نفس عمري في نفس جيلي، فتختلف تقبله للمعلومات لو أمررها لشخص أكبر مني في العمر.
1: صحيح.
0: فاختلاف طريقة التفكير بين جيلين يعني ممكن من هنا تطلع الخلافات، وبرضه اختلاف العادات، عادات الزوجة، البيئة اللي هي جاية منها مع عادات أم الزوج، يعني هنا ممكن يصير في اصطدام ويصير في خلاف. كيف ممكن أن نتعامل مع هذه الاختلافات بشكل إيجابي؟ يعني المهمة مهمة مين، الزوجة أو الزوج أو أم الزوج؟
1: والله كلهم صراحة، هم كلهم طبعا. حنا ودنا يعني من الأشياء المهمة اللي المفروض، وهذه ولله الحمد الحين صايرة موجودة، اللي هي تهيئة المقبلين على الزواج. يعني ولله الحمد في مملكتنا الغالية يعني كثير من الدورات تعقد وكثير من ورش العمل تعقد من أجل تعزيز الوعي في هذا الجانب. يعني الدورات لو تلاحظين ولله الحمد الآن موجودة ومنتشرة في تهيئة المقبلين عن الزواج قبل الزواج. يعني ترى على فكرة هذه خطوة استباقية جميلة رائعة. يعني لو ينتبهون الشباب وينتبهون البنات لأهمية هذه الدورات الاستباقية كان ما وقعوا في الحرج بعد ما يتزوجون. يعني الدورات غالبا هذه تحتوي على توعية الزوج في أشياء مهمة ومنعطفات قد تمر عليه في حياته الزوجية. يبدأ المدرب ويبدأ المستشار ويبدأ الأخصائي بأنه يفككها قبل وقوعها. يعني ترى على فكرة يعني حتى لو حصلت المشكلة بعد الزواج ولله الحمد ما في مشكلة ما لها حل، لكن الأجمل من هذا أن يكون في خطوات استباقية حتى ما تقع هذه المشكلة، في مثل حضور هذه الدورات، سواء كان حضور يعني دورات حضوري أو حتى أونلاين. في دورات كثيرة موجودة حتى في, في, في, في مواقع التواصل من باب أنها تبين للزوج والزوجة كيف أنتم تبغون تتعاملون في حياتكم الجديدة. فعلا صدقتي أنت قلتي كلمة رائعة يا أستاذة بدرية، أن الزوج جاي من بيئة والزوجة جاية من بيئة مختلفة تماما، فبالتالي يعني يحتاجون أصلا أنهم يكونون واعين في حكاية الاختلاف الوارد في بداية الزواج، وأننا ما نرفضه وأننا نتقبله وأننا نحاول نقرب وجهات النظر بما فيها هذه الشريكة العظيمة. هذه ترى على فكرة الأم الزوج أو حتى أم الزوجة، ترى هؤلاء شركاء رائعين في في في في إنجاح هذا المشروع، لا يمكن أن نتخلى عنهم. فتوعية يعني الأم مثلا، وفي نقطة مهمة قلتيها قبل شوي، أنه حتى الزوج ينبغي أن يكون فطن في كيف يوعي أمه. يعني هذه أمك، يعني لا ينبغي أن تشعر في لحظة من اللحظات أنه أنت قاعد تملي عليها أو تعلمها، لا، هذه إنسانة عظيمة، هذه إنسانة يعني حملة السنين وحملة التجارب وحملة الخبرات. لا تحاول،
0: لا حقها.
1: أيوة يعني ترى هم ما شاء الله عليهم رائعين، بس يمكن ترى يكون جيلهم مختلف عن جيلنا، وطريقة تربيتهم مختلفة عن طريقة تربيتنا، وحتى مستوى تعليمهم يمكن يكون مختلف عن مستوى تعليمنا، لكن هذا لا يقلل من قيمتهم وأنهم يمتلكون الخبرة ويمتلكون التجربة. فلذلك حنا نحاول، يعني يما وش رايك، إيش الأفكار اللي أنت تبغين تقولينها لي؟ أنا صراحة الآن أنت عارفة نبغى ندخل في حياة جديدة، تبي تشاركنا حياتنا هذه الإنسان الرائعة، وأنت أيضا كنت شريكة في الموافقة في اختيار هذه الإنسانة، إيش الأفكار اللي أنت وفي نقطة ترى مهمة جدا، يعني لو ينتبه لها الزوج والزوجة، وهي ترى من المهارات الذكية احنا نسميها، وهو من الذكاء ترى العاطفي انه انت حاولوا انكم لا تظهرون لامك، يعني لا يعني انت ايها الزوج في حضره امك لا تحاول يعني تظهر اهتمامك بزوجتك اكثر،
0: لا تثير غيرتها، لا تثير غيرتها.
1: ايوه ترى هذا لا يقلل من قيمه الزوجه، هذا بالعكس، وتقدرون تتفقون انتم هذه مملكتكم الخاصه، يا فلانه يا زوجتي الغاليه ترى انا لما نكون بحضره خواتي لما نكون بحضره امي لما نكون كذا ترى يمكن ما اظهر لك بعض يعني مما اكنه لك، ترى أنت حبيبتي وأنت غالية عندي وكذا، لكن لا تفهميني غلط، تعرفين لكل مقام مقال. صحيح. أنا يمكن ترى في حضرة أمي في حضرة أبوي في حضرة خواتي في حضرة كذا يمكن ترى أكون يعني رسمي أكثر، مش لأنه قيمتك مش كبيرة عندي، لا، لأني أعرف أبغى هذا بيساعدنا على أني ما أخسرك ولا أخسرهم، وهذا يقود المشروع الزواج إلى مناطق رائعة.
0: الله
1: بعدين
0: يا سلام. هو أغلب الشيء يعني الزوجة هي اللي تطلب من زوجها عند أهلك لا تظهر لي الاهتمام، أنه عادي تظهره،
1: هذا ذكاء اجتماعي على فكرة، هذا ذكاء عاطفي
0: مقبول أنه يظهر،
1: وأحيانا ترى يتعلم في بعض الناس سادة بدرية، ولو قطعت حديثك يعني ما شاء الله جاي كذا من الله ذكي اجتماعيا، لكن طيب إذا حسيت أنه أنت يعني تفتقد لهذه المهارات تعلمها تدرسها.
0: صحيح، لا مانع من الاستشارات الأسرية، وأنه الطرفين يروحون يحضرون ويجلسون مع استشاري ويعلمهم أفضل الطرق حتى لو هو يقدر يعني على الوالدة أنه يجيبها ويشرح لها أنه في فرق بين الأجيال وبين الزواج.
1: نعم.
0: في جيل
1: نعم.
0: الزواج
1: صحيح.
0: الآن إيه؟ ما فيها شيء، يتعلم في النهاية الواحد ويطور من نفسه.
1: بالعكس ترى تصدقين هذا السنة بدرية ما هو ما هو ما هو ترف، هي ضرورة.
0: صحيح.
1: يعني التعلم والتطوير، وان الانسان احنا دائما لما يجون يستشيروننا يعني بعض الشباب او بعض البنات قبل الزواج كنا ننبههم دائما على انه لازم تتعرفون على اماكن الضعف فيكم، ترى ما هو عيب انه يكون انسان ضعيف في في, في جانب معين، بعدين يطوره قبل لا يدخل لهذا المشروع العظيم، لانه متى ينكشف الانسان السادة بدرية؟ ينكشف الانسان لما يظهر

0: احنا الحقيقة استمتعنا بهذا اللقاء أستاذ خالد محمد العبري، مدرب معتمد في المجال الاجتماعي وأخصائي اجتماعي ومستشار تربوي وأسري. كل الشكر لك على هذه الإضاءات الرائعة. شكرا لك أيضا على قبول دعوة برنامج صباحي.
1: حاضر لكم دائما أستاذ بدرية، وأنت كذلك ما شاء الله عليك المحاور ونقاشك يدل على أنك إنسانة رائعة أستاذ بدرية.
0: الله يحفظك يا رب.
1: شكرا لكم إذاعة الرياض، شكرا لصباح المملكة.
0: حياك الله، هلا بك.
1: الله يحفظك، مع السلامة.
0: فإذا مستمعينا الكرام، العلاقات الأسرية الناجحة لا تبنى على المثالية بل على الوعي والاحترام وحسن النية. وقفة قصيرة وراجع لكم.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
4: مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: اهلا وسهلا بكم مجددا اصدقائي في برنامج صباح المملكه. في هذه الوقفه بنتكلم عن جده وما ادراك ما جده. حين يلامس البحر تفاصيل جده تتسع المدينه نحو الافق وتتحول واجهتها الساحليه لمشهد نابض بالحياه. شواطئ تتعاقب على امتداد الساحل ووجهات بحريه تجمع بين هدوء الاستجمام وحيويه الترفيه لتمنح سكان وزوار تجربة تتجدد مع كل إطلالة على البحر الأحمر. وتعزز 13 شاطئا ووجهة بحرية في مدينة جدة خيارات السكان والزوار للاستمتاع بجمال البحر والأنشطة الساحلية. وللحديث معنا المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة الأستاذ محمد البكمي. حياك الله وبياك أستاذ محمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير عليكم جميعا.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والله يصبحك بالرضا والنعيم. بداية أستاذ محمد، حياك الله وبياك في برنامج صباح المملكة.
1: الله يبقيك طول عمرك.
0: طول عمرك إن شاء الله. أستاذ محمد، ودنا نبدأ ب خلينا نقول وش أو ما أبرز شواطئ جدة وأماكنها، وأيضا وش اللي يميز كل شاطئ عن الثاني؟
1: مثل ما نعرف مدينة جدة تعتبر من أهم الوجهات السياحية في المملكة وفي المنطقة، وفيها ميزة عن عدد من المناطق السياحية بالشواطئ اللي تمارس فيها العديد من الأنشطة والمسابقات الرياضية. في مدينة جدة قامت الأمانة بتهيئة عدد من الشواطئ والمرافق العامة والواجهات البحرية لتعزيز السياحة البحرية في مدينة جدة وممارسة الزوار والسكان لهذه الرياضات البحرية. الحقيقة الأمانة نفذت حتى الآن أكثر من 13 شاطئ في موزع على نطاق مدينة جدة، راعت فيها جميع احتياجات السكان والزوار سواء في منطقة أبحر الشمالية أو في خور كوكيان أو في جنوب المدينة أو في وسطها. جميع هذه الواجهات البحرية تضم شواطئ يمكن فيها ممارسة الرياضة والاستمتاع الأسرة بالأنشطة والمرافق العامة.
0: ممتاز ممتاز. طيب ماذا عن أبرز الإجراءات اللي اتخذتها الأمانة أستاذ محمد لرفع مستوى السلامة في الشواطئ، يعني خصوصا بحكم الآن الصيف والأجواء البحرية والسباحة والرياضات وما إلى ذلك؟
1: صحيح، السلامة أولا طبعا. وأمانة محافظة جدا أنشأت وكالة للرقابة على السواحل لتعزيز السلامة. هذه الوكالة تعنى بتأهيل الشباب السعوديين وشابات سعوديات، تم تأهيلهم وتدريبهم بالتعاون مع الاتحاد السعودي للسلامة والإنقاذ. أحضر على دورات ومؤهلين لمراقبة هذه الشواطئ، يلفون على هذه الشواطئ لرفع نسبة السلامة في شواطئ مدينة جدة. والحمد لله يعني سجلت المملكة أرقام جدا ممتازة على مستوى العالم في رفع نسبة السلامة المائية.
0: ما شاء الله تبارك الله. طيب أستاذ محمد، هل توجد مواقع بحرية جديدة تخطط يعني أمانة جدة لتطويرها أو افتتاحها خلال الفترة المقبلة؟
1: نعم بالتأكيد، هناك مجموعة من الشواطئ يجري الآن تهيئتها في أبحر الشمالية وإن شاء الله سيتم افتتاحها قريبا، مراعاة فيها السلامة وتوفير أنشطة مختلفة لجميع أفراد الأسرة، وإن شاء الله سيتم افتتاحها أيضا قريبا وتكون إضافة جديدة للشواطئ في مدينة جدة.
0: طيب لو أردنا الحديث أستاذ محمد عن حجم الفرص الاستثمارية اللي توفرها الواجهات البحرية في جدة للقطاع الخاص.
1: الحقيقة القطاع الخاص هو شريك أصيل في مع الأمانة في تطوير هذه المرافق العامة. هناك بعض المرافق تم يعني طرح فرص استثمارية سواء من خدمات أو مرافق يعني تساهم في تعزيز السياحة البحرية، وهناك أيضا مواقع أخرى تم طرحها للاستثمار المؤقت لرجال الأعمال والشركات السياحية. يعني الفرصتين متوفرة سواء بالاستثمار المؤقت لأحد الشواطئ أو استثمار المرافق في الواجهات البحرية، من مطاعم، من مقاهي، من مرافق عامة. والقطاع الخاص طبعا أكيد شريك لنا في التنمية وتطوير هذه الخدمات.
0: جميل جدا. قبل أن نختم أستاذ محمد، أود من كلمة أخيرة نختم في هذا اللقاء.
1: أشكركم على الاستضافة، وأحب أوجه شكري أيضا لسكان وزوار مدينة جدة على تعاونهم مع الزملاء في الميدان، سواء في الرقابة البحرية أو في غرف التحكم اللي تعمل على مدار الساعة لخدمتهم، وإن شاء الله يستمر هذا التعاون لرفع مستوى السلامة وجذب عدد من السياح لمدينة جدة للاستمتاع بالأجواء البحرية.
0: شكراً. جميل جدا، كل شكر لك أستاذ محمد البقيمي المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة، شكرا لإثراك لنا بهذا الشأن، وأيضا شكرا لقبولك دعوة البرنامج وتواجدك معنا.
1: شكرا لكم،
0: في أمان الله.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه صباحات الجميلة. وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني وانطلاقا من دورها في تعزيز متطلبات السلامة العامة والوقاية من المخاطر ورفع مستوى امتثال الجهات للاشتراطات التنظيمية، أهمية اشتراط الحصول على المنتج التأميني والمتمثل في التأمين التعاوني تجاه الغير المعتمد عند إصدار أو تجديد التراخيص للأنشطة ذات الأخطار المرتفعة أو المكتظة بالجمهور، واللي تشمل في المرحلة الأولى مخازن المواد الكيميائية وأنشطة تخزين الزيوت المستعملة وأنشطة تخزين النفايات الطبية الخطرة وأنشطة البيع بالجملة للخشب بجميع أنواعه والمخازن العامة اللي تضم مجموعة متنوعة من السلع ومخازن إطارات السيارات وصناعة الدهانات وصناعة المنظفات الصناعية، وذلك وفق الأنظمة والإجراءات ذات العلاقة باعتبارها أحد المتطلبات الأساسية لاستكمال إجراءات الترخيص.
1: ويأتي هذا الاشتراط بهدف ضمان جاهزية المنشآت للوفاء بالمتطلبات النظامية المعتمدة، إضافة إلى حفظ حقوق الأفراد والمنشآت والمتعاملين معها وتقليل الأعباء المالية التي قد تنشأ عن الحوادث.
0: كما أكدت المديرية العامة للدفاع المدني أهمية التزام المنشآت والأنشطة المشمولة بالمرحلة الأولى باستيفاء متطلبات الحصول على المنتج التأميني والتعاوني تجاه الغير قبل التقدم بطلب إصدار أو تجديد الترخيص، بما يعزز التكامل بين الجوانب الوقائية والتنظيمية والتأمينية. وطبعا بهذا الخبر، يعني هذا التوجيه ضمن الجهود اللي أكيد ترمي إلى بناء بيئة أعمال أكثر أمان واستدامة من خلال تعزيز التكامل بين متطلبات السلامة الوقائية والأنظمة التنظيمية والحلول أيضا التأمينية. وجود تغطية تأمينية مناسبة، هذا الشيء مو بس يسهم في حماية المنشآت والمتعاملين معها، أيضا يساعد على الحد من الآثار المالية للحوادث غير المتوقعة، وأيضا ضمان سرعة التعامل معها وفق الأطر النظامية المعتمدة.
1: يا سلام،
0: أي. يا سلام. كل واحد
1: يضمن حقه،
0: يضمن حقه،
1: يضمن عمره، سلامة، حفظ للناس، حفظ النفس، حفظ الأمور. ناهيك عن برضو إصدار مثل هذه التأمينات أصلا أو مثل منها نوع من هذا التأمين، أعرف أنه بتمر بكثير من مراحل التشيك اب، الفحص الكامل، الدوري للمكان، المنطقة، تتأكد من السلامة أولا ثم صدور هذا الترخيص، ومن ثم ضمان النفس أولا ثم ضمان المال أو مثلا هذه المنشأة من ناحية المالية. فاصل غنائي قصير وراجعي لكم مستمعينا، خلوكم

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: ها وش رايك، وين بنروح الليلة؟
2: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
1: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
2: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
1: وش ذا اللي يشتغل؟
2: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
3: على جوك خذ الفرحة،
4: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك،
1: على جوك.
2: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
1: على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: حياكم الله من جديد أصدقائي في برنامج صباح المملكة. في هذه الوقفة في فقرة أنا ومهنتي بنتكلم عن عالم البحر, أو خلينا نتكلم عن البحر. يعني طبعا البحر عالم واسع لا يعرف أسراره إلا من عاش تفاصيله واقترب من موجة يوم بعد يوم. طيب, في المنطقة الشرقية برزت أسماء ارتبطت بهذه المهنة العريقة, ومن بينها ضيفنا اليوم الصياد حسين بن عبد الله الجراد المعروف بأبو علي الشنب, واللي اشتهر بلقب ملك القصيص إن صح تعبيري, أتوقع لما يمتلكه من خبرة طويلة ومعرفة دقيقة بالبحر ومسالك ما شاء الله تبارك الله. فخلونا نرحب فيه لنتعرف أكثر على رحلته مع الصيد وأسرار هذه المهنة اللي تورثتها الأجيال. فحياك الله وبياك صياد حسين بن عبد الله الجراد, حياك الله وبياك.
1: حياك يا غالي, حياك.
0: اهلا وسهلا, حياك الله. شلونك استاذ حسين؟ ان شاء الله طيب.
1: طيب, يسعد لي صباحك حبيبي.
0: وصباحك ان شاء الله بكل خير. بدايه انا ابو علي, كيف كانت البدايه مع هذه المهنه الصيد, ومتى اكتشفت شغفك بالبحر يعني وهالاجواء بشكل عام؟
1: حبيبي, البحر هذا مشكله لا يخش في عروقك. بس
0: يا ساتر يا ساتر يا ساتر
1: والله اللي يتعلق فيه ما يفكه والله.
0: يعني لهالدرجة يا أبو علي؟
1: اي والله, هذا خلاص إدمان
0: ما شاء الله. يعني ما شاء الله تقول إدمان وتقول إنه فترة. يعني كم سنة لك أبو علي بهالمهنة؟
1: والله أنا صار لي حين يعني 50 فوق 50 سنة.
0: بسم الله ما شاء الله, يعطيك طول العمر والصحة والعافية أبو علي.
1: الله يعافيك يسلمك.
0: إيه طيب, البداية كانت بالمصادفة ولا في أحد رغبك بالموضوع ولا كانت ولا شلون؟
1: والله البداية غالي, كنت أروح مع الوالد الله يرحمه وأنا عمري 12 سنة.
0: ما يرحمك في الله.
1: اي والله, يروح على الاسياف هنا صوب العجير وما العجير هنا صوب الحسا. فتعلق المويه في داخل جسمك خلاص ما تقدر تفكر, لان هذا البحر في ماده يسمونها ماده اليود. هذه تخش على الرئتين.
0: سبحان الله.
1: اي والله, يعني هذه انت لما تسال دكتور يقول لك فعلا هذه ماده اسمها ماده اليود. يعني يخش على جسمك خلاص
0: تدمن.
1: اوه
0: يا ساتر يا ساتر. يعني ما تنصحني؟
1: انصحك تروح.
0: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. طيب, يعني ما شاء الله 50 سنة علاقتك بالبحر, اكيد من ضمن هالفترة يعني كصيد وروح وجية وعلى قولتهم حداق وما الى ذلك. طيب كيف يبدا, ودنا نسالك ابو علي صراحه, كيف يبدا يوم الصياد عاده؟ يعني وش ابرز يعني ابرز الاستعدادات اللي ممكن تسبق رحله الصيد؟ شلون يستعد؟ هل يقوم بدري؟ هل يجهز من الليل؟ هل يجهز اليوم اللي قبله؟
1: لازم هذه يبغى لها قبل لا تخش بيوم تجهز.
0: حلو, وش نوع
1: التجهيز؟ البنزين والطعم والثلج وأدوات السلامة, لأن هذا مطلوب أدوات السلامة من ساحل الحدود.
0: يا سلام يا سلام,
1: اللي تشيك الطفايات والسباحات والصيدلية, ويعني سافة. ولي
0: متى القوم الصبح؟ متى
1: الصباح لازم أنت تطلع بدري؟
0: يعني ها كم تقريبا الوقت؟
1: يعني الوقت أنت على حسب الوقت. أنت لما تقول تقعد 4-5 ساعات في البحر, تقعد 24 ساعة ما تدري عن نفسك.
0: لا إله إلا الله.
1: اي والله.
0: طيب وش افضل وقت الواحد يدخل فيه البحر الصباح ناوي الصيد؟
1: الوقت يكون من الفجر.
0: اي,
1: تطلع طول الصباح بالليل, هذا يكون وقت بارد يعني من تاريخ 10 ورايح. لكن الحين يا غالي الوقت حار.
0: اي,
1: يعني الحين لا دخلت الصباح حراره موت, يبغى لك مويه ويبغى لك حتى السمك ما ياكل.
0: لا اله الا الله.
1: اي والله, ما يفتح بوزه من حراره
0: المويه. ما له خلق الصيف. الكل برطم بالصيف حتى السمك والله. طيب والله. طيب استاذ حسين, يعني يوم تقول لي فعلا انه ما يفتح
1: السمك,
0: ما يفتح فمه السمك ولا ياكل ولا, هل هذا فعلا بسبب ارتفاع درجه الحراره؟
1: صحيح صحيح.
0: سبحان الله.
1: اي والله, انا امس دخلت البحر من الصباح, طلعت المغرب الساعة 6, يمكن صيدي 5-6-7 بس.
0: سبحان الله سبحان. طيب
1: انت ما تشوف يا غالي, تحديثك بالورد, ما تشوف السمك الحين هالأيام غالي؟
0: أوه, بسبب هالندرة.
1: أيوة,
0: الله أكبر.
1: والحين الموسم هذا موسم ربيان,
0: عشان كذا
1: الحين موسم جرف ربيان.
0: سبحان الله سبحان الله. والله اللي صدق يعني ما أوتينا من العلم إلا قليل. الواحد دائما يعني سبحان الله عالم البحار والصيد هذا ثري عالم أكثر يعني تعقيد وفي تفاصيل كثيرة وفي ما يعلم به إلا أهله على قولتهم.
1: إيه طبعا طبعا.
0: طيب محتاج. طيب أبو علي يعني الإنتاج أكثر في الصيد يزيد فترة الشتاء مع اعتدال الأجواء ولا في طيب في الشتاء شلون إذا الشتاء شديد البرودة؟
1: الشتاء وهو الشتاء هو الحليو. أولا أنت ترتاح.
0: حلو.
1: نفسية مرتاحة.
0: أكيد.
1: أنت في نفسك لكن السمك يأكل.
0: يا سلام حتى السمك يستانس في الشتاء.
1: ما يحتاج جوعان. انت ايام الشتاء انت ايام الشتاء تحب تاكل.
0: عز الله.
1: انت حين ايام الصيف لا دخلت البحر تبغى بس مويه تناكر تشرب.
0: الله اكبر.
1: والاكل مالك ناس فيه.
0: سبحان الله سبحان الله.
1: السمك كذا الحين ايام الشتاء يبغى ياكل.
0: والله هذه سبحان الله يعني فعلا طلع موضوع الشتاء والصيف يأثر على كل المخلوقات الحية سبحان الله.
1: صحيح.
0: من ناحية الأكل من ناحية الشرب من ناحية سبحان الله سبحان الله. طيب أبو علي ما أدري اشتهرت بين الناس بلقب ما أدري أنا قلته صح ولا ملك القصيص ولا القصيص ولا
1: ملك القصيص. هذا القصيص له سالفة يا غالي.
0: أي أسلم.
1: القصيص هذه في الحفارة تجي تحفر وتطلع الرمل برا حق الأراضي.
0: أيوة.
1: تدفن انت وش يدفن هالبحور وهالدنيا هذه الحفارة.
0: ما شاء الله.
1: فالحفارة دي تحفر وتطلع الرمل برا فتطلع من منطقة الى منطقة.
0: ما شاء الله تبارك.
1: فالمنطقة اللي تطلع منها هذه يصير حفر عميق 10 متر 15 متر 14 متر فتروح من منطقة الى منطقة فهذه يصير يسمونها قص.
0: اي القص معروف. عز الله.
1: فبعدين السمك يجي يتواطن هنا ويبيض ويتجمع هنا
0: سبحان
1: الله. يسمونها قص.
0: اي القص معروف. القص اللي هو زي السفح اللي هو انتهاء اليابسة كذا في حفرة كذا فجأة
1: حفرة ويطلع يابسة يسمونها قص.
0: بالضبط. طيب ليه سموك ملك القصيص ابو علي؟
1: سمونه ملك القصيص لان يا طويل العمر مو انا اللي سميت نفسي هم يسموني البحارة.
0: طيب ليش
1: صارت في مسابقات وما مسابقات واخذ عليهم الاول كذا
0: ما يعني شاء الله ما شاء الله متفرد ابو علي ما شاء الله. طيب ابو علي ايش نوع المسابقات اللي شاركت فيها يعني ايش المسابقات اللي يسوونها البحارين والصيادين والمهتمين بالبحر وعالم الصيد وكذا؟
1: ايوه يا غالي المسابقات هم كتشجيع للشباب الحين.
0: حلو.
1: يعني زي ما تقول يقول لك يلا كم طراد في مسابقة اليوم في جوائز.
0: يا سلام.
1: يكتبون يعني في 20 30 40 طراد مثلا كذا يعطونهم وقت. الوقت هذا تخش من هنا وفي لجنة في الفرضة.
0: حلو.
1: بالميزان مثلا يطلعون ويجون الوقت المحدد ويشوفون اللي صيده أكثر بالوزن.
0: حلو. كصيد أكثر مو كأكبر حجم يعني مثلا سمك.
1: لا في أكبر حجم بعدين.
0: إيه.
1: في هذيك لها وقت وهذه لها وقت.
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: ايوه.
0: إيه
1: انا من مره انا ما اقطع حديثك المسورد في مره انا قالوا مسابقه تشجيع 2000 ريال.
0: حلو.
1: فزت عليهم وقلت له المدير الجروب انا ما ابغى فلوس خذ لك خروفين طال عمرك اذبحهم وعاشهم الشباب.
0: يا سلام ما شاء الله يكثر خيرك ويجود عليك.
1: الله يسلمك ان شاء الله.
0: والله يا ابو علي. طيب ابو علي ذكرت قبل شوي نقطه مهمه اليوم.
1: أيوة.
0: انه الصيد بالوزن بكثره الصيد وصيد بالحجم بكبر السمكه نفسها.
1: نعم.
0: هذا قلت موسم وهذا له وقته وهذا له وقته شلون؟
1: ايوه ايام الشتاء يكثر الكنعد ويكثر الجد ويكثر السمك الكبار.
0: حلو.
1: فهذا يروحون بعيد شوي يسمونه لفاح يعني الطراد يمشي 10 5 وفي هنا معالق وبرد وهذا ويجي الكنعد يضربه.
0: ما شاء الله.
1: ايوه هذا طبعا وزن كبار. والصيد يختلف هذا تربط الطراد من هنا ومن هنا وتتحدد. يعني بتصيد لك بعض الاحيان 5 كيلو في السمكه 6 كيلو بعض الاحيان يضرب عليك هامور في 7 8 صبيطي كذا يعني.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: هذا لصيد وهذا لصيد.
0: ما شاء الله تبارك الله. طيب جد والله معلومة طيبة. طيب أبو علي يعني مهنة الصيد والبحار والروح والجية ما تأخذ وقتك عن أهلك؟
1: إلا معروف بس خلاص تعودوا علينا.
0: أيوه هذا اللي أنا ودي أسأله. يعني الآن يقول واحد والله أنا يقول عندي اهتمام بالبحار والدنيا وشلون، ما تسبب لهم مشاكل ولا لازم يتأقلمون خلاص عاد شكوى؟
1: لا لا لا، إحنا القديمين هذا لها أزواج بدلين كانوا أبهاتهم بحارة.
0: أي أوه هي متوارثة.
1: إيه
0: يعني فضل
1: يعني
0: أنكم
1: تعودون علينا. أما حين تأخذ لك بنت الحين لا ما ترضى، زفر وأف وخياس و...
0: لا إله إلا الله سبحان الله. طيب أبو علي، طيب وش التغييرات اللي تشوفها اللي تغيرت الآن؟ يعني بحكم أنك ما شاء الله تبارك الله من الخبيرين في هذا المجال 50 سنة في عالم البحار، طيب وش اللي تغير في مهنة الصيد خلال السنوات الأخيرة مقارنة بالماضي ويا موال يوم كان الصيد حداق ودنيا؟
1: والله يا غالي تغيرت أشياء واجد.
0: يا ساتر شلون؟
1: إيه والله كنت أول تروح على السيف تعبي لك سلاجة.
0: لا إله إلا الله.
1: الحين الدنيا عمرت وراح البحر زحف راح داخل.
0: الله.
1: يعني إيه يعني كان إيه كان في يسمونه جرم، الجرم هذا زي الأشجار.
0: حلو.
1: هذا كان يولد فيه الربيان والسمك وهنا في الجرم وهذا. حين الجرم هذا اندفع راح.
0: أي اند...
1: لأن ما لها السمك.
0: أي لأن ما لها ما لها ما لها شط على قولتهم، لأن كان في البدايات البحر يجي ما يجي فوله.
1: أيوة.
0: فاخرة.
1: فهذا السمك هو لا بيض داخل البحر، القوي يأكل الضعيف.
0: أيوة. سبحان الله.
1: إيه كان أول يتدرى هنا يجي يتربى هنا وبعدين يروح البحر داخل.
0: عز الله.
1: الحين لا، الحين ما في يعني ضعيف البحر ضعف يعني مو كان زي أول.
0: هل تتغير ال ال ال طيب قبل ما ننتقل لسؤال ثاني، وش اللي بعد تغير يعني هذه النقطة مثلا من هذه النقاط، إيش في نقاط ثانية تغيرت أو لو شيء لاحظته أبو علي؟
1: والله يا غالي الحين يعني انت تعرف لو بتعبي الطراد 700-800 ريال وبتروح داخل داخل يعني لو بصيد لك ثلاجة ثلاجتين كم بيجيبون؟
0: اي كم تجيب
1: يعني ما بيسوى عليك انت طلعتك يبغى لها الاف بين اكل وشرب وبنزين وطعم واللي تصيده ما يوفي هذا.
0: الله. يعني اللي تصيده ما طيب في الشتاء ما يعوض عن اللي صرفته؟
1: ما يشوف أقول لك هو يعوض. أنا بقول لك أنت كصاحب طراد زي أنا يعني ما يوفي معي، يوفي معك مثلا اللنج البانوش يسمونه هذا. لو دخل داخل وقعد 6-7 أيام يجي بخير حقه.
0: أي ما شاء الله تبارك الله.
1: حلو. وبعدين هذا ديزل، ديزل ما يصرف زي البنزين.
0: عز الله. وبعدين فعلا طراد يعني يطلع ويروح عفوا البنج اللي ذكرته يروح له يقعد 7 أيام، هذا مؤهل انك تقدر تعيش 7 أيام هناك يعني في
1: لا لا مو على هذا يا غالي، المقصد اني انا مشواري لما اروح داخل وارجع طيب لي 700 ريال بنزين.
0: اي هذه بنزين، هذه صرفيه بالحاله.
1: ايوه
0: والديزل
1: انت هذا رزق يعني ما تقدر تحكم عند حكمة الله، تصيد لك ثلاجة ولا 10 ولا ما تصيد بعض الأحيان.
0: سبحان الله سبحان الله، فعلا هو في الأول نصيبي والله. طيب هل في أيام فعلا أبو علي تيجي أيام ما تصد شيء ترجع كذا خالي الوفاء؟
1: في
0: لا إله إلا الله.
1: أنا أمس داخل ما صدت إلا 5 سمكات.
0: طب وش السبب؟ هل هو بسبب الحرارة قصدك؟
1: حرارة ولا حرارة.
0: ما في أسباب ثانية مثلا؟
1: لا لا لا لا لا حرارة. موسم شوف زي مو عندك هنا موسم الربيع الناس تطلع وتتمشى وامطار هم الحين سمك هنا يغادر يروح داخل غب داخل غزار بعيد عشان ابرد له.
0: اي طيب الحين طيب لما الحين تقول المشوار 800 ريال او 700 ريال مثلا البنزين، طيب ما هو الواحد يمديه يقعد هناك 5-6 أيام ويقعد ويعوض ولا ما يقدر؟
1: لا ما يقدر. النزاه الصياد ممكن.
0: اي
1: النزاه يعطونا 24 ساعة او يحدد يوم اللي يومين بس هذا حد يعني ما يقدر يروح.
0: اوكي
1: هذا بالنسبة للصياد يعني
0: لها رخصة يعني لها رخصة صيد ابو علي؟
1: لا لا ما عندي رخصة صيد انا.
0: طيب ايش يعني ودي عشان نفهم النقطة دي، النزاه ولا هذا ايش الفرق بينهم؟
1: الفرق ايه النزاه شغلته يعني زي ما تقول انا كنت موظف.
0: حلو.
1: وهاو بس بحر.
0: حلو.
1: فأنا أطلع مثلاً نزاه أبغى 5 ساعات 7 ساعات 8 ساعات وأطلع.
0: نزاه من النزهة متنزه يعني؟
1: أيوة.
0: زين زين زين زين زين وصلت الفكرة أبو علي.
1: البحار لا ذاك البحار مهنته يعني يقعد أسبوع عادي عندي يعني.
0: أي زين زين. طيب أبو علي، طيب بعد هالسنوات ما شاء الله تبارك الله، وش خلنا نقول أجمل موقف أو ذكرى ما زالت عالقة في ذاكرة أبو علي؟ حتى لما تقول أبو علي تتذكر يقول لك هاي يابا يذيك، وش الذكرى تخليك تقول الله يذيك الذكرى أو الموقف؟
1: والله في مواقف وفي ذكريات،
0: أكيد البحر عاد يقول كله ذكريات ومواقف.
1: والله في ذكريات وراحت، وأكثر إلا معايا أكثرهم نصهم توفوا الله يرحمهم.
0: الله يرحمهم.
1: كانت في ذكريات حلوة وفي مواقف تحصل. يعني بالنسبة لل مرة، والله ما نقدر نقول لك شيء لكن السوالف يجيب سوالف. أنا مرة ماشي في الليل،
0: اي اسلم،
1: أسمع صراخ وقت يا ولاد يا جماعة أنا أسمع صوت. قالوا لا يتراوالك هذا صوت المكينة. قلت لا والله أنا أسمع صوت ناس تستنقذ في البحر.
0: تيلا أهل الله.
1: قالوا لا يا وحدي. قلت لا لا لا فيه فيه. أسمع الصوت يجي من شمال.
0: أيوة.
1: وأمشي أمشي أمشي أمشي حصلت في توانكي بنزين في البحر. قلت لشوفوا في علامة هنا يعني في ناس غرقانين.
0: لا إله إلا الله.
1: المهم وأمشي وأمشي وأمشي وأمشي. هذا الكلام كم ده صار لي يا محمد الغامدي؟ ها
0: فهد، فهد
1: ماذا فهد الغامدي. هذا الكلام صار له أكثر من 30 سنة.
0: لا إله إلا الله.
1: إيه والله. ولا حصل طال عمرك كله جيتهم على آخر نفس.
0: سبحان الله.
1: 3 من سلاح الحدود.
0: لا أطر... إله إلا الله.
1: الطراد عندهم مقذوب ودخل موية وغرق ودن تحت.
0: وسبحان من اللي سبحان اللي سخرك لهم. لا إله إلا
1: والله
0: الله.
1: والله جيت وأيام شتاء وأذكرها في رمضان. والله جيتهم على آخر نفس وأنقذهم.
0: سبحان الله. شوف الكل يقول تراوالك اللي أنت تقول لا والله في صوت.
1: أي والله. إيه
0: سبحان الله.
1: ربك ربك أنا يعني كان يقول لي اسمع اسمع.
0: أي والله هو ربي سخرك لهم سبحان الله. الله
1: والله الله. وأشيلهم وأجيبهم المركز وما قصروا الجماعة نذبح ذبيحة لكل الربع. قلت يا أخوي سامحوني الأذان أذن وأنا ما تسحرت.
0: الله أكبر الله أكبر. الله يكتب أجرك والله أبو علي.
1: إيه والله. إيه والله أبو علي. يعني مواقف تحصل.
0: طيب أبو علي تنصح الناس يصيرون بحارين نزاهين يروحون الصيد ومن هالأمور، ولا تشوف إنه أو خلنا نقول وش النصيحة اللي تقول للشخص اللي فعلا مهتم بهالمجال وحاب إنه يدخله يعني عشان يشوف. عشان لا يجيب العيد ولا يخبط حياته وعمره واللي حوله على قولتهم إذا ما كانت مهنة متوارثة.
1: الحين اللي بياخذ يسمونه نزهه. نزهه يعني انت تبغى تروح تنبسط.
0: عزل
1: زي ما انت الحين تقول بروح اسافر 10 ايام 15 يوم وارجع.
0: يا سلام.
1: مثلا او بروح من الشرقيه لعبها اتمشى في البراد وما كده. الحين هنا اللي بياخذ لطراد او يبغى يتنزه لا يحصل على سمك، لا يقول انا بروح اعبي سمك، لا لا روح تنزه.
0: اي
1: روح فرفش عن نفسك.
0: سبحان
1: فضفض عن نفسك في البحر.
0: الله.
1: يعني صت ما صت هذا انت خسرتك كم؟ انت خسرتك روح السوق خذ لك بمئة ريال سمك ودي بيتك. بس روح اقول انا بروح اتنزه.
0: اي والله انك صادق.
1: احنا ما نروح على حساب احنا ده. بالعكس انا اصيده ووزع على الاهل وعلى الجيران انا ما ابيعه.
0: يا سلام يا سلام.
1: اي والله انا بس هواي.
0: والله ما شاء الله تبارك الله عليك أبو علي. يعني والله فعلا أحس أنها متنفس عظيم للشخص وفعلا يغير جو، وفي نفس الوقت ترى العزلة في البحر عالم آخر. تفضل تطلع لحالك أبو علي ولا معك أحد؟
1: والله كان أول أطلع لحالي.
0: أي
1: بس الحين استوت الله يسلم في حوادث.
0: أيوة.
1: يعني زي ما تقول يزلق الواحد. قبل شهر ولا شهرين واحد لحاله ما أدري وش اللي صار الله أعلم، وسكت قلبيه وزلق وطاح ومات.
0: لا
1: يعني سمر في البحر لحاله.
0: لا
1: فيفترض ان الحين الواحد انه ما يغامر يقول انا اروح لحالي، يروح خذ معك ونيس يصيدك شيء يصير لك شيء لا سمح الله.
0: عز الله عز الله يحفظكم الله يحفظكم ابو علي.
1: ايوه
0: اي والله
1: يعني لحالك صعبه.
0: يا سلام يا سلام. طيب ابو علي قبل ما نختم نودنا بكلمه او خلينا نقول نصيحه نختم فيها هذا اللقاء، وايضا لكل شخص مهتم بالمجال أو بشكل عام لنا ختام هذا اللقاء.
1: نصيحة يا غالي اللي عنده طراد لا يدخل البحر اللي هم شيكنه من السلامة ويشغله، وذا لأن بعض الناس يلا يدي وقف طراد شهر شهرين ما يشغله ولا راح البحر هناك وصرح ودخل في المثلاج في البحر يجيدك سلف ما فيه يا بطارية خربانة يا دركسون ما يلف يا زي بني آدم. أنت لما تجلس لك يوم يومين ثلاثة جالس في البيت ما تتحرك
0: مكسر.
1: ولما تتحرك عورتك ركبتك وجسمك
0: عزل عزل عزل
1: صادق. فنصيحة اللي بيشغل طرادة لا يدخل لهم شيء كنه هم شغله عند باب بيته أو داوي شيء كنه لا يدخل البحر اللي هو عامل السيفتي والسلامة ولا يدخل إلا معاه ماي زايد وأكل وشرب ويدخل مع أخوياه يحبهم قلبك على قلب واحد عشان يرتاح.
0: يا سلام يا سلام منها سعة صدر ومنها الوجه أيوة. الطيبة ومنها قضى الوقت على قولتهم. يطول عمرك يا أبو علي شكرا لك يعني على إثراك لنا بهذا الموضوع
1: وعلى أيوة روح
0: وعلى روحك الحلوة وعلى هال يعني على قولتهم الأفشات اللي تنقلنا فيها في البحر والصيد والذكريات يعني والله أسعدتنا للأمانة.
1: الله يسلمك عزيز وغالي ونتمنى تجون الشرقية وأدخلكم بالطراد وأنسيكم الرياض
0: عدنا
1: والله البحر متعة والله تدخل البحر جو ثاني.
0: أنا أشهد أنا أشهد بالله أنا والله صادق أبو علي والله لا بإذن الله نجيك وعدنا أهلي من الشرقية يعني ما رحت بعيد يعني بإذن الله.
1: الله اللي بيحييك أنتم الله يسلمهم نتشرف فيكم والله.
0: يطول عمرك الشرف لنا أبو علي والله شكرا لك بحجم السماء. إذن مستمعينا كان معنا صياد حسين بن عبد الله الجراد أبو علي الشنب الملقب بملك القصيص. شكرا لك حبيبنا أبو علي أتمنى لك يوم جميل وشكرا أيضا لقبولك دعوة البرنامج تواجدك معنا.
1: الله يستر عليكم ويعافيكم يا رب. شاكرين
0: وياك حبيبنا في أمان الله.
1: حبيب في أمان الله.

يا أخي مستحيل تلقى شخص يحب البحر، يحب الصيد، يحب الحداق، منطقة ساحلية أخلاقه أو خلنا نقول نفسه ضيقة. بسم الله عليهم، شرحين وسيعين صدر، حبول وناس وسعة الصدر والسواليف وبشوشين، على قولتهم الهواء بحري، الجو بحري. والله فعلا الله يديم عليهم إن شاء الله. شكرا والله أبو علي، سعتنا بهاللقاء وعلى روحك الجميلة، والله يعطيك طولة العمر والصحة والعافية، عقبال إن شاء الله 100 سنة بهالمهنة بعد، مو بس 50. عموما مستمعين مكملين معكم في برنامج صباح المملكة، لكن نطلع لف بالطراد وراجع لكم. ها يلا.

0: صباح المملكة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: صباح المملكة.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة واليوم الإنجازات الطبية ما تقاس فقط بالتقنيات الحديثة اللي يتم استخدامها، إنما بما تحدثه من فرق حقيقي في حياة المريض، خصوصا لما نجي نتكلم عن حالات مرضية ترتبط بالألم الشديد اللي ممكن إنه يؤثر في أبسط تفاصيل الحياة اليومية. اليوم راح نسلط الضوء على إنجاز طبي جديد يضاف إلى سجل النجاحات الطبية في المملكة العربية السعودية، يتمثل في نجاح إجراء عملية تحفيز العصب الخامس لعلاج آلام العصب الخامس، وأكيد في تجربة تعكس ما وصلت له الكفاءات الوطنية والمنظومة الصحية السعودية من تطور في التعامل مع الحالات الدقيقة والمعقدة. راح نتعرف أكثر على هذه التقنية، متى يتم اللجوء إليها، كيف يمكن أنها تغير حياة المريض والمرضى اللي عانوا طويلا من هذه الألام. يسعدنا اليوم أننا نستضيف الدكتور أحمد بن محمد الشمبري، قائد مسار المخ والأعصاب في تجمع الرياض الصحي الثالث، ونقول يسعدنا صباحك.
1: صباح الخير وشكرا لكم بالاستضافة وتسليط الإنجاز النوعي وتسليط الضوء عليه.
0: اليوم دكتور احنا نتكلم عن العصب الخامس، نبي نعرف أكثر منك دكتور إيش هو العصب الخامس وإيش اللي يحدث لما يصاب المريض بآلام العصب الخامس؟
1: في الحقيقة العصب الخامس أو ما يسمى العصب ثلاثي التوأم هو أحد الأعصاب الرئيسية المسؤولة عن الإحساس في الوجه. له ثلاث أفرع رئيسية في مناطق الجبهة والعين وكذلك الخد والفك. عادة عندما يحدث تهيج لهذا العصب نتيجة ضغط يسبب ألام شديدة جدا في أحد جانبي الوجه، وهو ما يسمى بألم العصب الخامس. المميز في هذا الألم أنه في بشكل مفاجئ، وأحيانا يشعر فيه المريض مثل الصاق أو مثل الإحساس الكهرباء في الوجه، يستمر لمدة ثواني، يحدث بسبب غير متوقع مثل لمس الوجه، المضغ، أو حتى غسل الأسنان، أو حتى مع الهواء البارد.
0: يعني احيانا يمكن انها هذا الوصف الدقيق اللي وصفته لنا لمرض العصب الخامس، يعني احيانا يوصفونه بانه من اشد الالام اللي ممكن يعيشها الانسان، هل ممكن انها تؤثر على حياه المريض وحياته اليوميه بشكل كبير؟
1: بالفعل ألم العصب الخامس يعتبر من أشد أنواع الألم العصبي، غالباً يصفه المريض كأنه صدمة كهربائية مفاجئة تستمر لعدة نوبات لمدة ثواني وقد تتكرر أكثر من مرة خلال اليوم. المشكلة ليست في شدة الألم، إنما أن المريض يبدأ ينتابه شعور بالخوف من أي شيء ممكن يحفز الألم، من الأكل، من تنظيف الأسنان، من حتى لمس الوجه أو الهواء البارد. لذلك في الحالات الشديدة يمكن يؤثر المرض بشكل كبير جدا على النوم، على التغذية، أو العمل، أو الحياة الاجتماعية.
0: ننتقل للإنجاز الأهم، كيف جت فكرة إجراء عملية تحفيز العصب الخامس؟ إيش اللي دفعكم لتطبيقها؟
1: في الحقيقة الفكرة جاءت من وجود عدد من المرضى يعانون من آلام العصب الخامس رغم استخدام العلاجات الدوائية المناسبة، وأصبحت بجرعات عالية وتسبب المريض أعراض جانبية، ومن هنا بدأنا التفكير في الخيارات التداخلية بعيدا عن الخيارات الجراحية. من هذه الخيارات التداخلية تقنية التردد الحراري النابض أو ما يسمى بالبلس راديو فريكونسي، تعتمد بشكل كبير للوصول إلى العصب المستهدف بدقة، ومن ثم تطبيق نبضات التردد الحراري بهدف تعديل الإشارات العصبية المرتبطة بالألم، مع محاولة تجنب إحداث تلف كبير أو حراري في العصب. ما دفعنا صراحة لتطبيق هذا التقنية هو رغبتنا بتوفير خيارات علاجية أفضل للمرضى، خصوصا في الحالات المتقدمة التي تستدعي التدخل.
0: بس توصف لي اياها دكتور، هل هي يعني عبارة عن أوبر يتم غرسها في الوجه، أم استيكر لصقات يتم وضعها وترتفع درجة حرارة، كيف طريقتها؟
1: هو عبارة عن إبرة توضع اللي في مجرى العصب الخامس في الوجه، فتحة صغيرة بجانب الفم، نصل بدقة تحت الأشعة التداخلية إلى مكان وجود العصب الخامس، ومن ثم نرسل عدة إشارات للعصب بهدف إنه إحنا نحفز العصب ونغير طريقة استقباله للألم.
0: هل تم تطبيقها على المرضى؟ يعني هل يعني جابت نتيجة؟ هل تم تعافي تماما أم أنه خفف فقط من الألم؟
1: تحقق يعني في الدراسات العلمية في شريحة كبيرة من المرضى وتحسنت بشكل كبير. لما نقول تحسنت بشكل كبير فإحنا نعني أنه المريض يبدأ يستخدم الأدوية بشكل أقل، وتكون عنده جودة حياة بشكل أفضل. وطبعا هذا لا يمنع أنه المريض قد يحتاج لمثل هذا التدخل مرة أخرى، غالبا بعد سنة إلى بعد سنة ونص يحتاج إلى تدخل آخر.
0: هل نقدر نقول يا دكتور أنه كل مريض يعاني من ألم العصب الخامس ممكن أنه يكون مرشح لهذه العملية، ولا في شروط معينة ومعايير محددة؟
1: بالتأكيد لا، يعني اللي نقدر نقول أنه ليس كل مريض يعاني من ألم في الوجه أو ألم العصب الخامس يحتاج تدخل مباشر. الخطوة الأولى علينا أن نتأكد من التشخيص ووضع خطة علاجية للمريض. الأشعات والرنين المغناطيسي مهمة جدا، ومن ثم بدأ العلاج. في الحالات المتقدمة اللي يوصل فيها المريض أنه لا يستجيب للعلاجات، قد نلجأ لي مثل هذا النوع من التقنيات. نأخذ في الاعتبار طبعا عمر المريض، حالته الصحية، ما هو سبب الألم بشكل دقيق، نتائج الأشعة، طبيعة الألم نفسه. لذلك اختيار المريض المناسب هو جزء أساسي من نجاح العلاج.
0: اليوم دكتور لو كان بين مستمعين اليوم شخص يسمع ويعاني من هذا الألم العصب الخامس، يمكن يظن أنه راح يتعايش مع هذا الألم طوال حياته، اليوم إيش تقول لي يا دكتور؟
1: بكل بساطة اللي حابين نوصله أنه لا تجعل الأمل الألم يحكم على بقية حياتك. الآن آلام الوجه أو آلام العصب الخامس يتم معاينتها في العيادات المتخصصة، سواء الأعصاب، سواء عيادات الألم، سواء جراحات المخ والأعصاب. الألم شديد جدا، ومثل ما وصفته الآن لدينا خيارات علاجية متطورة تبدأ بالأدوية وصولا إلى التقنيات الحديثة وصولا إلى الخيار الجراحي. الأهم هو الوصول للتشخيص الصحيح ومن ثم اختيار العلاج المناسب لكل حالة. ورسالتي لكل شخص يعاني من آلام العصب الخامس، لا تتعايش مع الألم بصمت ولا تفقد الأمل بسبب تجربة علاجية واحدة لن تنجح. راجع الطبيب المختص، لأن هناك في كثير من الخيارات يمكنها استعادة حياتك ونشاطك بشكل كبير.
0: أكيد دكتور أحمد بن محمد الشمبري، قائد مسار المخ والأعصاب في تجمع الرياض الصحي الثالث، نقول لكم وللفريق الطبي أيضا كل الشكر لكم على هذا الإنجاز اللي أكيد يحمل في جوهر رسالة مهمة، إن التطور الطبي ما يتوقف عند علاج المرض فقط، بل يمتد إلى البحث عن حلول تعيد للمريض راحته وجودة حياته. كل الشكر لك أيضا على هذه الإضاءات الجميلة حول هذا الإنجاز، وشكرا لك أيضا لقبول دعوة صباح المملكة.
1: شكرا لكم،
0: حياك الله. فإذا نوقف فاصل وراجعي لكم مستمعينا الكرام.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صباح المملكة. صباح المملكة.

0: وعودة لكم مرة أخرى مستمعينا الكرام. وصلنا لفقرة بالأرقام. يقول لك وظف صندوق تنمية الموارد البشرية 329 ألف مواطن في سوق العمل خلال النصف الأول من عام 2026، محقق نسبة نمو بنسبة 23% مقارنة بالنصف الأول من عام 2025 في مؤشر يعكس فعالية برامج الصندوق ومبادراته في تعزيز فرص التوظيف النوعي والمستدام ورفع أيضا جاهزية الكوادر الوطنية.
1: وأعلن الصندوق أن إجمالي مصاريف دعمه مباشرة للأفراد والمنشآت المستفيدة من برامج التدريب والتمكين والإرشاد خلال الفترة ذاتها بلغ نحو 4.9 مليارات ريال، فيما تجاوز إجمالي المستفيدين من خدماته وبرامجه 1.69 مليون مواطن.
0: وتجاوز عدد المنشآت المستفيدة من خدمات الصندوق 171 ألف منشأة في مختلف مناطق المملكة وقطاعاتها الاقتصادية بنسبة نمو بلغت 25% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وشكلت المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 95% من إجمالي المنشآت المستفيدة. وهذا الشيء يؤكد توجه الصندوق نحو دعم نمو القطاع الخاص وتمكينه من استقطاب الكفاءات الوطنية.
1: وأكد المدير العام للصندوق تركي بن عبدالله الجويني أن هذه النتائج تعكس الدعم الذي يحظى به قطاع تنمية الموارد البشرية من القيادة التي جعلت الاستثمار في الإنسان محورا رئيسا للتنمية الوطنية وأساسا لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام.
0: وأوضح أيضا أن الصندوق يواصل عمله عبر منظومة شراكات مع الجهات الحكومية وأيضا منشآت القطاع الخاص بهدف تطوير حلول دعم أكثر كفاءة ومرونة تسهم في رفع جاهزية المواطن وأيضا تمكينهم من الوصول إلى فرص وظيفية نوعية بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 وأيضا برنامج تنمية القدرات البشرية.
1: وأشار أيضا المدير العام إلى أن النمو المتواصل في أعداد المستفيدين والمنشآت يعكس قدرة الصندوق على مواكبة متغيرات سوق العمل من خلال برامج تستجيب لمتطلبات القطاعات ذات الأولوية وتطوير المهارات الوطنية، مؤكدا الاستمرار في تعزيز كفاءة رأس المال البشري ورفع إنتاجية سوق العمل دعما للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
0: فإذا أرقام رائعة ونتائج يمكن تشهد سوق العمل السعودي نجاح متواصل في ربط أكيد مخرجات التدريب والتأهيل بالفرص الوظيفية الفعلية، أيضا تمكين أكثر من 329 ألف مواطن، يعني بصراحة رقم جدا رائع، من الحصول على وظائف خلال 6 أشهر فقط. يعني هذا أحس أنه عمل فعلا فعلا يعني جبار، أرقام رائعة، نتائج جدا رائعة، يعني أحد محركات النمو الاقتصادي والتنمية أكيد المستدامة في المملكة.
1: الحمد لله، الحمد لله على هذه النعم. طيب مخرجنا الأكيد تبين نعزل. طيب شكرا لكل اللي شاركونا موضوع اليوم، وشكرا أيضا لضيوف الكرام اللي ثرونا بعلمهم ومعرفتهم، وأيضا فريق العمل من الإخراج والتنفيذ إبراهيم الصويان وعبد العزيز الجربوع وإعداد هنا صباغ وسعد الشهري وعمر عتيبي وإشراف عامل البرنامج فهد حساني. كنا معكم من خلف المايك العبد الفقير لله الذي ما زال ينبض بالحياة فهد الغامدي، والمحزن مليان الضرغام الجلمود الصنديدة كجلمودي صخر حطه سيل من علي بدرية خالد لو قلت كلمة شقلبت. إلى أن نلقاكم يوم الأربعاء المنكه بالخميس، إلى ذلك الوقت كونوا سعيدين وسعدوا من حولكم وفي أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: وعي.
3: الثقافة الدينية تعد عنصراً أساسياً لكل فرد في المجتمع، وعنصراً هاماً لكل طفل، فهي تساعده على أداء واجباته اليومية ومعرفة بعض الأحكام والأخطاء لعدم الوقوع فيها، كما أنها تعطي مساحة جيدة للمراقبة الذاتية. فغرس المفاهيم وتعليم الأطفال أمور دينهم منذ وقت مبكر يزرع فيهم حب الأعمال الدينية والقيام بها والترغيب عليها، إلى جانب الابتعاد عن الأمور المحرمة والتي لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات،

0: خليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. المستشار على إذاعة الرياض.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام في برنامج المستشار، نحييكم في هذه الحلقة الجديدة. يحييكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم، ومن الإخراج علي العنزي، ويسرنا أن يكون معنا كالمعتاد في هذا اليوم من كل اثنين الدكتور محمد مكني، عميد كلية الأعمال وأستاذ المالية والاستثمار بجامعة الإمام. حياكم الله يا دكتور.
3: يا أهلا وسهلا، الله يحييك أستاذ خالد، تحية لك ولجميع المستمعين الكرام.
2: الله يحييك دكتور. أعتقد خير ما نستفتح به الحلقة اليوم دكتور صندوق الاستثمارات العامة وتقريره السنوي الذي صدر اليوم طبعا لعام 2025. إيرادات الصندوق ما شاء الله ارتفعت 9% في 2025، وصلت إلى 450 مليار ريال. صافي ربح الصندوق يقفز 153% ليسجل 65 مليار و200 مليون ريال. إجمالي الأصول ينمو 5% العام الماضي إلى 4.5 تريليون ريال إلى آخره من هذه الإحصائيات التي نود أن تفصل القول فيها.
3: طيب بسم الله الرحمن الرحيم. فعلا يعني احنا اليوم يمكن الذي قرأ التقرير صندوق الاستثمارات العامة عن العام 2025، اولا هو تقرير انا اعتقد انه كان ايجابي في كل زي ما ذكرت من ارقام ايجابية. 2025 انا ما اعتقد انه مجرد عام نما فيه حجم صندوق الاستثمارات العامة، بل هو انا اعتقد نهاية مرحلة نسميها، خلينا نقول مرحلة النمو والتسارع، وحنبدأ إن شاء الله مرحلة جديدة من خلال الاستراتيجية أو استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة 2026-2030 اللي الهدف منها هي تحقيق القيمة من خلال هذا الصندوق السيادي. وهذا على فكرة اليوم بيتوافق مع الاستراتيجية اللي أطلقت. إحنا أنا أعتقد أنه اليوم الأداء المالي زي ما ذكرت الإيرادات كانت 450 مليار ريال، صافي الأرباح تجاوز 65 مليار ريال، وأعتقد أنه الأهم أنه الأرباح عندي تضاعفت. فالقضية ليست فقط أنه والله الصندوق أصبح خلينا أقول لك أكبر في الحجم، لا، أنا اليوم عندي الشركات التي تم تأسيسها في المحفظة اليوم نشاهد أنها تسهم بصورة كبيرة أكثر في الناتج المحلي. على مستوى الأداء الاستثماري ما شاء الله اليوم هنا في 2015 قبل عقد من الزمن من الآن كان صندوق الاستثمارات العامة يدير حجم أصول ب 500 مليار، اليوم لدى الصندوق أصول بحوالي 3.4 تريليون. يعني شوف حجم التغيير الهائل، حجم ضخم جدا، من 500 مليار إلى نتكلم 3.4 تريليون، يعني ببساطة هذه تقارب 7 أضعاف. سبع أضعاف أنا عندي تضاعفت حقيقة أصول الصندوق وإدارتها. في الأداء الاقتصادي أنا أعتقد أنه هنا نقطة قوية جدا لابد أنه نذكرها ويمكن ذكرها التقرير. المساهمة التراكمية التي حققها الصندوق في الناتج المحلي غير النفطي في الأعوام ما بين سنة 21 وسنة 25 بنتكلم على 1.1 تريليون و200 مليار. فاليوم الصندوق الحقيقة أنا أعتقد أنه خلينا نقول بناخذه من ناحيتين، ناحية الإيرادات المالية وهذه ما في شك يعني واضحة وتم تحقيقها، وأيضا الأثر الاقتصادي، وأعتقد أنه هذه أهم بكثير من الإيرادات، لأنه في نهاية الأمر إحنا بنعرف أنه المرحلة اللي المملكة العربية السعودية حصل فيها تغيير كبير جدا في 10 سنوات، لكن لازم نذكر أنه هذا التغيير في عمر الدول يعني هذا عمق صغير. يعني أنت بتتكلم في 10 سنوات صندوق ينمو 7 أضعاف والإيرادات، بالإضافة إلى أنه هذه 10 سنوات حصل فيها أحداث اقتصادية كبيرة أكثر، يعني وأكبر حدث اقتصادي ما حدث في من جائحة كورونا. بعد كذا الحروب والمشاكل الجيوسياسية في المنطقة، الحرب الروسية الأوكرانية، الحرب الإسرائيلية والإيرانية، الحقيقة التوترات اللي بتحدث في البحر الأحمر والتوترات اللي بتحدث في مضيق هرمز، هذه كلها تحديات كبيرة جدا. فلذلك أنا بقول إنه الصندوق عنده نجاح، نجاح في ميزانية تقيس العوائد، ونجاح في ميزانية أيضا تقيس الأثر على الاقتصاد السعودي. ذكر التقرير نقطة مهمة، تحدث عن متوسط عائد للمساهمين بحوالي 5.8%. طبعا هذا العائد تراكمي من عام 2017 حتى 2025. طبعا الصندوق لازم نعرف انه هو ما هو صندوق اسهم تقليدي مثلا، والله نقول انه هذا المعدل منخفض مثلا، وليس يعني هو ليس هو صندوق عنده مجموعه استثمارات استراتيجيه، هناك ما هو محلي وهناك ما هو طويل الاجل وايضا ما هو دولي، وبالتالي يعني العائد اليوم او حينما نريد تقييم العائد مقابل مستوى المخاطر الموجود خلال هذه الفتره وطبيعه الاصول الموجوده في هذا الصندوق، انا اعتقد انه 5.8% تعتبر نسبه جدا ممتازه وجيده، لانه في نهايه الامر احنا ما نستطيع ان نقيم صندوق الاستثمارات العامه زي ما بنقيم قلت صندوق اسهم او صندوق استثماري موجود في بنك. لا لا، اليوم عندي استثمارات مختلفه وعندي يعني هذا ذراع استثماري مهم للبلد. اليوم نتكلم على صندوق سيادي، انا نتكلم على صندوق يعني عادي. غير كذا اعتقد يعني وهذه نقطه ترى مهمه في الخطه الاستراتيجيه لصندوق الاستثمارات العامه ما بين 21 و25، كان في عندهم مستهدف انه يتم ضخ 150 مليار بشكل تراكمي خلال 5 سنوات 21 25 في الاستثمار المحلي، يعني في الاقتصاد السعودي. وهذا اليوم احنا بنشوفه الرقم اللي، وهذا الرقم لازم نركز عليه، 750 مليار ريال تم استثمارها محليا خلال الاعوام من 21 حتى 25، وهذا ما في شك عمل حراك كبير جدا في داخل الاقتصاد السعودي. يعني اليوم كل ريال تم استثماره او استثمر الصندوق اصبح زي ما بيقول بيحفز الاقتصاد وبيحفز الاستثمارات بالذات القطاع الخاص، واليوم جذب المستثمر الأجنبي. لذلك بعض الأسئلة اللي دائما بنسمعها يقول لك هل والله صندوق الاستثمارات مزاحم للقطاع الخاص؟ لا، الحقيقة هو لا يزاحم القطاع الخاص. صندوق الاستثمارات العامة خليني أقول لك إنه هو صندوق سيادي عنده قدرة على تحمل مخاطر أكبر، وبالتالي لما بيدخل في الاستثمارات المختلفة وفي القطاعات المختلفة فكأنه هو يهيئ البيئة لمين؟ للاستثمار الخاص سواء كان المحلي أو الأجنبي. لأنه أكيد أنت اليوم ما حتقدر تجيب الاستثمارات الخاصة وتضعها في قطاعات جديدة مخاطرها عالية. دائما بيقول رأس المال جبان، والقطاع الخاص بيكون بيخشى أنه يدخل في هذه المخاطر، لكن الصندوق السيادي قراءته للمخاطر مختلفة وأهدافه ومستهدفاته هي تمكين القطاع الخاص ونجاح الشركات اللي أطلقها. ولذلك أنا أعتقد اليوم الأرقام اللي احنا اللي شاهدناها في هذا التقرير هي أرقام ما في شك قصة نجاح، قصة نجاح لهذا الصندوق الـ يعني الاستثماري السيادي. حتى في نقطة يا سمحت الأستاذ خالد كان تحدث عن أنه عندنا ما اليوم مشاركة حوالي 11% في الناتج غير النفطي، هذا رقم ترى ضخم. وخلينا بصراحة نفسره، اليوم الصندوق لما بنقول والله أنه هو ساهم في العام 5 يعني في فترة الاستثمارات في خطة الاستراتيجية 21-25 بحوالي 11% من الناتج غير النفطي، فالأكيد أنه معناته هذا الصندوق هو حينما يستثمر في السياحة على سبيل المثال، أو يستثمر في قطاع التعدين، أو يستثمر في قطاع التقنية، هو لا يحرك فقط القطاع بل له أثر على تحريك القطاعات الأخرى، يحرك قطاع النقل، قطاع المطاعم، قطاع المقاولات، قطاع التوظيف، خلق وظائف بشكل كبير جدا إلى درجة أن وصلنا لأرقام تاريخية. احنا نتكلم على نسبة البطالة بين السعوديين وصلت إلى حوالي 6.4%، ولأول مرة نصل بنسب بطالة للسيدات تحت 10%، هذا بناء على أرقام هيئة الإحصاء السعودية. هذه الأرقام أنا أعتقد كان لصندوق الاستثمارات العامة يعني جزء وأثر كبير جدا فيها، واحنا بنعرف ان هذا الصندوق اعيدت هيكلته برئاسه يعني سيدي ولي العهد، وايضا اصبح هناك مستهدفات مختلفه ساهمت في ان تتضاعف الارباح وتنمو الاصول، وبالتالي يصبح بالفعل هذا الصندوق السيادي واحد من اكبر الصناديق يعني السياديه. وخليني ارجع ل بتذكر انه في احد التقارير اللي كانت بتتكلم على اللي هي البراند فاينانس، شركه بتقيم العلامات التجاريه، كانت وضعت صندوق الاستثمارات العامة كواحد من أسرع صناديق الاستثمار نموا وقيمة. وأيضا ما ننسى أنه في خلال السنتين الماضية صندوق الاستثمارات العامة حصل على يعني فيما يخص الائتمان، حصل على تصنيف ائتماني في الاي بلس، وهذا أيضا يعطيه قوة أنه هو يستطيع أيضا أن يستخدم أسواق الدين. معناته إحنا بنتحدث الحقيقة على صندوق استثماري النمو فيه كبير، والأكيد أنه في الخطة الاستراتيجية القادمة للعام 26 حتى عام 30 هنبدأ نلمس الأثر ونلمس القيمة، خصوصا بتمكين القطاع الخاص، لأنه حتى القطاع الخاص اليوم في الرؤية السعودية إحنا نستهدف أن يشارك القطاع الخاص في الناتج المحلي 65%، وإحنا مش بعيدين اليوم، إحنا تجاوزنا 60% لكن لم نصل 65%، لكنها ليست بعيدة خلال 5 سنوات. طيب إيش المخاطر اليوم عشان ما نكون بس إحنا نمدح؟ هل في مخاطر؟ نعم في مخاطر. يعني أيضا في جانب حقيقة أنا أعتقد أنه هو يحتاج إلى خليني أقول انتباه. أول حاجة إحنا بنعرف أنه اليوم الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة غير جيدة، ومن الطبيعي جدا حينما تكون هناك حالة عدم يقين في الاقتصاد أن تتأثر الصناديق السيادية، فقد هذا يؤثر في السنوات القادمة على حجم وقيمة الصندوق، وهذا أمر طبيعي جدا. فأعتقد أنه هذا واحد من التحديات. الأمر الآخر أنا أعتقد كيف يستطيع صندوق الاستثمارات العامة تحويل الأصول، نتكلم على حجم أصولها هائل، إلى تدفقات نقدية وعوائد مستدامة، وهذا جزء من الاستراتيجية اللي أطلقتها أطلق الصندوق في السنوات القادمة. يعني هذا واحد من التحديات. الأمر الثالث ترتيب الأولويات، أعتقد لأنه إحنا عندنا عدد كبير من المشاريع وأيضا القطاعات المختلفة، فكيف يستطيع إدارة أو صندوق حقيقة يدير الأولويات؟ ونعتقد أنه من خلال ما شاهدنا في السنوات السابقة هو نجح بامتياز وقادر أيضا على النجاح في السنوات القادمة، لكن زي ما ذكرت أكيد أنه هذه من الطبيعي جدا أن يكون هناك تحديات بتواجه أي صندوق استثماري، وهذا الأصل. لكن اليوم السؤال اللي يطرح نفسه، كيف يستطيع صندوق الاستثمارات التعامل مع الأثر؟ يعني اليوم من الطبيعي أن تتأثر، لكن كم حجم الأثر؟ هذا سؤال مهم. هل تتأثر لدرجة أنه والله نقول والله أصبحنا يعني صندوق ضعيف؟ هل تتأثر حتى نقول والله أصبحنا صندوق ما بتحقق عوائد جيدة؟ أنا أعتقد أنه إدارة الأثر استطاع القائمين على الصندوق والمملكة العربية السعودية طبعا ما في شك على أنه هي تثبت أنه صندوق الاستثمارات العامة صندوق يعني يقوده يعني مهارات عالية جدا، وقادرين هم على الحقيقة إدارة الأزمة وإدارة الأزمات اللي بتحدث، والأكيد أنه التقرير كان خير شاهد على هذا الأمر.
2: جميل جدا دكتور. هذا يعني فيما يخص التقرير الذي صدر اليوم عن صندوق الاستثمارات العامة السنوي، تقرير السنوي لعام 2025. لو انتقلنا إذن من الحديث عن صندوق الاستثمارات العامة إلى الحديث عن هيئة السوق المالية وتعيين رئيس جديد لها وهو الأستاذ مازن بن تركي السديري، آثار ذلك على السوق وحركة السوق؟
3: طبعا أولا احنا بنعرف انه دائما يعني هيئة السوق المالية حساسة جدا، وتجد لأنه ارتباط المستثمرين بها يعني بشكل كبير، فالأخبار دائما ما تؤثر على أي سوق مالية في كل دول العالم. فأنا أعتقد إنه اليوم يمكن الخبر تعيين المعالي الأستاذ تركي السديري، عفوا مازن تركي السديري كرئيسا لهيئة السوق المالية، إحنا شاهدنا اليوم ارتداد يعني الارتداد على الأسواق، يعني كثير من المؤشر يعني بينعكس بشكل إيجابي. لكن هل هذا مستدام؟ هذا سؤال مهم. هو رد فعل طبيعي جدا لأي خبر بيكون يعني المستثمرين يعتقدون أنه خبر إيجابي. طبعا ليس تقليلا في معالي الرئيس الجويز اللي قدم عمل كبير جدا في 9 سنوات حقيقة. يعني كان لمعالي الجويز عمل مميز على مستوى استقطاب الاستثمارات الأجنبية، على مستوى توسيع السوق، على مستوى حتى الإدراجات اللي حصلت في تلك الفترة، وعلى مستوى المهم وهذا أهم حاجة على مستوى الأنظمة والتشريعات كان لمعالي الجويز الحقيقة عمل مميز. اليوم أنا أعتقد هو استكمال لمعالي مازن إسديري، هو رجل إن شاء الله ذو كفاءة عالية جدا وقادر إن هو أيضا يستكمل هذا العمل بما ينعكس بأثار إيجابية على السوق وعلى المستثمرين. لكن في نهاية الأمر أنا دائما بشبه السوق المالي باليوم العملة. شايف العملة اليوم ما حنشتري عملة ما نثق فيها. الأسواق المالية حينما يثق المستثمر في السوق المالية سيستثمر. فنعتقد أنه أكبر تحدي أنه كيف تعيد الثقة لدى المستثمرين في السوق. طبعا هل هي الثقة يعني حقيقة اختفت؟ لا، هي مش الثقة اللي اختفت، هو اللي حصل في الفترة الحالية من تحديات اقتصادية أثرت على السوق. السوق بيتأثر، فاليوم كيف إحنا نعيد النفس عند المستثمر؟ ما في شك أنه هذا يتطلب مجموعة من الإجراءات اللي أعتقد أنه مثلا على سبيل المثال واحد من التحديات كيف يعزز عمق السوق، كيف يعزز نسب السيولة، من هذا من يعني أحد أكبر التحديات أنا أعتقد زيادة جودة السيولة الموجودة وعمق السوق يحتاج إلى عمل مثل أنك أنت في نهاية الأمر هذا لا يمكن أن يتحقق بدون ثقة. كيف تجذب المستثمر؟ كيف تزيد مشاركة المستثمر الأجنبي؟ كيف تنوع حتى الأدوات الاستثمارية الموجودة في السوق؟ هذه لن تحدث ما لم يكن هناك الحقيقة ثقة يعني لدى المستثمرين. الأمر الآخر أنا أعتقد أنه هذا أمر في غاية الأهمية من خلال إعادة يعني سياسة الاكتتابات، وهذا من الملفات المهمة. هل اليوم السوق يستطيع، سؤال يعني عريض أنا اليوم أسأله، هل يستطيع السوق أنه يستوعب عدد أكبر من الاكتتابات خصوصا في الوقت الحالي؟ أعتقد أن هذا سؤال يحتاج إلى إجابة يعني المسؤولين في الهيئة. هذا سؤال أنا أعتقد أنه حيعطي أيضا ثقة لدى المستثمرين، وإحنا في النهاية قلنا حنربط كل حدث بإعادة الثقة، لأنه في نهاية الأمر المستثمر يهم أنه هو يكون عنده ثقة عالية جدا حتى أنه يستثمر أمواله. لن يستثمر أمواله ولن تعود السيولة لمستويات عالية ما لم يكن هناك ثقة. فهذا واحد من الأسئلة المهمة، لأنه ما في شك كثرة الطروحات خلال فترة قصيرة هذه ما في شك أنه بتؤدي دائما إلى أنه يعني خلينا نقول تشتيت السيولة وانتقالها من جهة لجهة، وهذا ما في شك هيأثر. هذا يحتاج الحقيقة عمل كيف تقيم سياسة الاكتتابات. أيضا أنا أعتقد اليوم إيش الشركات اللي ندرجها؟ ليست كل شركة تدرج. إيش المعايير اللي مفترض نعيد النظر فيها؟ شركات ذات الربحية مثلا، ذات الحوكمة العالية، ذات مثلا اللي عندها إفصاح. أنا أعتقد أنه هذا برضو من الأسئلة المهمة. والأهم حماية المستثمرين وخصوصا صغار المستثمرين. وأنا دائما بقول أنه من الأشياء اللي تسجل في الفترة السابقة للهيئة هو الحقيقة الأنظمة والتشريعات التي تطورت بشكل ملحوظ، حتى أنه أصبحنا نجد المخالفين يتم الإعلان عنهم، وإنه والله عندنا اليوم حالات كذا وحالات كذا، وهذا ما في شك يعطي ثقة ويعطي
2: شفافية
3: وإفصاح، وهذا هو المطلوب. لذلك هذه واحدة من الأشياء الإيجابية التي كانت حقيقة في فترة معالي الجويز اللي كان لها أثر إيجابي جدا على السوق ويعني متوسع حجم السوق. لكن اليوم أنا أعتقد استكمالا لهذا الأمر حماية المستثمر، مكافحة التلاعب، يعني المعلومات، يعني نرفع مستوى الإفصاح، يرتفع مستوى الإفصاح إلى أكثر من كذا، أيضا التعامل مع المخالفات، لكن أيضا ليس فقط التعامل بل السرعة في اتخاذ القرار، السرعة في معالجة اتخاذ القرار فيما يخص المخالفات التي بتحدث، لأن هذه ما في شك تعيد أيضا الثقة وتزيد حجم السيولة وتجذب المستثمرين. فأنا أعتقد بشكل عام اليوم إحنا بنواكب ما في شك الرؤية اليوم رئيس الهيئة ما مهم جدا انه هو يكون بياخذ هذه الامور في اعتباره. اكيد انه ما حيكون فقط وجوده حيرفع المؤشر ولا حيقفضه، لكن الاحداث او الاعمال التي يتخذها والقرارات اكيد هي حتكون لها بشكل غير مباشر اثر في اداء السوق والمستثمر ووضوح الامر بشكل كامل. لذلك انا اللي بشوفه الحقيقه انه حتى يعني احنا بنتكلم على شخصه سعاده المعالي مازن تركيز دي يملك خبرة كبيرة في مسيرته الذاتية، وعنده الحقيقة أيضا تطلعات إن شاء الله إيجابية، وهذه كلها إن شاء الله نقول بتصب في مصلحة إن شاء الله المستقبل.

0: استراتيجي لبيئة السوق المالية.
1: بإذن الله تعالى. طيب دكتور، دعنا الآن ننتقل إلى نتحدث عن تحديات، يعني لكن الآن نتحدث عن تحديات تواجه بعض الأسر الآن بمناسبة طبعا العودة إلى المدارس، والعودة تكون أحيانا من سفر، فهناك مبالغ دفعت في السفر ومبالغ يحتاجونها للمستلزمات الدراسية وبعضهم للمدارس الخاصة. كيف يمكن للعائلة أن تتعامل مع مثل هذه الأوضاع، مع مثل هذه التحديات؟
0: الحقيقة هذا واحد من الأسئلة اللي بتتكرر أستاذ خالد، عارف يعني في كل فترة في كل موسم، يعني تجد أنه في موسم رمضان بيتكرر السؤال هذا، في موسم العيد، في موسم عودة المدارس، في الرجوع من الإجازة. القضية ليست حقيقة، المشكلة ما هي في الموسم، خلينا أقول لك أنه اليوم مثلا على سبيل المثال الإجازة
1: في التخطيط يمكن
0: أحسنت. القضية ليست أنه والله الأسرة أنفقت في الصيف فقط، القضية اليوم أنه لم تنتهي الالتزامات. يعني تلقى اليوم والله الأسرة بعد ما ترجع من الإجازة خلاص انفقت في الصيف، انبسطت، تمشوا وسافروا ورجعوا، لكن لا زالت الإجازة، يعني بانتهاء الإجازة انتهت الإجازة لكن لم تنتهي الالتزامات المالية، لا زالت مستمرة. فهذه الفترة أنا أعتقد أنها فترة يعني خلينا نقول حساسة ماليا. الأسر بتدخل المدارس طبعا، بيكون في متطلبات مصروفات، في بعض حتى يكون في أثناء الإجازة يكون تعرض حتى لمسألة الدين، بتلقى أنه عنده بعض الديون أو حتى بعض المشتريات اللي لابد من خاض بطاقات الفيزا وغيرها. فكلها الحقيقة أنا أعتقد من الضغوط المالية اللي نحتاج أنه إحنا نتعامل معها. ذكرت نقطة مهمة أستاذ خالد، اللي مسألة التخطيط. التخطيط دائما هو الجدار اللي بيحمي الأسرة، بيحمي الفرد من الوقوع في القرارات المالية الخاطئة. طيب هل التخطيط يكون اليوم؟ لا، الحقيقة هو تراكمي. لذلك إحنا بنقول إنه فعليا الأشخاص اللي بيكون دائما عنده ميزانيات واضحة وعنده تخطيط للعيد وعنده تخطيط للعودة للمدارس وعنده تخطيط لكذا وكذا، بتجد إنه هو دائما صريح في يعني في وضعه المالي، وفي نفس الوقت واضح، وتجد إنه هذا الوضوح انعكس بشكل إيجابي على وضعه المالي. لكن في الجهة المقابلة الأشخاص اللي خلينا نقول أنفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، يطلع إجازة يقول أنفقوا على الله سبحانه، نرجع ربنا يحلها، هذا كلام طبعا ما في شك أنه الأمور كلها بيد الله عز وجل، لكن بدون التخطيط أنت ما فيش ستمر في ضائقة مالية في يوم من الأيام، حتى وإن كان مصدر الدخل عالي، حتى وإن كان أنت تتوقع أنه ما حواجه هذه المشكلة. الأصل الترتيب، الأصل أنك تكون شخص عندك تخطيط. يعني بعد الإجازة أنت اليوم، يعني أنا أعتقد أنه أهم نقطة أنه لازم نعمل جرد، نعمل جرد مالي. كيف وضعنا؟ هذا أول حاجة المفترض أنه الأسرة تفعله، أو الأفراد اللي يعني بدون أسر، كم انفقنا خلال هذه الإجازة؟ هل هناك نسبة ديون نحتاج أنه نعمل لها تخطيط معين؟ أفضل قرار مالي دائما يمكن إحنا نتخذه اليوم هو أنه ننتقل يعني بكل المشكلة المالية اللي نحملها إلى كيف نديرها في المستقبل. خلاص اللي حصل حصل، انت اليوم حصلت المشكله، انفقت، تعديت قولتهم الحدود، اصبح عندك ضغط مالي، لا تقعد في الماضي، خلينا ننتقل لادارتها في المستقبل. طيب كيف نديرها في المستقبل؟ نخطط لها في المستقبل، بمعنى احنا نحتاج لمن ليس لديه تخطيط انه من اليوم نبدا نفكر كيف نعالج هذا التحدي المالي، وكم حيحتاج مني من فتره زمنيه، بعض الاحيان في خلال 3-4 شهور تطلع منه، بعض الاحيان يكون ابعد من كذا، حسب خليني أقول إلى أي مدى أنت تجاوزت مقدرتك المالية، لأن المقدرة المالية هي اللي بتلعب دور كبير. وأنا أعتقد، وخلينا نأخذها دائما في الجانب الإيجابي، إنه بعض المشاكل المالية بحقيقة بتصحش الأفراد، يعني تعطيه تنبيه، ودائما بنقول اليوم ما في حد له عذر، المنتجات المالية الموجودة أصبحت ولله الحمد يعني متوفرة بشكل كبير، وأصبح عندنا تطوير كامل وشمول مالي، لذلك يجب أن نستفيد من كل خدمة مالية تساعدني في الحفاظ على وضع مالي في حدود مقدرتي المالية، وأنه أنا ما أقع في المشاكل. كيف يتم؟ من خلال أولا تحديد الأولويات، عندك أولويات زي ما قلنا قبل شيء في مسألة صندوق الاستثمارات، في أولويات، أنت ما في حد يقدر ينفق في كل حاجة، إيش الأولويات اليوم؟ إيش الهدف اللي أنا المفترض أعمله خلال 3-4 يعني في الفترة القصيرة كم شهر؟ أبدأ بحل المشاكل كذا. ثم أنتقل بعد كذا نعتقد لمسألة البناء لتجاوز المشكلة في المستقبل. يعني انتهى الآن

0: انت بتقول بكره يحل انا هاخذ دين، هي واحده من الخدمات المهمه، واحده من الخدمات الرائعه، لكن ترى استخدامها قد يكون بشكل خاطئ وينعكس عليك. زي ما بيقول في بطاقه الائتمان، بطاقه الائتمان ترى هي قرض في نهايه الامر، اذا لم تستخدمها بالشكل الصحيح حتنعكس عليك. فانا اعتقد اليوم الاسر اللي عندها ديون بالتحديد بسبب انها عادت من الاجازه لابد تبدا بحصرها كم رصيد الدين، وكيف ممكن انا اقسط سداد هذه الديون، ومتى موعد السداد اللي المفترض انا اسدده لهذه الديون، سواء كان الدين من مؤسسه معينه او كان من الافراد. يعني ما في اشكال انه انت حتى الافراد اللي بتكون عندك ديون معاهم انه تبدا يعني تخاطبهم وتحاول تحل يعني تحاول تجد حل في كم ممكن اسدد وكيف اسدد وحتى انتهي من هذا الدين. فاهم نقطه ان اعتقد انه تعطي اولويه للدين، لان الدين اولويه، وخاصه الديون المرتفعه بسبب اللي انت وقعت فيها بسبب الاجازه او بسبب الانفاق غير المبرر. كثير من الاشخاص انا ويمكن هذه اكبر مشكله بتواجه الناس اللي بتسافر خصوصا برا، هو استخدام بطاقات الائتمان بشكل جائر. خلينا نقول واتكلم هنا على بطاقات الائتمان اللي هي بتكون فيها قرض، بتكون يعني فيها فلوس فبيستخدمونها في الجوانب المشتريات، وهذا ما في شكل تراكميه عليهم. احنا دائما بنقول المشكله ما هي حقيقه في الاحتياجات المدرسيه الجديده اللي بتجي، لكن كيف نحول هذا العام الدراسي الى يعني للاسف احنا يعتبر موسم استهلاك. يعني اليوم الناس بتنظر ل يعني الاولاد اللي عندهم شنط، ما نقول استخدم شنطتك مثلا الماضي، لا روح اشتري لك شنطه جديده. تلقى في ابناء عندهم حقيقه ادوات مدرسيه نظيفه وما فيها مشكله، لا نروح نشتري له برضه اشياء جديده. احنا ترى في كثير من التصرفات وكثير من السلوك المالي احنا خطا. يعني احنا نجعل الحقيقه هذا الموسم هو موسم استهلاك. تجد حتى المكتبات اليوم افضل موسم بالنسبه لهذا الموسم. مع انه كثير من الافراد وكثير من الاسر تجد ان ابنائها الحمد لله يعني شنطته مثلا المدرسيه ما فيها اشكال وجيده وممكن استخدامها مره اخرى. طبعا هذا لا يعني انا ما اقول انك ما تشتري، اشتر لمن يستطيع، لمن عنده القدره، لكن لا تكون شخص في تتجاوز حدود مقدرتك. في نهايه الامر انا دائما بقول نحن لا نريد مجتمع لا ينفق، لا لا، المجتمع مهم انه ينفق، مهم انه هو يعني يكون عنده حقيقة وسائل إسعاد لأبنائه، لكن في حدود المقدرة، في حدود إمكاناتي، بما لا يتجاوز حدود المقدرة وبالتالي الوقوع في مشاكل الديون ومخاطرها. فاليوم برضو لازم نتنبه لسهولة الدفع. يعني اليوم كل حاجة أصبحت بتأخذها بالتقسيط.
1: صحيح.
0: يعني تقول في كل مكان تدفع عن طريق يعني بعض التطبيقات وكذا. للأسف يعني هذه أنا أعتقد إنه هي سهلت أو يعني خلت الناس تستسهل مسألة الدين بشكل كبير جدا، وأعتقد أن هذا سلوك استهلاكي غير جيد. من أصعب الأمور أن أنت تعتمد على كل شيء في حياتك بالدين أو بالتقسيط، أنا عندك مشكلة.
1: صحيح.
0: يعني حتى من يعني أعتقد من مؤشرات الوعي المالي أن كل واحد يسأل نفسه اليوم كم عندي دين استهلاكي، لا تحدث مثلا عن دين عقاري أو دين استثمار، لا الاستهلاكي بالتحديد. في غالب الأحيان الديون الاستهلاكية تكون سبب انه في عندك مشكله في ادارتك الماليه.
1: طب دكتور، في مثل هذه الحالات اذا مثلا اراد الشخص ان يحسن من اقتصادي، ما الافضل؟ هل ان يبحث عن دخل اضافي ام ان يقلل من مصروفاته؟
0: شوف خلينا نكون اكثر صراحه في هذا الموضوع، واحنا جزء من هذا المجتمع.
1: نعم.
0: ليس كل واحد يستطيع ان يعمل ازاده الدخل.
1: نعم.
0: وبالذات الأشخاص اللي بتكون عملوا ساعات عمله طويلة، يعني بيروح الساعة 8 الصبح بيطلع الساعة 4-5، هذا فين يروح يشتغل كمان؟
1: صحيح.
0: ما هو منطق، يعني عنده أسرته، عنده أولاده، عنده حياته، ما حيقدر يصنع مصدر دخل آخر. لكن الذين يستطيعون صناعة مصادر دخل أو تحويل بعض المهارات الموجودة عندهم إلى مصادر دخل، ما في شك أنه هذا أمر إيجابي وممتاز. لكن أنا أعتقد خلينا نروح للنقطة الأخرى اللي ذكرتها أستاذ خالد. اليوم ترى مشكلتنا في الإنفاق. اليوم أي أحد دائما بسأل السؤال هذا كم دخلك، هيجاوبك على طول مباشرة لأنه يعرف مصادر دخله. كم أنفقت الأسبوع الماضي، ما هيجاوبك بسهولة.
1: صحيح.
0: فيبدأ يفكر والله الأسبوع الماضي أنا ما أعرف، أعتقد ويمكن، ما عنده جواب دقيق.
1: صحيح.
0: فما بالك لو بتسأله كم أنفقت في الشهر الماضي، ما عنده جواب دقيق. هذه هي الحقيقة مشكلتنا في الإنفاق. تتبع الإنفاق هو سبب رئيسي لحلول كثير من المشاكل المالية. لذلك ليش بيصير عندي اليوم نقول والله فلان حصل عنده مشكلة؟ سبب سوء إدارة المالية.

0: طيب سوء الإدارة المالية فين بيكون؟ في مصادر الدخل؟ لا، مصدر دخلك هذه وظيفتك، هذا مصدر دخلك، هذا وضع طبيعي جدا. لكن السؤال كيف تتعامل مع مصدر الدخل في عمليات الإنفاق؟ للأسف بعض الأشخاص عندنا المثل بيقول لك مد رجلك على قدر كفك.
1: صحيح.
0: لما أنت تتعدى لحافك من الطبيعة رجلك حتصير مكشوفة، وحسابك حتصير مكشوف، وحتبدأ هذا الحساب المكشوف كله بالدين وكله للأسف بطاقات الإئتمان وغيرها. لذلك هذه النقطة مهمة جدا، مسألة ضبط الإنفاق وتتبع الإنفاق. طيب هل هو صعب؟ هذا سؤال أيضا مهم. أنا أعتقد في الفترة الحالية مع وجود التقنية لم يعد هذا الأمر صعب. اليوم ما شاء الله كثير من يعني كثير من التطبيقات بتساعدك في مسألة تتبع الإنفاق، تعرف في كل نهاية يوم كم أنت أنفقت اليوم وكيف مستوى الإنفاق وكيف وضعك، وممكن تحدد أيضا في هذه التطبيقات حد معين للإنفاق اليومي، بحيث أنك تقول والله أنا إنفاق اليومي المفترض خلنا نقول 300 ريال، خلاص أنا هذا الحد اليومي. ما زاد عن ذلك بيجي لك إشعار إنه ليش كيف أو فيش أنفقته. فهذا التتبع للإنفاق الحقيقة يخليك دائما في حالة الوعي مع الإنفاق، لأنه اليوم الدفع بالبطاقة أنا أعتقد أنه حالة عدم وعي. لأنه سهل، أنت في كل مكان تروح بس تحط الإنفاق بطاقة، بالبطاقة بتدفع، سهل جدا، ما شفت الكاش أصلا ويطلع من حسابك. لكن تتفاجأ في نهاية الشهر أنه الحساب صفر، لا في مبلغ للإدخار ولا في مبلغ الحقيقة للطوارئ ولا في. لذلك أنا أعتقد الواحد يحتاج أنه ينتقل من حالة اللاوعي إلى الوعي في مسألة الإنفاق. فضبط الإنفاق ما في شك أنه واحد من أهم الوسائل الأساسية لضبط حياتك المالية بشكل كامل. وعلى فكرة يعني أستاذ خالد، كثير من الأشخاص يعني هذا تحدي ترى لكم، لأنه ترى مو سهل أنك تغير سلوكك الإنفاقي. يعني لازم برضو إحنا اليوم واحد متعود طول حياته ينفق، مو سهل أنه هو يعود لمرحلة التتبع في الإنفاق
1: ويخفض
0: في الإنفاق.
1: إيه؟
0: ما هو سهل. هذه يحتاج لها عشان الناس إنه إحنا ليش إحنا بنقول ما بننظر، إحنا نقول ترى الموقف صعب، ولكن يحتاج له إنه تجاهد نفسك عشان تبدأ تخلق عادة مالية ممتازة عندك، عادة مالية جيدة. يحتاج إلى الصبر ومجاهدة النفس، وإنه أنت فعلا بتنفق بالشكل الصحيح في الإنفاق الأساسي وليس في الإنفاق الكمالي. تحدد خلينا نقول الإنفاق اللي حتقوم بعملية الإنفاق خلال فترة معينة. هذا كله من الحقيقة من الحكمة ومن الترتيب. وترى على فكرة أنا أقول للناس خليك بخيل، في فرق كبير جدا بين نقول بخيل وبين نقول لك تدبر. هذا تدبير، والتدبير ما في شك أنه هو اللي بيقودك إلى حياة مالية صحية، والحياة المالية الصحية ستنعكس على نفسك وعلى أولادك وعلى أسرتك وعلى مجتمعك. اليوم المال مهم جدا لخلق السعادة وإحضار السعادة. اليوم تروح تبغى إجازة، المال مهم أنه يسعدك وأولادك. تبغى مستوى تعليم جيد، تبغى مستوى صحي جيد، مستوى أكل ممتاز، تكافئ، المال مهم في كل شيء. إذا كان المال مهم بهذه الأهمية، يجب أن نعطيه احترامه من خلال التخطيط له، من خلال الإحسان التدبير في التعامل مع المال، لأنه في نهاية الأمر سينعكس عليك وعلى أبنائك. وما في شك دائما بنقول إحنا تحتاج إلى الصبر، إلى مجاهدة نفس، إلى أنه أنت بالفعل تكون شخص عندك القدرة الحقيقة على يعني حتى الناس اللي حولك يساعدونك. لازم تفصح لهم إذا عندك تحديات مالية كيف تخطط، لازم اللي حولك يكونوا جزء من هذا العمل. لأنه في نهاية الأمر إذا كنت أنت بتخطط لحالك والأسرة ما تعرف، لا تلومني، أنا ما أدري والله إيش تبغى توصل له أنت. اليوم ما في قيادي يشتغل لحاله، لازم معه فريق.
1: صحيح.
0: أيضا بالأسرة، الأسرة أنت اليوم قائد في عملية الإنفاق، لازم معك فريق عشان تنجح.
1: صحيح.
0: أو غير كذا حتجد نفسك في شتات وفي تحديات مالية كبيرة جدا، نهايتها حتكون صعبة عليك وعلى أسرتك.
1: اليد الواحدة لا تصفق يعني عموما. طيب دكتور، يعني هذه الخطط والتدبير الذي تتفضل بالحديث عنه أو تفضلت بالحديث عنه قبل قليل، هل يكون التخطيط يعني قصير المدى أو بعيد المدى، أو تكون هناك خطط متعددة بعضها قصير المدى وبعضها بعيد المدى؟
0: يعتمد على الأهداف المالية.
1: نعم.
0: اليوم كل خطة تعتمد إيش هدفك. يعني مثلا لو قلنا واحد والله هدفه شراء سيارة.
1: نعم.
0: يعني شراء سيارة ما في شك إنه هدف لا يمكن أن يكون قصير، يعني يحتاج من متوسط إلى طويل الأجل. أنت تحتاج عشان تخطط لشراء من 3 سنين تبدا يعني تبدا تعمل عمليه ادخار معينه عشان توفر مبلغ معين وتشتري. فالحقيقه التخطيط، نوع التخطيط يعتمد. اليوم وشخص يبغى يروح يدرس دراسات عليا في دولة ثانية مثلا أو في برامج مدفوعة أيضا يحتاج له تخطيط متوسط إلى طويل الأجل. والله بتحتاج إلى تخطيط قصير الأجل، لو قلنا والله الإجازة جاية فين أروح، أنا قصير الأجل أنا حخطط لستة شهور. فهدفك اليوم إيش الهدف المالي اللي أنت المفترض أن تنطلق منه اليوم؟ هل هدفك شيء خلال ستة سبعة ثمانية شهور؟ هذا نسميه تخطيط مالي قصير الأجل. يتجاوز هذا المستوى فيذهب إلى من متوسط إلى طويل الأجل. يعني شراء المنزل على سبيل المثال، التخطيط لشراء منزل يعني هذا ما في شك انه هو تخطيط طويل الاجل، لانه هذه سلعه مكلفه وسلعه تحتاج الحقيقه الى يعني نسب الدفار مرتفعه وقد لا تصل حقيقه، فبالتالي تلجا الى الدين، لكن لازم تخطط كيف تتعامل مع الدين. فهنا انا اعتقد انه التخطيط المالي يعتمد اعتماد كبير جدا على من فين انت او فين اتجاهك بالضبط. دائما الاستهلاك للأسف يعني هو مهم في حياتنا ومهم في اقتصادنا، لكن الحذر من عملية تجاوزه. لكن الاستهلاك اللي ما يكون متابع وما يكون فيه تخطيط جيد، الحقيقة أنه يعني ياخذ صاحبه كذا لمرحلة غير جيدة. واليوم ترى في كثير من الحالات اللي بتحدث فيها مشاكل من يعني حقيقة قد تصل للسجن وقد تصل إلى تفكك الأسرة وإلى حتى الجريمة بسبب يعني سوء إدارة مالية. فالحقيقة المال مهم جدا التخطيط له، وهذا جزء من الوعي المالي. اليوم نفرح لما نشوف شبابنا، وأنا أعتقد والله هذه كلمة حق بقولها، صار عندنا وعي مالي ترى مختلف عن السابق، لأنه أصبح فيه اليوم عندنا مناهج، عندنا إعلام يتحدث، عندنا مثل هذا المنبر نتحدث منه اليوم، وغيره من الكتب اليوم انتشرت بشكل كبير. حتى في اليوم في وزارة التعليم هناك مناهج متعلقة بالوعي المالي، في الجامعات هناك مناهج، أصبح هناك وعي مالي أفضل. اليوم انتقلنا من مرحلة نعتقد المعرفة حتى إلى مرحلة التطبيق من خلال وجود المنتجات. يعني في السابق أتكلم بصراحة، اليوم برنامج تطوير القطاع المالي في الرؤية نقل القطاع المالي نقلة نوعية. اليوم أصبح عندنا منتجات تنافس، يعني تنافس رهيب فيها. كنت حضرت فينتك 24 قبل سنتين اللي كان موجود هنا في مدينة الرياض، يعني أنت تشوف منتجات متنوعة من يعني الشركات التقنية المالية وما تقدمه الحقيقة من خدمات مالية عالية الجودة. أنا ما أعتقد أنها موجودة في كثير من دول العالم. فالمملكة العربية السعودية الحقيقة لديها قدرات عالية جدا في نمو متسارع. أنا أعتقد أنه نمو متسارع لما أنت في خلال 8 سنوات أو أقل حتى بنجد أنه والله نسب الوعي المالي بترتفع عندنا. المحاضرات، الإعلام بيركز وغيرها، المدارس، أصبح اليوم مهم جدا أنه نخلق جيل يحترم المال. كيف يحترم المال؟ يخطط للمال، يعرف إيش معنى الادخار وكيف يطبقه، يعرف إيش معنى استثمار وكيف يطبقه، يعرف إيش معنى دين وكيف يتجنبه أو يأخذه، يعرف إيش معنى قدرة مالية، يعرف إيش معنى الضغوط مالية، وقس على ذلك. فهذه كلها أنا أعتقد أنها اليوم أصبحت متواجدة وموجودة عندنا في اقتصادنا وفي المملكة العربية السعودية.
1: جميل. في دقيقة دكتور، يعني الدين يعني ما نقدر نقول أنه للضرورة فقط، لكن يكون في الوقت المناسب وللشيء المناسب، أليس كذلك؟
0: أكيد. شوف دائما الاتجاه للقروض أو للديون لابد نطرح سؤال مهم، لماذا أذهب إلى هذا الدين؟ إذا كان الدين، وعندنا ديون نسميها ديون أساسية في حياتنا، مثل دين الزواج، دين السيارة، دين التعليم، دين الصحة، يعني واحد اليوم محتاج أن يجري عملية ما هو إلا في مستشفى معين أو في جهة معينة، يا أخي صحتك ما في شك هي أولوية.
1: صحيح.
0: فالدين الأساسي زي اليوم في أحد يقدر يمشي في الرياض بدون سيارة؟ مستحيل. السيارة رقم واحد وليس السيارة رقم اثنين. صحيح. السيارة رقم اثنين الحقيقة لا تدخل في الضروريات.
1: صحيح.
0: لكن السيارة رقم واحد هي تعتبر أساسية، وبالتالي من لا يملك سيارة نقول له ما في إشكال، يعني نقول له تفضل ممكن أنه أنت تتجه للدين، لكن بشروط أيضا. إيش هي الشروط؟ أن يكون الدين في حدود مقدرتك، تستطيع الوفاء بهذه الالتزامات. يعني مو معقولة تروح تشتري مثلا سيارة بنص مليون وإنت ما تستطيع الحقيقة تحمل إلا 100,000. فالوعي والمعرفة في قدرتك المالية، في كيف تأخذ الدين وليش بتأخذه وكم القدرة اللي أنت تتحملها، لأن في نهاية الأمر أنت حتحصل على الوسيلة اللي هي السيارة، لكن في حدود مقدرتك.
1: جميل جدا. مشكور الدكتور محمد مكني عميد كلية الإعلام وأستاذ المالية والاستثمار بجامعة

0: الإمام، يعطيك العافية.
1: الله يعافيك، شكرا جزيلا لك وتحية لكل المستمعين الكرام.
0: شكرا لك وشكرا لكم مستمعينا. كان معكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم، ومن الإخراج علي العنزي. في أمان الله.
2: المستشار على إذاعة الرياض. إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: ديرتي حبيبتي.

سوق عكاظ ملتقى الأدباء والشعراء وأحد مواطن التجارة في شبه الجزيرة العربية ووجهة اجتماعية وسياسية ومنبر عظيم ومضمار للفروسية والمبارزة. فلم يكن هذا السوق منذ 501 للميلاد مكانا عاديا بل مقصدا تجاريا أيضا للتجار القادمين من بلاد فارس والشام واليمن. هذا السوق التاريخي والذي يتخذ من الطائف مكانا له، إلا أنه اندثر في بداية الإسلام، خاصة وأن بداية عصر الإسلام كانت ترفض مآثر الجاهلية، ما جعل نشاط السوق يتوقف لمدة 1300 عام. إعادة سوق عكاظ للواجهة كانت أحد اهتمامات الملك فيصل رحمه الله، والذي قام بتشكيل لجنة برئاسة

0: رحمهما الله لتحديد موقع السوق والبحث عن آثاره المتبقية، ليصبح سوق عكاظ في الوقت الحالي معلما تاريخيا وسياحيا له أهميته في المنطقة، وملتقى للشعر والفن والأدب، ومقصدا للمثقفين والأدباء. ويقدم السوق لمرتاديه الندوات الأدبية والفنية للتعريف بالسوق ومكانته لدى العرب قديما، إضافة لحفظه ديوان العرب من عيون الشعر ومعلقاته. ويقدم في كل مهرجان تعريفا بأحد شعراء المعلقات لتعيد إلى أذهان الناس مكانة الشعر والأدب عند العرب قديما، وتأكيدا لاتصال التراث بالحاضر. في عام 2019 حرص المسؤولون عن السوق على استضافة 11 بلدا عربيا من خلال منصة حي العرب، تشارك بموروثها الثقافي والاجتماعي الذي يضم أجنحة الإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ولبنان وتونس والمغرب، إضافة إلى مشاركة المملكة العربية السعودية بأكبر الأجنحة مساحة تصل إلى 6000 متر مربع.
1: ديرتي حبيبتي.

0: كل يوم عندك أشياء تسويها، تهتم فيها، تحاول تنجزها بسرعة، لأن الوقت فيها محدود. والبداية لازم تكون بحب، وفي حب الوطن نكبر ونكبر ونتعلم ونفهم إن بالعلم تكبر الأوطان، وفي الحركة بركة، والنشاط تجديد. وفي نهاية اليوم فيه اللي ينتظرك بدعوات الفخر والحب.
1: يا مرحبا ومسهلا،
0: ابدأ عامك الدراسي وانطلق. العودة للمدرسة، العودة للحياة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحاً.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: وعي.
4: عندما نتحدث عن أثر الألعاب على الأطفال، فإننا أمام حرب عسيرة، ربما تصنع من الطفل شخصية بائسة وغير اجتماعية، وربما تجعل طموحاته هامشية. ولكن كيف نوازن بين الرغبات؟ بإمكان الوالدين أن يوازنوا بين رغبات الأبناء وبين صناعة شخصياتهم والحرص على تنمية قدراتهم، وذلك من خلال دمج التعليم بالترفيه، من خلال وضع ألعاب الذكاء مستهدفاً رئيسياً، والتي ستسهم في رفع قدرات التفكير وإشباع الرغبات وصناعة مسار مثالي للطفل يمكنه من ممارسة ما يحبه ولكن بطريقة مختلفة.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: 11 في إذاعة الرياض. موجز بأهم الأنباء. ديوان المظالم يتيح لطلبة الجامعات التدريب التعاوني عبر منصة خبير. هاكاثون أمارة تبوك للابتكار الرقمي يواصل فعالياته لليوم الثاني. انطلاق مسرعة المهارات في المدينة لتطوير الكفاءات الوطنية. الكلية التقنية للبنات في الباحة تعلن توفر مقاعد للقبول المباشر. الدفاع المدني يشترط التأمين ضد الغير للحصول على الترخيص. ضبط مقيم سوداني لنقله 6 مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان. هيئة الطهي تبحث في اليابان عن فرص التعاون في الثقافة الغذائية. فريق فالكونز يتوج بلقب روكيت في كأس الرياضات الإلكترونية. الأمم المتحدة تدعو لحماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية. حرائق الغابات تستمر في اجتياح عدد من المناطق الأوروبية. مصرع 3 أشخاص جراء تحطم طائرة هليكوبتر بجزيرة يونانية. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال فنزويلا إلى 6438 قتيل. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
2: الله الله الله،
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، انت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. طبيبك.

حياكم الله مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامج طبيبك الذي يأتيكم على إذاعة الرياض معي أنا حورية سباعي والمخرج عبدالله العبيد. هل تتحول الأمراض النفسية العضوية أو ما يسمى بالأمراض النفس جسمية أو السيكوسوماتية؟ هل الضغوط النفسية مثل القلق والتوتر والاكتئاب أو حتى الصدمات النفسية ممكن تسبب أعراض جسدية حقيقية؟ كل هذا بنعرفه مع الدكتور عبد الإله الحديثي استشاري الطب النفسي. حياك الله أستاذ عبد الإله.

0: الله يحييك أستاذ حورية وحيا الله المستمعين جميعا.
1: الله يحييك. بداية دكتور، يتردد مصطلح الأمراض النفس جسمية أو السيكوسوماتية كثيرا، ما المقصود بهذا المفهوم؟
0: في البداية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، شكرا للدعوة. الحقيقة هالمصطلح هذا مهم جدا فهمه لأنه شائع جدا حدوثه. الأمراض النفس الجسمية أو الأمراض النفس الجسدية أو السيكوسوماتيك أو السوماتيك أحيانا تسمى، هي وصف الحالة تبدأ يكون فيها تداخل بين الأعراض العضوية والأعراض النفسية. تمام؟ قد يكون الشكوى الأساسية عند الحالة أعراض جسدية زي الألم، زي بعض الأعراض المعينة زي أعراض مثلا القولون، أعراض الصداع، لكن يكون الجانب النفسي جانب مهم. المحور الثاني اللي يوصف فيه الأعراض السيكوسوماتيك هو وجود فعلا أمراض عضوية زي مثلا الصداع النصفي أو الربو أو الصدفية أو مثلا مرض مزمن معين، لكن يكون الجانب النفسي مهم في زيادة الأعراض أو استمرارها بدون وجود سبب عضوي يكون نشط ذاك الوقت، أو زيادة شدة الحالة وزيادة الانتكاسات وزيادة تأثر المريض في المرض العضوي. احنا نتكلم عن عرض يكون ما له أساس عضوي واضح لكن يكون له الأساس النفسي والعصبي واضح، أو أعراض عضوية يكون فيها جانب النفسي مهم جدا في زيادة الأعراض وشدتها أو استمراريتها أو حدوث الانتكاسات. الجانب الثالث المهم وجود الجانب النفسي، وجود القلق في الحالتين لابد يعني يكون في زيادة بالتفكير، الاهتمام، القلق، تغيير بعض السلوكيات المفرطة تجاه العرض واستمرارها الوقت طويل. هنا نقدر نقول هذا هو المصطلح اللي نفسر فيه الأعراض أو الأمراض والأعراض النفس الجسدية.
1: نعم. طيب دكتور عبد الإله، هناك اتهام خفي للمريض النفس الجسمي بأن ألمه غير حقيقي أو لنقل في عقله فقط، كيف يثبت الطب العضوي والنفسي علميا أن هذا الألم جسدي وحقيقي؟
0: طبعا الألم لابد أنه نتأكد أنه الألم حقيقي تماما. الألم في الأصل تجربة يصنعها الجهاز العصبي. أصلا الألم كله يظهر من الجهاز العصبي، فالجهاز العصبي ممكن يحسسك بالألم الحقيقي الفعلي رغم عدم وجود مثلا تلف بالأنسجة أو التهابات أو سبب واضح عضوي، لأن إشارات نفس إشارات الألم الحقيقي نفس إشارات الألم اللي تجي بسبب عصبي. إحنا نفضل نقول عصبي لأنها فعلا الجهاز العصبي قاعد هو يسبب الألم وليس فقط تخيل أو خيال نفسي، لا هو عرض عصبي لذلك هو عرض حقيقي. فالألم قد يكون بدايته عضوية، يعني مثلا ممكن يكون في جرح، في التهاب، في ألم، في سبب عضوي، لكن أحيانا يزول السبب ويستمر الألم سبب نشاط أو حساسية الجهاز العصبي، أو أحيانا ما يكون في سبب عضوي في البداية لكن يتحدث الألم بوجود خلل في حساسية الجهاز العصبي، لكن الألم هو حقيقي يحتاج أنه في البداية نبحث عنه، أنه نحط في الاعتبار أنه في حالة عضوية ونتأكد من عدم وجود الحالة العضوية، بعدها نبدأ نفكر في الأعراض السايكوسوماتيك أو الأعراض الجسدية أو النفس الجسدية. لكنه يعني مثلا في بعض الدراسات وجدوا أنه 40% من البالغين المصابين بالألم المزمن يعانون من اكتئاب وقلق. القلق هذا هو من أساسيات حدوث الألم عندهم، لكن 60% لا، عندهم أعراض عضوية واضحة ولكنها لم تكتشف حتى الآن. فهذا نجي مثلا اضطراب زي اضطراب الألم اللي ما في مرض عضوي واضح. فهذا هو يعني إذا ما أظهرت التحاليل والأشعة وجود الألم فالألم موجود وحقيقي، لكنه الجانب النفسي في أحيانا يكون جدا مهم التركيز عليه.
1: نعم. طيب دكتور، ما خطوط التماس الفاصلة بين المرض العضوي البحت والمرض النفس الجسمي والمرض النفسي مثل الاكتئاب؟
0: تمام. يمكن ما في نقدر نضع خطوط واضحة، في تداخل بينها، في مناطق رمادية بين الثلاث نقاط اللي انت ذكرتيها وهي نقاط مهمة. المرض العضوي، أي مرض عضوي ممكن يصاحبه جانب نفسي، والجانب النفسي يأثر فيه من ناحية خفض المناعة وغيره وغيره. الجانب النفسي ممكن يزيد بعض الأعراض العضوية زي ما ذكرنا، زي الجرحة مثلا، زي القولون، زي يسبب يعني زيادة الإحساس بالألم وغيره. لكن الأمراض العضوية البحتة غالبا يكون فيها أساس عضوي، الجانب النفسي فيها تأثير بسيط ويكون ما في أعراض نشطة للقلق أو الاكتئاب أو اضطرابات النوم وغيره، فيكون هنا أمراض عضوية الجانب العضوي فيها هو

0: الأساس. صحيح الدعم النفسي قد يساعد، لكنه يكون الأساس في جانب عضوي. أما الجانب المرض النفسية اللي بدون أعراض جسدية، ففي أمراض كثيرة نفسية ما يصاحبها أعراض جسدية، زين، زي مثلا بعض حالات الاكتئاب، بعض حالات الاضطرابات الوسواس القهري وغيره وغيره، لكنه في جانب معين من الأمراض النفسية خصوصا القلق وبعض اضطرابات الاكتئاب والأمراض السوماتيك اللي هي اضطرابات النفس الجسدية يكون فيها أعراض عضوية واضحة، زين، لكن يكون فيه اضطراب نفسي واضح. في حالات اللي مثلا اضطراب قلق المرض أو الاضطراب الجسدي يكون في هذا النوع الثالث احنا نقوله، اللي هو أمراض تقريبا نفس جسدية، ما يكون في خلل عضوي أو مرض عضوي واضح ولا يكون في مرض نفسي واضح. يعني ما نلقى مثلا قلق اضطراب قلق عام أو نلقى مثلا اضطراب اكتئاب، نلقى التشخيص النهائي يكون اضطراب نفس جسدي. قد تكون تحدث أعراض من هنا ومن هنا، لكن يكون الأساس الأعراض النفس الجسدية، واللي يكون هي الأساس اللي يبدأ غالبا في الانشغال بالعرض، التفكير فيه، القلق من مرض خطير معين والتركيز عليه والبحث عن إجراءات طبية متكررة لاستثناء أو إثبات هذا المرض.
1: نعم. طيب دكتور عبد الإله، كيف ممكن تترجم المشاعر والضغوط النفسية المتراكمة إلى أعراض ملموسة مثل آلام القولون أو ضيق التنفس أو مشاكل الجلد؟ وتحديدا دكتور بتكلم لك عن آلام القولون، يعني أغلب اللي يكون عندهم، يعني نشوفها من اللي حوالينا، مثلا تكون عنده مثلا مشكلة نفسية ما، أو ما نقول مشكلة حادة طبعا، مثل الاكتئاب أقل شيء، أو زي ما تقول ضيقة صدر مزمنة، تلقاه مثلا يعاني من القولون، ففعلا لما يروح يفحص يلقى عنده القولون، فهذه من الأسباب يعني.
0: صحيح. طبعا هو عن طريق مسارين، الحالة النفسية لما يكون في ضغوط قد ما تظهر، يعني أحيانا كثير من الحالات النفسية في البداية ما تظهر أعراض نفسية، ما يشتكي الواحد قلق أو اكتئاب، لكن يعاني من توتر داخلي، من ضغط. هذه الأشياء تأثر على تفعيل الجهاز العصبي، الجهاز العصبي عن طريق الجهاز العصبي الودي يفعل نظام الإنذار بالجسم، اللي هو ازداد النبض، التنفس، التعرق، أحيانا شد بالعضلات، وشد بالعضلات ممكن يسوي آلام وغيره. أيضا يغير تدفق الدم للجهاز الهضمي. لما يكون جهاز الإنذار غالبا الإنسان متوتر أو خايف رغم أنه ما في شيء خطر حقيقي، وهذا الجهاز حالة الإنذار تستمر الوقت طويل مع التوتر، يضطر الجهاز الهضمي حركته لأنه ضخ الدم يتغير. أيضا نبضات الجهاز العصبي للقولون وللجهاز الهضمي تتغير، فبالتالي يكون في تغير بحركة الأمعاء، زيادة بإفرازات بعض المواد في الجهاز الهضمي، بالتالي زيادة في حركة البكتيريا والغازات وغيره، بالتالي حدوث الأعراض اللي الألم، انتفاخات، الإمساك والإسهال، يعني عزكم الله وغيره. هذه تحدث أعراض حقيقية عن طريق تأثر الحالة النفسية، وجود ضغوط، وجود توتر، تنتقل إلى الأعراض، إلى الأعضاء الجسم. المسار الثاني هو الهرمونات، هرمون الكورتيزول مثلا، الأدرينالين، إذا يزيد إفرازه وعدم اتزانه مع التوتر أو القلق أو الاكتئاب أو الحالات النفسية بشكل عام، أو الضغوطات وقلة النوم وغيره، وجود ضغوطات عدم تكيف معها، هذا مع الوقت يحتاج وقت ويحتاج أيام وأسابيع طويلة، بعدها يبدأ يأثر على الجسم في حدوث أعراض زي أعراض القولون العصبي، زيادة صداع، آلام بالعضلات زي مثلا المرقبة، أسفل الظهر، وآلام متفرقة بالجسم، وزيادة بعض الأعراض العضوية وغيرها، ويأثر برضو على المناعة تنخفض، فبالتالي الجسم يكون معرض للأمراض أكثر من غيره. أيضا التهابات تزيد، يأثر على النوم والشهية، فبالتالي وجود اختلال في النوم والشهية راح يزيد قابلية حدوث الأعراض النفس الجسدية والأعراض العضوية بشكل عام، وحدوث الأمراض المزمنة على المدى البعيد. أيضا يأثر على حساسية الألم، فبالتالي الألم يكون حساسيته عالية، وهذا هو بسبب اختلال محور الضغط اللي بيؤدي إلى اضطراب هرموني واضطراب عصبي.
1: نعم. طيب دكتور عبد الإله، هل هناك استعداد جيني أو بيولوجي يحدد العضو المستهدف؟
0: طبعا ما نقدر احنا نحدد جين واضح، لكن اكيد القابلية الجينية لها دور، هي مجموعة عوامل نقدر نقول مع بعض. يعني قابلية جينية، زين، مثلا يكون هذا الانسان عنده قابلية جينية لحدوث الصداع النصفي، هذا عنده قابلية جينية لحدوث امراض جلدية مثلا زي الاكزيما وغيره، هذا عنده قابلية لحدوث مثلا القولون العصبي. زيادة عليها التفاعل اللي يكون اوقات بين ما ذكرنا الجهاز العصبي والاعضاء والهرمونات والاعضاء، وقابلية الأعضاء الجسم للتفاعل بسبب الهرمونات. أيضا يكون فيه تجارب

0: تجارب الخبرات السابقه، مثلا احد قاعد يشوف احد افراد اسرته يعاني من مرض معين، فيبدا تركيز الجهاز او تفكيره على هل المرض مثلا وهل الاعراض، فيصير الجهاز العصبي يركز جدا على حدوث او يعني صناعه الام مشابهه لما يفكر فيه او لخبرته، او احيانا يكون مرض معين، يعني مر بتجربه قولون عصبي، مر بتجربه سوء حظ مثلا، او فيبدا يكون في زياده في حساسيه المستقبلات والجهاز العصبي، فبالتالي عنده حدوث وجود ضغوطات معينه او توتر، يكون اصلا العضو مثلا زي القولون اوريدي عنده حساسيه مفرطه لتفاعل مع الجهاز العصبي، فتحدث الاعراض مره اخرى بسبب وجود حادثه سابقه وتفاعل فيها القولون. فعده اشياء، عده عوامل، لكنه دائما يعني ما نقدر نقول كل مريض زي الاخر، كل مريض له قصه مختلفه تعتمد على قابليته الجينيه، قابليته الوراثيه، وايضا تراكم خبراته، والتفاعل احيانا اللي يكون غير معلوم لنا بين الجهاز العصبي والهرمونات وبعض الاعضاء الجسم اللي احيانا ما نقدر احنا نعرفها بالضبط.
1: نعم. طيب دكتور عبد الاله، بناء على الحالات، نتكلم طبعا كحالات اللي تجي لك في العياده، وش اكثر الاعضاء الجسديه اللي تتاثر بالتوتر والقلق المزمن بناء على الحالات اللي تردك مثل ما ذكرت؟
0: تمام. يعني بالعياده احنا نشوف دائما يعني حالات كثيره تتحول لنا، سواء من زملائنا في طب الباطنه او طب الاسره او الاعصاب او القلب، لكن اكثر اعراض طبعا اعراض الجهاز الهضمي. الجهاز الهضمي من اكثر اجهزه الجسم التاثرا بالحاله النفسيه والضغوطات وقله النوم، وايضا السلوكيات، يعني السلوكيات اليوميه، مثلا السلوكيات السيئه في الاكل، في النظام، في مثلا عدم التحرك، عدم الحركه. فالجهاز الهضمي جهاز حساس للحاله النفسيه والحاله العصبيه واسلوب الحياه بشكل عام، لذلك تظهر الاعراض بشكل يجون يشتكون من تقلصات، انتفاخات، غثيان، اسهال او امساك، عسر هضم، ويكون الطبيب الباطن والجهاز الهضمي اثبت بالمنظار والتحليل انه لا يوجد خلل عضوي واضح، وان الحاله العامل النفسي فيها عامل يعني هو الاساس، هو الاكبر. يعني في احد الدراسات تقول من 40 الى 80% بعض الدراسات ان القولون العصبي يكون فيه الجانب النفسي هو الجانب المهم، عدم علاجه يعني استمراريه الاعراض، والعلاجات العرضيه لن تشفي الحاله بسبب انه في عامل نفسي لم يعالج. بعدها يجي الجهاز العصبي والعضلي، يعني كثير من الناس ممكن يشتكي من اعراض صداع، دوخه، احيانا اعراض زي الدوران تشبه اعراض اضطرابات الاذن الوسطى وغيرها، احيانا شد بالرقبه، الام في الرقبه، بالكتفين، الام بالظهر، اسفل الظهر خصوصا، الشعور بالتعب، الاعياء، وهذا ايضا يؤثر على قله النوم والخوف، احيانا تزيد الاعراض هذه، ولا احيانا يجون بالام مزمنه مرتبطه بالجهاز العصبي والعضلي. الأشياء الأخرى اللي هي القلب وجهاز التنفس، كثير من الحالات يشتكون مثلا من نوبات هلع، يكون في البداية عنده تصنع له أعراض قلبية، أنه كان يحس في خفقان، ألم بالصدر، أو أحيانا أعراض القلق تكون في البداية تظهر في أعراض جسدية تكون ترتبط في الخفقان أو آلام متفرقة في الصدر، وهذا الألم ممكن يكون شديد، ممكن يصحب تعرق أو إغماء، بالتالي يكون المريض يعتقد أنه يعاني من مشكلة بالقلب ووجبة قلبية، لذلك يتجه إلى أطباء الطوارئ والقلب في البداية. في البداية لابد من استثناء الأعراض العضوية، بعد ما يستثناء يحال لنا ونكتشف أنه المسألة هي يعني الأساس فيها هو الجانب النفسي، والقلب الحمد لله يكون عنده سليم وما في أي إشكالية. المحور الرابع غالبا للمرض الجلدية، مرض الجلدية دائما في تفاعل بين مثلا أعراض الجلدية زي الحكة وغيره والإكسيما الصدفية، الأمراض المناعية الجلدية كلها حساسة جدا، حتى الحبوب، حب الشباب وغيرها كلها تتأثر في الحالة النفسية، الثعلبة أيضا، فبالتالي كثير من الحالات الجلدية يكون العامل النفسي فيها عامل مهم، وجود استمرار توتر أو قلق مستمر أو اكتئاب يصعب على أطباء الجلدية علاج بعض الحالات الجلدية، بالتالي لابد من دمج العلاجين مع بعض، العلاج النفسي مع العلاج الجلدي أو العلاج أطباء الجلدية. وأحيانا تكون الحالة نفسية بحتة، يعني عنده قلق، عنده اكتئاب، لكن الأعراض الجسدية هي تكون هي الظاهرة والواضحة واللي يشتكي منها في البداية. فهذه هي غالبا المحاور اللي يجونا في العيادة، واللي مع الوقت غالبا الحالات هذه الحمد لله من الحالات اللي يمكن شفائها وعلاجها، لكن تحتاج وقت واستمرار المريض في المتابعة لين إن شاء الله يصل إلى مرحلة التحسن الكبير.
1: نعم. طيب دكتور، رحلة طويلة ومكلفة بين أطباء الباطنية والقلب والأعصاب، يمر فيها طبعا المريض النفس جسمي قبل ما يصل عيادتكم طبعا أو أي عيادة نفسية، كيف ممكن نقصر هذه الرحلة ومتى يجب على طبيب الباطنية مثلا أنه يحول المريض مباشرة إلى الطبيب النفسي؟
0: جميل جدا، سؤال رائع جدا، وهذا اللي أنت سويتيه الآن في المقابلة هذه، التركيز والوعي المجتمعي نحو أن الأعراض النفس الجسدية يخلي المريض دائما يفكر في احتمالية وجود جانب نفسي أو عصبي لوجود أعراض، وهذا يطمن. يعني أحيانا الأمراض تكون خطيرة العضوية، لكن إذا يعني قدرنا نثبت بشكل نسبة كبيرة أنه الحالة نفسية يكون سهل علاجها، أسهل بكثير من مرض عضوي خطير. الرحلة طويلة، وللأسف احنا نشوف مرضى كثير خسروا فلوسهم، خسروا جهدهم، تعرضوا لتحاليل وأشعة ما لها داعي، سافروا، تعرضوا لغيابات من العمل، تأثر دراسي، تأثر النوم، تأثر الحالة النفسية لوقت طويل، تأثر الأسرة، ويكون في أيضا إرهاق للنظام الطبي المستشفيات الحكومية، في أشياء يكون محتاجة تركيز فقط، وعي من المريض أولا، من أسرته، من الطبيب الأسرة والباطنة في البداية، بعد ما يستبعد ويسوي التحليل الأساسية لاستبعاد الأمراض المهمة والأمراض اللي لها علاقة في الأعراض اللي يشتكيها الشخص، لابد أنه نحط ببالنا أنه في احتمالية أنه تكون الحالة اضطرابات نفس جسدية أو اضطرابات قلق تظهر بأعراض جسدية، وهذا يكون عن طريق أخذ تاريخ مرضي موسع، تاريخ أسري، سؤاله عن الضغوطات، عن سلوكياته اليومية، عن المشاعر، عن غيره من اللي يعانيها، ونأخذ التاريخ المرضي بشكل مفصل. بعدها إذا حسينا أنه في أشياء تساعدنا هنا يكون الإحالة، سواء أنه أنا أتابعه كطبيب أسرة وطبيب باطنة وأسوي له جلسات نفسية مع أخصائي نفسي، أو أنه بعض أطباء الباطنة والجهاز الهضمي ممكن يستخدمون بعض الأدوية النفسية زي مضادات الاكتئاب والقلق اللي يستخدمونها الآن بشكل كثير، ويبدأ يعني يركز مع المريض بتقليل التحليل والفحوصات اللي ما لها داعي، تقليل الذهاب لعدة أطباء يكون يثبتوا مع طبيب واحد سواء باطنة أو طبيب أسرة أو بعدين طبيب نفسي، وأيضا منع يعني تعريض المريض لإجراءات طبية ما ليست ضرورية وتخسره ماديا أو تخسره جهد وغيابات وضغط نفسي وانتظار نتائج وغيره، فيبدأ بعلاجه أو إحالته للطبيب النفسي لإعادة تقييمه لوجود اضطرابات نفسية أو التشخيص للأمراض النفس الجسدية والتأكد منها، وبالتالي وضع خطة علاجية مناسبة له. عالميا هناك خسارة كبيرة في الناتج القومي للموظفين، للخسارة على المستشفيات الحكومية والخاصة، خسارة على شركات التأمين، أيضا في مرضى كثير تعرضوا لإجراءات طبية تصل أحيانا لمثلا عمليات مناظير وغيره تكون ما لها أي ضرورة، وفقط محتاجة تقييم طبي دقيق في البداية، بالتالي وضع احتمالية وجود أعراض نفس جسدية أو أعراض نفسية في البداية، بالتالي يتم علاجها ويتم توفير جهد وخطورة على المريض، وأيضا تحسين جودة الحياة، لأنه يبدأ المريض يركز على الجانب العضوي لكن تكون في أعراض نفسية غير واضحة له تأثر على جودة حياته ونومه واستمتاعه في حياته الاجتماعية والعاطفية. لما احنا نعالجها نفسيا احنا نعالج المحاور كلها، ليس فقط يغيب الألم، ايضا تتحسن حالته النفسية اللي كانت غير ظاهرة له.
1: نعم. طيب دكتور، كيف يفرق الطبيب النفسي بين شخص يعاني فعلا من اضطراب نفس جسمي وشخص يعاني من توهم المرض، خاصة احيانا دكتور عند بعض المرضى يعني تلاقيه طلعت له التحاليل جيدة والطبيب قال ما فيك شيء او فيك شيء بسيط، بس هو يقول لا أنا فين المرض الفلاني، يعني تخيل أنه يكون رايح للطبيب يقول أنا فين المرض الفلاني.
0: تمام. نعم. طبعا سؤال مهم جدا، هو مصطلح يمكن اضطراب توهم المرض، وكان اضطراب يسمى بالتشخيصات القديمة، لكن الحين يعني تم تغييره إلى اضطراب قلق المرض، يعني على أساس أنه كلمة توهم ما نبغى نضايق المرضى فيها ولا تفسر المرض بشكل واضح، فيكون المرض عنده قلق شديد مركز على مرض معين، فبالتالي حتى بعد حدوث التحاليل تكون سلبية والأشعة تكون سلبية ويطمن من الطبيب المختص، يستمر الهاجس والبحث والأحيانا يكون في أعراض جسدية مصاحبة، يعني يكون في تركيز عالي على وجود ألم، صداع، أكيد عندي ورم، أكيد ما اكتشفوا الأطباء أعراض، أحيانا تكون تجينا أحيانا مثلا صداع، آلام متفرقة، اضطرابات معينة في العضلات وغيره، أحيانا يربطها الإنسان في قلقه اللي مركز فيه على مرض معين يتوهمه زي ما احنا بالمصطلح السابق، او يقلق منه زي ما نستخدمه الان في المصطلح الجديد لاضطراب قلق المرض. هذه تكون فيها الاعراض العضويه قليلة أو شبه معدومة ويكون

يكون الأعراض الجسدية يعني ما هي الأساس، يكون الهاجس والقلق هو الأساس والتفكير في المرض هو الأساس، هذا هو اضطراب قلق المرض أو ما كان يسمى غالبا سابقا توهم المرض. أما أعراض النفس الجسدية يكون الأساس فيها الأعراض العضوية، ويكون الجانب النفسي مخفي أو غير ظاهر في البداية، والقلق يعني ما هو الأساس، تمام؟ يحتاج نبحث بعمق لنلقاها، لكن تكون الأساس فيها الأعراض العضوية. فبالتالي هذا الفروقات بينها. لكن في منطقة رمادية متداخلة، أحيانا في اضطرابات غير محددة نفس جسدية واضطراب قلق مرض غير محدد، يكون في تداخل بين الأعراض الاضطرابين مع بعض. فالاضطرابات السوماتيك أو الاضطرابات النفس الجسدية يكون الأعراض الجسدي هو الأساس وهو العامل المهم، لكن الأعراض في الأعراض التوهم المرض يكون القلق الهاجس المرض هو الأساس وليس الأعراض، تمام؟ الخوف من مرض معين. في كل الحالتين يتم علاجهم عن طريق الطبيب النفسي والأخصائي النفسي، وتتحسن الأعراض، نسبة كبيرة من الأعراض تتحسن. الاضطرابين هذه للأسف من الاضطرابات الشائعة والمخفية في البداية، واللي يجلسون وقت طويل لين يصلون للطبيب النفسي. في دراسة تقول 30% من مراجعين العيادة

0: طبعا في مثلا وجود يعني حالات زي ذكرتيها القرحة وغيرها. في البداية أول شيء لابد نتأكد من الحالة العضوية وتحليل الأساسي من طبيب المختص، طبيب الأسرة أو طبيب الباطنة وغيره، نتأكد أنه ممكن يحتاج علاجات عضوية أو لا، زي مثلا علاجات الحموضة وغيرها اللي تخفف الحموضة في المعدة وغيرها. بعدها ننطلق للجانب النفسي. الجانب النفسي بعد ما نقيم الحالة نتكلم عن تقييمه بشكل عام، هل وجود أعراض قلق، أعراض اكتئاب، حالة النوم، عنده شهية الأكل، الضغوطات، تفاعله معها، وجود الاضطرابات في الشخصية، تراكمات معينة، ضغوطات عمل، ضغوطات اجتماعية، ومشاكل قديمة أحيانا أو تعرض لصدمات سابقة. بعد ما نقيم كل شيء نصل إلى خطة علاجية تعتمد على إيش الموجود عندي. كل مريض له قصة مختلفة، هذا يعاني من ضغوطات، هذا يعاني من قلق أكثر، هذا اضطراب في النوم، هذا لا والله تعرض لصدمات، هذا لا يعاني من ضغوطات عاطفية حالية، هذا لا ممكن تكون عنده قصة مختلفة. حسب قصته نبني الخطة العلاجية. الخطة العلاجية غالبا تركز على ثلاث محاور. العلاج الدوائي هو خيار لكن ما نستخدمه دائما إلا في حال وجود اضطرابات متوسطة إلى شديدة وحاجة لاستخدام العلاج لوقاية المريض وحمايته من تأثير المرض عليه. لكن في البداية نبدأ بأسلوب الحياة، أسلوب الحياة الصحي، الرياضة، ممارسة العلاقات الاجتماعية المتزنة، ممارسة الهوايات، البعد عن الفراغ الوحدة، تنظيم النوم، النوم مهم جدا، تثبيت موعد النوم والاستيقاظ والنوم بجودة عالية. أيضا ممارسة النشاط الرياضي، وهذا من أكثر الأشياء على دراسات اللي هي الرياضة. الرياضة ممكن تحسن القولون، تحسن أعراض عضوية كثيرة تكون نفس جسدية تتحسن في الرياضة فقط أحيانا. فالرياضة انتظام فيها ما تقل عن 4 إلى 5 حصص أسبوعية بشكل منتظم، ويكون لها يعني انتظام واستمرارية، واستمرارية جدا مهم في الرياضة، وأيضا في الجمعية والتواصل بشكل عام. فبعد ما نبدأ في تغيير أسلوب الحياة نشوف مدى التحسن. أيضا تنظيم الأكل، أحيانا التعامل مع ضغوطات، نعطي مهارات للمريض كيف يتعامل مع ضغوطات إذا كان عنده ضغوطات، كيف يأخذ بريكات من العمل المتقطعة، كيف يقلل المسؤوليات ويفوض بعض المسؤوليات الاجتماعية أو العملية للي حوالينه، كيف أنه يبعد نفسه عن بعض الأشياء اللي ممكن أنه يقلل اللي تتأثر فيه بدون ما أنه يغيب عن مسؤوليته الأساسية وغيره من الحل المشاكل وغيره. الجانب الثاني اللي أنا ذكرتيه اللي السلوك المعرفي. السلوك المعرفي جلسات معينة مع أخصائي نفسي أو طبيب نفسي تكون ما تستخدم أدوية وتعتمد على تعديل الأفكار والسلوكيات في حسب حالة المريض وتفكيره في مسار معين ينطلق في تحليل الأفكار وتعديلها وإضافة سلوكيات وتعديل بعض السلوكيات لنصل في النهاية إلى تحسن. في حال عدم الاستجابة لأسلوب الحياة ولا الجلسات النفسية سواء سلوك المعرفي أو غيره هنا نلجأ للعلاج، أو إذا كانت الحالة في البداية متوسطة إلى شديدة نلجأ للعلاج. العلاجات الحمد لله لتعالج الحالات هذه غالبا آمنة، ما عليها إدمان وتعود، نقدر نستخدمها حتى الطبيب المركز الصحي يقدر يستخدمها الآن الطبيب الباطنة، وآمنة، لكن هي ممكن تستحتاج وقت طويل، وأيضا تستخدم حتى مع الحالات العضوية، تستخدم حتى نستخدمها أثناء الحمل أوقات وأثناء الرضاعة عادي أو كبار السن أو وجود أمراض متفرقة زي القلب والسكر وضغط غيره، فهي آمنة جدا. وأحيانا في حالات زي بدايات الضغط تكون سبب التوتر وصداع النصفي، قد أنه لما نعالج الحالة النفسية تقل حاجة المريض لأدوية أخرى زي أدوية الضغط أو الأدوية الأخرى للصداع النصفي وغيرها من أدوية الجلدية وغيرها. فهذه هي بالعادة المحاور الثلاث، ما نلجأ للعلاج إلا بعد ما نتأكد من الحالة نفسها.
1: نعم. طيب دكتور، أنت ذكرت قبل شوي العمل وضغوط العمل، كيف يمكن للشخص أنه يحمي نفسه من أن تتحول ضغوط العمل أو ضغوط لنقل الحياة اليومية إلى أمراض عضوية قد تنهك جسده؟
0: ضغوطات التعامل معها يعني مهارة، لكن برضو أسلوب الحياة. أحيانا يعني ممكن الضغط أنا ما أقدر أتعامل معه بشكل مباشر، لكن أقدر أتعامل معه بشكل غير مباشر، مثلا فصل العمل عن الحياة الاجتماعية، تقليل التواصل بأشياء لها علاقة في العمل لما أروح للبيت، أني أنا شيك بس فقط نص ساعة على الواتساب أو الإيميل فقط، لكن غيره ما شيك إلا إذا كان في شيء ضروري جدا ممكن يجي الاتصال أو غيره. أنظم حياتي الاجتماعية، تواصل اجتماعيا، أقلل الوحدة، أمارس هواياتي الأخرى اللي ما لها علاقة في العمل، الرياضة بشكل عام تزيد قدرة الإنسان على تحمل الضغوط أيا كانت، النشاط البدني، تقليل المنبهات بشكل عام، الكافيين، التدخين، توزيع أعباء العمل أحيانا، تنظيمه، إجازات متقطعة قصيرة أثبتت أنها أفضل من إجازة طويلة مرة بالسنة، أيضا بريكات أثناء الدوام نفسه وأثناء العمل نفسه، أني أنا أركز ساعة ساعتين بعدين أفصل أطلع برا شم هواء 5 دقائق 10 دقائق وأرجع مرة ثانية أكمل. هذه كلها عليها دراسات.

0: ضغوطات، انه كيف الواحد يتعامل مع ضغوطات العمل، كيف يتعامل مع ضغوطات الحياتيه بشكل عام، اللي هو عن طريق بشكل غير مباشر انه انمي علاقات اجتماعيه، رياضتي، ايضا التواصل الديني وفصل العمل عن الحياه، وايضا احيانا في تفويض بعض المسؤوليات الاجتماعيه المرهقه للي حواليني، او تفويض الموظفين لزملائي، التكلم، الكتابه التعبيريه، اوقات تنظيم النوم، تمارين استرخاء بين وقت واخر، كلها ممكن تكون عوامل وقائيه لمنع حدوث ارهاق او نسميه احنا احتراق وظيفي، او تاثر في ضغوطات او حدوث قلق او اضطرابات نوم، او عند حدوث وجود بعض الاعراض البسيطه في البدايه، الاشياء اللي ذكرتها هذه واسلوب الحياه قد يعالجها.
1: نعم، شكرا لك دكتور عبد الاله الحديثي، استشاري الطب النفسي.
0: شكرا لك.
1: يعطيك العافية، والشكر طبعا موصول لكم مستمعي برنامج طبيبك الذي يأتيكم على إذاعة الرياض. كان معكم من الإعداد والتقديم حورية السبيعي، وفي الإخراج عبد الله العبيد. في أمان الله. طبيبك.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على اذاعه الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحه،
3: على جوك خذ الفرحه،
2: على جوك
0: على جوك.
1: ياتيكم كل جمعه وسبت العاشرة مساء
0: على اذاعه الرياض.
4: اذاعه الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي،

تكتب العلا فصولا لامعة في سماء التاريخ، وتشكل بقوة آثارها جزءا هاما من مملكتنا الغالية التي تتفرد دوما بتضاريسها وآثارها وتاريخها وجمال جبالها وتنوع آفاقها. لكننا اليوم نسلط الضوء على رحلة مختلفة بعيدة كل البعد عن التاريخ، ولكنها مزار سياحي بارز حصد الكثير من الإعجابات وبات واحدا من أهم المعالم في محافظة العلا. محمية شرعان، والتي جرى تأسيسها عام 2019، أصبحت واحدة من الوجهات الهامة لعشاق الحياة الفطرية، فهي تمتد لنحو 1500 كيلومتر وتهدف بصورة خاصة لحماية الحيوانات البرية من الصيد وزيادة الغطاء النباتي. تضم المحمية واحدا من أهم الحيوانات المهددة بالانقراض، وهو النمر العربي، والذي يجد في

محمية شرعان رعاية خاصة يسعى فيها العاملون إلى تأهيل النظام البيئي لها. الهيئة الملكية لمحافظة العلا شهدت توطين 20 مهن عربية و50 غزالا رمليا و10 وعول جبلية لتكون محمية شرعان جزءا لا يتجزأ من أهداف مملكتنا في الحفاظ على الحياة الفطرية والحيوانات البرية.

0: كثير اشتقنا المدرسة، اشتقنا المدرسين، اشتقنا لأخويانا.
1: المستحيل هو الغير ممكن اللي ما نقدر نسويه، ولكن كم من شيء صار بين يدينا قلنا عنه في يوم مستحيل، وكم من ابتكار وصلنا له بعد ما قلنا عنه غير ممكن. حتى شكل الكرة الأرضية من بعد ما كان أراضي فضاء تغيرت وصارت مهولة في البنيان والطرقات. كل هذا كان بإنجاز العقول النيرة اللي فكرت ودرست وبحثت وأنجزت وحققت. يا ترى ممكن تكون واحد منهم؟ طبعاً أكيد. المدرسة تعني إنك تقهر المستحيل بالعلم.
2: بإذن الله راح تكون هالسنة مختلفة عن باقي السنين، راح نشد حيلنا فيها، داخلين بكل حماس.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك

0: المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لأيOS والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
1: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
2: وعي.
3: الطفل بطبيعته شخص يبحث عن المرح حتى في صداقاته، ولا يحبذ أن يكون الطرف الآخر بصحبته منعزلاً أو منغلقاً، وهذا ربما يثير لديه غريزة الطيش. ولكن مما يجعل الطفل على دراية بين معرفة طريق الصواب والخطأ يكمن بالتوجيه المستمر والحرص على الإلمام بالتفاصيل الخاصة بالطفل. والأهم من ذلك التعرف بشكل جيد على أصدقائه ومعرفة سلوكياتهم، وهذا سيختصر الكثير، لأن الصحبة تغير الشخصية سواء للأفضل أو للأسوأ. وتحديد مسار الطفل يبدأ من سن مبكرة ويستمر مدى العمر، فالأصدقاء سلعة ثمينة يجب معرفة تفاصيلها للحفاظ على الطفل وبناء هويته بشكل مثالي.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.

0: أعزائي المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي السعودية الخضراء عبر أثير إذاعة الرياض. في كل صيف تتصدر مشاهد حرائق الغابات الموسمية حول العالم في الولايات المتحدة وأستراليا وغيرها من البلدان خلال موسم الجفاف اهتمام الناس، وتشتعل معها الأسئلة كما تشتعل الأشجار. لكن حلقتنا اليوم لا تبدأ من لحظة اشتعال النار، بل من اليوم الذي يليه. ماذا يبقى في التربة بعد أن تهدأ النار؟ وهل تعود الغابة كما كانت؟ ومتى تحتاج إلى يد الإنسان لتنهض؟ في مملكتنا الغالية حماها الله تمتد الغابات على نحو 2,700,000 هكتار، أي ما يقارب 1.2% من مساحة أراضينا، ويتركز معظمها في الجنوب الغربي على سلسلة جبال السروات. وفي المرتفعات التي تتجاوز 2000 متر تنمو غابات العرعر أيقونة الجنوب، وأبطأ أشجاره نمواً، مما يعني تحدياً بيئياً متنامياً بسبب ارتفاع حرارة الصيف والجفاف والأعشاب الجافة. لذا تبذل فرق الدفاع المدني السعودي جهوداً سريعة لاحتواء الحرائق ومنع توسعها في المواقع الوعرة، كما تطلق وزارة البيئة والمياه والزراعة سنوياً في موسم الصيف حملات تحذيرية وإرشادات للمتنزهين والمزارعين لتقليل الممارسات الضارة، كما تستجيب فرق الإنقاذ والإرشاد الوقائي والفرق التطوعية بكفاءة عالية في حال حدوث أي حريق في المتنزهات. وبفضل الله ثم بفضل التنسيق الفوري وتفعيل خطط الطوارئ، لم تشهد المملكة حوادث حرائق الغابات بشكل كبير. ضيفنا اليوم هو الأستاذ ناصر الحميدي، الخبير في الغطاء النباتي. سنقرأ معه الحريق من زاوية لا تطرق كثيرا، زاوية ما بعده. فأهلا وسهلا به ضيفا على السعودية الخضراء. حين نقول احترقت غابة، فإن أول ما يتبادر للذهن هو المشهد أشجار سوداء ودخان كثيف، لكن الخسارة الحقيقية أعمق من الصورة. فغابات العرعر مثلا تنمو على ارتفاعات تتجاوز 2000 متر على جبال السروات، وهي من أبطأ الأشجار نموا في بيئتنا. شجرة العرعر اعتمد عليها الإنسان في هذه المرتفعات آلاف السنين، وهي اليوم تعتبر أيقونة سياحية وبيئية لمنطقة عسير. معنى ذلك أن النار حين تمر على هذه الغابة لا سمح الله، فإنها لا تأخذ أشجارا فقط، بل تأخذ عقودا من النمو دفعة واحدة، وتترك فراغا لا تملأه سنة ولا سنتان. سؤالنا لك ضيفنا الكريم الأستاذ ناصر الحميدي، حين يمر الحريق على غابة عرعر في جبال السروات مثلا، ما الذي يفقد فعليا على الأرض؟ ولماذا تعد خسارة هذه الأشجار تحديدا أثقل من غيرها؟
1: أتحدث في البداية عن تقسيم الخسارة الناتجة عن حرائق الغابات إلى ثلاث مستويات. الأول هو الشجرة والزمن الذي استغرقه نموها. العرعر بطيء النمو، والشجرة التي تفقدها الغابة خلال ساعات قد تكون حصيلة عقود. الثاني هو وظيفة الشجرة داخل بيئتها، فالعرعر يساعد على تثبيت تربة المنحدرات ويلتقط رطوبة الضباب ويوفر الظل والمأوى لعدد من الطيور والحشرات والكائنات الأخرى. الثالث هو الغطاء النباتي المحيط في الشجيرات والنباتات الأرضية. الشجيرات والنباتات الأرضية غالبا ما تخفف أثر الأمطار وتحمي سطح التربة من الانجراف، لهذا يمتد أثر الحريق من الشجرة إلى التربة، ومن التربة إلى الكائنات، ومن اللحظة التي تشتعل فيها النار إلى سنوات التعافي.
0: التربة ليست مجرد تراب، هي كائن حي فيه مواد عضوية وكائنات دقيقة، وكذلك بذور كامنة تنتظر ظروفها المناسبة لتنبت. وهذا ما يسميه المختصون بنك البذور. والنار حين تمر لا تحرق ما فوق السطح فقط، بل تستهلك المادة العضوية في الطبقة العليا، وكذلك تؤثر على قدرة التربة على امتصاص الماء وعلى تماسكها، فتصبح أكثر عرضة للانجراف مع أول موسم للأمطار. وفي منطقة جبلية شديدة الانحدار كجبال السروات، تتحول أول سيول بعد الحريق إلى عامل خسارة ثاني، يجرف ما تبقى من تربة نحو الأودية. سؤالنا للأستاذ ناصر، ماذا يحدث للتربة ولبنك البذور الكامن تحتها بعد الحريق مباشرة، وكيف ينعكس ذلك على فرص الغابة في التعافي؟
1: ماذا يبقى تحت الرماد؟ تنطفئ النار في يوم وقد تبقى آثارها في التربة لمواسم، وهنا يتحدد جانب كبير من مستقبل الغابة. فالتعافي يبدأ من الأرض التي ستنمو فيها الحياة من جديد. ماذا يحدث للتربة وبنك البذور بعد الحريق، وكيف يحدد ذلك قدرة الغابة على التعافي؟ أول ما يتغير هو سطح التربة. الغطاء المتراكم من الأوراق والأغصان كان يحميها من المطر ويحد من انجرافها بعد احتراقه، وتصبح التربة أكثر انكشافاً، وقد يحمل أول موسم مطري جزءاً منها بعيداً. طبعاً يتأثر بنك البذور وفق شدة الحرارة وعمق وصولها، وتكون البذور القريبة من السطح أكثر عرضة للتضرر، كما تحتاج الكائنات الدقيقة المسؤولة عن تحليل المادة العضوية وتدوير المغذيات إلى وقت لاستعادة نشاطها. وتظهر مشكلة أخرى حين تصبح الأرض المكشوفة فرصة للأنواع الغازية سريعة النمو، فتنافس النباتات المحلية على المساحة والموارد. لهذا يبدأ تقييم الغابة بعد الحريق من سؤال حاسم: ماذا بقي في التربة؟ ماذا بقي في التربة؟ الإجابة عنه تكشف قدرتها على التجدد، وتحدد مقدار التدخل الذي تحتاجه.
0: في بعض النظم البيئية حول العالم، النار جزء من الدورة الطبيعية، وبعض الأشجار تتجدد بعدها، لكن الدراسات على أشجار العرعر في جنوب غرب المملكة تشير إلى أن هذه الشجرة تحديداً شديدة الحساسية للنار، وأن معظم الأشجار المحترقة لا تتجدد طبيعياً، وهنا يصبح التدخل المدار ضرورة لا خيار. ومن نماذج ذلك في المملكة مشروع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر لإعادة تأهيل المواقع المتضررة في غابات متنزه الجرة بمنطقة عسير، مشروع لمدة عامين بزراعة أكثر من 160 ألف شجرة وشجيرة من الأنواع المحلية أبرزها الطلح والعرعر. المهم في هذا المشروع أنه لم يبدأ بالزراعة، بل بإزالة آثار الحريق وفحص طبيعة التربة ودراسة جيولوجية للموقع قبل أن تغرس أول شجرة. الأستاذ ناصر الحميدي، حدثنا عن متى نترك الطبيعة تعمل وحدها بعد الحريق، ومتى يصبح التدخل ضروري، وما شروط نجاح إعادة التأهيل حتى لا تكون مجرد زراعة شكلية.
1: التدخل بعد الحريق يحتاج إلى تشخيص دقيق. بعض المواقع تستعيد غطاءها طبيعياً إذا حميت، وبعضها يحتاج إلى تأهيل النشط حتى تبدأ دورة التعافي. ومن النماذج في المملكة مشروع إعادة تأهيل المواقع المتضررة في غابات متنزه الجرة بمنطقة عسير، الذي يمتد عامين ويشمل زراعة أكثر من 160 ألف شجرة وشجيرة محلية، ومن أبرزها أشجار الطلح والعرعر. نصل إلى متى نمنح الطبيعة فرصة للتجدد، ومتى يصبح التدخل ضروريا. البداية دائما من قراءة الموقع. إذا حافظت التربة على استقرارها وبقي بنك البذور قادرا على التجدد وكانت ظروف الموقع مناسبة، تكون الأولوية لحمايته من الرعي والعبث ومنح التجدد الطبيعي فرصته. أما المواقع التي فقدت جزءاً كبيراً من تربتها وتضررت قدرتها الطبيعية على التجدد فتحتاج إلى تدخل مدروس. ونجاح التأهيل يعتمد على 4 عناصر: اختيار الأنواع المحلية الملائمة، متابعة الشتلات بعد زراعتها، حماية الموقع خلال سنوات التأسيس، ثم قياس النتائج. الرقم الأهم هنا ليس عدد الشتلات يوم زراعتها، الرقم الأهم هو نسبة ما سيستمر منها حي

0: حياً بعد سنوات.
1: مستمعين الكرام، هنا نصل إلى محور آخر وهو المستوى الوطني. المعالجة انتقلت من الاستجابة الطارئة إلى منظومة متكاملة، فقد أنهى المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر دراسة بعنوان سبل الوقاية من حرائق الغابات ومعالجة آثارها في المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية من المملكة، وكان ذلك بالتعاون مع جامعة الملك خالد وجامعة موناش الأسترالية. شملت الدراسة إنشاء قاعدة بيانات رقمية وتقنيات إنذار مبكر وطائرات بدون طيار وممرات استراتيجية ودليل لإعادة تأهيل الغابات بعد الحريق وغرفة عمليات مشتركة، إضافة إلى تفعيل دور الفرق التطوعية المجتمعية في الوقاية والمكافحة عبر التدريب والتأهيل. وعلى مستوى الأرقام، يعمل المركز على مبادرة لزراعة 60 مليون شجرة بما يعادل تأهيل 30 ألف هكتار حتى عام 2030، وهي أرقام تصب مباشرة في مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء ورؤية المملكة 2030. سؤالنا الأخير لضيفنا الكريم الأستاذ ناصر الحميدي، كيف يكون المجتمع من زائر الغابة إلى الفرق التطوعية جزءاً فعلياً من هذه المنظومة لا مجرد متلقي للتوعية؟
0: تعمل المملكة العربية السعودية على مبادرة لزرع 60 مليون شجرة وتأهيل نحو 300 ألف هكتار حتى عام 2030. هذه المستهدفات تضع استعادة الغطاء النباتي ضمن مسار طويل يجمع التأهيل والحماية والوقاية. كيف يصبح المجتمع شريكا فعليا في هذا المسار من زائر الغابة إلى الفرق التطوعية؟ إن المجتمع يمثل خطا مهما في حماية الغابات، فالفرق التطوعية المدربة تعرف المسالك والشعاب، وعندما تعمل ضمن تنسيق واضح مع الجهات المختصة تصبح أكثر قدرة على الاستجابة السريعة والمساندة الميدانية. ويبدأ دور زائر الغابة من سلوكيات بسيطة ذات أثر كبير، إطفاء الفحم والنار بالكامل وتجنب إشعالها في الظروف الخطرة وعدم ترك أي مصدر محتمل للاشتعال. ثم يأتي البلاغ المبكر، ففي الحرائق قيمة الدقيقة الأولى كبيرة، وكل تأخير يمنح النار مساحة إضافية ويضاعف صعوبة السيطرة عليها. ولهذا تبدأ حماية الغابة قبل اشتعال النار، ويبدأ تأهيلها الحقيقي بمنع الحريق متى كان من الممكن منعه. الغابة عمر يتجاوز أعمارنا، وما نحميه اليوم نورثه في الغد.

0: أعزائي المستمعين، النار تنطفئ في ساعات، أما الغابة فتبنى في عقود من السنوات. ولذلك فإن أصدق ما نقدمه لأرضنا ليس أن نطفئ الحريق سريعا فحسب، بل ألا نشعله أصلا، وأن نمنح ما احترق يدا تعينه على النهوض. شكرا لضيفنا الكريم الأستاذ ناصر الحميدي الخبير في الغطاء النباتي على هذه الإضاءات القيمة، وشكرا لكم على حسن وطيب الاستماع. كان معكم من الإعداد هاني الزهراني، ومن الإخراج شوق بدر الحربي، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف الثنيان. نلقاكم في حلقة جديدة من السعودية الخضراء، في أمان الله.
1: السعودية الخضراء.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: ديرتي حبيبتي،

في حضن الجبال جنوب غرب المملكة، وفي مكان تخبئ فيه الصخور أسرارها، تنبض ذي عين لا كقرية مهجورة، بل كقصيدة مكتوبة على جسد الزمن. هي ليست مجرد قرية من حجر، بل حجارة نطقت. نطقت حين اختلطت بالماء، والماء هنا ليس ماء فقط، بل سر من السماء. تطل قرية ذي عين كلوحة معلقة على كتف جبل، بيوتها من الحجر الأبيض الجيري متراصة كأنها في حضن واحد، تخطف الأبصار بنقشها العفوي، وتسرق القلوب بموقعها الذي لا يشبه أي مكان. يقول أحد كبار السن في المنطقة: هنا كنا، وهنا كانت العين لا تنام. ينبع الماء من بين الصخور ويتسلل بين الحقول، يروي نخيلا ويمسح على جبين القمح والريحان. وهنا بنينا وعشنا وكتبنا أيامنا بالحجر والماء. عين الماء التي منحت القرية اسمها لا تزال تتدفق، وكأنها تقول: أنا الحياة، وأنا السر، وأنا البداية. لكن كما لكل نهر منعطف، مرت على ذي عين عواصف النسيان، غدرت الحياة وبقيت البيوت واقفة كجنود مرابطين لا يريدون الرحيل. لكن المملكة لا تنسى، جاءت رؤية 2030 فاستيقظت ذي عين من سباتها، وعيدت الأنفاس إلى أزقتها، وأضيئت الدروب، وعادت الحياة تدب في جسد القرية من جديد. يقول أحد السياح: ما كنت أتصور إن فيه مكان كذا، كأنه مشهد من فيلم تاريخي. تحولت ذي عين إلى تحفة سياحية تستقبل الزوار من كل صوب، يمشون في أزقتها، يصعدون سلالمها، يشربون من مائها، ويجلسون تحت ظلال شجر الموز، كأنهم عادوا إلى 1000 عام مضى بلا آلة زمن. هنا حيث تلتقي الحجارة بالماء وتصافح الجبال الغيم، تسكن ذي عين كأنها سر الزمن الذي تكلم. المملكة اليوم تعيد الحياة إلى هذه الجوهرة الأثرية، ترمم وتؤهل وتحيي، لا لتجعلها فقط وجهة سياحية، بل لتكون ذاكرة حية تمشي بيننا. ذي عين ليست مجرد قرية، بل عين من التاريخ تنبع في قلب الوطن، وتظل تنادينا كلما عطشنا إلى الجمال واشتقنا إلى الجذور.

0: المثابرة، الحماس،
1: تعدل المدرسة لأني أحبها ومتحمسة،
0: اللعب، كلها في عالم واحد يجمعنا، يعلمنا، يشكلنا ويصنع ذكرياتنا وحكاياتنا اللي راح نقصها في يوم لأجيال تجي من بعدنا.
2: كنت خايف شوية وبعدين بدأت أتحمس ليه صرت متحمس كثير.
0: المدرسة ذكريات لا تنسى، اصنعها اليوم بإبداعك وشغفك وحماس. إذاعة الرياض، نبض الوطن. سلم تي بلادي.
3: تحرص بلادنا العزيزة على التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة ومجتمع المعرفة الخالصة، ويبرز ذلك من خلال خطة التنمية العاشرة التي تنطلق من التوجيه السامي بإعداد استراتيجية للتحول إلى مجتمع المعرفة، فضلا عن الاستراتيجية الوطنية للشباب التي تؤكد في أحد أهدافها على أهمية دعم الشباب والارتقاء بقدراته الريادية والمعرفية والبدنية. لذا تعمل مؤسسة الأمير محمد بن سلمان مسك على تحقيق التكامل في هذه الجهود بموازنة الجهود المبذولة من كافة المؤسسات والجهات لتحقيق هذه الرؤية وفق متطلبات رؤية المملكة 2030. وقد انطلقت مسيرة المؤسسة عام 1432 برؤية من سمو ولي العهد لتمكين الشباب في مجالات التعليم والتقنية وريادة الأعمال عبر برامج تخصصية وشراكات دولية وحاضنات أعمال متطورة، لتأتي هذه المدينة اليوم وتتوج تلك المسيرة الممتدة ل13 عاما كمنظومة حيوية تستثمر في الإبداع لصناعة المستقبل. وتمتد المدينة على مساحة إجمالية تبلغ 3.2 كيلومتر مربع، منها 42% مساحات مفتوحة لتعزيز جودة الحياة، ومن المتوقع أن يصل عدد سكانها عند الاكتمال إلى 19500 نسمة، مع توفير بيئة عمل متكاملة تضم 14800 موظف في مرافق تجمع بين العمل والتعليم والفنون والسكن. وتقديرا لمبادراتها النوعية في تنمية المواهب، فقد حصلت على جوائز دولية بارزة، منها جائزة رواد التواصل الاجتماعي لخدمة المجتمع من الإمارات عام 1437، وجائزة محمد بن راشد المكتوم للمعرفة عام 1438 للهجرة، مما يرسخ دورها كمحرك أساسي لتحقيق مستهدفات الرؤية في التنمية البشرية والثقافية. وكلنا بصوت واحد نقول سلمتي بلادي لمستقبل واعد ورؤية طموحة.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
6: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
5: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.
7: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
8: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
7: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلاً.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه أجمعين. أحبتنا المستمعين والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، نقف اليوم مع اسم الحليم. والحلم اسم من أسماء الله عز وجل، سمى الله به نفسه في 11 آية من القرآن الكريم، بل وقرنها سبحانه وتعالى تارة بالعلم، وتارة بالمغفرة، وتارة بالشكر، وتارة بالغنى. ولله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة في اقتران بعض هذه الأسماء ببعضها لأجل أن يصل المعنى الإيماني إلى قلب العبد وهو يقرأ القرآن أو وهو يستمع. أيها المستمعون والمستمعات، أسماء الله الحسنى متداخلة كما يرى بعض أهل العلم، ويرونها متلازمة، كل اسم له مع غيره صلة وثيقة في المعاني، فهي كل لا يتجزأ. فمثلا الغفار هو الذي يعفو ويصفح ويتجاوز عن عباده عند توبتهم، والعفو معناه ترك العقاب من الله، والصفح ترك العتاب، والغفران محو آثار الذنوب بالكلية. وهذه المعاني تدور في معنى حلم الله سبحانه وتعالى. يقول ابن كثير رحمه الله في قول الله عز وجل حليم غفور، أن يرى عباده وهم يكفرون به ويعصونه، وهو سبحانه مع ذلك يحلم عليهم ويؤخر العقاب عليهم ويؤجل ولا يعجل، بل ويستر آخرين، وفوق هذا يغفر لهم ذنوبهم. نعم أيها الأحبة، فالحليم يتمهل ولا يعجل، يتجاوز عن زلات عباده، يعفو عن سيئاتهم. أتعلمون لماذا؟ لعل العبد أن يرجع، لعله أن يندم، لعله أن يستغفر، لعله أن يتوب، لعله أن يتفكر أو يتدبر. لأن الله حليم، لا يريد أن يؤاخذه بمجرد خطيئته وبمجرد زلته. يقول سبحانه وتعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. ثم في الحديث الآخر، ثم في حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل، إنه يشرك به ويجعل. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل، إنه يشرك به ويجعل له الولد، ثم هو يعافيهم ويرزقهم، وهو الحليم، فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه. نقف أيها الأحبة زيادة على حلم الله عز وجل إلى تلك العطاءات التي يمنحها الله عز وجل لعباده رغم عصيانهم ورغم طغيانهم. الواقع يشهد بهذا، كم من الذنوب، لا أقول في كل يوم وإنما في كل لحظة، كم من معاصي وكفر وإلحاد يحارب به الله عز وجل، وهو مع ذلك يحلم على عباده فلا يعاقبهم، بل ولو استغفروه لا قبل استغفارهم وتوبتهم وحلم عليهم.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.
1: وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: في دقائق.
2: مشروع الجدية عاصمة الترفيه المستقبلية. يقع مشروع الجدية غرب مدينة الرياض، ويعد من أبرز المشاريع الترفيهية والثقافية والرياضية التي أطلقت ضمن رؤية المملكة 2030. تمتد المدينة على مساحة تزيد عن 334 كيلو مترا مربعا، وتقدم رؤية طموحة لتحويل الجدية إلى وجهة عالمية تحتضن مختلف أنواع الترفيه والأنشطة النوعية، بما يلبي تطلعات الأجيال الجديدة من المواطنين والمقيمين والزوار. يحتوي المشروع على عدة مناطق رئيسة، منها المنتزه الترفيهي العملاق الذي سيضم أول فرع لشركة سيكس فلاجز العالمية خارج الولايات المتحدة، ويحتوي على أضخم الأفعوانيات وأحدث ألعاب المغامرات. المنطقة الرياضية التي تشمل مضمار سباقات عالمي فورميلا 1 وملاعب متعددة الاستخدامات وأكاديميات تدريب وصالات مغلقة ومساحات مفتوحة للأنشطة البدنية. المنطقة الثقافية والفنية والتي ستضم مسارح مكشوفة وقاعات للعروض الحية وسينما متطورة ومتاحف حديثة تسرد قصص السعودية بتقنيات الواقع المعزز. إلى جانب هذه المناطق، يوفر المشروع بيئة معيشية متكاملة تشمل مساكن وفنادق ومدارس وخدمات يومية، مما يجعله مشروعاً للعيش والتجربة معاً وليس للزيارة فقط. الجدية تمثل الوجه

0: جديد للترفيه في المملكة، وتؤسس لاقتصاد إبداعي مزدهر يخلق آلاف الوظائف ويعيد تعريف السياحة المحلية والعائلية.
1: في دقائق.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي

0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: إضاءات لغوية
4: على إذاعة الرياض.
5: حياكم الله مستمعينا في إضاءات لغوية جديدة.
6: أسماء الأصوات.
5: وفي هذه الفقرة من هذه الحلقة نتناول من أسماء الأصوات النشيش. فما هو؟ ورد في لسان العرب: نش الماء ينش نشا ونشيشا ونشش، أي صوت عند الغليان أو الصب. وكذلك كل ما سمع له كتيت. وقيل النشيش أول أخذ العصير في الغليان، ونش اللحم نشا ونشيشا سمع له صوت على المقلى أو في القدر، ونشيش اللحم صوته إذا غلى، والقدر تنش إذا أخذت تغلي، ونش الماء إذا صببته من صاخرة طال عهدها بالماء، والنشيش صوت الماء وغيره إذا غلى.
6: أخطاء شائعة.
5: وفي هذه الفقرة من هذه الحلقة نتناول قول بعضهم: هل زيد عندك أم عمرو؟ فما الخطأ هنا وما الصواب إذن؟ يقول الدكتور مصطفى جواد: قل أمحمد في الدار أم مستأجرها؟ وقل أمقيم أنت أم مسافر؟ وقل أأردت هذا أم لم ترد؟ ولا تقل هل محمد في الدار أم مستأجرها؟ ولا تقل هل مقيم أنت أم مسافر؟ ولا تقل هل أردت هذا أم لم ترده؟ وذلك لأن الهمزة في الأصل في الاستفهام. قال الزمخشري في المفصل: والهمزة أعم تصرفا في بابها من أختها هل، تقول أزيد عندك أم عمرو، يعني أنه لا يجوز في الكلام العربي الفصيح أن يقال هل زيد عندك أم عمرو، فإذا استعملنا حرف العطف أم للتعيين بعد الاستفهام وجب أن نستعمل معها همزة الاستفهام ولا نستعمل هل، كقوله تعالى: وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، وقوله تعالى: فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. وقال الشاعر: فقمت للطيف مرتاعا وأرقني، فقلت أهي سرت أم عادني حلم. وتحذف الهمزة في الشعر خاصة إذا دل عليها، كقول ابن أبي ربيعة: لعمرك ما أدري وإن كنت داريا، أراد أبي سبع رمينا الجمر أم بثمان.
6: متشابهات وفروق.
5: ونتناول في هذه الفقرة الفرق بين الحماقة والرقاعة. يقول أبو هلال العسكري: الفرق بين الحماقة والرقاعة أن

0: الرقاعة على ما قال الجاحظ: حمق مع رفعة وعلو رتبة. ولا يقال للأحمق إذا كان وضيعا رقيعا، وإنما يقال ذلك للأحمق إذا كان سيدا أو رئيسا أو ذا مال وجاه.
1: الأضداد.
0: وفي هذه الفقرة نتناول الكلمات التي تحمل المعنى وضده، والكلمة التي نتناولها الآن هي كلمة ظن، التي تأتي بمعنى شك وتأتي بمعنى أيقن. ورد في لسان العرب، ورد في المحكم: الظن شك ويقين، إلا أنه ليس بيقين عيان، إنما هو يقين تدبر. فأما يقين العيان فلا يقال فيه إلا علم، وهو يكون اسما ومصدرا. وجمع الظن الذي هو الاسم ظنون. وورد في التهذيب: الظن يقين وشك. وأنشد أبو عبيدة: ظني بهم كعسى، وهم بتنوفة يتنازعون جوائز الأمثال. يقول: اليقين منهم كعسى، وعسى شك. وقال شمر: قال أبو عمرو: معناه ما يظن بهم من الخير فهو واجب، وعسى من الله واجب. وفي التنزيل العزيز: إني ظننت أني ملاق حسابية، أي علمت. وكذلك قوله عز وجل: وظنوا أنهم قد كذبوا، أي علموا، يعني الرسل، أن قومهم قد كذبوهم فلا يصدقونهم. وهي قراءة أبي عمرو وابن كثير ونافع وابن عامر بالتشديد، وبه قرأت عائشة وفسرته على ما ذكرناه. وقال الجوهري: الظن معروف. قال: وقد يوضع موضع العلم. قال دريد بن الصمة: فقلت لهم: ظنوا بألفي مدجج سراتهم في الفارسي المسردي، أي استيقنوا. وإنما يخوف عدوه باليقين لا بالشك. وفي الحديث: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، أراد الشك، يعرض لك في الشيء فتحققه وتحكم به. وقيل: أراد إياكم وسوء الظن وتحقيقه دون مبادئ الظنون التي لا تملك، وخواطر القلوب التي لا تدفع. ومنه الحديث: وإذا ظننت فلا تحقق. قال: وقد يجيء الظن بمعنى العلم. وفي حديث أسيد بن حضير: وظننا أن لم يجد عليهما، أي علمنا. وفي حديث عبيدة قال أنس: سألته عن قوله تعالى: أو لامستم النساء، فأشار بيده فظننت ما قال، أي علمت. وظننت الشيء أظنه ظنا، وظننته واظطننته وتظننته وتظنيته على التحويل.
1: أبيات وشواهد.
0: والبيت الذي معنا في هذه الفقرة هو: وقائع في مضر تسعة، وفي وائل كانت العاشرة. والشاهد فيه قوله تسعة، فإنه عدد لمعدود مؤنث وهو واقعة، وكان حقه التذكير، لأن العدد من ثلاثة إلى تسعة يخالف المعدود،

0: ويؤول هذا على وجهين: الأول أنه أراد بالوقائع الأيام فأنث العدد لذلك، والأشهر من ذلك الوجه الثاني، وهو أن العدد من 3 إلى 9 إذا تأخر عن المعدود جاز فيه الموافقة للوصف وجاز فيه المخالفة، فيؤنث للمذكر ويذكر للمؤنث. وفي الختام نشكركم على طيب المتابعة. تقبلوا تحياتي أنا خالد الغانم وزميلي المخرج محمد المنيف. إلى اللقاء.
1: إضاءات لغوية
2: على إذاعة الرياض.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
5: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
4: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.
6: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
7: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
6: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلا.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
8: أنا مرة كنت متحمسة عشان أداوم، وأنا الحين طلعت صف ثاني، ومرة أحب فصلي وأحب أصدقائي.
9: بالعلم والمعرفة تفتح أبواب المستقبل، فاستعد لتحقيق أحلامك واستمتع برحلة تعليم جديدة مليئة بالإنجازات والتقدم والنجاح مع بداية العام الدراسي الجديد.
10: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
11: مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآيOS والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، بنطل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم سمعينك، أسعد الله أوقاتكم. ما حالي هذا هو. شوف أنا قايل لكم، أنا ما أعرف أصير ثقيل على الهواء، هذه إشكال. أنا قررت تكون دخوليتي يعني هادية وكذا، وأعرف أني أنا جاي من البر، درجة الحرارة 77، الوضع ما يطاق برا، فقلت خلني أدخل على المود. لكن سبحان الله، الله دائما يعرف الإنسان اللي يتصنع والإنسان اللي ما يتصنع. حياكم الله، أهلا وسهلا في عز النهار. على أساس أني ودعتكم الأسبوع الماضي، ولكن ما من مفر، الشوق أكيد هو اللي جابني لكم. الصدق يعني أودي تشوف شكلي كذا، أنا قاعد أتأمل فوق، مش أبي أقول لكم يعني على الأجواء الجميلة عندنا في الاستوديو. الصدق أرجع وأقول، لازالت البرامج المباشرة اللي فيها تواصل معاكم مختلفة. ليش مختلفة؟ أنت تدق وتعطينا وجهة نظرك وتمشي، حلو، بس أنت ما تعرف حنا وش قاعدين نسوي علشان اليوم نخرج الـ الـ الـ الـ

جوهر الثمينة اللي في داخلك عزيزي المتصل، عزيزتي المتصل. فنقعد نفكر ونفكر ونفكر، ويمكن الزملاء حتى يشاركونا علشان اليوم نطلع بشيء أو نطلع منتج نحاول قدر المستطاع أنه يكون قريب منك. يعني ما راح ندعي الكمال لأنه ما في أحد كامل، لكن حاول قدر المستطاع أنه يعني شيء يكون يعني ينال على ذائقتك عزيزي المستمع. فعشان كذا أرجع وأقول أنا بالنسبة لي البرامج المباشرة اللي فيها تواصل معاكم هي مختلفة تماما، وترى على فكرة هي فيها تحدي كبير دائما مع المذيع. ليش؟ لأن عزيزي المستمع عزيزي المستمعة برنامج ما في سكريبت، ما في ضيوف، ما في إعداد، ما في شيء. برنامج قائم عليك أنت، فتخيل تجلس ساعتين ما يصير في تواصل بيني وبينك. فهنا هو التحدي الكبير اليوم، أنه أنت تبدأ تكون قريب من المتصلين، تحاول تفهم المواضيع اللي اليوم تهم المستمعين، أشياء كثير. فدائما المقدمتي فيها حب وانتماء لكم بشكل كبير جدا، فحاولت اليوم أني أخلي هذه المقدمة يعني توضح سبب اشتياقي لكم. أهلا وسهلا، بكون معكم إن شاء الله في عز النهار معي أنا رايد بن شري على مدى ساعتين من الآن، ومن الإخراج وشوي من الإعداد حصة الدوسري، صح؟ ما أدري، واعد الدوسر وحصة شو في طيب حصة الدوسري واعد مغني، عشان تعرفون أنا عندي مشكلة في الأسماء، بعض الحين اسم ولدي يعني عادي ترى، فبس ما أحب الورقة والقلم. ما إذا قلت اسمي كذا ممكن يطلع لك بروم وأنا قاعد أسولف يقول لك عمدة ولا شو يسمونه ذي، حط المفتاح ما أدري إيش يقولون. تحية لهم الأعزاء والأصدقاء. اليوم يعني حاولوا تمشون لي أشياء كثير لأن الموضوع شوي قوي اليوم. شفت عشان أنا ليش قلت أسماء زملائنا الأعزاء؟ عشان موضوعنا يرتبط بهذا الموضوع، لأنهم ساعدوني في الموضوع. لو قلت أنا مثلا أنا من إعداد وإخراج وتنفيذ وتقديم وأنا أفضل واحد في العالم، بيقولون لي طيب بالنسبة للموضوع طيب اللي احنا ساعدناك فيه. فموضوعنا اليوم مهم جدا، حلو. موضوعنا أنا متأكد تماما أنه كل المملكة العربية السعودية مروا فيه، كلنا ما في أحد، ونعيش فيه يعني عفوا ونعيش فيه بعض الحين نعيش فيه دور الضحية ترى، صدق عرفت اللي هو يستحق انك تعيش فيه دور الضحية ترى. عاد شيني انا ما اعرف اشوق، بس انا قاعد احاول عشان اجيب ال ها طيب عادي يمدينا، ممتاز صحيح. طيب يا أخي أساطير أساطير أساطير أساطير، أنا بديت أحب النهار الصدق والله العظيم. طيب موضوعنا اللي حنا مرتبين له من زمان دائما نحب نسوي أشياء يعني نرى حنا في قناعة أنفسنا أنها أشياء بطولية، أما تفزع ولا تنقذ أحد ولا ضحي، يلا هذا الجانب يحبون البنات مرة، عشون ده أتنازل، لا مروقين اليوم شاربين قهوة متأكد أنا، الله يعز النعمة محبة أكت. بالنسبة لكم الذين ماتشا شو تخيل كذا وجهي وشرب ماتشا شو سؤال فيه، وتخيل واقف عند اللاين وقول أعطني ماتشا، والله شكلها إذا استمريت معكم. طيب ليش دائما يعني الضحية ودور الضحية دائما كل شخص يحب يعيشه دائما سبحان الله؟ يعني إذا صار موقف جاء أنا الضحية فيه، أو خلني أروح لي أو خلني أوضح الجانب الثاني. يعني دائما لما تسوي موقف بطولي وتفزع دائما لأحد توقف معه وتحس انك سويت كل شيء ممتاز، يعني انت تجي تفزع له ممتاز،

وتخلص معه. بس هذا ترى الموضوع الأول باي ذا واي يعني. لا أنا مو بقصدي هذا، قصدي الثاني. إيه تعبناهم اليوم، اليوم جاهم تشتت. ها لا لا لا لا لا مو صحيح. التعامل التعامل الجميل مع المستمعين، أنا أرجع وأقوله أنت جالس معهم في غرفة وصالة إيش بودكاست هو والله، لأنه ما في ضيوف، ما في شيء. طيب أنا عارف إن الثاني بس وشو دور الضحية. طيب يعني دائما أنت تحب تسوي أشياء كثير وتفزع وتوقف، حلو، وأنت تنضر في بعض الأحيان من هذه الفزعة، ممتاز. يعني أنت توصل لمرحلة أنه هذه انعكست عليك سلبا عزيزي مستمع، بدأت تضرك. يعني لو مثلا بأخذها على جانب الفلوس مثلا على سبيل المثال، كلنا نحب الفلوس، حلو، لما أحد جاء طلب منك مبلغ معين حلو فعطيته، طبعا أنت ما تملك هذا المبلغ، ولكن أنت رحت اضطريت دون وجهك ولأنك أنت تحب الشخص هذا وتغليه فتسلفت هذا المبلغ وعطيته، حلو، شهر شهرين ثلاثة ما سدد الرجال، فأنت انهرت خلاص عطني. قال يا أخي أنت دائما تحب تعيش دور الضحية. إيه يا أخي أنا ضحية، أنا ضحية يا أخي، أنا تسلفت علشانك، أنا غامرت علشانك، أنا فزعت لك في شغلة معينة كنت أعتقد أنك أنت تستحق اليوم أنه أنت تعيش أو تستحق اليوم أني أنا أفعل هذا الفعل البطولي العظيم اللي أنا ممكن أتأثر من وراه علشانك يا أخي، كلها عشانك أنت ما حسيت يا رجل. أنت لازم تقدر هذا الشيء. يعني أنا أيضا عفوا قدمت تنازلات علشانك. أنا يا أخي قاعد مثلا على سبيل المثال الناس متزوجين مثلا على سبيل المثال، الرجل قاعد يشتغل 43 ألف شغلة برا، قاعد يدور ويشتغل، يروح يداوم دوامين، يحاول يقصر في موضوع أنه مثلا يروح مع زملاء مع أصدقائه، عنده مدير علة نحر، داب الكبدة في الدوام، عنده ديون، عنده ضغوطات، وتجيك طويلة العمر الله يطول في عمرها وتقول يا أخي أنت ما تضحي عشاني. طب إيش قاعد تسوي؟ هذه الأشياء هي عشان، ممتاز، حلو حلو، ما في شك. أنا بجيب كل الحالات عشان ما يقولون أنا ضد هذا الموضوع، ممتاز. ترى الرجال ترى بسيط والله العظيم، أسهل إنسان في الحياة، حلو، صح دخلت المواضيع على بعض أنا صح. طيب ف يعني تبدأ تجي الحرمة تقول لي يا أخي أنت ما تسوي أنت قاعد تعيش، لا تعيش علي دور الضحية. طيب والأشياء اللي أنا سويتها، ممتاز. طيب لو نروح العكس مثلا المرأة، حلو، يعني الحرمة قايمة في بيتك مربي عيالك، اللي واحد لا بجي هذه قايمة بعيالك اللي مدري أصلا كيف مصبرة على العيال ذولي، هذولي لو تحطهم أنت في ملعب ممكن يجيبوا لك بطولة يعني من قوة ما أنهم تبارك الرحمن، حلو، زائدا قاعدة تطبخ لك، ممتاز، زائدا قاعدة أكيد تقوم بكل حقوقك الزوجية اليوم حتى من جانب الأهل، حلو، زينة في أمك مع أن أمك يا شيخ لو، حلو، أعطيك أنا على سبيل المثال، حلو، وش بعد تشتغل، حلو، ما تطالبك المصروف، حلو، تجي أنت باردة مبردة ما عندك إلا وظيفة واحدة تداوم 3 ساعات، مضبط مديرك بعض الأحيان تداوم يوم وتسلم 5 أيام يعني فعليا فاضي، حلو، تجي دم سيكينة تطلب منك مثلا شغلة معينة، شغلة بسيطة تافهة بتروح اللي هو أوكي أنا لو بمشي وراكم في النهاية بنتسلم، بس يلا ما في مشكلة، قاعدين يمررون كل احتياجاتهم، غلط اللي قاعد يصير. المهم أتفق معك والله، يعني تجيك وتقول لك مثلا على سبيل المثال قبل هذه تبغى تطلع تبغى تغير جو تعبانة نفسية، يا أخي حرمة خلاص اليوم هي من نفسها، تطلب منك اليوم تطلع مثلا تروح تقهوة، قهوة تحسبها ماتشة ولا تير واثنين حلا عشان التصوير، وتبدأ تطلع أنت من الطاولة عشان تجلس 10 دقائق لين تتصور، يعني كل الليلة ذي بواحد 90 ريال، حلو، حصة صح الفكرة اللي تقول والله أني أكثر واحد أنا في الكافي أقوم

الكرسي. انا شخصيا انا ما اطلع. طيب اصبعي والله، طيب خاتمي عشان يدرون اني معك. لا لا لا ما في، بس كذا انا اسم اني انا شفت انا موديها يعني هذا من باب الطيب. فتجي تطلب منك هذا الشيء اللي يعتبر شيء بسيط، انا ما جيت اتكلم على اساسيات الحياه، ممتاز. فتبدا تقول لها لا، حلو، انا تعبان، انا هذا هو دور التضحيه اليوم. حلو، انت ما ضحيت علشانها، ترى ما طلبت منك قرض، هي طالبه تطلع، ممتاز. نسيت في يوم من الايام ما طبخت، يا اخي نفست يا اخي، بعض ضغطها واحده في الدوام. عاد البنات مع البنات في الدوام يا ربي سترك، تعطيك تكنيك انها صديقتك بس خلها تطلع مع الباب. لست من المشاكل يعني، لو بيدها تفصلها. فهنا في جانب اخر اليوم، انه نتكلم على دور التضحية. انت ما ضحيت اليوم، حلو، او تبدأ تقول انت لا تعيشين علي دور الضحية، انا ادفع مثلا كهرب بيت، اغراض، خرابيط، سوالف. فهو يعتبر ان الاساسيات هذه شيء مهم. فليش فعلا اليوم لما نسوي شيء ونرى حنا فعليا انه جانب من جوانب التضحية نزعل؟ ربي سترك، 15 دقيقة متكلم عشان أوصل لكم الفكرة، يعني لو ما يجي اتصالات ممكن أزعل عليكم، ممكن بعد أطلع معاكم على الهواء صدق. فأرجع وأقول أنا ربطت موضوع الزوجين اليوم أو الحياة الزوجية بهذا الموضوع، لأنه هو فعليا أكثر دور ممكن نرى فيه جانب التضحية، ونرى فيه جانب جحود التضحية. أنا نقطتي على أنه أنت لما أسوي لك عمل بطولي، ولما أنا اليوم أسوي لك شغلة من قلب وحب، فعليا أنا فيها اليوم دور الضحية، وتجي أنت تتهمني تقولي لا تعيش دور الضحية. طيب أنا كل هذا مسوي عشانك، طيب أنت ما قدرتني يا أخي، حتى لو أنا شين ما عليه، بس قدر اليوم العشرة اللي أنا بيني وبينك، يعني خذ الجانب اللي أني فعليا أنا سويت شيء علشانك، علشان اليوم أنت تكون سعيد، وأنت فعليا تستحق أنك تكون سعيد عشاني أنا مثلا أحبك، ولا أنا أبيك، ولا أنا. بس راع هذا الموضوع، ممتاز. هذا او هذا الموضوع نقطه شائكه جدا بين الـ الـ الـ بين الحياه، او خلينا نتكلم صدق على الحياه الزوجيه، يعني ما في اتفاق في هذا الموضوع ابدا يعني. ودائما الجانب المظلوم فيه، يعني عشان اكون صدق صريح، جانب المراه، يعني الصدق، يعني المراه تكون في اغلب الاحيان مظلومه، يعني حلو. ولكن احنا ياخذ الرجال بدور انه انا رجال، انا قاعد اضحي، انا طب هذا واجب اليوم انه انت قاعد تضحي. وانت بعد عزيزتي المستمعه، عزيزتي الزوجه الغاليه، من الواجب انه انت تقدرين تضحيات هذا الرجل. ما عليه، مرري بعض الاحيان انت بخسرانه شيء، لو كم كلمه ساره ولا نوره ولا حصه ولا تركيه ولا ما ادري دي مشيتي لها. وهو مبنية الحياة على التمرير أصلا، إذا ما مررت في الحياة، يعني بقول لكم شغلة بالله، خل نجي المتصلين للساعة الثانية، حس جزت لي السؤال. طيب الحياة الزوجية مبنية، والله أقول لكم بودكاست بيصير، فأنا أقول لكم الحياة مبنية على تمرير، تسليك. مو كل شيء مثلا ما يجوز لنا لازم نوقف عنده. أنا عانيت في أول مراحل زواجي من الحياة، لأن أنا رجال دائما أخذ النقاشات تحدي، 1+1=2، أنا فايز، كنا كريستيانو رونالدو، لازم أسجل هدف ولا ببكي، ألعب ولا بخرب عليكم. واكتشفت أني تعبت، شفت الموضوع إيش فيه، مو بدوام كذا، يا سلام عليك. فلما استخدمت التكنيك الآخر، الله يا أخي ليتك قايلة من زمان، أنت الموضوع خلص النقاش. هي تعرف اني انا مشي واضح، ما متفاهمين ومتصالحين، ممتاز. بس انا امشي امشي امشي، بس لازم، والكلام للجميع، انه الشخص اللي امامك يعرف انه انت اذا وقفت عن شغلة فيعرف انها مهمة جدا ما تمشي. فانا مشيت لك 46,000 شغلة بسيطة، يا سلام عليك، مهم وله قيمة، وخلاص تبدأ تعرف اليوم انت وش تحب وش

وش دور التضحية اللي انت تعيشها؟ لانه مو طبيعي انه انت بتقول انا ضحيت عشانك جايب خيشة بصل، لا هذا لازم امرره. لكن لما مثلا ما تقوم بواجب من من من واجباتي مثلا انا كرجل، او انا ما اقوم بواجب من واجباتها كمرأة، هنا فعليا ينطبق علي دور الضحية. لما اقول انا ضحية في الموضوع وانت ما قدرتي، وانت ضحية في الموضوع العكس، عشان ما لخبط، عشان بس ما يقولون في انحياز الرجل والمرأة. فانا لأول مرة في التاريخ أتواصل معاكم 19 دقيقة. 19 دقيقة مستوعب أنه إنه متكلمين 19 دقيقة، هذه فيها نوع شوي من فرد العضلات، يعني أنه أنت تتكلم 19 دقيقة، يعني الصدق هذه بركاتكم أنتم مستمعين الكرام. فبعد السوالف الطويلة العريضة اللي دخلنا هذا مع هذا وخلطنا الحابل بالنابل ودخلنا 46 ألف موضوع عشان نوصل الفكرة لكم، سؤالنا لكم اليوم، ها 16 دقيقة قاعد أتذكر السؤال. سؤالنا بعد مو طبيعي أنسى السؤال بعد السؤال في هذه كلها. ليش دائما لما نسوي مواقف بطولية ونكون فيها دور الضحية الشخص اللي قدامي ما يراها شيء عظيم، وما يراها اليوم إنه أصلا أنا قدمت لك شيء، ويقول لك بكل برود كذا سهلات يا أخي تكفى تعيش علي دور الضحية، كيف ممكن تتعامل مع الناس هذه؟ وأشدد النداء على المستمعات أنهم يتواصلون معنا، لأنه هذا الجانب يهمكم جدا. فننتظر اتصالاتكم على 011 40 5 3. اسم الأغنية حزين اليوم حزين. وشي طيب من عرفتك؟ دائما كل ما جيت معاك راشد لازم تقدمين دور التضحية للمذيع وتعطينا دائما الأجواء أحلام، وأعطيك كل قبل 3 أيام. طيب يلا 3 أيام محسوبة علي، هذا هو دور التضحية اللي قاعد أتكلم عنه. شغلين راشد طلبت مرة أنت رفضتي، كيف نتعامل مع هذه الناس؟ كيف نتعامل؟ طيب 011 40 5 3.

حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، لازلنا مستمرين معكم وفي موضوعنا الجميل، موضوع اللي اليوم دائما الناس ما تقدر فيه، انه انت قاعد تضحي، ولما انت تقدم عمل كبير وعمل بطولي يجي يقول لك انت لا تعيش علي دور الضحية. وهذا للأسف، للأسف انه يعني غالبا يكون في الحياة الزوجية، يعني نعيشها دائما في بيوتنا. فأبي أسمع منكم كيف ممكن تتعامل مع هذا الموضوع، إيش الطريقة الأمثل اليوم اللي أنت تتعامل فيها مع هذا الموضوع؟ هل فعليا

0: أجيبها بطريقة أخرى، يعني ودي اللي بقوله اليوم موضوع دور التضحية. ليش أنت قاعد تقدم؟ يعني أنت ليش قاعد تضحي وعشان مين؟ حلو، ولما أنت ضحيت وحسيت فعليا أن أنت قاعد تقدم تنازلات كبيرة جدا، حلو؟ يجيك زوجك أو تجيك زوجتك أو تجيك صديقك أو أخوك بكذا برود يقول لي يا أخي تكفى لا تعيش علي دور الضحية، ينسف كل عمل أنت كنت تعتقد اليوم أن أنت قدمت علشان هذا الشخص. ودي أسمع إجاباتكم على 011-40-5-3. أروح مع أبو سمية، حياك الله.
1: السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: شلونك أبو سمية؟
1: جزاكم الله خير، والله بخير أبشرك.
0: كيف أمورك؟
1: وسلامتك من من من السفر سالم إن شاء الله.
0: الله يسلمك ويطول عمرك.
1: وهالوجه ما يشوف الشر إن شاء الله.
0: ما يجيك.
1: الحرمة لها خصوص والرجال له خصوص. وصدق بالقول والعمل وحسن الخلق إن كان رجال وإن كان مرة.
0: طيب.
1: وأي قروش تروح للطرف الثاني هذا معناته لا تمنى أبدا، كل شيء محظوظ، الزين والشين وابشر بالخير وخلك أفلح كل يوم، خلي يوم جديد وتراك تعيش بدنياك. نعم.
0: طيب ليش لما نقدم شيء أبو سميح أحس إنه يعني قوي مرة وأحس إني تعبت فيه وضحيت فيه واستنزفني؟
1: لا تمنى والله، ما يمنى اللي يلا مرة والله أنت عطيت شيء لهلك ولا جر من ورزة لهلك، وإن كانت شيء ما أعطيتك بعد كذلك لازم يذكرون زي الميزان ويصيرون أحبة. الله اللي جعل الحريم سكر والرجال يقومين على النساء يجيب منا ومنا، هذا الحياة طال عمرك.
0: طيب يعطيك العافية،
1: تفتح لي بيبان عمي ما يصلح.
0: طيب أبو سميح شكرا لك، يعطيك العافية.
1: وهالوجه ما يشوف الرجال.
0: شكرا شكرا. 011-40-5-3 الرقم 1 إذاعة الرياض. يلا

0: طيب
1: أبوضح نقطة إذا بتسمحوا لي، أدري سولفت عليكم واجد بس لازم نوصل الفكرة. جانب المنة في هذا الموضوع جانب ترى خطير وسلاح ذو حدين. لما تسوي تسوي تسوي تسوي تسوي وانت تبدأ تنفجر، لما يجيك كذا باردا برضه يقولك يا أخي أنت ما ضحيت عشاني، أنت دائما تعيش دور الضحية. فتبدأ أنت كاتم كاتم كاتم كاتم كاتم، فتبدأ تنفجر، فتبدأ تقول كيف أنا ما سويت، كيف أنا أعيش دور الضحية وأنا قدمت كذا وسويت كذا وسويت كذا وسويت كذا. يجي يذبحك يقول لك يا غلط من، طب أنت تصرفك هو اللي خلاني أنا أبين لك الجانب اللي أنت الزاوية الضيقة اللي أنت ما تشوفها تخليني أقول لك أنا سويت كذا. ولما أبين لك وأحطك أمام الأمر الواقع تجيني على جانب اليوم أنه تاج الواحد لا سوى شيء ما يمن فيه. لا بمن، لا بمن والله بمن. إذا أنت ما شفتها بالعين الوسيعة، وإذا أنت ما قدرتها ولا شفتها شيء عظيم، ولا شفت ذعليا أني أنا قاعد أضحي اليوم علشانك، ولما تحدني على زاوية ضيقة وتقول لي قل، بتقول لي لا تمن كثير. أبي أسمع إجاباتكم على 011-40-53 في موضوع الضحية، وليش لما نقدم شيء كبير ما يكون يعني كبير في عين الشخص اللي احنا نحبه. فلما تبين لأنه أنت ضحيت فيرى اليوم أنه أنت ما ضحيت، ويقول لك أنت تراك دائما تحب تعيش دور الضحية، وفعليا الموضوع اللي أنا عايشة أنا ضحية فيه علشان اليوم أسعدك، ولكن للأسف الشخص هذا ما يراه شيء كبير.

دائما نعيش اشياء كثير عشان نسعد الناس اللي حولنا، ممتاز، ولما نسعدهم ونخليهم سعيدين طبعا سعادتهم دائما تستنزف من طاقتنا الشيء الكثير. حلو. فيبدأ يقول لك ما تشوف اليوم انه انت ترى خلاص انت وصلت مرحلة قلت انا تعبت يعني، او انا اليوم ما اقدر فعليا، انا وصلت الطاقة.

فقاعد يقول لك يا اخي تكفى لا تعيش علي دور الضحيه. فما قدر كل الاشياء هذه السابقه اللي صارت، انا كيف ممكن اتعامل معاها سواء مع شريك حياتي، مع صديقي، مع اي شخص اليوم في في في في حياتي. ابي اسمع اجاباتكم على 011 40 5 3.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، لازلنا مستمرين معكم بعد هالفاصل الغنائي في موضوعنا اللي يقول كيف تستقبل التضحية بعدما قدمتها للشخص اللي كنت تعتقد انه يستحقها، ولكن في لحظة من اللحظات يأتيك هذا الشخص ويقول لا تعيش عليه دور الضحية. وهذه نقطة مهمة جدا، وانت تشوف العمل اللي انت قدمته عمل كبير وعمل فعليا في تضحية، ولكن الشخص اللي أمامك ما قدر هذا الموضوع. أبي أسمع إجاباتكم على 011-40-53. أبو تميم حياك الله.
1: يا هلا أخي رائد.
0: هلا أبو تميم، شلونك؟
1: بخير وعافية.
0: سمعت
1: البرنامج والله أنا تابعت، ولكن إذا فضلا وليس أمرا أنا أود أضيف نموذج عن التضحية.
0: تفضل.
1: يعني شوف، التضحية العطاء بين الأزواج ما هذا ما يعتبر تضحية.
0: صحيح.
1: متى تكون التضحية؟ التضحية مثلا لما تكون الزوجة أو تكون بخير وطيبة وفجأة عليها حاجة كمرض أو مثلا أو أصبحت مقعدة، الزوج بعدها بعد كذا صعب أن يتزوج عليها، هذا يعتبر نموذج تضحية كبير. النموذج الثاني برضو على الرجل. أنا أعرف لك شخص تنازل عن وظيفته مقابل أنه يكون مرافق لزوجته بعد تعيينها في منطقة بعيدة عن منطقته، فقدر الله على حادث وبعدها صار في غيبوبة لمدة ما يقارب 5 شهور أو 6 شهور. فحصل إيش؟ الزوجة راحت وطلبت أو رفعت خلع وتطلقت منه. هذه التضحية اللي أنا أعتبرها تضحية. وفعلا هذا اللي يعيش دور إن كما تفضلت، يعني
0: طيب ممتاز،
1: أقدم أشياء كبيرة بالأخير تنكرها تقول لا تعيش، أو دور اللي ذكرت.
0: طيب واضح. الآن أنت ضفت يعني ضفت على الكلام اللي أنا قلته ومشكورا.
1: نعم.
0: طيب أنا كيف ممكن أتعامل اليوم مع مع مع هل الزوج أو الزوجة، إنه أنا قدمت شيء، أو حتى على الصديق، يعني مو بس على موضوع الزوجة، إنه أنا قدمت عمل فعليا عمل تضحية ممتاز ولكن لا يقدر؟
1: شوف طبعا اللي ما يقدر الأمور هذه صعب. أنا أشوف إنسان لا ما يعني ما يشوف الأشياء اللي أنت تقدمها، يشوف أنها شيء طبيعي بالنسبة له، يشوف أنها حق من حقوقه، يشوفها يعني ما يعتبرها شيء كبير في نظره. وهذا للأسف من الأخطاء اللي نشوفها حاصلة بين الناس كثير. فلذلك أنا أقول لك يعني هذا أنا عن نفسي والله ما يلزمني صراحة.
0: ما يلزمك حتى لو كان قريب منك؟
1: إذا كان شخص ما يرى الشيء هذا مشكلة، لكن في بعض الأمور أنا كمثل اللي ذكرتها لك في البداية كأمثلة، هذا والله ما يلزمني. أنا ضحيت في الأخير مثلا خسرت وظيفتي أو كذا أو ما أدري إيش، وفي الأخير
0: تدخل
1: وما أدري إيش وتزوج.
0: واضح. لا بس إنه أنت كأنك رحت شوي يعني قسيت شوي عليهم، يعني حسيت أنا من أمثلتك.
1: لا والله ترى مؤلم لما
0: أكيد ما بيشكل أمثلة اللي قلتها مؤلمة، لكن كنت تقدر اليوم تستشهد بأمثلة مثلا أخرى يعني علشان تكون أنت في النص.
1: لا أنا أسميه كالتضحية بمعنى التضحية.
0: طيب.
1: هذه التضحية. أما الأمور الأشياء اللي أقل منها هذه ما أشوف أنها تضحية.
0: يعني وجهة نظرك، يعطيك العافية أبو تميم، سعدتنا بسمع

0: صوتك يا حبيبي
1: يا مرحبا.
0: يعني وجهة نظر أبو تميم يعني بالنسبة لا تعتبر منطقية اليوم، لأنه الأشياء اللي ذكرها أو ذكرناها هي جزء من العطاء فما تعتبر تضحية. أنتم إيش رأيكم؟ أبي أسمع إجاباتكم على 011-40-53. وأروح مع محمد. راح محمد شكل محمد ارتاع من إجابة أبو تميم، ما عنده إجابة. شوفوا بقول لكم شغلة، الأمثلة مهمة حلو، بس أعطونا أمثلة واقعية. يعني أبو محمد أعطانا مثال واقعي، واحد من الأمثلة اللي قالها الرجل اللي صار عليه الحادث، ونعرف قصته، القصة الشهيرة، وأنه هذا الرجل قدم تضحية كبيرة جدا، فمشكورا يعني، وأثرت فيني قصة الصدق، وهذا جزء كبير من التضحية. وسامح الله زوجته اللي تعاملت معه بهذه الطريقة، ما ندري وش الظروف، لكن في النهاية يعني لنا الظاهر، لكن هذا دور من أدوار التضحية، وكان هذا تعامل، وفعليا هذا الرجل عاش دور الضحية. واتصل قال أنا وقتها في واحدة من البرامج، وقال أنا عشت أو أنا دور الضحية يعني. من أم إيش؟ ألو أم عديل، حياك الله.
2: حياك، مرحبا بك. هلا والله،
0: كيف حالك؟
2: حالك طيب،
0: بخير الله يسلمك. سمعتي موضوعنا؟
2: والله سمعت الموضوع، كنا يا ولد صحاني كنت نايمة.
0: ما سمعك.
2: سمعت الموضوع، صحاني كنت نايمة.
0: طيب كويس إن صحيناك، عطينا وجهة نظرك يلا.
2: والله وجهة نظري حبيبي، أولا بولية الحرمة تضحي، صحيح تضحي على سنة الرجل، ولكن بعض الضحايا لما تكون تضحي هي الرجال يمثلها، التي لا زاد مثلا دخله أحدى والوحدة ثانية.
0: معلش ما سمعت آخر نقطة، وش قلتي؟
2: لا زاد دخله أحدى ووحدة ثانية رغم أنها مضحية.
0: ليش حنا ماديين يعني؟ ما توصل لهذه المرحلة أعتقد.
2: لا هذا والله أنها توصل، والله توصل. أنا صارت علي صراحة، ضحينا ويوم اشتد السير عنده أخذ وحدة ثانية رغم أنه ما هو بحاجة. الحمد لله نحمد الله ونشكره.
0: طيب يعني هل يعتبر نكران اليوم أنه أخذ وحدة ثانية؟ يعني فعليا هي ضحية؟
2: هي طبعا تعتبر ضحية. ليش تخونا؟ خلاص هي معاك في الحار والبارد، وضحت بحياتها وضحت بالفلوسها وضحت بكل شيء، ايش اللي خفت تنقص تروح تدور غيرها؟
0: طيب يعطيك العافيه ام عديد، شكرا جزيلا لك.
2: لم هذا صح ولا غلط؟
0: طيب شكرا لك، يعطيك العافيه، شكرا لك. 011-40-53 الرقم موحد لإذاعة الرياض. هيا حياك الله. هيا حياك الله. استاذ هيا، يا هيا. لازم ترجع. طيب اذكر بارقام التواصل، 011-40-53 الرقم واحد لإذاعة الرياض في سؤال حلقتنا اللي يقول اليوم لما نقدم عمل كبير وعمل يستحق اليوم انه يكون عمل بطولي وفي تضحية كبيرة، يأتيني الطرف الاخر ويقول لي لا تعيش علي دور الضحية، كيف انا ممكن اتعامل معه؟ وايش الضحية بالنسبة لك؟ العمل اللي أنا إذا قدمت هذا فعليا أنا أكون ضحية هذا للعمل. أبي أسمع إجاباتكم على 011-40-53.

عز النهار. عز النهار.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام في عز النهار. في سؤالنا اللي يقول يا اخوي ليش تعيش دور الضحيه دايم؟ ليش انت اللي تعيش دور الضحيه؟ ولما فعليا عشته يجيك واحد كذا بكل برود يقول يا اخي لا تشغلنا ترى انت عايش، لا تعيش دور الضحيه وانت متاثر ترى عشان هذا الشخص مسوي كل شيء. طيب حتى انا ما عندي فاليوم قبل نختم ساعتنا الاولى دائما سبحان الله نعتقد في قناعة أنفسنا أنه في ناس يستحقون أن نقدم لهم الشيء الكثير، والخير موجود سبحان الله ترى في كل مكان، ونبدأ نقدم ونفعل ونسوي ونروح ونسوي كل أشياء كثير في حياتنا ممتاز عشان اليوم نسعد شخص معين. وينطبق هذا الموضوع دائما أقوله على المتزوجين، يعني تلقى الرجل مثلا يضحي بأشياء كثير اليوم علشان يحاول أنه يجعل هذه الأسرة تعيش بحياة كريمة وكل متطلبات الحياة متوفرة لديهم، الرفاهية كاملة، كل أمور الحياة ممتاز. ولكن في لحظة من اللحظات ممكن أي نقاش بسيط يدور بينهم ممكن تصير مشكلة، فتبدأ الزوجة تكون أنت ما سويت لي شيء، إيش قدمت لي؟ فيبدأ الرجل ينهار ويبدأ يتكلم ويذكر أنا سويت وفعلت وحطيت وأنا داوم وأنا أسوي وأنا أفعل علشان مين؟ عشانكم. فتبدأ يجيك الرد القاتل الصادم اللي احنا وضعنا سؤال حلقتنا عليه اليوم، أنه لا تعيش دور الضحية. فتبدأ تنصدم لوهلة أنه كل السنين كل الأيام وكل الأشياء اللي أنت سويتها ما كانت ترى بعين التضحية، ما كانت ترى بعين الحب، ما كانت ترى بعين انه انت خسرت اشياء كثير من صحتك ومالك وجهتك وقتك عشان تسعدنا. فيبدا الرجل يغير تعامله وتبدا تدخل العائله في دوامه كبيره جدا. هذا على صعيد الزوج. ابيجيكم على صعيد الزوجه، لكن بيذكر بارقام التواصل 011 40 53. واخذ حياه معنا، حياك الله.
1: السلام عليكم.
0: السلام، حياك الله. حياه
1: الله يرضى عليك. بس انا حبيت اعقب ان اي حاجه انا تستنزف طاقتي او تزيدني فوق طاقتي هذه تعتبر تضحيه ايا كانت، سواء للاصدقاء للجيران.
0: طيب ممتاز.
1: اي فانا عندي قاعده واحده في الحياه
0: اللي هي
1: الانسان يساعد الناس عادي ما عندك مشكله، بالعكس الانسان يسعى في الخير ويسوي هذه الامور كلها، لكن لا تخلي اي شيء يستنزف طاقتك او يحملك فوق اكثر من طاقتك.
0: طيب لو أنا ما أعرف أقول لا وسويت هذا الشيء ولا قدر هذا الشيء وأنا فعليا كنت دور الضحية فيه، كيف ممكن أتعامل مع الشخص اللي أمامي؟
1: يعني على كل شيء ما تقدر تقول لا؟
0: أي شيء من أمور الحياة. أنا في النهاية ما قلت لا، حلو وسويت عمل، يعني سويت شيء فعليا حسيت أني أنا استنزفت أو كان فوق طاقتي وضحيت، لكن ذا الشخص كذا بكل برود قال لا تعيش دور الضحية.
1: طب احتسبوا لله بس ان هذا الشخص الخدمة لشخص هذا ما عاد اخدمه بالمرة.
0: متأكدة انك ما راح تقدرين تخدمينه بالمرة؟
1: لا ما راح اخدم، لازم الانسان يتعود يقول لا، متى اقول لا ومتى اقول ايوه.
0: طيب متى اقول لا ومتى اقول ايه؟
1: اذا خارج عن طاقتي اقول لا، اذا مثلا حاجة انا اقدر عليها سواء الشخص هذا رجعها لي او ما رجعها اقول ايوه، يعني ما تفرق معايا.
0: حتى لو كان فيها تضحية؟
1: على حسب نوع التضحية. الإنسان ترى دحين إحنا بعصرنا الآن في وعي، ما أضحي على كل شيء وما أضحي لكل مين، في حدود، في ناس، في الناس ترى مراتب ودرجات.
0: طيب أنا بسألك سؤال حياة، من وجهة نظرك اليوم يستحق التضحية؟
1: الأهل بس.
0: ولو ما قدروا هالأهل؟
1: عادي، اسمنه خير، خيركم خيركم لأهل.
0: حتى لو ما قدر هذا الشيء،
1: حتى لو ما قدر الأهل لهم كل التضحية سواء تقدرت أو ما لا، أنا مأجورة غير غيابا عن كل هذا أنا لي الأجر.
0: طيب ممتاز. أسألك نفس السؤال اللي سألتك إياه قبل شوي، قلتي على حسب، حتى لو ما قدر هذا الشيء ممكن تكررين التضحية مع الأهل؟
1: ما. أي طبعا
0: عادي.
1: أي عادي مع الأهل عادي.
0: جميل جدا، يعطيك العافية حياة، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك.
0: 011 40 53. إجابات حياة كانت فعليا منطقية فيما يخص التضحية، أنه ما في أحد يستحق التضحية إلا الأهل. وكان إجابتها أيضا مختلفة، أنه حتى لو ما قدرت ولم ترى بعين التضحية مستعد اليوم أنه هي تكرر. هل أنت مستعد عزيزي المستمع عزيزي المستمع تضحي لأحد ولا يقدر هذا الشيء وتكرر اليوم هذه التضحية ولا لا؟ أبي أسمع إجاباتكم على 011 40 5 3.

لازلنا أكيد مستمرين معكم في موضوعنا فيما يخص التضحية. وأيضا أضيف عليها، هل أنت من الناس اللي تقدر تقول أو ما تقدر تقول لا في حياتك بشكل مستمر؟ وهل يعتبر هذا نوع من أنواع التضحية ولا لا؟ دائما في ناس سبحان الله ما يقول لك لا، ما تبي أي شيء، تبي لبن العصفور قال لك سهل أجيبه، ويروح ويتعب ويسوي سبع الموبقات عشان يجيبه لك. ممتاز، هل هذا نوع من أنواع التضحية؟ هل أنت تقدر تقول لا ولا ما يعني؟ أو صعب دائما سبحان الله، في ناس يعني لا قاعد أتذكر غلط صح؟ أنا كذا قلت لكم، أنا هنا أرجع وأعيد المقولة هذه، تبون ولا بكيفكم؟ أنا اللي في قلبي على ساني أقوله، ما أرتب، ما أشغل أوتوكيو، ما شات جي بي تي ولا شيء، ما في. منكم وإليكم ومن القلب، وإن شاء الله يصل إلى القلب لكم دائما. قطعتي حبل أفكاري، مش كان موضوعنا؟ إيه لا أقول الذي ولا نطلع؟ طيب لا، أنت قائدة طيب 011-40-53 الرقم 1 لإذاعة الرياض. نطلع فاصل غنائي وراجع لكم، خليكم معنا.

0: ليش دائما ما نقول لا في اغلب حياتنا، في اغلب امورنا، في احد طلب منا فزعه، وقفه، شغله، ما نقول لا؟ حتى لو فعليا ما نقدر بعض الاحيان، بس ما نقول لا. مبدئيا ردك دائما انه ابشر، ما تقدر تقول لا. هل اليوم كلمه لا نوع من انواع التضحيه في اي شيء واي طلب ممكن يجيك؟ زودا على سؤالنا اللي احنا ذكرناه في بدايه حلقتنا، ابي اسمع اجاباتكم على 011 40 53. فاطمه حياك الله.
1: حياك ربي،
0: شلونك يا فاطمه؟
1: الحمد لله بخير. بخصوص الموضوع،
0: سمي.
1: سلمت. موضوع سالفة ان الواحد ما يقول لا، ان كثرة انك ما تقول نعم نعم نعم هنا انت يمكن تطيح في شخص اساسا يستغلك، يعني
0: حلو،
1: يعني سواء من اقارب، سواء احد شخص غريب، فانت هنا لازم تتخذ موقف.
0: وش
1: يعني مثلا كم، يعني مثلا انت قاعد تضحي، فجأة قال لك الشخص ايا كانت صلة القرابة، قال لك انت اساسا ما سويت لي شيء. انا هنا اوكي، زي ما قالت الاخت اللي قبل، نحتسبها اجر، اي صح، لكن هذا لا يعني اني انا ما اتخذ موقف. لا، اتخذ موقف ايا كان الشخص، اقول لا معليش. ليه ما يكون الشخص اللي قبالي ايا كانت صلة القرابة قدر اللي انا سويت، او هل صار كفو ذاك الوقت؟ يمكن افكر ارجع زي اول او لا. مش دائما التضحيات ترى تنفع.
0: طيب وش الموقف اللي بتتخذينه؟ طيب دام انه انت قررتي اني تتخذين مع موقف، اللي نفترض ان الموقف هذا مع شخص غريب يعني من الاهل.
1: عادي، مثلا انا كنت مثلا شخص كنت معطاء لنفترض.
0: ممتاز،
1: اوكي. فجأة شفت نفسي اني انا ما قدر كل اللي انا قدمته، ما حد قدره.
0: طيب
1: ايش اسوي؟ خلاص اتخذ قرار ما اعطي، ارفع ايدي خلاص.
0: هذا تسجيل الموقف يعني؟
1: اي نعم. لكن لان في بعض الاقارب يكون مثلا في فرق عمر، في ايا كانت، يعني ما صعب اني اجي اقول له انت كذا كذا كذا، لا، بس تصرفاتي راح ابين للشخص هذا انت ما قدرتني.
0: طيب
1: انت
0: من النوع اللي اذا حد قال لك هذا الكلام ممكن تعدين الاشياء اللي انت سويتيها لا علشان تبيني له فعليا انت ضحيتي؟
1: لا مستحيل.
0: ليش؟
1: انا احتسبها لوجه الله. لا، لكن اذا مثلا جاء شخص قال لي انت كذا كذا كذا، انا هنا اوكي ما راح اقول له انا سويت، لكن
0: بس ليش فاطمه متصرفات. ليش احس انه انت اول مره تشاركينا؟
1: نعم.
0: ليش احس انه انت مندفعه مره وكانه فعليا الموقف هذا صاير لك؟
1: اي لا نعم، لانه حصل لي. سالفة اني اجلس اضحي اضحي اضحي واخر شيء ما استفيد.
0: طيب تقدرين تشرحين الموقف بدون ذكر الاسماء والموقف نفسه؟
1: احس انها صعبه اني اشرحها، بس انها قد ان صدر مني تصرف
0: حلو
1: حسنيه مره مرتين ثلاث اربع خمسه، لكني اكتشفت في النهايه اني
0: استغل او تستغلين.
1: استغل نعم.
0: طيب لو يسمعك الشخص اللي سوى لك هذا الموقف الآن، وش تقولين له؟
1: أقول له ما مستحيل يسمعني، بس إنه
0: إيه أوكي قولي، عشان كذا
1: أنا ما تغيرت إلا بسبب إنك أنت كشخص. يعني وصلت مرحلة معاي إن خلاص أقول لك ستوب، أنا ما أرجع زي الأول مستحيل.
0: طيب لو عاد معتذرا؟
1: حتى لو عاد معتذرا خلاص
0: نهائيا
1: معها خلاص.
0: هل فعلا كنتي ترين انه انت فعليا اليوم ضحيتي بما فيه الكفايه؟
1: اي نعم.
0: ولا قدر هذا الشيء؟
1: ولا قدر.
0: وممكن يقدر هذا الشيء مستقبلا ولا لا خلاص؟
1: حتى لو قدر مستقبلا خلاص، يعني الواحد لا يجلس يضحي يضحي يضحي عشان ما يعني يكون شكله مغفل بزياده عن اللزوم. لان كثرت كلمه نعم نعم نعم ترى تستغل. يعني
0: تأيدين انه دائما يكون الشخص يعني عنده القدرة انه يقول لا انا ما اقدر اسوي؟
1: نعم نعم.
0: طيب يعطيك العافية فاطمة، شكرا لك.
1: اهلا.
0: 011 40 53 الرقم واحد لإذاعة الرياض. سارة حياك الله.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام يا سارة،
2: يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك.
2: هلا والله. بالنسبة لكلمة لا اوكي، هي تدرج نفس الشيء من ناحية المجاملة. أقدر أجامل، ما أقدر أقول لا، أضغط على نفسي، يعني صراحة بيصير فيها استغلال.
0: طيب بس هل هي نوع من أنواع التضحية؟
2: تضحية، بس أنت قلت إني فزع. إيه إذا كان في موضوع فزع وفي إمكان عندي وقت في مجال لا أسويها، ليش لا؟ ما أقول لا.
0: حلو.
2: إذا موضوع صدق يعني تحسس الموضوع إن فيها فزعة لا عادي أسويها.
0: طيب.
2: الحمد لله يعني، الحمد لله يعني ما راح ينقص فيني شيء. بس من ناحية إن لا لا لا لا تتكرر كثير وما أقدر أقول لا، في طريقة ثانية أقدر أقولها يعني ما عندي مرتبطة في مجال إن شاء الله مرتبطة ثانية، في أعذار ثانية ستأخذها خلاص ما أقدر أقول لا، بس ستأقولها بطريقة ثانية.
0: جميل لا. طيب يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك.
2: يعافيك، هلا والله.
0: طيب فؤاد حياك الله.
3: هلا هلا والله أخوي عبد الرحمن.
0: عبد الرحمن مين؟ عبد الرحمن
3: معليش والله اسمح لي يعني.
0: لا معك رائد يا حبيبي.
3: رائد حبيب قلبي،
0: تفضل يا عبد.
3: دائما رائد فضاء انت يعني.
0: الله يسلمك.
3: لا رائد. انا انسي يا رائد والله.
0: عادي عادي،
3: كل الذاكره
0: كلنا ننسى يا حبيبي، تفضل.
3: العموم انت اخون عزيز، اسمك محفور مو طباعه، محفور
0: يا حبيب قلب. يا حبيب قلب. أيه. يا حبيب قلب. تفضل.
3: اي انا موضوعك ايش موضوعك عن لا لا معاك معاك، انا والله عمري ما قلت لا لاحد والله، عرفت كيف يا رائد؟
0: عرفت، تفضل.
3: يضحك علي يا رائد. المهم حتى زوجتي والله الله يعطيها الله يجيبها.
0: زوجتك ما تقول لها لا؟
3: لا تقول لي فؤاد يعني كله، تقول لي إيه إن شاء الله على أمرك يعني، قل لي لا. قلت لا هذا شيء طيب يعني، شبين أقول له مشكلة مع العلي، من قلت لهم لا قالوا هذا ما يقول لا، وإن قلت لهم ما في قالوا هذا كله عمره ما قال لنا في كله لا لا لا يعني. مسكين تقول لي يعني انا امزح معاك بس انا تبي شيء، امزح معاك لا تاخذها بالجد، تروح تجيب لي على طول لو تحت الدي ما نمزح معاك. المهم فانا حتى مع ربعي والله شوف يعني والله يا اخوي رائد، لا جاني واحد مسكين سائل فقط انا قاعد اقد الحال مثلا، لكن اللي مو اخباري
0: حلو
3: عبية. ها
0: حلو
3: اي، بس اني يعني ما أندم على العطاء حتى لو أنه نكر الجميل والعرفان، لأني أنا أعطي الوجه لله ويعني وما عمري أفقد الخير ولا أندم بأن ناس يعني إذا عطيت وتعاملت بطيبة يعني ما أندم إذا عطيت وتعاملت بطيبة يوم اكتشفت والله أنهم يعني بالفعل والله ما يستحقون يعني والله، إلى درجة النيران يصفوني بالسجادة والغباء.
0: لا تمحشون يا حبيبي.
3: اي واقسم بالله يعني اكتشفت انهم بلا ضمير وروح.
0: طيب
3: بس اني اتغابى والله.
0: طيب يعطيك العافيه، شكرا جزيلا لك.
3: يا هلا وسهلا،
0: شكرا لك.
3: هلا والله.
0: طيب 011-40-53 الرقم الموحد لإذاعة الرياض، لازم نستقبل اتصالاتكم في موضوع حلقتنا اللي يقول هل انت من الناس اللي تقول لا بشكل مستمر او تكون نعم، يعني اي شيء انت أحد يطلبه منك ما تقدر تقول له لا، نعم نعم في حياتك كلها، وهل هذا نوع من أنواع التضحية؟ أبي أسمع إجاباتكم على 011-40-53. أبو أحمد حياك الله.
4: السلام عليكم.
0: هلا أبو أحمد.
4: مساء الخير.
0: مساء الورد.
4: كيف الحال طيبين؟
0: خير الله يسلمك.
4: الله يسلمك. موضوعكم عن التضحية وعن
0: صحيح.
4: إيه نعم.
0: تفضل.
4: أنا عجبتني كلام الأخت قبل شوية، قالت إن التضحية بالنسبة حق الأهل يعني ما في مشكلة، صراحة فعلا يعني الأهل الأخوات والأخوان لو ضحيت ماكو مشكلة يعني.
0: يعني أنت تراها كذا؟
4: إيه نعم، لكن برضو يعني التكرار ما يصلح إنك تكرر أنك تضحي مع أحد الأخوان ولا الأخوات ويصدر منهم شيء غير يعني مرغوب فيه، يعني ما انك افضل شيء انك ما تسويها مره ثانيه يعني.
0: ممتاز، هذه وجهه نظرك.
4: اي نعم، اما مع الاخرين ايام هذه فتره يعني جدا مثل ما قال الاخ قبل شوي اللي اتصل يقول انا على طول اقول ان شاء الله نعم نعم، هذه احيانا فيها يعني ويستغلون طيبتك هذه.
0: واضح، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك.
4: الله عافيك، الله يسلمك.
0: شكرا لك، يعطيك العافية. طيب 011-40-53 الرقم واحد لإذاعة الرياض. سعد حياك الله.
5: هلا حبيبي.
0: هلا هلا ومسهلا.
5: أحييك من دانة الخليج مدينة الخبر.
0: أنعم وأكرم بك وبأهل الخبر كلهم.
5: الله يحييك، إيش حالك يا أبوي؟
0: الله يجمل حالك. سمعت سؤالنا؟
5: السؤال تشابه علي الأجوبة، ما عاد عرفت هل هي تضحية
0: كلها
5: ولا
0: كلها اليوم تضحية؟ سؤالي اليوم، هل أنت من الناس اللي ما يقدر يقول لا، وهل هذا اليوم نوع من أنواع التضحية؟
5: شوف يا طول العمر، أول ما كنت أقول لا، بعدين يوم جتني صكة كذا صرت أقول لا.
0: وش الصكة اللي جاتك؟
5: واحد طال عمرك أعرفه، صديق يعني، قال أبغى أتزوج، قلت الله يجعلها على الطاعة. طيب. جاء قال عرفني بس، مش كفيل، معرف.
0: أوكي.
5: ورحت سويت له تعريف معرف في بنك هذا حق الزواج
0: بدون ذكر. اي اوكي طيب.
5: ايوه بعدين سبحان الله يا اخي ما دريت الا البنك ذا يتصل فيه، تعال ايش فيه؟ قال والله الرجال ما سدد القرض. يا رجل ادق عليه احاول اجيه، ما في فائده، وابشرك ان اتزوج على حسابي.
0: احتسبت الموضوع؟
5: اي والله اصفطني ابد، خذ الخمسين وراح.
0: طيب
5: إلين سددتها أنا كاملة،
0: وبعدها خلاص صرت تقول لا.
5: وبعدها خلاص لا أقول لا. طب إلا إذا أنت تبتعطي أحد عطية.
0: هل هذه تضحية؟ هل هذه تضحية سعد؟
5: لا ما هي تضحية يا أخي، أنا ساعدتها مساعدة، ساعدتها قلت أعرفه، ولقيت طال عمرك اللي دفعت أنا ورحت العمة أبو زوجته وقلت له ترى يا طول عمر فلان فلان خذها مني، قال لي النظام لا يحمي المغفل، وتكثر الله خيرك ومشيت.
0: طيب والله رده كان قاسي.
5: اي والله، فكلمه لا ترى تنجيك، نجيك من حاجات كثيره. اذا ما تقدر قل لا ما اقدر، ما في مشكله،
0: ولكن لا يوهم يدعوه. بس تخسرني ممكن بعض العلاقات وبعض الناس.
5: ما تخسر يا بالحلال، اللي يخسر اصلا اللي يطلب شيء، اللي يطلب شيء المفروض انه ينتبه ويراعي الرجال اللي قدامه، اللي مثلا طلبه في شيء. أنا أعرفك وبعدين أنا أتزوج على حسابي، ما يصير، صح ولا لا؟
0: صحيح. طيب يعطيك العافية يا سعد، شكرا جزيلا.
5: على شكرا حبيبي، حياك الله.
0: 011 40 53 الرقم الموحد إذاعة الرياض. بنطلع الفاصل الغنائي وراجع لكم، خليكم معنا.

عز النهار. عز النهار.

0: حياكم الله من جديد. ليش دائما ما نقدر نقول لا؟ وليش دائما ما اسمعك ابو تركي؟ طيب ليش دائما ما نقدر نقول لا؟ وليش دائما كلمة لا بالنسبة لنا صارت عقدة؟ يعني صرنا نقول تم تم. وهل اليوم هي نوع من انواع التضحية اساسا هذه الكلمة ولا لا؟ ابي اسمع اجاباتكم على 011-40-53. ابو تركي حياك الله. ابو تركي.
1: اي نعم.
0: حالك
1: يا رائد؟ عساك طيب.
0: خير الله يسلمك.
1: وللتحية لطاقم البرنامج والمستمعين الكرام.
0: حياك الله، سمعت سؤالنا.
1: اي والله، بالنسبة لل شو اسمه، بالنسبة لقولة لا للاستاهل، انا اقول كلمة ايوه للي يستاهل.
0: حلو.
1: واقول لا بالنسبة للي ما يستاهل التضحية.
0: يعني حلو، يعني انت تعتبرها اليوم نوع من انواع التضحية؟
1: اي طبعا، لان انا ضحيت يعني. بس بعطيك قصه خفيفه كذا.
0: قول قصه خفيفه
1: على اساس شو اسمه المستمع الواقعيه.
0: حلو.
1: من الاخر اقول لنا بالضبط.
0: لا رجع الجوال على اذنك لانه راح الصوت.
1: اي من الاقربون. واضح الحين؟
0: اي واضح الحين، تفضل.
1: من الاقربون لنا يعني مره، ف كنا طبعا في عز شبابنا كذا، وكان احد الاقارب ما عنده اولاد.
0: حلو.
1: صرنا نودي الحريم، نوديهم والمال البنات وكذا، وليش شبينا معهم سوا. حتى اعطوني مفتاح سياره كذا.
0: حلو.
1: ليل ونهار سوق عاشا. المهم كبروا البنات، تزوجوا.
0: ممتاز.
1: وانا تزوجت، والكلمه اللي انا الى الان واقعها عندي يوم واحده منهم قالت والله راح الرجال.
0: ايوه استفزتك.
1: الرجال مين دول الرجال؟ يعني ابويا واماني واحنا بس اعطونا بسيكة. يا الله.
0: حلو.
1: والله هذا اللي حصل، انا ما اخذته يمكن اسمع اسره. فاقول لك من الاقربون بعض الاوقات ما يشوفون التضحيه بعضهم. والله.
0: طيب يعطيك العافيه، شكرا لك يا ابو تركي.
1: بعدها خلاص ما اتجاوب معهم، اللهم ازورهم زيارات الرحم.
0: طيب يعطيك العافيه، شكرا.
1: شكرا جزيلا.
0: شكرا ابو تركي. عبد الرحمن حياك الله.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
2: طيب
0: بخير الله يسلمك. تفضل عبد الرحمن، سمعت سؤالنا.
2: اي سمعت سؤالكم. طيب. طبعا تفرق الموضوع، القريب صعب انك ترفض الطلبه طبعا.
0: حلو.
2: وانا المشكله اللي جتني مو من القريب.
0: ها مين؟
2: جتني من غريب صراحه.
0: حلو.
2: كان مع زملائي في الدوام.
0: ايوه.
2: ولما طلعت من العمل والشغل اسلوبه اختلف معايا، ما عاد هو رفيقي الاول. عرفت
0: وش صار معك؟ عطنا القصه.
2: الضحيه ذيك اللي ضحيتها كلها على الفاضي. حاجة غريبة صراحة.
0: مو سويت، وش ضحيت انت؟ وش الشيء اللي سويته؟
2: ما في ظرف وطلب. احيانا يعطيني اشغال فوق الـ يعني خارج العمل، يعني يكون وقتها انا عندي بريك او اكون عندي يعني وقت راحة، فيقول لي بالله عندي هذه الشغلة الفلانية راح اسويها، ولا ابين المعروف.
0: طيب هل هذا نوع من انواع التضحية؟
2: طبعا انت تضحي عشان انت تشوفه زي اخوك مثلا.
0: حلو.
2: تتفاجئ بعدين انه هو ما يشوفك شيء، بس ياخذك مصلحه.
0: وكيف اكتشفت اليوم انه هو ما يشوفك شيء؟
2: كذا لازرت، وكان عندي شغله في نفس موضوع يعني نفس ال.
0: وين رحت عبد الرحمن؟ عبد الرحمن
2: ما يعرفني كذا.
0: طيب
2: ما اعطاني، كني غريب، ماني اخوي اللي انا اعرفه.
0: طيب باقي تتواصل معاه؟
2: لا طبعا لا، مستحيل.
0: طيب
2: هو اصلا ما تواصل معي.
0: وانت ارتحت؟
2: ما طلعت.
0: ارتحت بعد ما عاد تواصل معاك؟
2: طبعا انا اصلا قطعت العلاقه، وتعلمت كثير من هذا الموقف.
0: يعني تعلمت انه اي احد الحين يطلب منك شغل زياده في الدوام تقول له لا؟
2: مو بس اني اقول له لا، الثقه اللي كنت اعطيته اياه ما راح اعطيها اي احد.
0: طيب يعطيك العافيه، شكرا لك يا عبد الرحمن.
2: العفو، شكرا.
0: طيب عبد الرحمن يرى اليوم انه عشان يشتغل شغل اضافي هو جزء من التضحيه. ما أدري يعني، يمكن الموقف يحتم أنه يرى جزء من التضحية، لكن صدقني أنه وجهة نظري فيها أنا أشوف أنه شيء عادي يعني الصدق، لكن هي في نهاية وجهة نظرك، ورجع أقول تحتم الموقف. عبير حياك الله، إيش دعوة؟ طيب 011-40-533 الرقم الموحد لإذاعة الرياض اللي بتواصل معنا في سؤال حلقتنا اليوم فيما يخص التضحية والناس اللي ما تقدر تقول لا، هل هذا جزء اليوم من التضحية ولا لا؟ ما هو جزء من التضحية انه انت ما تقدر تقول لا؟ ابي اسمع اجاباتكم وابي اسمع مواقف حتى لو صارت لكم يعني في في فيما يخص هذا الموضوع. فوزان حياك الله. ها فوزان،
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
3: مساء الخير استاذ رايد.
0: مساء النور، تفضل يا فوزان.
3: الله يعافيك. والله

0: نراه معه ونراه ما يفهم ونراه غبي. ليش هذه نظرتنا دائما؟
1: لا بس شوف انا اعتبر انه عدم شجاعة بالشخص اللي ما يقول لا.
0: ممتاز.
1: اي يعني يكون اني انا اي واحد يامر علي يقول لو سمحت فلان لو سمحت عطني هالقرض اللي ما اقدر عليه سلفنا المبلغ ذا. هذه انا اعتبر انه ما ادري وش افسر يا اخ راي.
0: طيب هل كلمة لا اليوم نوع من انواع التضحية انه انا ما اقدر اقول لا؟
1: اما انا اعتبر انه نوع من اتوسع وصار يطلب حاجات يعني شخص ينبغى رفاهية ولا مو بحاجة يعني تروح تقدم له هالخدمة و...
0: طيب واضح يعطيك العافية صوتك يقطع. طيب يعطيك العافية
1: والله اني يمكن الرسالة عندي
0: اي. طيب خلص واضح يعطيك العافية شكرا جزيلا لك. 011-40-53 الرقم 1 لإذاعة الرياض. عبد الرحمن حياك الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا عبد الرحمن.
3: هي كلمة الجدي الله يجعل الجنة
0: وبركاته. آمين.
3: يقول كلمة لا ما لها دواء.
0: كلمة لا ما لها
3: دواء.
0: عميقة الجملة. طيب
3: فيه واحد كلمني ابن أخوياي قال أبغى لي 50 لا قال أبغى لي 60,000 ريال.
0: حلو.
3: وقلت ميده قال أباك تطلع لي قرض وأنا بكفلك و نفس طريقة الرجال اللي قبل شوي المكالمة. قلت ما عندي مشكلة أنا بطلع القرض وأنت تكفلني.
0: حلو. يعني أنت قلت يعني أنت وافقت.
3: أنا وافقت أطلع القرض وهو يكفلني عشان إذا أنا ما سدد يسحبونه هم الراس.
0: طيب
3: المهم مشت أول شهرين يسحبوها من راتبة لان انا في شركه
0: ما قدرت تسدد انت.
3: ها
0: ما قدرت تسدد.
3: ما قدرت تسدد هو سحبها من راتبه.
0: طيب
3: يكلمني زعلان.
0: ايوه
3: قال يا ولد سحبها من راتبي سدد الشهر ذا. قلت والله ما معك
0: القرض له هو صح.
3: القرض له هو.
0: وكيف تسدد انت؟
3: انا راتبي اخذ كاش من الشركه.
0: لا ليش تسدد اقصد؟
3: يقول سدد عني اول شهرين عندي التزامات عندي كذا.
0: طيب وش صار بعدين معكم؟
3: باقي للحين هو سدد وزعلان علي.
0: وانت خدماتك هو اضطر يعني اضطر انه يسدد شهريا.
3: اضطر هو يسدد.
0: طيب باقي متواصل معاه؟
3: لا قطعنا العلاقه.
0: امركم غريب انتم.
3: قطعنا العلاقه غير يتحول امر راتب.
0: طيب يعطيك العافيه شكرا لك. طيب ليش شكرا ليش حسك مبسوط يا اخي؟ طيب انا فاهمك الحين ايش الطريقه. هو والله ذكي. جاء خويه يبغى يتسلم منه 60,000. حلو ما معه. قال طيب قرض وكذا. قال تم ما عندك مشكله انا بطلع قرض بس بشرط. قال وشو؟ قلت كفني. قال خلاص تم كفله. حلو. هذا ما سدد الشخص اللي ما له دخل في القرض فصار يسحبون من الراتب ذاك. فذا دق عليه قال يا اخي اسحبوا من الراتب. ايش دخلني فيك انت اللي ما تصرف سليم في من الذكاء. بكيفك تبي تسدد ما انت مسدد بكيفك توقف خدماتي انا وياك ما عندي اي مشكله. هو الرد يعني جاب العيد ويقول ما يفرق معي انا ما ينزل في حسابي فلوس. والله العظيم والله ودي ارجع تصدها مره ساعه صدر. وش ذا يقول؟ المشكله مين هنا؟ المشكله يقول دقاني زعلان. لا والله انا كيفك. ايوه خلاص هو بت النيه. هو دام انه دق فمعناتها انه هذاك اصلا ناوي ياخذ قرض ما يبي يسدد. سبحان الله. طيب يا عامد حياك الله.
4: السلام عليكم.
0: السلام يا حامد شلونك؟
4: والله تسلم. طيب
0: بخير ابشرك.
4: نبدا والله يا الاخ رايد في قناه الرياض وقناه الواقع.
0: خلنا على اذاعه الرياض يا قلبي. ها قول لي.
4: طيب انا من ناحيه انا ما احب يعني ابعد من كلمه لا ولا قدرت.
0: ما قدرت؟
4: نعم.
0: يبي لك تصادق راعي القرض. يبيلك تصادق اللي كلمنا قبل شوي اسمه عبد الرحمن صح؟
4: ايه

0: والله اني انا ما اذكر مثل لا
1: يعني نهائيا يعني. طيب يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. من اللي معنا؟ محمد حياك الله.
2: الله يبارك فيك.
1: هلا يا ابوي.
2: قواكم الله في هذه الظهيرة الطيبة.

0: استاذي انا بس بعلق على الاخ الكريم، عجبت لي الفكره حق قضيه انه يطلع، لكن دقيقه انا معاه بس لان صارت مع احد الزملاء، هذه خطيره ترى. ايش خطورتها؟ انتبه يعني الان مثلا انا واحد يبغى مني مثلا اني انا اطلع قرض باسمي وهو يكفني وهو المستفيد مثلا، طيب هذه حيله كويسه عشان تضمن انه فعلا انت ما سددت ولا كذا ولا ما اعطاك حق القسط الشهري، هو اللي على قولهم يتروش به، هو اللي ايش يدفع، هو لانه هو المستفيد الاساسي اصلا.
1: طيب حلو،
0: لكن المشكله في القضيه بعد كذا يا استاذ، ينتبه الاخوان المستمعين والمستمعات انه ممكن يرفع عليك قضيه انه هو كفيل، لانه هذه المحكمه كذا تقول اذا انت سدد وخلص ورفع فيه قضيه انه ايش والله انا كفلته هو ما سدد وانا سددت، يروحون يلزمونه هو مره ثانيه، هذا اللي صار مشتري هو اللي يدفع.
1: انت علمت عليه الحين.
0: ايوه خلك الله يستر وياك.
1: طيب شكرا يعطيك العافيه.
0: خلاص قدم انت خلاص شكرا.
1: طيب شكرا يعطيك العافيه. والله العظيم اغرب قصه مرت علي صراحه، يعني اسعدني وطلعني من مود التضحيه وما التضحيه. هذه هكذا التضحيه يا صديقي، اكفلك يا اخي ب60,000 ريال يا ولدك ما تسدد. 011-40-5000 الرقم واحد لإذاعة الرياض. طيب متصل ده ولا أغنية؟ طيب خلنا نطلع نسمع وليد الشامي ونغير جو شوي ونرجع لكم، خليكم معنا.

عز النهار عز النهار.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، لازلنا مستمرين معاكم في موضوعنا اللي خلاص شرفنا على النهاية فيه شوي، يعني ما عاد بقى شيء في موضوع لا وكلمة لا، واللي ما نقدر نقول فيه لا دائما، وهو نوع من أنواع التضحية. سبحان الله، يعني يروح لجانب التضحية أنه في ناس ما نقدر نردها حتى على لو حساب أنفسنا، على حساب الشيء إحنا ما نقدره في بعض الأحيان، بس لأننا نحبك ولأن أنت شخص مهم بالنسبة لي، فما أضطر نقول سم وآمر، وهذا أمر يعني أمر خطير في بعض الأحيان. فأنا ودي أسمع إجاباتكم على 011-40-53. محمد حياك الله.
1: أهلا وسهلا بيك.
0: هلا يا محمد.
1: أنا اللي كنا نتكلم عن موضوع اللي هو ما نقدر نقول كلمة لا، صح؟
0: صحيح.
1: إيش السبب اللي يمنع الإنسان يقول لا؟ هذه حالات، يعني أنا صراحة أنا بتكلم عن حالات كثيرة.
0: قول.
1: في منها المعزة، أنك تعز شخص ما تقدر تقول له لا، أو يعني زي كذا ما تقدر
0: صحيح.
1: تقول له لا.
0: طيب.
1: معزة. لكن في ناس يعني زي واحد معك لايزر، واحد من الشباب رأيته، يعني لما أقول له لا مثلاً يمكن إلا غصب إلا الشيء هذا يصير، فأقول له بكل صدق يعني بكل صحة لا تضغط علي إني أروح معك أو أطلع معك أو إيش.
0: إن شاء الله أنك بخير. ما أدري إيش ردة فعل اللي صارت. طيب 011-40-53 رقم 1 إذاعة الرياض. عبد الرحمن حياك الله.
2: الله يحييك، مسيك الله بالخير.
0: حياك الله، أهلا وسهلا.
2: الله يحييك.
0: تفضل عبد الرحمن، سمعت موضوعنا؟
2: إيه اللي يقول لا، صح؟
0: إيه اللي الشخص اللي ما يقدر يقول لا دائما، وهل هو نوع من أنواع التضحية ولا لا؟
2: والله أنها تضحية، والله العظيم أنها تضحية. فبعض الاحيان انا والله يصير مواقف، انا خصوصا مع الوالده، انا عندي الوالده اذا قالت شيء تم تم تم تم ما ادري
0: ايش. الوالده مالك فضل، لازم تقول تم.

0: ليه؟
1: يعني سبحان الله في بعض المواقف يعني انا بس اقول ما اقول للوالده تم، اقول ابشري تم، اقولها ما اقولها لا، اقولها تم تم. يعني بعض المواقف بعض الاحيان اقولها تم، لكن ابذل قصارى جهدي ما اوقف في كلمه التم اللي ذكرتها.
0: اوكي يعني بس انه ها قول بس يعني هذه الوالده لا كلمني على اصدقائك.
1: اصدقائي اقول لهم لا واغني عليهم ما علي منهم
0: يا اسلم يا القوه.
1: اي والله اي في بعضهم اذا مره لا.
0: يا عبد الرحمن ايش فيكم انتم كذا؟ كل اي شخص اسمع عبد الرحمن في الاذاعه يتصل علينا يعني عنده اراء مختلفه.
1: مالك من خويكم ذاك اللي ما ادري ايش يقول اللي توهق.
0: انت وينك رايح؟
1: انا والله ما ودي اقول لك والله انه يضيق الصدر.
0: ليه؟
1: والله موعد سجن. الله يبارك
0: فيك. امين يا رب العالمين، يسر امرك يا حبيب قلبي. شكرا لك يا عبد الرحمن. يا

كثير اللي قاعد يصير، كثير كثير كثير. في عز النهار اكتشفت اشياء كثير. شفتوا اللي يقولون، اللي يقول لك عز القايلة، مو بعز القايلة، عز النهار كل شيء تشوفه.

طيب سولفنا معاكم ضحكنا كثير، وأنا والله أتعمد أرجع وأقول أتعمد أنه نطلع بجانب يعني شوي مرح ولطيف، لأنه أعرف حساسية وقت الدوام والخروج من الدوام، ونحاول نمرر فيها مواضيع مهمة اليوم تفيدنا وتفيدكم وتسعدنا وتسعدكم. التضحية مهمة جدا في حياتنا، ممتاز، ولكن دائما نختار الشخص اللي يستحق اليوم أن نضحي له، الشخص اللي يرى اليوم تضحيتنا بعين الاعتبار، اللي اليوم لما يشوفك تضحي ما يجي يقولك بالكلام يا بعد قلبي وانت مضحي علشاني والله لا يحرمني من، لا لا لا، اللي انت تشوفها بعين الفعل، بعين التصرفات، بعين الأشياء اللي فعليا قاعد تقول في عقلك الباطن وداخليا انه انا فعليا ضحيت للشخص اللي يستحق هذه التضحية، اللي ضيعت عمري وضيعت وقتي وحياتي وأموري كلها علشان اليوم أنا أسعد هذا الشخص أو أسعد هؤلاء الناس اللي حولي. فلما أتعب أتعب أتعب في موضوع التضحية أرجع أشوف الفعل وردود الفعل الإيجابية اللي الناس تقدر هذه التضحية، ولكن بدون ما يمن ولا يتكلم بالفعل. إحنا نقطتنا اليوم بالفعل، رد لي دائما جميلك بالفعل، رد لي فزعتك بالفعل، رد لي وقفتك بالفعل، رد لي حبك وحنانك ووقفتك وعطائك وانتمائك بالفعل. الكلام سهل، الكلام تجيني تقول شكرا شكرا انتهى الكلام، الكلام ما هو بلسم وما يداوي الجروح ولا ممكن يداوي جزء كبير من التضحية اللي اليوم قدمتها علشانك. انا لما اتعب وما اقول لك لا لاني انا احبك، لما تطلب مني ما يعيوني وما أقول لك لا لأني أنا ما بيأخسرك، لما تضغط علي وتطلب مني أشياء فوق احتياجي فوق طاقتي وأنت تعرف وتعي في قناعة نفسك الداخلية أني أنا فعليا ما أقدر بس بحاول وبجيبها في النهاية مو شيء عشان أنا اليوم ما بيأخسرك، تأكد أن هذا الشيء اليوم يأخذ مني جهد كبير ويأخذ ويستنزف من طاقتي ومن قدراتي ومن إمكانياتي ومن حياتي كلها علشانك. فأرجوك لما تشوف كل هذه الأمور تأكد أنها علشانك، كل اللي يبي منك فقط، أو أنا ترى لما أمثل على نفسي فمعناته أني أتكلم عليك أتكلم عنكم أنتم، كل اللي أبي منك وقتها بس أنه أنت بس تشوفها بعين الاعتبار، أنه أنت تقدرها، أنه أنت تشوف أنه

كل هذه علشانك. ترى التضحية مهمة والتضحية واجبة والتضحية أمر أساسي سواء من المرأة أو الرجل، ولكن أرجع وأقول اختار الشخص اللي يستحق اليوم أن أنت تضحي علشانه، لأنه كل طاقة تستنزف منك اليوم تراها رصيد لك في حياتك قدام تتعبك. لما يروح منك الشخص خلاص تبدأ تقول ليت وليت وليت وليت. فلذلك دائما حاول قدر المستطاع أنه أنت تحسن الاختيار.

صداقاتك في الدوام ترى مهمة في كل شيء. اعرف اليوم فعليا أنت تضحي علشان مين، علشان اليوم أنت ما تتعب، واعرف مين الشخص اللي تقول له إيه ومين الشخص اللي تقول له لا. الشخص اللي يستحق قل له لك عيوني، الشخص اللي ما يستحق قل توكل على الله ما فيه خلاص. عموما هذه نهاية حلقتنا اليوم لعز النهار. شكرا لكل من اتصلنا، اعتذر اللي ما قدرنا ناخذ اتصالاته، شكرا للمخرجة وعد الدوسري ومنفذة هذه الحلقة، تقبلوا تحياتي رادي من شريعة، التقي بكم غدا إن شاء الله في تمام الساعة 1 ظهرا، الحين ذلك الوقت في أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
6: كلكم جالسين تسمعونا على الراديو، طيب ما فكرت تسمعنا وتشوفنا في نفس الوقت؟ خاطرك تشوف كواليسنا؟
7: يلا جاهزين يا شباب،
6: اليوم في إذاعة الرياض بنكون قريبين منكم على كل وسائل التواصل، كواليس البرامج.
8: حرف معك ربع ساعة ما جيت، قسم بالله لا اكتب فيك محفر شديد اللهجة.
7: بالطريق
6: حصريات من المقاطع اليومية أو غيرها الكثير والكثير على حسابنا في التيك توك وسناب شات. إذاعة الرياض، رياض راديو.

أهلا بكم مستمعينا إلى نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه نائب أمير مكة المكرمة، يكرم غدا الفائزين بمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم في دورتها 46. وزير الخارجية يبحث مع نظيره العراقي هاتفيا آخر التطورات الإقليمية. المملكة تدين الاعتداءات على مكتب رئيس وزراء كردستان العراق. قبيل انطلاق العام الدراسي، الدفاع المدني يكثف جولاته الميدانية الوقائية في المنشآت التعليمية. الأمم المتحدة تدعو لحماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية. أهلا بكم. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ونيابة عنه حفظه الله، يكرم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة الفائزين بمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46 يوم غد في رحاب المسجد الحرام، وذلك خلال الحفل الختامي الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بحضور عدد من أصحاب السمو الأمراء والمعالي الوزراء والسفراء ورؤساء البعثات المشاركة والمسؤولين في الأجهزة الحكومية. بحث وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان خلال اتصال تلقاه من نظيره العراقي فؤاد محمد حسين سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التشاور والتنسيق حيال القضايا الإقليمية، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة بأشد العبارات للاعتداءات الغاشمة على إقليم كردستان العراق، والتي استهدفت مكتب رئيس وزراء الإقليم مسرور برزاني في انتهاك سافر لسيادة العراق الشقيق وسلامة أراضيه. وأكدت المملكة رفضها لكل ما من شأنه المساس بأمن مؤسسات العراق والتدخل في شؤونه الداخلية. أعلن ديوان المظالم فتح التقديم على برنامج التدريب التعاوني للفصل الدراسي الأول لطلبة الجامعات ومعهد الإدارة العامة، وذلك عبر منصة خبراء الرقمية بدءا من يوم غد الأربعاء وحتى 27 من شهر أغسطس الجاري. ويشمل البرنامج تخصصات عدة، ويسعى ديوان المظالم من خلال التدريب التعاوني إلى رفع مهارات المتدربين وتنمية معارفهم وخبراتهم العملية وتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل. كثفت المديرية العامة للدفاع المدني الجولات الميدانية الوقائية في المنشآت التعليمية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وذلك تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد. وتهدف الجولات الرقابية إلى التأكد من كفاءة أنظمة وإجراءات السلامة وتطبيق خطط الإخلاء الذاتي وتوفير نقاط التجمع وتدريب الكوادر التعليمية على إجراءات السلامة. إقليميا ودوليا، استقبل الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في قصر بيان اليوم الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي. وأكد أمير الكويت خلال الاستقبال أهمية مواصلة دعم مسيرة مجلس التعاون وتعزيز التكامل بين دوله، بما يسهم في تحقيق تطلعات شعوب دول المجلس نحو مزيد من الأمن والاستقرار والازدهار والتنمية. أمر مجلس الدفاع الوطني اليمني خلال اجتماع برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي

0: بتوسيع عمليات الردع الجوية والصاروخية ضد مصادر التهديد الحوثية، فيما أعلن الجيش تنفيذ 133 عملية ضد الحوثيين باستخدام راجمات الصواريخ والمدفعية والطائرات المسيرة. وقال مجلس الدفاع إن استهداف الحوثيين لمخيمات النازحين والأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية لن يحقق للحوثيين مكاسب ميدانية أو يؤثر في عزم القوات الحكومية على إنهاء الانقلاب، انقلاب الجماعة الإرهابية. قضت محكمة جنايات دمشق بإعدام وسيم الأسد المتورط بجرائم بحق الشعب السوري، حيث أدين بتهم القتل العمد والقصد وتعذيب المدنيين وتشكيل مجموعات مسلحة نفذت عمليات قتل جماعية. ويعد وسيم أول متهم من عائلة الأسد يحاكم ويدان حضوريا في قضايا بجرائم ضد الإنسانية. دعت الأمم المتحدة إلى حماية المدنيين والحفاظ على المنازل والممتلكات وضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية في الأراضي الفلسطينية في ظل استمرار القيود والعنف في الضفة الغربية والضربات الإسرائيلية على قطاع غزة. وفي السودان حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من استمرار العنف في السودان وتداعياته على المدنيين والعمليات الإنسانية. في أبرز الأخبار الرياضية مستمعين، تستكمل اليوم منافسات دور 32 من بطولة كأس الملك بخمس مواجهات مرتقبة، إذ يحل الخليج ضيفا على الأخدود في أبها فيما يواجه الجبلين الاتفاق في حائل، ويستضيف النجمة الاتحاد في القصيم، كما يواجه الدرعية النصر على ملعب الأول بارك بالرياض، وفي آخر اللقاءات يستضيف الفيصلي نادي نيوم في المجمعة. وفي أخبار الطقس مستمعينا، وعن حالة المناخ لهذا اليوم، يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، كما تظل درجات الحرارة العظمى مرتفعة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق وعلى أجزاء من مناطق نجران والمدينة المنورة ومكة المكرمة، تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية الجنوبية من منطقة مكة المكرمة. وفي آخر أخبارنا في هذه النشرة، وعلى مدى الأعوام الماضية شهد كرنفال بريدة الدولي للتمور تحولا نوعيا في مسيرته، لينتقل من مهرجان موسمي محلي لتسويق التمور إلى كرنفال دولي يجمع الإنتاج والتجارة والاستثمار والتسويق، ويعزز مكانة منطقة القصيم في قطاع النخيل والتمور على المستويين الإقليمي والدولي. المزيد في التقرير التالي.
1: يشهد كرنفال بريدة الدولي للتمور تحولاً نوعياً بعد أن تجاوز مفهوم المهرجان الموسمي ليصبح منصة اقتصادية واستثمارية تجمع الإنتاج والتجارة والتسويق والتصدير، وتعزز مكانة منطقة القصيم في قطاع النخيل والتمور. وتبرز مبادرة طريق الحرير للتمور كأحد المبادرات النوعية التي تدعم حركة التسويق والتصدير وتربط السوق المحلية بالأسواق الخارجية، بما يعزز تنافسية تمور القصيم ويرفع حضورها عالمياً. وتستند هذه المنظومة إلى قاعدة إنتاجية ضخمة، فالقصيم تضم نحو 11 مليون نخلة بإنتاج سنوي يتجاوز 580 ألف طن من التمور، وأكثر من 100 صنف، فيما تصل التمور السعودية إلى أكثر من 100 دولة حول العالم. ويستمر الكرنفال لمدة 75 يوماً متضمناً المزادات وحركة البيع والشراء، إلى جانب الخدمات اللوجستية والفرص الاستثمارية والصناعات التحويلية. وبذلك أصبح كرنفال بريدة الدولي للتمور حراكاً اقتصادياً متكاملاً لا يخدم المزارعين والتجار فحسب، بل يفتح آفاقاً أوسع للمستثمرين ورواد الأعمال، ويدعم حضور المنتج السعودي في الأسواق الدولية.

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه نائب أمير مكة المكرمة يكرم غدا الفائزين بمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم في دورتها 46. وزير الخارجية يبحث مع نظيره العراقي هاتفيا آخر التطورات الإقليمية. المملكة تدين الاعتداءات على مكتب رئيس وزراء كردستان العراق. قبيل انطلاق العام الدراسي الدفاع المدني يكثف جولاته الميدانية الوقائية في المنشآت التعليمية. الأمم المتحدة تدعو لحماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية. وبهذا مستمعينا تنتهي نشرة أخبار الثالثة، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل

جبل يحدق في السماء وأنا أحدق فيه. في قلب صحراء المدينة المنورة وعلى بعد 190 كيلومترا من العلا ينتصب جبل لا يشبه الجبال. إنه ليس مجرد كتلة من الحمم المتجمدة، بل صفحة من كتاب الزمن اسمه وحده يبعث الرهبة، جبل القدر. هنا حيث تنفست الأرض ذات يوم غاضبة، تثاءب بركان عملاق ونفث لهيبه في السماء ثم خمد، لكن أثاره ظلت شاهدة على لحظة اهتزت فيها الطبيعة وتكلمت الصخور.

إنه جبل بارتفاع 2000 متر تقريبا من بين جبال خيبر السوداء المتفحمة كأنها خرجت للتو من لظى الحمم. تحيط به فوهات بركانية وسهول تحبس الأنفاس وسكون يربك القلوب.

يقول أهالي خيبر: في الليل حين تسكن الدنيا تسمع الجبل يهمس كأن في جوفه روح لم تهدأ، لكنها ليست خرافة بل هيبة المكان وجلال الطبيعة وسكون البركان النائم.

جبل القدر جزء من حزام بركاني يمتد من المدينة إلى العلا، يسمونه حرة خيبر. حرة لا تعني الحرية هنا، بل تعني الأرض البركانية السوداء. والقدر ربما لأنه كتب له أن يكون حارساً لسر عظيم، أو لأنه قد يحمل قدراً لا نعرف متى يصحو. ضمن رؤية المملكة 2030 لم يمر جبل القدر دون انتباه، فقد بدأت الأنظار تتجه نحوه، ليس كخطر بل ككنز، كنز من السياحة الجيولوجية والمغامرات البرية والقصص التي تنتظر من يرويها. من على قمة القدر يمكنك أن ترى أبعد من الأفق، أن تحس بأنك تقف فوق سجل من الحمم، وأن كل حجر تحته كان يوماً ما ناراً متقدة. هنا لا تتنفس هواءً فقط، بل تستنشق التاريخ والعظمة والغموض.

هواة التسلق والمغامرة. لم يعد جبل القدر مجرد صخرة عظيمة، بل صار نداء للروح والمغامرة. رحلات السفاري، التصوير الجوي، وحتى المبيت تحت نجوم خيبر أصبحت كلها واقعاً.

نابضا بالحياة. لكن رغم كل هذا يبقى الجبل صامتا، كأنه لا يريد أن يبوح بكل أسراره دفعة واحدة. يريدك أن تصعد، أن تتأمل، أن تصغي جيدا، لأن من يصغي إلى صمت الجبال يسمع الحقيقة. هنا كان جبل القدر، بركان النام، لكنه ما يزال يحرس ذاكرة الأرض.

0: في عالم واحد يجمعنا، يعلمنا، يشكلنا ويصنع ذكرياتنا وحكاياتنا اللي راح نقصها في يوم لأجيال تجي من بعدنا.
1: كنت خايف شوية وبعدين بدأت أتحمس ليه صرت متحمس كثير.
0: المدرسة ذكريات لا تنسى، اصنعها اليوم بإبداعك وشغفك وحماس. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: عندما تتجاوز التقنية الحدود تتغير معادلات الذكاء لتصبح وقوداً يشعل العقول نحو مستقبل واعد. خوارزميات.
3: أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا وأصدقاء خوارزميات. في حلقات سابقة تحدثنا وبشكل مفصل عن عالم مليء بالمعطيات والأوامر والاستنتاجات اللي ساعدنا فيها الذكاء الاصطناعي، لكن يظل أنه عند كل إنسان فطرة اسمها الخصوصية يحاول أن يراعيها ويتفهمها ويطلب من الآخرين أنهم يتفهمونها، ويعني قد تكون شيء فطري وقد تكون جزء من الرغبة في أنه ما نظهر بياناتنا أو معلوماتنا أو حتى الأشياء اللي نبحث فيها لأحد. يعني عالم الذكاء الاصطناعي بمجرد الدخول فيه أو الموافقة عليه يبدو أننا يعني في عالم مليء بالمعلومات، ويبدو أننا موافقين ضمنا على أن تكون هذه البيانات من حق الجميع. لكن في هالحلقة بنتكلم على أنه كيف ممكن نحمي معلوماتنا وخصوصيتنا، خصوصا في عالم الشركات والمؤسسات اللي فيها أحيانا معلومات حساسة جدا أو أرقام أو أشياء تبنى عليها مصالح مشتركة مع الآخرين. في هالحلقة بنتكلم على الخصوصية في الذكاء الاصطناعي مع ضيفنا المهندس مصطفى الشعلة. يا هلا وسهلا.
4: أهلا وسهلا فيك أخ صالح.
3: أنا يمكن بلغت شوي في موضوع الخصوصية
4: والله معظم... هذه الحلقة يعني خليتها خاصة لك، لأنه أتذكر في كذا مرة تعيد نفس السؤال. عندك حساسية في المعلومات إن كانت على الصعيد الشخصي أو حتى على الصعيد المؤسساتي أو الشركات، وكيف يعطى الحق للآخرين أنه يأخذوا معلوماتك؟
3: يعني يمكن ما عندي ذيك المعلومات القوية أو الخطيرة أو اللي أحد ممكن يبتزني فيها، لكن يظل أنه من حقي أن أحافظ على خصوصيتي.
4: حق مشروع، وفهالحق إن شاء الله راح نتكلم عن هذا الحق.
3: طيب شو اللي ممكن تسويه ابتداء من الشركات إلى الأفراد حتى يحافظوا على خصوصيتهم أو أنه يحموا بياناتهم بشكل مغلق وكامل مع الاستفادة من ميزات الذكاء الاصطناعي؟
4: جميل، سؤال جدا رائع. الجواب هو الذكاء الاصطناعي المحلي. يعني شلون؟ تحتاج شوية تخصص، يعني أحتاج أحد يعرف في مسألة الذكاء الاصطناعي، مو شرط يكون بارع، يعني الأشياء ما تحتاج إلى برمجة كثيرة. تحتاج أولا تأخذ النموذج الذكي، يعني إن كان GPT أو إن كان من جوجل، عندهم نماذج مثل لاما أو R1 اللي هو الصيني غريك سيك. تأخذ النموذج أو المودل وتنزله على السيرفر تبعك، إن كنت مثلا في مؤسسة أو جهازك الخاص بالبيت. هذا السيرفر خلاص أنت تدربه، هو مدرب أساسا، أنت تبغاه هو ذكاء اصطناعي عام، خلاص أنت تستخدمه بشكل مباشر ومغلق، وهو ما راح هذه المعلومات ما راح يرسلها في الإنترنت، تبقى يعني أسئلتك والبرومتس والأوامر اللي تنفذها محلية النطاق، وهو النموذج خلاص هو نازل على جهازك أو الشبكة المحلية لشركتك، فبالتالي ما راح المعلومات ما راح تتسرب في للخارج. بهذه الطريقة أنت تضمن خصوصية معلوماتك بشكل 100%.
3: طيب يعني فيه طريقة اللي هو المحلية أو البيانات المحلية المغلقة اللي داخل أجهزة الشركة أو المنظمة، وفي أحيانا فكرة التخزين السحابي، شو الأفضل؟
4: أحسنت. هو يعتمد إذا في عندك، يعتمد على البيانات أو النشاط اللي راح تستفيد منه في جوجل. إذا نشاط عام، أشياء عامة مثل وراح يعني أصلا النتائج راح تنشرها أنت برا، فالنشاط فالتخزين السحابي له ميزات ممتازة. أنت ما راح تحمل عبء تخزين النموذج. النماذج اللي أنت تنزلها لما تنحط في السحابة مثلا في جوجل أو

0: AWS أو دي المراكز السحابية تضمن أن هي متجددة ولا تحتاج إلى برمجة، يعني أنت مستخدم عادي. إذا جهازك لا، بتحتاج إلى شوية خبرة. فإذا ما فيها معلوماتك أو أنشطتك ما فيها نسبة حساسية في المعلومات، فأنا أفضل التوجه الآن العام حول العالم الكلاود اللي هو الحلول السحابية.
1: وش الأكثر خطر أو يعني عرضة للاختراق من واقع التجربة على الأقل؟
0: شوف، من واقع التجربة يعني إذا عندك أنت الحل، يعني بس تكميل الإجابة السابقة، أنت تستفيد من أو تتجه نحو الحلول السحابية إذا كانت بياناتك وأنشطتك غير حساسة. إذا كانت حساسة لا، يفضل أن يكون محلي، وهو طبعا الطريق الأفضل. وكثير من شركات من باب تجربة هنا في المنطقة، إذا جهات حكومية أو جهات مثلا بترولية ونفطية ومعلومات حساسة، ضروري 100% أنه النموذج يظل ضمن الشبكة المحلية. طبعا الشبكة المحلية هي محاطة بجدار ناري أو سايبر سيكوريتي فاير وول، يضمن لك أنت تراقب الترافيكس اللي هو البيانات الواردة والصادرة من هذه الشبكة، وتضمن 100% أن البيانات هذه غير معرضة للاختراق. طبعا الاختراق اللي ذكرته موضوع كبير وممكن خارج نطاق هذا الحلقة، وفيها خدع كثيرة. يعني ممكن رابط اكسكيوتبل يرسل إلى أحد الموظفين تبعك وهو يخدع ويضغط على هذا الرابط ويفتح بورت مثلا، والبيانات هذه تخترق من قبل هذا الرابط. هذا موضوع شائك وطويل ودخل في الأمن السبراني.
1: جميل، خلينا نواصل حديثنا بعد فاصل قصير. من جديد نحييكم مستمعينا في خوارزميات، والحديث عن مسألة الخصوصية والحماية فيما يتعلق باستخداماتنا للذكاء الاصطناعي. تكلمت على أشياء تتعلق بعالم من الشركات أو المنظمات. على الصعيد الشخصي، يعني هل ممكن أنشئ لي قاعدة ذكاء اصطناعي محلية، أو أتفهم أنه هذا الذكاء الاصطناعي يساعدني في حماية خصوصيتي؟
0: نعم، مثل ما تقدر تسويه على صعيد المؤسسة تقدر تسويه على صعيدك الخاص. يعني مو يكون عندك سيرفر خاص بجهازك وحتى باللابتوب تبعك، يعني تنزل في مواقع مثل هاجينج فيس. هذا هاجينج فيس مشهور جدا في آلاف نماذج الذكاء الاصطناعي، آلاء كثيرة جدا، يعني مو فقط الجي بي تي، يعني حتى النماذج اللي تحول الصوت إلى نص أو النص إلى صوت. في نماذج كثيرة، وهذه الكوميونتي ضخمة عالمية وكثير منها مجاني. فأنت تدخل تأخذ النموذج تنزل على جهازك وتطبقه بشكل محلي.
1: طيب، هو في النهاية أنا عشان أسأله عن شغلة أو أطلب منه يبحث عن شغلة، هو لابد ما يتصل مع الشبكة؟
0: لا، تقدر تشتغل يعمل لك بشكل أوفلاين، يعني ما يحتاج حتى إنترنت. طبعا فيها عيوب، العيوب إنه لما ما تكون شابك في يعني ما راح يأخذ لك البيانات
1: الأحدث،
0: وبيعتمد فقط على التدريب اللي درب عليه في السنة أو الشهر اللي درب عليه، وبالتالي ممكن تفقد كثير من المعلومات المستحدثة. طبعا هذا تحتاجها إذا كانت البيانات اللي عندك ما تحتاج إلى تحديث. إذا تحتاج مثل عمل صحفي، هذا الحل غير مجدي، تحتاج أنتوا إلى
1: آخر الأرقام أو آخر
0: الأرقام
1: المعلومات.
0: آخر يعني بالضبط،
1: صحيح. إيش يعني إيش أخطر شيء ممكن يصير من مسألة الخصوصية؟ يعني هل تنصح بهذا الإجراء ولا نستمر في يعني أبحاثنا بشكل عفوي؟ وهل هناك يعني فعلا خطورة من بياناتك أو معلوماتك في يوم من الأيام؟
0: والله هذا السؤال يعني ذات أوجه، يعني ما أقدر أقول إيه ولا أقدر أقول لا، يعني هي تجربة شخصية. ولكن ينبغي على الإنسان يعني من باب الوعي أنه يحتاط، يعني خصوصا إذا كانت البيانات قد تسربها قد

0: يوقع عليه بالضرر. مثلا من الناحية الشخصية، بيانات الأمور المالية، مثلا إعطاء رقم رقم الهوية ورقم رقم الكريدت كارد، ويأمن يقول والله ما أحد بيشوفها. لا مو صحيح. ممكن يعني مثلا أنت في مشبك على شبكة المطار ومتواصل مع أهلك وبتعطيهم رقم الكريدت كارد وتاريخ الانتهاء والرمز، هذه الثلاث أرقام اللي وراء البطاقة، على أساس أنه والله هذا واتساب ما حد بيشوفه. ممكن يجيك هاكر يشوف الترافيك حقك لأن الشبكة مفتوحة ويأخذ المعلومات. أنت مطمئن بأن الأمور هذه ما تحصل أو ما حصلت لك، فجأة إذا حصلت بيكون انتكاسة كبيرة لك، بيكون أنت عرضت نفسك إلى خطر كبير ممكن ما تقدر تسترجع فيه أموالك. فالاحتياط مطلوب. هذا من ناحية المعلومات الحساسة. من ناحية المعلومات، يعني إذا عندك مشروع ثقافي أو مشروع مثلا صحفي وما في ذي، أو مثلا طالب قاعد يذاكر، لا ندخل في موضوع الهوس. والله أنا خاف أحد يراقبني. والآن منشور يعني كثير الآن من في السوشيال ميديا يقول والله هذا الشات جي بي تي يراقبنا ويعرف إيش لابسين وإيش ماكلين إيش شاربين وكذا. ندخل في هلع
1: غير مبرر أو
0: غير
1: إنه
0: مبرر وموهوم، يعني كأن العالم كلها تراقب. شو تعمل أنت يا مركز الكون؟
1: يعني فعلا مسألة الخطورة، المبالغة في الخطورة، خصوصا أنه لغة التحذير دائما تنتشر. يعني اليوم أنا برسل مقطع فيه تحذير من تطبيق، ألاقي ينتشر أكثر من مقطع يوعي في استخدام آمن أو أمثل للتطبيق. مثلا
0: مؤخرا في السناب شات كان في خلل السناب شات، ونشر واحد ما أدري نشر مقطع وقال هذه الرسالة لابد ترسلها لعشرين شخص وإلا شركة سناب شات بتقفل حسابك. والله وشفنا العالم قاعد تنشر. اشتعوا يبا، يعني مين اللي بيجيك؟ يعني شركة سناب شات والله بتراقبك إن أنت ما نشرت إلى عشرين شخص من أصدقائك، إحنا بنقفل حسابك.
1: أنا أتوقع أنه الخطورة هذه المتوقعة على حكاية الحسابات البنكية هي صحيح أنها قليلة، لكن دام أنها حصلت في هذا العالم فقد تحصل لك. يعني شبك الواي فاي أو حتى الشبك على كهرب المطار، أحيانا الفيش اللي في المطار أو في المكان العام ما هو بس كهرب، هو سحب بيانات. فقد أنه يعني يطلع على كثير من بياناتك أو معلوماتك يحتفظ فيها، أو يعني مجرد أنه يبحث فيها، وهذا شيء أنت يعني في غنى عنه مثلا.
0: والله أنا أتمنى، يعني هذا الموضوع مرة جدا مهم، وأتمنى فعلا أن يكون في برنامج مثل خوارزميات، يكون يعني أنت تختار الأسماء الجميلة اللي علاقة بالأمن السبراني، سبرانيات تناقش، لأنه موضوع الأمن السبراني موضوع متجدد. يعني أنت تفتح تشوف كأن هذه موقع رسمي، كأنه أبشر، وما تدري إنه هو النسخة، ما تدري من وين جاية، واللي مسوي هذا التطبيق واحد وآخر الدنيا، وممكن يسرق أموالك ما تعرف. الناس اللي تشتري تذاكر الحين إذا ما تنتبه إنه هذه الشبكة أو هذا الموقع هو رسمي ممكن تخترق، وهذه تجارب يومية بشكل مخيف. فأتمنى فعلا أن يكون في برنامج يوعي الناس بهذا ويكون متجدد. وطبعا احنا في هذه حلقتنا وصعب انه احنا نغطي كل شيء.
1: صحيح. وهو يعني وان كان ظاهر الاختراقات في الغالب هي سالفة الامور المالية، لانه حتى في ابشر او في شركات التأمين هم يبغون يسحبون اي رصيد عندك او رقم حساب او رقم بطاقة ائتمانية، لكن انت كمستهلك انت رقم بالنسبة لهم. ثقافاتك او عاداتك او بلدك أو أحيانا سلوكك في التسويق يباع لشركات التسويق وهكذا.
0: نعم أحسنت.
1: إذن مستمعينا، نسأل الله تعالى الحماية للجميع، ويعني يمكن ما إحنا اللي نبالغ، قد تكون حقائق، ولكن الحذر واجب وإن كان بشكل أقل. شكرا لضيفنا ولكم، لنا في الأسبوع القادم لقاء. السلام عليكم ورحمة الله.
2: خوارزميات مع صالح العجرفي ومصطفى الشعلة. إخراج محمد العبود.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: في دقائق.
6: الثقافة السينمائية في السعودية، تطور الأفلام والمهرجانات السينمائية. مرت السينما السعودية بتطور ملحوظ خاصة في العقد الأخير. في البداية كانت السينما السعودية محظورة لأسباب ثقافية ودينية، لكن مع الوقت بدأ يظهر الجيل الجديد من صناع الأفلام الذين ساعدوا في إعادة إحياء السينما السعودية. في عام 2018 تم فتح دور السينما في المملكة بعد سنوات طويلة من الحظر، وهو قرار أثار الكثير من الجدل، لكنه كان أيضاً نقطة تحول كبيرة في الصناعة الثقافية السعودية. من أهم الأفلام التي أخرجها مخرجون سعوديون في السنوات الأخيرة وجدة 2012، الذي يعتبر أول فيلم طويل ينتج في المملكة، ويحكي قصة فتاة سعودية تطمح إلى شراء دراجة، كما كانت المرشحة المثالية 2019 أيضاً من الأفلام المميزة التي حصلت على إشادة عالمية، حيث أظهرت واقع المرأة السعودية وطموحاتها في الحياة السياسية والاجتماعية. في هذا الإطار بدأت المملكة أيضاً في تنظيم مهرجانات سينمائية دولية، مثل مهرجان البحر الأحمر السينمائي الذي يقام في جدة، ويهدف إلى دعم صناعة السينما في السعودية والعالم العربي. هذه المهرجانات أصبحت منصة لصناع الأفلام للتواصل والتعاون في إطار صناعة سينمائية تعكس التنوع الثقافي في المملكة.
5: في دقائق.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
7: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.

0: خضعت الجباه لك كرامة وعزة، وخشعت القلوب لك محبة.
1: الله أكبر، الله أكبر.

أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على نبي الهدى والرحمة نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة المستمعون والمستمعات، وحيكم في هذا اللقاء المتجدد الذي نتحدث فيه عن الله وعن أسمائه وصفاته. هذا العلم الذي نحن بحاجة إلى مراجعة بين وقت وآخر في كل جوانبه وفي كل ما يتعلق به تدبرا وتفكرا. وقبل أن أستفتح معكم أيها الأحبة هذا اللقاء، أقول لكم قصة تحدث بها أحد الدعاة بعد أن سافر إلى دولة من الدول الأوروبية. يقول: ذهبت للدعوة، فكنت كلما أتيت مقر من مقار المساجد أو المراكز الإسلامية يتحدثون عن الرجل بأنه مسابق ومساهم في هذه المراكز الإسلامية وهذه المساجد. يقول: إلى درجة أني يعني لمست أن

إن الكثير من الناس يعرفونه ويعرفون جوده وكرمه. فقلت لأحد ممن عرفتهم في هذه المراكز: أريد أن أقابل هذا الرجل، أريد أن أرى هذا الرجل الذي يساهم ويدفع أموالا طائلة للمساجد وللدعوة في سبيل الله. قال: اتفقت أنا وصاحبي أن نلتقي في إحدى المطاعم. يقول: أنا أنتظر هذا الرجل ومجيئه إلينا. كنت أتخيل صورة معينة، رجل أن يكون سماه ملتحي وثوبه القصير ووجهه الذي تعود عليه الدعاء والمصلحون، أن يكون بهذا السمت. يقول: تفاجأت فإذا برجل قد جاءني، شعره طويل، رجل أبيض، صدره مفتوح، لابس سلسلة. جاءني هذا الرجل، يقول: ظننته أحد غير الذي أنا أنتظره، فإذا به هو هذا الرجل، هو صاحب العطاء. تكلمت مع صاحبي، قلت: هل هو هذا الرجل الذي يعني ننتظره والذي قلتم أنه مساهم وكذا وكذا؟ قال: نعم. السلام عليكم فلان، كيف حالك؟ أهلا وسهلا. يقول: حقيقة أنا أهنيك، صورتك ليست هي الصورة التي كنت أتخيلها، وأن هذه الصورة هو صاحب ذلك العطاء. فسألك بالله، نحن في عرفنا وفي اعتقاداتنا أن من كان هذا صورته شعر ناعم وصدر مفتوح وما يبذل هذا البذل، فما الذي دفعك أو ما الذي جعلك ما شاء الله بهذا الإنفاق؟ لكم أن تستمعوا أيها الأحبة الكرام، وهو مصداق لنبينا صلى الله عليه وسلم: لا يزال الخير في أمتي، مهما كان الإنسان مقصر أو عاصي يبقى في الأمة خير. قال هذا الرجل: يا أخي والله إني أحب الله، والله أحب الله حب ما تتخيله، لدرجة أني مشتاق إلى رؤية الله، وأحس وأنا أدفع وأنفق أني قاعد أنفق لعظيم أنا أحبه. لا تتخيل المشاعر التي في نفسي كيف أعبر عنها وأنا أتكلم عن محبتي لله. يقول: خيال لا أستطيع أن أتصوره. هذا الرجل يتكلم عن عظمة الله وحب لله عز وجل، وهو بهذه الصورة التي نحن نراها أنه مقصر فيها. هنا أيها الأحبة استوقفني قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. إن من الناس أيها الأحبة من في قلبه اتباع وتسليم وخضوع وخشوع لله، إدراك لعظمة الله عز وجل، فهو يترجمها ليس في أقواله بل في أفعاله، لعلمه بكمال الله عز وجل، الكمال الذي تجلى به الله عز وجل الذي لا يشاركه فيه سواه. ولهذا لما جاء قول الله عز وجل الحسنى، جاءت هذه الكلمة وهذه الصيغة بصيغة التفضيل المحلاة بأل، التي تعني تخصيص الله عز وجل بتلك أسماء الحسنى ومظنة العهد الذي هو لله عز وجل ليس له إلا هو. يسأل سائل: كيف هذا الكلام؟ نقول: أسماء الله الحسنى مؤكدة في هذه الآية بصور إذا فهمها العبد سيعظم الله عز وجل. اللهم اجعلنا هداة مهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول
3: 011-40-53. نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن. الصدارة.
6: في إطار الدور 32 من مسابقة خادم الحرمين الشريفين، اليوم تقام 5 مباريات. 2000 والرياض يرافقان الأهلي والهلال والقادسية لدور 16 من بطولة كأس الملك. وقرعة آسيا للنخبة وآسيا 2 تسفر عن مواجهات قوية لممثلينا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مساكم الله بخير وحياكم الله حبتنا في موعد جديد مع برنامجكم اليومي والمباشر الصدارة. في البداية تقبلوا تحية محدثكم علي يوسف الأداء والتقديم، وفي الإخراج محمد الحميضي. أتمنى لكم حبتنا قضاء طيبة وممتعة الأوقات. ضيفنا اليوم حبتنا هو المدرب الوطني والمحاضر في الاتحاد السعودي والآسيوي حمود الصياري. كابتن حمود يا مساء الخير.
7: يا مساء الخيرات أستاذ علي، مساء الخير عليك ومساء الخير على الأخوان المستمعين.
6: حياك الله كابتن حمود، حياكم الله حبتنا في 60 دقيقة جديدة قادمة بشكل الله، راح نتكلم فيها حول العناوين سمعتوها قبل قليل، ويتوسع الحديث ليشمل أي مستجد طارئ خلال الدقائق التي أمامنا بمشيئة الله. المستجدات صراحة كثيرة ومزدحمة، تكلم عن عناوين مسابقات كبرى هامة، بطولة كأس الملك اللي تستكمل مبارياتها اليوم وتختتم يوم الغد مشيئة الله، أو قرعة آسيا للنخبة وقرعة آسيا 2 اللي تم الإعلان عنها قبل ساعات من الآن في كوالالمبور، وأسفرت عنوانها الرئيسي عن مواجهات حاسمة لممثلينا في البطولة القارية. نتمنى لهم إن شاء الله التوفيق. احنا عارفين أنه مشاركة تاريخية لأنديتنا بتواجد 5 أندية في بطولة النخبة لآسيا، احنا واليابان من يشارك في هذه النسخة ب5 حظوظ، 5 كراسي، طبعا بعد توسيع دائرة المشاركين بشكل عام إلى 32 فريق في هذه البطولة اللي راح نتكلم عنها بمشيئة الله في ثاني حلقتنا هذا اليوم، وعن ما أسفرت عنها القرعة. نعطيكم بس عناوين، راح نجي بعد شوي على كل التفاصيل. نعطيكم العناوين اللي أسفرت عليها القرعة. أنديتنا اللي مشاركة في القرعة تواجدها بحسب ما أعلن عنه في المسابقة هذا اليوم، طبعا ما تمنى التوفيق. احنا عارفين انه الأهلي حامل اللقب لنسختين متتاليتين، والنسخة اللي قبلها كان فريق الهلال. أسفرت إذن قرعة مرحلة الدوري التي سحبت اليوم الثلاثاء عن مواجهات حاسمة يستهل الأهلي مشواره وهو حامل لهذه البطولة، سيواجه العين الإماراتي والسد القطري إلى جانب شباب الأهلي الإماراتي ونيفيتشي الأوزبكي والغرافة القطري والوصل الإماراتي وبختكور الأوزبكي والشمال القطري. هذه المواجهات اللي سيواجهها الأهلي في الثمان المباريات، لكل فريق طبعا سيواجه ثمان سيلعب ثمان مباريات، أربعة في أرضه وأربعة خارج أرضه. كما يخوض الهلال المتوج بالبطولة أربع مرات مواجهة قوية أمام العين والسد وشباب الأهلي ونيفيتشي والغرافة والوصل وبختكور والشمال في مشواره، فيما يخوض النصر بدور مواجهة قوية في مرحلة الدوري، إذ يستضيف السد القطري بطل آسيا مرتين إلى جانب نيفيتشي الأوزبكي والوصل الإماراتي والشمال القطري، بينما تنتظر خارج أرضه مواجهتان إماراتيتان أمام العين المتوج باللقب مرتين وشباب الأهلي إضافة الغرافة القطري وبختكور الأوزبكي. أما بالنسبة لممثلنا كذلك الاتحاد فسيستقبل على أرضها العين وشباب الأهلي الإماراتي والغرافة القطري وبختكور الأوزبكي، بينما يحل ضيفا على السد والشمال القطريين ونيفيتشي الأوزبكي والوصل الإماراتي في مجموعة من المواجهات التي تجمع بعدد من أبرز الأندية منطقة الغرب. بالنسبة للقادسية فيواجه ممثلنا القادسية السد القطري ونيفيتشي الأوزبكي والوصل الإماراتي والشمال القطري على أرضه، بينما يخوض خارج أرضه مواجهات أمام العين وشباب الأهلي الإماراتيين وكذلك الغرافة القطري وبختكور الأوزبكي. قبل ما استفيد في مزيد من الأخبار حول هذه المسابقة ونظام البطولة عن اللي سمعته من المباريات اللي راح يقابلها ممثلين الخمسة في البطولة، إيش حاب تقول كابتن حمود؟
7: والله نقول البطولة الآسيوية الماضية واللي قبل الماضية يمكن الأهلي يعني كان حفظ ما وجه الفرق السعودية وكان بطل آخر نسختين، ما كانت مشاركة جيدة للهلال والاتحاد وهي تضع عليهم ضغوط الآن، يعني إن لازم يعني في ظل الدعم الكبير في ظل عدد الأجانب المفتوح في البطولة الآسيوية يعني مفروض أن الفريقين على الأقل يعني يوصلون للأدوار النهائية، وفي النهاية احنا نتمنى أن فريق سعودي. النسخة الجديدة دخول النصر في النسخة هذه والقادسية أكيد راح يعطي فرص أكبر للفرق السعودية، والميزة الأكبر اللي لازم تستفيد منها الفرق السعودية وطالما هي موجودة الميزة هذه لازم نستغلها اللي هي الأدوار النهائية أنها موجودة في تقام في المملكة العربية السعودية، فإذا كانت الأدوار النهائية تقام في أرضك ووصلت أنت للأدوار النهائية مفروض البطل يعني أنه يكون سعودي. احنا شفنا مقارنة في النسخة الماضية أو قبل الماضية الفرق حتى اليابانية ما هي الفرق اللي يعني فرق قوية جدا، لكن فرق منظمة تلعب باستراتيجية مثلا معينة، لكن في النهاية ما هي الفرق اللي توازي قيمة الفرق السعودية. الخيار أو الشيء المهم أن الفرق السعودية فعلا يعني لازم يعني تستعد بشكل جيد وتضع في يعني حسبانها أنها يعني تلعب بدون مشاكل. يمكن الاتحاد حاليا ما هو في وضع جيد إلى الآن وما بانت المعالم، بعكس اللي يشوف النصر الآن فريق مستقر، القادسية الآن، الأهلي البطل السابق في وضع جيد، بالإضافة للهلال اللي أتوقع أن الموسم هذا يكون موسم جيد. الأربع فرق هذه أنا أشوف حظوظها أكبر. الاتحاد إلى الآن وضع ما هو واضح، بس بصراحة بداية الموسم لا زال وضع غير واضح مع المحترفين الأجانب أو المحليين أو الاستقرار اللي يعيشه الاتحاد. فأنا أقول يعني وجود أربع فرق وإن شاء الله الاتحاد تتحسن ظروفه ويكون إحنا عندنا خمسة فرق وإن شاء الله البطولة تكون سعودية. وأنا أعيد وأكرر أنها ميزة كبيرة جدا استفاد منها الأهلي في البطولة الماضية واللي قبل الماضية أنها موجودة على أرضك النهائيات والمباريات النهائية، فلازم الفرق السعودية تستعد بشكل مناسب للبطولة هذه، وفي ظل عدد اللاعبين الأجانب والاهتمام الكبير أن أتمنى أن البطولة تستمر السعودية لسنوات قادمة.
6: من أكثر فرقنا الجاهزة بوجهة نظرك البطولة دي حتى الآن نقول، ولو أنه إحنا عارفين ترى الميركاتو يغلق في بداية سبتمبر يعني باقي له تقريبا يمكن أسبوعين، بس على ضوء عدد الأجانب هل اكتمل ولا لا، وعلى ضوء الصفقات وعلى ضوء اللي انت شفتها سواء في مواجهة كأس الملك أو في مواجهة الدولة الأولى من الدوري. طبعا يمكن النصر ما بعد لعب كأس الملك عشان تقول ما تحكم عليه مثلا في مبارتين، بس بالمجمل هل في فريق محدد أنت تقول واضح أنه جاهز 100%؟
7: والله شوفي للآن الجاهزية متباينة يعني الفريق، يمكن الأهلي أكثر استقرار رحيل لاعبين إلى الآن ما تحدد يعني الوضع، لكن يعني فرانسيسكو بديل محرز إلى الآن ما قدم المستوى الكبير، لكن أنا أشوف أنه إن شاء الله مع الجولات القادمة يكون

0: بديل جيد، فالأهلي أكثر استقرار وأكثر اكتمال، ممكن مع المدرب الجديد إذا وصل إلى الفورمة الجيدة يكون أحد المرشحين. أيضا الهلال وصفقاته واهتمامه، تعرف الهلال كان غايب الموسم الماضي عن آسيا وأيضا غايب عن الدوري، فاحنا دائما تعودنا أن الهلال يعني لو في موسم ما كان موسم ألقاب أنه يشتغل الموسم اللي بعده بكل قوة، سواء إداريا أو حتى جماهيريا ضغوطات أنه يكون الهلال في أفضل حالاته. بالإضافة إلى النصر، النصر فريق مستقر ما عنده إضافات إلا لاعب وحيد فقط اللي داخل على القائمة، بالإضافة لقائمة الموسم الماضي اللي كانت قائمة مميزة، وإن شاء الله لما يتخلص من مشاكل الإدارية واللاعبين المحليين يكونوا في فورمة جيدة أنه بيكون له حظوظ. ما نغفل القادسية اللي قدم موسم ممتاز الموسم الماضي، وبدايته الموسم هذا تقول أنه ممكن فريق يكون عنده نصيب في البطولات، يمكن على مستوى الخبرة، يعني الخبرة الأخيرة رغم أنه بطل أسوي سابق، لكن مر وقت كبير جدا على مشاركة القادسية في البطولات الأسوية، إن شاء الله أنه يعود، يعني أن البطولات الأسوية يكون جيد. طيب. هذه يمكن الفرق الأربعة عندها حظوظ، اللي أنا عندي شك كبير أنه يكون بعيد ممكن الاتحاد، إلى الآن أوكي. الاتحاد ما هو مقنعني أنه يكون من الفرق اللي بتكون منافسة.
1: أوكي. طبعا تشهد النسخة الجديدة من البطولة على مستوى الأندية مشاركة 32 فريق للمرة الأولى منذ إعادة إطلاق المسابقة باسمها الجديد، في خطوة تهدف إلى تعزيز المنافسة ورفع المستوى الفني للبطولة. تنطلق المنافسات مرحلة الدوري في دور أبطال النخبة آسيا بالجولة الأولى خلال فترة من 14 إلى 16 سبتمبر، يعني تقريبا منتصف الشهر القادم مشيئة الله. يتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى مثل تقريبا النظام السابق في كل منطقة إلى الدور 16 والمقرر إقامته بين 1 و 17 مارس قبل إقامة الأدوار النهائية بنظام التجمع في المملكة العربية السعودية، وذلك العام الثالث على التوالي مثل ما أشرت لها قبل شوي كابتن حمود، بدءا من دور الثمانية وحتى المباراة النهائية خلال فترة من 23 أبريل إلى الأول من مايو 2027. بالنسبة لآسيا للنخبة ومشاركة ممثلنا فيها التعاون، فتنطلق فيواجه التعاون كل من الريان القطري والفيصل الأردني والنهضة العماني ضمن مجموعة الثالثة، في حين تخوض أندية الأخرى الشرطة العراقي والحسين الأردني والسيب العماني وأيست بنغال الهندي منافسات المجموعة الرابعة. تنطلق المسابقة الثانية لفئة الرجال في آسيا يوم 15 سبتمبر، وحيث تبدأ منافسات دور المجموعات المثيرة والتي تقام بنظام الدوري من مرحلتي الذهاب والإياب. تعاون كيف؟ شون شايف حظوظه؟
0: التعاون حظوظه قوية، وإحنا تكلمنا الموسم الماضي أن آسيا هو مفروض أن تكون سهلة على الفرق السعودية.
1: نعم.
0: استثناء وحيد يعني حصل النظر في المباراة النهائية، مع أنه كان هو الأفضل والأقرب، لكن أحيانا كرة القدم يعني فيها بعض المفاجآت، لكن تبقى الفرق السعودية على مستوى في آسيا 2 لها الحظوظ الأكبر، وبالذات يعني حتى التعاون الموسم الماضي كان موسم ممتاز، لكن بدايته الموسم هذا لا زالت ما هي واضحة، يعني إذا كان بيكون في مستوى الموسم الماضي بيواصل على نفس الرتم ممكن يكون الوضع بالنسبة له سهل، لكن البداية اللي في أول مباراة أو التعاقدات الآن لا زالت جاهزية التعاون ما هي الجاهزية الكبيرة، لكن في الأدوار الأولى أتوقع التعاون ما راح يواجه مشكلة كبيرة، لأن بحجم المنافسين اللي موجودين يعني في الأدوار الأولى أتوقع أن مهمتها تكون سهلة. أحيانا بعض الفرق يعني سواء في آسيا 2 أو آسيا 1 تخدمها مثلا القرعة، يعني أحيانا لما يكون مثلا الأهلي أو الهلال أو الاتحاد مثلا حتى على مستوى آسيا، لما تخدمك القرعة مع المنافسين المباشرين أنك تلعب في أرضك بالذات في الأدوار الأولى يكون تأهلك سهل. يعني آسيا 2 تقريبا راح يكون نظامها بالذهاب والإياب، فعند الحظوظ تقريبا متساوية، لكن الأفضلية وأفضلية المنافسة في الدوري القوي الدوري السعودي للتعاون أكيد بتعطي أفضلية كبيرة في آسيا 2. ودائما احنا نتكلم ان نقول آسيا 2 أو البطولة الخليجية أو بطولة دوري أبطال آسيا فرصة كبيرة للفرق السعودية الآن أنهم يكونوا أبطال ويسيطروا في الدعم الكبير، عدد الأجانب الكبير اللي موجود في الأندية، اللي ما يستغل بصراحة الوضع حاليا وإنه يكون يخرج بأكبر عدد بطولات في الوقت الحالي، أتوقع يمكن مستقبلا لو تغيرت الأمور بيكون الوضع صعب.
1: طيب، أتمنى التوفيق إن شاء الله لممثلينا في البطولة القارية النخبة وآسيا 2، وإن شاء الله أنه يتم تحقيقها مجددا فريق الأهلي المرة الثالثة على التوالي، ولا أحد أنديتنا الأربعة الأخرى المشاركة، والأهلي خامسهم في آسيا إذا للنخبة، والتعاون إن شاء الله أنه قادر يأخذ آسيا 2. هذا بالنسبة إذا للقرعة التي أسفرت نتائجها اليوم قبل ساعات في كوالالمبور عن المشاركات وتحديد المباريات التي سيواجه فيها أنديتنا في البطولة القارية. أما بالنسبة لأغلى البطولات المسابقة المحلية كأس الملك، فتستكمل المباريات اليوم بإقامة 5 مواجهات أخرى، بالإضافة إلى أمس كان 5 مواجهات: الأخدود والخليج الساعة 7:05، الجبلين والاتفاق 7:15 ذات توقيت الساعة 7:15، النجمة يستضيف الاتحاد، والساعة 9 مباراتين: الفيصل ونيو والدرعية والنصر. غدا مشيت لا تستكمل المواجهات وتختتم في الدور 32 بمواجهات ضمك والتعاون، جدة والخلود، العلا والفتح. بالنسبة لمباريات يوم الأمس اللي راح نبدأ الحديث عنها كابتن حمود حبتنا، مباراة الأهلي والأنوار أو الأنوار والأهلي، استطاع الأهلي أن ينتصر 2-1، الرياض استطاع الفوز 2-0 على الزلفي، القادسية دك شباك الطائي 5-0، والهلال 2-0 استطاع الانتصار على الرائد، العدالة خسر أمام الفيحة بنتيجة 2-0. أي مباراة حاب تعلق عليها من أمس؟
0: والله شوف، تبدأ نبدأ الأنوار والأهلي.
1: أوكي.
0: كانت مباراة يعني تقريبا هي أكثر فنيا وأكثر تنافسية. الأنوار رغم أنه من فرق الدرجة الأولى بمدرب الكابتن عيسى المحياني قدم مباراة جيدة.
1: صوتك شوي مكتوم عبد الله بالله.
0: أتكلم أنا على الأنوار.
1: نسمعك. نعم نعم.
0: اي على الأنوار والأهلي، نقول الأنوار قدم مباراة جيدة بقيادة مدرب الكابتن عيسى المحياني، بما أنها يعني تعتبر إعداد قوي يعني لبداية الدوري، ما لعب مباريات قبل كذا، تعتبر المباراة الأولى، قدم فيها مستوى مرضي لحد ما المباراة على أرضه، نافس الأهلي بشكل كبير. بالنسبة للأهلي ثاني مباراة، المباراة الأولى حصل يعني فيها على يعني في تعتبر المباراة الثانية بعد المباراة الأولى اللي خاضها في الدوري، لا زال الأهلي أتوقع أمامه خطوات أكثر من أجل الانسجام ومن أجل فهم اللاعبين لأدوار المدرب أو المطلوب منهم داخل الملعب، لأن الأسلوب قلنا مختلف يعني نوعا ما. لا زال المدرب يعني ما وصل للشكل الكبير، شفنا فيه بعض المشاكل في دفاع الأهلي، شفنا فيه بعض النواقص، إلا أن يعني بعض المميزات ظهرت لبعض اللاعبين مثل أدواردو سيربستيان للمرة الثانية، يعني بخلاف الدوري أيضا يظهر في الكاس ويكون لاعب مؤثر. ترينكا فرانسيسكو ترينكا لا زال يعني وصل بعض الجاهزية وكانت مناسبة لأنه يظهر بشكل جيد يعني في تدرج المباريات، لكن لا زال ما ظهر. فراس يعني كان بعيد أمس عن مستوى، ما هو فراس اللي كان موجود. أيضا صالح أبو الشمات ما ظهر بشكل كبير جدا رغم أنه أخذ فرص كبيرة. أقول بعض اللاعبين في الأهلي لا زالوا يعني في غياب يعني حارس المرمى مندي أو المهاجم توني، الأهلي لا زال ما أعطانا الشخصية الكبيرة. ممكن حالة التغيير أو الفراغ اللي يمر فيها الأهلي الآن ممكن مع المباريات القادمة يتحسن، لكن تعرف في مباريات الكاس الأهم النتيجة، لأن تجي في بداية الدوري ومعظم الفرق تحاول أنها بأكبر قدر يعني أنها تحاول أنها تجتاز الدور هذا وتعطي فرص لبعض اللاعبين اللي ما شاركوا ما يقدروا يشاركوا في الدوري بشكل أساسي، والأهم أنها تنتقل للدور القادم، وهذا اللي تحصل عليه الأهلي أنه انتقل للدور القادم في انتظار المنافسات القادمة. الزلفي والرياض تقريبا
1: ودنا نكمل الحديث شوي عن مباراة الأهلي ومباراة الأنوار، يعني فيه شوي من المستجدات اللي ذكرها المدرب، وقال انه يعني احنا محتاجين لبعض التدعيمات. وقال يعني على سبيل المثال اعلن في المؤتمر الصحفي ان اللاعب الاضافي الذي سيتعاقد النادي معه سيساعد على تطوير اسلوب اللعب وتسريعه. هل الاهلي يلعب برتم بطيء؟ لانه في من كان يقول سبب خروج كيسيه انه بطيء، من يتهم كذا الاهلي. انت فني، هل كان الاهلي يعاني من البطء بوجود كيسيه؟ يعني انا عندي سؤالين، واحده يعني بمفهوم واحد، هل الاهلي في وجود كيسيه الموسم الماضي واللي قبله كان بطيء، وهل ما زال حتى مباراة امس الاهلي بطيء وجهة نظرك؟
0: والله شوف، انا اولا لازم نعرف السؤال، اللاعب الاضافه للاهلي لما يكون لاعب جديد وين بيلعب؟
1: انا بقول يعني لك. انا بقول حسب اللي حصل بالمؤتمر امس، خليك كمل جل المعلومه. ودون ان يذكر اسم اللاعب، المدرب قال خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراه، بعد الفوز على الانوار ضمن قال ما نحتاج اليه هو لاعب اضافي لتحقيق التوازن. ترينكاو وسبريستيان يمتلكان الجودة المطلوبة، لكن علينا تطوير اللعب، يعني ما هو على مستوى الجناح ولا على مستوى المحور. واضح أنه يقصد صانع لعب، لأن سبريستيان ما هو بصانع لعب وترينكاو جناح. اللاعب الإضافي الذي سينضم إلينا، هذا يستكمل حديثه، سيساعدنا على ذلك وعلى تسريع اللعب لنكون منافسين. ورأى المدرب أن أداء فريقه تحسن بالمقارنة مرة الدرعية، لكن أؤكد الحاجة إلى مزيد من الجاهزية البدنية، دون أن ينسى الإشارة إلى غياب بعض اللعيبة عن فترة الإعداد الصيفية. طبعا في أخبار عندنا احنا تقول أنه ربما الاسم اللي يقصده ورفض أنه يصرح عنه أمس المؤتمر الصحفي، لأنه أعتقد أنه ما أزال في طور المفاوضات بس قريب ربما من الانضمام لفريق الأهلي والإعلان، هو الأوكراني أرتيم، لاعب الوسط الهجومي. الأخبار تقول عندنا أنه يخضع لفحص طبي خلال 48 ساعة المقبلة تمهيدا لانتقاله من شختار الدونتينسك في بلاده إلى فريق الأهلي. ايش رأيك؟
0: والله شوف، في أخبار، أنا سمعت أخبار عن أرتيم اللاعب، سمعت أيضا أن في خلافات على قيمة الصفقة، أن اللاعب قيمته يعني ما تتعدى 6 إلى 10 مليون يورو، الأهلي ممكن وصل الصفقة إلى 19 تقريبا، 19 مليون يورو. يمكن هذا اللي مأخر الصفقة، أن القيمة أن يعني صارت مضاعفة أكثر. لكن السؤال المهم، يعني إذا الأهلي بيتخلص من أنزو ميلوت، يعني اللي هو في الوسط،
1: نعم،
0: لأنه ما يقدر يجيب لاعب إلا لازم يتخلص من ميلوت، وفي وجود يعني لاعبين في الوسط الملعب، أنت في دوري في يعني في الدوري الممتاز أو الدوري السعودي أنت عندك 8 لاعبين. لما لو فرضنا ان مندي يكون حارس المرمى وديميرال ويبنيز كقلبين دفاع، انت عندك هنا 3 لاعبين في وسط الملعب. انت الان تمتلك لاعبين اللي هو تينغانا وادواردو، الان صرنا 5 لاعبين، وفي الامام ترينكاو وتوني وجالينيو، الان انت بتمتلك 8. يعني اللاعب القادم للاهلي كيف بيكون وضعه لما انت تضيف لاعب؟ اساسا انت في الدوري مسموح لك انك تشارك بثمانية لاعبين، هل انت بتضيف لاعب وبتغير في اللاعبين اللي موجودين؟ الان الموجودين هذا كلهم اساسيين اللي ذكرتهم لك، سواء مندي كحارس مرمى، ديميرال، ابينيز ما تقدر تستغني عنه، اتنجانا كمحور دفاعي ما تقدر تستغني عنه، ادواردو ومستواه اللي قدمه في المباراتين الماضية ظهر بشكل جيد ايضا كمحور ثمانية، يعني بوادر ممتازة. هنا عندك خماسي في الامام، امامك ترينكاو وتوني وجالينو، هذول 8 لاعبين. اللاعب اللي يقصده اللي بيسوي له التطوير بيلعب على حساب مين في اللاعبين اللي موجودين؟ هل هو بيلعب على حساب اي لاعب عشان هو يعمل له التطوير؟ هل هو المدرب يعرف انه لازم فيه 8 لاعبين في الملعب؟ هل هو بيكون على حساب واحد من الخط الامامي وبيستخدم لاعب محلي يعني بديل جالينيو او بديل ترينكاو، اللي انا استبعد ان ترينكاو هو بديل المحرز وجايب مبلغ كبير، فيعني من غير المرجح انه راح يستبعده. ايضا جالينيو واهميته ووجوده في الفريق، هل هو راح يستبعد واحد من الثلاثه اللي في الامام؟ هل هو راح يستبعد تينغانا؟ يعني وهذا يعني احس انه صعب يعني بشكل كبير، لان تينغانا محور دفاعي، الان عندك ايضا محور هجومي. فهذه هي تركيبه الاهلي اصلا من الموسم الماضي، الاهلي كان لازم انه يكون عنده لاعب محلي في الثلاثه اللي في الوسط، يعني كان يلعب تينغانا وكان يلعب تيسي وبالإضافة إلى لاعب محلي، ميلوت كان يلعب في غياب تيسي، ايضا قلبين دفاع ما تقدر تستغني عنهم، وكحارس مرمى الثلاثي في الامام ما تقدر تستغني عنهم، هو اللاعب اللي يقصده اللي بيسوي له الاضافه، وانت عندك 8 لاعبين بيكون على حساب مين؟ هنا السؤال اللي لازم احنا نجاوب عليه،
1: وسؤال وصعب صراحه، واشكرك صراحه لانه فعلا يعني واضح ان احنا مستمرين مشكله سالفه الثمانيه، اقصد ثمانيه وزائد اثنين مواليد، مفروض انها تعدل، مفروض الموسم ذا انه صارت قائمه مفتوحه، لكن واضح الاهلي اذا كان فعلا سيعلن عن ارتيم الاوكراني ومبلغ مثل ما تفضلت يعني ما راح يكون مبلغ يعني بسيط، فما راح يكون ما راح نشوفه في كل مباراه، او بنشوفه على حساب مين؟ يعني الثلاثي الهجومي هذول ما يقدر يستغنى عنهم، يمكن بدل توني يلعب فراس، يعني هل في توجه، في اخبار تقول ان توني ممكن يمشي، ترى سمعتها اكيد في اخبار.
0: ايوه هذه الاشياء اللي احنا ما نعرفها، اذا توني يعني هل بيغادر وفراس هو اللي بيكون الاساسي، الان بيكون عنده فرصه ان اللاعب يكون موجود، بالذات ان عنده في الاطراف يعني موجود عنده مشعل المطيري القادم الجديد اللي انا ما شفته اخذ فرصه كبيره رغم ان الصفقه كانت من ابها وركز عليه الاهلي، ايضا ابو الشامات، ايضا اللاعبين اللي في الاطراف، بس بيكون عنده مشكله الان اذا غادر توني، بيكون فراس البريكان المهاجم الوحيد في الاهلي اللي ما له بديل، يعني في النهايه لو فراس البريكان مثلا تعور او صار عنده اي مشكله او صار عنده هبوط في المستوى، من هو المهاجم اللي راح يلعب مع الاهلي؟ فانت الان اول كان تحميك الخيارات الدكه، اول يافله كانت اللي تساعده ان الدكه كانت قويه بوجود فراس البريكان كلاعب دولي، كان لاعب بديل، ايضا صالح ابو الشامات، حتى الجهني احيانا يكون بديل، ايضا حامد، ايضا كلهم علي مجرشي سابقا، اللاعبين كان معظم اللاعبين كانوا دوليين ويعطونا الاضافه. الان لو تخلصت انت من توني، وانا اعتبر انه مشكله لان توني على مستوى الدوري الموسم الماضي يمكن تكلمنا ابو ماجد،
1: نعم،
0: ان اغلب اهداف الاهلي كلها من توني،
1: نعم.
0: يعني توني اللاعب
1: الوحيد، نعم، نافس على نافس على لقب الهداف،
0: وهو في النهايه يمكن مستوى الاهلي اللي وصل له والمباريات، وبالذات المباريات الحاسمه شفنا دور توني في المباريات الحاسمه، فما اتوقع انه يعني خيار جيد انك تستغني عن لاعب بهذه القيمه. وفراس ايضا كان يعطيك حلول اخرى، فراس يعني ما هو مو المهاجم الصريح، كان فراس يعطيك حل يعني على الطرف اليمين على الطرف اليسار، كان ايضا يعطيك حل انه يلعب خلف المهاجم احيانا لما تكون متاخر في النتيجه، شفنا فراس ينزل يلعب خلف المهاجم، احيانا ينزل يلعب على الطرف اليمين، احيانا يكون بديل على الطرف الشمال.
1: أوكي.
0: لكن الان التركيبه مهمه جدا، وانت رحت طرقت الموضوع مهم، ان الاضافه دائما الاضافات ما تكون عشوائيه، الاضافات لازم تكون استراتيجيه، انا متى راح استخدم الاضافات ومتى راح يعني استفيد منها.
1: أوكي.
0: والهاجس المشكله ان عدد اللاعبين الكثير يعمل مشكله احيانا، يعني ما تستخدمهم واللاعب، وكل المدربين يروحوا للخيار الامن اللي اللاعبين الاجانب، ما يهتم باللاعب المحلي، مع انه ممكن لو عطى اهتمامه بشكل كبير اللاعبين المحليين ممكن يعطونه يعني وفره في بعض المراكز، وهو يرتاح ويقدر يكون الاجانب في مراكز اخرى.
1: يا اخي في شيء محزن صراحه، احنا ما نفرح او في الوقت اللي نفرح فيه بالاستقرار اللي يشهده فريق وخصوصا على مستوى البطولات، الا نلقى مرحله هدم ان شاء الله نقول غير مقصوده، او نجزم ان شاء الله غير مقصوده. يعني الأهلي كان ممكن يعطي موسمين إضافيين على نفس اللعيبة اللي كانوا موجودين معاه، ليش مشيت كيسيه؟ شو الحين بدون فريق حتى الآن؟ ليش مشيت محرز وإلى الآن وغير معلن له فريق؟ ليش سمحت المدرب
0: محرز كان باقي في عقده سنة ترى؟
1: يلا ليش مدرب خليته يمشي؟ وإذا قلنا المالك واحد، الآن جاء مدرب جديد يبي يلا يبدأ مرحلة الشل حط، حنسمع توني ممكن يمشي، تحليلك جدا مقنع، اذا مشى توني معناته راس الحربه بتعتمد على المحليين، يعني اذا قلنا في راسه بتجيب معه مثلا محلي اخر، فانت هنا ما راح يكون بنفس الجو اللي كان يعطيك اياه توني منافس على على على, على لقب الهداف. انزوميو ترى من المواهب الفرنسيه جبته، والان الاخبار تقول انه حتى مو بالاخبار اللي نشوفه مو قاعد يلعب، ما يبيه المدرب، شل حط مبالغ ملايين تيجي تروح. شيء محزن صراحة كابتن محمود، فهل الأهلي كان ممكن يعطي موسمين إضافيين على نفس العناصر الأخيرة الموسم الأخير؟
0: كان يقدر الأهلي يكمل، يعني كلامك صحيح أنا أتفق معك تماما، إن فريق مستقر منافس كان على الدوري، أيضا محقق آسيا، ما كان عنده مشاكل فنية، كان منسجم. كان ممكن المشكلة كانت في المدرب أنه يبغى يعني جودة أعلى. وأنا بصراحة يعني مدرب يعني كيف أنت أساسا، يعني هنا السؤال كيف أنت

0: مباريات طويلة كثير، يحب الضغط، تعرف الألمان مدربين يحبوا الضغط العالي ويحبوا الجهد البدني الكبير. أنت جبت مدرب مختلف عنده أفكار هجومية لكن لا زال ما عنده الشخصية القوية اللي يقدر يفرضها، أيضا ما يعرف الأجواء بعكس المدرب اللي كان معك 3 سنوات ويعرف الأجواء ويعرف النادي وتأقلم مع المجموعة. فالهن الآن الخيارات أصبحت عندك صعبة. وأنا دائما أقول أن دائما الفرق السعودية ما تعرف يعني تكمل على إنجازاتها، مثل الاتحاد لما حقق الدوري وحقق الكاس.
1: نعم صح.
0: ومجموعة متجانسة ما عرف يكمل نفس الفريق، شفنا الفريق انهار من الموسم اللي بعده، انهيار تام. الموسم اللي بعده خرجوا كل اللاعبين والآن في كلام أن ديابي أيضا بيغادر مع المجموعة الأخرى، من بيبقى يعني؟ إحنا مشكلتنا زي ما قلت ما نحافظ على المكتسبات،
1: مع أنه هذا دور مدير رياضي وفي مدير رياضي، يعني المفروض هذا دور مدير رياضي اللي يحافظ على المنظومة بس، وموجود من سنة من آخر موسمين أو على أقل تقدير 100% الموسم الماضي كله كان موجود. طب حافظ على الاستقرار يا مدير رياضي.
0: تعرف الحاجة اللي أنت جبتها الآن على الجرح، أنت قلت شيء على الجرح، دور المدير الرياضي.
1: نعم.
0: الكارثة الأكبر في الاتحاد المدير الرياضي رامون ألغوا صلاحيات الموسم الماضي وحولوه مستشار وياخذ راتبه كامل وهو لازال موجود في الاتحاد. إيش استفاد الاتحاد؟ أنك أنت تخرج مثلا المدير الرياضي عنده أخطاء كبيرة مثلا، وكان عنده أخطاء مثلا في التعاقدات الأولى أو على مستوى المواليد أو على مستوى ارتفاع المبالغ. طيب أخذت قرار أنك أنت تتخلص من المدير الرياضي، وإيش صار؟ حولوه إلى مستشار وياخذ راتبه كامل، واللي يدير الاتحاد الآن نائبه العام الماضي الآن هو أصبح المدير الرياضي، ومدير الكشافين صار أقرب. ما إيش سويت أنت؟ يعني أنا بصراحة أبغى أدخل في عقول بعض المسؤولين، أنت إيش قاعد تسوي في النادي؟ الآن مدير رياضي أنت تبغى تخلص منه رغم أن يعني ما تخلص منه الاتحاد، حوله مستشار وياخذ راتبه
1: واضح.
0: كامل.
1: أي واضح، إشارة واحدة يعني، واضح أنه ما يبون يطلع ويشتكي وياخذ مبلغ يعني عقده كامل، فهم قالوا حطه مستشار. مستشار لا يستشار مثل بعض المناصب اللي نشوفها، مستشار لا يستشار.
0: طيب الكارثة الأخرى أنك أنت خليت نائبة مدير رياضي، يعني نفس الأفكار بتستمر ونفس السياسة. يعني نائبة، هل تتوقع أن نائبة جاي من مكان آخر؟ مو جاي عن طريقه، نائبة هو اللي جايبه. يعني لما أنت تشيلني تحطني على الرف تمام وتخلي نائب اللي يتحكم، هل تتوقع ان انا ما عندي تواصل في القرارات؟ النائب اللي انا جايبه.
1: طيب
0: انت الان صدرته مدير رياضي،
1: واضح لا ضيق صدورنا اكثر، تكفى انا ضيق صدري صراحه، فتوني تغدي ف
0: تجيب لي
1: قولونا الحين الله المستعان. طيب روح لبقيه المباريات اللي لعبت امس، مباراه الهلال والرايد كيف شفتها؟
0: والله شوف مباراة الهلال والرايد، كان الرايد استعداده أضعف إلى الآن، لازال الرايد في دوري الدرجة الأولى ما استعد بشكل جيد ولازال ما اكتمل بالنسبة للاعبين الأجانب، فكان متوقع يعني ظهور الرايد بشكل عادي. بالنسبة للهلال، الهلال يعني ما واجه صعوبة كبيرة يعني بحسم المباراة، أعطى فرصة لبعض اللاعبين اللي ما شاركوا في الجولة الأولى مثل صبري دهل اللاعب الوجه الجديد الجاي، أعطى فرصة لمحمد قادر ميني إنه يشارك في المباراة، أيضا أعطى فرصة للاعب مشعل الداود الوجه الجديد في الهلال، اللاعب اللي عنده 18 سنة وهذه شيء يعني بصراحة يشكروا عليه إنهم يعطوا فرصة للمواهب الشابة اللي يشوفها بشكل جيد، بالإضافة للعناصر اللي موجودة، وجود نيفز وسافيتش كخبرة، حتى كوليبالي، العويس، ناصر، هرنانديز ويوسف التركي، أيضا وجود بعض المندش، سلطان مندش أيضا يعتبر من اللاعبين اللي شاركوا، وما وجد يعني صعوبة كبيرة بصراحة للهلال في حسم المباراة، وأيضا أعطى فرصة لمشاركة بعض اللاعبين. شفنا الشوط الثاني أيضا مشاركة للحبشي الوافد الجديد، يعني الدخول في الأجواء، أيضا عاد في دخول تامر فيل وبنزيمة اللاعبين اللي شاركوا، هو حاول أن يريحهم في بداية المباراة، لكن في النهاية تعرف فرق روشن يعني تحاول في مباريات الكاس أنها تخرج بالنتيجة وتروح للأدوار الثانية، وفي نفس الوقت تحاول أنها تعطي فرصة لبعض العناصر اللي ما شافوهم في المجموعة في المباريات الجولة الأولى، إن الكل يكون جاهز لل

0: الجولة الثانية والثالثة والجولات الأولى من الدوري.
1: تمام. في بعض المستجدات حول اللقاء، أرجع المدرب إنزاغي غياب الجناح البرازيلي مالكوم وزميله سايمون عن اللقاء إلى الإصابة، مبديا ارتياحه لاجتياز منافس تكتل في منطقة الخلف. تابع حديثه: نطمح إلى التحسن بشكل أكبر. قال: عمدت إلى إشراك بعض الصاعدين وجميع اللعيبة قدموا مستوى جيد ونسعى إلى رفع مستوانا في الفترة المقبلة. وحول سبب إعادة البرتغالي روبن نيفيز إلى الوسط إلى مركز الأصلي وليس قلب الدفاع كما كان يحدث الموسم الماضي، قال إنزاغي: مركز نيفيز الحالي سببه الإصابات وربما يتغير مع عودة بعض اللاعبين. ما ودك تتمنى الإصابات اللعيبة، بس هذا مركز، خليه يستمر في مركزه نيفيز. إنزاغي إذا حاب تقول عن الخبر الأخير هذا أو عن بنزيما، والأخبار تقولنا ربما يخرج من فريق الهلال، هل بنزيما أصبح غير مفيد للهلال؟ وهل تتوقع أنه يطلع الموسم هذا خلال ميركاتو إحنا فيه؟ بالرغم أنه أخبار تقول أنه عقده يجب أن يؤخذ يستأذن فيه الرابطة قبل إنهاء العلاقة التعاقدية، لأنه في جزء من الراتب يتم دفعه من خلال الرابطة.
0: والله شوف، هو موضوع محير والله أستاذ علي،
1: بس أبي فنيا يعني... خذنا فنيا أنت.
0: والله فنيا أنا بصراحة في بعض الأمور يعني أنا ممكن أنت قلت باقي صدرك، وفعلا يعني والله العظيم أنا أتكلم، أنا أحاول أن أكون إيجابي لأبعد حد، لكن أحيانا بعض الأشياء اللي تشوفها والله تدعونا للسلبية، ويمكن أحيانا لما نتكلم ونقول والله إحنا ماشيين في طريق لازم يتعدل، الوضع هذا مو صحيح، الوضع هذا اللي يعني مرة مو صحيح. يعني لاعب مثلا بإمكانيات بنزيمة وقيمة بنزيمة وكان موجود في الاتحاد، وفي النهاية انت فجأة قررت ان اللاعب يروح للهلال، وفجأة ان بعد الهلال بعد نص موسم انت تحاول ان اللاعب يخرج المكان اخر، هل اللاعب راح يوافق؟ هل اللاعب يعني لاعب في قيمة بنزيمة انت تتعامل معاه بالطريقة هذه؟ في بعض اللاعبين ممكن يوافق، ممكن لأجل أمور مالية، لكن في بعض اللاعبين يعني بصراحة يعني الأشياء هذه تسيء للاعب نفسه. يعني أنا مو لاعب صغير مثلا أنه يكون في الاتحاد ونص موسم في الهلال ويعتبر مو نجاح، وأنت تحاول توديه الفريق آخر مثلا. أنا أشوف أن الوضع هذا ما هو جيد، يعني أنت أخطائك يعني إذا سويت أخطاء لازم تتحملها، يعني ما يصير أني أنا أسوي خطأ وحاول عالجه بخطأ آخر. أنا ما كنت أتمنى أساسا خروجه من الاتحاد، وأيضا ما كنت حتى لو خرج من الاتحاد ما كنت أتمنى بنزيما أنه يروح الهلال، وقلت الكلام هذا معاك الموسم الماضي أنه إيش فائدة بنزيما يخرج من الاتحاد ويروح الهلال، الموضوع هذا ما هو كويس للدوري، ما هو كويس لمصلحة الدوري. الآن احنا نشوف الهلال يبغى يحاول أنه بنزيما يخرج، وين يخرج ما أعرف، هل هو يخرج داخل الدوري السعودي أو خارج الدوري السعودي؟ احنا نتعامل
1: لا، يبي اخر حسب الانباء يبغى كامل عقده وبيمشي، هو يختار فريق، لانه حاول هلال انه يصرفه لاحد الانديه المنافسه، مو مشكله حتى لو كان نادي منافس، بس روح إنزاغي انت وياه ما يمشي حالكم، فرفع. طيب. قال اعطوني مبلغ العقد كامل، اللي بالمناسبه مثل ما قلنا قبل شوي الرابطه تتحمل جزء منه، ولذلك الحين اصبح موضوع معلق. الأخبار ربما أنه يتم الاستغناء عنه، بس منتظرين أنه يقتربون أكثر من التعاقد مع مهاجم بديل له.
0: أبو أستاذ علي، الآن الدولة والله الله يحفظهم يعني جالسة تقدم مبالغ كبيرة،
1: نعم،
0: وجالسة تحاول أن تطور الدوري،
1: نعم،
0: وكلنا نقول والله يعني بصراحة يشكرون بشكل كبير جدا جدا اللي وصلنا له، بس الناس اللي تدير هناك ملاحظات، والإدارة دي لازم تتحسن بصراحة، سواء إدارة يعني سواء من الصندوق أو سواء من لجنة الاستقطاب أو سواء من إدارة الأندية، الإدارة هذه لازم تتحسن. أنت تبغى دوري مستدام لازم تتحسن في قراراتك، القرارات الانفعالية وخسارة مباراة ويلا الآن في الفترة الشتوية نحاول أن نبحث عن، لازم تعرف خياراتك. الهلال الآن في ملاحظات على الهلال، الهلال الموسم الماضي يعني استخدم نونز بمبلغ كبير جدا، نونز وين موجود؟ وما أبغى أتكلم مثلا عن الهلال قبل النصر في دوران بمبلغ كبير، وين دوران؟ أيضا الهلال نرجع للمهاجم الآخر البرازيلي وين موجود؟ الموضوع ما هو رغبات جماهير أو ما هي رغبات انفعالية، لازم تبني استراتيجيات قوية، والموضوع أيضا ما هو مرتبط بالمدراء الرياضيين. بعض المدراء الرياضيين بصراحة يعني مغالاة كبيرة، يعني احنا ما استفدنا بشكل كبير من المدراء الرياضيين. يعني تخيل لاعب معروف عالميا، ايش فائدة المدير الرياضي اساسا لما انت بتجيب لاعبين عالميين؟ انت تقدر توصل للاعبين العالميين بسهولة بشرط انك اللاعب اللي ياخذ مثلا 5 مليون اورو ما تجيبه لي ب 30 مليون ولا ب 40 مليون، هذا ما يعتبر نجاح. انا ممكن اوكي اللي ياخذ 5 مليون اورو ممكن انا اعطيه 10 الدبل عشان يجي، بس ما يتدبل المبلغ 10 مرات ولا 8 مرات، لان هذا ما في استدامه، بيجي يوم من الايام وانت توقف. وهذا اللي يحصل الان مع بعض الانديه، ان الان اللي يقولوا فيه تشديد مالي على بعض الانديه، انت اللي سمحت بالوضع هذا، انت اللي فتحت الموضوع، والان انت تحاول انك تسوي ضغط على التشديد المالي. طيب انت فاتح الوضع بشكل كبير جدا. فالان التعامل مع الانديه لازم يكون وضع واضح، يعني التعامل مثلا الميزانيه تكون واضحه، الشفافيه تكون موجوده. يعني انت مثلا استاذ علي كصحفي، انت تحتاج مثلا الانديه تعلن الارقام، تعلن التعاقدات، تعلن الخطط المستقبليه. ليش نقول حوكمه؟ نبغى شفافية عالية. الشفافية بصراحة ما هي موجودة. أوكي. والآن بس نسمع أخبار أسعار لاعبين يعني متضخمة بشكل كبير، ونتخلص من لاعب فجأة يعني بعد نص موسم، ونرجع النادي يتحمل تكاليف كبيرة، وهذا يؤدي في الأخير إلى احتقان جماهيري. بعض الجماهير الآن الأهلاوية زعلانين بالتدخل اللي صار من الصندوق مثلا في مدرب الأهلي. جماهير الاتحاد الآن ما هي راضية على الوضع اللي مر فيها فريقها. النصر الآن على التشديد المالي الجماهير ما هي راضية. أنت كيف تبغى توصل لدوري مشاهد وقوي وأنت تسوي قرارات؟ ابعد، لازم أنت تكون بعيد عن الأندية. الأندية تكون فيه شفافية وأرقام معلنة، والأندية تتحمل قراراتها. لو سوت قرارات ما هي جيدة تتحمل قراراتها من ميزانيتها الخاصة.
1: ما يمديها مبالغ طائلة ما تقوى عليها الأندية دي، بس قرارات اتخذت بشكل غريب. والمؤسف انه التعاقدات مع الاسماء الكبيره سلاح ذو حدين، لانه احنا قلنا انت تتعامل مع القوه الناعمه. هذه سلاح ذو حدين، اذا ما احسنت التعامل معها بتنتكس عليك. يعني هذا اللي قاعدين نشوفه، يعني يطلع لك، وهذا غير المبالغ الكبيره اللي قاعدين نفقدها. صفقات اللي زي بنزيما مثلا، بكره يطلع من دورينا وبتصريح واحد ممكن مثلا بتجربته مع الاتحاد والهلال مثلا يحاول انه لا سمح الله يخدش شيء من تجربته هنا، لانك انت تعاملت مع لاعب عدد متابعينه كبير، جبته عشان تستفيد ما يسمى بالقوة الناعمة. فلازم يكون في حذر. وفي اسماء مواهب جبناها زي ليوناردو مثلا، يعني الحمد لله زين قدرنا نصرفه. كانسيلو بعد في برشلونة المفروض يكون فيه مزيد من الحذر في التعامل معه، بس تشعر انه ما في فائدة، ما استفدنا حتى الان من موضوع القوة الناعمة بشكل صحيح.
0: صحيح، انا يعني اثني على كلامك. ايضا نيمار يعني وصل السعودية، وكيف خرج من السعودية نيمار، ايضا كيف تعامل مع بعض اللاعبين اللي وصلوا. سواء انا ما اتكلم والله على اندية بعينها، سواء النصر او الهلال او الاتحاد او الاهلي، انا اتكلم عن التعامل مع اللاعبين. يعني ممكن الايام هذه نسمع في تصاريح الكانسيلو وخروج ان يتخلص من الدوري، واللي كان وانه كان يبغى يتوقف عن اللعب. ما اعرف الكلام هذا صحيح او غير صحيح، لسه بنتاكد منه، وانه لازم يعود لبرشلونه. لكن مثل ما ذكرت، التعامل مع نجوم كبار لازم يكون يعني ناس متخصصين، وللاسف مو لازم يكونوا كلهم اجانب. هل ما في سعوديين كفاءات؟ وحتى لو انت بتجيب اجانب يعني بيديرون الأندية، لازم يكون معاهم سعوديين يغارون على البلد ويغارون على سمعة البلد. على الأقل لو كانوا خبرات كبيرة يتعلمون منهم، أيضا يكون قريب يعرفون اللي يدور في الكواليس، عشان مستقبلا أنت يوم من الأيام لو تبغى تسوي تحول وأنك تبغى تتخلص مثلا من بعض الأجانب ويكون أبنائك السعوديين اللي يديرون، يصيرون أخذوا الخبرة. يعني حتى لو أنت مثلا بتجيب مدراء رياضيين أجانب، ما عندي مشكلة لو أنت بتجيب مثلا خبرات، لكن دور المدير الأجنبي الكبير إنه يجيب لاعب دولي معروف ومشارك في كأس العالم ومشارك في أقوى الفرق، كل الناس تعرفه. يعني مدراء الرياضيين دائما أنا أعرف إنهم في الأندية يكون دورهم اختيار اللاعبين اللي ما هم معروفين، يعملون دراسات على اللاعب اللي بينجح يجيبه من دوري أقل وبينجح معاه وممكن يسوقه مستقبلا. وأيضا الشيء المهم وين دور الكفاءات السعودية؟ أنت نعم. لازم تحطها في الأندية نعم. على الأقل حتى مع وجود الأجانب عشان يأخذون الخبرة والاحتكاك ويعرفون البيئة أكثر وبيكونوا حريصين على بلدهم أكثر من أي أحد ثاني، لأن أيضا سمعة الدوري أنت تحتاج سمعة أقوى، والتطور اللي احنا فيه المبالغ الموجودة لازم يتصرف فيها بشكل جيد عشان إن شاء الله أنه مستقبلا طيب. نوصل يعني طموحاتنا كسعوديين والمكان جميل. اللي احنا نستحق.
1: الوقت دهمنا، احنا ودنا نتكلم بشكل أكثر تركيز عن مباريات اليوم، بس خلينا نختم مباريات الأمس ما نقدر نمر عليها كلها. القادسية فوزه على الطائي 5-0، خذها كعنوين فقط قبل ما ندخل مباراة اليوم لو سمحت.
0: فوز متوقع، القادسية أكثر جاهزية، واحد من الفرق المرشحة. الطائي فريق ما استعد للدوري إلا قبل 3 أسابيع، كان عندهم مشكلة في تغيير الإدارة وأيضا اللاعبين، الأجانب لا زالوا ما اكتملوا في الطائي، يمكن وقع مع لاعبين أجانب لكن ما شاركوا في المباراة، فوضع هذا وضع طبيعي. الطائي 3 أسابيع للتدريب حتى ما قام معسكر إعدادي، وزين يعني أن الطائي السنة هذه يمكن تعدل وضعه في آخر لحظة لأنه كان مهدد جدا بعدم وجود إدارة، رغم أن الطائي اسم كبير جدا في الكرة السعودية يعني سابقا، وإن شاء الله في المستقبل أنه يعود للسابق عادة. بالنسبة للرياض والزلفي، متوقع الرياض يعني كان الأفضل، كنت متوقع من الزلفي يعني أنه يلعب على أرضه وبين جماهيره وعمل معسكر إعدادي قوي جدا وجلب صفقات تقريبا تصل إلى 18 لاعب أو 19 لاعب، توقعت أنه مستوى مغاير من الزلفي وأنه كانت فرصة كبيرة للزلفي وهو يقابل الرياض أنه ممكن يكون أحد المتأهلين، لكن للأسف الزلفي فاجأني وما قدم مستوى كبير. المرة الأخيرة العدالة والفيحاء، أيضا الفيحاء كان أكثر جاهزية، حسم براته بكل سهولة، لا زال العدالة يمكن يستعد للدوري وما كانت من طموحاته يعني والأفكار أنه يتأهل الدور القادم، فكانت مباراة سهلة بالنسبة للفيحاء.
1: طيب نبدأ حديثنا عن مباريات اليوم، استعرض من خلاله التقرير التالي اللي تحدث عن المواجهات التي تلعب بمشيئة الله. خدود الخليج، الجبلين اتفاق، النجمة الاتحاد، الفيصل النيوم، الدرعية النصر. نرجع بعد المزيد من حديث وتفاصيل.
2: تستكمل اليوم الثلاثاء منافسات دوري 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بإقامة 5 مواجهات، إذ يستضيف الأخدود نظيره الخليج على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية في مواجهة تبدو مفتوحة على أكثر من احتمال. فالخليج يدخل اللقاء بمعنويات جيدة بعد المستوى الذي قدمه في الجولة الأولى من دوري روشن، وذلك أمام التعاون. أما الأخدود فيعول على عاملي الأرض والجمهور إلى جانب رغبته في استثمار مباريات الكأس لإحداث بداية مختلفة. الاتفاق يحل ضيفا على الجبلين في حائل في واحدة من المواجهات التي حظيت باهتمام إعلامي قبل انطلاقها، إذ يمني الاتفاق نفسه بعدم تكرار سيناريو الموسم الماضي إثر خسارته ضد الباطن ويسعى لتصحيح المسار. أما الجبلين فيدخل المباراة بطموح كبير، خاصة أن الفريق اعتاد على الظهور بصورة قوية أمام الفرق الأعلى منه على الورقة. الاتحاد يسعى لمصالحة جماهيره على حساب النجمة في بريدة بعد التعادل دوريا ضد الخلود، إلا أنه يعاني عددا من الغيابات، بينما سيحاول النجمة الضغط النفسي على الاتحاد لتحقيق مفاجأة مدوية وإقصائه من المسابقة. ويستضيف الفيصل فريق نيوم على ملعب مدينة المجمع الرياضية بمواجهة تبدو من أكثر مباريات اليوم تقاربا من الناحية الفنية ومفتوحة على جميع الاحتمالات في ظل تقارب مستوى الفريقين، بالرغم من أن الفيصلي خسر دوريا ضد الهلال ونيوم انتصر على الفيحاء. ملعب الأول بارك يحتضن مباراة الدرعية الوافد الجديد لروشن أمام النصر، والذي يدخل بثقة كبيرة وبصفوف مكتملة. أما النصر فيبحث عن مواصلة بدايته القوية بعد الفوز على الفتح دوريا وتجنب أي مفاجأة تعطل مسيرته في كأس الملك.
1: شكرا عبد الملك القليب على قراءة تقرير من إعداد علي اليوسف. ذكركم أحبتنا مجددا، ضيفنا اليوم هو المدرب الوطني والمحاضر في الاتحادين السعودي والآسيوي حمود الصيعري. نبدأ بمباراة بطل الدوري، بطل النسخة الأخيرة، النصر والدرعية اليوم على ضوء التقرير، وش توقعك بالبداية وش حاب تقول؟
0: والله نقول هذه ممكن تكون من أكثر المباريات تكافؤ. بداية النصر في الدوري، شوفنا المباراة الأولى يعني بداية جيدة أمام الفتح، شفنا عناصر مكتملة نفس الموسم الماضي رغم غياب كريستيانو رونالدو عدم مشاركته، لكن ما كان العناصر الموجودة يعني فعلا أكثر انسجام، واتضح أن المدرب الأنجي أيضا يعرف المجموعة بشكل جيد، أخذ وقت بشكل ممتاز في المعسكر الإعدادي، حاول أن يكمل على بعض الأفكار اللي موجودة ويضيف أفكار موجودة أخرى، ما نبغى نتوسع فيها بشكل كبير، لكن نفس العناصر، أيضا دخول اللاعب كوستا اللاعب الجديد ومشاركته، فأصبح النصر يعني أكثر اكتمال ممكن بعد عودة كريستيانو وعودة اللاعبين السعوديين، ممكن يكون أكثر يعني اكتمالا وأكثر يعني استقرار. أيضا الدرعية شفنا في المباراة الأولى يعني خصم ما هو سهل، قدم مباراة ممتازة أمام الأهلي وكان يعني ند قوي، في حافظ على اللاعبين الأجانب اللي موجودين كانوا معاه في دوري الدرجة الأولى مثل عمر كولي، أيضا حافظ على أوسكار اللاعب أوسكار رودريغيز، وأيضا حافظ على نكودو اللي كان معاه من الموسم الماضي، وأيضا كلايتون الطرف الأيمن، وحتى وجود المهاجم لابورت، هذول الخماسي كانوا موجودين في دوري الدرجة الأولى، بالإضافة لحسين القحطاني أيضا كان موجود في دوري الدرجة الأولى، بالإضافة إلى الفرج كان أيضا موجود، الإضافات البسيطة اللي دخلت اللي هو قلبين الدفاع اللي هو شانسيل وأيضا لجامي قاسم لجامي، وبالإضافة لحارس المرمى اللي هو نيكولا، هذه الإضافات البسيطة أعطت الدرعية أن يكون أكثر انسجام، لأن اللاعبين أغلبهم موجودين، ممكن حتى عنده إضافات على مستوى الدوري ممكن في الفترات الجاية، لكن كمجموعة الأداء اللي قدمه قدام الأهلي كان ممتاز، أفكار مدربه برونو لاج يعني كانت واضحة، وأتوقع أنه بيلعب مباراة كبيرة جدا أمام النصر، وبتكون مباراة ممتعة، وبتكون هذه يمكن من أفضل المباريات التنافسية في مباريات الكأس.
1: من توقع مين يخطف البطاقة؟
0: والله ممكن النصر يعني عند الحظوظ الأكبر، لكن ما راح يخطفها بسهولة، يعني حتى لو النصر اليوم فاز ما راح تكون مباراة سهلة بشكل كبير. طيب. الدرعية ما عنده شيء يخسره إلا أنه يجهز نفسه بشكل كبير للدوري، وأيضا ينافس، لأنه جايته فرصة أنه ينافس بشكل كبير ليستعد للدوري، وفرصة كبيرة أنك تلعب مع واحد من أعرق الفرق، أنك تقدم نفسك بشكل كبير وتثبت وجودك أنك أنت موجود، لذلك أنا أتوقع النصر أقرب، لكن ممكن يواجه صعوبة كبيرة أمام الدرعية.
1: مباراة الجبلين والاتحاد توقعاتك البداية وش حب تقول؟
0: الجبلين والاتفاق،
1: اتفاق عفواني، نعم
0: اي الجبلين والاتفاق. انا اقول ان الجبلين ما شفنا ظهور الموسم هذا، يمكن تقريبا اول مباراه الفريق في الدرجه الاولى، ما نعرف شفنا قوفية المدرب البرتغالي، وشفنا بعض العناصر الجيده اللي تعاقد معها الجبلين، سواء المهاجم الفنور او سواء اللاعبين اللي كانوا موجودين في الدوري، الاخبار تقول ان الجبلين استعد فريق ممتاز، وايضا الاتفاق في مباراه الاولى أظهر شخصية جيدة أمام الرياض، كسب النتيجة، ممكن ظروف المباراة ساعدته أمام الرياض أنه يكسب، لكن لازال محافظ على بعض العناصر اللي تخلق له الفارق مثل ديمبلي أو مثل مدران أو بودا اللاعبين السابقين. مشكلة الاتفاق اللي واجهها الآن لازال ما حسن دفاعه، دفاع الاتفاق الآن يمر بمشاكل كبيرة، إذا مباراة اليوم الاتفاق ما حسن دفاعه وما شاف حل، بالذات الدفاع اللي لعب في مباراة الرياض، ممكن يواجه صعوبات في المباراة هذه، لكن أتوقع أنه لازال عنده بعض اللاعبين اللي ما تسجلوا بسبب التشديد المالي، إن شاء الله أن الاتفاق يكون شكله مغاير، لكن على مستوى الأفكار الاتفاق عنده أفكار في الملعب، شفت أفكار المدرب، يعني فيه مدرب يحاول أنه يلعب كرة جميلة، يحاول أنه يعيد الاتفاق اللي يلعب الكرة الشاملة والكرة السهلة، لكن عناصريا وبالذات على خط الدفاع الاتفاق لا زال يحتاج لتعزيز على مستوى هذه المباراة وعلى مستوى الدوري، لأنه راح يعاني بشكل كبير بالعناصر الحالية بوجود الخطيب والعتيبي والعليان، فقط جاك هيري هو اللي موجود كلاعب أجنبي، أنا أتوقع الاتفاق يحتاج لعنصر أو عنصرين في الخط الخلفي من أجل أن تبان الأمور معه بشكل جيد، وأيضا يحتاج أن اللاعبين المحليين يعملوا الإضافة مثل خالد الغنام اللي عمل الإضافة الموسم الماضي، لكن الاختبار الحقيقي أنه يستمر الموسم هذا ويقدم لنا يعني صورة ممتازة للمستويات الماضية.
1: أوكي. النجم والاتحاد؟
0: النجم والاتحاد، النجم الأول ظهور الفريق الهابط، لكن فيه عمل جيد في الإعداد وفيه تعاقد صفقات. الاتحاد اليوم ممكن هذه المباراة فيه خوف كبير على الاتحاد، يعني لأن عدم الاستقرار اللي غير جيد في الاتحاد يعطينا مؤشرات أن الاتحاد ممكن يعاني في الكاس. أخبار كثيرة، يعني عدم استقرار، عدم وضوح، يعني وعدم شفافية في اللي صاير داخل الاتحاد، أيضا في التعاقدات، مين راح يلعب، هل المحترفين الأجانب كلهم مكتملين اليوم أو لا، هذا سؤال. أيضا الاتحاد الكل كان متشائم في المباراة الأسوية لكنه قدم صورة جيدة، وهذا الشيء اللي يحسب للاتحاد الموسم هذا، أنه أنقذ بعض من الموسم في تأهله على الأقل وجوده في البطولة الأسوية. لكن المباراة الأولى ما شفنا المستوى الكبير يعني اللي قدم الاتحاد، رغم وجود رايكوفيتش وكيلر وبيريرا في الدفاع، ستيفيان المدافع وبيريرا، وأيضا وجود القادم الجديد ديون لوبي، وجود عوار، وأيضا وجود النصيري وديابي وبيرغوين، إلا الاتحاد ما

0: بوادر جيدة في الظهير الأيسر. في الوسط لا زال الاتحاد يحتاج التعاقد مع لاعب وسط يعمل الفارق، لأن الاتحاد ما عوض كانتي وفابينو، فعنده مشكلة في خط الوسط. وأيضا المهاجم صيري لا زال ما أظهر القوة الكبيرة جدا يعني كمهاجم يعني هداف. بالإضافة لتباين من مستوى ديابي وبرغوين، أنت تخاف أحيانا على الاتحاد من البدايات هذه، وممكن الاتحاد عناصريا يحتاج تدعيم، لكن الجو السلبي اللي موجود جماهيريا دائما أنا أشوفه لما يكون في جو سلبي خارجي أحيانا يأثر يعني ويدخل إلى داخل الفريق. أنا أتمنى الاتحاد أنه يعود الوضع بأسرع وقت وأنه يعدل أوضاعه، لأن نحتاج الاتحاد أنه يكون منافس قوي سواء على الدوري أو سواء في دوري أبطال آسيا أو سواء في أدوار متقدمة في الكاس، لأن دائما هذا واجهة الدوري، الفرق الكبيرة وفرق الصندوق والفرق الجماهيرية. أتمنى أنها دائما تكون موجودة ومتواجدة، لأن هذا في صالح الدوري.
1: طيب احنا أدركنا الوقت وكان لسه معنا حديث كثير ودنا نتكلم عنه، لكن إن شاء الله في قادم الأيام. استمتعت في الحلقة معك كابتن حمود، شكرا لك.
0: شكرا لك أستاذ علي، وشكرا للأخوان المستمعين.
1: تحياتي لك مجددا. كان اذا مع حبتنا المتابعين المدرب الوطني والمحاضر في الاتحاد السعودي والاسيوي حمود الصيعري، شكرا امتد كل واحد منكم على حسن المتابعه. تقبلوا فينا حلقتنا لليوم، تحيات محدثكم علي يوسف عدد التقديم، وفي الاخراج محمد الحمد. تمسوا على خير. الصداره.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: كنفة.
4: كبار السن هم ذاكرة المجتمع ومصدر خبراته ومنشأ مهاراته. حياتهم كانت مزيجاً بين العمل الجاد والسعي نحو بناء عائلة وطيدة، فمنهم تؤخذ الخبرات الحياتية ومعهم نستفيد كيفية الحياة المهنية. فالتجارب التي خاضوها في حياتهم جديرة أن تكون مصدراً يتكئ عليه الأبناء لبناء مسيرة مميزة وحياة حالمة تقوم على الجد والتطوير والابتكار. كبار السن هم لوحة تقوم على التفاني، ولا شك أن البيئة الواعية تصنع أبطالاً في المستقبل.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

السلام عليكم، مساكم كل خير مستمعي الكرام، حياكم الله في طلة جديدة من برنامجكم هوا بلادي، نتنقل معكم في أرجاء هذا الوطن من خلال أثير إذاعة الرياض، منكم وإليكم. اليوم مختلف تماما فقراتنا وأيضا أخبارنا المنوعة وحصاد الزملاء والزميلات وضيوفنا اللي حيكونوا معنا إن شاء الله خلال هذه الثلاث ساعات متواصلة معكم في بث مباشر من الساعة

الخامسة حتى الثامنة مساء إن شاء الله. يعني أجواء حلوة وممتعة معكم. أيضا مشاركاتكم معنا مع سؤال حلقتنا اللي نعرض لكم، نبي حماس اليوم. أمس ما كان في حماس، اليوم نبي حماس مختلف تماما، فنبي مشاركات أوسع إن شاء الله من خلال تواصلكم معنا على 011-45-53. هذا هو رقم التواصل. ولكن أرحب بطاقم عملنا، الإخراج معنا اليوم محمد الحميدي، والله يا محمد نبي حماس عاد، يعني نبي اختيارات حلوة اليوم كذا نروق حنا والمستمعين. وخلونا أيضا نرحب بمعدتنا عائشة زير وهبة العمران. وأيضا أصحابكم أنا في التقديم خلال هذه الثلاث ساعات المتواصلة إن شاء الله ظافر الخثعمي. يعني خلوني أخذ الجو معكم من البداية كذا في هالثلاث ساعات، ونذكركم بسؤالنا اللي إن شاء الله حيكون معنا في ساعتنا الثانية بإذن الله تعالى. نبيكم تأخذون السؤال كذا بحماس وتعطونا مشاركاتكم من خلال رقم تواصلنا. السؤال يقول: المنطقة اللي زرتها في المملكة وكانت مختلفة عن توقعاتك، في منطقة في مناطق المملكة زرتها وقمت بزيارتها لكنها كانت مختلفة تماما عن توقعاتك اللي انت رسمتها بذهنك، يعني كان عندك توقع معين عن هذه المنطقة لكن اختلف توقعك عنها، صار يعني صارت مدينة ربما تكرر زيارتها كل مرة، سواء كان من طبيعتها، معالمها، أجواءها، تجاربها. فخلنا وياك مستمعنا الكريم نكتشف معك هذه المنطقة أو المحافظة، ونعرف أيضا المستمعين أيضا بمدينة مدن المملكة ربما يكون فيها معالم تخفى عنا جميعا لكن أنت زرتها وقمت بزيارتها. وأيضا للفائدة شاركونا على 011-40-33-33-3.

مساء وحلى مساء، حياكم الله في الساعة 5 بداية انطلاقتنا، وانطلقنا معكم من 7 دقائق الآن. خلونا كذا ناخذ أجواء مملكتنا الغالية وأجواءنا الحلوة في مملكتنا، نروح لل يعني سكاكا والجوف تحديدا. فمهرجان ساحة الجوف يجمع الفنون والترفيه في منتزه القرعة، القرعة في أبها والقرعة في الجوف في سكاكا تحديدا. فانطلقت الفعاليات الجميلة في منتزه القرعة الجبلي غرب مدينة سكاكا، فعاليات مهرجان ساحة الجوف. طبعا هذا بتنظيم جمعية تنمية الترفيه أو تنمية الترفيه بمنطقة الجوف بالتعاون مع أمانة المنطقة، يستمر لمدة 5 أيام. بإمكانك أنك عزيز المستمع تتعرف على هذه الفعاليات إذا كنت متواجد في الجوف وتحديدا في سكاكا. يعني في تنوع كبير جدا يجمع الترفيه والفنون الشعبية والأنشطة العائلية. الجميل أن المهرجان في تجربة ترفيهية وثقافية فيها استعراض لجانب من الموروث الشعبي في المنطقة، فيها أيضا مجال واسع للأسر والزوار المشاركة في هذه الأنشطة والفعاليات، وبالتالي تتابع العروض والمنافسات الموجودة. فبالتالي عزيزي المستمع لابد أنك يعني إذا كنت متواجد في الجوف تمر تأخذ لك كذا فكرة حلوة جميلة عن هذه الفعاليات، وعلى أنها تختتم هذه الفعاليات كل لحظة بسحب جوائز. يعني فيها جوائز، ممكن تأخذ جائزة، يمكن يصادفك الحظ أنك أنت جاي لهالمهرجان وتأخذ لك جائزة. ففيها مسابقات وتحديات جماهيرية، بطولات البلوت، الناس اللي يحبون البلوت 400 إكا ما تفوز، لكن لأنك تفوز بس إذا كنت حريف عاد، ما أنت حريف تروح عليك. تلعب بلوت محمد ولا ما تلعب؟ اي والله شكلك حريف يعني، والله باين مره تفوز مره تنهزم، يعني الامور سهود ومهود. لكن فعلا الفعاليات جميله، فيها اكثر من 20 منتج ايضا، مشاركه من الاسره المنتجه وايضا رواد الاعمال سيكونون متواجدين في ساحه السوق، ايضا المشغولات الحرفيه، الماكولات والمشروبات والصناعات التحويرية للمنتجات العطرية. فبالتالي وجودك في مثل هذا الأمر يعني في أيضا جانب من التعرف على بعض المعروضات وبعض الفعاليات الموجودة. فشكرا لأمانة الجوف وشكرا لجمعية تنمية الترفيه في منطقة الجوف على هذه الفعاليات الجميلة وهذا التعاون بين القطاعات الحكومية في منطقة الجوف وتحديدا غرب مدينة سكاكا في متنزه القرعة.

مرباع، مرباع وجهة صيفية تجمع الطبيعة والتراث في الباحة. مرباع هو مشروع مقام بالقرب من متنزه رغدان في مدينة الباحة. شوفوا كيف نعطيكم وجهات حلوة وممتعة، وهي وجهة أيضا مميزة تجمع بين جمال الطبيعة والخدمات الترفيهية، لمسات المستوحاة من التراث المحلي، طبعا التراث المحلي في منطقة الباحة. فهو سلسلة من المشروعات الاستثمارية الموسمية التابعة لأمانة منطقة الباحة. المشروع

يمتد تقريبا على مساحة تجاوز 37,000 متر مربع، يعني في استثمار مهم جدا لموقع الفريد وسط الغطاء النباتي الجميل في رغدان، الأجواء المعتدلة الآن في فترة الصيف. فتتوزع هذه المرافق ما بين مساحات مفتوحة، ممرات مضاءة، جلسات مجهزة لاستقبال العائلات والزوار، باقات متنوعة من المطاعم والمقاهي، يعني في ورش أيضا للحرف اليدوية، فيوفر للزائر خيارات ترفيهية متنوعة، ويمنح الحرفي أيضا منصة لعرض أعماله، لأنه هو في جانب تعريفي بالموروث الشعبي لمنطقة الباحة. فأرجاء المشروع زينت أيضا بجداريات وأعمال فنية، يعني استلهمت هذه التفاصيل من العمارة التقليدية والأزياء في منطقة الباحة، الزخارف المحلية، فجسدت هوية الباحة وتراثها العريق، ودمجت أيضا ما بين مرافق المشروع ومكونات الثقافية الأصيلة لمنطقة الباحة. فهو مشروع الحقيقة يعكس توجه أمانة منطقة الباحة والباحة أيضا نحو استثمار المواقع المحيطة بالوجهات السياحية.

الجميل انه لما يكون في عندك مساحات وتستثمرها ويكون استثمارك لها مهم جدا، فالزائر او القادم لمنطقة الباحة او منطقة عسير او منطقة الجوف او تبوك او الرياض او المنطقة الشرقية، استثمار هذه المساحات الجميلة بما في هذه المنطقة من تراث وأصالة وموروث، ودعم أيضا الأنشطة التجارية والحرفية والأسر المنتجة، هذا يسهم أيضا في إثراء تجربة الأهالي الزائر والسائح لهذه المناطق خلال هذه الفترة، فيعطي معلومات عن هذه المنطقة وكل ما يدور فيها والأكلات الشعبية الموجودة في هذه المنطقة، ثقافة أهلها، عاداتهم، موروثهم، الأصالة الموجودة فيها، كلها فيها إثراء للتجربة. فجميل جدا زيارة مثل هذه الأماكن تتعرف على كل التفاصيل عن منطقة من مناطق المملكة الحبيبة.

0: من الأشياء الجميلة في حائل الهتيمة، طبعا هو فوهة موجودة في حائل، وهو نشاط بركاني يعني قديم، أسهم في رفع أيضا أو في رسم ملامح منطقة أو منطقة حائل الجيولوجية، حاطت فيه الصخور البركانية، فنتج عنها تدفقات الحمم البركانية. يعني كان في عوامل تعري يعني تشكيل الحقيقة في مكونات الطبيعية على مدى آلاف السنين، لكن هذه الفوهة يبلغ قطرها تقريبا كيلو ونصف تقريبا، وعمقها 110 متر، هذا بحسب موسوعة المملكة العربية السعودية، بتكوين أيضا جيولوجي متنوع، في تداخل في الصخور البركانية والتكوينات الطبيعية والترسبات أيضا في قاعها. هذا يعكس فعلا مراحل متعددة من التحولات الطبيعية لهذه الفوهة اللي شهدتها يعني خلال السنين وعبر الزمن، ويمنحها قيمة علمية وجمالية لافتة. وننطلق بطائرتنا الآن متوجهين إلى الشرق من المملكة العربية السعودية، وتحديدا إلى محافظة حفر الباطن مع زميلنا خالد الحميداني في جولة مباشرة. وهناك قصة نجاح مختلفة، لأنه فيها دعم للشباب وفيها نجاح لهذا الشاب، فبنسمع هذه القصة من زميلنا خالد. خالد مساء الخير.
1: يا هلا وسهلا ظافر، امسي عليك بالخير وعلى الزملاء في الاستوديو والمستمعين.
0: يا هلا وسهلا، حياك الله خالد. خالد، قصة نجاح حلوة جميلة، الموضوع شدني من بدايته، فنبي نتعرف عليك، نتعرف ايضا على هذه القصة معك يعني عفوا، فاعطينا ما هي تفاصيل هذه القصة.
1: اي نعم يا ظافر، يعني عندنا قصة اليوم عن شاب سعودي ابدع في ميكانيكا وكهرباء السيارات، وحول يعني شغفه وهوايته إلى حرفة ومشروع، وصار يعني مصدر رزق له، ليقدم نموذجا ملهما للشباب السعودي في أهمية استثمار الموهبة وتطويرها وتحويلها إلى إنجاز حقيقي.
0: ما شاء الله.
1: أنا سمحت لي ظافر.
0: إيه تفضل خالد.
1: ودي أستضيف الضيف عشان نأخذ منه بعض يعني النقاط وينصحنا بعد، إن شاء الله نصير أنا وياك من أشرف.

0: باب الطموح باذن الله.
1: يا الله حنا وياك وياه بعد يعني يستاهل الطيب والعلوم الغانمه والله يا خالد.
0: انا اي نعم انا تواجد معي الان الاخ محمد المتيتي وهو صاحب هذه القصه. حياك الله ابو يزيد، شرفنا فيك عبر اذاعه الرياض.
2: حياكم الله اذاعه الرياض وشرفتونا ونورتونا.
0: ابو يزيد خلني ابدا معاك اولا في كيف بدات علاقتك يعني مع السيارات والميكانيكا.
2: ارتبطت هذه البدايه بهوايه تطعيس وتعديل السيارات، فبعد ما كانت البدايه شغف وتعلم ما هو جديد في هذا المجال سواء في صيانه السيارات او تعديلها. اول ما بدينا يعني كنا نشتغل في السيارات التابعه لاصحابنا او شريكي المهنه معنا، ثم انطلقت بعدها في مجال الكهرباء ودراسه مخططات السيارات وانظمه السيارات والبحث فيها وتقنيتها ومحاوله الدخول والتعمق في انظمتها، ومن ثم الدخول في مجال البرمجه سواء التعديل البسيط او تصحيح الانظمه المتعطله داخل المحركات. بعدها انطلقت في مجال صيانه سيارات الوكاله وترتيبها لحد ما تم افتتاح كراج وبدأنا أو انطلقنا في العمل في هذا الكراج.
0: اليوم يعني أبو يزيد مجال السيارات وإصلاحها متعب جدا، يعني أكيد في صعوبات وتحديات تواجهك.
2: في البداية كنت أواجه مشكلة أو صعوبة الحصول على الأجهزة الحديثة والبرمجيات، ولكن مع الطموح يصل الواحد إلى الشيء الذي يريده، بحيث أنه يستطيع أن كل فترة يوجد له جهاز أو نوع من هذه التقنيات. وما ننسى التسهيلات والدعم الحكومي المرتبط بهذه الأشياء.
0: طبعا يعني أبو يزيد نبغى منك نصيحة لي أنا وظافر ولكل شاب سعودي طموح.
2: نصيحة لكل شاب سعودي وطموح أنه يسعى في أي مجال يحبه ويهواه أنه يبدع في هذا المجال، وبمجرد ما أنه ينطلق في هذا المجال فسوف يعني تنفتح له أبواب هو ما كان يتوقعها وما كان يطمح أنه يصل إليها. فمجرد أو الواضح من الذي نراه أن الشاب السعودي حتى يعني لما يتجه لأي مجال فإنه يبدع فيه، حتى أنه يصل إلى مراكز متقدمة ويصل إلى أشياء يعني في يوم من الأيام يتوقع أنه يعني لا يصل إليها. هذا شيء. الشيء الثاني الهمة، يعني يصل الواحد إلى القمة. وفي مجالنا اللي هو مجال السيارات ما يعني أصناف متعددة سواء من الكهرباء أو الميكانيكا أو البرمجة أو التعديل أو صيانة السيارات أو صيانة الحوادث لا سمح الله، فكل هذه المجالات مفتوحة للشاب السعودي أنه يبدع فيها.
0: طبعا أبو يزيد أنت تستقبل يعني جميع السيارات هنا في الورشة، أبي متى أول يعني عرفت المهنة هذه؟ كم كان عمرك؟
2: عرفت المهنة في السنة الأولى بالجامعة، تقريبا عمري حل 20 سنة.
0: من بعدها انطلقت؟
2: من بعدها انطلقت إلى هذا الوقت.
0: طبعا كيف الإقبال عليكم اليوم من السيارات وإنك أنت تشتغل يعني بيدك في السيارات؟
2: الإقبال على الشخص السعودي والشاب السعودي المتواجد في المكان هذا يعني يفرض فرضية على أن الزبائن أو العملاء أنهم يحرصون على المكان المتواجد فيه الشخص السعودي، ثقة وجودة في العمل وأيضا سهولة التفاهم بينه وبين صاحب المحل.
0: الله يعطيك العافية أبو يزيد، والله يزيدك يا رب إن شاء الله، وشكرا على تواجدك معنا.
2: العفو، شكرا لكم إذاعة الرياض.
0: طبعا يعني أبو يزيد يثبت ظافر أن الموهبة السعودية قادرة على التميز في مختلف المجالات المهنية، وهذا أن النجاح لا يرتبط بنوع المهنة وإنما بالاتقان والطموح والحرص على تطوير يعني المهارات لدى السعودي.
1: صحيح. وخالد أنا أشكر الحقيقة على روح الجميلة، وهذا يدل على أنه ما شاء الله مطلع وعنده ساعة اطلاع رائعة جدا وعنده ثقافة متنوعة ومختلفة. هذا يعطيك أن الشباب السعودي عندهم إبداع، يعني كل يوم نحصل إنجاز وإبداع واهتمام، فهذه قصص نجاحنا اللي نعرضها للمستمع الكريم.
0: صحيح. يعني إضافة أنا بقول لك نقطة بس، أبو يزيد ما شاء الله تبارك الله عليه من أول ما فتح الكراج أنا كنت موجود عنده، فكان ما يملك يعني التقنيات الحديثة اللي يعني يصير فيها إصلاح السيارات، فطور من نفسه واجتهد، فالآن الحمد لله يعني عنده جميع التقنيات الحديثة اللي يسوي فيها السيارات.
1: يستاهل الدعم ويستاهل الطيب والله أبو يزيد، وإن شاء الله إن شاء الله نشوفه يعني أيضا يفتتح فروع أخرى في المملكة يعني هذا ترى ما هو يقف عند بس محافظة حفر.

0: في الباطن، ان شاء الله نشوفه انه يحقق طموح اكبر من هذا كله ان شاء الله باذن الله تعالى.
1: باذن الله.
0: شكرا لك خالد وشكرا لضيفك.
1: شكرا
0: يا هلا وسهلا. يا هلا حياك الله.

نذكركم بسؤالنا ومشاركتكم معنا مستمعي الكرام في ساعتنا الثانية إن شاء الله. الساعة السادسة نبدأ استقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم. سؤالنا: منطقة زرتها من مناطق المملكة لكنها كانت مختلفة عن الخيال اللي رسمته ببالك عن هذه المنطقة، عرفنا إيش اللي شاهدتها فيها من معالم وأماكن سياحية، مواقع تراثية وتاريخية. خلنا نكتشف معك جانب آخر من هذه المناطق. شاركونا على 011 40 33 33 3.

0: هوا بلادي هوا بلادي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
3: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
4: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
5: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
4: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
6: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: هوا بلادي هوا بلادي.

والله محمد يقول أنا رحت المدينة فيها براد ما شاء الله ينسنس الهواء فيها. ها أنت رحت وين، أبها ولا الباحة ولا بتروح الحين قصدك؟ الحين أي متى بعدين؟ أي عموما هذا سؤالنا معكم وباقي عنده خيارات مفتوحة. عموما سؤالنا معكم اليوم إن شاء الله في ساعتنا الثانية مستمعين الكرام، منطقة زرتها من مناطق المملكة لكنها فاقت توقعاتك، يعني كان في مخيلتك عنها شيء يمكن مثلا معلومات بسيطة، لكن لما زرتها لا صار عندك هذه المدينة تفوق كل التوقعات اللي كانت ببالك. فأعطنا يعني موجز كذا بسيط عن معالمها، أجواءها، والأماكن اللي زرتها في هذه المدينة.

0: والله تقديري لكم مستمعي الكرام والمتصلين اللي جوا الحين، احنا قلنا بناخذ الحين اتصالات مع انه كان المفترض ان ناخذها في بداية ساعتنا الثانية، فبننطلق معكم يعني عادي ناخذها من الان. تقديرا لكم انتم مستمعينا واللي تواصل معنا واللي اتصل واللي عنده يعني حاب يشاركنا، بالعكس احنا نرحب فيه. فعشان كذا مخرجنا قال تقديرا لهم لانهم بدأوا من الان في الاتصال، فايش رايك ناخذهم؟ قلت لا ابد ابد، الا المتصلين لاذاعتنا والبرنامج هوا بلادي نبيهم الان. فنذكركم بالسؤال معنا، منطقه زرتها من مناطق المملكه فاقت كل توقعاتك عنها، وزرت معالم فيها، اجواء يعني كانت رائعه جدا، مواقع تاريخيه، مواقع سياحيه، فاعطونا هذه المواقع، اعطونا هذه الاماكن اللي زرتها وشاركونا على 011 40 33 33 3. يا عائشة هلا وغلا، حياك الله.
1: يا هلا والله فيك.
0: يا هلا وسهلا، حياك الله يا عائشة. من وين تكلمين؟
1: الله يبقيك، من تبوك.
0: يا هلا وسهلا بأهل تبوك. ها عائشة، مدينة زرتيها وفاقت كل توقعاتك وكان يعني فيها أماكن حلوة.
1: صراحة العلا، لأن زمان زمان ما جيتها أنا صغيرة، لما أنا كبيرة ما توقعت أنها متغيرة لهالدرجة.
0: إي، إيش اللي زرتي في العلا؟
1: مداين صالح تقسمها كذا.
0: اي نعم صحيح.
1: ايوه، والجبل جبل الفيل.
0: يعني كان عندك، كان في خيالك انه يعني مناطق معينه موجوده في العلا، بس انها غيرت النظره بالنسبه لك للعلا زيارتها.
1: ايوه مره بالحال والله.
0: تزورينها مره ثانيه؟
1: اكيد خلاص اعتمدتها.
0: الحين لو واحد من صديقاتك ولا من بنات عمك يعني يقولون حنا بنزور، وين توجهينهم؟ لأي منطقة؟ العلا ولا غيرها من مناطق المملكة اللي ممكن يكون تجربة حلوة؟
1: يعني
0: قصدك بس نجرب
1: يعني
0: نمشي؟ اي يعني مثلا واحدة من بنات عمك ولا من صديقاتك قالوا والله يا عايشة أعطينا مدينة نزورها أو موقع نزورها.
1: أقول أبها يعني والباحة.
0: اي وعندك يعني معلومات، أنت زرتي أبها والباحة صح؟
1: لا والله ما عمري صراحة جيتها.
0: اي بس انه حسب ما تسمعين انه اجواءها حلوه.
1: اي مره حلوه والله.
0: الله يعطيك العافيه عائشه، شكرا لك وشكرا لتواصلك. يا هلا وغلا، حياك الله. يعني احيانا لما يكون عندك زياره لموقع معين وفوق كل توقعاتك فيصير عندك شيء معين مختلف تماما، ف يعني ترسم ببالك مخيلة معينة ويعني تصور معين. مثلا عايشة تقول لك أنا والله زرت العلا لكنها كانت زيارة مختلفة تماما، زرت الأماكن التاريخية التراثية فيها، اختلفت عندي العلا اختلاف كبير جدا. ولما أحد يسألها من صديقات أو من أخوات قالت لا أنا بوجههم يحيى على العلا لكنه في مناطق ثانية حلوة حسب ما أسمع وأشوف، أنه مثلا الباحة وأبها. فيصير في عندي خيارات متنوعة في السفر وخيارات حلوة جميلة. يعني ما بالك انك لما تزور مناطق ثانية مثلا تبوك، الجوف، عرعر، سكاكا، فيصير في في في تنوع وفي خيارات حلوة. فخلونا ناخذ ام صالح. ام صالح يا هلا وغلا.
2: يا هلا وسهلا.
0: يا هلا يا ام صالح، حياك الله.
2: الله يحييك ويبقيك ان شاء الله.
0: من وين تكلمينا ام صالح؟
2: اكلم من الرياض.
0: يا هلا. ها ام صالح، قولي لنا منطقة زرتيها واختلفت كل توقعاتك عنها. يعني لو أحد يسألك يا أم صالح وين نروح تقولي لهم لا المنطقة الفلانية هذه روحوها.
2: صراحة يعني أنا لما زرت خططت إني دائما نسمع عن جازان.
0: إي.
2: فخططنا إنه وصحباتي نروح نشوف جازان ونكتشف جازان. لما رحنا جازان يعني شفت شيء أنا يعني مو زي اللي يسمع مو زي اللي يشوف.
0: إي.
2: يعني تروح تطلع برا تشوف مناظر وتشوف أشياء، بس لما رح وأجواء، بس لما رح جازان
0: إيه؟
2: يعني مدينة متطورة، يعني شيء فوق الخيال، يعني شيء
0: مختلف تماما، خالف كل التوقعات والتصور اللي عندك صح؟
2: أيوة، صبية، المزارع حقة المنجا، استرنا فيفا، رحنا جزيرة فرسان. يعني أنا والتطور اللي صاير صراحة أنا ذهلت الطايف.
0: الله.
2: الطايف، رحت الطايف، ما كنت أحب الطايف، ما كنت

0: حابه اقول ما فيها شيء. بس جتنا واحدة زميلتنا نفس الشيء ساكنه في الطائف، قالت تعالوا اوريكم المعالم اللي في الطائف. انا رحت الطائف رجعت لاهلي قاعد اقول عن جزام وقاعد اقول عن الطائف اشياء ما كنا نشوفها. اهل الديره صراحه لما ودونا ورونا اشياء يعني فظيعه صراحه.
1: الله هنا لما الشخص مصالح
0: يعني شوف. نعم
1: هنا مصالح عذرا المقاطعة، لما يجيك احد يقول لك والله المنطقة الفلانية انت ممكن يكون تصورك بسيط فيها، بس لما تزورينها يختلف.
0: يختلف تماما تماما. انا قاعدة طول الطريق وانا امشي يعني امان امان، يعني انا رايحة في امان في ديرتي وعند اهلي. كرم كرم كرم، يعني سهل جيزان فيهم كرم. انا اللي انبهرت فيه جزيرة فرسان العبارة اللي طلعنا فيها.
1: ايه؟
0: التطورات التسهيلات، امشي بس وادعي اقول الله يعز حكومتنا ودولتنا.
1: اللهم امين اللهم امين. والله ترى يا ام صالح ترى مناطق المملكه ممتعه، يعني قبل شوي عايشه تقول انا اول مره ازور العلا، لكنه اختلفت كل توقعاتي عنها، تغيرت النظره بالنسبه لي للعلا.
0: ولما انا حتى اخطط اقول مدعيالي حتى اللي فيها يقولون تعالوا جيزان على اجواءها الحلوه، انا قاعد اقول مدعيالي لازم تروحون معي تشوفون جيزان، اقول لمد اهلي لازم اروح اوديكم جزاء، لازم تشوفون الطايف، الطايف تغيرت ما هي بشكل اول الطايف.
1: لا لا روح روح وغيروا جو. ترى فيفا ترى فيفا جميله ايضا، صامته صبيه بيش يعني كل هالمواقع ما شاء الله تبارك الرحمن.
0: مناطق انا يعني بس ما رحت للجزان وذهلت فيها، فما بالك عاد مناطق المملكه اللي ما بعد زرناها.
1: لا لا شوفي حتى الجوف اليوم يعني كنا كان عندنا خبر نتكلم عن منتزه القرعه في الجوف. أيوة. فقلت القرعه في ابها والقرعه في الجوف، فيعني في مواقع حلوه.
0: صحيح اي والله صراحه انا حابه يعني دائما اخطط ابي اروح اشوف الباحه، لاني دائما اشوفها في التلفزيون وفي شو اسمه الاشياء اللي تطلع الحين، يعني تطور تطور
1: جميل.
0: تطور يعني انا اول كنت اخطط اروح اقول سنه اروح برا وسنه اقعد في اخذ هالجولات يعني في ديرتي يعني اشوف.
1: الله.
0: بس ما تفكرت اروح برا.
1: لا لا اجل خططي خططي خططي في الفتره الجايه. الله يعطيك العافيه ام صالح.
0: الله يسلمك.
1: شكرا لك وشكرا على تواصلك. يا هلا وغلا حياك الله. يا هلا وسهلا. وعشان ام صالح لما تقول انا ودي اخطط اني ازور الباحه والاجواء فيها وخطط ازور ابها، احنا نقول لا، احنا جايبين لكم ابها الحين، جايبين لكم أبها ونسانيس البراد والعلوم الغانمة من عند سعيد مشهور زميلنا في عسير. لا والله لا حبيبي كيفك؟
2: خلاص حنا أوكي لازلنا في الصيف، ولكن خلاص بدأت الدراسة.
1: لا لا ما عليه ما عليه، في ناس ترى مدوبهم مخذين إجازاتهم ما عندهم مدارس ولا عندهم شيء. سيد أبي يروح يغير جو.
2: فعلا فعلا يشوفون أنفسهم.
1: إيه هم يشوفون أنفسهم الحين الوقت. حبيبنا سعيد قول حبيبي.
2: الله يسلمك. أنا عندي صراحة موضوع اليوم عن الاستعداد للدراسة وألتقي مع الزوار والأهل وأيضا برنامجهم عشان الزحمة وبعض الأمور اللي تحصل مع الدراسة. فمعي ضيفي الكريم. أخذ ضيفي وأرجع لك.
1: أي أبد خذ راحتك حبيبنا تفضل.
2: الله يحييك ضيفي الكريم، في رسالة مباشرة من أبها تعرف عليك طال عمرك.
3: الله يحييك ويحيي السادة المستمعين وحي الزملاء كذلك في الرياض. أخوكم أحمد المازني. الله يحييك. شوف معك أغراض وتشلشل أغراض والعيال معك والأمور هذه. متى بدأت تستعدوا للدراسة؟ اليوم أو من قبل؟
4: طيب على كل حال شكرا لكم والله على هالاستضافة، وأول شيء دعواتنا وأمنياتنا الصادقة لأبنائنا بإذن الله تعالى بداية عام جديد مليء بالجد والاجتهاد، يختتم بإذن الحي القيوم التوفيق والفعل الطيب بإذن الله تعالى. وأسأل الله العظيم أن الله يوفقهم. عاد الاستعداد الأيام هذه إحنا هنا استعدينا من فترة، أولا في استعداد الأهم اللي هو تعديل جدول أبناء.
2: والله معك حق، هذا بحد ذاته جزء مهم للاستعداد
4: جدا. وإحنا والله وهذا ما عليك، إحنا بنشتري وبنتقضى وبنخلص
2: صحيح،
4: لكن التعديل الجدول حقيقة هو مهم جدا، وتهيئة أنفس أبنائنا الطلاب للمرحلة القادمة بعد يعني إجازة جميلة جدا قضوها في مدينة أبها. حنا في أبها عاد ما شاء الله تبارك الله، نحمد الله ونشكره في براد وفي ونجتهد حنا أهل المنطقة يعني وأهل المدينة نأخذ قسمنا مع أحبابنا
2: الزوار
4: والمصيفين. استعدينا من أسبوع أكثر بتعديل الجدول.

0: واليوم نستعد يعني توفير الحوائج اللي يحتاجونها، لأنه عندنا الآن إحنا مهمة صعبة جدا أنا وأم العيال، وعندنا طالب جديد في أولى. هذا شيء مو سهل، هذا شيء توكل على الله، هذا شيء متعب جدا. وكل طلبات سموا لبيه، وكل اللي يبي نشتريه، اللي يحتاجه نشتريه، واللي ما يحتاجه نشتريه. نعم
1: يعني من اللي قبل اللي في أولى
0: قبل اثنين أخوانا كبار يعني الآن واحد لثالث ابتدائي، واحد لخمس ابتدائي الآن.
1: أيوه
0: خلاص، هم بالنسبة لي زملاء الحين.
1: بالضبط صحيح،
0: بيحتاجوا ملابس وأشياء الأسبوع الجاي واللي بعده إن شاء الله، نمون عليهم ونمون على مدانا. لكن هالجديد اللي نحاول نهيئه للدخول لساحات العلم، أسأل الله عز وجل يكون نافعا لدينه والوطنه، ويكون لبنة صالحة من لبنة الوطن الغالي.
1: إذا نسمح لنا نلتقي مع مصطفى.
0: أي نعم
1: مصطفى، أبغى اسمك كامل يا مصطفى.
2: أنا مصطفى الماسني.
1: ونعم ونعم
2: مالك صوت.
1: طيب مصطفى، أنت تدرس أولى السنة هذه؟
2: أيوة أدرسني أولى، أني مبسوط في أولى.
1: ما شاء الله تبارك الله، أهم شيء أنك مبسوط يعني. إن شاء الله تستمع
0: بصصن دائما ان شاء الله الاسبوع الاول
1: ان شاء الله. احنا خوفنا الاسبوع الاول وبعدها
0: خلص نشيل الهدايا.
2: اسمع ان شاء الله. اسمع ان شاء الله.
0: ان شاء الله
1: نقول ان شاء الله. نعم والله يا ظافر، صراحه مصطفى دارس بدايه اولى ابتدائي.
3: لا بطل بطل بطل، صدقني صدقني، بيخلف بكل التوقعات، بتختلف تماما
1: والله. انهم بنعمه حاليا يعني، راحت علينا ايام زمان، ولكن الان مرفهين.
3: ايام زمان كان يعطونك حلاوه مصاص وعصير سنتوب وخلاص، واليوم الثاني وانت داخل في عمق في في في عمق الدراسه، لا في ثلاثة ايام ولا اسبوع ولا هم يحزنون.
1: ظافر والله استقبلونا ابو محمد.
3: فشوف، هي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، وقيادتنا تدعم كافة القطاعات التعليمية والمعلمين بأمانة، يقدمون يعني رسالة سامية في استقبال أبنائهم الطلبة أو حتى المعلمات بناتهم الطالبات، فهذا يعطي مجال مميز أنه حنا نقول ترى التعليم عندنا فيه يعني آباء وأمهات معلمين ومعلمات يعطون مجال حلو للطالب والطالبة.
1: صحيح، يهيئون نفسيا.
3: صحيح،
1: بكل ما يحتاجه الطالب أو الطالبة حقيقة. فالحمد لله.
3: لا الحمد لله. ومصطفى أنا أقول من أول يومين إن شاء الله اندماج كامل مع زملاء إن شاء الله.
1: بيه ما أتوقع هم يتعرفون من الروضة.
3: أيه أكيد إن شاء الله بإذن الله. عاد يعني هو لابد يعني يصير في نوع ما، لكن الأمور زينة إن شاء الله. الله يعطيكم العافية إن شاء الله. شكرا لك سعيد، شكرا لك حبيبنا
1: أحمد المازني، شكرا يا شيخ مصطفى، شكرا لكم، ومع السلامة يا ضيوفنا، عودة إليكم ظافر وفي أمان.
3: شكرا لك زميلي سعيد مشهور من عسير ومن أبها البهية، دائما جولاتنا مختلفة ودائما معكم نطلع بجولة كذا من نسانيس البراد من أبها، كلا لكم أنتم مستمعينا وإرضاءكم وإرضاء ذائقتكم. شكرا لك سعيد، يعطيك العافية.
1: الله يعافيك، في أمان.
3: يا هلا وسهلا.

0: ولازلنا في المنطقة الجنوبية، لكن المنطقة الجنوبية كذا بنروق معكم في موضوع جميل جدا. موضوعنا إن شاء الله بيكون مع ضيف من الضيوف اللي سيعطينا معلومات جميلة من امتزاج الطبيعة الجبلية بأجواء الريف الهادية، لأنه نحن نبغى أجواء الريف تماما، المزارع الريفية اللي فيها تجربة مختلفة. فتتجاوز المزارع فكرة المزرعة التقليدية، لأنها تمنح للزائر فرصة أن يعيش التجربة داخل تفاصيل الطبيعة، التعرف على جانب أيضا من الحياة الريفية في المنطقة. فتتناغم هذه المساحات الخضراء مع تفاصيل المكان، أجواء الهادية الجميلة، فتقدم تجربة مميزة للزائر، الاستمتاع بالطبيعة، اكتشاف المقومات الريفية اللي تتميز فيها محافظة بالقرن في سبت العلاية تحديدا، ووجهة تحمل أيضا طابع خاص وتفتح باب للتجربة سياحية مختلفة تماما. لماذا نقول أنه تجربة سياحية متكاملة؟ لأنها تخليك تعيش الطبيعة وتعيش الأجواء الطبيعية، فكلها تفاصيل حلوة وتفاصيل جميلة جدا. والأجمل فيها أنه اليوم عندنا مقومات سياحية طبيعية في هذه المساحات الخضراء ومساحات الريفية الممتعة، اللي دائما ما تعطي رحابة صدر والناس اللي يحبون الطبيعة. يا أخي كذا وانت بخيمتك وانت ماخذ جو، ولا في كوخ، ولا في متعيش جوك بشكل جميل جدا. مع الأستاذ حاتم القرني، صاحب مزرعة زرعة ريفية في بالقرن سبت العلاي. حياك الله أستاذ حاتم.
1: الله يحييك يا طويل العمر.
0: يا هلا وغلا، يمسيك بالنور ورضى والعافية.
1: يمسيك بالنور، الله يحييك يا طويل العمر.
0: يا هلا بك. احنا نقول المساحة المساحات الخضراء والزراعة الريفية والسياحة الريفية ممتعة جدا. انتو كيف بديتوا أستاذ حاتم في حكاية مزرعة زرعة الريفية، والفكرة اللي بديتوا فيها في تغيير هذا النوع من السياحة الجميلة في محافظة بالقرن؟
1: اولا الله يحييك يا طويل العمر.
0: الله يسلمك.
1: مقدر لك والاخوه المعدين لهذا البرنامج الطيب.
0: الله يسلمك.
1: فيما يخص يا طويل العمر بالنسبة لمزرعة زرعة، يعني كانت الفكرة صراحة يعني مجرد انها يعني تسلي ان تكون مزرعة ريفية زي اي مزرعة يعني. بدينا طال عمرك في زراعة بعض الفواكه، وايضا البر والتين والتوت والفراولة، الى ان الحمد لله تطورت اصبحت يعني مزار سياحي على مستوى يعني المنطقة.
0: متى بدأت عندكم الفكرة انكم تحولونها الى مزار سياحي؟
1: والله طبعا تشرفت بالظهور معكم عبر الإذاعة الطيبة العام الماضي.
0: صحيح، انا اذكر. اي نعم.
1: اي نعم، والحمد لله بشرك يعني من العام الماضي ولله الحمد في ازدياد، وطورنا المزرعة في هذه السنة الى ان اصبحت عن وجهة سياحية طيبة الحمد لله وشكرا.
0: يعني كنا فال خير عليك استاذ حاتم. الشرف لي والله، ما يحتاج. يعني من الأشياء الجميلة دائما نقول إنه المزارع تتميز بنوع يعني جميل ومميز من التجارب الريفية. حدثنا عن أبرز ما يميز مزرعة زرعة الريفية من الطبيعة والمكونات والتجارب والفعاليات داخل هذه الوجهة الريفية.
1: طبعا انا والله ما ودي انا امدح المزرعه لانه في مزارع
0: منافسه
1: وافضل ومنافسه، ولكن طبعا كلنا نهدف الى رؤيه سمو سيدي الامير محمد بن سلمان الله يطول عمره ان السعوديه الخضراء، وان تكون يعني السياحه الداخليه وجهه يعني ضروريه جدا لكل طبعا للسائح سواء سعودي او اجنبي، وتوفيق والله عمرك جميع الامكانات وتصيرها للظهور بالشكل المطلوب.
0: يعني مع انه محمية الشيخ فهد القرني ما شاء الله جزء لافت في المكان يعني. ها؟
1: طبعا طبعا.
0: وش اللي فيها وش اللي لافت في الموضوع؟
1: والله طبعا الشيخ فهد احد اقاربي بكل شرف يعني.
0: الله يحفظك ويحفظه ان شاء الله، ونعم فيكم.
1: ما عليك زود، طبعا والله هو داعم لنا سواء قبل الشهرة ولا حتى بعد الشهرة، هو داعم لنا صراحة وبيض الله وجهه. وايضا الاستاذ القدير الطباخ الشيف العالمي المشهور يعني السعودي إبراهيم بشاشة
0: معروف.
1: إيه نعم، هم اللي دعمنا و يعني وصلنا إلى ما وصلنا إليه. بالنسبة طال الله عمرك يعني محمية الشيخ فهد موجود فيها جميع أنواع الطيور.
0: أي.
1: طبعا مصرحة من ظافطري.
0: أي.
1: وأيضا الغزلان موجودة يا طويل العمر. جبنا أشياء يعني تكون يعني للأطفال موجودة يعني يتصورون مع هذا الطيور.
0: ولها أيضا مكان مخصص في في في المحمية، ولها مدربين طبعاً. أيضا ولها مهتمين فيها
1: طبعا يا طويل العمر، لها أكل معين ولها وقت دخول للزوار ووقت الخروج. يعني وضعت بشكل يعني مقنن صراحة.
0: بعض المزارع أستاذ حاتم أيضا من خلال هذه المحميات بدأت تقدم عملية قطف الثمار من خلال المزارع الريفية، هل أنتم توجهتم لهذا التوجه أنه الزائر يجي يقطف من الثمار الموجودة أو يتعرف على تفاصيل زراعتها ومعلوماتها ويقدم أيضا معلومة وثقافة لنفسه؟
1: طبعا يا طويل العمر، بالنسبة طبعا ثقافة السائح سواء السعودي أو حتى الأجنبي، ولكن خلينا مثلا نقول السعودي في مسألة التعامل مع الفواكه صراحة ثقافتهم أصبحت لله الحمد ممتازة جدا وعدم العبث فيها. تكون مثلا على سبيل المثال التين يا طويل العمر، يكون في قطف للتين بشكل يعني مرتب ويباع بشكل يعني رخيص جدا، أيضا قطف الفراولة يا طويل العمر. يعني الجميع السوا بس بطريقة مقننة، ما هي تكون مثلا عشوائية عبر سلال يعني معينة.
0: يعني عموما هي من التجارب الحلوة، يعني أحيانا ممكن تكون مو عملية فقط قطف، هي عملية أنه أنا أتعرف على نوعية الشجر الموجودة وعملية زراعتها.
1: أي نعم طال عمرك. أيضا فيه أيضا العسل، لأنه إحنا نعمل كل يوم من الساعة 4 عصر حتى الساعة 6 مساء اللي هو الخبز الميفا.
0: أي نعم سلام.
1: أي نعم، اللي هو طبعا البر اللي إنتاج المزرعة يا طويل العمر. ويكون فيه هناك السمن البلدي اللي هو البقري والعسل، عسل الآن الطلحة يا طويل العمر.
0: سلام، عاد قرصان البر طال عمرك، الميفا مع السمن والعسل والعلوم الزينة والقهوة وهذه والله من الأشياء الحلوة يا زوار للمزرعة كذا، خذوا لكم قرص بر وسمن وعسل على مسؤوليتي.
1: عاد يعني طال عمرك هم أكثر يعني زوار عندي بكل شرف، يعني قبيلتك المحترمة.
0: الله يسعدك، أتشرف أتشرف.
1: إي والله
0: أنا والله إني كان ودي إني وأنا موجود هناك إني أزورها، لكن ما سمحت الفرصة، لكن إن شاء الله نزورها عما قريب بإذن الله تعالى.
1: الله يحييك تحت أمرك يا
0: طويل. يا حبيبنا فوق الأمر. لكن اليوم سؤالي الأخير لك أستاذ حاتم، كلمة توجهها للناس اللي يحبون السياحة الريفية والزراعة الريفية والاهتمام بالمزارع، اللي اليوم أصبح هذا التوجه سمة بارزة في المملكة.
1: والله يا طويل العمر أنا والله أنصح يعني كل مواطن عنده مساحة طيبة حتى لو مساحة يعني بسيطة، أنه والله يستغل يا أخي مثل هذه الأمور في زراعة مثلا المحاصيل اللي عندنا، بشرط توفر المياه عشان برضو نكون منصفين. يعني في أماكن عن أماكن إذا توفر الماء وتوفرت التربة، والحمد لله التربة طيبة في المنطقة الجنوبية بصفة يعني عامة، أنه والله يستغل في مثل هذه الأمور، يستغلها طول السلام لاستثمارها.
0: نعم
1: بكل أمانة،
0: ولأنه الاستثمار فيها مجدي، يعني مجدي
1: طبعًا
0: وجميل.
1: طبعًا والدولة ما قصرت، يعني سخرت لنا الإمكانيات لعمل ذلك، يعني فتحت المجال، وكانوا متعاونين للأمانة سعادة المحافظ والدوائر الحكومية لهذا الشيء. بالعكس هم يزورونا ويشرفونا صراحة ويدعموننا حتى،
0: وهذه وجهة
1: سمو أمير منطقة عسير أمانة الأمير تركي بن طلال، يعني دعم المزارعين وأصحاب المزارع بشكل لافت.
0: والأمير تركي بن طلال ما شاء الله عليه، يعني ممكن اليوم تلقاه في مزرعة زرعة في أي وقت موجود، يعني
1: نعم يا طويل.
0: فما شاء الله عليه، الله يعطيه الصحة والعافية. وهذا دعم أمراء المناطق لمثل هذا التوجه الجميل في هذه المزارع، يعني سمة بارزة لقيادتنا وأمرائنا أنهم هم القدوة لنا الحقيقة في هالمجال.
1: طبعًا.
0: أنا أشكرك طبعًا والله أستاذ حاتم، شكرا لروحك الجميلة وهالمداخلة الحلوة اللي أضفت لنا شيء من الجمال من الجنوب تحديدا، من الهوى ونسناس البرات.
1: على رأسي والله، يوفق والشرف والله راسك. اللي يطلع عمرك.
0: شكرا لك أستاذ حاتم القرني، صاحب مزرعة الزرع الريفية في محافظة بالقرن بسبت العلا، يعطيك العافية.

لحظات إن شاء الله، يعني تبقى لنا 7 دقائق ندخل ساعتنا الثانية عشان نستقبل اتصالاتكم أكثر وأكثر ومشاركاتكم معنا. مدينة زرتها وكانت نظرتك مختلفة عنها تماما وأصبحت يعني من ضمن اهتماماتك في زياراتك القادمة لها، عرفنا على هذه المنطقة وشاركنا أيضا المعلومات اللي أنت شاهدتها من خلال زيارتك لها، إحنا ما شاهدناها لكن نبي نسمع منك المعلومة. شاركونا على 011 40 33 33 3

0: الحنسة عشان أداوم، وأنا الحين طلعت صف ثاني ومرة أحب فصلي وأحب صديقاتي.
1: بالعلم والمعرفة تفتح أبواب المستقبل، فاستعد لتحقيق أحلامك واستمتع برحلة تعليم جديدة مليئة بالإنجازات والتقدم والنجاح مع بداية العام الدراسي الجديد.
2: تمام السادسة من إذاعة الرياضة، أهلا بكم. السيدة والسادة، أرحب بكم إلى هذا الموجز الإخباري. برئاسة خادم الحرمين الشريفين، مجلس الوزراء يرحب ببدء التفعيل المؤسسي والعملياتي للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، ويوافق على تنظيم المركز الوطني للمناهج. نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، نائب أمير مكة المكرمة يكرم غدا الفائزين بمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم. وزير الخارجية ونظيره العراقي يبحثان هاتفيا تطوير العلاقة بين البلدين وتعزيز التشاور والتنسيق حيال القضايا الإقليمية. المملكة تدين الاعتداءات على مكتب رئيس وزراء كردستان العراق. أرامكو السعودية وشركة معادن تبرمان اتفاقية مشروع مشترك لفتح آفاق جديدة لاستكشاف المعادن وتعدين الصخور بالمملكة. الرياض تستضيف في سبتمبر المقبل النسخة الثالثة من ملتقى الابتكار للمختبرات الطبية بهدف استعراض أحدث التوجهات والابتكارات في قطاع المختبرات الطبية. السياحة تطلق برنامجاً لتأهيل 3500 سعودي للحصول على رخصة الإرشاد السياحي. الغذاء والدواء تحذر المنشآت الخاضعة لإشرافها من تداول أو إعادة بيع الأجهزة والمستلزمات الطبية المستخدمة عبر المزادات دون الالتزام بالضوابط. أمانة منطقة عسير تنظم الأربعاء المقبل ملتقى القطاع البلدي للمشروعات والفرص الاستثمارية. أمير المنطقة الشرقية يدشن النسخة التاسعة من جائزة المنطقة الشرقية للسائق المثالي. مستعمرون يواصلون محاصرة عدد من المنازل الفلسطينية لليوم العاشر على التوالي في بلدة قصرى جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية. في آخر أخبارنا، 8 غارات إسرائيلية تستهدف قاعدة أبو الظهور الجوية السورية، وصدور حكم قضائي بالإعدام على وسيم الأسد أحد رموز النظام السابق. إلى اللقاء.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله مستمعي الكرام، وبدأنا معكم ساعتنا الثانية هي مخصصة لكم أنتم مستمعين الكرام، مستمعي أثير إذاعة الرياض وبرنامج هوا بلادي. ساعتنا الثانية هي لاتصالاتكم أنتم ومشاركاتكم معنا، نستقبل مشاركاتكم على 011-43-33-33. سؤالنا بسيط، مدينة زرتها من مدن المملكة وفاقت كل توقعاتك من معالمها، أجواءها، تجاربها المختلفة، فأعطنا هذه المدينة اللي انت زرتها وتجولت فيها، خلنا نستفيد وأيضا نستمتع بالحوار معك من خلال هذا الحوار الجميل معكم أنتم مستمعين. فشاركونا على 011-43-33-33. ناخذ صالح. صالح حياك الله.
1: الله يبقيك ويغنيك، سلام عليكم.
0: يا هلا وغلا يا صالح، يا مرحبا، حياك الله.
1: الله يسلمك ويبارك فيكم،
0: بارك فيك.
1: مشكورين طاقم البرنامج كله.
0: يا هلا بك والله. صالح من تكلمنا يا صالح؟
1: اكلمك من نجران.
0: يا مرحبا، يا هلا والله وهلا بهالنجران كلهم.
1: يا مر الله يبقيك ويغنيك.
0: ها صالح، قل لنا مدينة زرتها وفاقت كل توقعاتك.
1: والله مدينة زرتها بس بالشتاء.
0: اي عادي، يعطنا بالشتاء، بالصيف ابد، الامور طيبة.
1: ايوه، هذه مدينة جيزان.
0: جيزان.
1: اي نعم.
0: اي تغيرت النظرة عندك عن جيزان من خلال اجواءها، الاماكن اللي زرتها؟
1: ايوه صحيح، وهي والله تغيرت يعني فكرتنا عنها، وان نروح لها في الشتاء.
0: ما شاء الله،
1: يزيد الجو هناك.
0: ما شاء الله. وش زرت في جيزان يا صالح؟
1: والله زرنا طول عمر اللي هو نبدا من اول بدايه رحلتنا الدرب.
0: الدرب.
1: الدرب.
0: اي
1: وبعدها بيش.
0: ما شاء الله.
1: وبعدها طول عمر صبيه. بعدها اتجهنا فيه مهرجان سنوي اسمه مهرجان القهوة.
0: اي
1: في محافظة الدائر.
0: اي معروف. اي
1: وانا نخطط كل شتاء نروح هناك، يعني صوب مهرجان القهوة وبعدها نتمشى في جيزان.
0: ما شاء الله، عجل انتو خدتوا جولة ممتعة ما شاء الله عليكم، عشتوا التجارب يا صالح.
1: اي والله يا غالي. والله امتعتنا.
0: تزورها مرة ثانية؟
1: شلون؟
0: تزورها مرة ثانية؟
1: ايوه، هذا طال عمرك ان شاء الله برنامجنا السنوي الشتوي.
0: أسلام.
1: كل صوب الساحل من جيزان اللي نوقف في المدينة المنورة.
0: الله يوفقكم والله يا صالح. ويهنيكم ويهنيكم، سعيد فيك. أيوة. وسعيد بهالاتصال الجميل.
1: الله ما زد، عطني بس دقيقة بس.
0: يقول يا صالح.
1: يعني ان نمشي على الساحل ونمر القنفذة ومحافظات الساحل، ونمر على طول عمر فيها يجي الحبحب العنتري، احنا نسميه عنتري على المطر.
0: ايه
1: في الساحل.
0: ايه
1: الى نوصل جدة يا طول عمر.
0: ايه ما شاء الله، انت لو بتاخذ الساحل ما شاء الله معك من المحاي العسير جال الماء الى المناطق المخوى، القنفذة الى جدة الليث، فكل هذه ما شاء الله حلوة، ولين توصل المدينة، فهي ممتعة. أيوة. ممتعة الجولة في الشتاء يعني صراحة. أيوة. يعني
1: لا، هم يحطوا لنا مهرجان زي مهرجان القهوة بالدائر، مزبوط. مهرجان المانجو في جيزان. وش بعد؟
0: مهرجان العسل. العسل في رجال ألمع ومحاي العسير.
1: أيوة محاي، أكبر سوق للعسل الظهن وبمحاي العسير.
0: بمحاي العسير. نعم يا صالح صحيح.
1: أي والله. وبعدها طول عمر كنا الآن تركيزنا.
0: أي.
1: المنطقة الجنوبية من أبها وتنومة والنماص إلى نجران.
0: الله يوفقكم والله يا صالح.
1: يجي الشتاء بعدها نتجه الرياض القصيم.
0: هذه الجولة الممتعة في رجال الوطن. شكرا لك يا صالح يا حبيبنا، الله يعطيك الصحة والعافية. شكرا لك.
1: مشكورين على إذاعة الرياض.
0: شكرا لك يا حبيبنا والله، شكرا على اتصالك. يا هلا بك يا صالح. يا هلا وغلا. ابو طلال، يا هلا وغلا يا ابو طلال.
2: البقى يا مرحب. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله، حياك الله يا ابو طلال.
2: الله يبقيك ويسلمك، مساء الخير عليك وعلى المشاهدين جميعا.
0: مساء النور والسرور، حياك يا ابو طلال. من وين تكلمنا حبيبنا؟
2: والله اكلمك من جده
0: مرخه والشده. طيب قل لنا يا ابو طلال، مدينه زرتها وفاقت كل توقعاتك.
2: والله اولا بصراحه موضوعكم شيق وهو اللي دعاني للاتصال.
0: عباد حياك الله في اي وقت.
2: أنا والله كل المناطق تستهويني لكثرة المزارع الخاصة للأمانة. أنا والأهل دائما إذا رحنا مدينة الطائف، الباحة، جيزان، نحرص على المزارع الخاصة صراحة، تكون فيها روح الطبيعة والاستجمام يعني بشكل عام.
0: أي ما شاء الله.
2: شدني في الموضوع، اللي شدني في الموضوع يمكن تتكلمون عن فرسان.
0: أي لأنه في ناس يقولون زرنا جيزان عموما ونظرتنا كانت مختلفة، فرسان ممتعة
2: جدا. أنا والله زيارتي صراحة لفرسان عام 1426، لكن كانت زيارة سريعة يومين، وفي أجواء الصيف كانت جدا حارة، والمرشد السياحي الله يغفر لنا ولا ما كان.
0: إيه الحين اختلف الوضع، 20 سنة الحين بس اختلف الوضع. فرسان وين الحين؟ ما شاء الله تبارك الرحمن،
2: ما شاء الله. وهذا اللي أتمنى أن يزورها مثل ما قلت أنت.
0: لا لا إن شاء الله زر جيزان وفيفا، زر فيفا بتتغير نظرتك أيضا، مختلفة بتكون يعني.
2: في نفس الفترة هذيك الأيام أقول لك أربع جيزان كلها لفناها في ذيك السنوات، لكن تعرف الآن مع التطور والرؤية سيدي سمو ولي العهد للأمانة نقل نوعية في جميع المحافظات والقرى، حتى القرى والله العظيم. صحيح. أبالك في المدن الكبيرة ولا الازدهار اللي نشوفه ملكتنا الحبيبة.
0: اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. شكرا لك أبو طلال على هذه الروح الجميلة.
2: الأخيرة للأمانة المزارع كانت قبل أسبوعين في الطائف. للأمانة والله الواحد ما ودي يروح للأمانة يعني.
0: البراد والعلوم الزينة يا أبو طلال.
2: جدا تعرف مع الرطوبة والأشياء هذه.
0: إيه هي مع الاجواء الحلوه البارده. شكرا لك ابو طلال يا حبيبي.
2: يا لا وياك سعدنا بالتواصل،
0: احنا سعداء فيك والله يا ابو طلال وبالمتصلين. حياك الله ابو طلال. سعد يا سعد، يا هلا وغلا.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله، يمسيك بالنور ورضى، حياك الله يا سعد.
3: كيف الحال طال عمرك؟
0: الله يسلمك. من وين تكلمنا يا سعد؟
3: ما شاء الله. أنا أكلمك من محافظة الأفلاج طال عمرك.
0: يا هلا بك، هلا وغلا بهالأفلاج.
3: أنا دائما معتاد على التواصل معكم والمداخلة.
0: والله إحنا نسعد فيك، أنا أسعد بسماع أصواتكم والله.
3: اليوم ما أزعجنا منور، منور ما أزعجنا.
0: منور اليوم أزعج محمد، محمد خلاص استلموه اليوم.
3: الله يسعدك.
0: ها قلنا قلنا يا سعد.
3: برنامج جميل وموضوع جميل طال عمرك ولله الحمد، يعني مناطقنا جدا جميلة.
0: صحيح.
3: وحتى يعني تزورها اليوم تحصلها بعد سنة أكثر يعني جمال. وتغير جميل ويعني متغيرة بشكل كامل. لكن في مدينة، في مدينة أنا معتاد أجيها طال عمرك كل شتاء يعني أزورها كل خمس سنوات، قدي خمس سنوات أنا أجيها طال عمرك، ألا وهي مدينة حائل. مدينة حائل مدينة
0: ما شاء الله. طيب حائل تغيرت عندك النظرة لها صح؟ وين زرتها؟ وش زرت في حائل؟
3: كل سنة طال عمرك نحصلها أفضل من السنة اللي قبلها.
0: وش زرت في حائل؟
3: وخصوصا عاد بمتابعة سمو سيدي وجه السعد الله يعطيه العافية إن شاء الله وزملائه الله يوفقهم إن شاء الله. فالمدينة ما شاء الله يعني جامعة الطبيعة التضاريسية الشتوية والمهرجان الشتوية والربيع، المهرجان الربيعي ومهرجان أجا وسلمى. وجميع الأشياء يعني الجميلة يعني اللي طال عمرك يعني خصوصا تحاكي البادية وكبوت الشعر كذا وتحضير القهوة وكذا. فمهرجانات جدا جميلة ومدينة جميلة كجمال أهلها الله يعطيهم العافية.
0: الله أبو حائل ما شاء الله أهلها يعني كرماء كما هي عادة المملكة العربية السعودية كلها في مناطق مملكتنا ما شاء الله.
3: نعم طال عمرك. أنا معتاد كل سنة شتوية لازم إني أذهب إلى حائل وأقضي فيها عدة أيام، والحقيقة المدينة تستحق الزيارة ومدينة
0: صحيح.
3: جميلة
0: صحيح.
3: جامعة التاريخ والطبيعة والتضاريس والمهرجان الشتوية
0: أجا وسلمى من الأسواق الشعبية فيها.
3: نعم
0: إيه فكل هذه ما شاء الله يعني حائل حائل وطبيعة ممتعة. شكرا لك والله يا سعد على هذه الروح الجميلة.
3: كذلك من هذا البرنامج يعني نوجه تحية إلى سمو الأمير عبد العزيز سعد وزملائه وهيئة تطوير حائل ما شاء الله، الله يعطيهم العافية ونسأل الله لهم التوفيق إن شاء الله.
0: اللهم أمين. وشكرا لك يا سعد على روحك الجميلة واتصالك وتواصلك معنا يا حبيبنا. يا هلا بك يا سعد، حياك الله.
3: الله يحفظك.

0: رحلاتنا السياحية بما نتكلم عن مدينة من مدن المملكة ولك فيها ذكرى جميلة وحتى زرتها وكانت فاقت كل توقعاتك، لكن لما يكون عندنا رحلة سياحية ناجحة كذا ونبدأ اختيار وجهتنا لها، فأكيد أنه نخطط ونجعل أنها تكون تجربة أكثر ملائمة، واختلاف أيضا في الاهتمام والأعمار والتوجهات، وهذا دائما لما يكون في منظم وجمعيات تهتم بهذا الجمال وتقدم لك باقة حلوة ورحلة حلوة وممتعة سياحية، فيكون عندك مسار مميز. الحديث أكثر عن المسارات السياحية وكيف نختارها مع الأستاذ سوسن السفياني، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رونق الترفيهية السياحية. حياك الله أستاذ سوسن.
1: هلا والله أخوي ظافر،
0: يا هلا وسهلا
1: معكم اليوم.
0: يا هلا وسهلا فيك، حياك الله أستاذ سوسن. أستاذ سوسن، دائما نقول عندما نقرر أن نروح زيارة لمدينة أو منطقة، كيف نبدأ ننظم يعني ترتيب الرحلة واختيار ما يناسبنا من المواقع السياحية والفعاليات والتجارب؟
1: أول شيء أرحب بك أخوي ظافر وأرحب بالمستمعين معنا.
0: يا هلا وسهلا.
1: برأيي، أهلين، برأيي السائح يبدأ يحدد أهمية اهتماماته، سواء كانت للمواقع الترفيهية أو الفعاليات أو الأماكن التاريخية، بس في الأغلب السياح يكون

0: طالبين تبدأ رحلتهم باسترخاء، وبعدين يطلبوا الأماكن التاريخية والثقافية والترفيهية.
1: يا سلام، دائما يقولون انه السائح يكون في معلومات يحتاجها من المنظم وحتى يتمكن من تصميم رحلة تتناسب مع اهتماماته واحتياجاته، صحيح؟
0: أكيد دائما المنظم يحتاج معلومات دقيقة عن السائح حتى تكون الرحلة أنسب له وأمتع له أكثر. من ضمن المعلومات يكون أعمارهم، أعدادهم، أهدافهم في الرحلة أو مدة الرحلة وهوياتهم. في ناس هواياتهم يكون محبين للطبيعة وللتراث.
1: وفي ناس تختلف، اي تختلف توجهاتهم ما شاء الله تبارك،
0: على حسب اهتماماتهم.
1: جميل، طبعا يكون في اختلاف في تصميم الرحله، صح ولا لا؟ يعني باختلاف عمر السائح واهتماماته.
0: اكيد اكيد طبعا، اول شيء السائح نهتم باعمارهم عشان يعرف مستوى النشاط اللي يبغاه. فمثلا كبار السن يميلون اكثر للانشطه المريحه الهاديه، وطبعا الشباب يناسبهم المغامرات. اما الاهتمامات على حسب خطة الرحلة. في ناس عندهم تسويقية، طبيعية، يعني مناطق طبيعية، ثقافية، تراثية.
1: وعادة كبار السن يحبون الأماكن التاريخية والتراثية بالعادة يعني.
0: أكيد.
1: اليوم كيف يتم التنسيق يعني بين المرشد السياحي أيضا والجهة المنظمة؟ لما اليوم أنا مثلا بدخل معكم في تنظيم رحلة، أكيد أنكم متعاونين مع جهات أخرى، كيف يعني نضمن كمال التجربة وجودة الرحلة؟
0: أكيد نجاح هذه الرحلة يعتمد على تعاون بين الشركاء. يبدأ من تحديد احتياجات السائح، ثم التنسيق مع بعض الجمعيات السياحية والمرشدين وشركات النقل. وطبعا الشركاء مهمين في هذه الرحلة لتحسين جودتها والتجربة.
1: أنتوا تختارون الشركاء بالعادة يعني؟ أكيد عندكم أكيد. عندكم تعاونات مع جمعيات وقطاعات ثانية يعني؟
0: أكيد، والنقل الجماعي وتنظيم الفعاليات.
1: ما شاء الله تبارك الرحمن، هذا كله ما يسهم في تنوع الفعاليات والبرامج في إثراء الرحلة السياحية. وهذا كيف ينعكس أستاذة سوسن على تميز الرحلة وجودتها؟
0: شوف بقول لك، أول شيء عندنا تنوع في الفعاليات. إذا كانت بس أنا بسألك سؤال، إذا اليوم أنا أخذتك مثلا في رحلة فعالية وبعدها أخذتك لمطعم، ثاني يوم نفس الشيء أخذتك نفس الفعالية ونفس المطعم، شو يكون ردك؟
1: خلاص أنا أمل، أحس أنه في ملل شوي.
0: لذلك إحنا ننوع لهم ونسوي لهم فعاليات عشان يكون متجدد الوضع عندهم، والفعاليات تكون متنوعة وفيها برامج، ونعطي الريح عشان نعطي الرحلة روح ومختلفة للسائح، يحس أنه وده يكرر التجربة معنا.
1: يعني أنتوا كل يوم برحلة معينة وجدول معين وتنظيم معين، ما شاء الله.
0: أكيد، أنت عارف مدينة الطائف ما شاء الله تبارك الله تعتبر الوجهة السياحية بسبب أجواءها، بسبب الفعاليات فيها الجديدة والمتنوعة.
1: طبعاً الأماكن ما شاء الله في الطائف، الهدى، الشفا، المنتزه الردف، فكل هذه الأماكن ما شاء الله فيها تنوع حلو وخيارات.
0: أكيد.
1: الله يعطيك العافية أستاذة سوسن السفياني، شكرا لك على هذه المداخلة. شكرا لك، الله يسعدك. أستاذة سوسن السفياني نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رونق الترفيهية السياحية.

0: نشكر الأستاذ سوسن السفياني على هذه المعلومات القيمة عن تنظيم رحلاتنا السياحية وكيف ننظمها وكيف يكون الاختيار الفعاليات أيضا بالتعاون مع الشركاء. سؤالنا لما تزور منطقة من مناطق المملكة فيكون عندك معلومة عنها، لكن لما تكون تفوق كل تخيلاتك وكل توقعاتك فيختلف الوضع. حدثنا عن منطقة قمت بزيارتها وكانت يعني تصور آخر وتوقع مختلف تماما وتكرر الزيارة لها. شاركونا على 011-43-33-33. محمد يا محمد، يا هلا وغلا يا محمد.
1: يا هلا أخي ظافر، كيف حالك؟
0: يا هلا وسهلا يا محمد، حياك الله حبيبنا.
1: حياك الله يا أبوي. هلا بك. أنا حقيقة أعجبت في محافظة ينبع، أنا لسه جاي منها قبل يومين يعني.
0: ما شاء الله. طيب أعطنا، وش زرت في ينبع؟
1: والله زرت، طبعا أنا من هواة السباحة في البحر طبعا، فكل بعد سنة

0: سنتين ثلاث أروح مدينة ينبع، لأن حقيقة مدينة جميلة، وبعدين فيها تطور حقيقة. كل سنة كل بعد سنتين ثلاثة اللي زرتها فعلا تحس إن فيها تغير وفيها تطور بالنسبة للمدينة وللنظافة وللعمران فيها. فحقيقة أشكر بلدية ينبع
1: ما شاء الله
0: على اهتمامهم، والله العظيم الصراحة يعني إيش أقول لك.
1: كيف كان جدول، كيف كان جدول فعالياتك في ينبع؟
0: والله شوف يا طول عمر، أنا طبعا حنا طلعاتنا كلها من بعد العصر كذا، لأن تعرف فيه الجو حار هناك لكن من بعد العصر تبدأ الفعاليات حنا.
1: من بعد العصر طبعا أكيد وجهتكم بحرية صحيح؟
0: سم
1: وجهاتكم بحرية يعني؟
0: إيه طبعا أكيد، هو البحر يأخذ 70% من الرحلة.
1: وتستمتع بالجو هناك عاد ما شاء الله.
0: اي والله، والسنه دي جو حلو صراحه لان في هواء ومع البحر يصير براد شوي.
1: تكرر الزياره لينبع محمد؟
0: اكيد اكيد، هذه انا احبها ينبع من يوم انا طفل، كنت اروح مع ابوي، ابوي كان صاحب سياره وكنا نروح للمينا نجيب اسمنت وذا، فسبحان الله متعلق قلبي فيها المدينه. الآن معنا والأولاد وكذا، كل بعد سنتين ثلاث نروح نزورها مرة ثانية. فيها مدينة زي ما تقول المباني التاريخية، فجزاهم الله خير حطوا فيها كافيهات وجددوها وطلعت حلوة صراحة.
1: عاد أنا كان في زيارة لي يمكن قبل سنوات الينبع صراحة، الواجهة البحرية اللي يعني منظمة أظن أعتقد من الهيئة الملكية لينبع، الجبال لينبع صراحة جميلة جدا.
0: لا والله جميلة جدا، أنا أقول لك وسلال حدود يشكرون حقيقة على تعاونهم مع اللي يجون للبحر وكذا، يساعدونهم ويرشدونهم على الأماكن المخصصة للسباحة وكذا.
1: عاد أيضا الأماكن التاريخية فيها ينبع النخل أيضا برضو من المناطق الحلوة للزيارة يعني.
0: لا كل المدينة ينبع النخل وينبع البحر كلها حلوة، لكن أنا وجهتي على طول في ينبع البحر.
1: عاد استمتع بأجواء البحرية. تصيد سمك ولا ما تصيد يا والله يا محمد؟
0: لا والله أنا مجرد سباحة وبالشرم على طول، منطقة تم الشرم هناك.
1: السباحة طيبة، بس قول بغير الجو سباحة بس.
0: أبد على طول
1: مالي في الصيد كله أصلا.
0: أبد الحمد لله موجودات محلات الأسماك وكذا. وبعدين سمك ينبع ممتاز جدا حقيقة. وأملج وكذا، أسماكها حلوة المنطقة هذه.
1: زرت أماكن ثانية غير ينبع وتغيرت النظرة عندك؟
0: لا والله السنة دي أنا ما رحت للينبع بس.
1: ينبع. شكرا لك محمد، والله سعدتنا بهالحوار الجميل اللطيف معك والله. شكرا لك يا حبيبي. يا هلا بك، يا هلا وسهلا.

محمد يقول أنا ما غير نظرتي عن ينبع، ينبع زيارتي لها حتكون مستمرة لأنه عجبتني الأجواء والسباحة في البحر والأجواء البحرية. أنت عزيز المستمع سواء لك مدينة زرتها وتغيرت النظرة عندك عن هذه المدينة لمعالمها لأجواءها لتجاربها المختلفة، عطنا هالمدينة خلنا نستمتع معك بالحوار وناخذ أيضا معلومات عن هذه المدينة من خلال تواصلك معنا على 011 40 33 33 3.

0: وكذا نغير الجو عليكم، لازم نغير الجو، ندخلكم كذا بدخلات حلوة والأجواء الحلوة. خلونا نتعرف أيضا على مهرجان حلو جميل بإمكانكم زيارته في القريب العاجل إن شاء الله، مهرجان اللوم الحساوي. واللوم الحساوي واحد من المهرجانات اللي له محبين لما يقام في الأحساء، ومن أكبر واحة نخيل في العالم، مع زميلنا حسين السلطان. حسين مساء الخير.
1: مرحبا يا ظافر ومساء الخير.
0: يا هلا.
1: من أكبر واحة نخيل في العالم.
0: يا هلا بك والله حسين حبيب قلبي.
1: أنا ظافر قاعد أسمع ما شاء الله المستمعين لكل منطقة وتراجع فيها،

0: وهذا صحيح. المهرجان عاد تعال شوف الفعاليات، تعال شوف اللومي على أصوله يقول.
1: إيه والله، والتنوع في الفعاليات بعد هناك
0: أبد. تبي تنتعش بها الصيف، تعال شوف اللومي، تعال شوف هل الحسا كيف يشتغلون في الصناعات التحويلية وينتجوا لك صناعات متعددة، استثمار هذا المنتج الوطني اللي يعتبر أكبر إنتاج زراعي بعد التمور في الأحساء. تخيل يا بابر،
1: ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني هو في دورة الرابعة تقريبا ولا الثانية؟ الثانية ها؟
0: السنة الثالثة. نعم
1: السنة الثالثة. والله ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني هذا يعطي دليل على أنه المهرجان كل سنة عن سنة يفرق في حتى في الفعاليات في التجارب.
0: صحيح، عشان كذا أنا في جانبي الأستاذ خالد القحطاني وهو رئيس اللجنة الإعلامية في معرض اللومي الحساوي للسنوات السابقة ولهذا العام. ما شاء الله أستاذ خالد عادة إن شاء الله راح يتحفنا الآن ونتحدث معه عن أهمية هذا المهرجان تحديدا. أستاذ خالد
2: أسعد الله مساك، كل خير والمستمعين أستاذ ظافر. اليوم احنا في معرض اللوم الحساوي، هذا المعرض اللي يرعاه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء وبشراكة مع كثير من الجهات. اليوم اللوم الحساوي أخوي حسين جزء أصيل يعني من هوية الأحساء وموروثها الزراعي، واليوم الحساء تساهم تقريبا بنحو 30% من إجمالي إنتاج الحمضيات على مستوى المملكة. اليوم الحساء تضم أكثر من 120 ألف شجرة لومي. هذا المعرض اليوم هو يعني يعزز حضور هذا المنتج الوطني.
0: لكن خلينا المستفيد الأول والأهم عندنا وعند الكل هو المزارع. ماذا يستفيد المزارع من هكذا معارض؟
2: اليوم في نسخة هذا العام تحديدا نسخة استثنائية، اليوم معرضنا تقريبا على مساحة أكثر من 9000 مساحة مكيفة، تجربة أوسع وأكثر تنوع. اليوم احنا مع المزارعين نعمل على تحويل هذا اللومي من منتج زراعي إلى علامة وطنية. اليوم هناك العديد من المزارعين حولوا هذا المنتج إلى براندات، اليوم يبيعون اللوم الحساوي من خلال تقريبا وصلنا اليوم إلى تقريبا عدد 80 من الصناعات التحويلية المرتبطة بهذا المنتج. اليوم احنا ندعم مستهدفات الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، من خلالها نعزز مكان الأحساء كوجهة زراعية يستفيد منها المزارع وكذلك المواطنين بشكل عام.
0: يعني أستاذ خالد، أنا خلال السنوات الماضية ولما أقيم أول نسخة لمهرجان اللومي أنا شاهدت المزارعين ما شاء الله بدأوا يتنافسون ويزرعون ويستعدون لهذا المعرض. ماذا تحقق خلال السنوات الماضية من خلال هذا المعرض؟
2: مزرعة المعرض اللومي الحساوي النسخة الأولى بدأنا بتقريبا 16 منتج مبتكر تحويلي، اليوم في هذه النسخة تقريبا وصلنا إلى 80 من الصناعات التحويلية وهذا إنجاز كبير جدا. اليوم إحنا كثير من المزارعين أصبحوا لديهم محلات يبيعون من خلالها المنتجات الخاصة باللومي. اليوم شاهدنا الكثير من البراندات العالمية يحولون بعض منتجاتهم بنكهة اللومي. ما ودي أذكر بعض البراندات العالمية لكن اليوم هم مشاركين معنا كذلك من خلال هذا المعرض. اليوم كذلك احنا نستهدف في هذا المعرض تقريبا أكثر من 500,000 زائر، هذا دليل على أنه من النسخة الأولى 160,000 زائر، اليوم نستهدف 500,000 زائر. هناك شغف كبير جدا لحضور هذا المعرض والاطلاع على المنتجات الهامة اللي مرتبطة بهذا المنتج.
0: أبو ناصر أخيرا، أنا يعني خلال أيضا لقائي مع المزارعين اللومي ما عاد هو عصير، اللومي اليوم نشوفه صابون اللومي، قاعدين نشوف بهارات اللومي، قاعدين نشوف جميد اللومي، قاعدين نشوف مشمس اللومي ومشتقات كثيرة ما شاء الله تبارك الله. لكن حنا المعرض يعني حصل له إقبال كبير خاصة من دول الخليج والأحساء هي بوابة لدول الخليج. أيضا ماذا تعد زائرين الأحساء من الخليج ومن المملكة؟
2: نقول حياكم الله لكل زوار الموجودين في الأحساء والمنطقة الشرقية والمملكة ودول الخليج. اليوم احنا نستقبل عدد كبير من زوار من أهلنا في الخليج ونقول لهم يعني راح تكتشفون أشياء جميلة مرتبطة باللومي وراح تستمتعون بتجربة إن شاء الله تجمع ما بين السياحة وما بين الموروث والزراعة والمنتج المحلي. اليوم إن شاء الله راح تكون تجربة رائعة، وأيضا ندعو كافة المستمعين اليوم إنهم إن شاء الله يشرفونا ويزورنا في واحد النخيل والليمون.
0: أبو ناصر أخيرا، بس المواعيد راح ينطلق المهرجان بكرة من الساعة كم إلى الساعة كم وإلى متى؟
2: بإذن الله راح ينطلق غدا 19 أغسطس حتى إن شاء الله 5 سبتمبر من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 11 مساء، وراح يكونون كافة الفرق

0: المنظمة في استقبال أهلنا وزوارنا. شكرا أستاذ خالد القحطاني وأنت رئيس اللجنة الإعلامية في معرض اللومي الحساوي. شكرا شكرا لكم لوجودكم وتغطياتكم دائما معنا.
1: إذن اللومي اللومي يا ظافر، ونقول للمستمعين دائما سأدعو في كف الليالي وصية وأنقشها في وجه هذا المدى وشما إذا مت والأحساء في عز بردها فدسوا رفاتي في مواقدها فحما.
2: الله الله صح لسانك والله يا حسين، والله الجمال وجمال ضيفك وجمالك لما نقدم معلومة قبل الافتتاح ونستمتع بهالمعلومات الجميلة. وأنا أعتقد أن المفاجآت حتكون في هذه الفعاليات القادمة لهذا المعرض الجميل في السنة الثالثة، حيكون بتميز كبير جدا. شكرا والله.
1: فيها استثمار يعني واهتمام أمارة المنطقة الشرقية وسمو الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء على إقامة هذه المعارض ودعم المزارعين والأنشطة والصناعات التحويلية، كلها تأتي لدعم المنتج المحلي وتنويع السلة الغذائية في المملكة، كون الأحساء هي سلة غذائية كذلك.
2: وأنت حسين فاجأتنا قبل الجمال هذا أنك أنت طلعت قبل الافتتاح واليوم تطلع تعطينا جو جميل لهالمعرض قبل افتتاحه. شكرا لك من الاعماق حسين والله. شكرا شكرا يعني هذا هو هدف إذاعة الرياض، ان تشوق المستمع لمثل هذه المهرجانات. يعطيك العافيه حسين السلطان.
1: شكرا شكرا
2: شكرا لك يا حبيبي، يا هلا بك.

إذن كان معنا حسين سلطان زميلنا من الساحل الشرقي وتحديدا محافظة الأحساء عن مهرجان اللومي الحساوي. هذه واحدة من الوجهات الحلوة الجميلة اللي لما تزور الأحساء تبي تعرف عن الأحساء شيء. سؤالنا لك، مدينة زرتها ويعني تغيرت كل توقعاتك عن هذه المدينة وتجاربك والمعالم اللي فيها والمواقع السياحية اللي أنت زرتها في هذه المدينة، وتكرر التجربة مرة ثانية أنك تزور هذه المدينة أو هذه المحافظة لأنه خالفت كل التوقعات عندك. فأعطونا مدينة من مدن المملكة قمت بزيارتها، استمتعت بجوها بتجاربها، وتكرر الزيارة لها على 011-40-33-33-3. من الأشياء الجميلة مبادرة سفراء الإعلام، لأنه في يعني مرحلة حلوة وجميلة من خلال برنامج رحلة إعلامي لنقل الخبرات إلى الأجيال الإعلامية الصاعدة، واحدة من المبادرات الجميلة. لذلك مبادرة سفراء الإعلام برنامج رحلة إعلامي يعد يعني برنامج حواري ينقل الخبرات والتجارب المهنية إلى الأجيال الإعلامية الصاعدة، وهذا من خلال لقاءات مباشرة واستضافة نخبة من الأسماء البارزة في القطاع. الجميل أنه هذه المحطات اللي قدمها نخبة من الإعلاميين تشكلت عبر مسيرتهم، ودروس أيضا مستفادة من مواقع الممارسات الإعلامية. لذلك هذا البرنامج ضمن جهود هذه المبادرة لسفراء الإعلام لتعزيز واقع المعرفة المهنية وربط الأجيال أيضا الإعلامية الصاعدة بأصحاب التجارب المؤثرة اللي كان لهم تجربة طويلة جدا، وهذا بما يسهم أيضا في تطوير هذه المهارات، رفع الوعي أيضا بمتطلبات العمل الإعلامي. هناك تحولات كبيرة جدا في قطاع الإعلام من خلال الصحافة، الإعلام، صناع المحتوى في السنوات الماضية، والآن ما شاء الله وصلنا إلى مرحلة رائعة جدا. لذلك برنامج رحلة إعلامي في أول لقاءاته كان استضاف رئيس تحرير صحيفة عرب نيوز فيصل عباس، ورئيس تحرير صحيفة عكاظ جميل الأستاذ جميل الذيابي، والإعلامي والصحفي في قناة العربية محمد الطميحي. جلسات تناولت فعلا محطات من تجارب هؤلاء الإعلاميين البارزين والتحديات اللي واجهوها ورؤيتهم أيضا لتطور الصناعة في مجال الإعلام. ترى مسيرة الإعلام لأنك تستفيد من تجارب سابقة لخبرات رائعة، هذه من التجارب المميزة، ففعلا مبادرة رائعة لسفراء الإعلام من خلال برنامج رحلة إعلامي.

ونحن ننقل لكم أيضا تجارب حلوة جميلة. لكن أنت أنقل لنا مستمعنا الكريم، إن قلنا تجاربك أنت في زيارتك لمدينة مدن المملكة غيرت كل توقعاتك وغيرت كل معلوماتك عن هذه المدينة. أكيد عزيزي المستمع أنك زرت مدينة مدن المملكة وتغيرت النظرة عندك عن هذه المدينة وعن معالمها وتجاربها وأجواءها. زرت قمت بزيارتها أنت مثلا كشخص أو كعائلة أو كمجموعة أصدقاء، تغيرت النظرة عندك عن هذه المدينة لأنه تشكلت معلومات أكثر وأوسع، إما لأجواءها، إما لمواقعها التاريخية، إما لمواقعها يعني في منطقة تكون باردة، أجواء حلوة، أجواء بحرية، أجواء ساحلية، أيا كانت. فأعطنا هالمدينة اللي غيرت كل هذه النظرة عندك أنت عزيزي المستمع الكريم، وشاركنا على 011-40-33-33-3. هذا رقم التواصل، نكرر رقم التواصل 011-40-33-33-3. وكان في اتصالات حلوة وجميلة استمعنا لها، ويعني قدمنا نوع من الجمال من خلال أيضا مشاركات ضيوفنا اللي ربطناها مع موضوعنا، لأنه يعني نبيك تغير النظرة شوي وتعطينا أيضا مشاركتك معنا من خلال رقم التواصل 011-40-33-33-3.

0: أبو عبد الله حياك الله.
1: الله يبقيك يا مرحبا، هلا وسهلا.
0: يا هلا وغلا يا أبو عبد الله، من وين تكلمنا يا أبو عبد الله؟
1: من جدة طال عمرك.
0: جدة مرخة والشدة، حياك الله.
1: الله يبقيك يا مرحبا.
0: يا هلا بك، يا هلا وسهلا.
1: قل
0: لنا يا عبد الله، كيف الأجواء السياحية بالنسبة لك هذا العام؟ وين رحت؟ وش المدينة اللي غيرت كلها النظرة عند عبد الله؟
1: والله في مدينة يعني صراحة جميلة، وأحس أنها مظلومة إعلاميا حتى، عارف؟
0: قول.
1: يعني أنا تفاجأت بجوها صراحة، يعني اللي هي مدينة النماص. كنت طالع من تنومة على النماص، أول ما طلعت النماص استقبلني الضباب، عارف؟
0: الله، الأجواء يعني الحلوة.
1: تخيل أجواء أصلا جميلة، يعني ما تتوقع أنك أول ما تطلع. طبعا النماص أعلى من تنومة. تنومة يعني منخفضة، والنماص يعني مرتفعة قليلا.
0: مرتفع يعني، صحيح.
1: أي نعم. فأول أنت ما تطلع تتفاجأ أن حتى الضباب يعني ماشي معك على الأرض، يعني عارف.
0: ما شاء الله،
1: يعني والله كان منظر بديع يعني، وما قدرت أتجاوز المنظر هذا.
0: ما أخذ معك جاكيت ولا لا؟
1: أنا ما أخذ معي جاكيت، لأني كنت رايح على أبها ورجعت على جدة عن طريق الطريق اللي هو من أبها على الطائف على الباحة إلى جدة، عارف. لكن استوقفني صراحة النماص.
0: يعني شوف، احنا ما شاء الله احنا في هوا بلادي، كانت النماص حاضرة معنا في البرنامج للأمانة. والنماص يعني من التجارب ايضا المتصلين، يعني كانت مختلفة هذا العام، لا بفعاليات ولا التجارب للأمانة.
1: جدا، مع اني احس انها مظلومة اعلاميا، يعني لما تتكلم عن المناطق السياحية في المملكة، تتكلم عن أبها، عن الباحة، عن الطائف، يعني ما أحد يجيب طاري النماص.
0: لا لا، هو حاضر معنا، بس يمكن لأنه شوف، أنا أقول لك ممكن السبب الرئيسي في هذا الموضوع أنه الناس تحس أنه هي بعيدة عن الإعلام، يعني بعيدة عن الإعلام، وأنه ما في أحد يقدمها بصورة. لكن صحيح، للأمانة هي حاضرة، ويمكن في أغلب الفعاليات والتجارب حتى على مستوى منطقة عسير ومن خلال المبادرات تجد النماص حاضرة. ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله أجواء حلوة. واليوم السوشيال ميديا اليوم ما خلت شيء ترى يا عبد الله.
1: نعم،
0: الله
1: نعم.
0: على طول سنابات ومطلعين لك النماص. انت صورت
1: يعني
0: صورت ولا ما صورت؟
1: يعني اني انا
0: انت معي يا عبد الله،
1: الجو ممطر، عارف. واجواء بديعة، يعني تمر على اماكن، يعني انت تقول لازم اعيد المره، لازم اجيها كل مره، عارف.
0: يعني كل صيف بتكون في النماص؟
1: يعني والله يعني النفس لما تشوف المناظر هذه، يعني تقول لازم اجيها مره ثانيه، عارف.
0: ابد، هذه لابد ان تكون ضمن القائمه عندك اكيد.
1: باذن الله، يعني صراحه عندنا مناطق جميله في بلادنا،
0: واماكن
1: حلوه وطبيعه وخلابه، لكن احنا مقصرين صراحه، يعني وحتى الاعلام.
0: نعم صحيح. لا والله انا اقول لك يعني قد نكون في تقصير نوعا ما، لكن للامانه يعني ما شاء الله تبارك الله، المملكه قاره، وبالتالي يعني مهما تكلمت عن مدينة أو عن محافظة أو كذا، أحيانا تأخذها في موجز أخبار أو في موجز معلومة، لكن تبقى أن حاضرة موجودة. وشكرا صحيح لك والله يا عبد الله، أنك أنت قدمت أيضا محافظة محافظات المملكة بهذه الروح الجميلة.
1: الله يحفظك حبيبي.
0: أهم شيء صورت أنت ولا ما صورت؟
1: والله يا أخي أنا كنت أسوق، ما صورت.
0: أفا يا العلم، كان وقفت.

0: الاخوان اللي كانوا معنا ما قصروا يعني بالصور
1: اي بس احتفظ يعني. احتفظ فيها اطلبها اطلبها اطلب الصور
0: اكيد اكيد يا حبيبي الله
1: شكرا لك يا عبد الله يعطيك العافيه حبيبي شكرا لك يا هلا وسهلا يا هلا من معنا الحين ابو عبد الله طيب يلا شكرا لك يا ابو عبد الله لانه يمكن انا قلت عبد الله شكرا له على هذا التواصل وهذه الروح الجميله يا اخي هذه روح المتصلين اللي تعطيك والله اضافه ومعلومات رائعه جدا يقول لك انا ما زرتها لكن كانت يعني غير توقعاتي مختلفه عن النماص ويكرر زياره لها انت مستمعنا الكريم سؤالنا لك مدينه زرتها وتغيرت فعلا النظره عندك في مدن ما شاء الله مملكتنا قاره لا محافظة لا مواقع تاريخية لا مواقع تراثية أكيد تتغير عندك معلومات وفي ناس يقدمون لك معلومات لكن أنت مدينة زرتها وكل النظرة اللي كانت في خيالك لا تغيرت عن هذه المدينة وتكرر زيارتك لها أعطينا هذه المدينة ووصفها لنا وكيف كانت زيارتك لها أكيد إنها كانت زيارة مختلفة فأعطنا بعض المعلومات عنها وأعطنا شاركنا كذا بحوار جميل عن هذه المدينة وعن زيارتك لها وكيف كان جدولك أيضا فيها خلنا نأخذ جدول حلو ممكن يصير ضمن قائمتنا فنعتمد في خطتنا السياحية شاركونا على 011 43 33 33

0: عموما يعني اكيد ان مشاركاتكم ايضا يعني مخرجنا يقول ودنا تستمر المشاركات لانه الموضوع جميل يعني كل شوي يقول يجيني معلومه حلوه استفيد من معلومه ولا محمد والله المعلومات حلوه يعني اخرها النماص بس والله وجازان ام صالح تقول جازان تقول انا زرت جازان تغيرت اول مره ازور جازان بس يعني نظرتي مختلفه تماما فالتجارب حلوه لما المستمع يقول لك أنا تجربتي للمدينة الفلانية اختلفت توقعي عنها مختلف تماما وأزورها وممكن أكرر زيارة لها فأنت عزيز المستمع الكريم أعطنا توجهك لهذه المدينة وشاركنا على 011-43-33-33 فاصل قصير وراجع لكم هوا بلادي هوا بلادي
1: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: تأمل
2: العطاء. العطاء هو لغة القلوب النبيلة التي تتحدث بصمت وتترك أثراً عميقاً في النفوس. إنه قيمة عظيمة تتجاوز حدود الكلمات، فهي تلامس المشاعر وتبحث في النفوس الأمل والسعادة. العطاء ليس فقط مادياً، بل يكون بكلمة طيبة أو ابتسامة دافئة أو نصيحة صادقة. تتجلى أهمية العطاء في أننا نمنح الآخرين جزءاً من أنفسنا ونشعرهم بأنهم ليسوا وحدهم. هذا الفعل البسيط يعزز الترابط بين الأفراد ويخلق شعوراً قوياً بالانتماء. ومن المدهش أن العطاء لا يعود بالنفع فقط على المتلقي، بل على المعطي أيضاً، إذ يؤثر إيجاباً على الصحة النفسية ويعزز شعورنا بالرضا والسعادة. أن تعطي يعني أن تحيا بعمق، فأنت تزرع بذوراً صغيرة قد تثمر يوماً بطرق لا تتوقعها. عندما نعطي بصدق، نحن نضيف معناً إلى حياتنا وحياة الآخرين. العطاء ينير دروبنا ويمنحنا إحساساً بأننا جزء من مجتمع يتطلع لأن يكون الأفضل. العطاء هو جوهر الإنسانية وأحد أعظم القيم

0: التي تميز البشر. العطاء لا يقاس بحجمه أو نوعه، بل بصدقه وإخلاصه، فهو يعبر عن روح التضحية والتفاني دون انتظار مقابل. العطاء يمنح الإنسان شعوراً بالرضا، فهو ليس مفيداً فقط للمتلقي، بل ينعكس على المعطي بالسعادة والسلام الداخلي. إنه لغة مشتركة تتجاوز الحواجز اللغوية والثقافية وتوحد الناس في الإنسانية. العطاء هو أن تترك أثراً طيباً لا ينسى في قلوب الناس، وليتذكر المعطي أن ما يقدمه يعود إليه أضعافاً في الدنيا والآخرة.
1: تأمل. كنفة. لوحة الزمن الخالدة وروحه التالدة كبار السن.
2: الله يحييك.
1: في وجوههم ترى تغير السنين وارتماء الحنين. إنهم بركة البيوت إذا حلوا فيها، وصوت الحياة المبهج ضوءها الوهاج. تتغير الأيام وما زالوا يمنحونها الألق، يغلفونها بالأمل، يصنعون منها الأفراح، لأنهم أجمل لياليها الملاح. تلك العصا المليئة بالطرقات الخيرة والمرآة التي لا تنظر إلا للأشياء النيرة. وجودها يعني السعد والسعادة، فهم بيننا يعيشون، وحق علينا أن نفيض عليهم بمشاعرنا ومحبتنا. هم مرآتنا ووجهنا السعيد أمام وجه الحياة.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، حياكم في ساعتنا الثالثة من برنامج هوا بلادي. معكم دائما وابدا في هالبرنامج نستمتع بأجوائنا في مملكتنا الغالية، أخبارنا وأيضا الزملاء والزميلات وحصادهم لنا في هالبرنامج. ساعتنا انطلقت الثالثة، خلونا ناخذ أبو سليمان ونذكركم كذا موضوعنا قبل أبو سليمان. موضوعنا مدينة زرتها وتغيرت النظرة عندك عن هذه المدينة وتكرر زيارتك لها، خلنا ناخذ معلومات أكثر معك عن هذه المدينة على 011-43-33-33. أبو سليمان سلام.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا هلا وغلا يا أبو سليمان، يلا حيا.
1: هلا والله وغلا.
0: من وين تكلمني يا أبو سليمان؟
1: والله أكلمكم من باريس نجد من عنيزة.
0: أهلا وسهلا بأهل عنيزة، يلا حيهم.
1: بس أنا صراحة نصي طائفي ونصي قصيمي صراحة.
0: إيه لا ما عليه، الأمور طيبة، أجواء باردة وأجواء حارة، معتدل الجو.
1: والله أجواء عندنا خليها على الله يا حبيبي، والله حر موت.
0: يا مرحبا بك أبو سليمان. وش المدينة اللي زرتها وفعلا تغيرت النظرة عندك عن هذه المدينة وتكرر الزيارة لها؟
1: والله بيني وبينك أنا في الطائف صراحة، ما تعديت الطائف.

0: كيف الهدى الشفا يعني مناطق الطائف عموما صراحه.
1: اي رحت كيف اجواء الهدى والشفا بالنسبه لك؟
0: ما يحتاج وصف يا اخي الكريم، ما يحتاج جو يجيب العافيه.
1: يا سلام. زرت اماكن ثانيه في الطائف غير الهدى والشفا؟ منتزه الرداف
0: طبعا انا من قلت لك انا يعني من اساسا من نهر الطائف. يعني
1: والله ونعم والله.
0: ما في ولا محل في الطائف الا زرته.
1: اهل مكه ادرى بشعابها.
0: ما يحتاج لا تشكيلي ابكيلك. لكن الله اجاب لنا نصيبنا في اخر عمرنا.
1: أبد يعني. لا وين ترى حلوه ترى في الشتاء بعد. انت الحين
0: الحين يا حبيبي لما نطلع نتمشى ما نقدر يا راجل.
1: الحين انت اذا جاء البرد عندهم في الطائف قول ها حليلكم يا للطائف تعالوا عندنا زورونا شوف الجو عندنا.
0: لا تمسك الجرح حق الطائف وخلي على الله.
1: درجة الحرارة كم عندكم؟ 45 ولا
0: من 50 وانت طالع وسحت يعني جو صراحة. أكل الحمد لله.
1: لا الحمد لله. اي اهم شيء شوف والله اهم شيء نعمة الامن والامان والله نحمد الله ونشكره.
0: هذا اهم حاجة لله الحمد.
1: اي والله ولكن اختلاف الاجواء هي اللي يفرق في الموضوع. واهم شيء الواحد انه بصحة وعافية هذه نعمة من نعم الله. اي فانت على يعني خذ الامور بسهالاتها يا ابو سليمان. إيه والله مشي الامور.
0: اخذنا بالسهالات لك يا حبيبي ماشي. انت هنا
1: وقلبك في الهدى والشفا وقلبك في الهدى والشفا.
0: والله خلي اشوف لي بحي. انا طالع من عنيزة ورايح لبريد عشان احضر مباراة الاتحاد. والله العظيم قلت ودي اتفرج في البيت ولا في الملعب.
1: اتحادي ها؟ الحين كم توقعك فوز الاتحاد اليوم؟
0: كيف؟
1: انت اتحادي صح؟
0: صعب شتوانا اقول لك.
1: اي توقعك اليوم. توقعك من يفوز؟
0: لا الامور بسيطة ان شاء الله ما عليك.
1: اي يعني واثق من الفوز ها؟
0: والله ما توثق في الاتحاد صراحة. العام طلعنا الخلود.
1: اي
0: كيف عاد النجم السنة هذه؟
1: لا ان شاء الله الامور زينة والله يوفقهم ان شاء الله وكلهم عينين في راس. الله يسعدك. أيوة. يا حبيبنا يا ابو سليمان سعدتنا بالحوار الجميل وهالابتسامه الجميله يا ابو سليمان.
0: تحياتي لك ولطاقم البرنامج كله.
1: يا هلا بك والله يا ابو سليمان حياك الله. يا هلا
0: انا كلمك ذحين مشغول في الملعب مع
1: لا ابد شجع وانبسط وابد اسفهل امورك كلها خلها مسفله.
0: والعن ابليس الخفيز على قوله.
1: الله يسعدك يا ابو سليمان. شكرا لك يا حبيبنا. يا هلا بك يا هلا وغلا يا ابو سليمان حياك الله.

0: روح جميلة حلوة لما المتصل فعلا يعطيك روح والله ممتع ممتع. هذه اتصالاتكم انتو، هذه هي روحكم الجميلة اللي نسعد فيها ونسعد انه ناخذها بروحنا ايضا معكم يعني. فمستمعنا الكريم، مدينة زرتها من مدن المملكة وتحب انك انت يعني تعطينا معلومات عنها وتغيرت النظرة عندك عن هذه المدينة، شاركنا اليوم. انا اقول مخرجنا، انا ومخرجنا نقول انه اليوم مفتوح يعني ابد، حياكم في اي وقت. مخرجنا يقول يا اخي والله انهم يعطوني مناطق يعني حلوة واستمتع بالحديث، فابد اعطونا مدينة زرتها عزيزي المستمع ومستمعنا الكريم وتحب انك تعطينا معلومات عنها وتغيرت النظرة عندك على 011 40 33 33 3. يعني أجواء مملكتنا حلوة والمناطق فيها والمعلومات والمواقع التاريخية والتراثية والسياحية والمجال السياحي فيها واسع، ولما تزور مدينة تستمتع بالمواقع التاريخية فيها أو بالحدائق والمتنزهات اللي فيها، أو تروح لمكان معين مثلا في مدينة مدن المملكة، أو تروح للشمال والجنوب، ولكن تتغير النظرة عندك إنه والله هذه المدينة جميلة تستهويني إني أزورها مرة ثانية. هذه من أجمل الأشياء اللي أنا أسعد إني أخذ معلومات عنها. من الأشياء الحلوة أنك تشاركنا على 011 40 33 33 3. عاصم حياك الله يا عاصم.
1: الله حييك ويبقيك.
0: يا هلا بك يا هلا بك يا عاصم، حياك يا عاصم.
1: الله يبقيك. المشكلة بعد أبو سليمان ما أبغى أنكد عليك.
0: من وين تكلمنا؟ من وين تكلمنا يا عاصم؟
1: أنا ماشي من مكة، من مكة على جدة.
0: شكلك وحداوي أنت، شكلك وحداوي.
1: اجرح وداوي اكيد.
0: باي.

0: يعني واضح اصلا من الصوت، عشان كذا انت ما تبغى ابو سليمان مسكين مسفل في الملعب وانت بتنكد عليه الحين.
1: لا لا لا الله يعينه ويعافيه. انا والله كنت الاسبوعين الاخيره رحت ابها ونجران وخميس مشيط، يعني مش على قولهم ربوع بلادي كلها.
0: يا سلام. اي
1: بس رحت المره الاولى اوكي، المره الثانيه والله في شيء كدر خاطر شويه يا اخي، المسافه يعني طويله. فتيجي مع خطه، يعني انا انصح اي واحد اللي بيطلع على ابها يروح مع الروحه، يروح مع الحجاز والرجع يرجع مع الساحل، بحيث انه ايش الروحه تكون لسه في شغف وتشوف المناظر والساحل ترجع الثلاثة.
0: واذا رجعت من الساحل لو انت مو خلاص يعني مغطي الامور كلها ما عاد تفرق معك المسافه، يعني خلاص استمتعت بالجو.
1: أيوة. الملاحظة والله اللي يعني ودي الناس يعني تنظر فعلا يا جماعة الخير، أنا أروح أسافر أبغى أرجع بس الرجعة علي 1600 مخالفات ساهر، والله يعني أنا رجل عمري 50.
0: والله شوف عاصم
1: لا
0: اسمع
1: بس لا في نقطة، شوف في نقطة يا أخي ساهر عندنا للأسف ساري نكت عليك، أنا مناطق سياحية تكتب لي ساهر يا أخي.
0: أقول لك شيء
1: على خط 120 اقلب لي 80
0: عاصم،
1: يعني علامات حاطينها يعني يبغالك ميكروسكوب، أنا ماسك خط، أنا ماني يعني أنت جيت تغيرت سرعة في خط سريع يا أخي، في شيء عالمي إنك تلون الأرض، إنه في شيء هنا الأسفلت هذا أتلون عشان في شيء قدامك أتغير.
0: هذه أخذناها معك، حنا أخذنا هذه الأشياء معك، يعني عادي طبيعي، يعني
1: لازم نتكلم فيها والله جماعة، يعني والله
0: شوف هذه ملاحظة حلوة، اي هذه ملاحظة حلوة يا عاصم، بس
1: إنه نحن نكمل بعض يعني.
0: إيه لا عاصم، اي أنا بقول لك شيء،
1: إن إحنا إيش نضبط، ما نقول
0: ان
1: احنا نغير
0: السؤال. اي لا ملاحظتك جميله عاصم، بس انا بس بقول كلمتين معذره على المقاطعه، بس انا ملاحظتك جميله، وبالعكس هذه من الاشياء اللي ونحن نقول انه الاداره العامه للمرور ان شاء الله يسمعونا انهم يتوجهون لهذا التوجه، انه فعلا يراجعون هالموضوع. بالفعل احنا ترى نعاني مثلك يعني، لكنه في النهايه ربما يكون عندهم خطط معينه، وبالتالي احنا نقول راجعوا هذه الخطط، ابد بالعكس ما في شيء ما يتغير، انه يعني هذه امور انه مثلا السرعه تكون في طريق مثلا 100 110، وبالتالي شوي لو 80 او 70، يعني هذه من الامور لابد ان يكون فيها نوع من التوعيه، وابد ان شاء الله انهم يسمعونا في هذا الموضوع. لكن خلنا نضحك نستانس الحين، انت خليتنا في ساهر يا عاصم يا عاصم يا عاصم.
1: والله الاجواء زي ما تفضلوا اللي قبلي قالوا على النماط والمناطق، صراحه عندنا مناطق كل يوم مملكتنا تكتشف فيها شيء.
0: أيه.
1: هذه ميزتها.
0: وش اجمل شيء شفته في اي محافظه؟
1: انا رحتها كلها، بس انه تفاجأت في نجران اول مره اروحها، فتفاجأت ان التطور اللي فيها يعني حتى شيء، طبعا نجران ظهر على الجنوب كله لما مسكت من نجران الين وصلت مكة.
0: والله انك كفو يا عاصم، والله كفو
1: يا اخي نعرف نسافر برا، نعرف اماكن اكثر ما نعرف في بلادنا، والله صراحه يعني شيء
0: والله يا عاصم انت فاجأتني انك فعلا انت مستكشف جميل بامانه، ولما تقول نجران فاجأتني، هذه نجران ما شاء الله اليوم واحدة من مناطق المملكة القابلة للاستثمار، لأنها منطقة زراعية ومنطقة جاذبة للاستثمار فعلا.
1: غير طبيعة سبحان الله، تنوع غير الباحة، تحس إن عندنا تنوع نحسد عليه قسما باتلنا.
0: اللهم لك الحمد يا عاصم، شكرا لك وروحك الجميلة، وأهم شيء أنت خل روحك رياضية وابد الامور زينه،
1: بس انا ودي انها تكمل، يعني فشوف ان يعني المرور حط الخطه، بس كمل الخطه يا اخي، سوي اشارات انه هنا ترى السرعه اختلفت.
0: ابد هم يسمعونك ترى،
1: اللي اطلبوا انه انا الحين شوف لو اروح احاججهم وافش على المحكمه المروريه كيف اكسب القضيه؟
0: والله ابد
1: نحن نبغى نساعد بعض
0: الصالح العام، يعني اي صالح
1: العام. انت اليوم تشجع السياحه وانا اشجع السياحه، ونقول على الملاحظات عشان تصلح عشان يكون افضل.
0: ملاحظه جميله والله، الملاحظه جميله والله يا عاصم، شكرا لك وروحك الجميله، وانت اهم شيء على قولتهم خلك
1: 7 مشاريع استثمارات العامه، 7 اول 7 افتح في السعوديه اللي هو في ابها. يقول للجميع

0: الظروف جميل.
1: الله اسمعوا عاصم الحين، شوفوا عاصم يقول
0: حديقة المطار وجنبه يعني جنبه تنوع من تنزهات وأشياء، قسما بالله يا جماعة الخير ومجانا الدخول
1: يعني. يا حبيبي عاصم
0: والله اكفي الجو
1: عاصم، هذه دعوة منك للمستمعين الكرام انهم يزورون أبها، ويعني من خلالك انت دعوتهم الآن فيغيرون الوجه الحين ان شاء الله.
0: لا تكسبوا بابها ترى أبها سود النماذج الديار اللي قبله يعني مثلا تروح النماذج زحمة بخلاف تتكدر تنومة جنبك.
1: ها سلام عليك
0: يعني يعني فاهم الوضع. حبي ترى لا يعني لا تقول أبها إنه لازم أسكن في أبها
1: يا حبيبي والله. والله صراحة أنت مستكشف، أنا أقول أنك أنت يعني تنفع مرشد سياحي والله فعلا يا عاصم، لأنك فعلا تعرفت على مناطق حلوة وجميلة، فشكرا لك من الأعماق، شكرا على روحك الجميلة، وشكرا يا عاصم على اتصالك.
0: الأسبوع الجاي ماسك خط الشمال إن شاء الله خلي ديرة.
1: أنا عندي
0: أنا يا أخي والله استحي لما أسافر واحد يسألني عن ديرة وأنا ما أعرف فيها شيء، وهي وأنا عمري 50 سنة وأنا لسه ما أعرف
1: حال كيف. لا لا شوف الأسبوع الجاي إن شاء الله بنستكشف معك المنطقة الشمالية، اتواصل معنا وبشر.
0: أنا فعلا
1: خلاص أنا أوعدك عاصم،
0: أنا شوف صراحة طبيعة عمان
1: ايه؟ عاصم شوف مخرجنا يسمع عاصم، إذا اتصل يا محمد أبد خلى يعطينا إيش عنده في الشمال، ويسمعك الحين مخرجنا خلاص وصل العلم
0: على الشمال طالع الحدود الشمالية
1: خلاص. أعطنا وش يصير معك وش المواقع اللي زرتها؟
0: حائر تبوك والعلا
1: خلاص تمام. الله يوفقك يا عاصم يا حبيبي، شكرا لك يا حبيبي يا هلا بك.

مستمعي الكرام، يعني أخذنا اتصالات حلوة جميلة وممتعة. عاصم يعني متكدر خاطرة بس غيرنا جوه. عموما مستمعينا، مدينة زرتها مدن المملكة وكانت مختلفة عن توقعاتك وغيرت النظرة عندك إنك تزورها مرة ثانية، شاركونا على 011-4-33-33-33.

0: هوا بلادي. هوا بلادي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: مع انطلاق صفارة الموسم الرياضي الجديد ترتفع حدة المنافسة وتشتعل مدرجات التحدي. نصنع الفارق، نغوص في أسرار الصفقات، نحلل أحدث المستجدات الرياضية لحظة بلحظة، وتتابعون أقوى اللقاءات.
3: كثير شفنا أنه ردة الفعل البعض يقول لك ليش ما في أحد متواجد عالميا وفي الدوري المحلي موجودين.
2: ولأن صوتكم هو نبض الشارع الرياضي، نفتح لكم المجال يوميا عبر استطلاع الرأي لنسمع تحليلاتكم وآراءكم مباشرة.
4: والله يا أخ علي، يعني عشان ما نجامل
5: ما نبي مجاملات اللي بخاطر
4: الحكم السعودي، وفي نفس الوقت ما نكون يعني سيئين مع الفيفا.
2: في ساحة الإعلام الرياضي يبقى المكان المفضل هو القمة، والعنوان الثابت هو الصدارة.
0: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
7: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
6: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل.

0: يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
1: هوا بلادي، هوا بلادي.

يا هلا وسهلا فيكم مستمعي الكرام، حياكم الله من جديد في هوا بلادي. لازلنا متواصلين معكم في ساعتنا الثالثة، نحلق معكم في أجواء مملكتنا الغالية والأجواء ممتعة في هذا الوطن الغالي. من الأجواء الحلوة مطل السحاب في الجبل الأسود بمحافظة الريث، يعني واحدة الوجهات السياحية اللي صممت لتلهم الزوار في منطقة جازان، وفيها تجربة استثنائية تعانق الطبيعة وتكشف أسرار هالمرتفعات الحلوة. طبعا هو على ارتفاعات شاقة لأنه كتل الضباب ما شاء الله وتداخل القمم في بالمنحدرات الطبيعية، فلذلك أمانة منطقة جازان يعني طورت هذه الأماكن. فتخيل أنه هناك يعني مطل السحاب الذي يمتد على مساحة تقدر بنحو 1400 متر مربع، وضمن أعمال تهيئة المواقع الجبلية توفير خيارات أيضا إضافية للمتنزهين للاستفادة من طبيعة المكان، الأجواء اللي فيه، وفي ممشى أيضا طبيعي لأنه في عنصر رئيس لمطل السحاب. فالجميل انسيابية رائعة جدا، ويضع الزائر في قلب المشهد لأنه في إطلالات بانورامية واسعة على القمم الشاهقة. فالجبل الأسود في محافظة الريث يعني بجماله بطبيعته يعطيك الحقيقة أيضا المشهد على القرى الجبلية اللي حول الجبل. ولذلك في خلال الصيف تجد أنه في ناس ما شاء الله يعني يشكلون يعني رحلة رائعة جدا لهذا الجبل، وتلقى أنه في ناس تستهويهم هذه الأماكن والإطلالات الجميلة وخيارات التنزه، إضافة أنه في مساحة حلوة ما شاء الله للمشي والإطلالة والاستمتاع بالطبيعة. فهو يعكس هذا التطور في أمانة جازان. شكرا لأمانة جازان على هذا الإبداع وهذه التجربة الجميلة من خلال مطل السحاب في الجبل الأسود. واحدة من الأشياء الجميلة هي أيضا المواقع السياحية الطبيعية، فمن جازان إلى أيضا الباحة وقرية ذيعين تعتبر واحدة من القرى التراثية الجميلة في منطقة الباحة، إذ تشكل موقعا سياحيا مميزا لمنطقة الباحة ورافدة من الروافد المهمة في مجال السياحة والاطلاع والثقافة والموروث والتاريخ الذي تشهده منطقة الباحة. لذلك تشكل منطقة الباحة جزء أصيل جدا من هذه الهوية التراثية والتاريخية، وقرية ذيعين شاهدة على إحدى هذه الشواهد التاريخية. تصميم القرى وهذه القرية الجميلة تصميم رائع جدا مميز، ويدل أيضا على العمارة التقليدية في منطقة الباحة باستخدام الحجارة والطين، وآلية التصاميم يعني من منطقة لمنطقة والعمارة في تلك الفترة تختلف. فبالتالي قرية ذيعين واحدة من القرى المميزة في منطقة الباحة واللي تشد الرحال لها سياحيا وتستهوي أيضا المهتمين بهذا الجانب التراثي والتاريخي.

0: الموروث الأصالة باقية في بلدنا وفي تاريخ مملكتنا الغالية الحبيبة. واحدة من الأشياء المهمة الخبيتي، معلومات أوسع بناخذها عن الخبيتي، وتكون أيضا ثقافة أيضا من المعلومات الثقافية اللي احنا نستفيد منها وتستفيد منها مستمع الكريم. خلونا نستمع لهذه الجولة وهذه المعلومات عن الخبيتي.
1: فن الخبيتي. يعد فن الخبيتي من أشهر الفنون الشعبية في المملكة العربية السعودية، وهو لون تراثي عريق يجمع بين الشعر

0: والإيقاع والحركة الجماعية، ويعكس جانباً مهماً من الهوية الثقافية للمجتمع السعودي، وقد حافظ هذا الفن على حضوره عبر الأجيال ليظل جزءاً أصيلاً من المناسبات الاجتماعية والوطنية. ويستقطب اهتمام محبي التراث داخل المملكة وخارجها. يرتبط فن الخبيتي بالموروث الشعبي في مناطق الحجاز وغرب المملكة، حيث نشأ وتطور عبر السنين بوصفه وسيلة للتعبير عن الفرح والاعتزاز بالقيم الاجتماعية. ويعتمد الخبيتي على الشعر النبطي الذي يؤدى بشكل جماعي، حيث يصطف المشاركون في صفين متقابلين أو يقفون في تشكيل دائري، بينما يتقدم شاعر أو منشد لإلقاء الأبيات الشعرية، ويردد المشاركون الكلمات بتناغم مع الإيقاعات التي تصنعها الطبول، ويصاحب ذلك حركات منتظمة تعتمد على الخطوات المتناسقة والتمايل بما يتوافق مع إيقاع الأداء، مما يضفي على العرض طابعاً حماسياً يجذب الحضور.
1: يا لعب يا لعب. ما أخذنا غفلة. يا زينك محمد يا حبيبنا، هذه للعمل. شكرا لزميلنا عبد السلام الحميد اللي تابع لحظة بلحظة، مساعد إدارة الإخراج اللي تابعنا أيضا في كل يعني ما يهم برنامج هوا بلادي. مسي عليه بالخير وتواصل معي شخصيا يعطيه العافية. أيضا محمد يعني ما شاء الله الجولة الممتعة عن الخبيتي وفن الخبيتي واللي يشكل هوية وتاريخ وتراث لمملكتنا الحبيبة، ففعلا معلومات رائعة ومميزة. يعطيكم العافية زملائنا العزيزين.

0: هوا بلادي هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
0: بنجومها العالميين وإثارتها اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة. معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
3: وناستكم لنا ترمونسين، أنت من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
0: ونسمع نبض الناس أول بأول.
4: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
5: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلاكم،
0: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس 1 ظهرا. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: هوا بلادي هوا بلادي.

0: والله لما تزور المزارع وخاصة في إنتاج الصقور يختلف الوضع عندك، ولا لا محمد؟ يعني المعلومات تكون عندك أوسع وأشمل، ويكون عندك أيضا سرد تاريخي لعملية الاهتمام بهذه المزارع وعملية الإنتاج وكيف يتم الاهتمام فيها. كل هذا وأكثر بناخذه كمعلومات أيضا مع زميلنا حمود العتيبي في هذه الرسالة الصوتية المسجلة، ثم نعود لكم في برنامج هوا بلاد.
1: أهلا بكم أعزائي المستمعين في هذه التغطية الميدانية للمزاد الدولي لإنتاج مزارع الصقور. معنا مزرعة نجد، وهي مزرعة من المزارع السعودية في إنتاج الصقور، صاحب المزرعة الأستاذ محمد بن راشد السبيعي. حياك الله أستاذ محمد، معنا عبر أثير إذاعة الرياض، أرحب فيك وعن تفاصيل مشاركتكم اليوم في المزاد.
2: يا مرحبا وحياكم الله جميعا. طبعا محمد راشد السبيعي صاحب مركز نجد لإنتاج وحماية الصقور، مزرعة منشأة الآن لها 3 سنوات تقريبا. أول سنة كانت محاولة إنتاج الطير الحر في السعودية، وانتجت لي 4 طيور، والسنة اللي بعدها انتجت 11، والسنة هذه دبرناها 25، وبدأنا ندخل على سلالات جديدة، بدأنا ندخل الجير، وبدأنا ندخل الشاهين، وإن شاء الله مستقبل قريب ندخل جيرات الشواهين والخلط. مشاركين اليوم في المزاد الدولي.

0: وزارة الإنتاج ومشاركين بجميع الإنتاج وبعنا أبشرك بعنا بعاد زينة عاد بقى من المزرعة اللي يمكن 4 طيور والحمد لله توفقنا.
1: الله يبارك لكم. طيب أخوي محمد يعني ما شاء الله كيف بدأت هذه الهواية معك وكيف بدأت الموضوع دخولك في مجال تربية وإنتاج الصقور؟
0: شوف الطيور قبل الإنتاج إحنا صقاقير يعني من 20 سنة قبل ما تكون ما يكون الموضوع إنتاج كان الموضوع مقناص وحب وتراث وهواية أباء وأجداد ويعني متوارثينها وحبينا الطير وتعلقنا فيه فكرنا كيف ننتجه وانتجناه ودعمنا المركز الوطني صراحة ما قصروا سوونا مسابقات للإنتاج المحلي الآن في أشواط مخصصة للإنتاج المحلي فقط يشارك فيها الصقور المنتجة محليا فقط وفي أول كانت بس ما افتحوها أول سنة للحر فئة الحر السنة اللي بعدها افتحوها للجير والحر فصار في منافسات صارت حوافز حافز لي أنا والمنتجين لو نلاحظ بدايات السنين كانوا المنتجين عندنا يمكن من القديم مزرعتين إلى 3 مزارع بالكثير الآن وصلنا إلى 45 مزرعة تنتج إنتاج سعودي فالأعداد كل ما لها طلوع وهذه صراحة يشكر عليها المركز الوطني داعميننا في سواء في هذه المحافل ولا في المسابقات ونطلب بعد منهم دعم أكبر من كذا ولكن توجههم طيب وما قصروا وحنا إن شاء الله في تطور لا أنا ولا أخواني جميع المنتجين
1: تبارك الله بارك لكم. طيب وش نوع الطيور اللي أنتم مركزين عليها؟ هل هي طيور مزاين ولا طيور صيد ولا وش النوع اللي أنتم مشاركين فيها؟
0: طيب شوف بعد المهرجان الملك عبد العزيز للصقور نعم تغيرت التوجه العام حتى البل حتى مهرجان البل لو تلاحظ الآن صاروا الناس تهتم بالزين تهتم بالقطعة تهتم احنا كهواة صقور الآن نفس الشيء صرنا ندور منافسات الطيور اللي فيها من الزين الكثير علشان نقدر نبيعه بقيام قوية أو نشارك فيه في المزاين وبرضه السرعة صرنا نهتم بالسلالات دماء الصقور من وين نجيبها جبت طيور من إنجلترا جبت طيور من أمريكا جبت من ألمانيا جبنا يعني من جميع دول العالم كلها من أجل نطلع بمنتج أو بطير ينافس أنا ينافس معاي في المسابقات أو إذا بعته الشخص اللي شراه ينافس المسابقات وبرضه ترتفع قيمة المزرعة سوقيا
1: الطيور ما شاء الله ألوانها وريشها مختلف وش اللي فرق بين كل طير يعني من الريشة
0: والله فصائل الطيور تختلف يعني عندك الحر طبعا الفروخ أو إحنا نسميها أول سنة للمتابعين اللي ما يعرفون معنى الفرق الفروخ هذا الطير أول سنة لما يفقس من البيضة ويكتم الريشة ويطير السنة اللي يطير فيها هذه اسمه أو نسميها وعمره فرخ عندنا متى نسميه بكر أو ثنو لما يبدأ بالإنجليزي يسمونها مولت إحنا نسميها قرنس إذا قرنس الطير يعني حذف الريش القديم وبدل الجديد هنا يبدا ايش يصير عمره سنه سنتين طبعا لها مسميات عندنا مثل الفرخ بكر ثنو ثالث كل ما طلعت تطلع بارقام نعم وريشه الفرخ بالعاده ريشته شكل ولما يقرنس شكل لما يكون فرخ تكون ريشته ثابته لما يقرنس تتغير ريشته كليا لونها شكلها ويثبت عليها حياته كلها نعم.
1: طيب أخوي محمد نتكلم على جزء آخر اللي هو اليوم مشاركة المزاد ما شاء الله البيع والشراء الله يبارك للبائع ويبارك للمشتري يعني أسعار ما شاء الله مناسبة وفيها خير للي ينتجون كيف تشوف هالأسعار مقارنة بما تقومون فيه من إنتاج وتعليف الطيور والأشياء
0: شوف شفت أنت حضرت المزادات اليوم اللي راحت اليومين مزادات قوية يعني أنا في بيور وصلت 350 ألف المزاد وما قدرت أشتريه راح في 380 ليش؟ لأن الطير من السلالات اللي أنا أبغاها في المسابقة وأنا أبغاها مستقبلا في الإنتاج فأغلب اللي يزودون في الطيور هذولا متسابقين ممتازين وبرضه يبغى الدم هذا يدخله في مزرعته السعودية علشان مستقبلا يطور مزرعته نعم أو تطوير سلالة سلالة جيدة ولكن يطورها إلى الأفضل لأن الآن نحن في عالم السرعة يا سرعة يا زين وأنتوا يا صاحب المزرعة وتوجهك إذا إنتاجك من الطراز الأول أو ممتاز في المسابقات راح يعوضك وراح يعني فيها خير وفيها استثمار جيد ممتاز وإذا كنت راعي مزاين نفس الشيء بعض جائزة المركز الأول 300 ألف مو بشوية ترى 1/4 مليون عرفت فالجميع يطمح وعندنا كأس غالي علينا كبير ويحمل

0: الاسم كبير اللي هو مرجان الملك عبد العزيز، وعندنا الان عندنا سيوف، عندنا سيف العام، عندنا سيف الملك عبد العزيز، وعندنا شلفه ولي العهد، فصار في تطوير من المركز الوطني، هم يتطورون واحنا وراهم نتطور.
1: ايش تقول طيب للشباب اللي يبغون يدخلون هالمجال وهم ما عندهم خبره؟
0: نقول لهم الله يوفقكم، الدنيا سهله، وانا اعلن يعني مركز نجد لانتاج الطيور، اي شخص حاب يتعلم الانتاج انا بس ياخذ يتابعني في السوشيال ميديا او يتواصل معي، انا مستعد اعلمه من A to Z فري مجانا، دعم مني انا لجميع المنتجين الجدد، اللي يبغى اعطيه جميع معلومات تخص الانتاج وانا حاضر لك واللي يتابعون.
1: الله يبارك فيكم وشكرا لك اخوي محمد،
0: يعطيك العافيه. يا مرحبا بك، حياك الله.
1: اذا اعزائي المسلمين، كان هذا حديث الاستاذ محمد بن راشد السبيعي، وهو صاحب مركز نجد للانتاج وتربيه الطيور والصقور، وايضا مشارك في وعضو في المزاد الدولي لإنتاج مزارع الصقور، وحديثه اليوم عن هوايته كيف بدأت وكيف كانت تحولت الهواية إلى مصدر دخل ورزق من خلال عمله في إنتاج وبيع الصقور. لإذاعة الرياض، حمود العتيبي، الرياض.
2: شكرا للزميل حمود العتيبي، يعطي العافية على هذه الجولة الممتعة. وفعلا يعني عملية إنتاج الصقور مهمة جدا، وفيها حفاظ على موروث أصيل في المملكة العربية السعودية، وأيضا دعم المزارع والمنتج، ترى هذا شيء مهم جدا ويعطي دافع للقادم وللمشاركات أوسع وعمليات الإنتاج بشكل منظم. فشكرا للقائمين على هذا الدعم، وفي مقدمتهم قيادتنا الرشيدة اللي تدعم كل ما يصبو إلى رفعة هذا الوطن الغالي.

خلونا نروح الحائل. كان في توقيع لمذكرة تعاون بين هيئة تطوير منطقة حائل وجمعية دروب القوافل. الهدف منها هو تعزيز التعاون في مجال السياحة وعموما في سياحة الطبيعة والمغامرات وتطوير المسارات وأيضا المنتجات والتجارب والفعاليات السياحية في المنطقة. ولذلك الجميل في هذه المذكرة أنه سيكون فيها عدد من المجالات، من أبرزها تنفيذ مبادرة لتحقيق رقم قياسي عالمي جديد في موسوعة جينيس الأرقام القياسية، ولأكبر هايكينج أو مجموعة هايكينج في العالم بمنطقة حائل، وتطوير أيضا المنتجات والتجارب السياحية المرتبطة بسياحة الطبيعة والناس اللي يحبون المغامرات والترويج لها، إلى جانب وضع خطط لتأهيل مسارات الهايكينج ودروب القوافل القديمة في منطقة حائل ومسار الرحلات، كذلك تنظيم الفعاليات والبرامج الرياضية والمجتمعية المرتبطة بسياحة الطبيعة والمغامرات. في هناك أيضا جانب مهم وهو تبادل الخبرات والمعلومات والدراسات في مجال المسارات والفعاليات السياحية بتوفيق لهيئة تطوير منطقة حائل وأيضا جمعية دروب القوافل.

يعني نسمع عن مواقع معينة ونسمع عن مباني تراثية وتاريخية، لكن خلونا نروح القطيف. مبنى أبو لوزة هو معلم تراثي شيد فوق عيون ساحل القطيف. الجميل أنه هذا المعلم أو هذا الموقع، المعلم التراثي، تشتهر فيه محافظة القطيف، وشيد على أشهر العيون المائية على مستوى المنطقة الشرقية اللي يقصدها الزائر والأهالي. وبالتالي هو نظرا لأنه هناك قيمة تراثية ومعمارية، فهو في إحدى بلدات وأحياء القطيف. طبعا 1289 كان تجسيد أو جسد هذا المبنى بشكله وطرازه المعماري، وهو نموذج الإبداع المعماري المحلي في القطيف والبناء التقليدي السائد في المنطقة الشرقية عموما. ولذلك نفذه البناؤون المحليون باستخدام مواد البناء التقليدية، الحجر البحري، الجص، جذوع النخل، كلها من الطبيعة، كلها من الطبيعة. لذلك هو يتكون هذا المبنى من قسمين، أحدهم مخصص للرجال والآخر النساء، ويحتوي على غرف أيضا مستطيلة الشكل وقريبة من هذا النبع للعين، وتحتوي أيضا على أماكن الجلوس والراحة. لكن في عام 2025 نفذت هيئة التراث مشروع ترميم للمبنى على عدة مراحل، لأنه شملت فيها توثيق وتدعيم أيضا للمبنى وترميم وتأهيل. لذلك هو يجرى عليه حاليا إعداد خطة لتفعيل الموقع ليكون من الوجهات الثقافية في المنطقة الشرقية.

إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الرحلة الجميلة من هوا بلادي. تجولنا معكم في أرجاء هذا الوطن الغالي ومع ضيوفنا وأيضا باتصالاتكم اللي أسعدتنا اليوم ومشاركاتكم اللي فتحناها من وقت مبكر نظرا لأنه كان في مشاركات حلوة وممتعة وفي البعض يعني كان لا يسعنا أنه نأخذ اتصالاته نظرا لضيق الوقت. شكرا لزميل محمد الحميد يعطيك العافية. شكرا أيضا لمعدتنا عايش الزير يعطيها العافية. شكرا لكل من اتصل وتواصل معنا واستمع لبرنامجنا. كنت معكم أنا ظافر الخذعمي في التقديم. نلتقيكم في الغد إن شاء الله ورحلة وطنية أخرى. في أمان الله.

تنفى مع تقدم العمر لدى كبار السن يخالجهم شعور بأن أهميتهم باتت أقل من السابق، ولكن ما يميز مجتمعنا المسلم أنه يعتبر البر ديناً ودين، ومن البر أن يشعر الأبناء آباءهم بأهمية وجودهم، وذلك من خلال مشاركتهم تفاصيل يومهم واللحظات السعيدة وصناعة لحظات خالدة في ذاكرتهم وممازحتهم وملاطفتهم بالحديث. فكبار السن يشعرون بمن يشعر بهم ويقدرون من يعتني بهم ويتعب لتعبهم ويفرح لفرحهم، فتقدم العمر يجعل المشاعر أكثر حساسية، فلذلك يجب علينا أن نكون عينهم التي تبصر وطريقهم الذي يحبذون السير فيه ووجهتهم المفضلة.

الأمل هذا الشعور الذي يعد من أعظم النعم التي وهبها الله تعالى للإنسان، فهو الذي يمنحنا القدرة على الاستمرار في مواجهة صعوبات الحياة وتحدياتها. الأمل هو ذلك النور الذي يضيء دروبنا حين تشتد الظلمات، وهو القوة التي تدفعنا للنهوض بعد العثرات. إنه اليقين بأن بعد العسر يسرا، وأن الفرج قريب مهما طال الانتظار. لقد تجلت قيمة الأمل في حياة الأنبياء والصالحين، ومن أروع الأمثلة على ذلك قصة سيدنا يعقوب عليه السلام حين قال لأبنائه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. كانت هذه الكلمات تعبيراً عن الأمل الراسخ في قلبه رغم الشدائد والسنين الطويلة التي مرت على فراق ابنه يوسف. إن الأمل ليس مجرد شعور عابر، بل هو عبادة من العبادات القلبية التي تعبر عن حسن ظن المؤمن بربه. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجباً لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن يستبشر الخير في كل الأحوال، ويوقن أن وراء كل محنة منحة، وأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. أيها المستمع الكريم، علينا أن نغرس بذور الأمل في قلوبنا وقلوب من حولنا، فالكلمة الطيبة والنصيحة المخلصة قد تكون طوق نجاة للآخرين. فلا تيأس إذا واجهتك العثرات، بل كن واثقاً بأن الصبر والأمل سيجعلانك أقوى وأقدر على تحقيق أحلامك وتجاوز

همومك وغمك. ختاما لنتذكر قول الله عز وجل: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فما من شدة إلا ويعقبها فرج. ولنكن جميعا من زارعي الأمل في الحياة، ولنجعل تفاؤلنا طريقنا نحو غد أفضل.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

ذات فجر وفي أقصى الشرق، حيث تلامس الشمس رمال الجزيرة العربية قبل أي مكان، سارت قافلة من الضوء تبحث عن شيء لا يشترى ولا يباع.

توقفت، وأمامها قامت النخيل كأنها جنود من نور تصافح السماء وتهمس للأرض. هنا الأحساء.

يقال أن كل واحة تحكي سرها لمن يصغي، وأنا أصغيت. في زوايا واحة الأحساء رأيت نخلة عجوز، جذعها مشقق وضلوعها من الزمن. قلت لها: ما قصتك؟ فأجابتني: أنا أول حب في قلب الأرض، أنا نخلة منذ 1000 عام أخذتني بيدها إلى حيث عين الجوهرية تبكي ماءها العذب. وهناك عند ضفة العين جلس طفل يملأ جرته، قال: هذا ماء جدي منذ 100 سنة يروي هذا النخل ويسقي هذه القلوب. ثم سرنا إلى سوق القيصرية، حيث الطيب يملأ الزوايا، والأصوات تروي حكايات الكرم، والأيادي تصنع الفخار كما كان منذ زمن الأحساء الأول.

وفي إحدى الزوايا كانت امرأة تصنع من سعف النخل سلة صغيرة. قلت: لمن هذه؟ قالت: لطفلة لا تعرف أن النخلة أمنا تعطينا

الأحساء. النخيل ليس شجراً، هو دم يجري في شرايين الأرض، هو صلاة تتدلى من السماء. وفي كل بيت ظل نخلة، وفي كل شارع ذراع ماء، وفي كل وجه ملامح الطبيعة.

رحلتي في واحة الأحساء لم تكن زيارة، كانت عودة. كأن شيئا من قلبي كان يسكن هناك ينتظرني. وهكذا من هوى بلادي أقول لكم، في شرق المملكة تنبض الأحساء ليس بالماء فقط، بل بالحنين.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
1: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
2: أكيد اشتقنا المدرسة، اشتقنا المدرسين، اشتقنا لأخوانا.
3: المستحيل هو الغير ممكن، اللي ما نقدر نسويه. ولكن كم من شيء صار بين يدينا قلنا عنه في يوم مستحيل، وكم من ابتكار وصلنا له بعد ما قلنا عنه غير ممكن. حتى شكل الكرة الأرضية من بعد ما كان أراضي فضاء تغيرت وصارت مهولة في البنيان والطرقات. كل هذا كان بإنجاز العقول النيرة اللي فكرت ودرست وبحثت وأنجزت وحققت. يا ترى ممكن تكون واحد منهم؟ طبعاً أكيد. المدرسة تعني إنك تقهر المستحيل بالعلم.
4: بإذن الله راح تكون هالسنة مختلفة عن باقي السنين، راح نشد حيلنا فيها، داخلين بكل حماس.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغط زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على نبي الهدى والرحمة نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة المستمعون والمستمعات، وحيكم في هذا اللقاء المتجدد الذي نتحدث فيه عن الله وعن أسمائه وصفاته. هذا العلم الذي نحن بحاجة إلى مراجعة بين وقت وآخر في كل جوانبه وفي كل ما يتعلق به تدبرا وتفكرا. وقبل أن أستفتح معكم أيها الأحبة هذا اللقاء، أقول لكم قصة تحدث بها أحد الدعاة بعد أن سافر إلى دولة من الدول الأوروبية. يقول: ذهبت للدعوة، فكنت كلما أتيت مقر من مقر المساجد أو المراكز الإسلامية يتحدثون عن الرجل بأنه مسابق ومساهم في هذه المراكز الإسلامية وهذه المساجد. يقول: إلى درجة أني يعني لمست أن الكثير من الناس يعرفونه ويعرفون جوده وكرمه. فقلت لأحد ممن عرفتهم في هذه المراكز: أريد أن أقابل هذا الرجل، أريد أن أرى هذا الرجل الذي يساهم ويدفع أموالا طائلة للمساجد وللدعوة في سبيل الله. قال: اتفقت أنا وصاحبي أن نلتقي في إحدى المطاعم. يقول: أنا أنتظر هذا الرجل ومجيئه إلينا، كنت أتخيل صورة معينة، رجل أن يكون سماه ملتحي وثوبه القصير ووجهه الذي تعود عليه الدعاة والمصلحون أن يكون بهذا السمت. يقول: تفاجأت فإذا برجل قد جاءني، شعره طويل، رجل أبيض، صدره مفتوح، لابس سلسلة. جاءني هذا الرجل، يقول: ظننته أحد غير الذي أنا أنتظره، فإذا به هو هذا الرجل، هو صاحب العطاء. تكلمت مع صاحبي، قلت: هل هو هذا الرجل الذي يعني ننتظره والذي قلتم أنه مساهم وكذا وكذا؟ قال: نعم. السلام عليكم فلان، كيف حالك؟ أهلا وسهلا. يقول: حقيقة أنا أهنيك، صورتك ليست هي الصورة التي كنت أتخيلها، وأن هذه الصورة هو صاحب ذلك العطاء. فسألك بالله، نحن في عرفنا وفي اعتقاداتنا أن من كان هذا صورته شعر ناعم وصدر مفتوح وما يبذل هذا البذل، فما الذي دفعك أو ما الذي جعلك ما شاء الله بهذا الإنفاق؟ لكم أن تستمعوا أيها الأحبة الكرام، وهو مصداق لنبينا صلى الله عليه وسلم: لا يزال الخير في أمتي، مهما كان الإنسان مقصر أو عاصي يبقى في الأمة خير. قال هذا الرجل: يا أخي والله إني أحب الله، والله أحب الله حب ما تتخيله، لدرجة أني مشتاق إلى رؤية الله، وأحس وأنا أدفع وأنفق أني قاعد أنفق لعظيم أنا أحبه. لا تتخيل المشاعر التي في نفسي كيف أعبر عنها وأنا أتكلم عن محبتي لله. يقول: خيال لا أستطيع أن أتصوره. هذا الرجل يتكلم عن عظمة الله وحب لله عز وجل وهو بهذه الصورة.

التي نحن نراها أنه مقصر فيها. هنا أيها الأحبة استوقفني قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. إن من الناس أيها الأحبة من في قلبه اتباع وتسليم وخضوع وخشوع لله، إدراك لعظمة الله عز وجل، فهو يترجمها ليس في أقواله بل في أفعاله لعلمه بكمال الله عز وجل، الكمال الذي تجلى به الله عز وجل الذي لا يشاركه فيه سواه. ولهذا لما جاء قول الله عز وجل الحسنى، جاءت هذه الكلمة وهذه الصيغة بصيغة التفضيل المحلاة بأل، التي تعني تخصيص الله عز وجل بتلك أسماء الحسنى ومظنة العهد الذي هو لله عز وجل ليس له إلا هو. يسأل سائل: كيف هذا الكلام؟ نقول: أسماء الله الحسنى مؤكدة في هذه الآية بصور إذا فهمها العبد سيعظم الله عز وجل. اللهم اجعلنا هداة مهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معكم في إذاعة الرياض

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العشاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: في دقائق.
1: العطش الصامت، كم مرة في يومك تشرب ماء؟ وهل تشرب لأنك عطشان أو لأنك متعود تشربه باستمرار؟ كثير من الناس ما يشربون الماء إلا لما يشعرون بالعطش الشديد، لكن المفاجأة التي يذكرها الأطباء دائما هي أن العطش أصلا علامة متأخرة. يعني ببساطة، لما تحس بالعطش جسمك يكون قد بدأ فعلا يحتاج الماء بشدة. جسم الإنسان يعتمد على الماء أكثر مما نتخيل. في الحقيقة جسم الإنسان يتكون تقريبا من 60% ماء، وكل عضو في الجسم يحتاج الماء حتى يعمل بشكل طبيعي. الدم يحتاج الماء لينقل الأكسجين والغذاء للخلايا، والدماغ يحتاج الماء ليحافظ على التركيز والذاكرة، والكلى تحتاج الماء لتتخلص من السموم والفضلات. لهذا السبب يلعب الماء دوراً أساسياً في عدة وظائف مهمة للجسم، مثل تنظيم حرارة الجسم، نقل الغذاء والعناصر المفيدة للخلايا، التخلص من السموم عن طريق البول والتعرق، تحسين التركيز والقدرة الذهنية، الحفاظ على صحة الجلد والبشرة، دعم عمل الكلى والجهاز الهضمي. لكن المشكلة أن كثير من الناس لا ينتبهون لنقص الماء في أجسامهم، لأن الجفاف الخفيف قد يظهر على شكل أعراض بسيطة مثل صداع متكرر، شعور بالتعب والخمول، ضعف في التركيز، جفاف في البشرة والشفاه، إمساك أو مشاكل في الهضم، وشعور عام بالإرهاق. وأحياناً يحدث شيء طريف، الشخص يعتقد أنه جائع فيأكل شيئاً، بينما جسمه في الحقيقة كان فقط يحتاج كوب ماء، لأن الدماغ أحياناً يخلط بين إشارات العطش والجوع. طيب كم يحتاج الإنسان من الماء يومياً؟ بشكل عام يوصي المختصون أن يشرب البالغ تقريباً من 6 إلى 8 أكواب ماء يومياً، لكن هذا الرقم ليس ثابتاً للجميع، لأن احتياج الجسم للماء يختلف حسب عدة عوامل مثل حرارة الجو، النشاط البدني، ممارسة الرياضة، نوع الطعام الذي نتناوله. في الأجواء الحارة أو عند ممارسة الرياضة يحتاج الجسم كمية ماء أكبر لتعويض السوائل التي يفقدها، لكن الأهم من عدد الأكواب هو الاستمرار في شرب الماء خلال اليوم. يعني لا تشرب كل الكمية مرة واحدة، بل وزعها على ساعات اليوم. هناك بعض العادات البسيطة التي تساعدك على شرب الماء بشكل أفضل. احمل معك قارورة ماء دائما. وجود الماء أمامك يجعلك تتذكر الشرب باستمرار. اشرب كوب ماء أول ما تستيقظ من النوم. بعد ساعات النوم الطويلة يكون الجسم بحاجة للسوائل. اجعل الماء خيارك الأول بدل العصر. اشرب قبل الوجبات، هذه العادة تساعدك أيضا على تحسين الهضم. ضع تنبيها كل ساعة حتى تتذكر أن تأخذ بضع رشفات من الماء. اجعل الماء خيارك الأول بدل العصائر أو المشروبات الغازية. ومن المهم أن نتذكر نقطة مهمة، القهوة والشاي والعصائر لا تعوض الماء بالكامل، لأن بعض هذه المشروبات قد تحتوي على الكافيين أو السكر، بينما الماء يبقى الخيار الطبيعي والأفضل للجسم. في النهاية الماء أبسط شيء ممكن تعطيه جسمك، لكنه في نفس الوقت واحد من أهم أسرار الصحة. جسمك يعمل طوال اليوم بدون توقف، وقلبك ينبض، وخلاياك تعمل، ودماغك يفكر، وأقل شيء يستحق منك هذا الجسم هو كوب ماء بين فترة وأخرى. لا تنتظر العطش، اشرب الماء قبل أن يطلبه جسمك.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: معك في زحمة أشغالك والطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
4: وناستكم لا ترمونسين، أنت من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
3: ونسمع نبض الناس أول بأول.
5: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم،
6: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
3: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا، من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
7: أنا سعودية، الهوى والهوية أهلي من السماء.
0: الأطفال.
3: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض بنطل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
2: إذاعة الرياض نبض الوطن.
5: طبيبك.

0: حياكم الله مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامج طبيبك الذي يأتيكم على إذاعة الرياض معي أنا حورية سباعي والمخرج عبدالله العبيد. هل تتحول الأمراض النفسية العضوية أو ما يسمى بالأمراض النفس جسمية أو السيكوسوماتية؟ هل الضغوط النفسية مثل القلق والتوتر والاكتئاب أو حتى الصدمات النفسية ممكن تسبب أعراض جسدية حقيقية؟ كل هذا بنعرفه مع الدكتور عبد الإله الحديثي استشاري الطب النفسي. حياك الله أستاذ عبد الإله.
1: الله يحييك أستاذ حورية وحيا الله المستمعين جميعا.
0: الله يحييك. بداية دكتور، يتردد مصطلح الأمراض النفس الجسمية أو السيكوسوماتية كثيرا، ما المقصود بهذا المفهوم؟
1: في البداية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، شكرا للدعوة. الحقيقة هالمصطلح هذا مهم جدا فهمه لأنه شائع جدا حدوثه. الأمراض النفس الجسمية أو الأمراض النفس الجسدية أو السيكوسوماتيك

0: زيادة الحالة وزيادة الانتكاسات وزيادة تأثر المريض في المرض العضوي. احنا نتكلم عن عرض يكون ما له أساس عضوي واضح لكن يكون له الأساس النفسي والعصبي واضح، أو أعراض عضوية يكون فيها جانب النفسي مهم جدا في زيادة الأعراض وشدتها أو استمراريتها أو حدوث الانتكاسات. الجانب الثالث المهم وجود الجانب النفسي، وجود القلق في الحالتين لابد يعني يكون في زيادة بالتفكير، الاهتمام، القلق، تغيير بعض السلوكيات المفرطة تجاه العرض واستمرارها الوقت طويل. هنا نقدر نقول هذا هو المصطلح اللي نفسر فيه الأعراض أو الأمراض والأعراض النفس جسدية.
1: نعم. طيب دكتور عبد الإله، هناك اتهام خفي للمريض النفس جسمي بأن ألمه غير حقيقي أو لنقل في عقله فقط، كيف يثبت الطب العضوي والنفسي علميا أن هذا الألم جسدي وحقيقي؟
0: طبعا الألم لابد أنه نتأكد أنه الألم حقيقي تماما. الألم في الأصل تجربة يصنعها الجهاز العصبي. أصلا الألم كله يظهر من الجهاز العصبي، فالجهاز العصبي ممكن يحسسك بالألم الحقيقي الفعلي رغم عدم وجود مثلا تلف بالأنسجة أو التهابات أو سبب واضح عضوي، لأن إشارات نفس إشارات الألم الحقيقي نفس إشارات الألم اللي تجي بسبب عصبي. إحنا نفضل نقول عصبي لأنها فعلا الجهاز العصبي قاعد هو يسبب الألم وليس فقط تخيل أو خيال نفسي، لا هو عرض عصبي لذلك هو عرض حقيقي. فالألم قد يكون بدايته عضوية، يعني مثلا ممكن يكون في جرح، في التهاب، في ألم، في سبب عضوي، لكن أحيانا يزول السبب ويستمر الألم سبب نشاط أو حساسية الجهاز العصبي، أو أحيانا ما يكون في سبب عضوي في البداية لكن يتحدث الألم بوجود خلل في حساسية الجهاز العصبي، لكن الألم هو حقيقي يحتاج أنه في البداية نبحث عنه، أنه نحط في الاعتبار أنه في حالة عضوية ونتأكد من عدم وجود الحالة العضوية، بعدها نبدأ نفكر في الأعراض السايكوسوماتيك أو الأعراض الجسدية أو النفس الجسدية. لكنه يعني مثلا في بعض الدراسات وجدوا أنه 40% من البالغين المصابين بالألم المزمن يعانون من اكتئاب وقلق. القلق هذا هو من أساسيات حدوث الألم عندهم، لكن 60% لا، عندهم أعراض عضوية واضحة ولكنها لم تكتشف حتى الآن. فهذا نجي مثلا اضطراب زي اضطراب الألم اللي ما في مرض عضوي واضح. فهذا هو يعني إذا ما أظهرت التحاليل والأشعة وجود الألم فالألم موجود وحقيقي، لكنه الجانب النفسي في أحيانا يكون جدا مهم التركيز عليه.
1: نعم. طيب دكتور، ما خطوط التماس الفاصلة بين المرض العضوي البحت والمرض النفسي الجسمي والمرض النفسي مثل الاكتئاب؟
0: تمام. يمكن ما في نقدر نضع خطوط واضحة، في تداخل بينها، في مناطق رمادية بين الثلاث النقاط اللي انت ذكرتيها وهي نقاط مهمة. المرض العضوي، أي مرض عضوي ممكن يصاحبه جانب نفسي، والجانب النفسي يأثر فيه من ناحية خفض المناعة وغيره وغيره. الجانب النفسي ممكن يزيد بعض الأعراض العضوية زي ما ذكرنا، زي القرحة مثلا، زي القولون، زي يسبب يعني زيادة الإحساس بالألم وغيره. لكن الأمراض العضوية البحتة غالبا يكون فيها أساس عضوي، جانب النفسي فيها تأثير بسيط ويكون ما في أعراض نشطة للقلق أو الاكتئاب أو اضطرابات النوم وغيره، فيكون هنا أمراض عضوية الجانب العضوي فيها هو الأساس. صحيح الدعم النفسي قد يساعد لكنه يكون الأساس في جانب عضوي. أما الجانب المرض النفسية اللي بدون أعراض جسدية ففي أمراض كثيرة نفسية ما يصاحبها أعراض جسدية، زي مثلا بعض حالات الاكتئاب، بعض حالات الاضطرابات الوسواس القهري وغيره وغيره، لكنه في جانب معين من الأمراض النفسية خصوصا القلق وبعض اضطرابات الاكتئاب والأمراض السوماتيك اللي هي اضطرابات النفس الجسدية يكون فيها أعراض عضوية واضحة، زين، لكن يكون فيه اضطراب نفسي واضح. في حالات اللي مثلا اضطراب قلق المرض أو الاضطراب الجسدي يكون في هذا النوع الثالث احنا نقوله اللي هو أمراض تقريبا نفس جسدية، ما يكون في خلل عضوي أو مرض عضوي واضح ولا يكون في مرض نفسي واضح. يعني ما نلقى مثلا قلق اضطراب قلق عام أو نلقى مثلا اضطراب اكتئاب، نلقى التشخيص النهائي يكون اضطراب نفس جسدي. قد تكون تحدث أعراض من هنا ومن هنا لكن يكون الأساس الأعراض النفس الجسدية، واللي يكون هي الأساس اللي يبدأ غالبا في الانشغال بالعرض، التفكير فيه، القلق من مرض خطير معين والتركيز عليه، والبحث عن إجراءات طبية متكررة.

0: لاستثناء أو إثبات هذا المرض.
1: نعم. طيب دكتور عبد الإله، كيف ممكن تترجم المشاعر والضغوط النفسية المتراكمة إلى أعراض ملموسة مثل آلام القولون أو ضيق التنفس أو مشاكل الجلد؟ وتحديدا دكتور بتكلم لك عن آلام القولون، يعني أغلب اللي يكون عندهم، يعني نشوفها من اللي حوالينا مثلا، تكون عنده مثلا مشكلة نفسية ما، أو ما نقول مشكلة حادة طبعا، مثل الاكتئاب أقل شيء، أو زي ما تقول ضيقة صدر مزمنة، تلقاه مثلا يعاني من القولون. ففعلا لما يروح يفحص يلقى عنده القولون، فهذه من الأسباب يعني.
0: صحيح. طبعا هو عن طريق مسارين، الحالة النفسية لما يكون في ضغوط قد ما تظهر، يعني أحيانا كثير من الحالات النفسية في البداية ما تظهر أعراض نفسية، ما يشتكي الواحد قلق أو اكتئاب، لكن يعاني من توتر داخلي، من ضغط. هذه الأشياء تأثر على تفعيل الجهاز العصبي، الجهاز العصبي عن طريق الجهاز العصبي الودي يفعل نظام الإنذار بالجسم، اللي هو ازداد النبض، التنفس، التعرق، أحيانا شد العضلات، وشد العضلات ممكن يسوي آلام وغيره. أيضا يغير تدفق الدم للجهاز الهضمي. لما يكون جهاز الإنذار غالبا الإنسان متوتر أو خايف، رغم أنه ما في شيء خطر حقيقي، وهذا الجهاز حالة الإنذار تستمر الوقت طويل مع التوتر، يضطرر الجهاز الهضمي حركته، لأنه ضخ الدم يتغير. أيضا نبضات الجهاز العصبي للحالة القولون وللجهاز الهضمي تتغير، فبالتالي يكون في تغير بحركة الأمعاء، زيادة بإفرازات بعض المواد في الجهاز الهضمي، بالتالي زيادة في حركة البكتيريا والغازات وغيره، بالتالي حدوث الأعراض اللي الألم، انتفاخات، الإمساك والإسهال، يعني عزكم الله وغيره. هذه تحدث أعراض حقيقية عن طريق تأثر الحالة النفسية، وجود ضغوط، وجود توتر، تنتقل الى الاعراض الى الاعضاء الجسم. المسار الثاني هو الهرمونات، هرمون الكورتيزول مثلا، الادرينالين، يزيد افرازه وعدم اتزانه مع التوتر او القلق او الاكتئاب او الحالات النفسيه بشكل عام، او الضغوطات وقله النوم وغيره، وجود ضغوطات عدم تكيف معها. هذا مع الوقت يحتاج وقت، ويحتاج ايام او اسابيع طويله، بعدها يبدا ياثر على الجسم في حدوث أعراض زي أعراض القولون العصبي، زيادة صداع، آلام بالعضلات زي مثلا المرقبة، أسفل الظهر، وآلام متفرقة بالجسم، وزيادة بعض الأعراض العضوية وغيرها. ويأثر برضو على المناعة، تنخفض، فبالتالي الجسم يكون معرض للأمراض أكثر من غيره. أيضا التهابات تزيد، يأثر على النوم والشهية، فبالتالي وجود اختلال في النوم والشهية راح يزيد قابلية حدوث الأعراض النفس الجسدية والأعراض العضوية بشكل عام، وحدوث الأمراض المزمنة على المدى البعيد. أيضا يأثر على حساسية الألم، فبالتالي الألم يكون حساسيته عالية، وهذا هو بسبب اختلال محور الضغط اللي بيؤدي إلى اضطراب هرموني واضطراب عصبي.
1: نعم. طيب دكتور عبد الإله، هل هناك استعداد جيني أو بيولوجي يحدد العضو المستهدف؟
0: طبعا ما نقدر احنا نحدد جين واضح، لكن اكيد القابليه الجينيه لها دور، هي مجموعه عوامل نقدر نقول مع بعض. يعني قابليه جينيه، زين، مثلا يكون هذا الانسان عنده قابليه جينيه لحدوث الصداع النصفي، هذا عنده قابليه جينيه لحدوث امراض جلديه مثلا زي الاكزيما وغيره، هذا عنده قابليه لحدوث مثلا القولون العصبي. زياده عليها التفاعل اللي يكون اوقات بين ما ذكرنا الجهاز العصبي والاعضاء والهرمونات والاعضاء، وقابلية الأعضاء الجسم للتفاعل بسبب الهرمونات. أيضا يكون فيه تجارب الخبرات السابقة، مثلا أحد قاعد يشوف أحد أفراد أسرته يعاني من مرض معين، فيبدأ تركيز الجهاز أو تفكيره على هل المرض مثلا وهل الأعراض، فيصير الجهاز العصبي يركز جدا على حدوث أو يعني صناعة آلام مشابهة لما يفكر فيه أو لخبرته. أو أحيانا يكون مر بمرض معين، يعني مر بتجربة قولون عصبي، مر بتجربة سوء حظ مثلا، أو فيبدأ يكون في زيادة في حساسية المستقبلات والجهاز العصبي، فبالتالي عنده حدوث وجود ضغوطات معينة أو توتر، يكون أصلا العضو مثلا زي القولون أوريدي عنده حساسية مفرطة للتفاعل مع الجهاز العصبي، فتحدث الأعراض مرة أخرى بسبب وجود حادثة سابقة وتفعل فيها القولون. فعدة أشياء، عدة عوامل، لكنه دائما يعني ما نقدر نقول كل مريض زي الآخر، كل مريض له قصة مختلفة تعتمد على قابليته الجينية، قابليته الوراثية، وأيضا تراكم خبراته، والتفاعل أحيانا اللي يكون غير معلوم لنا بين الجهاز العصبي والهرمونات وبعض الأعضاء الجسم اللي أحيانا ما نقدر إحنا نعرفها بالضبط.
1: نعم. طيب دكتور عبد الإله، بناء على الحالة

0: حالات، نتكلم طبعا كحالات اللي تجي لك في العيادة، وش أكثر الأعضاء الجسدية اللي تتأثر بالتوتر والقلق المزمن بناء على الحالات اللي تردك مثل ما ذكرت؟
1: تمام. يعني بالعيادة احنا نشوف دائما يعني حالات كثيرة تتحول لنا، سواء من زملائنا في طب الباطنة أو طب الأسرة أو الأعصاب أو القلب. لكن أكثر أعراض طبعا أعراض الجهاز الهضمي. الجهاز الهضمي من أكثر أجهزة الجسم التأثرا بالحالة النفسية والضغوطات وقلة النوم، وأيضا السلوكيات، يعني السلوكيات اليومية، مثلا السلوكيات السيئة في الأكل، في النظام، في مثلا عدم التحرك، عدم الحركة. الجهاز الهضمي جهاز حساس للحالة النفسية والحالة العصبية وأسلوب الحياة بشكل عام. لذلك تظهر الأعراض بشكل يجون يشتكون من تقلصات، انتفاخات، غثيان، إسهال أو إمساك، عسر هضم، ويكون الطبيب الباطن والجهاز الهضمي أثبت بالمنظار والتحليل أنه لا يوجد خلل عضوي واضح، وأن الحالة العامل النفسي فيها عامل يعني هو الأساس، هو الأكبر. يعني في أحد الدراسات تقول من 40 إلى 80% بعض الدراسات أن القولون العصبي يكون فيه الجانب النفسي هو الجانب المهم. عدم علاجه يعني استمرارية الأعراض، والعلاجات العرضية لن تشفي الحالة بسبب أنه في عامل نفسي لم يعالج. بعدها يجي الجهاز العصبي والعضلي. يعني كثير من الناس ممكن يشتكي من أعراض صداع، دوخة، أحيانا أعراض زي الدوران تشبه أعراض اضطرابات الإذن الوسطى وغيرها، أحيانا شد بالرقبة، آلام في الرقبة، بالكتفين، آلام بالظهر، أسفل الظهر خصوصا، الشعور بالتعب، الإعياء، وهذا أيضا يؤثر على قلة النوم والخوف، أحيانا تزيد الأعراض هذه، ولا أحيانا يجون بآلام مزمنة مرتبطة بالجهاز العصبي والعضلي. الأشياء الأخرى اللي هي القلب وجهاز التنفس، كثير من الحالات يشتكون مثلا من نوبات هلع، يكون في البداية عنده تصنع له أعراض قلبية، أنه كان يحس في خفقان، ألم بالصدر، أو أحيانا أعراض القلق تكون في البداية تظهر في أعراض جسدية تكون ترتبط في الخفقان أو آلام متفرقة في الصدر، وهذا الألم ممكن يكون شديد، ممكن يصحب تعرق أو إغماء، بالتالي يكون المريض يعتقد أنه يعاني من مشكلة بالقلب ووجبة قلبية، ذلك يتجه إلى أطباء الطوارئ والقلب في البداية. في البداية لابد من استثناء الأعراض العضوية، بعد ما يستثنى يحال لنا ونكتشف أنه المسألة هي يعني الأساس فيها هو الجانب النفسي، والقلب الحمد لله يكون عنده سليم وما في أي إشكالية. المحور الرابع غالبا للمرض الجلدية. مرض الجلدية دائما في تفاعل بين مثلا أعراض الجلدية زي الحكة وغيره والإكسيما الصدفية، الأمراض المناعية الجلدية كلها حساسة جدا، حتى الحبوب حب الشباب وغيرها كلها تتأثر في الحالة النفسية، الثعلبة أيضا، فبالتالي كثير من الحالات الجلدية يكون العامل النفسي فيها عامل مهم، وجود استمرار توتر أو قلق مستمر أو اكتئاب يصعب على أطباء الجلدية علاج بعض الحالات الجلدية، فبالتالي لابد من دمج العلاجين مع بعض، العلاج النفسي مع العلاج الجلدي أو الإعراض أطباء الجلدية. وأحيانا تكون الحالة نفسية بحتة، يعني عنده قلق، عنده اكتئاب، لكن أعراض الجسدية هي تكون هي الظاهرة والواضحة واللي يشتكي منها في البداية. فهذه هي غالبا المحاور اللي يجونا في العيادة، واللي مع الوقت غالبا الحالات هذه الحمد لله من الحالات اللي يمكن شفائها وعلاجها، لكن تحتاج وقت واستمرار المريض في المتابعة لين إن شاء الله يصل إلى مرحلة التحسن الكبير.
0: نعم. طيب دكتور، رحلة طويلة ومكلفة بين أطباء الباطنية والقلب والأعصاب يمر فيها طبعا المريض النفس جسمي قبل ما يصل عيادتكم طبعا أو أي عيادة نفسية، كيف يمكن نقصر هذه الرحلة ومتى يجب على طبيب الباطنية مثلا أنه يحول المريض مباشرة إلى الطبيب النفسي؟
1: جميل جدا، سؤال رائع جدا، وهذا اللي أنت سويتيه الآن في المقابلة هذه، التركيز والوعي المجتمعي نحو أن الأعراض النفس الجسدية يخلي المريض دائما يفكر في احتمالية وجود جانب نفسي أو عصبي لوجود أعراض، وهذا يطمن. يعني أحيانا الأمراض تكون خطيرة العضوية، لكن إذا يعني قدرنا نثبت بشكل نسبة كبيرة أنه الحالة النفسية يكون سهل علاجها، أسهل بكثير من مرض عضوي خطير. الرحلة طويلة، وللأسف احنا نشوف مرضى كثير خسروا فلوسهم، خسروا جهدهم، تعرضوا لتحاليل وأشعة ما لها داعي، سافروا، تعرضوا لغيابات من العمل، تأثر دراسي، تأثر النوم، تأثر الحالة النفسية لوقت طويل، تأثر الأسرة، ويكون في أيضا إرهاق للنظام الطبي، المستشفيات الحكومية، في أشياء يكون محتاجة تركيز فقط، وعي من المريض أولا، من أسرته، من الطبيب الأسرة والباطنة في البداية، بعد ما يستبعد ويسوي التحليل الأساسية لاستبعاد الأمراض المهمة والأمراض اللي لها علاقة في الأعراض اللي يشتكيها

0: الشخص لابد انه نحط ببالنا انه في احتماليه انه تكون الحاله اضطرابات نفس جسديه او اضطرابات قلق تظهر باعراض جسديه، وهذا يكون عن طريق اخذ تاريخ مرضي موسع، تاريخ اسري، سؤاله عن الضغوطات، عن سلوكياته اليوميه، عن المشاعر، عن غيره من اللي يعانيها، وناخذ التاريخ المرضي بشكل مفصل. بعدها اذا حسينا انه في اشياء تساعدنا هنا يكون الحاله، سواء انه انا اتابعه كطبيب اسره وطبيب باطنه واسوي له جلسات نفسيه مع اخصائي نفسي، او انه بعض اطباء الباطن والجهاز الهضمي ممكن يستخدمون بعض الادويه النفسيه زي مضادات الاكتئاب والقلق اللي يستخدمونها الان بشكل كثير، ويبدا يعني يركز مع المريض بتقليل التحاليل والفحوصات اللي ما لها داعي، تقليل الذهاب لعدة أطباء يكون يثبتوا مع طبيب واحد سواء باطنة أو طبيب أسرة أو بعدين طبيب نفسي، وأيضا منع يعني تعريض المريض لإجراءات طبية ما ليست ضرورية وتخسره ماديا أو تخسره جهد وغيابات وضغط نفسي وانتظار نتائج وغيره، فيبدأ بعلاجه أو إحالته للطبيب النفسي لإعادة تقييمه لوجود اضطرابات نفسية أو التشخيص للأمراض النفس الجسدية والتأكد منها، وبالتالي وضع خطة علاجية مناسبة له. عالميا هناك خسارة كبيرة في الناتج القومي للموظفين، للخسارة على المستشفيات الحكومية والخاصة، خسارة على شركات التأمين. أيضا في مرضى كثير تعرضوا لإجراءات طبية تصل أحيانا لمثلا عمليات مناظير وغيره تكون ما لها أي ضرورة، وفقط محتاجة تقييم طبي دقيق في البداية، بالتالي وضع احتمالية وجود أعراض نفس جسدية أو أعراض نفسية في البداية، بالتالي يتم علاجها ويتم توفير جهد وخطورة على المريض، وأيضا تحسين جودة الحياة، لأنه يبدأ المريض يركز على الجانب العضوي لكن تكون في أعراض نفسية غير واضحة له تأثر على جودة حياته ونومه واستمتاعه في حياته الاجتماعية والعاطفية. لما احنا نعالجها نفسيا احنا نعالج المحاور كلها، ليس فقط يغيب الألم، ايضا تتحسن حالته النفسية اللي كانت غير ظاهرة له.
1: نعم. طيب دكتور، كيف يفرق الطبيب النفسي بين شخص يعاني فعلا من اضطراب نفس جسمي وشخص يعاني من توهم المرض، خاصة احيانا دكتور عند بعض المرضى يعني تلاقيه طلعت له التحاليل جيدة والطبيب قال ما فيك شيء او فيك شيء بسيط، بس هو يقول لا أنا فين المرض الفلاني، يعني تخيل أنه يكون رايح للطبيب يقول أنا فين المرض الفلاني.
0: تمام. نعم. طبعا سؤال مهم جدا، هو مصطلح يمكن اضطراب توهم المرض، وكان اضطراب يسمى بالتشخيصات القديمة، لكن الحين يعني تم تغييره إلى اضطراب قلق المرض، يعني على أساس أنه كلمة توهم ما نبغى نضايق المرضى فيها ولا تفسر المرض بشكل واضح، فيكون المرض عنده قلق شديد مركز على مرض معين، فبالتالي حتى بعد حدوث التحاليل تكون سلبية والأشعة تكون سلبية ويطمن من الطبيب المختص، يستمر الهاجس والبحث والأحيانا يكون في أعراض جسدية مصاحبة، يعني يكون في تركيز عالي على وجود ألم، صداع، أكيد عندي ورم، أكيد ما اكتشفوا الأطباء أعراض، أحيانا تكون تجينا أحيانا مثلا صداع، آلام متفرقة، اضطرابات معينة في العضلات وغيره، أحيانا يربطها الإنسان في قلقه اللي مركز فيه على مرض معين يتوهمه زي ما احنا بالمصطلح السابق، او يقلق منه زي ما نستخدمه الان في المصطلح الجديد لاضطراب قلق المرض. هذه تكون فيها الاعراض العضويه قليله او شبه معدومه، ويكون الاعراض الجسديه يعني ما هي الاساس، يكون الهاجس والقلق هو الاساس والتفكير في المرض هو الاساس، هذا هو اضطراب قلق المرض او ما كان يسمى غالبا سابقا توهم المرض. اما الاعراض النفس الجسديه يكون الاساس فيها الاعراض العضويه، ويكون الجانب النفسي مخفي أو غير ظاهر في البداية، والقلق يعني ما هو الأساس، تمام؟ يحتاج نبحث بعمق لنلقاها، لكن تكون الأساس فيها الأعراض العضوية. فبالتالي هذا الفروقات بينها، لكن في منطقة رمادية متداخلة، أحياناً في اضطرابات غير محددة نفس جسدي واضطراب قلق مرض غير محدد، يكون في تداخل بين الأعراض الاضطرابين مع بعض. فالاضطرابات السوماتيك أو الاضطرابات النفس الجسدية يكون العرض الجسدي هو الأساس وهو العامل المهم، لكن الأعراض في الأعراض التوهم المرض يكون القلق الهاجس المرض هو الأساس وليس العرض، تمام؟ الخوف من مرض معين. في كل الحالتين يتم علاجهم عن طريق الطبيب النفسي والأخصائي النفسي، وتتحسن الأعراض، نسبة كبيرة من الأعراض تتحسن. الاضطرابين هذه للأسف من الاضطرابات الشائعة والمخفية في البداية واللي يجلسون وقت طويل لين يصلون للطبيب النفسي.

0: دراسة تقول 30% من مراجعين العيادات الأولية في المراكز الصحية والطوارئ هم يعانون من اضطرابات تشبه الاضطرابات اللي تكلمنا عنها، يعني اضطرابات نفسية بالأساس، العامل النفسي فيها هو الأساس، لكن تكون غير مكتشفة، ما يكتشف منها إلا 5% في الأساس.
1: نعم. طيب دكتور، لما يجيك مريض يعاني من قرحة معدة أو ضغط دم ناتج عن التوتر، كيف تبدأ خطة العلاج؟ هل يتم الاعتماد على مضادات القلق والاكتئاب أم من هناك دور للعلاج السلوكي المعرفي؟
0: طبعا في مثلا وجود يعني حالات زي ذكرتي القرحة وغيرها، في البداية أول شيء لابد نتأكد من الحالة العضوية وتحليل الأساسي من طبيب المختص، طبيب الأسرة أو طبيب الباطنة وغيره، نتأكد أنه ممكن يحتاج علاجات عضوية أو لا، زي مثلا علاجات الحموضة وغيرها اللي تخفف الحموضة المعدة وغيرها. بعدها ننطلق للجانب النفسي. الجانب النفسي بعد ما نقيم الحالة نتكلم عن تقييمه بشكل عام، هل وجود أعراض قلق، أعراض اكتئاب، حالة النوم، عنده شهية الأكل، الضغوطات، تفاعله معها، وجود الاضطرابات في الشخصية، تراكمات معينة، ضغوطات عمل، ضغوطات اجتماعية، ومشاكل قديمة أحيانا أو تعرضه صدمات سابقة. بعد ما نقيم كل شيء نصل إلى خطة علاجية تعتمد على إيش الموجود عندي. كل مريض له قصة مختلفة، هذا يعاني من ضغوطات، هذا يعاني من قلق أكثر، هذا اضطراب في النوم، هذا لا والله تعرض لصدمات، هذا لا يعاني من ضغوطات عاطفية حالية، هذا لا ممكن تكون عنده قصة مختلفة. حسب قصته نبني الخطة العلاجية. الخطة العلاجية غالبا تركز على 3 محاور. العلاج الدوائي هو خيار، لكن ما نستخدمه دائما إلا في حال وجود اضطرابات متوسطة إلى شديدة وحاجة لاستخدام العلاج لوقاية المريض وحمايته من تأثير المرض عليه. لكن في البداية نبدأ بأسلوب الحياة، أسلوب الحياة الصحي، الرياضة، ممارسة العلاقات الاجتماعية المتزنة، ممارسة الهوايات، البعد عن الفراغ والوحدة، تنظيم النوم، النوم مهم جدا، تثبيت موعد النوم والاستيقاظ والنوم بجودة عالية، أيضا ممارسة النشاط الرياضي، وهذا من أكثر الأشياء عليها دراسات اللي هي الرياضة. الرياضة ممكن تحسن القولون، تحسن أعراض عضوية كثيرة تكون نفس جسدية تتحسن في الرياضة فقط أحيانا. فالرياضة انتظام فيها ما تقل عن 4 إلى 5 حصص أسبوعية بشكل منتظم، ويكون لها يعني انتظام واستمرارية، واستمرارية جدا مهم في الرياضة، وأيضا في الجمعية والتواصل بشكل عام. فبعد ما نبدأ في تغيير أسلوب الحياة نشوف مدى التحسن، أيضا تنظيم الأكل، أحيانا التعامل مع ضغوطات، نعطي مهارات للمريض كيف يتعامل مع ضغوطات إذا كان عنده ضغوطات، كيف يأخذ بريكات من العمل المتقطعة، كيف يقلل المسؤوليات ويفوض بعض المسؤوليات الاجتماعية أو العملية للي حوالينه، كيف أنه يبعد نفسه عن بعض الأشياء اللي ممكن أنه يقلل اللي تتأثر فيه بدون ما أنه يغيب عن مسؤوليته الأساسية وغيره من الحل المشاكل وغيره. الجانب الثاني اللي أنا ذكرتيه اللي السلوك المعرفي. السلوك المعرفي جلسات معينة مع أخصائي نفسي أو طبيب نفسي تكون ما تستخدم أدوية وتعتمد على تعديل الأفكار والسلوكيات في حسب حالة المريض وتفكيره في مسار معين ينطلق في تحليل الأفكار وتعديلها وإضافة سلوكيات وتعديل بعض السلوكيات لنصل في النهاية إلى تحسن في حال عدم الاستجابة لأسلوب الحياة ولا الجلسات النفسية سواء سلوك المعرفي أو غيره. هنا نلجأ للعلاج، أو إذا كانت الحالة في البداية متوسطة إلى شديدة نلجأ للعلاج. العلاجات الحمد لله اللي تعالج الحالات هذه غالبا آمنة، ما عليها إدمان وتعود، نقدر نستخدمها، حتى الطبيب المركز الصحي يقدر يستخدمها الآن، الطبيب الباطنة وآمنة، لكن هي ممكن تستحتاج وقت طويل، وأيضا تستخدم حتى مع الحالات العضوية، تستخدم حتى نستخدمها أثناء الحمل أوقات وأثناء الرضاعة عادي أو الكبار السن أو وجود أمراض متفرقة زي القلب والسكر وضغط غيره، فهي آمنة جدا. وأحيانا في حالات زي بدايات الضغط تكون سبب التوتر وصداع النصفي، قد أنه لما نعالج الحالة النفسية تقل حاجة المريض لأدوية أخرى زي أدوية الضغط أو الأدوية الأخرى للصداع النصفي وغيرها من أدوية الجلدية وغيرها. فهذه هي بالعادة المحاور 3، ما نلجأ للعلاج إلا بعد ما نتأكد من الحالة نفسها.
1: نعم. طيب دكتور، أنت ذكرت قبل شوي العمل وضغوط العمل، كيف يمكن للشخص أنه يحمي نفسه من أن تتحول ضغوط العمل أو ضغوط لنقل الحياة اليومية إلى أمراض عضوية قد تنهك جسده؟
0: ضغوطات التعامل معها يعني مهارة، لكن برضو أسلوب الحياة. أحيانا يعني ممكن الضغط أنا ما أقدر أتعامل معه بشكل مباشر، لكن أقدر أتعامل معه بشكل غير مباشر، مثلا فصل العمل عن الحياة الاجتماعية، تقليل التواصل بأشياء لها علاقة في العمل لما أروح للبيت، أني أنا شيك بس فقط نص ساعة على الواتساب أو الإيميل فقط، لكن غيره ما شيك إلا إذا كان في شيء ضروري جدا ممكن يجي الاتصال أو غيره. أنظم حياتي الاجتماعية، أتواصل اجتماعياً، أقلل الوحدة، أمارس هواياتي الأخرى اللي ما لها علاقة في العمل، الرياضة بشكل عام تزيد قدرة الإنسان على تحمل الضغوط أياً كانت، النشاط البدني، تقليل المنبهات بشكل عام، الكافيين، التدخين، توزيع بال العمل احيانا، تنظيمه، اجازات متقطعه قصيره اثبتت انها افضل من اجازه طويله مره بالسنه، ايضا بريكات اثناء الدوام نفسه واثناء العمل نفسه، اني انا اركز ساعه ساعتين بعدين افصل اطلع برا شم هواء 5 دقائق 10 دقائق وارجع مره ثانيه اكمل. هذه كلها عليها دراسات انه كيف الواحد يتعامل مع ضغوطات العمل، كيف يتعامل مع ضغوطات الحياتيه بشكل عام اللي هو عن طريق بشكل غير مباشر انه انمي علاقات اجتماعيه، رياضتي، ايضا التواصل الديني وفصل العمل عن الحياة، وأيضا أحيانا في تفويض بعض المسؤوليات الاجتماعية المرهقة للي حواليني أو تفويض الموظفين لزملائي، التكلم، الكتابة التعبيرية، أوقات تنظيم النوم، التمارين الاسترخاء بين وقت وآخر، كلها ممكن تكون عوامل وقائية لمنع حدوث إرهاق أو نسميه احتراق وظيفي أو تأثر في ضغوطات أو حدوث قلق أو اضطرابات نوم أو عند حدوث وجود بعض الأعراض البسيطة في البداية. الأشياء اللي ذكرتها هذه وأسلوب الحياة قد يعالجها.
1: نعم، شكرا لك دكتور عبد الإله الحديثي استشاري الطب النفسي.
0: شكرا لك.
1: يعطيك العافية، والشكر طبعا موصول لكم مستمعي برنامج طبيبك الذي يأتيكم على إذاعة الرياض. كان معكم من الإعداد والتقديم حورية السبيعي، وفي الإخراج عبد الله العبيد. في أمان الله. طبيبك.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
3: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
4: تمام 9 من إذاعة الرياض، أطيب التحية مستمعينا الكرام إلى هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأهم ما ورد فيها. برئاسة الملك، مجلس الوزراء يرحب ببدء تفعيل التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات. نائب أمير مكة المكرمة يكرم غدا الفائزين بمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم. المملكة تدين الغارات التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على مطار أبو الظهور العسكري في إدلب السورية. البحر الأحمر الدولية تفتتح منتجع روزوود أمالا، أحد أبرز وجهات الاستشفاء في المملكة. أهلا بكم. رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في جدة، ورحب خلالها ببدء التفعيل المؤسسي والعملياتي للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات الذي أطلقته المملكة بعد إتمام ترتيبات أجهزته وأطره التنظيمية والتخطيطية ليدشن مرحلة جديدة من العمل المشترك تهدف إلى تعزيز الأمن البحري الجماعي وحماية حرية الملاحة والممرات والمضايق البحرية ودعم استمرارية التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية. كما جدد المجلس الرفض القاطع لتكرار الاعتداءات الإيرانية

0: الإلكترونية على السفن والناقلات التجارية، فيما عد إنشاء مجلس التنسيق السعودي السوداني امتدادا لحرص البلدين الشقيقين على دعم أوجه التنسيق المشترك، فيما أعرب المجلس بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يوافق غدا الأربعاء عن اعتزازه بمسيرة المملكة الرائدة في هذا المجال كونها من أكبر الدول المانحة على الساحة الدولية، كما استعرض ما تحقق من إنجازات ونجاحات وطنية لقطاع التعليم مع قرب بدء العام الدراسي الجديد. كما وافق مجلس الوزراء على تنظيم المركز الوطني للمناهج. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ونيابة عنه، يكرم الأمير سعود بن مشعل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الفائزين بمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46 يوم غد الأربعاء في رحاب المسجد الحرم. كما تكرم حرم خادم الحرمين الشريفين الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين الفائزات في المسابقة. هذا وأكد المتحدث باسم وزارة الشؤون الإسلامية عبد الله العنزي اكتمال التجهيزات لحفل مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم.
1: الوزارة أتمت كافة الاستعدادات لإقامة حفل البنين الذي سينوب عن خادم الحرمين الشريفين في تكريم الفائزين نائب أمير مكة المكرمة بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء وأيضا أصحاب السمو الأمراء وأيضا كبار المسؤولين بمنطقة مكة المكرمة وعدد من رؤساء البعثات الذين سيشرفون الحفل الختامي الذي سينطلق إن شاء الله في رحاب المسجد الحرام بعد صلاة العشاء مباشرة، وسينقل هذا الحفل على كافة وسائل القنوات المحلية والدولية. الوزارة أتاحت فرصة النقل المباشر لوقائع هذا الحدث القرآني العالمي لهذه المسابقة الدولية التي حظيت هذا العام أيضا بأكبر تجمع لحفظة كتاب الله عز وجل منذ انطلاق هذه المسابقة عام 1399، وفي هذا العام بلغ عدد الدول المشاركة 133 دولة، في دلالة واضحة على أهمية هذه المسابقة وعلى أيضا تألق هذه المسابقة وأيضا ما تحمل من رمزيات عدة، منها إقامتها في المسجد الحرام وأيضا رعاية خادم الحرمين الشريفين أيده الله لهذه المسابقة الرائدة.
0: كما نوه العنزي أن تكريم حرم خادم الحرمين الشريفين للمتسابقات يعكس اهتمام القيادة الرشيدة في رعاية كتاب الله وحفظه.
1: الوزارة أكملت كافة الاستعدادات لإقامة حفل البنات بحضور وتشريف حرم مولاي خادم الحرمين الشريفين الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين التي ستتوج الفائزات في ختام هذه المسابقة الكبرى، ولا شك أن تشريف حرم مولاي خادم الحرمين الشريفين يحمل دلالات عميقة تتجاوز مجرد التكريم. من أبرز هذه الدلالات عناية القيادة بالمرأة الحافظة للقرآن الكريم وبراز مكانتها ودورها في خدمة كتاب الله عز وجل، وأيضا تأكيد مكانة القرآن الكريم وأهله في وجدان القيادة الرشيدة والمجتمع السعودي وما يحظى به من دعم ورعاية مستمرة.
0: بحث وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في اتصال هاتفي تلقاه من نظيره العراقي فؤاد محمد حسين سبل تطوير العلاقة الثنائية بين البلدين وتعزيز التشاور والتنسيق حيال القضايا الإقليمية، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. أعربت المملكة عن إدانتها بأشد العبارات للغارات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلية واستهدفت مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب العسكرية السورية في انتهاك صارخ للقانون الدولي وللسيادة الجمهورية العربية السورية، كما جددت دعوتها المجتمع الدولي إلى وضع حد لانتهاكات إسرائيل للقوانين والأعراف الدولية، مؤكدة في الوقت ذاته تضامنها مع سوريا ودعمها لكل ما من شأنه أن يصون سيادتها ووحدة أراضيها ويحقق الأمن والاستقرار للشعب السوري الشقيق. في إطار مشاركتها ضمن أعمال الدورة 17 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر كوب 17 المنعقدة في منغوليا، سلطت المملكة الضوء على الإنجازات المحققة في هذا المجال، حيث تجاوزت قدراتها الإجمالية لإنتاج المياه 16 مليون متر مكعب يومياً، وسعات التخزين عن 30 مليون متر مكعب، فيما بلغت نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة في الأغراض الزراعية والصناعية والحضرية 33%. أعلنت أرامكو السعودية وشركة معادن اليوم توقيع اتفاقية مساهمين لتأسيس مشروع مشترك يهدف إلى إتاحة المزيد من الفرص لاستكشاف المعادن وتعدين الصخور الصلبة في المملكة، وسيركز المشروع على استكشاف المنطقة الرابعة، فيما تمتد منطقة الاستكشاف على مساحة تقارب 182,000 كيلومتر مربع، وتشكل نحو 10% من إجمالي مساحة المملكة على طول منطقة عرضها 100 كيلومتر موازية للدرع العربي. بالتزامن مع عودة الدراسة للعام الدراسي الجديد، كثفت المديرية العامة للدفاع المدني جولاتها الميدانية الوقائية على المنشآت التعليمية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، حيث تركز الجولات على التحقق من كفاءة أنظمة وإجراءات السلامة داخل المنشآت التعليمية والتأكد من تطبيق خطط الإخلاء الذاتي وتوفر نقاط التجمع. أعلنت مؤسسة محمد بن سلمان مسك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للشباب اليوم تأسيس الشبكة العالمية للشباب، وهي شبكة دولية جديدة تربط المنظمات العالمية المستقلة العاملة في خدمة الشباب بمسارات القيادة وصنع السياسات على المستوى العالمي. وجاء الإعلان خلال انعقاد جمعية الشباب في جنيف، فيما ستطلق الشبكة رسميا خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة سبتمبر المقبل في مدينة نيويورك. أعلنت البحر الأحمر الدولية افتتاح منتجع روزوود أمالا الفاخر في منطقة تريبل باي على الساحل الشمالي الغربي للبحر الأحمر، ويمثل هذا الافتتاح محطة جديدة في استراتيجية الشركة الرامية إلى ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة للاستشفاء في المملكة. ويمتد المنتجع على مساحة تقارب 400,000 متر مربع، ويضم 110 وحدات فندقية موزعة في مجموعات متناغمة تحتضنها الواحات الخضراء والمسابح الخاصة. أكدت وزارة الدفاع الإماراتية رصد صاروخين باليستيين قادمين من إيران باتجاه الدولة، مشيرة إلى أن الصاروخ الأول سقط خارج المياه الإقليمية، فيما سقط الآخر داخلها، كما أكدت أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع التهديدات الإيرانية. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم أنها تلقت بلاغاً عن استهداف سفينة بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز، أسفرت عن إلحاق أضرار بغرفة المحركات وسقوط أحد أفراد الطاقم، فيما يتلقى أفراد الطاقم الآخرين المساعدة من خفر السواحل العمانية، كما أوضحت عدم الإبلاغ عن أي أثر بيئي جراء الواقعة، فيما تواصل السلطات التحقيق. نفى المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري خلال الإحاطة الأسبوعية ادعاءات إيرانية بشأن احتجازها 3 طيارين إيرانيين، مؤكدة أن طائرات إيرانية استهدفت الدوحة وجرى التعامل معها وفقا لقواعد الاشتباك المتعارف عليها، كما أوضح أن فرق البحث والإنقاذ عثرت على 19 على بقايا في 19 مارس على بقايا أحد الطيارين، وأبلغت الجانب الإيراني بذلك قبل إنهاء عملية البحث في 6 أبريل من دون العثور على الطيارين الآخرين. في آخر أخبارنا، أشاد مجلس الدفاع الوطني اليمني برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي بالالتفاف الشعبي الواسع حول القوات المسلحة، مؤكدا اعتزازه بأدائها في مواجهة التصعيد الحوثي، ومتوعدا بتنفيذ مزيد من عمليات الردع الموجعة ضد

ميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، كما جدد تقديره للدور الريادي للمملكة في دعم اليمن وتعزيز أمنه واستقراره. مستمعين، في ختام هذه النشرة أعود بكم للتذكير بأهم ما ورد فيها. برئاسة الملك مجلس الوزراء يرحب ببدء تفعيل التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات. نائب أمير مكة المكرمة يكرم غدا الفائزين بمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم. المملكة تدين الغارات التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على مطار أبو الظهور العسكري في إدلب السورية. البحر الأحمر الدولية تفتتح منتجع روزوود أمالا، أحد أبرز وجهات الاستشفاء في المملكة. مستمعينا، في ختام هذه النشرة تقبلوا أطيب التحايا. كانت هذه نشرة 9 من إذاعة الرياض، قدمتها لكم سارة التركي. إلى اللقاء.

0: الليل يا ليل التعاليل صوته يجر التفاصيل.
1: يطيح جفن الليل وهز كتفه نجم يفز وباقي الليل مطفي وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
0: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. المستشار على إذاعة الرياض.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام في برنامج المستشار من إعداد وتقديم خالد الغانم وإخراج علي العنزي. اليوم طبعا المستشار النفسي وحلقتنا عن مخاطر الحصول على المعلومات النفسية من السوشيال ميديا. طبعا كثير من الناس صارت السوشيال ميديا المقاطع القصيرة هذه بالنسبة لهم مصدر للمعلومات النفسية وغير النفسية في السنوات الأخيرة، ويعني الواحد ممكن يفتح بس هاتف لدقائق فيشوف والله مقطع قصير يقول إذا كنت تفعل هذه الأشياء فأنت مصاب بالقلق، ثم فيديو آخر إذا كنت تخاف من الهجر فأنت لديك تعلق قلق، فيديو ثالث إذا كنت تتجنب الناس فأنت مصاب بالرهاب الاجتماعي. كلها كم دقيقة يصير الشخص وضع لنفسه ما شاء الله عدة تشخيصات نفسية، وممكن حتى أنه يروح يقول للناس، يعني بدل ما فقط يعني ما هو فقط أنه هو يوسوس بالآخرين، يقول أنا شفت والله مقطع يقول أنك أنت يا فلان نرجسي بسبب تصرفاتك. طبعا المشكلة ما هي هنا، الاهتمام بالصحة النفسية شيء مطلوب، لكن المشكلة أن المعلومة التثقيفية هذه تنقلب إلى تشخيص ذاتي أو وصفة علاجية أو حكم على الآخرين وتشخيص لهم. كيف نستفيد من المحتوى النفسي الموجود على ما يسمى بالسوشيال ميديا دون أن نقع في فخ المعلومات المضللة والتشخيص طبعا الخاطئ؟ معنا الحديث حول هذا الموضوع الدكتور سلطان العصيمي الأخصائي النفسي. حياكم الله يا دكتور.
4: حياك الله وحيا الله المستمعين الكرام.
3: الله يحييك دكتور. في البداية خلنا نتساءل، لماذا أصبح المحتوى النفسي تحديدا منتشر في السوشيال ميديا بكثرة مؤخرا؟
4: جميل. في أسباب كثيرة جعلت الصحة النفسية موضوع حاضر وبقوة على السوشيال ميديا. أول شيء انخفاض الوصمة، يعني لما نتكلم عن قبل 10 سنوات هل أحد ممكن يطلع يتجرأ يتكلم عن تجربته الشخصية ويتكلم عن مشاكل مرت عليه؟ لا، نتكلم ما بعد كورونا أصبح الناس أكثر استعداد عن القلق، الاكتئاب، الصدمات، وعن العلاقات كذلك. اليوم نشاهد بودكاست منتشر، الناس تعلق عليه، كل واحد يكتب تجربته، فهذا من الأسباب اللي جعلت المحتوى النفسي منتشر. الأمر الثاني سهولة الوصول للمعلومة،

0: أول عشان تلقى معلومة في المجال الصحة النفسية يحتاج الواحد مثلا يبحث عن كتاب أو يحضر محاضرة. اليوم يقدر أي شخص نتكلم عن الـ AI، نتكلم عن منصات التواصل الاجتماعي، يقدر يبحث في معلومة في 30 ثانية يقدر ياخذ اللي يبغاه، فصار في سهولة للوصول للمعلومات، بالإضافة إلى الحاجة إلى تفسير ما نشعر به. أحيانا الإنسان بطبيعته يريد أن يفهم نفسه، فعندما يشاهد فيديو يقول هل تشعر أنك دائما تخشى أن تترك الآخرون، على طول شو يقول لك، يقول والله هذا أنا المشكلة عندي. وهنا من هذه النقطة أنه أول ما نشوف هذه الفيديوهات تبدأ المشكلة عند الشخص في البحث عن المقاطع اللي ممكن أنه يقيم نفسه فيها أو يشخص نفسه فيها أو يبحث عن ذاته من خلال هذه الفيديوهات المتعلقة بالصحة النفسية.
1: طيب دكتور، قبل أيضا ما أستكمل معك بقية الحوار، أذكر السادة المستمعين بأنهم بإمكانهم التواصل معنا على هاتف البرنامج 011-40-53 للحديث عن هذا الموضوع اللي هو طبعا مخاطر الحصول على المعلومات النفسية من السوشيال ميديا. طيب خلنا ننتقل لمحور آخر دكتور سلطان. يعني مثل ما ذكرنا في المقدمة أنه التثقيف النفسي والتثقف النفسي، أن الواحد والله يحاول أنه يفهم نفسه ويقرأ في علم النفس ويسمع، هذا شيء أكيد مطلوب وجميل وإيجابي، لكن المشكلة لما ينقلب إلى تشخيص والواحد يشخص نفسه من خلال هالمقاطع، يقول أنا طبيب نفسي، يعني طبيب نفسي أنه طبيب لنفسه، أو حتى ينقلب إلى طبيب نفسي كأنه طبيب للآخرين حتى يقعد يشخص حالاتهم ومثل ما قلنا يوسوس بهم بعد.
0: جميل، هذه من أهم النقاط، وجود أن الإنسان يحول هذا الريل أو هذا الفيديو السريع أو المقطع السريع إلى تشخيص. وجود عرض واحد لا يعني وجود اضطراب نفسي. مثال، الشعور بالحزن لا يعني بالضرورة اكتئاب. بعض الناس أول ما يشعر بالحزن يقول أنت مكتئب أو أنا مكتئب. يمكن اليوم جتني مراجعة في العيادة تقول أنا بديت شاهد حسيت بشعور جاني مو كويس، فبديت أكتب مع للأسف اليوم، وهذه يعني فرصة أن نتكلم بعد في هذا الموضوع، الذكاء الاصطناعي أن الإنسان يبحث يتناقش معه في تشخيص. يعني كثير من المراجعين يقول أسأله ويناقشني ويجاوبني، هل هو تشخيص؟ تشخيص هنالك خطأ أصلا، بعض حتى المحدودة فيها أنه ما تعطي تشخيص ويوجهك للطبيب. ف بعض الأشخاص يروح أول ما يشعر بالحزن يقرأ من أعراض الاكتئاب الشعور مثلا بالحزن. طيب هل العرض وحده يعطي تشخيص؟ لا. لذلك لما نتحدث عن التشخيص عن DSM-5 أو غيره من الطرق التشخيص العالمية، أنه في وجود أعراض ولمدة معينة وبطريقة محددة ممكن يشخص فيها الإنسان. فالشعور بالحزن لا يعني بالضرورة اكتئاب، القلق قبل الامتحان لا يعني بالضرورة اضطراب القلق. طبيعي جدا أن الإنسان قبل الامتحان بيخاف. طيب لا والله أنا صرت إذا جاء وقت الاختبار تقلق، طيب أنا عندي قلق؟ لا، هذا نسميه القلق الطبيعي. الخوف من موقف اجتماعي لا يعني بالضرورة هاب اجتماعيا. صعوبة التركيز في بعض الأشياء بعض الأيام لا تعني عندك اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه. التشخيص النفسي لا يعتمد هل لديك هذا العرض، بل على صورة أكبر. فلذلك حنا نقول للناس لا تروح تاخذ تشخيصك من سوشيال ميديا. وهذا للاسف يعني اليوم بعض الناس اللي حتى بعض المختصين وغير المختصين، يعني ليش اليوم صارت هي طبيعه النفس تبحث عن الغرائب ويبحث عن الاشياء الغريبه في شخصيته او احساس اللي يحس فيه، فدائما يفسر ذلك الدراسات العلميه في علم النفس او بعض المقولات العميقة أو بعض
1: الأبراج
0: بالضبط. هذه الأبراج هذه بعيد عن المجال، بس ليش الناس تحب الغيبيات؟ يقول والله برجك اليوم كذا، هذا الطريقة كذا. لما يجي واحد من الزملاء كثير عندنا في المجال يقول أول ما تخرج يجي واحد من إخواني في البيت يقول يلا حللني. قال كيف أحلل؟ قال أنت أخصائي نفسي مفروض. لا، الأخصائي نفسي ما يحلل ولا يعرف. الأخصائي نفسي عنده معطيات يأخذها، والطبيب النفسي عنده معطيات وعنده أعراض يحكم عليك بناء على هذه الأعراض. بس الإنسان إنه يقول والله المختص النفسي هو يعلم يعرف الشخصية ويعرف شو يفكر فيه، هذا الكلام غير صحيح. فالناس اليوم صار يقول إذا تشوف الصورة بهذا الشكل يعني عندك قلق، إذا تشوف هذا عندك كذا، إذا صار كذا عند هذه من الأشياء اللي صارت تشد الانتباه، ولذلك عليها المشاهدات عالية. فصارت بعض الحسابات في السوشيال ميديا اليوم صارت تنزل أغلبها من مختصين.

0: يعني اليوم الحمد لله عندنا يعني نقول في المجتمع السعودي الأنظمة والقوانين والأطباء، سواء الأطباء النفسيين أو الزملاء الأخصائيين النفسيين، اليوم على قدر عالي من المهنية. حتى في المحتوى الكل يراعي الطبقة اللي حتشوف المقطع الفيديو حقك. أنا ممكن أنزل فيديو يسبب إثارة كبيرة، ممكن يصير جانب سلبي على المريض، وممكن يسبب ضجة عند الناس. يعني ممكن أتكلم في نقطة ومعلومة ممكن تضر المتلقي أكثر مما تفيده. فحنا نقول اليوم الشخص المتلقي لهذه المعلومات لابد أن تنتقي مكان المعلومة، ولا تأخذ معلومة ولا تشخيص ولا تقييم إلا من المكان المخصص، من خلال المتخصص، إما في العيادة النفسية أو في المستشفيات الصحة النفسية بشكل عام.
1: جميل. هو سبقتني دكتور الحديث حتى عن الذكاء الاصطناعي، أنه حتى الذكاء الاصطناعي لما تسأله في أمور مثل هذه سواء نفسية أو حتى عضوية أحيانا هو يعطيك إجابة، لكنه يقول أيضا راجع الطبيب.
0: هذا جميل، لأنه هذا المعيار اللي حطوها اليوم، هذا يريح، يعطيك تقييم مبدئي ويقول أنا هذا مو تشخيص. اليوم لما أروح أخذ مثلا من التواصل الاجتماعي، هذه تأخذ شيء يعطيك تنبيه. يعني مثال، خذ مثلا بعض الأشخاص، ممكن عندي مثلا الناس اللي عندهم OCD أو الوسواس القهري، لما يسمع واحد يتحدث بطريقة معينة عن الوسواس ممكن تقول كلمة تعلق في ذهنه، وممكن يعيش قلق ويعيش شعور غير جيد بسبب معلومة أنت أعطيتها ناقصة أو لفت انتباهها بجزء. فأحيانا المقاطع القصيرة ما تعطي تشخيص كامل، ولا هم مكان للتشخيص. أنا ممكن أقول أي واحد عنده كذا يعني كذا، والله العرض اللي قاله عندي، يعني أنا عندي، ثم ممكن واحد موسوس فيروح يعيش هذا الشعور أو يصير توهم مرضي بسبب مقطع بسيط. وهذا للأسف بدينا نشوفها. يعني اليوم الناس صارت تجي تقول أنا عشت، يعني اليوم مراجعة عندي عندها وسواس قهري تقول أنا كنت أتحمل وكانت عندي أفكار، فرحت بحثت في السوشيال ميديا كثير، فبدت تجيب لي فكرة وسواسية، وسواس في الطهارة، فبدت تقرأ أنه الإنسان إذا ما توضى زين ممكن الله يعاقبه. ثم تقول بدأت ما عندي وسواس في الطهارة، راح عندي وسواس في الذات الإلهية. طيب بدل ما حل المشكلة راح جبت مشكلة ثانية. فحنا نقول السوشيال ميديا ليست مكان لا للتقييم ولا الذكاء الاصطناعي أنه يقيم الإنسان، ليقيمك فقط العيادة النفسية والطبيب المتخصص.
1: جميل. لكن يعني للتوضيح فقط دكتور سلطان، نتحدث عن المقاطع القصيرة والطويلة كذلك
0: أيضا. إيه، لأنه اليوم عشان واحد يقيم شخص كل المقاطع الفيديو بشكل عام في السوشيال ميديا. أنا اليوم لما أجي مثلا واحد يتكلم عن أعراض القولون، طيب ممكن يتكلم، خلنا بعيد عن الطب النفسي مثلا، أعراض القولون هذه موجودة في كل مكان. طيب هل الواحد لما يروح يسمع فيديو يقول القولون كذا وكذا وكذا، ممكن ما يكون قولون، ممكن يكون مشكلة ثانية، ممكن في أعراض تشابهت مع بعض. طيب واحد حكم من عنده مثلا قولون، ثم راح يكتب مثلا في جوجل علاج القولون، اللي يعطيه عشبة واللي يعطيه دواء واللي، طيب هنا يتعب المريض. فحنا نقول دائما التشخيص تروح تأخذ من الطبيب المتخصص حتى نحصل على النتائج اللي المرجوة من هذه الحالة.
1: جميل. طيب يعني بعضهم أحيانا يشوف حتى أكثر من مقطع ويقول والله أنا لقيت نفسي في كل المقاطع هذه، كل الأشياء اللي يقولونها، والله أنت ما أدري إيش، تخاف من الرفض، وأنت تنزعج من النقد، تحب أن تكون وحدك أحيانا، إلى آخره، كل الأشياء اللي يقولونها يقول والله جايبيني بالملي. فهل هذا يعني أنه والله فعلا خلاص يعني ثبتت إذا كانت كلها مجتمعة الأشياء هذه فيه، فالتشخيص هذا بين قوسين صحيح؟
0: سؤال جميل. يعني لما نجي نتكلم حنا في جوانب، بعض الناس يتكلم لك عن حاجات موجودة في الشخص. أنت تخاف من الرفض، تخاف من النقد يخوف، بس إلى أي مدى يخوفك؟ إلى أي مدى يخوفك الرفض؟ والله الرفض اللي يكون علنا مزعج، بس عادي بيني وبينك على تحت الهواء أقول لك جيب لي ماء وتقول لي لا عادي، بس على الهواء يزعجني. ففي أشياء هي طبيعة إنسانية، ولكن أحيانا بعض الناس يروح يضخمها، تخاف من الرفض، تخاف من كذا، تخاف من كذا، أي والله كل الكلام هذا كله موجود فيني، فأنت لديك كذا أو أنت بحاجة إلى كذا. فكثير من الناس أصلا عندها جزء من الحساسية والحرص الزايد. المشكلة أن بعض الصفات اللي موجودة طبيعية جدا، وهنا يجب أن نفرق بين الصفة الإنسانية والمرضية. الصفة الإنسانية تحدث بالدرجات لدى كل الناس، ما في إنسان ما يخاف من الرفض، بس إلى أي مدى؟ هل كل أحد يحب النقد أو يرضى بالنقد؟ لا، أنا أنزع

0: أتمنى، بس إذا كان بناء منطقي، بس إذا كان غير بناء. ولكن الأشياء اللي إحنا نتكلم عنها والأعراض اللي موجودة، اللي هي العرض السريري أو العرض في التقييم العيادي، عرض مستمر أو شديد مؤثر على الأداء اليومي، يأتي ضمن نمط متكامل من الأعراض، مو واحد فقط. يقول والله نخاف من الرطب، يقول أنت أنت مضطرب نفسيا. لا، عرض واحد طبيعي، كل الناس تخاف من الرفض، كل الناس تخاف من النقد إلى درجات معينة، ولكن العرض السريري الصفة الإنسانية طبيعية، ولكن العرض السريري هو اللي ممكن الإنسان يحتاج أنه له تدخل علاجي أو يحتاج إلى تقييم نفسي.
1: وش الأصعب أو اللي يكون أبعد عن الحقيقة، تشخيص الشخص هذا لنفسه أو للآخرين، وإن كانت طبعا كلها خطأ يعني؟
0: المشكلة اليوم عندنا إشكالية في بعض الناس لا يستطيع أن يقيم نفسه ورح يقيم الآخرين. في بعض الناس عنده عقد نفسية أو مشاكل أو اضطرابات أو أيا كان الأسباب، فيسقط هذه الأشياء على الآخر. يعني مثلا واحد مثلا عنده مشكلة معينة رح يسقط على الآخرين، كل ما شاف واحد قال هذا الشخص مثلا عنده أنانية، ما يمكن هذا الشخص يعيش هذا الشعور. فغالبا صعب الإنسان يقيم نفسه. في بعض الناس عندهم قدرة على فهم بعض الأعراض. إحنا الهدف، إحنا كيف نستفيد من السوشيال ميديا أو من الأعراض اللي أنا ممكن أخذها أستأنس فيها، هي مؤشر وعي لي حتى أروح أخذ التقييم النهائي والحل في العيادة. بس بعض الناس يقول لا، أنا أخذها وراح أبحث بنفسي وتعالج بنفسي. اليوم المريض اللي عندها وسواس تقول أنا 4 سنوات أحاول مع نفسي، وأقول أنا ماني بحاجة أزور طبيب نفسي أو عيادة نفسية، فصرت أقرأ وأطلع وأطلع لين وصلت اليوم إلى مرحلة إن الموضوع تفاقم معي، فما قدرت إلا أني أجي. طيب ليه حنا نأخذ وقت طويل في المعاناة وما نطلب المساعدة؟ فغالبا اللي يجد صعوبة فيه الإنسان أنه يقيم نفسه. ما شاء الله حنا عندنا حكم وتقييم للآخرين سريع جدا، نقدر نصنف هذا المرض وهذا نصنفه بشخصية وهذا نصنفه بمرض معين. الصعوبة دائما تكمن أن نركز على أنفسنا ونشخص أنفسنا أو نتعرف عليها بشكل أكبر.
1: فيه مثال يعني، وإن كان شوي يعني يمكن يكون فيه قسوة، يعني يكون البعير ما يشوف عوج ترقبته، فالواحد أحيانا يعني ما يقدر يشوف فعلا عيوبه، لكن المؤمن مرآة أخيه من خلال الآخرين يمكن يعرف، لكن التشخيص طبعا لا، من خلال طبعا طبيب النفسي مثل ما تفضل الدكتور. طيب الولع بالتصنيف النفسي، أنه والله هذا شخصيته كذا ويقعد يصدر كذا تصنيفات نفسية، هذا نرجسي، هذا علاقة سامة، هذا بعض الناس صار عنده ولع بالتصنيف النفسي، رسالتك لهؤلاء اللي ينظرون من خلال عدسة نفسية للآخرين؟
0: شوف، احنا عندنا أزمة اليوم انه في مشاكل موجودة حقيقية، ولكن اطلاق المسميات هذا توكسيك، هذا عنده تروما، هذا اتاتشمنت، هذا عنده مثلا التعلق. طيب انا ليش اطلق هذه الاحكام؟ يعني انا يجي واحد يقول علاقتي توكسيك او علاقة سامة مثلا، ليش بناء على ايش حكمت عليه؟ والله الشخص كذا يحط حدود ويحس انه مضيق عليه، هذا حقه. فحنا صرنا نفرق ما بين العلاقات الغير صحيه والعلاقات الصحيه. ليس كل شخص يختلف معنا نرجسي، يجي واحد يتكلم معك ويقول لك لا انا اختلف معك، تقول انت اصلا نرجسي ما تشوف من هنا ليش حكمت عليه. فلذلك اليوم نصيحه، وهذه يا كثر ما اشوفها حتى في العلاقات الزوجيه، تجي الزوجه تقول انا زوجي نرجسي، بناء عليش متحكم متسلط يتسلط علي. لا، ما نحكم، لانك انت لو وجهت او اصدرت حكم لشخص ما، يصير في تحيز في العقل أن يروح لهذا التفكير، فأي تصرف أنت تتعامل معه لهذا الشخصية اللي أنت أطلقتها أو الحكم اللي أطلقت عليه. فمهم جدا أن ما نعطي أشخاص أي أحكام. أنا ممكن أقول هذا الشخص مثلا مزعج، أزعجني تصرفاته، أنا راح أحط حدود. مثلا أعطيك مثال، شخص ما رد على رسالتك، تقول هذا يتلاعب فيه، مرة يرد علي ومرة يبعد، هذا متلاعب، هذا شخص لشخص مؤذي. وقس عليها أشياء كثيرة. بعض الناس يتعرضون إلى موقف مؤلم يقول أنا عندي صدمة. طيب الموقف المهم كلنا تعرضنا عليه، ولكن الصدمة لها نظام معين، لها طريقة معينة، لها تقييم معين. لما نتكلم عن تروما، نتكلم عن فلاش باك، يطلع في أعراض. في على طول الناس على طول حكم، تعرضت أنا صار لي صدمة من العلاقات، صار لي صدمة من المرتفعات، صار لي. طيب بناء على إيش حكمت على هذا؟ فحنا نقول دائما لا تحكم أن تعطي مصطلحات، حتى هذا الاستخدام المفرط للمصطلحات النفسية يجعلنا أحيانا نرى العلاقات والحياة كلها من عدسة مرضية. كل الناس مرضى، أنت مريض، أنت متعلق، أنت نرجسي، أنت كذا، فيصير حتى تعاملي مع الناس ما يكون تعامل مريح، كأننا نشوف كل الناس مرضى.
1: طيب دكتور، يعني

0: يعني احنا في الغالب بعض المراجعين يجون يقول ما ادري وش اقول، ما اعرف وش اقول، ما ادري. يعني 20 الى 30 واحد جاء قال انا جاي اسوي تشيك اب. قلت كيف يعني فيك مشكله؟ قال لا والله انا اسوي، اروح دائما اروح اسوي فحوصات وتحاليل للدم، فليش ما اسوي على نفسي؟ هل انا كويس؟ هل عندي مشاكل؟ يعني انا يمكن 4 أو 5 يعني اكتفينا نطلع. قلت ما انت ما فيك الا العافيه. اخذ نصائح عامه في موضوع الرياضه، في موضوع التعامل مع الافكار، كانت عنده مشاكل بسيطه. الباقيين كان عندهم مشاكل، يقول انا احس اني ماني بخير بس ما في مشكله ظاهره. بعض الناس يعتقد انه لازم يكون عندي مشكله كبيره، يجيني نوبات هلع مثلا، ادخل في اكتئاب حاله شديده عشان اروح للعياده النفسيه، او وسواس قهري، او مشاكل في النوم. طيب في بعض الناس انت حل الازمه، يعني احيانا احنا ناخذ الوقاية، أنا ممكن أعالج الأزمة قبل لا تجي. يعني الناس مثلا يجيهم احتراق وظيفي، أنت لو عندك إدارة الضغوط ما جاك احتراق وظيفي، فيصير اليوم الواحد ما يمنع أنه يروح يزور العيادة. يعني زي ما يعني أحد المراجعين قال لي لما كنت أدرس بأمريكا كان كل واحد عنده ثرابيست معالج نفسي. قلت له كيف رحت لهم؟ قال أنا والله رحت أجرب، رحت مرة مع واحد من زملائي قالوا أنا بروح الثرابيست حقتي. قلت له شو الثرابيست؟ قال عندي اخصائي نفسيه كل تقريبا اسبوعين عندي جلسه. قلت ليش؟ قال انا كيف اتعامل مع الضغوط، اول ما جيت هناك جاني نوبات هلع، فصرت يقول حرفيا رحت معه، يقول من بعدها انا اقتنعت، يقول الى الان انا عندي معالج يجي له كل شهر، مو لازم انك مريض تحتاج الى جلسه، يقول كل شهر اجي اناقش في الافكار اللي عندي، مخاوف اللي عندي، بعض المشاكل اللي موجوده عندي كيف اتعامل معها. فاليوم الزيارة والاحتياج هل هو رفاهية؟ بعض الناس يعتقد أنه رفاهية. أنا أقول اليوم هي حاجة، زيارة المختص النفسي حاجة اليوم في ظل ضغوط الحياة، ظروف اللي موجودة، استشارة شخص متخصص ممكن يحميك من اضطرابات ومن مشاكل كثيرة ممكن تمر عليك. في بعض يعني ممكن أذكر حالة جتني اليوم. مرت إلى تصلب لويحي، وبعض يعني الأطباء يزعلون مني من هذا الكلام، وليس كل يعني من يتعرض إلى تصلب لويحي أنها أكيد مرض نفسي، لا مو بالضرورة، ولكن الجانب النفسي عامل مساعد بشكل كبير. فتقول ما خلاني أجي اليوم بهذه العيادة؟ أنا عندي من 3 سنوات عندي ضغوط، عندي أوفر ثينكينج، عندي تعب نفسي وقلق، وكنت أتحمل إلين صابني تصلب لويحي. فرحت للطبيب قال قبل لا تهتمين في غذائك اهتمي في نفسك، روحي لطبيب نفسي. فلذلك اليوم حنا لو الإنسان تعامل مع ضغوطه قد لا يحتاج أنه يراجع عيادات ثانية، أو يحمي بعد الله نفسه أنه ممكن يدخل في مشاكل صحية أخرى.
1: يعني باختصار دكتور عشان أنتقل للمحور القادم، هل مطلوب من الجميع أنه والله يروح للطبيب النفسي حتى لو هو مو حاسس بشيء، يمكن فيه شيء عشان بس يطمن، ولا ما هو الجميع؟
0: مو بالضرورة الجميع. حنا نقول دائما الإنسان اللي مهتم في نفسه وفي صحته، اللي مهتم في اللايف ستايل حقه، متى ما حسيت في أشياء تغيرت عندك، إذا جاء في نومك في مشكلة أو صعوبة، أكلك في مشكلة وصعوبة، المزاج متقلب عندك، المخاوف بكثرة، طح من حق نفسك عليك تسوي تشيك اب، تروح تكشف على نفسك وتفحص.
1: جميل جدا. طيب دكتور سلطان، خلنا ننتقل للحديث عن الفرق بين التثقيف النفسي والتشخيص النفسي، أنه ممكن تتثقف نفسيا من خلال طبعا السوشيال ميديا وغيرها، لكن التشخيص يكون عند الأطباء والمتخصصين.
0: سؤال جميل. هناك مجموعة من العلامات، لما نتكلم عن التثقيف النفسي هناك مجموعة من العلامات التي قد ترتبط بهذا الاضطراب، وإذا كنت تعاني منها بشكل مستمر تؤثر على حياتك فمن المفيد استشارة متخصص نفسي. هذه علامات. أما التشخيص إذا كنت تفعل فهذا أنت مصاب بكذا، والفرق بين الجملتين كبير جدا. المحتوى النفسي الجيد لا يخيفك، يعني أنا لما أجي أسوي توعية ما أجي أقول للناس شارة شوف ترى إذا كان عندك هذا العرض ممكن يصير لك كذا، هذا مو محتوى نفسي جيد، بالعكس هذا ممكن يدخل، وحنا مثل ما قلنا قبل شوي ممكن يدخل الإنسان في وساوس. فالمحتوى النفسي الجيد لا يخيفك من نفسك ولا يمنحك تشخيصا في ثواني، بل يساعد على فهم الاحتمالات والأسئلة. فلما نتكلم عن التثقيف الصحي الجيد أنه يعطى بطريقة صحيحة، نتكلم عن أعراض القلق، نتكلم عن المشاكل، كيف تحمي نفسك مثلا من نوبات الهلع، كيف تتعامل مع ضغوط الحياة، هذا التثقيف النفسي الصحيح. ولكن التشخيص غالبا ما يكون في العيادة، ولا يكون دائما هل تعاني من كذا فعندك كذا. فهذه دائما لما تسمع الجملة هل تعاني، اعرف انه في وراها

0: شيء ممكن يكون مؤذي ومزعج، بالذات إذا كان من غير مختصين. يعني في كثير من الناس اليوم يروح يقرأ مثلا في المعلومات، ليش احنا قلنا اليوم المعلومات فيها وفرة بكثرة، ممكن يكتب الواحد في شات جي بي تي ممكن يطلع كل المعلومات اللي تبغاها، فممكن نروح يكتبها في السوشيال ميديا بحيث انه جذب مشاهدات او انتباه للناس، فاحنا نحرص من هذا الامر.
1: طيب يعني المفارقة أنه الناس كثير منهم يعني حتى وهم غير متخصصين يستسهلون التشخيص لأنفسهم للآخرين، بينما المختص النفسي أو الطبيب النفسي ما يحكم بسرعة ولا بسهولة رغم أنه متخصص. طبعا
0: بقول لك على شيء أخ خالد، مدام ذكرت هذا الموضوع، يعني اليوم عندي بعض الحالات أنا ممكن أخذ معها 3 جلسات وأنا ما أعطيتها تشخيص، 3 جلسات أعطي تشخيص مبدئي نمشي عليه. كذلك حتى الأطباء في بعض الاضطرابات النفسية الأعراض ما تظهر بسهولة، يعني بعض مثلا الاضطرابات الذهانية، أنا عندي مراجع لي الآن مع يمكن أكثر من جلسة، سلوكياته في البيت شيء وفي العيادة شيء مختلف، الكلام اللي جالس يقوله فما جالس يعطيني كلام صحيح ولا أعراض واضحة، فأهل اللي معه في البيت يعانون من الأعراض اللي عنده من السلوكيات اللي تطلع بس ما هي واضحة لما أسأل المريض، فلذلك ما في تشخيص بكل بساطة. وبعض الناس يعتقد أنه والله الأعراض هذه موجودة يعني كذا، لا، اليوم التشخيص النفسي يحتاج إلى تقييم. إحنا بعض الأحيان في التشخيص ممكن نلجأ للأسرة، ممكن نلجأ لأصدقاء الشخص إذا بغينا شخص تشخيص دقيق كيف تعامله معكم في الدوام، زملاء في العمل، ممكن في الخطة العلاجية ممكن نطلب، يعني أنا عندي بعض المراجعين اللي يحتاج أعرف عن هيستوري كاملة، ممكن نرجع إلى أسرته من حول الناس اللي عايشين معه في المنزل. لذلك التشخيص ما هو سهل، فبعض الأطباء ممكن يأخذ وحنا نأخذ إلى 3 جلسات مع المريض وحنا ما أعطينا إلا تشخيص مبدئي. التشخيص المبدئي إنه في شك، فحنا نحاول نشوف تشخيص دقيق أدق، يعني ما بعض الناس يقول عطني تشخيص دقيق ما أعطيك الآن، الأعراض ما وضحت لي الآن، في أعراض متداخلة، بس في تشخيص مبدئي وفي تشخيص اللي هو التقييم الحقيقي للحالة.
1: يعني لين تتضح الرؤية يعني تحتاج وقت. طيب دكتور، ننتقل للحديث أيضا عن أنه السوشيال ميديا هذه حتى ما تعطي تثقيف وتشخيص فقط، بل أنها أحيانا تعطيك نصائح علاجية، وهذا يمكن يكون أخطر من سالفة والله التشخيص، فممكن الواحد يمشي على النصائح والنصائح هذه تناسب غيره وما تناسبه أيضا.
0: سؤال جميل. يجون كثير من المراجعين يقول والله أنا قرأت كثير، أنا جاني للأمانة وأنا أقولها، يعني جاني أحد المراجعين ما شاء الله عنده يعني كمية معلومات يمكن بعضها أنا أجهل فيها، هو أعلم مني فيها ومعرفة، لما أسأل يقول أنا رجل مطلع بالعشر 15 ساعة يوميا أقرأ. طيب هذه القراءة أحيانا قد تكون وبال على الإنسان أكثر ما هي فائدة له، لأن إذا كثر اطلاعك، ودائما يقول هاللفظ هذا واللفظ دارج، حتى جاني قال أنا عندي مشكلة، قلت وش؟ قال لعنة الوعي. قلت وش لعنة الوعي هذه؟ قال إني عندي اطلاع معلومات كثير ما أنا قادر أطبق. فأحيانا المعلومات إذا كثرت بدون تطبيق يصير المعلومات دي وبال على الشخص. فأحيانا بعض الناس يأخذ مثلا تقنية القلق، التقنية كذا كذا لعلاج القلق، الواحد ممكن أن أطبقها ما تمشي معي، فأنا أشعر بالإحباط، ممكن أطبقها ما تمشي معك، فأنا أشعر بالإحباط أنه هذه التقنية ما جابت معي نتيجة، وأنا شخص هذه النتيجة ما أقدر أتعالج لأني والله طبقت تقنيات كثير ما تحسنت، وأنا الظاهر مستحيل أتحسن. فهذه النقطة أحيانا التكنيك يمشي معك ما يمشي مع غيرك، لذلك المعالج الجيد يكون عنده في العيادة كمية أدوات وتقنيات يساعد المريض. ليش الهدف من العيادة والتقييم؟ لأنك لما تجلس مع المريض تشوف التكنيك اللي ممكن يمشي معه. إحنا عندنا في المدارس العلاجية أكثر من مدرسة علاجية، عندنا في علم النفس أكثر من مدرسة، يعني واحد يجيك يقول والله مثلا علاج المعرفي السلوكي ما يمشي معي، فممكن نقول احنا عندنا التحليل النفسي سايكوديناميك، عندنا الدي بي تي اللي هو العلاج الجدلي، وعندنا اكثر من تكنيك العلاج بالقبول والالتزام، فيصير المعالج النفسي ما مشى معك تكنيك يعطيك الثاني. بعض الناس ممكن ياخذ تكنيك واحد ويطبق على نفسه، وليس بالضروره ما هو ممكن لغيري ممكن لي، ممكن ما ينفع لي هذا التكنيك. فهذا دور العياده النفسيه، يساعد الشخص انه ياخذ التكنيك او ياخذ الطريقه التي تساعده في العلاج بشكل امن.
1: أيضا بعضهم يعني يختزل كل مشكلاته النفسية في سبب واحد، وهي ممكن تكون عدة أسباب، يعني والله كل مشكلاتي بسبب التعلق أو صدمات الطفولة أو إلى آخره. نصيحتك لهؤلاء دكتور؟
0: سؤال جميل. أحيانا المشاكل النفسية لما أحيانا يطلع فيها خلنا نقول التريجر هو اللي يطلع المسبب، هو اللي يطلع لك هذه المشكلة. يعني أنا اليوم ما في شيء، دخلت في علاقة ثم بعدها دخلت في اكتئاب، هذه العلاقة جابت الاكتئاب. لا، الإنسان يكون عنده استعداد وعنده مشاكل هي كلها عوامل. لذلك لما تيجي تسأل عن أسباب الأمراض النفسية ما يعطيك واحد سبب صحيح واحد ثابت. في عوامل وراثية، عوامل اجتماعية، عوامل جينية، عوامل بيئية، هذه كلها عوامل
1: متداخلة.
0: ما نقدر نقول سبب ثابت معين. فبعض الناس مثل ما تفضلت يختزل كل مشاكله، انه يقول والله انا كشخص مثلا عندي مثلا بعد كل شيء صار لي في حياتي بصدمة الطفولة، كنت اعنف وانا صغير. طيب هل كل من تعرض الى تعنيف او قمع في الطفوله هل كلهم مرضى نفسيين اليوم؟ لا، مو صحيح. في ناس تقدر تتخطى المواقف، في ناس لا تستطيع، فهذا جزء. لكن الانسان اكثر تعقيد من ذلك. ما نقول سبب واحد، السلوك الواحد قد يكون وراه عده اسباب متعدده. يعني سلوك واحد يطلع فيه اسباب، شخصيه الانسان، خبراته، البيئة اللي من حوله، أنا البيئة غير بيئة واحد آخر، فما راح تطلع عليه السبب هذا. ممكن أختزله مثلا في تعلق، لا، فيها أسباب ثانية، الضغوط، العلاقات، الحالة النفسية، عوامل جسدية، هذه كلها نتكلم عن عوامل ممكن تؤدي إلى الاضطراب، ولا يمكن اختزال المشكلة النفسية في سبب واحد أو سلوك واحد.
1: طيب أيضا بعض الناس حتى المعلومة هذه اللي يأخذها من السوشيال ميديا ومنصات التواصل وغيره من هالمقاطع السريعة حتى غير معزوة لأحد، يعني حتى اللي يقرأها حتى ذكاء اصطناعي، صوت كذا مصطنع وما تشوف حتى الشخص اللي قاعد يتكلم ولا اللي أعد النص. فالتنبيه أيضا لهالنقطة دكتور، وهو التأكد من المصدر ومن أنه الشخص اللي يتكلم هذا متخصص.
0: سؤال جميل. أول حاجة دائما أقول للناس، أقول حط لك أسئلة بسيطة دائما. من اللي يقدم المعلومة؟ هل هو مختص نفسي ولا لا؟ رقم 2، مصدر المعلومة، يستند إلى أبحاث علمية وإرشادات علمية وأوراق علمية موجودة؟ هل يستخدم لغة قطعية؟ احذر دائما، انتبه، كل هذا اللي يجيب تعميمات هذه ممكن أنت تخاف منها. النقطة اللي بعدها، هل يقدم المعلومة باعتباره تثقيف أم تشخيص؟ الأمر الآخر، هل يحاول إخافتك؟ احنا قلنا المحتوى المخيف دائما هذا غير محتوى علمي، دائما الأبحاث والدراسات هي توجيه وتثقيف. فلذلك نحرص اليوم، الحمد لله احنا عندنا معلومات يعني من جهات علمية ومنصات يعني معروفة، كاللجنة الوطنية للصحة النفسية، كوزارة الصحة مشكورة ما قصرت فيه كل التشخيصات والأمراض. واليوم المعلومات الدكاترة الحمد لله يعني في السوشيال ميديا السعوديين جزاهم الله خير، والزملاء الأخصائيين كل واحد فاتح مثلا في صفحته يتحدث عن الصحة النفسية، سواء في الإعلام المرئي والمسموع، سواء حتى في المكتوب في منصة إكس. فاليوم أروح أبحث عن المتخصصين الموثوقين المرخصين من هيئة التخصصات الصحية، هؤلاء الناس اللي تأخذ المعلومات منهم. لأنه كل ما أخذت معلومة تخيفك أو معلومة خاطئة، لأن بعض الناس يقول والله في دكتور نفسي قال كذا، قلت منه؟ قال والله ما أدري، أو مقولة سمعتها. طيب ترجع لمن هذه المقولة؟ قال والله ما أدري، قرأتها في حالة في الواتساب. فلذلك ننتبه إحنا اليوم إن نأخذ أي معلومة أو نفهم أي معلومة ممكن تؤدي بالإنسان إلى الضرر، ممكن تؤدي على مستوى الشخصية، ممكن تؤدي على مستوى مشاعره. فحنا دائما نحرص المعلومة نأخذها من الأماكن المخصصة والأماكن المصرحة في البلد.
1: جميل. طيب أحيانا الواحد لما يقرأ في مثل هالأمور هو يبغى يعرف يتعامل مع شخصيات ونفسيات الآخرين، فلذلك يقرأ عن الشخصيات والنفسيات ويربطها بالتصرفات وكذا، خاصة مثلا التعامل مع مثلا المدير مثلا وغيره، يعني مع الجميع. في مثل الحالة لما مثلا حنا ناخذ معلومات عن شخصية من الشخصيات ونكتشف أنه بالضبط فعلا هذه المعلومات هذه تتكلم عن الشخص الفلاني اللي في بالي، صديقي ولا يعني والدي ولا أخوي إلى آخره، يعني وش أسوي في هالحالة؟ يعني هل أخبره بهذا؟ هل أتعامل معه على هالأساس؟
0: هذا اكثر المشاكل اللي اليوم نشوفها في العلاقات.

0: التوقعات، انه الواحد يروح يقرا مثلا، والله عجبني موضوع مثلا الشخصيه، خلينا نقول ممكن الدارجه اليوم، الشخصيه النرجسيه او الشخص مثلا الاناني او الشخص المتسلط او الشخص المؤذي، فابدا واحقرا المعلومات حقت هذه الشخصيه، ثم اروح اسقطها على من؟ اسقطها، والله شكل هذا مدير فلان يتعامل معنا كذا، والله شكله نرجسي، زوجتي عندها مره طلبت مني طلبات وكانت بحده، شكلها متسلطه. فهنا يبدأ الإنسان يأخذ هذه المعلومات ويبدأ يسقطها على الآخرين، هنا يبدأ الشخص يتعب في التعامل مع الناس. لذلك لما الشخص يركز على التصنيفات للآخرين حيفقد جودة العلاقة معهم. أنا أقول دائما، حتى اليوم أحد المراجعات جت أخذت من الـ في مقابلة شرعية، أخذت من الشخص كلمة واحدة وراحت حطته في تصنيف انه شخص غير مبالي غير مسؤول، لانه قال كلمة واحدة. بناء على راحت تبحثت الشخص الغير مسؤول، فاخذت معلومات. هذا مو بتشخيص، ما عندنا تشخيص شخص غير مسؤول، ولكن هذا جزء من اعراض بعض الشخصيات وبعض فتقول رحت تركيزي انه شخص غير مسؤول، بديت اكرهه، بديت المكالمات ما راح اكلمه، يجيني شعور غير مريح وانا بتصل على هذا الانسان. لما نجينا نناقش هذه المعلومات وطريقة وصولها إلى هذه القناعة، هي بس من جزء بسيط أخذته حللته راح أجابته على صفات فصنفت هذا الشخص. إحنا لما نصنف هؤلاء الأشخاص حنا حنفقد جودة علاقتنا معهم. أنا لما أصنف زوجي أنه نرجسي، أنا تعاملي ما حيتعامل معه، لكن فروح أقرأ هذه الصفات فأكرهها قبل لا يسوي لي أي شيء أصلا. فلذلك حنا دائما اليوم نقول الأفضل أنك لا تعطي انطباعات للآخرين أيا من كان. طيب يعني أخلي الناس أشوف أنه عنده سلوكيات وأسمح له؟ لا، لما تظهر أعراض متكررة، أنا دوري وش هو دائما في هذه الأشياء؟ دوري أضع الحدود ما بيني وبين الشخص حتى لا يؤذيني، أحط حدود في العلاقة. ولكن أني أصنف الناس وأتعامل معهم بناء على تصنيفات أنا أخذتها في بالي أو قرأتها واطلعت عليها، غالبا ما يعود بالسوء في العلاقة، ويؤذيك أنت كشخص كمطلع وقاري أكثر مما يؤذي الشريك في العلاقة.
1: طيب، لكن طبعا هذا ما ينفي أنه أنك تعرف فقط طبيعة هذا الشخص، والله هذا مثلا حساس فتتعامل معه بحذر، هذا والله غضوب يعني إلى ما هنالك مثلا.
0: هنا النقطة تغيرت، وسؤال جميل أنه أنا لما أفهم هذه الشخصيات الهدف منها مو تقييم الناس، كيف الطرق التعامل معها. إذا كان مثلا فعلا هذا الشخص مر الأعراض ذاك مثل ما تفضلت الحساس، أنا أعرف أنه عنده حساسية زايدة، فما أرمي عليه كلام لأن لو بثقل عليه بالكلام بيزعل. فهذا ذكاء أنك تعرف طبيعة شخصيته وعشان أقدر أتعامل معه عشان ما يزعل مني. بالعكس هذا شيء صحي، ولكن إذا زاد راح الموضوع إلى تشخيص وتقييم وإصدار أحكام، هذا ممكن يؤذي العلاقة أكثر من ما ينفعها.
1: جميل. أنا لما سألتك دكتور في ثنايا الحلقة عن أنه هل الجميع المفروض يروح لطبيب نفسي، لأني أذكر قرأت يعني تغريدة لشخص من الأشخاص كان يقول أنه يعني ما كان يدري أنه عنده اكتئاب، جلس سنين طويلة ما أدري 10 سنين ولا 20 سنة، بعدين اكتشف بعد كلها سنين أن عنده اكتئاب وهو ما يدري. فهذه الإشكالية أنه أحيانا الواحد ما يعرف وش جواه يعني.
0: والله أنا شوف، أنا لو علي أنا والقرار بيدي واللي أقدر أقوله، أقول مهم جدا كل واحد يروح. ليش؟ بعض الناس يقول أنتم خليتوا كل الناس مرضى نفسيين وكل واحد عنده مشكلة. لا، ما اليوم زي ما تشيك على صحتك، صح، على فيتاميناتك كل 6 شهور حنا نسوي تشيك أب عشان نشوف إذا نقص شيء نروح نزيده.
1: حتى على سيارتك.
0: بالضبط. أحيانا كل شوي على الوكالة 100,000 مشية تروح تسوي فحص. طيب هل لازم؟ أنت بتروح تطمن. فلان اليوم أقول اللي يستطيع عنده القدرة المادية أو على اليوم على وزارات الصحة، يعني الحمد لله فيه موجود المراكز الصحة النفسية موجودة، التطبيقات اليوم موجودة بشكل متوفر وغير مكلفة، أنه ممكن الإنسان يروح يسأل، يعني ما راح يكلفه وقت. إن كان عنده مشكلة يعرف يتعامل معها ويحلها، إن كان ما عنده مشكلة يحمد الله يقول الحمد لله أني أنا اليوم صحتي النفسية جيدة. وهذا اليوم حنا إيقاع الحياة صار سريع، نحتاج حنا نتعامل مع ضغوط الحياة، العمل، الإنجاز، فالوضع ليس كالسابق. اليوم أنا أقول أنا أشوفها حاجة أن الإنسان يروح إلى مختص نفسي وليس الترفاهية.
1: جميل. طيب دكتور، إذا وهذا ربما أشرنا له قبل لكن في دقيقتين دكتور، لما فعلا تحس أنه يعني هذا المقطع القصير وصفك بالضبط، يعني كل اللي قاله بالملي مثل ما قلنا، فعلا فيك، يعني تقول معقولة أنه هذا مو أنا، يعني هذا الشخص فعلا أنه عارفني، أنا فعلا يبدو أني مريض.
0: شوف، في أعراض خلينا نقول أنه لا يمكن أن أي واحد في المقطع أنه يشخص. حنا نتكلم عن التشخيص ونتكلم عن الأعراض. أنا من اللي أتكلم على مثلا أعراض محددة، مثلا أعراض نوبات الهلع مثلا، نتكلم عن الخفقان، نتكلم ضربات القلب، نتكلم عن التعرق، نتكلم عن أعراض موجودة حقيقية. والأعراض بعض الناس يمكن يتحدث من تجربة شخصية غير اللي موجودة في فهذا الإنسان لما يصفني هذا المقطع وشفت انه موجود عندي نفس هذا، اروح على طول اتوجه للعياده النفسيه. اليوم جتني واحده كاتبه ورقه كامله، قالت هذا كل مشاكلي انا ما اقدر اتكلم، كاتبه 25 نقطه حرفيا تصف الاعراض الاضطراب اللي موجود عندها. فالمقاطع اللي تصف هذا الاضطراب، احنا ما نقول ان يعني نطمس كل مقطع ان نقول انه غير جيد وسيء، لا بالعكس، بعض المقاطع تسوي توعيه للناس. فناخذ هذا المقطع واقرا هذه الاعراض وافهمها واطلع عنها وابحث الى اروح بدون ما اخذ تشخيص، اروح لشخص متخصص. انت لو عرفت ان عندك نوبه هلع ايش راح تسوي؟ الاخطاء اللي يسوونها اليوم المراجعين انه عرف عنده نوبه هلع راح يبدا يقرا في النت، وراح بدأ يطلع أسبابها وليش جت، ودخل في قلق أكثر. فحنا نقول هذه المقاطع لما ننظر لها وتصفنا بشكل دقيق جدا، حنا نأخذ هذه الأعراض ونذهب للطبيب المتخصص، ممكن أن يثبت هذه الأعراض ويقول هذه صحيحة، أو يمكن أن ينفي تلك الأعراض يقول هذا الأعراض ليست صحيحة، قد تكون هذا العرض لا ينطبق على مثلا التشخيص. فالمخول أنه يقيمك وأنك تأخذ التقييم منه بكل ارتياح وثقة هو الطبيب المتخصص ومكانه في العيادة النفسية.
1: جميل، الأخصائي النفسي الدكتور سلطان العسيمي، شكرا لك.
0: شكرا لك وللمستمعين الكرام.
1: يعطيك العافية، وشكرا لكم مستمعينا على طيب المتابعة. كان معكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم، ومن الإخراج علي العنزي. في أمان.
2: المستشار على إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان إلى هذه الحلقة المسائية الجديدة من برنامج تعاليل.
1: مساء الخير، مساء الورد، مساء الحب، مساء الذوق، مساء الشوق على كل اللي يسمعون إذاعة الرياض وبالتحديد في تعاليل يوميا على الموعد من 10 للساعة 12 من الأحد إلى الخميس في مجلسنا في تعاليل. مجلسكم ذا نطرح فيه مواضيع، نتناقش، ناخذ أراء، نتبادل الأفكار، نحكي قصص، نحكي برضو مواقف طريفة وذكريات ولا أروع. مواضيعنا دائما هي تخصكم أنتم، وأنتم يعني حالات مواضيعنا في تعاليل.
0: حياكم الله من جديد، أهلا بكم إلى تعاليل. نسعد بكم كثيرا بالمتابعة والاستماع والمشاركة معنا عن طريق الاتصال 011-40-5-3 وحتى عن طريق منصة إكس. شاركونا في الهاشتاج برنامج تعاليل في الموضوع المطروح، الموضوعات الخفيفة المتداولة في حياتنا اليومية، نستفيد من وجهات النظر المختلفة من مختلف مناطق المملكة، بل حتى المقيمين أو الزائرين أو هم من على الأرض عليها يشاركون ونستفيد من تنوع الآراء، وهذا هو الحقيقة الإثراء المعرفي في الطرح في برنامج تعاليل. 011-40-5-3 هذا هو هاتف البرنامج. فريق العمل يسعد بكم كثيرا بالمتابعة والاستماع. من الإعداد حصة المغيليث، التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج علي بن جدوع.
1: الحمد لله على السلامة يا طلال.
0: الله يسلمك يا خالد،
1: خارج من الشهر.
0: الله يسلمك،
1: اللي جاني جاك.
0: أنا اللي جاني من اللي جاك.
1: ما أنا قلت له قبل كم يوم وانت في الإجازة،
0: قلت لمين؟
1: للمستمعين.
0: أوه علنت.
1: إيه لا الحمد لله يا رب،
0: دروا كلهم الصدق والله.
1: الحمد لله، أنا ما
0: تعترف بأخطائك كنت
1: جدا
0: يعني.
1: وقلت والله مسكين شكلي أنا اللي حسته ولعبت في الدنيا.
0: وين الكمامات؟ وين المسافات؟ ولا شيء.
1: يسمعني يقول الكرسي بالكرسي
0: بكلب.

0: لكن الحمد لله على السلام وطهور ان شاء الله.
1: الله
0: والله المستمعين يسالون وقلنا والله الوضع
1: ما يرون بأس الله يحفظهم.
0: قلت لهم يا جماعه الخير والله الوضع اقول لكم الحقيقه.
1: قلت انا سبعت لهم كل شيء. شلون علمت انت؟
0: انا اللي سرقت، عرفت النظام اللي يعني تعرف احنا الحمد لله اي واحد يعطينا سر يطمن انه الحمد لله انه سره في الوطن العربي كامل.
1: طبعا هل نضبط فعالية الإجازة الواحد يكشف الأسرار ويبوح فيها ولا يكتب أي سر فيها؟
0: لا
1: إجازة طويلة.
0: لا بس لا إنه أنت أنت يعني برضو أخونا وحبيبنا وصاحبنا، فعشان كذا يعني أنبنا الضمير إنه تعرف لما تكون أنت أنت إحنا السبب في موضوع مرضت أنا يومين وخلص إجازتي وجيت وباقي فيني هذا.
1: ما علمتهم إنك أنت تعطس وتطلع وتقرب الكرسي ورذاذ في الاستديو.
0: لا
1: الاستديو رذاذ، المستمعين ما يدرون.
0: حتى القزاز
1: واحد منها جاني طاع.
0: أسمع حتى ترى القزاز اللي بينه وبين علي ما صار يشوفنا، فهمت؟
1: صار ضباب ضباب كله.
0: لكن الحمد لله على السلامة يا رجل.
1: الله يسلمكم جميعا وطهور
0: إن شاء الله.
1: ما يرم الله يجزاكم
0: خير بين الأجر والعافية. آمين
1: آمين.
0: الحمد لله كل الحلقة الحمد لله على السلامة والدنيا. لا الأمور زينة.
1: لا الحمد لله الأمور متيسرة، لكن على كل حال موضوعنا اليوم يعني في إطار الإجازة والموضوع الحقيقة، لكن بنرجع إجازات زمان، الإجازات اللي كانت على أيام ثلاثة شهور تذكرونها.
0: كانت الإجازة أول
1: كانت فعاليات مختلفة،
0: كانت الدراسة أول تبدأ في محرم وتنتهي في شعبان، ويصير عندك إجازة رمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة. يعني ما كانت بداية السنة محرم، اللهم إجازة الظاهر أسبوع أو أسبوع صح، إجازة الربيع اللي كنا نسميها، وتجيك ثلاثة شهور أربع شهور دراسة متواصلة، وبعدين تجيك الإجازة الطويلة دي الكبيرة. وبسم الله
1: صحيح
0: هناك. وكان أول ما كانت فيها طلال يعني وسائل ترفيه مثل الآن، ممكن تشوف أفلام، تشوف مدري إيش برامج شغلات دنيا، يعني تقطع وقتك يعني لا يا حبيبي أسبوعين وتعرف ما في، تنام بدري وحالتك حالة، وما في ألعاب لا تفتكر
1: في سهر وملينا بدري في كتر إجازة. كأذكر أول في ألعاب إلكترونية في السيجا وعن جت السوني، وكان فيها مراحل العاب اللي هو
0: يا جماعه
1: والاتاري قبل، هذه الاتاري قبل كانت اول واحده
0: يا جماعة.
1: لكن السيجا كانت فيها ختام لكل مراحل، تعرف شو اسمه سونيك ختمت مراحله، بيبسيمان ختمت مراحله، درايفر سايلنت، هذه كلها مغامرات العاب كنا نخلص مراحلها.
0: انا كنت صراحه في الاجازه نسافر برا،
1: الى
0: برا المملكه،
1: الى في شيء محدد ولا لا؟
0: لا لا احنا نروح دول أوروبية واخلص الإجازة أربع شهور وارجع بس. انه انا وبحكم انه انا اشوف الآخرين انه كيف كانوا مساكين في الإجازة، اول انت كنت تلعب في السيجا، عرفت انا ما كنت فاضي ولا كنت العب الاشياء دي هذه ما، لكن اول كانوا مساكين ما في الا حالتهم حالة، ما تدري وين يروحون، اسبوع اسبوعين خلصوا كل الفعاليات، يخترعون العاب يسوون. والحين تسمع من المستمعين كيف اللي عاشوا الفترة هذيك، كيف
1: أي فترة تقصد أنت اللي ما فيها؟
0: متى جات الألعاب هذه؟
1: يمكن هذه تقريبا في التسعينات.
0: طيب مواليد الثمانينات شو يسوون في الحياة؟
1: هو الثمانينات هو قاعد يلعب في التسعينات.
0: ها؟
1: هو اللي مواليد الثمانينات قاعد يلعب في التسعينات.
0: لا يا أخوان
1: يلعب في التسعينات.
0: اسمع يا جماعة،
1: لكن السبعينات هذا مش قاعد يسوي في الثمانينات.
0: يا جماعة أبو الثمانين هذا كبر الحين وصار إيش رجال يشتغل ويكد ودنيا ما
1: يتكلم. إحنا على إجازة يعني مواليد الثمانينات كان يلعب في التسعينات في ألعاب ووسائل ترفيه، لكن على قده اللي السيجا والأتاري اللي قبل لحق عليها كان يلعبها في التسعينات ومبسوط عليها. طبعا في فئة ثانية ما تلعب، تحب مثلا تاخذ لها السيارة وتاخذ لها كم جولة في السيارة مع الأصدقاء وطلعات ومشيات ويرجعون تغيير جو، وبعضهم يجتمعون في الحارة ودوري ويلعبون كورة وينبسطون فيها.
0: عمركم لعبتوا
1: يعني كلها فعاليات موجودة
0: سبع
1: كانت.
0: لعبتوا سبع كور ما تعرفون اللي هي الرن، طبعا لعبتوا سويتوا بواجس وخليتوا أطراطيع، شفت اختراعات، لعبت بسلك المواعين.
1: ما تلعب فيه انت، ما تلعب فيه هذه.
0: المهم تسمع اليوم انتم في وادي واحنا في وادي يا جماعه.
1: كلنا في وادي واحد، يعني كنا نلعب وننبسط ونفرح، لكن حتى اولياء الامور يعني كانوا يعتقدون بان

0: إن الإجازة إذا جت بدأت كأن كابوس حل عليهم. كابوس وش يخافون من؟ يخافون من الأبناء والأولاد والأسر. يا أخي كيف يستثمر هالإجازة؟ وين وديهم؟ وش الفعاليات اللي نحطها؟ كيف نملى هذا الفراغ؟ يبدأ يفكرون كيف نملى هالفراغ لمدة 3 شهور. صح إن أمر متعب وأمر طويل وتصل أحيانا إلى هذا، لكن يعني السواد الأعظم في تلك الفترة من الشباب كانوا الحقيقة يعني يمكن ما في فعاليات كثيرة، ما في خيارات متعددة، فأحيانا بعضهم اللي يسهر على تلفزيون وبرامج ترفيه ومع الأصدقاء.
1: والتلفزيون كان يقفل بدري ترى،
0: لا في قنوات فضائية، يعني في قنوات فضائية، وأحيانا محلات تذكرونها الفيديو كان فيها تأجير، تأخذ فيلم تعطي تأمين وبعد ترجع بكرة وترجع وتأخذ الثاني. فيديو كانت على زمن أول وكانت موجودة،
1: في فيديو كبير وفي شريط صغير، فهمتوا؟
0: صغير، أفلام، مسرحيات.
1: لعبت
0: كانت هذه.
1: لعبت في صخر أنت؟
0: صخر لا، قبل أتاري هذه.
1: لا بعد،
0: قبل أتاري.
1: لا
0: قبل
1: بعد مالك لوا.
0: أول ما طلع عندنا صخر.
1: لا أول ما طلع على تاري
0: صخر. إيه؟
1: لا تاري
0: كمبيوتر صخر. إيه؟ أتاري لعبة.
1: اي اتاري وصخر كان يجيك فيه
0: الشرطة. إيه هذه الشرطة اللي جوينا.
1: اي وكنا
0: يا رجل اتاري. بعدين بدت
1: بعدين جاء حق العائلة وبعدين
0: وبعدين جاء الكمبيوتر، جاء جهاز الكمبيوتر المكتبي الثقيل هذاك، وتحط الهارد ديسك وتحط الماسنجر وتبدأ تدخل يعني صار في فعاليات عندنا الكترونية
1: والاتصال. وش هو كرت شحن عرفت؟
0: اي
1: واسمع الصوت هذا الحين العيال الحين لا ما كابينة الهلل.
0: علي يقول انا اذا كان معي بيجر واذا جاني اتصال رحت الكابينة اقرب كابينة وجلست اطول.
1: لا وبعدين البيجر اذا كان مشفر بينك وبين اخوك ولا بينك وبين
0: يحط نجمة يحط مربع ترى في امر طارئ.
1: عموما احنا في الموضوع ذا نبي نسولف، نبي ناخذ ذكريات، نبي اشياء لما تقعدون انتم العائلة وتبدون تسترجعون الذكريات، نبي نعرف المواقف اللي قد صارت لكم. في احداث كثيره انا باقي بعلمك بعد شوي بحدث قد سويته انا في صيفيه.
0: انت تقول اسافر برا؟
1: هي غيره في موقف كل صيفيه ممكن في البدايه
0: على حسب يعني
1: اجيب العيد وبعدين اسافر.
0: ايه
1: فهمت.
0: خاف تجيب العيد في السفر؟
1: لا هناك الحمد لله.
0: على كل حال اللي حب يشاركنا في موضوعنا اليوم عن الإجازة الصيفية القديمة اللي كانت 3 شهور الطويلة المطولة الممتدة، كيف كانت فعالياتكم ذكرياتكم فيها سواء مع الأسر مع الأصدقاء مع الأحباب، في السهر، في الألعاب الإلكترونية، في التواصل عن طريق الإنترنت والأونلاين، بعيدا عن المقاهي والمطاعم والأسواق، هذه كلها ما كانت موجودة، وإن كانت موجودة كمهب بكثرة، لكن ذكرونا في التفاصيل عن طريق الاتصال
1: 011-40-53. وبيقول للجيل الحالي بالله اسمعونا واسمعوا المتصلين وش بيعطونكم وسجلوا عشان تسترجعون أو تسألون على الأشياء اللي بيقولون، لأن اليوم بيقولون أشياء أنا أتوقع تحسبونها كذا من مكوك ثاني. جيل أخترع كل شيء في وقتها. مستمرين معكم مستمعين، أعطونا اليوم نبي نسمع الذكريات ونبي نضحك نبي نغير الجو على 011-40-53 بعد هذا الفاصل. ابقوا معنا.

0: يا هلا يا هلا وسهلا فيكم، رجعنا لكم من جديد في تعاليل، ورحب بكل من انضم إلينا إلى السمع وعلى 011-40-53. أبو تميم.
1: هلا أخوي خالد.
0: هلا وسهلا.
1: الله يمسيك بالخير.
0: يا مرحبا، شلونك؟
1: بخير عافية، ولا أنسى بعد أخوي طلال.
2: هلا وسهلا يا مرحبا.
1: الحمد لله سلام، ترى اغتبتك.
2: الله يسلمك. أفا معقول منك؟ انت يا ابو تميم انت تسويها ومن وراي؟ ما توقعت، صدمتني.
1: الله يطول عمرك. والله
2: الله يحييك. يا مرحبا يا ابو تميم.
0: ابو تميم، ايش كانت وضعيتك في ايام العطل الطويله ذيك القديمه؟
1: والله انت ذكرت واحد منهم اللي هي شو اسمه البواجي.
0: ايه
1: ايه، كنا ذا ونحط ريش عشان يتوازن لما نرميه ويجيك نازل ما يحتاج.
0: ايه، تقص النحاس وتحط الكبريت بوسطه.
1: ايه ايه، ونرمي البوجي هذا ونربط ونلف عليها زي الريش.
0: ايه ايه. لا لا، بس ابو تميم فكرتنا في الموضوع انه الاجازه الطويله هذه 3 شهور 4 شهور، وش كنت تسوون فيها؟
1: لا كنا حنا نستغل، يعني نحط لنا فعاليات.
0: مثل ايش
1: الامور هذه؟
0: الفعاليات اسبوع اسبوعين.
1: اي مثل هذه، مثل البلب حق السياره اللاستيك يكرمكم، اذا قصوا برضو نحط فيه زي البارود ولا هو الكبريت. اشياء كثيره، مثل المراجيح نسويها لانفسنا، هذه من باب الفعاليات.
0: ايه،
1: غير هذا كله، خاصة العطل الطويلة. أنا أتذكر لما ننزل على الرياض عند خوالي.
0: إيه.
1: ونجلس الفترة كلها هناك، بس نستغلها في اتجاه
0: الصح. وش الاتجاه الصح حقك؟
1: والله مثل نأخذ البليلة.
0: تبيع بيع وشراء؟
1: إيه، نأخذ.

0: ناخذ بليل ونضبطها ونزودها
1: بسطة
0: نبسط فيها. ايه نبسط فيها على الايس كريم كنا نحط فيها اكياس.
1: ايه
0: مثل البلونات مثل الكور ذي الربل اللي كان فيها ارقام تختارها وانت تطلع صغيره ولا واحده كبيره حتى برضه نفس البلونات هذه. فكنا جدا
2: هذه عام كم يا ابو تميم؟
0: والله ما ادري بالضبط لكن كان عمري وقتها من 12 سنه و15 والامور هذه يعني انا الحين تجاوزت 50 صراحه.
2: اي الله يعطيك الصحه والعافيه لان قبل الظهر قبل اللعبه الالكترونيه ولا لا؟
0: اي ما كان لا لا وين انا كان على وقت التلفزيون بدايه هي كانت اللغه الانجليزيه كذا
2: تذكرون. نعم. وكم مده الاجازه وقتها؟
0: كان اربع شهور.
2: اربع شهور وقتها
1: يعني طيب. أربع شهور يعني أربع أسابيع في أربع 16 أسبوع.
2: في شيء في حدث تاريخي سويته خلال أربع شهور على التاريخ بالنسبة لك
1: يعني يعني نكبة
2: تاريخي بالنسبة لك عاد أنت؟
0: لا ما نكبات والله الحمد لله الشغلات هذه ونرجع بعدها والمخاب يا عمرانة.
2: لا بما حدث تاريخي صار سويت شيء مثلا ذكرى الحين ما تنسى خلال أربع شهور في أي سنة؟
0: والله شوف شوف شوف أنا ما أتذكر الأمور هذه لكن أنا ظهر طبيعتي مسالم.
2: مهم شرط بعد يكون شيء سلبي كل شيء إيجابي حلو ممكن أنك نجحت في البليلة
0: مو لكن ما أتذكر والله لكن أتذكر الأيام الجميلة الحلوة هذه كنا والله فعلا نستفيد ونستغل وقتنا ونخلق لأنفسنا فعاليات ونصنع لأنفسنا يعني
1: ما يا أبو تميم أبو تميم نصحى الصبح ويجيك المغرب وخلاص من الصبح إلى المغرب وش السالفة؟
0: والله يا أخي الصبح خبز شو اسمه تميس كنا ما نعرفه وقتها ما نعرفه إلا بالرياض والفول
2: يعني ما كنت تسهروني أبو تميم؟
0: لا والله كنا نتابع التلفزيون
2: كان متى تنامون الساعة كم؟
0: والله كنا جد والله كان نسهر وكان خال الله يغفر له ويرحمه ويحله ويبيحه والله ما أتذكر أنه قد رفع صوته علينا على حنا أنت عارف صغار ومزاجين وكان خال الله يغفر له ويرحمه يوفر له موفر لعياله ألعاب مثل
2: إيه يعني تنامون بدري ولا لا؟
0: والمونوبولي والش هذه
2: يعني تسهرون ولا تنامون ولا شوف ما علمت لي الحين
0: لا لا لا نسهر
1: الى الساعه كم
0: نلعب والله الى وقت متاخر الحقيقه
2: وش وقت متاخر ما نعرف وقت متاخر كم ساعه
0: يعني يمكن يمكن يصحى خالي يروح يصلي الفجر
2: يعني احنا نسالك انت تتكلمنا عن خالك خالي شاء الله نلعب وخالي الله يعطي الله يرحم عطانا وسوانا الله يغفر له ويرحمه
1: رحمه الله عليه
2: الله يحفظك ابو تميم يطول عمرك اسعدتنا والله بهالاتصال
1: شكرا لك
2: طول عمرك يا مرحبا في امان الله
1: 011 40 53 ابو سليمان
3: مرحبا هلا حياك الله يا اخوي طلال
2: الله يبيك يا ابو سليمان
3: كيفك انت واللي معاك
2: اللي معي خالد
3: كلكم معروفين
2: الله يحييك يا مرحبا يا مرحبا ابو سليمان
3: انا ما فقدت اقول انا ما فقدت قول انك في جازه قلت يلا بكيفه
2: الله يحييك يطول عمرك ابو سليمان
3: هلا هلا وسهلا
2: يا مرحبا سم
3: سم الله عدوك وحبينا نشارككم بالبرنامج
2: الله يحييك اجازات الاولى الطويله اللي لها اربع شهور تذكرها
3: كان الواحد يمل من الاربع شهور هذه
2: لا ما عندك فعاليات اجل
3: عندنا كيف عندنا
2: يوم الترطيع
3: وعندنا حاجات
2: طراطيع كل يوم
3: اي من اول كان محمي طراطيع نسويها بنفسنا احنا من اول
2: ما في العاب طيب بينك وبين عيال الحارة العاب تسوونها
3: اي كلنا اقول لك هذا البربر نلعب النيري ونلعب الشرعت ونلعب الفرفر ايام انا اكلمك هذه كانت في المنطقة الغربية في الطائف
2: اي ما شاء الله
3: كانوا كل المصيفين يجونا بالطائف
2: اي صحيح صحيح
3: اي نعم كان الروح الصيفية ما شاء الله ما نحس فيها من الانبساط
2: طيب الان يعني تغير الزمن تغيرت الحياة صار في نقلة نوعية صار عندنا وسائل للترفيه للتواصل الاجتماعي تعددت الاماكن والخيارات وش اللي قدمته لابنائك الان في اجازات
1: يعني وش علمتهم من الالعاب القديمه
3: ولا كيف
2: سم لا لا اليوم الاجازه كيف عيالك يستثمرونها
3: والله يا ابن الحلال يا ما راح عند خوالهم يا راح على السرعة

0: راحت ياما
1: بس ما عندهم العاب ما سافروا وما طلعوا مثلا اماكن ترفيه ولا شيء.
0: هلا هلا بس بالصيفيه هذه طبعا ما لهم ما شاء الله يروحون ما يقعدون.
1: يروحون وين؟
0: يروحون حال المنتجعات ولا المحلات اللي فيها ترفيه.
1: ايه ما تروح معهم
0: ها؟
1: ما تروح معهم؟
0: ما ارى انا جوي في الغربيه في الطائف اقول لك اروح، لكن الان في المناطق في منطقه نجد صراحه ما فيها حركه زي الحجاز ما فيها.
1: اي بس انت راح مع الاولاد يدلونك.
0: ما القلب وما يهوى خلاص.
1: اي نعم اشتقت لألعابك اجل.
0: قديمك قديمك.
1: اشتقت لألعابك يا ابو سليمان.
0: والله
2: ابو سليم ابو سليمان
0: هلا.
2: لعبت الرن هذيك سبع حجار
0: كيف؟ انا استاذ في هذه
2: فنانة.
0: ها يحتاج ما حد يتحداني في الحارة. الحين خلاص جت الأتاري وجت الخرابيط هذه الحين خلي على الله.
2: يا الله الله يوفقك.
1: الأجيال تتغير يا أبو سليمان الله يحفظك يطول عمرك.
0: هلا هلا
1: يا مرحبا سعدتنا بالاتصال والمشاركة معنا في أمان الله. 011-40-53 أبو سلطان.
3: هلا وسهلا ويا مرحبا وحياكم الله.
1: الله يبقيك أبو سلطان.
3: أبو سلطان جايكم من الستينات ترى.
1: ونعم أحلى زمن وأحلى فترة.
3: أي والله والله العظيم يعني كانت أيام جميلة الحقيقة.
2: وين عشتها؟
3: والله عشتها طول عمري في الطائف.
2: أهلا وسهلا بالطائف. أنتم
3: هلا
2: اليوم بلديات
3: متربعين
2: اي كفو اي
1: انت من اهل الطائف ولا كنت تروح الطائف عشان اجواها؟
3: لا والله من اهل الطائف.
1: اي ما شاء الله.
3: اي والله
2: وين قضيتها باي حي؟
3: والله انا من سكان باب الريع.
2: اوه ايام هناك
3: الهدقية. نعم هاي بيوت الحجر اللي في باب الريع ترى كانت تبعنا.
2: طيب أبو سلطان إيش كنت تسوون في الصيفية؟ الصيفية تعرف كانت أول طويلة تبدأ من رمضان وما تخلص إلا بعد الحج.
3: والله شوف الصيفية كانت أول ما تبدأ الإجازة يا حبيبي طبعا نسوي مباريات بين الحواري عرفت؟ مباريات كرة قدم أحيانا وأحيانا طول عمر مباريات كنا نلعب بال عارف الأسلاك الكهرباء القوية كذا كنت نسميها وبالمطاط نلعب تحدي كانت خطيرة اللعبة.
2: لحظة النبيلة كذا ولا ايش؟
3: لا لا مو نبيلة تاخذ مطاط تحطه بين اصبعينك.
2: ايوه اوه اوه اوه لا عرفت هذه كذا تجي تحط المطاط بين السبابة والابهام وتلف.
1: نعم.
2: صغير كذا
3: ونلعبها. ايوه كانت قوية وكان في تحدي يعني وكنا نلعب طول العمر.
1: في شيء صار طيب ندمت عليه؟
3: والله الحمد لله ما في شيء صار ندمت عليه شايف كيف؟
1: ولا شيء ها انقطع المغاط شيء
2: ما انقطع الا لا يلسع الآدمي معاه.
3: لا لا بالأكيد كلف لسعات يعني ما يحتاج. والله
2: أبو سلطان كنتوا تروحون تهجمون على حارات ثانية بكياس الماء ذيك زمان عارف رمضان
3: أكياس إيش؟
2: أكياس الموية اللي كانت تعبيها في أكياس البليلة ذيك الصغيرة.
3: أيوة كنا نعبي أكياس صغار شفت حقة الاسكريم.
2: أيوة
3: أيوة كنا نعبيها موية طول العمر وتعال شوف عاد
2: عرفتي إيش يسوي
3: العمر اللي صيد الثاني منه اللي صيد الثاني
2: يعني ممكن
3: كنا نلعب صيد الحمام إن كان تعرفها.
2: إيه بالكورة.
3: الله الله بالكورة نلعب صيد الحمام وتعال شوف طول العمر اللي يرص هذا شو اسمه العلب الأول هو الفايز.
2: إيه سبع حجارة والرن أو شيء زي كذا.
3: اللي هي والرن الله الله.
2: أبو سلطان طبعًا هذه الألعاب كانت موجودة في الغربية يعني ترى المسميات تختلف ما بين الغربية والجنوبية والشمالية والوسطى والشرقية.
3: ممكن أنت عارف أنا أخوك كانت في لعبة كنا نسويها كنا نمسك غطيان العلا القوارير البيبسي.
2: إيه.
3: والميرندا. ونحطها نخرمها من النص نحطها في مغاط.
2: أيوه.
3: ونجيب المكر ناخذ المكر اللي تنتهي منه الوالدة تنتهي من الخيط نجمعه.
2: أيوه.
3: تعرف كيف ونسويها كفر وكنا نسوي سيارات ونسوي تركترات ونسوي ونبتع ونجيب بطحة نحطها كذا ونشتغل
2: تصنيع. تصنيع شغل تصنيع.
3: والله شغل تصنيع كنا صراحة نبتع والله العظيم.
2: وكنتوا تتنافسون بين بعض
3: وكانت منافسة. أيوه من اللي يصنع أحسن تركتر وأحسن شيول وأحسن قلاب وحسن وكنا والله نبدع صراحة وكانت أنا كنت أسوي بسطة
2: إيه
3: كنت أبيع اللي هو الماسي

0: كلنا حي اليمني وحي الشرقيه. لا حي اليمنيه ايوه. كان في واحد الله يذكره بالخير كان اسمه السلام، هذه تذكر ان كان انت من الطائف ولا ما؟
1: انا من الطائف لكن تراك اكبر مني انت.
0: ايوه ستينات يقول لك جايكم مغطر انا.
2: واقف الله يحفظك يا رجال وطول عمرك. سعدتنا بالاتصال والمشاركة معنا. الله يحفظك
0: الله يحفظك قلبي تسلم. والله حبينا نشارك معكم.
2: الله يحييك الله يحييك.
0: والذكريات لازم نحييها مهما كان
2: ما في شك. نعم هذه فرصة ان اليوم نسترجع الذكريات الحلوة والإيجابية اللي كانت مع أحبائنا وأقربائنا ومع الجيران والحارة، كلها ذكريات طيبة.
0: الحمد لله بشرك حنا معاصرينهم إلى الممات.
2: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله.
0: أروح معهم مولات وأروح معهم طلع
2: ما شاء الله. الله يعطيك الصحة والعافية أبو سلطان.
0: ونطلع رحلات الحمد لله وهي الحمد لله
2: ما في شك. نعم الله يعطيك الصحة والعافية أبو سلطان. يطول عمرك. شكرا لك على الاتصال. أهلا وسهلا.
1: 011-40-53 عبد العزيز.
3: يا هلا والله. السلام عليكم ورحمه الله.
2: وعليكم السلام ورحمه الله.
3: مساكم الله بالخير جميعا.
2: مساك الله بالنور. هلا اهلا يا عبد العزيز.
3: الله يطول عمرك ان شاء الله. والله ما خليتوا لنا شيء صراحه. اقول لكم
1: لا احنا نبغاك تسولف لنا على الاربع شهور ايش كنتوا تسوون. شوف الالعاب ممكن تلعب ساعتين ثلاث ساعات اليوم 24 ساعه صح ولا لا؟
3: العدل عدل. والله كان في فعاليات كثير صراحه. كان احنا طبعا احنا الجنوب وكنا في خميس مشيط يعني منطقة خميس مشيط ونروح للديرة. الديرة عندنا اسمها كندحة قريبة بعد إيه. كنا جينا نروح الصيفية هناك لا فعاليات بس الوالد ما كان عنده الشيء هذا. كان أبد الصباح أنا أرعى الغنم.
1: حلو. فعالية
3: فعالية المنطاد. والله إحنا نقول هي فعالية ولا ودنا إحنا ودنا أن نفل أمها ولكن ما العصر كنا كان عندنا كوسة ورمان وفرقة تجني وتبيع تروح سوق الخضار يعني غير السباحة في يعني الفعالية اللي كان فيها تحدي ما أدري إذا تسمعون فيها تصفي الجم.
1: لا
3: هذه يعني البير يعني يسبح في البير يسبح في البير بس إذا طبيت في البير ما تطلع من الموية إلين يخلص الفقاعات اللي برا.
1: أوف
3: اي والله هذا يسمونه يصفي الجم يعني هذا اللي نفسه طويل فانت تطب تشوف يطلع فقاعة لين يصفى الماء. اذا صفى الماء الناس تحت في تحدي يعني هذه من ضمن الفعاليات
1: بس كانت خطيره يا ما راحوا فيها ناس
3: والله العظيم ما حد راح يا رجال لا باقي عايش الله يعطيه الصحه والعافيه
1: امين.
3: جيل يعني الموضوع انا اول مره اتصل فيك وقسم بالله انه شينتني انت لما قلت سلك الموحين حرفيا كنا نلعب والله العظيم بعدين كانت الدنيا ظلام عرفت
1: في الليل إيه ولا في
3: الليل ويبين ومنه المشكلة انه جاني ضرب من الوالد لانه شاري سلك موحين بالهبل وخلصناه في ليلة يعني
1: يا لطيف
3: اي والله انت عارف الحديدة الدائرية هذه جمعة كرافت وعصا ما ادري لا اسم زي الكفر كده بس انها دائرية حديدة دائرية
1: أعرف اللي كانت حقت ذيك الدائرة الكبيرة حقت السياكل ولا يسمونها دنينة هنا
3: يسمونها دنينة عندكم هي يعني نعفط الكرافت هذه ونحطها وعصا ونقعد في الحارة كلها
1: شغالين ما في صوت ازعاج
3: غير صيد الحمام والعصافير بالمنطاب يعني والمنطاب طبعا أنواع أربعة في ستة أربعة في ثلاثة على حسب إن بغت تشده وإن بغت تدي ولا الله يعزكم والسامع نوع الجلد وعلى على نوعية النعال اللي بتقطع منها على حسب عدل والله العظيم إنها كانت أيام يا أخي قسما بالله العظيم إن أنا يعني ما تنعاد كورونا رجعنا بعض الألعاب مع العيال الجريات لا والله في جريات
1: أيوة هذا اللي نبي
3: في جريات
1: إيش صار
3: مرة ما تعرف إحنا في التلفزيون اللي طقة كده ويطلع أبيض وأسود اللي طق طق طق
1: سنوات حلو
3: فما التلفزيون عندنا طلع من وراء الوالد ما هو موجود الوالد الله يجعله في الجنة ما حد فيه أولني صاحي لا بعدين نصحى بدري يا رجل الصيفية أصحى من 6 الصبح والمدرسة ما نصحى قلت لأختي تعالي تقول خلينا نتابع مفتوح التلفزيون من وراء ومدخل راسي قلت يلا شغلي
1: كيف لحظة
3: اسمع هو مفتوح من وراء التلفزيون عرفت الصواميل مفتوحة
1: أصحى
3: من وراء
1: حلو
3: فدخل راسي انا مع حقه شو اسمه ذي الشاشه
1: الشاشه
3: ومدخل راسي واقول يلا افتحي قالك ما في شيء بس في

0: ايوه
1: عرفت عرفت الصوت هذاك اقسم بالله قلت طيب غيري قناه يا لعنه ابو شغله غيري قناه شوفي يمكن ذا تيجي الثانيه طول دي
0: الثانيه ايه حقت الكلام المره دي
1: ساعه
0: ايه
1: ربي ساتر علي منه ما لدعني الكهرب يا رجل
0: هذا
1: والله اني مدخل والله اني مدخل راسي قلت حرك الاريل
0: الاريل الا مصر انك تطلع في الشاشه
1: لا لا اطلع في الشاشه على بالي اللي يطلعون من ورا يا الذين هذول عرفت والله العظيم اقسم بالله العظيم يا رجل غير غير غير الاريل هذا كان حكايه قسم بالله الاريل السيناو اللي تسمع فيه العالم القرية كلها والعالم وفلان جاء ركب تلفون وما ادري ويش ولا يعني
0: ولا حد قده وقته
1: ولا حد قده ايه ولا حد قده ويوم جاء دش يعني يوم دش طبعا دش القرية كلها نعرف انه ذاك مركب ومغطيه بشراع ازرق
0: يا لطيف عشان ما حد يأذيه
1: كان 50,000 يا رجل وسنوا ولا ما هذا الصايع الضايع البث المباشر ادري ايش
0: الله يوفقك ان شاء الله عبد العزيز وسعدنا بسمع صوتك
1: انا طالع عمل المدينه المنوره وانا وسط الحرم الله يوفقكم
0: امين
1: واول مره اتصل على برنامج
0: يا مرحبا
1: لكن فتحت الباب على كلامك السلك معين ودي تحيه لك
0: حبيبي
1: للشباب اللي معك ولكل المستمعين والله يعطيكم الصحه والعافيه
0: وياك يا عبد العزيز بارك الله فيك شكرا لك
1: ان شاء الله حبيبي
0: هلا هلا هلا عبد العزيز
2: 011-40-533 معنا ابراهيم
3: هلا والله السلام عليكم
2: وعليكم السلام ورحمه الله
3: الله بالخير
2: مساك الله بالنور يا ابراهيم الله حيه
3: طيبين اسعد الله
2: مساك عساك طيب ونعم ونعم معروف
3: ونعم بحالك الله يطول عمرك كيف حالك جميعا
0: خليك ربي
2: يا مرحبا يا ابراهيم
3: يا مرحبا يا هلا اليوم رجعت وانا ورا يا ابو عبد الله لا يكون خالد
0: ولا انت
3: وين
2: وين رحت ورا وين رحت بالضبط
3: زمان أول يعني الثمانينات
2: أي ممتاز وش صار فيه الثمانينات
3: والله طال عمرك كنا أول يعني ما تخبر ما فيه يعني وسائل تواصل اجتماعي ولا فيه أي حاجة
2: ايه.
3: يعني الواحد هو أنت تسوي بنفسك تسوي لك سيارة من خشب
2: ايه.
3: وتروح الله يكرمك ويكرم السامع تأخذها تسوي لها كفر من الشبشب هذا
2: ايه.
3: اللي يقوله ايه وتضبطها وتخيل انك تعيش تعيش هذا انك ان معك سياره وانك هذا فيعني كانت لها زمان وكل واحد يتفنن بسيارته احسن من الثاني وكل واحد
2: وفي البيت طيب في البيت وش كنت تسوي ابراهيم في البيت في المجلس مثلا
3: بالبيت كان عندنا تلفزيون اسود وابيض ولو كل يوم نشغله يعني خبر اللي الاريال يصير فوق وهذا احيانا تجي هواء ولا تطيش الاريال واحيانا هذا
2: أنت في, يعني في المجلس ما تلعب مصارعة مع المراكي
3: كنا نتابع إبراهيم الراشد الله يرحمه
2: أي الله يرحمه كانت ثلاثة
3: المصارعة الحرة الله. بالله وكان كنا نتابع طال عمرك جلوة راكان وكنا نتابع
2: وش تتابع من المسلسلات اللي كانت على القناة الأولى اللي هي القناة السعودية تذكر شيء منها
3: والله أصابع الزمن
2: أوه
3: تذكرها
2: يا ابويا يوم يطالع
0: يا نجوى يا نجوى
3: والله كانك تعيش معهم يا طلال
2: اي نعم
3: الدمعه الحمراء
2: صح
3: يعني بعد يوم
0: بعد المغرب ذا
3: لا ما هو بعد المغرب بعد يمكن بعد العشاء
0: المسلسلات البدويه بعد المغرب
3: لا هو يا
2: حبيبي المهم وغيرها طيب بخلاف مو بالوقت وغيرها
3: كان كم تجي الساعه 12 بالليل
2: اي وغيرها طيب
3: والله
2: العصر ها وش جدولك العصر
3: على افتح يا سمسم هذا تذكره
2: اي اذكره نعم وضاح انا كنت في بالي وضاح جاب علي ما شاء الله
3: وضاح
2: تذكرها يوميات وضاح
3: وحضيض
2: كانت ذكريات حلوه
3: طيب عليهم يا طلاله
2: سام اي انا معك اي طيب يوم كنت تتابعها المسلسلات من اللي معك يعني اخوانك مع العائله انت مع
3: لا كل عيال الحاره
2: كلهم
3: التلفزيون ما كل بيت فيه تلفزيون
2: تلقى يعني
3: انا عند واحد عنده تلفزيون الله يعيننا وياهم ويتحملوننا اليوم الله يقول مقام
2: اي نعم صحيح ذكريات جميله يا ابو
3: ذكريات جميله والله يا ابو عبد الله وليهون خالد
0: ولا.
3: بس فيه قصيده انا لحد شعراء لحد الشعراء اللي هو سليمان بن صالح الهويدي الصقري العنزي
2: ونعم.
3: رحمه الله عليه كان معد برنامج الباديه فبسبب القصيده هذه يسمي شعر السور
2: اي نعم اسلم
3: يقول عشقت القمر حيث القمر ينبع عذبه نور وخف الليالي البيض يزهى ويزهنه

0: وحب الهوى لا هب من خايع منطور وريح النفل حيث النفل طيب الخنة وحب الجمالة والجمالة عمل مبرور وحب الغناء وعز نفسي عن المنة وحب الرجال وحب الكريم اللي يفرج عن المعسور اللي من عطى حتى هلا ما دروا عنه وحب الرجال العارفة وكره المغرور من اغتر في بعض المظاهر يغرنا رعى الله ليال ماضية قبل هدم قدم قبل هدم السور نحفر العدود ونشرب الماء من الشنة نشوف البنات اللي وردن سنهن الحور مهار مشاويل بلا عياد مسمعتنا على المت شوف بيوتهم سنهن القور تثير القباية وتقطن العد بالكنة تذكرت شيبان ودور مضى من وين هو وين هاك الدور زمان مضى له ذكريات يحلنا تذكرت شيبان لنا يوم حنا بزور يحسونا بالطيب والفرض والسنة وعاشوا حياة قاسية في بحر وبرور عسى الله يعوضهم مما فات بالجنة يوم أن الذهب ما يلبسنا بدون خصور وجمال النساء ما هو من السوق يشرنا في قدنا حياة البدو مع شوفة المظهور ولا عاد به بدو ولا الطرش لحنا
1: الله الله الله, الله صح القائك
0: الله يطول عمرك
1: الله يحفظك يطول عمرك وصح نقلك مثل ما قال علي
0: الله يطول عمرك
1: عمرك طويل يا إبراهيم تحياتنا لك في أمان الله
0: الله
1: الله يرعاك شكرا لك على اتصال وعلى المشاركة معنا إبراهيم 011-40-53 محمد
2: يا هلا وسهلا
1: شلونك يا محمد
2: يا الله يحييك
1: تفضل يا محمد
2: والله أنا ذكرياتي مع الأهل والإخوان كنا ليلة رمضان الوالد عمر أخويا الكبير يدخل عند الوالدة يوم اليوم من العايدين ونفطر أنا وياها ونتسحر وليلة العيد يا أمي صلحنا اللحمة يا أمي وكان يعني حتى بعد ما توفى الوالد ما تأثرنا كثير لأن هم مقام بمقام الوالد
1: صحيح
2: كان يجمعنا ويجمعنا ويسوي لنا غدا
1: ما شاء الله تبارك الله
2: وليلة العيد ليلة دخول الحج نصوم أنا والوالدة
1: ما شاء الله
2: التسع الأيام وصلت عيد الأضحى يا أمي من العائدين يا أمي
1: هذا هي عم محمد تذكر عام كم؟ عام كم تذكر؟
2: لا هذه عدة أعوام ما هو عام واحد
1: أنت عطيتنا أكثر من مرحلة عمرية ما شاء الله تمويه هذا
2: وليلة واحد محرم من العائدين ونصوم أنا وياه في عاشوراء كنا أنا
1: في السبعينات هذه ولا قبل؟ في السبعينات ولا قبل؟
2: لا لا لا في هنا قريب في
1: قبل يعني قبل يعني ست خمسينات يمكن
2: أيوة
1: ما شاء الله
2: أنا من مواليد الستينيات الميلادي الثمانينيات
1: ما شاء الله بيجي. الله يعطيك الصحة والعافية عم محمد
2: والستين عمري
1: ما شاء الله العمر كله على الصحة والطاعة
2: أنا وهي وأخوي الكبير
1: أي نعم ما شاء الله عليك
2: أتوفى أخوي الكبير وهي خلاص
1: نعم لكن يا عم محمد ذكريات كلها طيبة
2: ذكريات حلوة
1: الحمد لله هذا أهم شيء الحمد لله الله يحفظك يطول عمرك يا عم محمد شكرا لك على اتصالك الله يرعاك في أمان الله يا مرحبا أهلا وسهلا
3: 011-40-53 إبراهيم هلا إبراهيم
4: السلام عليكم
3: وعليكم السلام ورحمة الله
4: مساء الخير ومساء الخير طاقم البرنامج
1: هلا إبراهيم هلا
4: الله يحييك
1: أهلا وسهلا أخيرا بعرف ذكرياتك
3: الله جابك ها
4: ثاني في زمان
1: لا في اخيرا بيعرف ماضيك
4: ان شاء الله ماضي
1: زين ان شاء الله ناصع البياض
4: الا كان بعض الصوامه يمكن
1: الله يحييك ابراهيم
4: الله يحييك تمام استاذ خالد وطاقم البرنامج
3: حبيبنا اهلا وسهلا
4: الله يسلمك والله شوف الاجازه على مده 4 شهور لحقت عليها في المرحلة الابتدائية والمتوسطة جميع المراحل اللي درستها ابتدائي ومتوسط وثانوي يعني وش كنا نسوي في هالـ4 شهور ذي ما كنا في الحارة طبعا مجموعة شباب في الحارة
1: وين في الحوطة
4: نظام هالإجازات اللي ماشي عليها
1: إبراهيم في الحوطة ولا في الرياض
4: حاليا في الرياض بس
1: لا بذكرياتك
4: ذكرياتي في الحوطة
1: هي هذه كلها في الحوطة أنت والحارة
4: إيه الحارة حال فعلا والله
1: إيه
4: الآن كنا يعني يبدأ برنامجنا طبعا خلال جزار 4 شهور من بعد صلاة العشاء
1: وفي الليل
4: نعم
1: والنهار نوم
4: وين تروح وين تيجي وين
1: النهار نوم ولا لا
4: إيه النهار إيه أكيد لأن
1: تسهرون
4: الأجواء

0: مثل أجواء ذي هالحارة.
1: أيوة بالصيف.
0: إيه. في الصيف وكان في الليل يعني كانت الأجواء ما شاء الله يعني عندنا هناك خاصة يعني محافظة وزراعية.
2: أبرد
0: كانت
2: شوي.
0: الأجواء تكون معتدلة في الليل يعني.
2: وش فعالياتكم من بعد العشاء؟
0: والله كرة قدم هذا واحد.
2: حلو.
0: كشتة مثلا.
2: في الصيف.
0: كشتة في أي مكان يعني.
2: في الصيف. هتقول النهار ما نطلع عشان الصيف مو في الليل قدو نكشت في الصيف.
0: لان هذا بالنسبه لنا عدل ما
2: المهم يلا كشت وبعدين كوره وكشته بعدين
0: الكوره والكشته هذه اهم شيء يعني.
2: ايه
0: خلاص الكشته هذه تعتبر بالنسبه لنا سهره.
2: ايه صح
0: سهره الى تقريبا قبل صلاه الفجر.
2: ايه
0: نصلي الفجر ونجلس بعد الصلاه كذا شوي خمس دقائق واحد عاد يتجه لبيته.
2: ايه
0: وعاد اليوم بس مو على فكره مو البرنامج هذا موحد يعني كل يوم كذا.
2: ايه
0: ساعات يختلف يعني ان عندنا في من ضمن الذا في خط عندنا في الحوطه مشهور الى الان اسمه الخط الاصفر.
2: وش يصير هذا بعد؟
0: هذا الطريق يعني شارع مسارين طوله يمكن 5 كيلو يعني بس نسمينه الخط الاصفر.
1: وش تسوون فيه طيب؟
2: لا تقول مفحص
0: جلسات.
2: اي جلسات
1: شاهي وحب ودج
0: مع الشاهي وساعه الصدر.
2: يا اخي ما شاء الله طلعت مؤدب يا ابراهيم.
0: لا
1: لا, لا هو مؤدب بس لا
2: إبراهيم
1: حبيب وحليل ما عنده
2: كشتات وكورة وفصفص وسواليف يعني ما شاء الله عليك
1: ويبرساس يعني مسكين. إيه
2: هاي إبراهيم هاي أبو خليل
0: في فيها مواقف طريفة.
2: إيه ما أعطيتهم هالمواقف.
1: وش
2: اللي صار فعالياتكم يعني وش الحدث التاريخي اللي صار إن شاء الله إنه إيجابي وحلو.
0: لا ما ابغى شوف
1: لا لا
2: وراك انت خايف انت مرتبك انت ابراهيم مرتبك.
0: لا اقصد انا تصيب احيانا معك مواقف عفويه وزي
2: كذا. اعطنا واحده منها. وش تذكر
1: وش تذكر منها
0: من المواقف هذه؟
2: اي
0: والله انك
2: الظاهر انها كلها ما تنقال. لا هذا كله من الشارع الأصفر ذا.
0: لا لا لا الخط الأصفر لا لا لا
2: نبي نسمع شيء ما لقينا شيء
0: حتى منها. كنا نمشي على سياك ذاك الوقت.
2: أوه
1: إبراهيم أنت لفيت اسمع إبراهيم
0: يوم من الأيام كان سيكل أحد الأخوية اللي موجودين معنا كان خربان. أنا ما عندي فكرة في تصليح السياكل.
2: إيه.
0: قال يعني صلح السياكل عشان نكمل المسير والتمشيات. قلت أنا ما عندي خبر لا تعطيني شيء ولا ما أعرف له. قلت سلم العدة والعدة على صلح بالسياكل وروح وارجع إن شاء الله السياكل تزدع على
2: أيوة.
0: وسلم لي السياكل أنا رجعت له تقريبا جرم ما دعت أبو كلمة جرم.
2: زعل عليك ها؟
0: والله والله صراحة زعل. آخر موقف بس عشان وقت البرنامج.
2: سام بديت أتذكر الحين.
0: كان خربان.
2: إيه.
0: وجاء واحد بيشتريه.
1: وشو اللي خربان؟
0: طالع اللي بيشتري السيكل إنه لابد إنه يشتري.
2: إيه.
0: لاستيكين السيكل وبرتين. وبايع السيكل ب25 ريال.
2: إيه.
0: شرى أعطاه 25 شرى اللاستيكين ب20 وشرى البرتين ب24 ما تفوت لبريان بيعت.
2: الله يحفظك إبراهيم يطول عمرك.
1: شكرا
2: سعدتنا بالاتصال.
1: شكرا
0: مسكن على هالبرنامج الجميل.
2: الله يحييك
1: صوتك هو السعادة.
2: أسعدتنا بالمتابعة يا أبو خليل.
0: شكرا
2: استاذ طلال. هلا وغلا يا مرحبا في امان الله.
1: 011-4453 ابو سليمان.
3: هلا والله سهلا.
1: هلا وسهلا ابو سليمان
3: مساك ابو خي الله حيه.
1: هلا هلا
3: الاجازه القديمه من طوله نعيش 4 مواسم
1: كيف
3: وجح وعنب.
1: الله
2: انت من وين يا ابو سليمان؟
3: عمر اكلت والجح حبيضه.
2: انت من القصيم؟
3: نعم
2: ونعم ونعم. الان الجح صار فيه لونه اصفر وفي شيء لونه بر...
3: ها الحين الاصفر جاء الحين.
2: اي
3: ابي الجحه اللي كوعها اسود ودخليها ابيض اكلتوها
2: لا ولا انا افهم من لا والله انا ما ذقتها والله يا ابو سليمان.
3: هذه لا صغير انت.
2: اي ما ذقتها.

0: اي ما شاء الله عود، انت بتعلمني الحين.
1: تمام،
0: انت اللي بتعلمني الحين. هالجيح الابيض كان موجود في تلك الفترة بكثرة؟ موجود؟
1: لا ما هو موجود، بس انه هو كالايام يجيك جح ابيض
0: ايه؟
1: يعني ما استوى وحلو. وكان بدون كيماوي، الحين تجيك من الكيماوي الجح.
0: اي يعني قصدك انه ما استوى، ما استوى توه.
1: واشتغل بلجة حبيع به التمر.
0: ايه
1: هذا بوصل اسبوع.
0: ايه
1: الجمعة اروح اشتري حمام للوناسة.
0: ايه
2: ما شاء الله،
1: تشري حمام وحط لي عشه. هذا البرنامج حقي الاول ذا. كثير من نوعيتي
2: الاربع شهور ذي كلها.
1: لا ممكن اربع شهور، وصل اسبوع هذه تعيشه برمضان. لا برنامجه ثاني.
2: برنامجه
1: كنت مرفه برمضان، يعني العشر الاواخر من رمضان اود لابها فاقعد لما بعد العيد.
2: طيب
1: هذه بعد ما اجيب لابها اللي هو بشهر شوال بلجح.
2: ترجع للقصيم؟
1: هرجع للقصيم نعم. هذا عمل في 1405 و6.
2: بيع وشراء؟
1: بيع وصغيرة كالأيام، كان الوالد وهم موجود. الوالد خلينا حول الحمام والدجاج.
2: ايه
1: فشغلتي لو حبيع واشلي بلجح بعربية دفلي.
2: ايه
1: ولا أنزل مع شباب.
2: وين تبيع؟
1: السوق. أنزل مع الشباب.
2: يعني حلو
1: لهم. فمكسوم الأسبوع هذا راح أشربه يا دجاج يا حمام. فجلستي العصرية والمغربية بالعشت الحمام ذي.
0: حلو. أي نعم. كنت أستفيد منها يعني استثمار يا أبو سليمان؟
1: أستفيد منها نعم.
0: ممتاز ممتاز. طيب حلو، ما توسعت في المشروع هذا يا أبو سليمان؟
1: لا هي مشروعي كترفيه.
0: ترفيه ما كان تجارة. أي
1: شغلي الثاني الترفيه ايضا مثل ما قالوا الدنان.
0: ايه
1: العسيب بالبيت.
0: ما شاء الله عليك. ما شاء الله
1: العسيب تلعبه.
2: قلبه اسمع العسيف قلبه العصا السحريه ذيك، عرفت
1: العسيب. هذا اركب وانا واختي العسيب.
2: يا الله
1: ترى تمسك بنركب مو
2: تلعبون كبير.
0: يعني ما كان في مزارع عندكم اول؟
1: كان في مزارع بس البيت الحمد لله شوي راهي.
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله.
1: فلا قعدنا مغبر نحسن وين عند الواحد احنا ولا احسن رالي.
0: ما كان في علاقات يبدو لي ابو سليمان اول؟ ما ذكرتن
1: البيت محتوينا بالبيت يعني موجودنا.
0: ما شاء الله مكتفي بالاهل يعني؟
1: بل عند الاهل.
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: الوضع كنت افجر بالبيتك الايام اجيب كربون. تعرف الكربون؟
2: هو إيه. كان الحين
1: يمكن بعض الشباب يسمعون كربون احط بقطي شوربه حقت الكويكر ذي.
2: ايه
1: واحط وجه الغطا حقه واشب قطعه سبليت من يربي القوطي. هذا احسن انفجار عندي ترفيه.
2: لا وبعدين الحين الفكره اللي بعدها بعدها صار يحطون القصدير مع الفلاش.
1: لا هذا ما لاحظت عليه هذا.
0: اي نعم.
1: والليف حق المواعين اللي تكلمتوا عنه قبل شويه انتم.
2: ايه.
1: انا واختي ايضا نزول المهنه هذه نستمتع به.
0: ما شاء الله عليك ابو سليمان، الله يحفظك. والله سعدتنا بالاتصال. سم
1: لا معليش، يعني حتى تذكرون اول الناس تسكن ب 60 متر. ايه. ما ادري شلون يشيلون العائله.
0: ايه
1: 10 ب 6 عائلة كثيرة.
2: والآن
1: يعني أنا لا ما يكفي ولا 300 متر، يلا يكفي ثلاثة.
0: عشان الله يحفظك أبو سليمان يطول عمرك. أهم شيء البركة في البيت مو في المساحة.
1: أنا أشهد.
0: الله يبيض الله وجهك أبو سليمان يطول عمرك.
2: الله يحفظك. شكرا لك.
0: الله يراك في أمان الله. أهلا وسهلا مرحبتين نوال.
3: مرحبا.
0: اهلا وسهلا، مساك الله بالنور.
3: هلا
2: وسهلا.
0: الله يسلمك. الله يحييك يا نوال.
3: الله. كيف حالك خالد؟
2: اهلا وسهلا، شلونك؟
3: الله يعطيكم العافيه ان شاء الله. والله قاعدين ذكرتونا انتم ورا 30 40 سنه.
0: وش كانت فعالياتكم في سيهات؟ ايش تذكرون؟
3: نسوي يعني تقريبا ما مشابه نفس انا اكثر.
0: لا انتم تروحون البحر، انتم عندكم الحداق وعندكم السمك.
3: كل شيء عندنا الحمد لله رب العالمين. طبعا اول زي ما قلتوا يعني كنا نتجمع يعني خصوصا ده صار في شهر رمضان تدري نسهر الى الصبح، فكنا نروح الى سيف البحر نجمع الاصداف.
0: ايوه
3: هذا تقريبا في بدايه الثمانينات. فكنا نجمع الاصداف عشان حق المدرسه ونلونها ونسوي حق الفنيه. وفي بعد شغله بعد كنا نسويها في المزارع عشان يشغلونا.
0: أيه.
3: ياخذوني ودونا نقوم نلقط التمر و

0: نرتب ويعطونا ريالين ونص الجهر، يعطونهم ريالين ونص الكبار 5 ريال.
1: أيوة
0: يعني هذه يوميتنا ريالين ونص.
1: ممتاز.
0: كانت
1: بس كانت
0: كبير.
1: تسوى. إيه تسوى يعني وقتها تسوى.
0: إيه يعني تقريبا 1454 كده، صحيح كانت فيها خير وبركة.
1: أي نعم.
0: فكنا نروح وإحنا صايمين، كان كل ده الشيء في شهر رمضان يشغلوننا فيه. إلى جانب طبعا إحنا يعني فينا شغف إن إحنا مثلا نرتب نعدل نسوي اجتماعات، يعني البنات مع بعضهم البعض. في نفس الشيء مثلا إحنا نحب القراءة، يعني نروح نشتري مجلة ماجد ونقعد نقراها.
1: الله.
0: اي والله يا خا يا طلال، يعني نقراها ولا نمل منها، نعيدها 10 مرات. يعني شوف من الأربعة إلى الأربعة ونقعد نقراها نقراها نقراها، يعني ونحل المسابقات اللي فيها، ويعني مرة مرة
1: الله
0: كل
1: على
0: شيء.
1: الغاز وال
0: اي والله اي عن جد عن جد، يعني ونتسابق في مسابقة مثلا الحرف، يلا حرف الألف بكذا
1: كلمات
0: وكذا وكذا
1: المتقطعة.
0: أبدا، والكلمات المتقطعة. نروح إلى الجرائد، إذا نزلت الجرائد جريدة اليوم أو الرياض أو الجزيرة، يلا
1: ما
0: نبحث
1: شاء
0: فيها.
1: الله ما شاء الله.
0: إيه
1: في
0: يعني
1: جمعة طيب مع الأقارب والأهل بينكم؟
0: إيه إحنا
1: في زيارات اجتماعات أول؟
0: إحنا مثلا أهلنا مو موجودين معانا في سيهات، فنروح لهم مثلا في الأجازات. نروح عاد أنا أختي رحمة الله عليه في الأحساء ساكنة، فأنا أستانس من جل الأجازة أروح عندها، لأن تصير عندها جمعات جيرانها وما أدري إيش،
1: ما شاء الله.
0: فأحب أسمع سوالف الحريم الكبار. مع إن ما كانت ترضى، بس أنا أستانس عشان أبغى أسمع وش يقولون.
1: ممتاز. يعني كانت جمعتكم في بيت الأخت؟
0: إيه عند أختي
1: وعد
0: تروح عندها. يعني
1: من سيهات إلى الحسا كأنكم طالعين في رحلة ترفيهية في
0: إيه
1: سفر.
0: تقريبا تقريبا حول، يعني ديك الأيام كل ساعتين ونص عشان
1: إيه
0: أطلع
1: إيه
0: مكان
1: بس أقصد
0: مثلا.
1: جوها، يعني كأنكم طالعين كأنكم في رحلة ترفيهية في مناسبة سعيدة، بتروحون
0: إيه
1: البيت
0: مشوار
1: سوال. إيه
0: سفار سفار ساعتين
1: إيه
0: تقريبا، ساعتين ونص في ديك الأيام، يعني على الشوارع ساعتين ونص مشوار.
2: يعني
1: وبيتك معكم.
2: نوال تبي تقولي انك انت كنت هاديه وعاقله وانت صغيره كذا؟
0: اي انا هاديه. لا والله صحيح
2: يا بنت
0: صحيح
2: الحلال
0: خالص.
2: شوفي اللي الان انت هاديه، في صغرهم يكونون ما شاء الله عليهم اذايا.
0: لا لا لا لا والله انا صحيح حقيقه انا هاديه ابدا، والله عن جد اتكلم مو مدح في نفسي، بس الكل يقول ان انا هاديه يعني. وصحيح فعلا، وكبرت على هالشيء. يعني ما عمري يوم من الايام سويت اي حد مشكله او ضربت احد. انضرب ما اضرب احد، يمكن
2: ما
0: الحين
2: شاء الله.
0: لما كبرت. اي والله العظيم يمكن الحين لما كبرت، يعني احيانا ما امد ايدي صراحه، ما احب امد ايدي، بس
2: لا
0: ما
2: لا
0: احب
2: نتكلم
0: على
2: نتكلم عن شقاوة الاطفال اول، يعني
0: لا
2: شقاوة
0: لا ما
2: يعني
0: كنت.
2: كانت
0: لا
2: فيه.
0: والله ما، لا لا حقيقه انا ما كنت شقيه يعني صراحه، يعني على كلام ابوي الله يرحمه وامي، وانا شفت نفسي يعني صراحه، يعني في المرحله الابتدائيه يعني صراحه عشان اقولها لك في ثانوي شويه طلعت، بس مو شقاوه شقاوه، حركات بس ما تبين علي فتطيح في راس صديقاتي.
2: ايه هذا اللي من تحت لتحت.
0: اي بس والله اما شقاوه اضرب واسوي، لا صراحه هذه صراحه لا ما سويتها، يعني هذه الحركات اي اسويها الى الان الى الان، يعني صحيح حتى في ذي العمر اسويها مع بيتنا مع زميلاتي، ما عندي مشكله في ذي الموضوع يعني صراحه.
2: العاب زمان كنت تلعبون انتم، مش كانت يعني كنت تقضون وقتكم تسوون المراكي وكذا والدنيا وبيوت وعروس؟
0: اي كل شيء زي ما قلت، لعبه العرسان ساعات نسوي
1: العرسان
0: يعني
1: هي اللي يسمونها لعبه الحريم.
0: اي هذه اللعبه
2: الصغيره العروس.
0: اي الصغيره احنا نسميها صوره. اي العروس حق البنوتات، نجي ننومها.
1: اي صح.
0: نرضعها نسوي لها حركات نلبسها. عندي اخت ما شاء الله من النوع اللي تخيط، تقوم تخيط لنا اثياب لها ونلبسها
2: يزيد البنات ولعبوا بعرفت. احنا يا العيال الله المستعان.
0: احنا مثل بيان لعبته شو. لا وبعدين اخواني ما شاء الله عليهم كان ذكريهم يعلمونا كيف نسوق السيكل.
2: ما كانوا يخلونكم تقعدين حارس؟
0: حارس شلون يعني؟
2: حارس مرمى يلعبون كورة؟
0: لا لا أخواني ما يلعبون كورة للأسف.
2: أجل أوكي.
0: ما حد يلعب كورة إلا أنا. أخواني للآن ما
1: تلعبين كورة مع مين يا نوال؟
0: مع أولاد أختي أولاد أخواني كده أمسكهم نلعب إياهم.
1: إيه
0: يعني تقريبا بديت أحبها في عام 84 لما المنتخب أخذ كأس آسيا.
1: أوه ما شاء الله ما شاء الله.
0: كانت
1: الأجواء أصلا تلك الفترة كلها كورة مع الأغاني المنتخب، كان في حماس.
0: وتالي صرت أحبها خلاص، أحب أطالعها وألعب هني يعني أكسر الدنيا ما حد
1: إلى الحين.

0: اخواني
1: الى الحين تلعبين كوره؟
0: الى الحين قبل اسبوع قلت لك، ما انا قبل اسبوعين لعب ويا
1: ما شاء الله محترفه
0: عيالنا، لعب
1: صرتي
0: ويا
1: صار في عقد احتراف الحين.
0: لا بس اللياقه قلت مو زي قبل،
1: نعم.
0: مع اني امشي ورياضيه بس احس ان اللياقه مو مثل قبل صراحه.
2: تشوتين فاولات وكذا وحركات وتجيبينها في زوايا.
0: سجلت عليهم
2: اي ما شاء الله
0: ثلاثه كوار.
2: بارك الله فيك يا نوال.
0: الله يسلمكم
2: ودوم ان شاء الله
0: كم رجعتونا للزمن الجميل. الله يعطيكم الصحه والعافيه
2: ان شاء الله.
0: حركتون شوي الذاكره مذكورين. الله يحفظكم
2: استمتع بوقتك.
0: تسلم اخوي. الله يحفظكم.
2: اهلا وسهلا.
0: مع السلامه.
2: 011-40-53 يا فراس.
3: يا مرحبا اخوي خالد.
2: هلا وسهلا.
3: كيف حالك؟
2: شلونك؟
3: شلون اخوي طلال؟ طيب.
1: هلا هلا يا فراس حياك الله.
3: يا مرحبا فيكم.
2: من وين تكلمنا؟
3: والله من الخارج.
1: نعم.
2: والطفولة وين كانت؟
3: هي ما جات في الخرج ولا لا في الخرج.
1: الله يا ذكريات الخرج الحلوة هذه.
3: الأخ طلال أعتقد من الخرج ولا؟
1: من أهل الرياض. بس الرياض من أهل الرياض لكن في شيء للخرج يعني.
3: أيوه الاسم مو غريب عليك.
1: أي نعم.
3: كيف حالكم طيبين؟
1: طيبين جعلك طيبة في راس. الله يحييك.
3: حكم إني من دير ثمانينات الهجري.
2: اي
3: احنا لحقنا على تكنولوجيا كلها من بدايتها.
2: هات يلا.
3: اي
2: وش كنت يعني؟ كانت الصيفيه كنتوا تقضونها بس العاب الكترونيه يعني ولا ايش؟
3: لا بحكم احنا في مزارع وكذا وبرك وسباحه هذه جل الصيفيه تقريبا
2: يعني في البركه من الظهر.
3: اي والله عاد اي وقت لانها تحت نخل.
2: اي
3: ايوه. وبالنسبه للالعاب هذه لحقنا على اللي هو حق المواعين ولحقنا على السياكل ولحقنا على هكذا.
2: وش من مواقف قد صارت لكم وانتم ذيك الايام يعني؟
3: والله ما هنا مواقف في الفتره هذه البدايه ما هنا في يعني ما في شيء يعني يذكر كطفوله عاديه، لكن اللي في مرحلة متوسط اللي بدأت يعني فيها.
2: إيه عطنا طيب وش؟
3: أيوة طيب كنا أيام مثلاً نهتم في السيارات والستائر.
2: أنت الحد في المتوسط وأنت بالسيارات ها؟
3: ما يحتاج. الله الله.
1: أنت تعدل السيارات؟
3: لبيك.
1: كنت تعدل السيارات؟
3: لا سيارتي ما عدلها. معي مثلاً ما عدلتها. لكن المصيبه وين؟ المصيبه الوالد كان معه غمرتين وراح انتداب المكة على اساس يعني بقعد شهرين هناك، خليتها انا وسحبت السفت
2: اوف
3: ونزلته وكذا
2: طيب.
3: وبعد يمكن ما تم الشهرين تعب شوي وجاء يوم جاني سيارته مسحبه
2: نازله على الارض
3: ما يحتاج.
2: طيب
3: خذينا العلقه
2: سحبك. اسمع سحب فيك بدل ما سحب السست
3: ما يحتاج.
2: طيب
3: والموقف الثاني كنا في المتوسط حكم المدارس الأول اللي هي حديد مركبة تركيب معروفة.
2: ايوه
3: ومتأخر على الطابور ومعي الكتب طبعا في مقاط ومدري ايش
2: والسجادة والدنيا.
3: المهم مديرنا شديد مرة طلعت خلف من وراء ورقيت زين وصلت تقريبا الفصل أبا أفتح الدريشة أبا أحط الكتب عشان أنزل الطابور.
2: حلو.
3: أداري المدير هو اللي مستلم مني الكتب.
2: أنت ناطلها اللي هو جيت بيديه. ونقصت.
3: ومن ضمن المواقف أيام تقريبا بداية المتوسط كانت الزواجات بسيطة وبسطوح تقريبا.
2: إيه.
3: وكنت مليان سمين شوي.
2: وما زلت شكلك.
3: لا لا لا.
2: طيب.
3: خلاص زيك تقريبا.
2: حلو.
3: المهم حنا طالعين طبعا الزواجات مو يقربون لي من الجيران وكذا وتعرف احنا شباب ناخذ الصحون العقب رجال. وطلعها للحريم فوق.
2: ايه الفزعة.
3: فزعة. ايه فزعة. ايه صحيح. ايه وانا طالع على الدرج كذا ورافع الصحن فوق راسي كذا بيديني.
2: ايه قال لك
3: على ورا. وتطلع وتشوفني العجوز تبع البيت، قالت انت ما مليت بطنك وش تدور عندي يعني.

0: أنت والصحن راجعين وراه
1: مرة.
0: الله
2: ما الله. في ما كان في مواقف عندكم يا فراس في المزارع مثلا؟
1: والله
2: ولا ما لكم فيها ولا لا؟
1: لا ما لنا فيها. هو ايه. على طاري اللي كلم الحوض، احنا برضو عندنا شارع اصفر استعراض سيارات وكذا، كانت يعني ايام مره جميله يعني.
2: اي نعم الله يحفظك يا فراس، يطول عمرك.
1: شكرا جزيلا،
2: حياك ربي في امان الله يا فراس. سهلا وسهلا ومرحبتين.
0: خلني اعلمك، انا طبعا كانت طفولتي ما شاء الله لطيفه جدا. عرفت يعني وانا صغير يمكن ابو 5 6 كان عندنا حوش كبير، وكان في طرف كذا في زاوية فيه مغطين وحاطين شراع رحمة الله على الوالد والوالدة. المهم أنا كانت في شغلة في راسي دائما، يعني أنا أجيب العيد دائما، كنت مولع بالكبريت وأبي أشوف حريق
2: وحرقت
0: وتأخذ لي سلم وأطلع عند الشراع وشغال 1 2 خلص الكبريت الأول عيله ينحرق، لين ما دخلت على الكبريت الثاني بدأت شفته يولع، انبسط شوي لقبت الدنيا سعف ودنيا وشغله، واروح للبيت من حاش قاعد اقول لهم في حريق، جاء الدفاع المدني.
2: ما تترك لحالك انت، ما تترك لحالك يا خالد.
0: هذا وانا صغير. طيب. انا استغرب العالم ما جت اذيتهم الا في المراهقه وفي
2: نسمع ابو احمد.
3: هلا حياك
2: الله. الله يبقيك ابو احمد،
3: كيف الحال؟
2: الله يحييك، يا مرحبا.
3: يا مرحبا،
0: ارفع صوتك يا ابو احمد.
3: طبعا طفولتي مثل غيري، ختمت لله الحمد كل الالعاب الشعبيه القديمه.
0: حلو.
3: ولكن في جاء واحد من الصغارين، طبعا عبسنان انا من عيال مثل ما تقول، معه حاجه غريبه اللي هي مسمار وبخر وريش.
0: ايه هذا البواجي
3: ما نعرف. لا مسمار وريش، ما هو البوجي حق الطرطعان. لا ثاني، لكن نحط فيه كبريت ونضرب.
0: حلو.
3: هذا لا غريب، هذا ترميه كذا ويشب البيبان الخشب ولا بالمواسير، كانت الأعمدة حق الكهرب كانت خشب، ويدخل بالبيبان أو الخشب هذا
0: يمسك فيه.
3: إيه هو هي الحين هذا موجودة، هي رياضة هي الحين.
0: إيه الأسهم هذه اللي ترميها و
3: إيه يحطون دائرة
0: لا الحمراء والصفراء والسوداء.
3: بس إحنا ما كنا نعرف، أول مرة أشوفه أنا بحياتي الصراحة.
0: إيه.
3: قال لنا هذا، قال يلا كل واحد يجيب ريش على أساس بيسوي لنا مثله.
0: إيه.
3: وكل دخل بيته وأقرب دجاجة أخذنا ريش
0: نتفت الدجاج
3: ما على طول، أول دجاجة نتفه وطلعنا.
0: إيه.
3: طبعا سوينا مثله، بدينا بالبيبان كل واحد مستلم لباب ومبسوطين.
0: خرقتوا البيبان لعبتوا فيها؟
3: قال لعبنا لعبة مبسوطين وشي جديد علينا طبعا.
0: إيه.
3: فمسيان طبعا كل واحد يروح بيته، وراحوا الشباب وأنا بروح يعني للبيت خلاص، وأخر في واحد بالحارة عندنا مسكين صحيح شوي وكذا، ما هذا ما ادري مر من عندي، ويوم تعدان واثروا ابن حلال سمين شوي واظهروا زين تقل باب.
0: ايه. وطلعت اللي بجيبك؟
3: طلعت اللي بجيبه واعطيه اياه اكتبه
0: في ظهره. لا
3: تمر بظهره، طلع عمرك راح يركض يصرخ، راح هو الريش هو المسمار.
0: في ظهر المسمار.
3: اي والله انه يركض الريش يتحرك كذا.
0: لا
3: انا الحين طبعا ما قدرت الحق عشان باخذ هذه من ظهره، راح ولا ادري من اللي طلع من ظهره. بس اعطته اياه صح يعني بالظهر، دخل المسمار بظهره يعني.
0: انت ممارس يا بالحلال، جاي متحمس من اليوم.
3: اي ختمت على البيبان وشفت المسكين هذا
0: وتفجر. الله يسامحنا ويسامحك بالحلال.
3: الله يحل لنا ان شاء الله، الله لا يؤاخذنا.
0: ابو احمد شكرا لك، يعطيك الف عافيه. شكرا لك.
3: شكرا.
2: اهلا وسهلا في
0: شاف ظهري حسب باب خذ. على طول
2: 011 40 53. سعدون
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام
0: ورحمه الله.
4: وش سعدون؟ سعدون
2: من معي؟ سعدونا معي ولا مين؟ طيب ارجع او ارجع يشارك من جديد عن طريق الاتصال 011 40 53. اللي حب يشاركنا في موضوعنا لهذه الليلة، نتكلم وياكم عن ذكرياتنا في الإجازة المطولة والطويلة اللي كانت 4 شهور أو 3 شهور، كانت في فعاليات خاصة فينا. لكن الآن ما سمعت يا خالد، أنا ما سمعت إلى الآن الألعاب الإلكترونية سيجا، ولا تكلموا عن مراحل موجودة فيها، ولا تكلموا عن السوني اللي جت بعدين.

0: كل هذه ما حد جاب طاريها، ولا أدري هالجيل هذا وينه، هو يسمعنا الآن ولا اختفى؟ لأن كل اللي استمعنا كنا كانت ألعاب شعبية، ألعاب شعبية كانت مرتبطة لفترة وانتهت، لكن بعدها صارت عندنا وسائل ترفيه، في أشياء صارت تقدم لنا، الكورة، الدوريات اللي في الحارة كنا نلعبها أول، وكنا نسهر معهم، كانت عندنا بعض الألعاب صحيحنا من غير ما فيها اختراعات، لكانت موجودة فيها استثمار لكثير من أوقاتنا. 011-40-5-3
1: منصور
2: حياك الله يا أبوي، السلام عليكم.
1: أهلا وسهلا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أستاذ رائع وأستاذ طلال،
0: هلا يا منصور،
2: بالخير،
0: مساك الله بالنور، يا مرحبا.
2: والله طفولتي الله يسلم كانت في الرياض وحي الصالحية، وأذكر الله يسلم كان جار لنا من الخوية
1: أسلم،
2: وكان عنده فيشق رصاص ربع حقت حقت مسدس مرمية في الشارع، جيت أخذت لي واحدة ولفيتها منديل،
1: طيب
2: ولعت فيها
1: هلا،
2: اي والله طارت ودخلت في رجل واحد من الصغيرين،
1: يا لطيف.
2: اي والله انا ما كنت اتوقع ان ان ان ان الرصاصه تنطلق،
1: ان تطلق مع الحراره،
2: والله انطلقت، يعني الولد كان واقف مسافه يمكن 40 متر وصابته مع رجله،
1: يا الحمد لله
2: ما يعني ما جت في مكان يعني قاتل
1: حساس. اي
2: أي والله الحمد لله،
1: بس انه اصيب
2: اصيب الولد،
1: اي
2: وراح المستشفى، انا ما ادري شفته يناقص يناقص يناقص،
1: من داري انك انت السبب،
2: وانا انا انا متفاجئ،
1: طيب
2: مصدوم، انا مصدوم يعني وقتها،
1: وراح الهلا
2: راح الهلا وشاله وابوه ولقى رجله مجخوره،
1: طيب وعقبها جوكم شيء ولا
2: والله ولا شيء، والله ولا كاني سويت شيء،
1: يا الله
2: هذا يمكن عام 1400 تقريبا،
1: يبي لك تروح تدور عليه وتتسامح منه.
2: والموقف الثاني الله يسلمك، كنا في زواج،
1: ايه
2: هذا يسمونه، وكان القصر عبارة عن حوش مبني من حجر مقسوم نصين، جزء نساء وجزء رجال،
1: ايه
2: وفي غرفة للعريس يدخل فيه هو العروسة،
1: حلو،
2: والمكيفات أول كان صحراوية ما كان فيه فريون،
1: هلا
2: أيوة، فدخل العريس على العروس، حنا صغار يمكن عمرنا 8 سنين 7 سنين، واحد راح جاب فلفل أحمر المطحون،
1: أيوة،
2: ورماه جو في الموية حقت البرة حقت حقت المكنديش المكيف الصحراوي، رمى الفلفل
1: إيه،
2: وبعدين طلع العريس يعاطس وانا حمر، حسنا ام العرس كله خرب،
1: نكدت عليه وخربت الوضع،
2: شطانة يعني ما، اي والله هذا
1: الله يحفظك يا منصور، واسع صدرك حتى انت، وشكرا لتواصلك معنا،
2: حلو، وكل كل الليل انا تابعه،
1: يا مرحبا،
2: شكرا لك استاذ طلال،
0: يا مرحبا، الله يحييك، الله يحييك يا منصور، اسعدتنا والله بهالاتصال وهالمشاركه،
1: اهلا وسهلا،
2: الله يسلمك،
0: طول عمرك، تحياتنا لك، في امان الله، اهلا وسهلا،
1: 011-40-5-3 ابو بدر،
3: السلام عليكم،
1: وعليكم السلام ورحمه
0: الله،
3: مساكم الله بخير،
1: مساك الله بالنور، هلا وسهلا،
3: تاخذون اكرار الناس وانتم ما قلتوا لهم شيء، طيب
1: لا انا قبل شيء كبيت عشاي،
3: والله اجل ما كنت متابع،
1: اي اجل راحت عليك،
3: والله والله الله من طيب العشاء، والله ما دام انت ان شاء الله عشاك طيب،
1: لا لا ما عليك الحمد لله كوارث و
3: انه طال عمرك
1: اسلم،
3: 4 شهور انا طالع من الخرج،
0: ونعم
1: لو سهلة،
3: والله يطول عمرك ويسمع، وخوالي في البر في المثلث اللي بين وادي الدواسر وتثليث ونجران، في مثلث بري هناك في ذيك الجهة، أروح لهم كأنها دورة، أما حنا يعني يتهمون حنا حضر زين، وأنا بدوي، بس إلى جيتهم وعطونا من حليب البل اللي شوي لاحق تراب خفيف، وسويت نفسي ما أبي هبي الحضري، وأنا والله لاني بحضري ولا من، المهم تروح ذا الأمور، اخذ دوره اتحمس اشوف الدنيا وشلون صايره كيف اصير، ودعوه الربع اهل الخارج يقولون يا البدوي يا المروع، قلت والله لاني من دول لا لاني من دول ولا من تدري، الحمد لله، لكنها من اجمل الذكريات،
0: بس ونعرف الجميع كلهم

0: بدل، بس هذه إشارة بس حتى ما حد يفهمنا خطأ، لكن هي فكرة وفي نفس الوقت يعني ذكرى يعني كانت قديما.
1: لا لا معلوم، بس
0: إيه نعم
1: نحن يعني نستانس مع المجتمعين،
0: ما في شك. إيه نعم ما في شك لنا،
1: وكثر ما كان يجي ذا، ما أدري هل قوة التحمل كانت زينة
2: يا رجال، ما كنت أنت مستوعب وقتها
1: ولا الثقة
0: ما في شك. نعم المزاج العام أصلا وقتها كان كله يرحب يعني بالأفكار هذه كلها.
1: والله ما أكذب، ما على يعني أصدقكم القول إني ما زلت على نفس المنوال، مو بدي إني مثالي، لا أدب. ليه؟ لأني أي ردة فعل بحتملها، ثم بعدين الناس ممكن يرجعون زي أول.
0: أي نعم نعم، بيض الله وجهك وبدر.
1: الناس ودهم زين،
0: نعم،
1: بس يبغى لهم واحد اما جريء ولا ملقوف ولا شرواي ملقوف، يعني بيتحمل
0: حديث.
1: والله العظيم كل ما كانت الامور في البساطه والثقه تعم، ترى العالم ودها بس تردد. فانت وجاء عمرك مطول، برامجكم زينه، اقتراحاتكم
0: الله يحييك مبدل، طول عمرك.
1: وذكريات العموم والله انها متشابهه، يعني عندي مثل اللي قالوا، لكني ودي أسمعكم صوتي وأقول شكرا للجميع.
0: الله يحييك أبو بدر، يا مرحبا، سعدنا بالاتصال والمشاركة معنا.
1: شكرا،
0: الله يرعاك، في أمان الله.
2: أهلا وسهلا،
0: تحياتنا لك أبو بدر وكل الأحبة الكرام اللي شاركونا بالاتصال وأثروا هذا الموضوع بكثير من القصص والمواقف والذكريات والفعاليات أيام ما كانت الإجازة تمتد إلى 4 شهور أو أقل، لكن كانت فيها خيارات متعددة، وأحيانا أولياء الأمور يشعرون بشيء مثل الهاجس أو الكابوس إذا حلت هذه الإجازة، مو فقط فرحانين بالنجاح، لكن كيف نستثمر يعني هذه الأوقات الفراغ بأشياء تعود بالنفع على أبنائنا وأولادنا. يعني كانت هذه فعلا يفكرون فيها، لكن المواقف اليوم اللي استمعنا لها يعني أكدوا أنهم ما زالوا في المسار السليم، وكل الفعاليات اللي كانوا يعني يعملون فيها كلها كانت يعني ذات نتائج إيجابية، ما في كوارث والله الحمد. وش لنت
2: واللي قبل شوي يقول غارز له مسمار في ظهر الرجال، عرفت؟ على بال النباب.
0: طبعا احيانا مستمعين يضيفون بهارات يعني، بس عشان يصير في
2: والله شوف انا متاكد
0: دراما الحلقه لازم يصير فيها اكشن بس، ولا سيرتهم طيبه وذكرياتهم كلها جميله وايجابيه ما في اي خلاف،
2: ولا ذاك مسحب سسته.
0: على كل حال شكرا لكل المتصلين، فاصل ثم الى ضيفه الحلقه.

0: تعاليل.
1: حياكم الله من جديد، أهلا بكم إلى تعاليل في زاويتنا الأخيرة مع النجوم وعن التمثيل الذي يبدأ من نص مكتوب ومن شخصية مرسومة، وأحيانا يبدأ من لحظة وردة فعل وقدرة الفنان أنه يصنع هذا المشهد وهو واقف على المسرح من غير ما يعرف ردة الفعل لأنها تأتي فجأة. الليلة ضيفتنا جمعت بين العالمين، عالم التمثيل والكوميديا، وهناك أيضا أداء ارتجالي على المسرح. لها تجارب مختلفة استطاعت أن تبني هذا الحضور بخطوة في الساحة الفنية السعودية، الجمهور عرفها من خلال المشاركات الواسعة تحديدا في فيلم جرس إنذار بشخصية منى. هذا العمل وصل إلى جمهور كبير، واستمرت أيضا هذه التجربة بعد ذلك في أعمال أخرى والنشاطات المسرحية والكوميدية. الليلة سنتعرف على الفنانة أسيل موريا. أهلا وسهلا يا أسيل.
2: أهلا وسهلا بكم، والله الله يسعدكم على هذه المقدمة الرهيبة. شكرا.
1: الله يحييك، نورتينا وأسعدتينا.
2: الله يسعدكم، والله أنا اللي مسعدة بوجودي معاكم.
3: أهلا أسيل، كيفك؟
2: والله الحمد لله كويسة. كيف الأخبار؟ كيف كل
3: تمام؟ إيش الأمور؟ كلش تمام؟ الأوضاع تمام؟
2: والله الحمد لله كله على العال، الحمد لله
3: على دوم دوم يا رب.
2: أمين يا رب.
3: حياك الله معنا في تعاليل يا أسيل.
2: والله يا الله يحييكم وشكرا على الاستضافة، بالعكس يعني يشرفني
1: الكثير. الله يحييك. عشان كذا نبي نتعرف على أسيل اليوم عن الفن والتمثيل والارتجال والوقوف أمام الجمهور وكذلك الوقوف أمام الكاميرا، لكن أنا بيعرف أول شيء الارتجال هذا كيف بدأ معك؟
2: شوف والله الارتجال يعني سبحان الله من وأنا صغيرة، يعني إحنا في عائلتنا يعني كثير نحب كذا مثلا نلعب اللي هي ألعاب الفن والتمثيل وزي كذا، فيعني من وإحنا صغار أنا متعودة مع عائلتي نقعد فجأة نسوي شخصيات. أي. نقلد شخصيات من أفلام، يعني أنا متربية على الشيء.
1: يعني الارتجال مقصود فيه مشهد ولا نص؟
2: هو شوف الارتجال يعني لي كذا كذا نوع ارتجال. في طبعا الارتجال المتعارف عليه اللي هو الارتجال الكوميدي. وفي برضو الارتجال الدرامي. وفي مثلا انت عندك نص بس يعني احيانا بترتجل بالكاركتر بالشخصيه.
1: حلو، ممتاز، يعني تفهم النص. أيوة. وتؤديه حسب شخصيتك.
2: ايوه بالضبط. أي. على حسب يعني المخرج اللي معاك، على حسب العمل. فهو الارتجال ليه عده انواع.
1: طيب وش
2: يعني
1: النوع اللي انت متميزه فيه وحابه هذا اللون؟
2: أنا صراحة كأسيل أنا أحب اللي هو الارتجال اللي هو الكوميدي أكثر.
1: ممتاز.
2: اللي هو مثلا

0: ايوه نتحط في زي العاب الارتجال مثلا او مشاهد ارتجال، وحتى كمان الارتجال الكوميدي ليه عده نوع.
1: هو اللي يسمى ستاند اب كوميدي؟
0: لا، في فرق جدا بين الارتجال والستاند اب كوميدي. الارتجال انت تتحط في موقف ما انت عارف ايش حتقول بعد يعني 5 ثواني، والارتجال اصلا اغلبه يعني يقيم من الجمهور، يعني الجمهور اللي يحدد لك انت فين انت كيف، لكن الستاند اب هو مكتوب
2: ايه
0: تماما،
2: صياغة وفكرة ومحتوى وكيف تبدأ وكيف تقفل وكيف
0: بالضبط.
2: الارتجال اللي هو الفكرة انه مثلا زي كذا فجأة حطوك قدام جمهور قال لك يلا
0: بالضبط.
1: انت يا أسيل الان امام الجمهور، امام الجمهور الان يسمعونك الان 10 مليون، تفضلي بسرعه ارتجال.
0: ايش اسوي؟
1: اي ارتجال، اي الان ارتجال، انت على الهواء الان امامك كم 10 مليون الان مستمع،
2: الحين صار 11 مليون.
0: ماشي شوف، بسم الله الرحمن الرحيم،
2: اهلا وسهلا.
0: اهلا وسهلا بيك، معايا حضرتك.
2: ايوه
0: الو
1: معك، تفضل.
0: ايوه السلام عليكم.
2: أيوة.
0: ما اسمعكم انا، مين معايا؟
2: يا خالتي احنا معك اذاعه الرياض.
0: اذاعه ايش اسمه؟
2: الرياض.
0: اذاعه الرياض.
2: ايوه يا جدتي.
0: يا ابوي انا دحين وقت نومي، يا دوبك ابغى اخذ الدواء انام، حسبي الله ونعم الوكيل، ما خليتوني انام ولا ارتاح.
2: يا جده يا خاله، انت جده ولا خاله؟
0: خاله في عينك.
1: طيب انت المشهد، برافو عليك يا سير، برافو عليك، برافو عليك. يعني هذا هو الارتجال الكوميدي، يعني انك تدخل في المود على طول وتأدي الشخصيه على حسب الكاركتر الموجود. هذا فن، هذا فن يعني موجود ويؤدي عدد كبير من الفنانين، لكنه يعتمد على الموهبه
2: وسرعه بديهه.
0: يعتمد بالضبط. وهو شوف الاغلب يعني مثلا يكون في له استراكشر، يعني مثلا احنا حنعرف انه الان مثلا حنأدي هذه اللعبه بس خلاص احنا يعني عندنا طريق نروح عليه، ولا عندنا مثلا استراكشرز نروح عليها. فاهم؟ فبس انه مثلا الاماكن الكاركترز هذه الاغلب الجمهور حيعرفها.
1: هذا وين يكون موجود هذا الارتجال الكوميدي عاده؟ يعني
0: في مسارح، في مسلسلات، في افلام، يعني في كل حته. يعني هو مثلا اغلبه ترى في المسلسلات والافلام مثلا يكون، بس انه كورش كتابه مثلا كذا، يكونوا ابطال الاعمال مع الكتاب مع المخرجين، يعني يقعدوا مع بعض ويبداوا يلا تعالوا نجيب مثلا فكره، فيبداوا يرتجلوا نكت ويرتجلوا
2: أسيل.
0: خلاص يثبتوها.
2: أسيل دائما النص انت تشاركي فيه ولا تحبينه يجيكي مكتوب؟
0: على حسب. يعني مثلا انا كأسيل صراحة احب اني احط دائما
2: بصمتك
0: زي ما يقولوا، اي او مثلا على حسب الشخصيه، احيانا اعمل الشخصيه احب لا اضيف انه اشياء تكون مناسبه للشخصيه الاكثر، طبعا مع الرجوع للكاتب طبعا والمخرج لو ناسبهم نكمل.
2: في اوقات يجيك المخرج يعني في اوقات ما عنده تصور معين للشخصيه، فانت تشاركينهم في اقتراح للشخصيه للكاركتر اللي ممكن.
0: أيوة يعني
2: انت
0: اشاركهم في الاقتراح، وممكن احيانا المخرج يكون لا هو شايف يعني العمل من يعني زي ما يقولوا من اطار يعني كامل، فممكن يقول لا، بس مثلا احيانا انبههم على اشياء. ايوه صح صراحه.
2: الصوت بدا يروح يا اسيل.
1: اسيل معنا. أيوة. نسمعك. أيوة. تفضلي كملي كملي،
2: اطلعي في البلكونه. أيوة. يا اسيل.
0: لا والله الو فزي ما كنت اقول انه اغلب المخرجين اللي انا الحمد لله اشتغلت معاهم يعني كانوا يعني متعاونين، اديهم فكره يعني احيانا يقبلوا احيانا يقولوا هذه مثلا مو مره ماشيه. فانا عن نفسي لا احب مثلا احط التتش يعني حقي إذا كان يعني ماشي مع رؤية المخرج ومع الكاتب.
2: هو الكوميديان عادة ما يكون إنه عنده الروح حقته
0: أكيد. لا هذه أنا بتكلم لك على الدراما، الكوميديا أتوقع إيوة لازم أصلا يعني النكتة اللي رحت نفس الشخص يعني ما حتكون حلوة، لأنه الكوميديا مثلا في احد يكتب نكته بس مو اي احد يقدر يوصل النكته اللي حقت شخص ثاني، فاهم؟
1: اي صحيح. نعم في الالقاء، في الالقاء نعم
2: لازم. لا الكوميديا ترى تختلف ما بين القاء وما بين حركه وما بين
1: صحيح. هي مثال ضربت النكته تختلف يعني من القاء شخص الى اخر، كل واحد يديها بطريقته وباسلوبه.
2: اسيل يعني صار معك في كاتب كذا كتب وقاعد يقول انا قاعد اكتب الشخصيه واشوف اسيل قدامي،

0: يعني اصلا الدور سبحان الله كان لفنانة ثانية وسبحان الله صار ظروف وما ضبط، فأنا يعني فجأة جاني
1: حليتي مكانها
0: ورحت إيوة، فسبحان الله الأرزاق كيف تجي.
1: طيب
0: فإيوة مرة يعني
2: قرأت الناس وحبيت فكرة الفيلم، الأحداث والشخصيات المختلفة جداً. عن عالم الكوميديا.
0: إيوة جدا، كان أول دور ترى أسوي دراما لي يعني درامي، كان فيلو درامي. أنا عادة يعني بدأت في عالم الكوميديا، فجدا حبيت انه هذا الدور كان يعني يمتزج بين الدراما والكوميديا والواقع اللي احنا بنعيشه، وجدا يعني لمس انه اصلا هذه القصة يعني عشناها في بلدنا وكلنا كنا فاكرينها يعني، وكانت ملامسة كل ما مثلا يعني حكيت اهلي
1: يا اسيد
0: يقولوا هذه صار
1: اسيد
0: ايه الو
2: اي معك تفضلي
1: الو
2: يعني الفكره انه بعد النقله النوعيه من خلال عمل هذا الفيلم جرس انذار تغيرت حياتك الفنيه، صار منعطف مهم في مجالك، صارت هناك اعمال فنيه اخرى، الجمهور عرف من هي أسيل موريا.
0: الحمد لله يا رب، سبحان الله هو النصيب كيف يجي سبحان الله يعني. قلت لك اصلا عمل ما كان لي سبحان الله فجاه صار لي، فالحمد لله يعني ربنا.
1: حسيت انه هو منحنى وبدا يعني فتح لك افاق ثانيه؟
0: طبعا اكيد طبعا، يعني اطلع في منصه زي مثلا اللي طلعت فيها يعني شيء كبير جدا صراحه، وكانت دور اساسي الحمد لله.
1: أسيل ترى لعلمك صوتك يقطع، اوقات يقطع ويرجع، شوفي حاولي تشوفي مكان يكون.
0: أنا المشكلة يعني ما أعرف، ممكن عشان في الدور الخامس فماني عارفة ما في.
2: نحاول إن شاء الله يوصل، يوصل إن شاء الله نحاول.
1: نزل إيدك من فوق كذا، خلي البرج يوصل تحت ولا شيء.
0: ممكن عشان قصيرة يعني ماني عارفة.
1: عاد ميزة القصار هذول جوالاتهم ما تتكسر بسرعة.
0: أيوة ما توصل.
1: لا لا ما تتكسر بسرعة لو طاحت.
0: حقيقي ترى 100 مرة يطيح.
1: إيه ما يكب بحكم قربكم من الأرض.
2: طيب أسيل، بعد تجربة فيلم جرس انذار يعني في أعمال سينمائية قادمة، في اتصالات بعد هذا النجاح الكبير؟
0: اللي كذا عمل ثاني طبعا.
2: أي
0: شغالة في يعني
2: لا عمل سينمائي.
0: عمل سينمائي
2: في
0: اسمه فيلا 54 نزل في السينما.
2: حلو.
0: وأيضا جرس انذار كان الجزء الثاني نزل اللي هو جرس انذار الحفرة.
2: ممتاز.
0: هذه كأعمال سينمائية.
2: ممتاز.
1: المسرح وش شاركتي في مسرحيات انتي؟
0: أنا أول شيء أصلاً بدايتي كمسرح شاركت في السعودية تجربة يعني مستوحاة من مسرح
1: مصر. إيه مسرح السعودية يمكن صار فيها 10 عروض أو شيء.
0: 20 عرض.
1: إيه شاركتي فيه؟ أسيل والله صوتك، لو نشوف كيف نفسك.
0: أروح أحاول أروح مكان ثاني.
2: إيه
0: الآن.
2: ممتاز إيه وش صار على المسرح؟
0: إيه فأنا
1: شاركتي فيه اللي هو المسرح السعودي.
0: إيه شاركت فيه تقريبا كان يعني 20 عرض شاركت في الأغلب الحمد لله. كان بإخراج أستاذ أشرف عبد الباقي، وكانوا المنتجين شركة رايتكس أستاذ عدنان وكثير يعني.
1: أنتم
0: يعني
1: كنتوا مجموعة بنات لطيفات بصراحة في المسرح السعودي، أنت وكم
0: صراحة جدا
1: يعني كانوا أيه. مم كان معك؟
0: كان معايا خيرية أبو لبن، آلاء الجحدلي، رنا عطوفة، رزان، ود، يعني ما أبغى أنسى أحد صراحة.
1: إيه لأنه كانت في واحدة معك دائما في نفس الطول رايحين جاي،
0: خديجة أشرف، سارة اليوسف. صحيح قلت لك يعني ما أنت أسامي مرة.
1: لا بس كانت كان حراك جميل وكان فيه حضور جيد وكان فيه في مواهب اكتشفت بصراحة يعني
0: صراحة جدا. وشوف مثلا أغلب اللي معانا كانوا يعني الآن ما شاء الله من النجوم الصف الأول، وكثير ما شاء الله منهم شق طريق، وصراحة يعني بالنسبة لي كانت تجربة يعني بداية يعني قوية لي بالذات، إنه وقتها كان ما شاء الله معايا أسامي يعني أوريدي معروفة
1: وطعموه بفنانين برضو يعني طعموه بنجوم

0: يعني
1: شاركوا معكم حبيب الحبيب واسعد و
0: وش اسمها هي الزهراني وهي استاذه
1: هي الشعيبي
0: صحيح. ويعني وصل كمان يعني تعرف طبعا خبره استاذ اشرف عبد الباقي
1: إيه لانه هو نفسه مسرح مصر تياتر مصر وكذا
0: فأداني صراحة يعني كممثل أعطاني ترى الارتجال يعني هذا أغلبه أنا يعني أخذت من المسرح السعودية كمان كقوة في التمثيل قوة في المسرح يعني الحمد لله التجربة خلت كل أحد في يعني مثلا أي أحد لو تركز أنه يشارك في مسرح السعودية عنده سبحان الله قوة في التمثيل.
1: أنت يعني شاركتي في مثلث برمودا فيها. صح؟
0: أي صح انت كنت معانا
1: لا جميل. طيب انت الان طالما انك انت تعتبرين نفسك بنت مسرح الكاميرا اخذتك
0: واحب كله مسرح وسينما وتلفزيون يعني ما احدد نفسي في شيء
1: طيب
0: بس بدايتي كمسرح
1: اي بس انه تعرفين المسرح لما يبدا الواحد في المسرح دائما ما يكون ايقاع المسرح مختلف عن الكاميرا وعن
0: جدا
1: الهايبر والحضور في المسرح يكون يعني جداً. مختلف امام الكاميرا نوعا ما لازم يكون الانسان شويه هادي ويكون
0: صحيح.
1: وش اللي حبيتي فيه وش اللي سحبتي اكثر بصراحه بين المسرح والكاميرا
0: صراحه يعني انا يعني احب المسرح
1: تفضلين المسرح اكثر من
0: افضل المسرح لان المسرح يعني اول شيء الفيدباك بتاخذه يعني في نفس الوقت
1: اوكي
0: وكمان انه خلاص بتسوي يعني تسوي العمل ويعني ترتاح نفسيا والطاقه حقت المسرح سبحان الله يعني الخشبه نفسها سبحان الله حضورها يعني هذا الكلام يتسمع كثير لكن هو حقيقي جدا الخشبة حقت المسرح سبحان الله تعطي كذا طاقة حس استشفاء للممثل ما يعني ما عرف
1: هو لأنه أدوار تسلم دور وتأخذ دور وصاحبك في النص معاه في إفيه في شيء نسي طلع ولا نزل
0: ايوه هذا صح
1: أعطيني من مواقفك اللي قد صارت لك في المسرح جاي يوم من الأيام ونسيتي شيء أو اللي قدامك نسي أو شيء
0: يعني. هذه صارت لكن أنا حقول لكم موقف كان يعني بالنسبة لي خلاني أحس إنه قوة المسرح. في مرة كنا بنأدي مسرحية برضو في المهرجان الدرعية ووقتها رحنا الرياض لأنه كان هناك المهرجان طبعا وأنا مرضت يعني تعرف إحنا اللي في أهل جدة لما نروح
1: تغير الجو عليك
0: مش يصير
1: تغير عليك
0: ومرض يعني مرة مرضة قوية وكان عندي عرض والله العظيم وقتها أفتكر يعني كانوا جابوا لي ما أعرف من فين جابوا لي كذا زي السرير إحنا نقول عنه طراحات ما
2: أدري إيه نعم صحيح
0: إيه والله العظيم أدخل المسرح كان عندي حتى صوتي وقتها صريخ وكذا يعني صوت عالي أدخل أصارخ وأقعد وكذا وأجري ماني عارفة إيش أرجع أدخل جوا ثاني أنام على السرير خلاص تعبانة يعني عندي إغماء وأرجع أدخل ثاني وصريخ وحالي بعدين أرجع ثاني أنام إلين خلصت جابوا لي إسعاف
1: يا لطيف
0: والله العظيم يعني هذه كانت من يعني أكثر المواقف
2: هذه تراها قوة للفنان يا سيل قوة الفنان أحيانا يمر بظروف صحيح. ويمر أحيانا بمعوقات طبعاً. لكن يعرف كيف تجاوزها بقدرته ومسؤوليته الفنية
0: صح وسبحان الله وقتها وأنا في المسرح أنا ما أحس بولا تعب هنا حسيت أنه سبحان الله ما أعرف إيش سبحان الله يصير لكن خشبة المسرح
2: صح.
0: تنسيك أي شيء في الحياة
2: هذا اللي صار لك شيء جسدي يعني مرض وفي بعض الفنانين ترى أحيانا يصاب بهم نفسي مثلا يستمع إلى وفاة أعز الناس خبر وفاة قبل العرض ومع ذلك يطلع على اللايف ويؤدي عمله ولا كأنه صار شيء قوة نفسية
0: صح حقيقي وبرضه تصير معانا كثير مثلا يكون في يعني أنا مثلا يعني كممثلة أغلب فرحات العيلة كزواجات كعزايم حتى مثلا يعني بعيد الشر ك يعني خبر مثل ما قلت كذا الله لا يكتبها أغلبها أنا ما أقدر أحضرها يعني خلاص أغلب الوقت إنه مثلا كشغل كذا فيعني كممثل يعني حتى

0: نفسيا ما انت متواجد دائما مع الناس اللي حولك وكذا، فهو شيء يأثر. لكن الحمد لله
1: حركات يعني المشاهير هذه بطلية. بس انا احنا ايوه اقول
0: قالت اقسم بالله اغلب يعني صاحباتي من جد ما راح كلهم زواجاتها
1: يا نني كذا حركات يا اسيل.
0: لازم شويه.
1: في اصعب شيء دائما ايش اللي يخوفك؟ لانه عارف المسرح انا نسيان النص ولا انك قلتي افيه والافيه والجمهور ما ضحك؟ وش اللي الصعب فيهم؟
0: صراحه لا، لو قلت افيه ويعني ما انضحك يعني احس ممكن ارجع ابكي انا 3 ايام.
1: احسك انك ممكن تبكين على المسرح وانت
0: يعني لا حادخل يعني من جد اللي هاي. لا احنا نسوي حركه كان يعلمنا هي استاذ اشرف، يقول شدوا السكسين يعني خلوا يعني الشخص يضحك غصبا عنه. فعلمنا طريقه انه كيف مثلا لو ما ضحكوا يعني خلاص نسكت لين هم يعني فاهم يضحكوا. غصبا عنهم حيضحكوا.
2: وفي احيانا ترى في ذكاء من زميلك الممثل او الممثل اللي معك المسرح، ممكن ايضا ترى اذا عنده سرعه بديهه وقدرة ممكن ترى يحول الموضوع إلى فن في بعض وفي حقيقي يوصل للجمهور.
1: بالله ما حد باعك كذا على المسرح،
2: لكن يعني واحد يقول فيه زميل يقول فيه وأنا أسكت والزميل يسكت ما هي حلوة.
0: لا لا لا هي ليها طرق يعني.
2: أي لا أنا أقصد إنه مش اللي يقول فيه، اللي مع الزميل اللي معي يساعده يقدر يدخل بطريقته ويوصلها للجمهور.
1: في المسرح شفت أسيل يوم تقول إنها كانت تعبانة، لو كان وضعها ما يسمح تلاقي الجميع يتوزع دورها، يوزعون دورها فجأة تلاقيها ما هي في العرض.
0: مين في؟
1: طيب
0: لا بس ما كان يقدر يسوي.
2: طيب أسيل وش الدور اللي في بالك ودك تمثلينه وتؤدينه؟
0: صراحة أنا نفسي أسوي دور أكشن.
2: يعني خلصنا دراما رحنا سينما طلعنا كوميديا ارتجال، الحين فاضي ما عندنا شيء نروح أكشن.
0: أحس إيوه يعني صراحة وأضرب مسدسات وما في أجل.
1: المسدس أكبر منك يا أسيل.
0: بالضبط. لا أجل الصغير ذاك حق الأفلام القديمة الخمسينات. لا حد يقول لي أجري.
2: طيب مع مين تدين هالعمل؟ مين من الفنانين اللي ودك يعني يجمعك عمل مع فنان يعني اسم
0: يعني صراحة
2: إيه.
0: يعني أحس مثلا ممكن يعني صهيب قدس، احس لو عملنا يعني فيلم اكشن حيطلع اكشن كوميدي جدا.
2: اتوقعت
1: عاد, عاد, عاد شكلك وشكله عاد ما عارفه
0: احس فيه كوميديه جدا.
1: انا خوفي اني اشبهكم شخصيه في بالي.
0: احس تخيلت
1: صح شخصيه كرتونيه عرفتي.
0: يعني احس ايوه انا يعني اخرج.
2: طيب انا توقعت تقولين طيب احمد السقا.
1: لا لا هي
2: انا توقعت ان اكشن لان اكشن
0: يعني اخواننا المصريين. لا عندي ناس كثير نفسها مثل
1: انت. وش ايش عندك في مصر؟
0: انا يعني الان الان ما يعني إجازة؟ عندي شغل لكن ايه اجازه.
1: ايه حلو. يعني انت يعني تفكرين برضو تنطلقين من مصر من هناك؟
0: انا جد يعني ان شاء الله نفسي ليش لا. اشتغلت انا في مصر قعدت تقريبا
1: او ما في
0: في ايش
1: في شغل الان ولا ما في؟
0: يعني ان شاء الله في لكن ما يعني ما اقدر افرح
1: الحين. يعني في ورق
0: يعني ان شاء الله
1: قرينا ورق
0: يعني
1: اوكي واضح خلاص
0: يعني
1: خلاص
0: وصلت هذا
1: خلاص وصلت. طيب الأسيل الان انت ليه يعني ما عندك حس الكتابه؟ لانه انت عندك شخصيتك ما شاء الله تبارك الله، الله يمتعك بالصحه والعافيه وروحك الطيبه والجميله هذه اللي واصلتنا من خلال الاتصال. ما فكرتي تكتبين نفسك او تطورين موضوع الكتابه ويكون عندك انت؟ لانه واضح انه عندك يعني خيال كبير ورؤيه في الافكار.
0: والله انا صراحه يعني جيت كتبت قبل كذا وحتى شاركت في وقتها مهرجان البحر الاحمر كفيلم قصير يعني من كتابتي. واصلا اغلب يعني مثلا المسرحيات الاعمال اللي كمسرحيات يعني نقول اكثر اللي شاركت فيها يعني الادوار حقتي تكون كتابتي انا، ومثلا نعمل سكتشات تكون كتابتي انا يعني.
1: شوفي أسيل اجتهدي في الكتابة، طوري، ادخلي الدورات، طوري انه كيف تكتبين. انا متأكد انه حيصير لك يعني مسار، ممكن تعملي لك مونودراما ولا تعملي لك شيء بأفكارك وبطريقتك وبروحك الحلوة.
0: انا متأكد، يعني حمستني للموضوع هذا الآن.
1: لا لا لا بأمانة،
0: يعني
1: انا اقولها لك،
0: فكرت بس انا احس انه ممكن أخل يعني اطور حاجة، اخلص مثلا من التمثيل، ابدأ يعني بعدين ادخل على عالم.
1: لا
0: يعني
1: لما تكوني ملمة بالاشياء هذه، تكون ادواتك اقوى، تدخلين وتفهمين النص ويكون النص برضه معاكي.
0: انا اخذت طبعا ورشات، انا كنت مع MBC اكاديمي، اخذت يعني اخذت هنا في مصر ورشة مدتها 4 شهور. طبعا اخذت كتابة مع استاذ اللي هو يعني احمد مراد اللي كتب تراب الماس، فيلم تراب الماس. يعني أخذت كذا ورشة كتابة، يعني مو إنه لا أخذت كذا ورشة كتابة.
1: لا لا طوري الموضوع، وأنا متأكد إنه بإذن الله بيكون لك اسم كبير وقوي
0: إن شاء الله يا رب. الله يسعدكم،
2: شكرا.
1: سعيدين فيك يا أسيل،
2: سعدتينا بالحضور والإطلالة، ومتفائلين في مستقبل أعمالك الفنية، ويكون لك إن شاء الله حضور أقوى على مستوى الساحة العربية.
0: شكرا لكم، وشكرا لكل 10 مليون اللي يعني قاعدوا يستمعوا.
2: لا زادوا وصاروا 15 الحين.
1: أسيل أنت يأخذون عليك وزن زايد في الطيران
0: ليش؟
2: الله يحفظك يا أسيل، يطول عمرك، أسعدتنا بهذا اللقاء وبهذا الحضور.
1: الله يحفظك،
2: شكرا لك يا أهلا وسهلا. شكرا لضيفتنا الفنانة أسيل موريا، شكرا لكم أنتم أيها الأحبة الكرام على طيب الاستماع وكرم المتابعة. غدا اللقاء جديد عند 10 ليلا. أعطل التحية من فريق العمل، كان معكم من الإعداد حصة المغيليث، من التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج علي بن جدوع. في أمان الله،
1: إلى اللقاء.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: الاستعداد، المثابرة، الحماس،
6: متعدة للمدرسة لأني أحبها ومتحمسة،
5: اللعب، كلها في عالم واحد يجمعنا، يعلمنا، يشكلنا ويصنع ذكرياتنا وحكاياتنا اللي راح نقصها في يوم لأجيال تجي من بعدنا.
6: كنت خايف شوية وبعدين بدأت أتحمس لين صرت متحمس كثير.
5: المدرسة ذكريات لا تنسى، اصنعها اليوم بإبداعك وشغفك وحماس.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

أعزائي المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي السعودية الخضراء عبر أثير إذاعة الرياض. في كل صيف تتصدر مشاهد حرائق الغابات الموسمية حول العالم في الولايات المتحدة وأستراليا

0: وغيرها من البلدان خلال موسم الجفاف اهتمام الناس، وتشتعل معها الأسئلة كما تشتعل الأشجار. لكن حلقتنا اليوم لا تبدأ من لحظة اشتعال النار، بل من اليوم الذي يليه. ماذا يبقى في التربة بعد أن تهدأ النار؟ وهل تعود الغابة كما كانت؟ ومتى تحتاج إلى يد الإنسان لتنهض؟ في مملكتنا الغالية حماها الله، تمتد الغابات على نحو 2,700,000 هكتار، أي ما يقارب 1.2% من مساحة أراضينا، ويتركز معظمها في الجنوب الغربي على سلسلة جبال السروات. وفي المرتفعات التي تتجاوز 2,000 متر تنمو غابات العرعر، أيقونة الجنوب، وأبطأ أشجاره نمواً، مما يعني تحدياً بيئياً متنامياً بسبب ارتفاع حرارة الصيف والجفاف والأعشاب الجافة. لذا تبذل فرق الدفاع المدني السعودي جهوداً سريعة لاحتواء الحرائق ومنع توسعها في المواقع الوعرة، كما تطلق وزارة البيئة والمياه والزراعة سنوياً في موسم الصيف حملات تحذيرية وإرشادات للمتنزهين والمزارعين لتقليل الممارسات الضارة. كما تستجيب فرق الإنقاذ والإرشاد الوقائي والفرق التطوعية بكفاءة عالية في حال حدوث أي حريق في المتنزهات، وبفضل الله ثم بفضل التنسيق الفوري وتفعيل خطط الطوارئ، لم تشهد المملكة حوادث حرائق الغابات بشكل كبير. ضيفنا اليوم هو الأستاذ ناصر الحميدي، الخبير في الغطاء النباتي. سنقرأ معه الحريق من زاوية لا تطرق كثيرا، زاوية ما بعده. فأهلا وسهلا به ضيفا على السعودية الخضراء. حين نقول احترقت غابة، فإن أول ما يتبادر للذهن هو المشهد: أشجار سوداء ودخان كثيف. لكن الخسارة الحقيقية أعمق من الصورة، فغابات العرعر مثلاً تنمو على ارتفاعات تتجاوز 2,000 متر على جبال السروات، وهي من أبطأ الأشجار نمواً في بيئتنا. شجرة العرعر اعتمد عليها الإنسان في هذه المرتفعات آلاف السنين، وهي اليوم تعتبر أيقونة سياحية وبيئية لمنطقة عسير. معنى ذلك أن النار حين تمر على هذه الغابة لا سمح الله، فإنها لا تأخذ أشجاراً فقط، بل تأخذ عقوداً من النمو دفعة واحدة، وتترك فراغاً لا تملأه سنة ولا سنتان. سؤالنا لك ضيفنا الكريم الأستاذ ناصر الحميدي: حين يمر الحريق على غابة عرعر في جبال السروات مثلاً، ما الذي يفقد فعلياً على الأرض؟ ولماذا تعد خسارة هذه الأشجار تحديداً أثقل من غيرها؟
1: أتحدث في البداية عن تقسيم الخسارة الناتجة عن حرائق الغابات إلى 3 مستويات. الأول هو الشجرة والزمن الذي استغرقه نموها. العرعر بطيء النمو، والشجرة التي تفقدها الغابة خلال ساعات قد تكون حصيلة عقود. الثاني هو وظيفة الشجرة داخل بيئتها، فالعرعر يساعد على تثبيت تربة المنحدرات، ويلتقط رطوبة الضباب، ويوفر الظل والمأوى لعدد من الطيور والحشرات والكائنات الأخرى. الثالث هو الغطاء النباتي المحيط في الشجيرات والنباتات الأرضية. الشجيرات والنباتات الأرضية غالبا ما تخفف أثر الأمطار وتحمي سطح التربة من الانجراف، لهذا يمتد أثر الحريق من الشجرة إلى التربة، ومن التربة إلى الكائنات، ومن اللحظة التي تشتعل فيها النار إلى سنوات التعافي.
0: التربة ليست مجرد تراب، هي كائن حي فيه مواد عضوية وكائنات دقيقة، وكذلك بذور كامنة تنتظر ظروفها المناسبة لتنبت، وهذا ما يسميه المختصون بنك البذور. والنار حين تمر لا تحرق ما فوق السطح فقط، بل تستهلك المادة العضوية في الطبقة العليا، وكذلك تؤثر على قدرة التربة على امتصاص الماء وعلى تماسكها، ف فتصبح أكثر عرضة للانجراف مع أول موسم للأمطار. وفي منطقة جبلية شديدة الانحدار كجبال السروات، تتحول أول سيول بعد الحريق إلى عامل خسارة ثاني يجرف ما تبقى من تربة نحو الأودية. سؤالنا للأستاذ ناصر، ماذا يحدث للتربة ولبنك البذور الكامن تحتها بعد الحريق مباشرة، وكيف ينعكس ذلك على فرص الغابة في التعافي؟
1: ماذا يبقى تحت الرماد؟ تنطفئ النار في يوم وقد تبقى آثارها في التربة لمواسم، وهنا يتحدد جانب كبير من مستقبل الغابة. فالتعافي يبدأ من الأرض التي ستنمو فيها الحياة من جديد. ماذا يحدث للتربة وبنك البذور بعد الحريق، وكيف يحدد ذلك قدرة الغابة على التعافي؟ أول ما يتغير هو سطح التربة، الغطاء المتراكم من الأوراق والأغصان كان يحميها من المطر ويحد من انجرافها بعد احتراقه، وتصبح التربة أكثر انكشافاً وقد يحمل أول موسم مطري جزءاً منها بعيداً. طبعاً يتأثر بنك البذور وفق شدة الحرارة وعمق وصولها، وتكون البذور القريبة من السطح أكثر عرضة للتضرر، كما تحتاج الكائنات الدقيقة المسؤولة عن تحليل المادة العضوية وتدوير المغذيات إلى وقت لاستعادة نشاطها. وتظهر مشكلة أخرى حين تصبح الأرض المكشوفة فرصة للأنواع الغازية سريعة النمو، فتنافس النباتات المحلية على المساحة والموارد. لهذا يبدأ تقييم الغابة بعد الحريق من سؤال حاسم: ماذا بقي في التربة؟ ماذا بقي في التربة؟ الإجابة عنه تكشف قدرتها على التجدد وتحدد مقدار التدخل الذي تحتاجه.
0: في بعض النظم البيئية حول العالم، النار جزء من الدورة الطبيعية، وبعض الأشجار تتجدد بعدها، لكن الدراسات على أشجار العرعر في جنوب غرب المملكة تشير إلى أن هذه الشجرة تحديداً شديدة الحساسية للنار، وأن معظم الأشجار المحترقة لا تتجدد طبيعياً، وهنا يصبح التدخل المدار ضرورة لا خيار. ومن نماذج ذلك في المملكة مشروع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر لإعادة تأهيل المواقع المتضررة في غابات متنزه الجرة بمنطقة عسير، مشروع لمدة عامين بزراعة أكثر من 160 ألف شجرة وشجيرة من الأنواع المحلية أبرزها الطلح والعرعر. المهم في هذا المشروع أنه لم يبدأ بالزراعة، بل بإزالة آثار الحريق وفحص طبيعة التربة ودراسة جيولوجية للموقع قبل أن تغرس أول شجرة. الأستاذ ناصر الحميدي، حدثنا عن متى نترك الطبيعة تعمل وحدها بعد الحريق، ومتى يصبح التدخل ضروري، وما شروط نجاح إعادة التأهيل حتى لا تكون مجرد زراعة شكلية.
1: التدخل بعد الحريق يحتاج إلى تشخيص دقيق. بعض المواقع تستعيد غطاءها طبيعياً إذا حميت، وبعضها يحتاج إلى تأهيل النشط حتى تبدأ دورة التعافي. ومن النماذج في المملكة مشروع إعادة تأهيل المواقع المتضررة في غابات متنزه الجرة بمنطقة عسير، الذي يمتد عامين ويشمل زراعة أكثر من 160 ألف شجرة وشجيرة محلية، ومن أبرزها أشجار الطلح والعرعر. نصل إلى متى نمنح الطبيعة فرصة للتجدد، ومتى يصبح التدخل ضروريا. البداية دائما من قراءة الموقع. إذا حافظت التربة على استقرارها وبقي بنك البذور قادرا على التجدد وكانت ظروف الموقع مناسبة، تكون الأولوية لحمايته من الرعي والعبث ومنح التجدد الطبيعي فرصته. أما المواقع التي فقدت جزءاً كبيراً من تربتها وتضررت قدرتها الطبيعية على التجدد، فتحتاج إلى تدخل مدروس. ونجاح التأهيل يعتمد على أربعة عناصر: اختيار الأنواع المحلية الملائمة، متابعة الشتلات بعد زراعتها، حماية الموقع خلال سنوات التأسيس، ثم قياس النتائج. الرقم الأهم هنا ليس عدد الشتلات يوم زراعتها، الرقم الأهم هو نسبة ما سيستمر منها حياً بعد سنوات.
0: مستمعين الكرام، هنا نصل إلى محور آخر وهو المستوى الوطني. المعالجة انتقلت من الاستجابة الطارئة إلى منظومة متكاملة، فقد أنهى المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر دراسة بعنوان سبل الوقاية من حرائق الغابات ومعالجة آثارها في المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية من المملكة، وكان ذلك بالتعاون مع جامعة الملك خالد وجامعة موناش الأسترالية. شملت الدراسة إنشاء قاعدة بيانات رقمية وتقنيات إنذار مبكر وطائرات بدون طيار وممرات استراتيجية ودليل لإعادة تأهيل الغابات بعد الحريق وغرفة عمليات مشتركة، إضافة إلى تفعيل دور الفرق التطوعية المجتمعية في الوقاية والمكافحة عبر التدريب والتأهيل. وعلى مستوى الأرقام، يعمل المركز على مبادرة لزراعة 60 مليون شجرة بما يعادل تأهيل 30 ألف هكتار حتى عام 2030، وهي أرقام تصب مباشرة في مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء ورؤية المملكة 2030. سؤالنا الأخير لضيفنا الكريم الأستاذ ناصر الحميدي، كيف يكون المجتمع من زائر الغابة إلى الفرق التطوعية جزءا فعليا من هذه المنظومة لا مجرد متلقي للتوعية؟
1: تعمل المملكة العربية السعودية على مبادرة لزرع 60 مليون شجرة وتأهيل نحو 300 ألف هكتار حتى عام 2030. هذه المستهدفات تضع استعادة الغطاء النباتي ضمن مسار طويل يجمع التأهيل والحماية والوقاية. كيف يصبح المجتمع شريكا فعليا في هذا المسار من زائر الغابة إلى الفرق التطوعية؟ إن المجتمع يمثل خطا مهما في حماية الغابات، فالفرق التطوعية المدربة تعرف المسالك والشعاب، وعندما تعمل ضمن تنسيق واضح مع الجهات المختصة تصبح أكثر قدرة على الاستجابة السريعة والمساندة الميدانية. ويبدأ دور زائر الغابة من سلوكيات بسيطة ذات أثر كبير، إطفاء الفحم والنار بالكامل وتجنب إشعالها في الظروف الخطرة وعدم ترك أي مصدر محتمل للاشتعال. ثم يأتي البلاغ المبكر، ففي الحرائق قيمة الدقيقة الأولى كبيرة، وكل تأخير يمنح النار مساحة إضافية ويضاعف صعوبة السيطرة عليها، ولهذا تبدأ حماية الغابة قبل اشتعال النار ويبدأ تأهيلها الحقيقي بمنع الحريق متى كان من الممكن منعه. الغابة عمر يتجاوز أعمارنا، وما نحميه اليوم نورثه في الغد.

0: أعزائي المستمعين، النار تنطفئ في ساعات، أما الغابة فتبنى في عقود من السنوات. ولذلك فإن أصدق ما نقدمه لأرضنا ليس أن نطفئ الحريق سريعا فحسب، بل ألا نشعله أصلا، وأن نمنح ما احترق يدا تعينه على النهوض. شكرا لضيفنا الكريم الأستاذ ناصر الحميدي الخبير في الغطاء النباتي على هذه الإضاءات القيمة، وشكرا لكم على حسن وطيب الاستماع. كان معكم من الإعداد هاني الزهراني، ومن الإخراج شوق بدر الحربي، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان. نلقاكم في حلقة جديدة من السعودية الخضراء، في أمان الله.
1: السعودية الخضراء.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك والطريق مشوارك، مواضيع متنوعة، نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: ديرتي حبيبتي،

في قلب الصحراء نهض مبنى لا يشبه سواح، مبنى لا يشبه عصرا بل يسبق العصور. هنا في الظهران ولد إثراء، لا كمركز ثقافي فقط بل ككائن من نور، نبضه الفن والمعرفة وروحه الحكاية. كان يا ما كان في أرض طالما خرج منها النفط وخرجت معها الأحلام، لكن ذات مساء لم تخرج من الأرض ذروة، بل صعد من رمالها فكر، ارتفعت جدرانه من طموح لا يقاس، واصطفت أروقته كأنها تهمس. العلم لا يحفظ في الكتب فقط، بل يصنع، يعاش ويرى. على الجدار لا تعلق لوحة فقط، بل تعرض رؤية. وفي قاعة السينما لا يعرض فيلم فقط، بل تعرض قصة وطن. وفي المسرح لا يرفع الستار فقط، بل يفتح الزمن. في مختبر إثراء نحن لا نعيد اكتشاف العالم، نحن نعيد تعريفه. هكذا قال أحد العلماء في قسم الابتكار، حيث تتلاقى التقنية مع الخيال وتولد أفكار تصنع الغد. إثراء ليس مكانا تدخله، بل تجربة تمر بك، تغادرك وأنت غير الذي كنت عليه. هنا يزرع الإبداع،

ويسقى بالأسئلة ويحصد بالإلهام. في إثراء لا تتفرج على الفن بل تعيشه، ولا تسمع القصة بل تصير أحد أبطالها. هو ليس مركزا فقط بل نبض وطن قرر أن المستقبل ليس غدا بل الآن. من هنا، من الظهران، من مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي، من إثراء، نبعث لكم قبسا من فكر لا ينطفئ.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: سلم تي بلادي.
3: تحرص بلادنا العزيزة على التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة ومجتمع المعرفة الخالصة، ويبرز ذلك من خلال خطة التنمية العاشرة التي تنطلق من التوجيه السامي بإعداد استراتيجية للتحول إلى مجتمع المعرفة، فضلا عن الاستراتيجية الوطنية للشباب التي تؤكد في أحد أهدافها على أهمية دعم الشباب والارتقاء بقدراته الريادية والمعرفية والبدنية. لذا تعمل مؤسسة الأمير محمد بن سلمان مسك على تحقيق التكامل في هذه الجهود بموازنة الجهود المبذولة من كافة المؤسسات والجهات لتحقيق هذه الرؤية وفق متطلبات رؤية المملكة 2030. وقد انطلقت مسيرة المؤسسة عام 1432 برؤية من سمو ولي العهد لتمكين الشباب في مجالات التعليم والتقنية وريادة الأعمال عبر برامج تخصصية وشراكات دولية وحاضنات أعمال متطورة، لتأتي هذه المدينة اليوم وتتوج تلك المسيرة الممتدة ل13 عاما كمنظومة حيوية تستثمر في الإبداع لصناعة المستقبل. وتمتد المدينة على مساحة إجمالية تبلغ 3.2 كيلومتر مربع، منها 42% مساحات مفتوحة لتعزيز جودة الحياة، ومن المتوقع أن يصل عدد سكانها عند الاكتمال إلى 19500 نسبة، مع توفير بيئة عمل متكاملة تضم 14800 موظف في مرافق تجمع بين العمل والتعليم والفنون والسكن. وتقديرا لمبادراتها النوعية في تنمية المواهب، فقد حصلت على جوائز دولية بارزة، منها جائزة رواد التواصل الاجتماعي لخدمة المجتمع من الإمارات عام 1437، وجائزة محمد بن راشد المكتوم للمعرفة عام 1438 للهجرة، مما يرسخ دورها كمحرك أساسي لتحقيق مستهدفات الرؤية في التنمية البشرية والثقافية. وكلنا بصوت واحد نقول سلمتي بلادي لمستقبل واعد ورؤية طموحة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
5: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
4: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.
6: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
7: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
6: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: ديرتي حبيبتي.

0: في أقصى جنوب البحر الأحمر وعلى بعد نحو 50 كيلومتراً من ساحل جازان، تتناثر جزر فراسان كعقد من اللؤلؤ، مكونة أرخبيلاً يضم أكثر من 170 جزيرة، تعد من أغنى البيئات البحرية في المملكة. تبلغ مساحة جزيرة فراسان الكبرى نحو 380 كيلومتراً مربعاً، بينما تمتد مساحة الأرخبيل بأكمله إلى أكثر من 1000 كيلومتر مربع، محتضناً تنوعاً بيئياً استثنائياً من الشعاب المرجانية وغابات المنغروف والشواطئ البيضاء. تعد الجزر موطناً لأحد أكبر تجمعات غزال الأدمي الفرساني، إلى جانب مئات الأنواع من الطيور والأسماك والكائنات البحرية، مما جعلها محمية طبيعية ذات أهمية عالمية. أما تاريخها فيمتد لآلاف السنين، إذ كانت محطة رئيسية على طرق التجارة البحرية، ولا تزال معالم البيوت التراثية والقلاع القديمة تروي فصولاً من حضارات تعاقبت على هذه الجزر. جزر فراسان ليست مجرد أرخبيل في البحر الأحمر، بل لوحة طبيعية وتاريخية تلتقي فيها زرقة البحر بعبق الماضي، لتبقى واحدة من أثمن الكنوز البيئية والثقافية في المملكة العربية السعودية.
1: ديرتي حبيبتي.

0: مرة كنت متحمسة عشان أداوم، وأنا الحين طلعت صف ثاني ومرة أحب فصلي وأحب أصدقائي.
1: بالعلم والمعرفة تفتح أبواب المستقبل، فاستعد لتحقيق أحلامك واستمتع برحلة تعليم جديدة مليئة بالإنجازات والتقدم والنجاح مع بداية العام الدراسي الجديد. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. إضاءات لغوية.

0: النشيش فما هو؟ ورد في لسان العرب: نش الماء ينش نشا ونشيشا ونشش، أي صوت عند الغليان أو الصب. وكذلك كل ما سمع له كتيت. وقيل النشيش أول أخذ العصير في الغليان، ونش اللحم نشا ونشيشا سمع له صوت على المقلى أو في القدر، ونشيش اللحم صوته إذا غلى، والقدر تنش إذا أخذت تغلي، ونش الماء إذا صببته من صاخرة طال عهدها بالماء، والنشيش صوت الماء وغيره إذا غلى.
1: أخطاء شائعة.
0: وفي هذه الفقرة من هذه الحلقة نتناول قول بعضهم: هل زيد عندك أم عمرو؟ فما الخطأ هنا وما الصواب إذن؟ يقول الدكتور مصطفى جواد: قل أمحمد في الدار أم مستأجرها؟ وقل أمقيم أنت أم مسافر؟ وقل أأردت هذا أم لم ترد؟ ولا تقل هل محمد في الدار أم مستأجرها؟ ولا تقل هل مقيم أنت أم مسافر؟ ولا تقل هل أردت هذا أم لم ترده؟ وذلك لأن الهمزة في الأصل في الاستفهام. قال الزمخشري في المفصل: والهمزة أعم تصرفا في بابها من أختها هل، تقول أزيد عندك أم عمرو، يعني أنه لا يجوز في الكلام العربي الفصيح أن يقال هل زيد عندك أم عمرو، فإذا استعملنا حرف العطف أم للتعيين بعد الاستفهام وجب أن نستعمل معها همزة الاستفهام ولا نستعمل هل، كقوله تعالى: وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، وقوله تعالى: فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. وقال الشاعر: فقمت للطيف مرتاعا وأرقني، فقلت أهي سرت أم عادني حلم. وتحذف الهمزة في الشعر خاصة إذا دل عليها، كقول ابن أبي ربيعة: لعمرك ما أدري وإن كنت داريا، أراد أبي سبع رمينا الجمر أم بثماني.
1: متشابهات وفروق.
0: ونتناول في هذه الفقرة الفرق بين الحماقة والرقاعة. يقول أبو هلال العسكري: الفرق بين الحماقة والرقاعة أن الرقاعة على ما قال الجاحظ حمق مع رفعة وعلو رتبة، ولا يقال للأحمق إذا كان وضيعا رقيعا، وإنما يقال ذلك للأحمق إذا كان سيدا أو رئيسا أو ذا مال وجاه.
1: الأضداد.
0: وفي هذه الفقرة نتناول الكلمات التي تحمل المعنى وضده. والكلمة التي نتناولها الآن هي كلمة ظن، التي تأتي بمعنى شك وتأتي بمعنى أيقن. ورد في لسان العرب: ورد في المحكم

0: الظن شك ويقين، إلا أنه ليس بيقين عيان، إنما هو يقين تدبر. فأما يقين العيان فلا يقال فيه إلا علم، وهو يكون اسما ومصدرا. وجمع الظن الذي هو الاسم ظنون، وورد في التهذيب الظن يقين وشك. وأنشد أبو عبيدة: ظني بهم كعسى، وهم بتنوفة يتنازعون جوائز الأمثال. يقول: اليقين منهم كعسى، وعسى شك. وقال شمر: قال أبو عمرو: معناه ما يظن بهم من الخير فهو واجب، وعسى من الله واجب. وفي التنزيل العزيز: إني ظننت أني ملاق حسابية، أي علمت. وكذلك قوله عز وجل: وظنوا أنهم قد كذبوا، أي علموا، يعني الرسل، أن قومهم قد كذبوهم فلا يصدقونهم. وهي قراءة أبي عمرو وابن كثير ونافع وابن عامر بالتشديد، وبه قرأت عائشة وفسرته على ما ذكرناه. وقال الجوهري: الظن معروف. قال: وقد يوضع موضع العلم. قال دريد بن الصمة: فقلت لهم: ظنوا بألفي مدجج سراتهم في الفارسي المسردي، أي استيقنوا. وإنما يخوف عدوه باليقين لا بالشك. وفي الحديث: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، أراد الشك، يعرض لك في الشيء فتحققه وتحكم به. وقيل: أراد إياكم وسوء الظن وتحقيقه دون مبادئ الظنون التي لا تملك، وخواطر القلوب التي لا تدفع. ومنه الحديث: وإذا ظننت فلا تحقق. قال: وقد يجيء الظن بمعنى العلم. وفي حديث أسيد بن حضير: وظننا أن لم يجد عليهما، أي علمنا. وفي حديث عبيدة قال أنس: سألته عن قوله تعالى: أو لامستم النساء، فأشار بيده فظننت ما قال، أي علمت. وظننت الشيء أظنه ظنا، وظننته واظطننته وتظننته وتظنيته على التحويل.
1: أبيات وشواهد.
0: والبيت الذي معنا في هذه الفقرة هو: وقائع في مضر تسعة، وفي وائل كانت العاشرة. والشاهد فيه قوله تسعة، فإنه عدد لمعدود مؤنث وهو واقعة، وكان حقه التذكير، لأن العدد من ثلاثة إلى تسعة يخالف المعدود. ويؤول هذا على وجهين: الأول أنه أراد بالوقائع الأيام، فأنث العدد لذلك. والأشهر من ذلك الوجه الثاني، وهو أن العدد من ثلاثة إلى تسعة إذا تأخر عن المعدود جاز فيه الموافقة للوصف، وجاز فيه المخالفة، فيؤنث للمذكر ويذكر للمؤنث. وفي الختام نشكركم على طيب المتابعة. تقبلوا تحياتي أنا خالد الغانم وزميلي المخرج محمد المنيف. إلى اللقاء.
2: إضاءات لغوية
1: على إذاعة الرياض.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي،

وادي حنيفة في قلب العاصمة وفي خاصرة التاريخ يمتد وادي لم يكن مجرد مجرى ماء بل مجرى ذاكرة وملتقى زمن بين الماضي والحاضر. هنا وادي حنيفة.

سمي وادي العرض قديماً، وادي القبائل، وادي اللقاءات، وادي التحولات. كان شاهداً على المسير، على الحروب والسلم، على قيام دولة من بين نخيل وضفاف صامتة. ومن هنا مر المؤسس، ومن هنا كتبت صفحات من المجد.

في زمان بعيد كان الشيخ سالم رجل طاعن في السن، يسكن على حافة الوادي. يقول لحفيده: يا وليدي، وادي حنيفة ما هو وادي عادي، هذا شريان نجد من العارض إلى الرياض. كل شجرة على ضفافة تحفظ سر، وكل صخرة شهيد.

فائدة حكاية. تخيلوا، هنا كانت تمر القوافل، وهنا استراح المقاتلون، وهنا رفعت أولى دعوات التوحيد، وهنا أيضاً حملت الأرض حلماً صار اسمه اليوم المملكة العربية السعودية. من مشروع التأهيل البيئي إلى مسارات المشي إلى الجلسات العائلية، تحول الوادي إلى متنفس لأهل الرياض وزوارها دون أن يفقد شيئاً من وقاره التاريخي. وادي حنيفة ليس فقط مجرى مائي، بل مجرى حضارة منذ آلاف السنين، من قلب العيينة والدرعية، من نبض نجد خرج صوت يقول هنا البداية. وادي حنيفة حكايته لا تنتهي.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: ديرتي حبيبتي.

0: في أقصى الغرب من منطقة عسير وعلى مياه البحر الأحمر، تتلألأ جزيرة ماركا كأحدى أجمل الجزر السعودية وأكثرها نقاءً، حيث تمتزج زرقة البحر ببياض الرمال، وتنسج الطبيعة لوحة مختلفة ما زالت تحتفظ بصفائها الأول. تنتمي ماركا إلى منظومة تضم أكثر من 20 جزيرة تتبع إدارياً لمنطقة عسير، إلا أنها تنفرد بموقعها وهدوئها الاستثنائي لتصبح وجهة مفضلة لعشاق الطبيعة والرحلات البحرية والغوص. تحتضن مياهها شعاباً مرجانية نابضة بالحياة، تشكل موطناً لعشرات الأنواع من الأسماك والكائنات البحرية في مشهد يأسر الأنظار ويكشف ثراء البيئة البحرية للبحر الأحمر. ولا يقتصر سحر الجزيرة على مياهها، بل يمتد إلى أجوائها، حيث تستقبل الطيور البحرية والمهاجرة في مواسمها المختلفة، بينما تنتشر غابات المانجروف على السواحل المجاورة، كما تشاهد السلاحف البحرية والدلافين في محيط الجزيرة لتضيف إلى المكان بعداً بيئياً استثنائياً. تحظى جزيرة ماركا بأهمية متزايدة ضمن مستهدفات السياحة البيئية في المملكة، لما تمتلكه من مقومات طبيعية تمنح الزائر تجربة مختلفة بعيداً عن صخب المدن.
1: ديرتي حبيبتي.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
2: الإذاعة زمان.

0: الشمس الأثير.
1: همس الأثير من إعداد محمد بن حمد الصويغ. ومن إخراج محمد البريكان.

أعزائي المستمعين، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج الهامس الذي نأمل أن تحوز فقرته على الرضا والقبول.

ويا صديق المساء، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من كتم سره كان الخيار في يده.

وقال جعفر بن يحيى: الرزق مقسوم، والمريض محروم، والحسود مغموم، والبخيل مذموم.

أحلام حائرة. الموج يجذبني إلى شيء بعيد، وأنا أخاف من البحار فيها الظلام. ولقد قضيت العمر أنتظر النهار، أترى سترجع قصة الأحزان في درب الحياة؟ فلقد سلكت الدرب ثم بلغت يوما منتهى، وحملت في الأعماق قلبا عله ما زال يسبح في دماء. فتركت هذا الدرب من زمن وودعت الحنين، ونسيت جرحي من سنين.

الموج يجذبني إلى شيء بعيد، وجعلته حلم العمر، وكتبت للأزهار للدنيا إلى كل البشر. الحب واحة عمرنا، ننسى به الآلام في ليل السفر، ونسير فوق جراحنا بين الحفر.

الموج يجذبني إلى شيء بعيد. يا شاطئ الأحلام، يوما من الأيام جئت إليك، يوما من الأيام جئت إليك، كالطفل يلتمس الأمان، كالهارب الحيران أبحث عن مكان، كالكهل أبحث في عيون الناس عن طيف الحنان. وعلى رمالك همت في أشعاري، فتراقصت بين الربا أوتاري، ورأيت أيامي بقربك تبتسم، فأخذت أحلم بالأمان المقبلة، بيت صغير في الخلاء، حب ينير الدرب في ليل الشقاء، طفل صغير. ورجعت منك وليس في عمري سوى أشباح ذكرى أو ظلال، وعلى ترابك مات قلبي وانتهى.

والآن عدت إليك، الموج يحملني إلى حب جديد، ولقد تركت الحب من زمن بعيد، لكنني سأزور فيك منازل الحب القديم، سأزور أحلام الصبا تحت الرمال تبعثرت فوق الربا، قد عشت فيها وانتهت أطيافها ورحلت عنها من سنين، بالرغم من هذا فقد خفقت لها في القلب أوتار الحنين، فرجعت مثل العاشقين.

عاصفة حاقدة. يا عاصفا ملك الدمار زمامه، فمضى يحطم كل ما يلقاه، كالطفل جاس مخربا في متحف للفن يكسر ما ترى عيناه، أو قائد أطغاه نصر حاسم فتوحشت في خصمه كفاه، رفقا بزهر ناضر متألق كالنجم يلمع في الظلام سناه، قد أكسبته الشهب ذوب ضيائها وغذاه نور البدر في مسراه، وحنى عليه الفجر عند طلوعه فكساه تاجا من رقيق نداه. هلا مشيت بساحة متمليا مستمتعا بعبيره وشذاه، متأملا سحر الوجود وحسنه وجمال صنع الله ما أبهاه.

0: وجمال صنع الله ما أبهاه. هل كان يبقى للنفوس بدونه معنى حري بالحياة تراه؟ إن عشقنا الزهر في ريعانه، وهناء قلب المرء ما يهواه. رفقا رفقا بقلب العاشقين، فإنه قد رق مثل الزهر في مجناه، وأقلع جذور الحقد من أساسها. فالحقد داء والسماح دواه.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان وليلت يعود. الإذاعة زمان.

0: برنامج يعالج بعض القضايا الاجتماعية.
1: إعداد مريم الغامدي.
2: إخراج مهدي الريمي. التوافه تعرقل حياتنا.
3: لقد اشتريت قطعة أرض في منتهى الروعة يا حصة.
2: حقاً أم أنك تمزح يا صالح؟
3: صدقيني غداً عندما أحصل على صك الملكية سأريك إياه وتصدقين.
2: ولكن كيف؟
3: كيف ماذا؟
2: من أين يا صالح؟
3: من مالي والله يا عزيزتي من مالي.
2: لم تخبرني يوماً أنك توفر مالاً أو تدخر. منذ متى أنت تدخر؟
3: من زمان، كل ما زاد شيء من المصروف والراتب وضعته في البنك.
2: ولكنك لم تخبرني بذلك.
3: وهل جننت يا حصة؟
2: وهل يجن الرجل إذا أخبر زوجته بأنه يدخر نقودا؟
3: طبعا المجنون هو الذي يخبر زوجته بأنه يفعل ذلك.
2: لماذا؟
3: لأنها ستطلب منه وتكثر الطلبات وستقول له دعنا نسحب منها الآن ونعوضها غدا، وهكذا لن يوفر أي قرش ليوم كهذا.
2: بالعكس، لو أنك قلت لي لساعدتك
3: بإخراجها طبعا من البنك.
2: بإخراجها من البنك؟ ها؟ لا، يعني إلى هذه الدرجة لا يثق الرجل منكم بزوجته؟
3: لا لا لا لا لا يا عزيزتي، هو يثق بها ولكنه لا يثق بطلباتها، وإذا رفض يبدأ البكاء والتهديد بالخروج من البيت وترك الأطفال، وربما تصل إلى أعطني ورقتي، لم أعد أطيق العيش معك، أنت بخيل، أنت لا تحبني، ويضطر المسكين وهو الزوج طبعا أن يثبت لها للعزيزة زوجته أنه يحبها والله العظيم، ويسحب النقود من البنك ويرضي ست الحسن والجمال، ويظل هو هكذا لا يدخر ولا يشتري أرضا ولا يبني.

0: حقا اشتريتما أرضا زراعية أنت وصالح زوج أختك؟
1: نعم، لقد اشترينا قطعتين أنا وهو، قطعتين متجاورتين.
0: حسنا فعلتما، ولكن حصة لم تخبرني بذلك. آه منها، كانت تخفي عني أمر شرائكم الأرض.
1: هي أيضا لم تكن تدري عن أمر الأرض.
0: حسنا، ومتى اتفقتما؟
1: كان صالح يدخر جزءا من راتبه كل شهر، أما أنا فالحمد لله كما تعلمين ورثت عن أمي رحمها الله مبلغا لا بأس به. سمعنا عن هاتين القطعتين، وتعرفين صالح أقدر مني على معرفة مدى صلاحية الأرض. وذهبنا عدة مرات إليها وسألنا عنها الذين لهم خبرة في هذه الأمور، فامتدحوها وشريناها.
0: ما شاء الله، كانت أختك وزوجها يدخران المال ولم يبينا ذلك.
1: قلت لك إن حصة لا تدري عن ادخاره المال ولا نيته في الشراء.
0: ولكن ماذا ستفعلان بأرض زراعية؟
1: طبعا سنزرعها.
0: ومن سيشرف على زراعتها؟
1: نحن طبعا.
0: هل ستتركان الوظيفة؟
1: طبعا لا، فالمزرعة قريبة من الرياض ولذلك لن تكلفنا العناية بها الكثير.
0: معنى ذلك أنكما ستقضيان النهار بين المزرعة والعمل.
1: بالطبع.
0: والبيت، ألن يكون له نصيب عندكما؟
1: بلى.
0: لم أفهم.
1: لأننا ببساطة يا عزيزتي سنسكن في المزرعة.
0: ماذا تقول؟ نسكن نحن في المزرعة؟
1: نعم يا عزيزتي، نسكن في المزرعة ونعيش فيها، نشرف على رعايتها وزراعتها بأنفسنا، ونستمتع بالغروس وهي تنمو أمام أعيننا بنقاء الجو البعيد عن المدينة وضجيجها.

0: آه، ما أجمل الطبيعة التي حبانا إياها الخالق عز وجل.
1: نعم نعم، ما أجمل أن تعيش بين أحضانها، ترعاها، تغرسها بنفسك، ترويها بيديك.
0: ألم تكن أختك حصة هنا؟
1: بلى بلى، لقد ذهبت تحضر القهوة من الداخل.
0: تصدق يا خالد، أنني أشعر بأنني عدت إلى الوراء 10 سنوات وأنا أعمل في هذه الأرض. إنني أشعر بالنشاط يدب في عروقي وبالحماس يدفعني للعمل بهمة ولهفة.
1: نعم نعم، أنا أيضا أشعر بأن هناك تغيير رائع في نمط حياتي.
0: إنما قل لي، كيف لولو؟ هل ما زالت متضايقة بسبب وجودها هنا؟
1: لا لا عليك منها، غدا تعتاد هذه الحياة وتتأقلم معها.

0: لا يا حسلة، أنا لا أستطيع العيش هنا في هذه المقطعة.
1: مقطعة؟
0: نعم، وإلا ماذا تسمين هذه العزلة التي وضعنا فيها؟
1: ولكن يا لولو، لما تعطينا الأمر كل هذه الأهمية وتصفين عيشنا هنا في هذه المنطقة الجميلة بهذه الصفة الكئيبة؟
0: اسمعي يا حصة، أنت عشت في القرية قبل الآن، وعشت بين النخيل والأشجار، ولذلك لم تشعري بهذا الضيق الذي أشعر به أنا.
1: ما الذي يضايقك في هذه العيشة يا لولو؟
0: في الرياض أعيش قريبة من أهلي، من صديقاتي، من الأسواق. كلما أحسست بالملل اتصلت بأخي فيجي ليأخذني أقضي بعض الوقت مع أخواتي وأمي. أما الآن،
1: الرياض ليست بعيدة يا لولو، تستطيعين أن تذهبي وقت ما تشائين.
0: لقد رفض أخوك أن يعطيني حرية الذهاب إلى أهلي، في الرياض وقتما أشاء.
1: حسنا، سأحادثه في الأمر، ولكن أريدك أن تخففي من مطالبك يا عزيزتي. يعني نذهب مرة في الأسبوع لزيارة الأقارب وشراء ما يلزمنا من السوق، ثم نعود إلى مزرعتنا الجميلة التي نبنيها معا، لبنة لبنة وغرسة غرسة.

0: أهلا أهلا أهلا، أين كانت حرمنا المصور؟
1: عند أحواض الزهور. تصدق يا صالح، نبتة الزهور التي قلت إنها قد لا تنمو في هذه الأجواء.
0: حقا، لقد أثبتت إذن أنك مزارعة من الدرجة الأولى.
1: وعندما تمر من ذلك المكان ستشعر بأنك دخلت حديقة عطر يا عزيزي صالح.
0: يا سلام، إذن أتوقع أن تصبحي صانعة عطور في مدة قريبة
1: وبأسرع مما تتصور.
0: جميل جميل جدا. وهل ستشاركك زوجة أخيك
1: لولو؟ هداها الله وأصلح نفسها.
0: أما زالت في مشكلاتها مع أخيك؟
1: بلى يا صالح، مسكين أخي، إنها لم ترح في حياته منذ انتقلنا إلى هذه المزرعة.
0: ولما لا تتحدثي معها أنت؟
1: وهل رأيتني قصرت؟ إنني منذ الصباح أذهب إليها لأرى هل هدأت، ولكنني أجدها ازدادت عنادا وتصلبا في رأيها.
0: وأخوك أيضا متمسك برأيه، يرفض العودة إلى الرياض.
1: معه حق، هل يترك بيتا كبيرا بناه هنا ومزرعة تعب في رعايتها والعناية بها ليسكن في شقة أو بيت بالإيجار؟
0: وهل يهدم حياته ويشرد أطفاله من أجل تمسك كل منهما برأيه؟
1: رأيت، انظر إلى هذه التوافه التي ستعرقل حياتهما وحياة أطفالهما بسبب تمسك كل منهما برأيه.
0: حصة، اذهبي إليها غدا، أنت امرأة ناضجة عاقلة، أقنعيها بأن تعدل عن رأيها، فليس من الضروري أن تنزل إلى السوق كل يوم، وليس من الضروري أن تزور صديقاتها كل يوم أيضا، لقد كبرت على كل هذا، يجب أن تهتم بأولادها، غدا يلتحقون بالمدرسة، وعليها أن تشرف على مذاكرتهم ودروسهم، وأن تهتم بزوجها ومزرعتها، وأن توجه دفة حياتها اتجاها إيجابيا بدلا من المشكلات كل يوم.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان أول يا ليت يعود. الإذاعة زمان.

0: مستمعينا الاعزاء، اخوة لنا اجبرتهم ظروف المرض ان يركضوا على الاسرة البيضاء. لهؤلاء الاخوة ندعو من الاعماق بالشفاء العاجل، ونقول لهم
1: سلامات.

0: سلامات من إخراج
1: أحمد الدهش.
2: أخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم أطيب تحية ونرحب بكم معنا إلى لقاء هذا الأسبوع من برنامج سلامات. في حلقة هذا الأسبوع نقلنا معكم ميكروفون الإذاعة إلى المستشفى المركزي بمدينة الرياض. نشكر لإدارة المستشفى وللزملاء في العلاقات العامة وعلاقات المرضى تعاونهم معنا في تنظيم هذه اللقاءات. نرجو لكم وقتا طيبا وممتعا، ونسأل

0: ما تسوقي؟ نعم
1: ما يسوق،
0: نعم
1: لكن أنا كان يشتري حاجات. رحت عندي بقالة،
0: نعم
1: لما يروح بس هدفتني يعني سيارة واحدة.
0: أنت رحت للبقالة وصدمتك سيارة،
1: أيوة
0: فهمنا. نعم.
1: أيوة
0: وين، في أي مكان هذا؟
1: في عليا
0: قبل كم يعني؟ قبل فترة طويلة؟
1: يمكن 2 شهر ونص كده.
0: كيف صدمك السيارة يعني؟ ما كنت منتبه للطريق أو شيء؟
1: والله أنا ينتبه بس، لكن قدر الله. بس
0: أي وقت هذا
1: بالغدا
0: الصدم صار؟
1: وقتي الساعة 6 يمكن، الساعة 7، سبعة
0: مغرب ولا صباح؟
1: العشاء
0: العشاء. اي نعم
1: العشاء
0: اي نعم
1: العشاء.
0: والسلامات، ايش اللي صار لك بعد الصدم؟
1: تعال تعال تعال، قال لني أركب سيارة علشان يوديني في مستشفى.
0: صدمك كسر رجلك ولا؟
1: 4 4 كله،
0: 4 كسور
1: رجلي و
0: والحوض.
1: 2 يدي، هذا مكسور وهذا مكسور،
0: الفخذ.
1: فخذ وهذا مكسور، يمين رجلي.
0: الحمد لله، لكن الحين انت طيب متعافي تمشي
1: الحمد لله.
0: كم لك هنا
1: لا ما
0: مشي؟
1: مشيت لسه
0: لسه ما مشيت؟
1: لسه
0: ما تمرنت على المشي؟
1: ما يجرب، لكن ما قدرت.
0: لكن الحمد لله يعني ما لك الا شهرين
1: الحمد
0: والحمد لله
1: لله الحمد
0: طيب
1: لله
0: ومتعافي.
1: الحمد لله، والله الحمد لله.
0: جابوك اسعاف هنا؟
1: يمكن ورايا كان في، ايوه، ما لكن اسعاف هذا هو بذاته. اركب سياره، قال لنا.
0: نفس اللي صدمك
1: ايوه
0: شالك وجابك هنا المستشفى،
1: ايوه
0: تعرفه ولا ما تعرفه؟
1: ما اعرف قبل اليوم، ما اعرف
0: جاب
1: قبل.
0: يزورك الان يطمئن عليك؟
1: برضو ايوه 2 مرة 3 مرة جاء.
0: جزاه الله خير يعني
1: ايوه
0: يطمئن عليك.
1: ايوه ايوه
0: ايش جنسيته اللي صدمك؟
1: والله سعودي اشبه لي، لكن
0: انما الحمد لله على السلامة وان شاء الله
1: الحمد
0: ما
1: لله
0: ترى
1: الحمد
0: باس
1: لله
0: والله
1: الحمد
0: السلامة.
1: لله. كثير كمان يمكن جاءوا معه، يمكن انا شوية قلبي متحول، لكن هذا سيارة، ده سيارة حق البوليس الشرطة، يمكن ورانا كان، يمكن انا كذا اقول.
0: نقول لك سلامات يا اخ
1: الله
0: محمد،
1: يسلمكم،
0: نتمنى
1: الله
0: لك الصحة
1: يسلمكم.
0: والسلامة. أنت
1: الحمد
0: من
1: لله
0: وين؟
1: الحمد لله. اريتريا
0: إريتريا. إن شاء الله
1: اريتريا
0: مرتاح هنا في المملكة.
1: الحمد لله الحمد لله.
0: نتمنى لك إقامة طيبة ونقول لك سلامات.
1: الحمد لله، الله يسلمكم.
2: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان. إذاعة الرياض، نبض الوطن. معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
3: وناستكم لنا ترى منسين انتم من وناستكم نستانس، احنا ننبسط
2: ونسمع نبض الناس اول باول.
4: 011 40 53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم،
5: او المشاركه عبر تطبيق الاذاعات السعوديه سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس 1 ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
6: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض ننقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس 5 مساء.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

في حائل لم يكن الليل ساكنا كما يظن، كأن هناك جبل يهمس وقلعة تنام عينها لا تغفو تدعى اعرف.

صوت فتى صغير يركض. جدي جدي، لماذا القلعة عالية جدا؟ صوت الجد العجوز، لكي ترى كل شيء وتخفي كل شيء يا بني. كانت القلعة يوما حارسة لحائل، لا تحميها بالسلاح فقط بل بالهيبة. جبلت من تراب الأرض، لكن داخل جدرانها عاش ما هو أعمق من الطين. في إحدى الليالي القديمة كان الحارس يدعى سعد، شاب لا يهاب، لكنه في تلك الليلة سمع صوتا لم يكن صوت ريح ولا صدى ولا جلبة حيوان، بل كان بكاء. صوت خافت، بكاء طفل بين الجدران. من هناك؟ صرخ سعد، فلم يجب أحد. صعد السلم الحجري وهو يشد سيفه، كلما صعد تردد البكاء كأنه يناديه. وصل إلى أعلى البرج، لم يجد شيئا، لكن على الأرض وجدت قطعة قماش صغيرة قديمة منقوشة بنقوش لا تقرأ. وفي لحظة اهتزت الأرض وصاحت القلعة بصمت لا يسمع، كأنها تذكرت حربا قديمة أو خيانة أو حكاية لم تروى. عارف، ليست فقط جدرانا شاهقة، هي صدر المدينة ونبض الأجداد وذاكرة لا تموت حتى لو جف التاريخ.

من هناك كانت تطلق النار في وجه العدو، ومن هناك أطلقت تكبيرات العيد لأول مرة، ومن هناك كانت نساء حائل يشعلن القناديل ليلاً ينتظرن أبناءهن العائدين من الغزو. واليوم إن وقفت عند باب القلعة ستشعر أن ثمة روحاً واقفة خلفك لا تخافك بل تراقبك، روح سعد، روح الطفل، وربما روح القلعة نفسها. قلعة أعيرف لم تشيد لتنسى بل لتروى، ولتخيف الزمن إن حاول أن يمر دون أن

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحاً.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: أنتم تستمعون الآن إلى حلقة معادة من هذا البرنامج.
4: هوا بلادي، هوا بلادي.

السلام عليكم، مساكم كل خير مستمعي الكرام، حياكم الله في طلة جديدة من برنامجكم هوا بلادي، نتنقل معكم في أرجاء هذا الوطن من خلال أثير إذاعة الرياض، منكم وإليكم. اليوم مختلف تماما فقراتنا وأيضا أخبارنا المنوعة وحصاد الزملاء والزميلات وضيوفنا اللي حيكونوا معنا إن شاء الله خلال هذه الثلاث ساعات متواصلة معكم في بث مباشر من الساعة الخامسة حتى الثامنة مساء إن شاء الله. يعني أجواء حلوة وممتعة معكم، أيضا مشاركاتكم معنا مع سؤال حلقتنا اللي نعرض لكم، نبي حماس اليوم، أمس ما كان في حماس، اليوم نبي حماس مختلف تماما، فنبي مشاركات أوسع إن شاء الله من خلال تواصلكم معنا على 011-45-53، هذا هو رقم التواصل. ولكن أرحب بطاقم عملنا، الإخراج معنا اليوم محمد الحميدي، والله يا محمد نبي حماس عاد، يعني نبي اختيارات حلوة اليوم كذا نروق حنا والمستمعين. وخلونا أيضا نرحب بمعدتنا عايشة زير وهبة العمران. وأيضا أصحابكم أنا في التقديم خلال هذه الثلاث ساعات المتواصلة إن شاء الله ظافر الخثعمي، يعني خلوني أخذ الجو معكم من البداية كذا في هالثلاث ساعات، ونذكركم بسؤالنا اللي إن شاء الله حيكون معنا في ساعتنا الثانية بإذن الله تعالى. نبيكم تأخذون السؤال كذا بحماس وتعطونا مشاركاتكم من خلال رقم تواصلنا. السؤال يقول المنطقة اللي زرتها في المملكة وكانت مختلفة عن توقعاتك، في منطقة في مناطق المملكة زرتها وقمت بزيارتها لكنها كانت مختلفة تماما عن توقعاتك اللي انت رسمتها بذهنك، يعني كان عندك توقع معين عن هذه المنطقة لكن اختلف توقعك عنها، صار يعني صارت مدينة ربما تكرر زيارتها كل مرة سواء كان من طبيعتها معالمها أجواءها تجاربها. فخلنا وياك مستمعنا الكريم نكتشف معك هذه المنطقة أو المحافظة، ونعرف أيضا المستمعين أيضا بمدينة مدن المملكة ربما يكون فيها معالم تخفى عنا جميعا لكن أنت زرتها وقمت بزيارتها. وأيضا للفائدة شاركونا على 011-40-33-33-3.

مساء وأحلى مساء، حياكم الله في الساعة 5 بداية انطلاقتنا، وانطلقنا معكم من 7 دقائق الآن. خلونا كذا ناخذ أجواء مملكتنا الغالية وأجواءنا الحلوة في مملكتنا، نروح لل يعني سكاكا والجوف تحديدا. فمهرجان ساحة الجوف يجمع الفنون والترفيه في منتزه القرعة، القرعة في أبها والقرعة في الجوف في سكاكا تحديدا. فانطلقت الفعاليات الجميلة في منتزه القرعة الجبلي غرب مدينة سكاكا، فعاليات مهرجان ساحة الجوف. طبعا هذا بتنظيم جمعية تنمية الترفيه أو تنمية الترفيه بمنطقة الجوف بالتعاون مع أمانة المنطقة، يستمر لمدة 5 أيام. بإمكانك أنك عزيزي المستمع تتعرف على هذه الفعاليات إذا كنت متواجد في الجوف وتحديدا في سكاكا. يعني في تنوع كبير جدا يجمع الترفيه والفنون الشعبية والأنشطة العائلية. الجميل أن المهرجان في تجربة ترفيهية وثقافية فيها استعراض لجانب من الموروث الشعبي في المنطقة، فيها أيضا مجال واسع للأسر والزوار المشاركة في هذه الأنشطة والفعاليات، وبالتالي تتابع العروض والمنافسات الموجودة. فبالتالي عزيزي المستمع لابد أنك يعني إذا كنت متواجد في الجوف تمر تأخذ لك كذا فكرة حلوة جميلة عن هذه الفعاليات، وعلى أنها تختتم هذه الفعاليات كل لحظة بسحب جوائز. يعني فيها جوائز، ممكن تأخذ جائزة، يمكن يصادفك الحظ أنك أنت جاي لهالمهرجان وتأخذ لك جائزة. ففيها مسابقات وتحديات جماهيرية، بطولات البلوت، الناس اللي يحبون البلوت 400 إكا ما تفوز، لكن لأنك تفوز بس إذا كنت حريف عاد، لما أنت حريف تروح عليك. تلعب بلوت محمد ولا ما تلعب؟ اي والله شكلك حريف، يعني والله باين مره تفوز مره تنهزم، يعني الامور سهود ومهود. لكن فعلا الفعاليات جميله، فيها اكثر من 20 منتج ايضا مشاركه من الاسره المنتجه، وايضا رواد الاعمال سيكونون متواجدين في ساحه السوق، ايضا المشغولات الحرفيه، الماكولات والمشروبات والصناعات التحويلية للمنتجات العطرية. فبالتالي وجودك في مثل هذا الأمر يعني في أيضا جانب من التعرف على بعض المعروضات وبعض الفعاليات الموجودة. فشكرا لأمانة الجوف وشكرا لجمعية تنمية الترفيه في منطقة الجوف على هذه الفعاليات الجميلة وهذا التعاون بين القطاعات الحكومية في منطقة الجوف وتحديدا غرب مدينة سكاكا في متنزه القرعة.

مرباع، مرباع وجهة صيفية تجمع الطبيعة والتراث في الباحة. مرباع هو مشروع مقام بالقرب من متنزه رغدان في مدينة الباحة. شوفوا كيف نعطيكم وجهات حلوة وممتعة، وهي وجهة أيضا مميزة تجمع بين جمال الطبيعة والخدمات الترفيهية، لمسات المستوحاة من التراث المحلي، طبعا التراث المحلي في منطقة الباحة. فهو سلسلة من المشروعات الاستثمارية الموسمية التابعة لأمانة منطقة الباحة. المشروع يمتد تقريبا على مساحة تجاوز 37 ألف متر مربع، يعني في استثمار مهم جدا لموقع الفريد وسط الغطاء النباتي الجميل في رغدان، الأجواء المعتدلة الآن في فترة الصيف. فتتوزع هذه المرافق ما بين مساحات مفتوحة، ممرات مضاءة، جلسات مجهزة لاستقبال العائلات والزوار، باقات متنوعة من المطاعم والمقاهي، يعني في ورش أيضا للحرف اليدوية، فيوفر للزائر خيارات ترفيهية متنوعة، ويمنح الحرفي أيضا منصة لعرض أعماله، لأنه هو في جانب تعريفي بالموروث الشعبي لمنطقة الباحة. فأرجاء المشروع زينت أيضا بجداريات وأعمال فنية، يعني استلهمت هذه التفاصيل من العمارة التقليدية والأزياء في منطقة الباحة، الزخارف المحلية، فجسدت هوية الباحة وتراثها العريق، ودمجت أيضا ما بين مرافق المشروع ومكونات الثقافية الأصيلة لمنطقة الباحة. فهو مشروع الحقيقة يعكس توجه أمانة منطقة الباحة والباحة أيضا نحو استثمار المواقع المحيطة بالوجهات السياحية.